ينتظر ردنا الآتي حتما إن شاء الله. وبيننا وبينكم الأيام والليالي والميدان.

0: سنسحق جحافلكم ونمزق نخبكم وسنريكم بأسنا الذي لا يلين. باسم علي والحسين لن تمروا، وهذا الميدان بيننا وبينكم.
1: هذه المقاومة مستمرة والميدان ساحة الشر. الكلمة الآن للميدان، نحن لها والله معنا وشعبنا معنا.

في آخر الأخبار، إعلام العدو، صفرة الإنذار تدوي فيلم طلة في إصبع الجليل. في آخر الأخبار، صافرات الإنذار تدوي في منطقة غجر شمال فلسطين المحتلة. يا الله سدد، يا الله سدد، يا الله سدد، يا الله سدد.

كل الأخبار قبل أن نغادركم. عملية نصف ضخمة نفذها جيش العدو الإسرائيلي قبل لحظات شرق حي التفاح شرق غزة. مصادر سورية: قوة لجيش العدو الإسرائيلي تتوغل على الطريق الواصل بين أم باطنة وجبا في ريف القنيطرة الأوسط وتقيم حاجز تفتيش. الخارجية الروسية تعتزم إمداد كوبا بالمواد الغذائية عبر الأمم المتحدة.

الأمم المتحدة قلقة من سرقة البواتي في البعثة الإنجليزية في الولايات المتحدة الأمريكية. أم حاجة الخيوط سلام رد لك من البواتي. الله يلعن الأمم المتحدة ومجلس الأمن وكل دانك أينما هو. البروفيسور الأمريكي ثيودور بوستول يقول الخطر النووي الرئيسي الذي يواجه الشرق الأوسط لا يأتي من إيران بل من إسرائيل. أيوة بح على رأسك وبح على رأسك سرقوا البواتي على البعثة الإنجليزية في كأس العالم. انت بح على رأسك. خارجية كوريا الشمالية تقول نتخذ إجراءات عسكرية وتقنية مضادة على جميع المستويات لمواجهة التهديد النووي المتزايد من الدول المعادية.

كل الأخبار. وزير التموين المصري يكشف واقع سعر الخبز بالمنظومة الجديدة. إن سعر الخبز بالمنظومة الجديدة يعني يفعلوا بما؟ بجزافر ولا بغير جزافر؟ ما وضحوش.

0: يعني يقول لك منظوم للخبز.
1: الله الله الله الله الله الله الله،
0: سعر الخبز بالمنظومة الجديدة. أخي ما عبش ما عبش بعد أمة الدنيا، ما عبش بعد أمة الدنيا إلا هالدنيا. وزارة التموين المصرية تكشف موقفها النهائي من حذف الدعم عن مواطنين بسبب سرقة الكهرباء. يسرقوا البواتي على المنتخب الإنجليزي في أمريكا ويسرقوا الكهرباء في مصر. عطشي كأس عالم سعال جانب.

كل الأخبار. وزير الخارجية الإيراني عراقجي: إيران وسلطنة عمان ستصدران قريبا بيانا مشتركا بشأن مضيق هرمز.

وانتهاء مباراة المغرب والبرازيل بالتعادل هدف لهدف. هنيئة لها مني أخي المنتخب الإنجليزي سرقوا عليها البواتي. ودراسة تقول الشاي الأخضر يدعم صحة الدماغ والقلب ويبطئ الشيخوخة.

وزارة التموين المصرية تكشف حقيقة شطب مئات الآلاف من المواطنين المصريين من بطاقات الدعم الحكومي. يقول لك منظومة الخبز دلعين بعد لنا خبر وعلم. الحكومة المصرية توضح خططها لمنع انقطاع الكهرباء في الصيف. أنا كن قصدي ما طافية إلا عدن. والبنك المركزي المصري قرار جديد بشأن المديونية الأضخم في مصر. مديونين والكل كان مالهم في بربره.

مشهور مصري يشن هجوما لاذعا على دعاة الدعارة والمخدرات في مصر. أقول لكم نقلب أخبار مصر ونبصر أخبار تركيا.

إصابة شخصين في إطلاق نار بمركز هايود التجاري في غرينفيل بولاية كارولينا الجنوبية الأمريكية. يعني لا كأس عالم ساعة الجن ولا أمن ولا أمان في الولايات المتحدة الأمريكية أن يزيدوا يسيروا بصليطهم. وفي ألبانيا احتجاجات على مشروع منتجع كوشنر نسب ترامب. زوجة إيفانكا بنت ترامب تتصاعد وتتحول إلى مواجهة دبلوماسية مع إيران. اتصال مفاجئ بين القاهرة وواشنطن بشأن تطورات قد تعيد رسم المشهد الإقليمي. وأنا بين أقول ما لبي راقب مينا بربرة. أزمة مياه شرب وصرف صحي تتفاقم في غزة وسط تحذيرات من تداعيات خطيرة.

كل الأخبار قبل أن نغادركم. صور بالأقمار الصناعية يظهر تدمير رادار الإنذار المبكر في قاعدة علي السالم بالكويت. طبعا هذه الضربات جاءت بالمثل ردا على تدمير رادارات إيرانية على السواحل الجنوبية الإيرانية. وزارة خارجية كوريا الشمالية تقول البلاد ستظل دولة نووية.

وقضية نزع السلاح النووي حسمت. الصدق يعجبني ذي الكوريا الشمالي بخطي الذي في رازه، والذي ما يعجبش يصير الإمارات.

إعلام العدو الصهيوني، صحيفة يدعوت أحرنوت الصهيونية عن مصدر صهيوني يقول: لقد خدعنا ترامب وتحملنا العواقب، لم نعد جزءا من الأحداث ولا يمكننا التأثير فعليا. وأضاف: نحن مصدومون، لقد أغدقوا على الإيرانيين بالأموال، حقهم يا مقص، وحصلوا على كل ما يريدون. يا زعم إيران، سيبنون قوة صاروخية وسنضطر إلى استثمار مبالغ طائلة في صواريخ اعتراضية. ترامب يجري حوار مع جهات أخرى لكن ليس مع إسرائيل، يريد طي هذه الصفحة والمضي قدماً.

0: عاجل عاجل عاجل يا الله سمعنا خير يا الله يا الله بالبشارات
1: يا الله بالبشارات.
0: إعلام العدو في الخبر العاجل. إعلام العدو صافرات الإنذار تدوي الآن الآن في مدينة أم الرشراش المحتلة جراء اختراق طيران مسير. يا الله ستت أم الرشراش في هذه الأثناء. إعلام العدو صافرات الإنذار تدوي في مدينة أم الرشراش جراء اختراق طيران مسير. يا الله ستت يا الله ستت

مباشر. الله أكبر يا رجال الله أكبر من جميع الدوائر. إذن في الخبر العاجل، في الخبر العاجل من قناة الجزيرة المنافقة، الآن الآن صافرات الإنذار، صافرات الإنذار في أم الرشراش، في أم أبتهم اليهود، عيال الكلب.

في الساعة الثالثة ودقيقتين كانت صافرات الإنذار تدوي في إصبع الجليل في شمال فلسطين المحتلة. أما الآن إعلام العدو، صافرات الإنذار تدوي في مدينة أم الرشراش جراء اختراق طيران مسير من الشمال. الآن جنوب فلسطين المحتلة. يا الله ستت، يا الله ستت، يا الله ستت. عاجل جيش العدو الإسرائيلي، صافرات الإنذار تدوي في إيلات بعد رصد طائرة مسيرة أم الرشراش. يا الله سدد، يا الله سدد.

وحمير كف الديب بطون الحراير يا جنود الله في كل محور لما تضحى الحناجر باب خيبر عاد ما يفتح جميع المعابر صافنات الإنذار الآن في أم الرشراشة المحتلة إيلات من جديد من الضمائر فرد صوتي مطور ربي على كل كافر على البحر والبار يلغي جميع التذاكر معناه من دي الله سخر

0: فتحين أبواب كسرى وقيصار
1: حق والحق ظاهر لعنة حلت على من تكبر
2: إذن في الخبر العاجل إعلام العدو صافرات الإنذار تدوي في مدينة أم الرشراش جراء اختراق طيران مسير. يا الله سدد يا الله سدد يا الله سدد

0: كل من يلتجي به.
1: الجيوش المهيبة
0: في مواقف صعيبة،
1: الصف المهيبة وعدة
0: في تخبط وخيبة،
1: مضربهم مزنكان
0: والبحر الأحمر وبال،
1: مال اليهودي مجال
0: من بعد ما سال. إيه بالله

0: العزومة لأمها
1: غاوية
0: العزومة المذيبة للحيود الصليبة أجبرتهم على دار عثما والضريبة من بداية كئيبة لا نهاية كئيبة

0: عليها المثلى
1: ما ليس يخطر ببال
0: خطر على كل حال
1: خيال هذا خيال
0: في الواقع الجلة.

0: نكست كل هيبة. وصعب محال يدرس على الاحتلال عاجل عاجل. والغواير مستمرة والغواير مستمرة والغواير مستمرة عاجل. من قناة الجزيرة المنافقة جيش الجيش الإسرائيلي. من قناة الجزيرة المنافقة هم ما يقولوش العدو الإسرائيلي ولا يقولوا جيش العدو الإسرائيلي لأني قناة منافقة. قناة الجزيرة قناة منافقة. الجيش الإسرائيلي رصدنا هدفا جويا مشبوها. هذا شكل ملثم يا ولد. سقط في المنطقة التي تنشط فيها قواتنا في الجنوب. يا قوة الله يخدمك العدو من حيث لا يشعر. وصلت بفضل من الله. وصلت وصلت وصلت وصلت وصلت
1: قوات الباري على قوات امريكا تفوق. يا من اسرائيل والغرب وامريكا معاك. الله الله
0: الله الله
1: الله الله
0: الله الله
1: الله الله
0: قوة الله.

هذا. وكان جيش العدو الإسرائيلي قد أعلن عن أن صافرات الإنذار دوت. واحد قال لي تدوي ولا تدوي يا أخي؟ تزعقك أم الرشراش. صافرات الإنذار في أم الرشراش. قبل قليل جيش العدو الإسرائيلي يعترف أن هدفا جويا مشبوها سقط في المنطقة التي تنشط على قولته قواته. فضل من الله، فضل من الله، فضل من الله. قبل أن نغادركم

في الأخبار المتداولة، صافرات الإنذار تدوي في أم الرشراش إلى جنوب فلسطين المحتلة خشية تسلل مسيرات قادمة من اليمن العزيز. في الأخبار المتداولة، لا بنأكدها ولا بننفيها، وما بدأ عليها العميد يحيى سريع، بدأنا عليه، ما لكم أنتو. المتحدث باسم جيش العدو يقول تم تفعيل الإنذارات بشأن اختراق طائرات معادية في منطقة إيلات، ويجري التحقيق في التفاصيل. بتحققوا هيا حققوا.

الآن الآن والله يقول لك صافرات الإنذار تدوي في مدينة أم الرشراش جراء اختراق طيران مسير. إنها هذه غواير طويلة المدى.

0: كل الأخبار لأول مرة في تاريخ سوريا.
1: يا الله سمعناه خير.
0: الرئيس السوري أحمد الشرع أبو محمد الجولاني الداعشي سيشارك ممثلا أي مثال
1: يا أخي عيشارك ممثل عن سوريا أيوة عيسري مثل
0: في قمة مجموعة السبع كدولة ضيفة في فرنسا.
1: عيسري مثل في فرنسا باب الحارة فظيع فظيع هذا فظيع فظيع فظيع قوي أبو محمد الجولاني الداعشي عيسري مثل في فرنسا هني يجل مني مرد الرئيس الفرنسي.
0: بعد ما بشتاع اللي يدخل معاه دول السبع المتهش

تقارير تتحدث أن طهران تستعين بأطباء نفسيين لإدارة التعامل مع ترامب. لأنه بتعاملوا مع مجنون مدلوس.

رادار الأخبار. من العراق، اعتقال مسؤول مالي بارز في داعش بالأنبار. غرفة التجارة الأمريكية: انسحاب الشركات الأمريكية من روسيا كلف 100 مليار دولار. نا مبلغ يا ولد.

طهران تستعد لوداع تاريخي للشهيد القائد علي خامنئي. تقرير دولي يكشف تنامي التنافس السعودي الإماراتي على النفوذ في البحر الأحمر والسودان.

في 2023 كشفت وزارة الدفاع الروسية عن وثائق تؤكد أن واشنطن تنشط في البرامج البيولوجية في عدد من دول المنطقة، وأن برنامجا بدأ في العام 2016 يولي اهتمام بدول أسيوية وأفريقيا، حيث يتم إيلاء اهتمام خاص لدول الشرق الأوسط، العراق واليمن والأردن وجنوب شرق آسيا، إندونيسيا والفلبين وأفريقيا، كينيا والمغرب وأوغندا. بيان الاستخبارات الوطنية الأمريكية حول تمويل البرامج البيولوجية المرتبطة بفيروسات وأمراض شديدة الخطورة، وثيقة اعتراف مهمة عن إجرام الإبستينية الصهيونية. كشفت مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية تولسي جابارد عن أدلة جديدة تشير إلى تمويل حكومي أمريكي

سأعود إلى التقرير الأول من قناة الجزيرة. أمانة إن جيش العدو شكلت في قناة الجزيرة شخصيا يا ولد، بتستبك قناة الجزيرة، بتستبك حتى المتحدث باسم جيش العدو الإسرائيلي، الجبهة الداخلية الإسرائيلية من قناة الجزيرة المنافقة. انذار خاطئ سبب تفعيل صافرات الانذار في إيلات جنوب إسرائيل، أو كانوا الجهل بيلعبوا كرات جنب الانذار. يجي لك أنت، يجي لك لقناة الجزيرة. رغم أنه المتحدث باسم جيش العدو تحدث عن رصد هدف جوي مشبوه ويقول لك سقط في المنطقة، أما قناة الجزيرة هذه يا خبره نفاقها نفاق.

0: أمان لو ما بش معنا إلا أن احنا ذهن المغتصبين الصهاينة في إيلات في أم مرش راش داهم بيسمعوا يا من الصمو فضل من الله كل دافع من وراها أصبح المعلم يدخلوا الملاجئ ويرجع يقول لك إن دار خاطئ قلبي قدش دافي لقناة الجزيرة لا غيبك يا محمد الشيعاني لا غيبك. كشفت مديرة الاستخبارات رادار الأخبار فيما تبقى لنا من دقائق كشفت مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية تولسي جابارد عن أدلة جديدة تشير إلى تمويل حكومي أمريكي طويل الأمد لأكثر من 120 مختبر بيولوجي في أكثر من 30 دولة وفقا لبيان رسمي على موقع الاستخبارات الوطنية الأمريكية. العديد من هذه المختبرات البيولوجية الممولة من الحكومة الأمريكية تشارك حاليا أو شاركت سابقا في أبحاث تستخدم مسببات الأمراض الخطرة والمعدية للغاية، وتظهر الأدلة أن هذه المختبرات تشمل على وجود مواد أو مسببات أمراض خطيرة ومنها الجمرة الخبيثة، بكتيريا خطيرة يمكن أن تصيب الإنسان أو الحيوان، التولاريميا مرض بكتيري قد ينتقل من الحيوانات أو الحشرات إلى الإنسان، السل مرض بكتيري معروف قد يكون خطيرا خصوصا عند عدم العلاج، حمى الخنازير مرض نيوكاسل مرض فيروسي يصيب الطيور، متلازمة الشرق الأوسط التنفسية مرض فيروسي تنفسي، السارس مرض فيروسي تنفسي، ماربورغ فيروس شديد الخطورة، إيبولا فيروس شديد الخطورة، لاسا فيروس يسبب حمى نزفية، الطاعون مرض بكتيري خطير، الريكتسيا مجموعة بكتيرية قد تسبب أمراضا مختلفة. مختبرات أمريكية لنشر العدوى والفيروسات في الشرق الأوسط. بسروع يا الكلب، هذه النشاطاتهم وهذه منظماتهم.
1: عرف عن الأمريكيين وعن دول أخرى أنها استخدمت هذا النوع من الأسلحة نشر الوباء عن طريق وسائل معينة، إما أسلحة إما أشياء تقدم تحت غطاء إنساني.

أفيجيدور ليبرمان الصهيوني يقول: الاتفاق بين واشنطن وطهران يمثل نصرا كاملا لإيران وكارثة لإسرائيل.

في جريمة، هذا آخر خبر، في جريمة غير مسبوقة أقدم المجرم الكافر الإبستيني الصهيوني ترامب على إهانة قبلة المسلمين وأحد أهم مقدسات المسلمين. هذه الجريمة لا ينبغي السكوت عنها إطلاقا، خاصة أنها صدرت من رئيس أمريكا شخصيا وبتعمد لا لبس فيه، وهي جريمة بحق أقدس بقعة على وجه الأرض قدسها الله سبحانه وتعالى وجعل فيها بيته المبارك وجعله قبلة للمسلمين. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. صدق الله العظيم. إن هذا الإمعان من قبل الصهيونية العالمية في الإساءة للمقدسات يعبر عن عمل ممنهج للحط من قدسية المقدسات في قلوب الناس، فلم يتوقفوا عن الإساءة إلى الله سبحانه وتعالى وإلى رسوله صلوات الله وإلى رسله صلوات الله عليهم أجمعين وإلى كتبه المقدسة، والآن يتعمدون الإساءة لمكة المكرمة. وما يشجعهم على الاستمرار هو الصمت والتخاذل الإسلامي الرسمي ثم الشعبي، وهو ما يعرضهم لسخط الله إذا ما استمروا في هذا الصمت والتخاذل. وهذه من أخطر الأمور التي يهدف الأعداء إلى تحقيقها، وهو التسبب بعقوبة الله على الأمة الإسلامية إذا تخاذلت. المجرم الصهيوني الكافر ترامب تعمد إصدار هذه الإساءة والجريمة بالتزامن مع احتمالية توقيعه على اتفاق جاء بعد هزيمة تاريخية للعدو الأمريكي والإسرائيلي أمام الأمة الإسلامية ممثلة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومحور الجهاد والمقاومة، وهو ما دفع بالمجرم الكافر الصهيوني ترامب إلى تعمد الإساءة لأهم رموز ومقدسات المسلمين في هذا التوقيت تحديدا. عمل تغريدة برمزية الكعبة لمبنى وفوقه مشمع زبالة أسود، وعمل على التغريدة ترامب ستصبح مكتبة أوباما بعد 10 سنوات مكة لأولئك الذين يكرهون أمريكا، الرئيس دونالد ترامب. إساءة جديدة للكعبة المشرفة.

0: دعوا للمجاهدين في محور الجهاد والمقاومة ورجال ربي وقائد المجاهدين السيد عبد الملك يحفظه الله. أي تحركات مشبوهة بلغ على الرقم 100 أو 199. مع الله يا مؤمنين، مع الله.
1: أيضا يأتي الوعيد في القرآن الكريم في قول الله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، حالة الاستهتار بالصلاة والغفلة عنها والتهاون بأمرها. وقد يفوت لدى البعض من المتهاونين وقتها في أكثر الأحيان، وبالذات بعض الصلوات، البعض مثلا يعتادون ويدبلون على التفريط في صلاة الفجر، فلا ينهض إلا في وسط النهار أو بعد طلوع الشمس، وتصبح لدى البعض حالة يستمر عليها، فهو أصبح معتادا لتضييع فريضة صلاة الفجر ومدمنا على ذلك. هذا أمر خطير للغاية، معناه أنك في مثل هذا الحال لم تعد من المؤمنين ولا في عداد المتقين، وأنك ترتكب جرما عظيما وتتحمل وزرا فظيعا ثقيلا، أمر خطير للغاية على الإنسان. الحديث عن الرسول صلوات الله عليه وعلى آله: لا يزال الشيطان هائبا مذعورا من المؤمن ما حافظ على الصلوات الخمس، فإذا ضيعهن تجرأ عليه فألقاه في العظائم.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار.

إخوة الإيمان في كل مكان، الآن ننتقل بحضراتكم إلى الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء لنرفع لكم من هناك أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة بالجنة، وبعث اللهم المقام المحمود، وأعطه الحوض المورود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحمنا فوق الأرض وارحمنا تحت الأرض وارحمنا يوم العرض عليك يا أرحم الراحمين. إخوة الإيمان في كل مكان، هكذا رفعنا لحضراتكم من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

النار يطلبه حثيثا يغشي الليل النهار يطلبه

أمره، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفية، إنه لا يحب المعتدين.

إن رحمة الله قريب من المحسنين. وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى

فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات

يعلمون. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكداً،

ربنا إنهم كانوا قوما عمين وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره

حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين.

وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا

فانظر كيف كان عاقبة المفسدين.

قال ألقوا فلما ألقوا سحروا

0: صدق الله العظيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسبحوه بكرة وأصيلا.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. نسأل الله العلي القدير في البداية أن يهدينا بكتابه وأن يوفقنا لفهم كتابه، لنزداد إيمانا نزداد إيمانا نزداد إيمانا. نبدأ اليوم أيها الإخوة المؤمنون في ملزمة الثقافة القرآنية. نبدأ من بداية الملزمة. يقول رضوان الله تعالى عليه: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على رسول الله الذي بعثه الله رحمة للعالمين وأنزل عليه الكتاب المبين ليعلم الأمة ويزكيهم، صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين. في البداية نعتذر للإخوة المعلمين وللطلاب جميعا أننا لم نقم بزيارتهم إلى الآن، وليس ذلك عدم اعتبار لهذا العمل أو عدم تقدير لما يقوم به الإخوة المعلمون والطلاب، وإنما لشواغل أخرى، ولثقتنا أيضا أن في المدرسة من الإخوة المعلمين من فيهم الكفاية في التعليم، من فيهم الكفاية في التعليم وفي التوجيه وفي الإرشاد وفي التربية، وليس هناك حاجة بالنسبة لنا، لكن هذه زيارة نتشرف بها لهذه المدرسة، نتشرف بها للإخوة المعلمين وللطلاب جميعا. ولنتحدث معكم أيضا، لم نجعلها بشكل رسمي كمحاضرة، بل جلسة عادية طبيعية، ولنتحدث معكم ونشترك مع الإخوة المعلمين في توجيهكم بما ألهمنا الله، كما يقول الناس نريد مما ألهمك الله. في البداية نقول هي نعمة عظيمة علينا جميعا، علينا كمعلمين وعليكم كطلاب، أن يتاح لنا جميعا فرصة أن نعلم ونتعلم. ففي الحديث الشريف عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة. فهي نعمة، والله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: على الرغم مما تمنن به على عباده من نعم مادية كثيرة، يعد نعمة الهداية، نعمة الدين، نعمة الإسلام، يعدها أعظم النعم على البشرية، أعظم النعم على الناس جميعا. لهذا نجد كيف ذكر الله سبحانه وتعالى في أكثر من آية، ربما قد تكون ترددت في القرآن 4 مرات، وهو يذكر للناس أنه قد من عليهم بنعمة عظيمة: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وفي هذه الآية يقول: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هذه مقدمة للحديث، مقدمة للحديث. وطبعا هذه المحاضرة كانت خطاب لعدد من الطلاب في المدارس العلمية. يقول أيضا رضوان الله عليه: شر الضلال والآثار السيئة للضلال تعتبر بالنسبة

نعوذ بالله من جهنم. يمكن أن تجوع فتسد رمقك بأي شيء حتى ولو من النباتات، ولا يؤدي بك الجوع إلى جهنم. يمكن أن تعاني في فترة من حياتك ظروفا صعبة، تعاني من الفقر أو المرض، لكنه لا يؤدي بك هذا إلى جهنم. أما الضلال فإنه يؤدي بالناس إلى الخزي في الدنيا، إلى الذلة، إلى القهر، إلى العبودية لأولياء الشيطان، إلى الخضوع للفساد والباطل، وبالتالي سوء الممات، سوء البعث، سوء الحساب، والخلود في جهنم. فالله عندما يذكر عباده لأنه من عليهم برسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن عليهم بأن أنزل عليه القرآن يتلوه على الناس، يعلمهم به، يزكيهم به، ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، وآخرين منهم لما يلحقوا بهم. أولئك الذين عاصروه نعمة كبيرة عليهم، ومنا عظيمة من الله عليهم، هم ومن بعدهم، وآخرين منهم من الناس الأميين لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. هذا فضل عظيم من الله أن يبعث الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الأميين. كلمة أميين تطلق على العرب باعتبار أنهم كانوا فيما يتعلق بالقراءة والكتابة لم تكن منتشرة فيهم، وقد يكون اسما يطلق على من سوى أهل الكتاب من الأمم، ولا تزال تستخدم إلى الآن عند أهل الكتاب أنفسهم، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل. وكيفما كانت، إذا كان العرب أمة أمية ليس لها ثقافة، ليس في أوساطها أعداد كبيرة من المثقفين من العلماء، أمة تعيش حالة بدائية، فأن تحصل على هذه النقلة العظيمة من مرحلة البدائية، مرحلة الأمية، إلى أن تمنح هذا القرآن العظيم الذي جعله الله مهيمنا على كل الكتب السماوية السابقة، هذا نقلة. أن كانت أمة أمية جاهلة ثم تنتقل إلى أن تمنح هذا الكتاب العظيم، نقلة ونعمة كبيرة جدا على العرب. أنعم عليهم بأن أنقذهم من الضلال، ونقلهم من البدائية والأمية إلى أن منحهم هذا القرآن. وما هو هذا القرآن؟ ما هو هذا الكتاب؟ هل هو كتاب عادي؟ يقول رضوان الله عليه: القرآن كتاب عظيم، كتاب واسع، ثقافته عالية جدا، عالية جدا، تجعل هذه الأمة لو تثقفت بثقافته أعظم ثقافة، وأكثر إنجازا، وأعظم آثارا في الحياة، وأسمى روحا، وأسمى وضعية، وأزكى وأطهر نفوسا من أي أمة أخرى. إنه يقول: يتلو عليهم آياته ويزكيهم، فتكون نفوسهم زاكية، مجتمعهم زاكي، حياتهم زاكية، نظرتهم صحيحة، رؤيتهم صحيحة، أعمالهم كلها زاكية. ويعلمهم الكتاب والحكمة. الكتاب هو القرآن الكريم، كرره مرتين في هذه الآية، لأنه هو المهمة الرئيسية للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هو أن يتلو الكتاب على الناس، يعلم الناس بهذا الكتاب، عمله كله يدور حول القرآن الكريم. يتلو عليهم آياته التي هي القرآن الكريم، ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. إذن الكتاب هو القرآن. الحكمة ما هي؟ الحكمة هنا ما هي؟ عادة يقول بعض المفسرين

0: مفسرين أنها السنة، يسمونها السنة. الكتاب والحكمة قالوا الكتاب والسنة، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. الحكمة أن تكون تصرفاتهم حكيمة، أن تكون مواقفهم حكيمة، أن تكون رؤيتهم حكيمة. الحكمة هي تتجسد بشكل مواقف، بشكل رؤى، بشكل أعمال، هي تعكس وعي صحيح، وعيا راقيا، تعكس ذكاء في النفس، تعكس عظمة لدى الإنسان وحكمة في الأمور. ويعلمهم الكتاب والحكمة. وليست الحكمة هي السنة كما يقول بعض المفسرين، لأن الله قال في آية أخرى لنساء النبي: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. هل معنى ذلك أنهن يقرأن أحاديث في البيوت أو يذكرن ما يتلى من أحاديث في بيوتهن؟ فهل كان الحديث يتلى كما يتلى القرآن؟ القرآن اسم عام للقرآن الكريم، والقرآن الكريم داخله آيات، وكلمة آيات القرآن لا تعني فقط الفقرة من الكلام ما بين الرقم والرقم، ما بين الدائرة والدائرة، بل آياته حقائقه وأعلامه فيما يتعلق بالحياة بصورة عامة، فيما يتعلق بالتشريعات بصورة عامة، فيما يتعلق بالهداية بشكل عام. والقرآن الكريم فيه أشياء كثيرة تتجه نحو الإنسان لتمنحه الحكمة، كما قال في سورة الإسراء بعد أن ذكر عدة وصايا حكيمة: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. كلمة حكمة في القرآن الكريم لا تعني سنة إطلاقا. رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله مهمته هو أن يعلم الناس هذا القرآن بما فيه من آيات، بما فيه من آيات وهي أعلام وحقائق في كل مجال تتناوله. إذن القرآن الكتاب، يعلمهم الكتاب والحكمة، الكتاب هو القرآن وكرره مرتين، والحكمة أيضا المقصود بها ماذا؟ القرآن الكريم. كلمة حكمة أو يعلمهم الكتاب والحكمة لا تعني سنة إطلاقا، تعني القرآن الكريم. ويزكيهم، تزكو نفوسهم، تسمو، تطهر، وعيهم يرتقي، يرتفع بما فيه من الحكمة. ولهذا جاء في أكثر من آية يصف القرآن الكريم بأنه كتاب حكيم، وسماه في أكثر من آية لأنه حكيم، وأن آياته وأن آياته أحكمت، وأن آياته محكمة، إلى آخر ما في القرآن الكريم من ثناء على نفس القرآن. أنه في الأخير يجعل كل من يسيرون على وفق توجيهاته ويتثقفون بثقافته يمنحون الحكمة، والعكس الذين لا يسيرون على ثقافة القرآن، لا يهتمون بالقرآن، سيفقدون الحكمة، وسيظهر مدى حاجة الناس إلى الحكمة في المواقف المطلوبة منهم، في القضايا التي تواجههم. مثلا الآن في هذا الوضع الذي نعيش فيه وتعيش فيه الأمة العربية، الأمة الإسلامية، ونحن نسمع تهديدات اليهود والنصارى، تهديدات أمريكا وإسرائيل وسخريتها من الإسلام ومن المسلمين وعلماء الإسلام ومن حكام المسلمين بشكل رهيب جدا. تجد موقف الناس الآن بكل فئاتهم يتنافى مع الحكمة، تجد موقف الناس الآن بكل فئاتهم يتنافى مع الحكمة، أي هم فقدوا الآن المواقف الحكيمة مما يواجهون، والرؤية الحكيمة لما يواجهون، والنظرة الصحيحة للوضع الذي يعيشون. فقدوا الحكمة فعادوا إلى الأمية، عدنا إلى الأمية من جديد، بينما الله سبحانه وتعالى كان قد أنقذنا من تلك الأمية لما كنا عربا بدائيين لا نعرف شيئا، لا ثقافة، لا تعليم، لا وعي. وعي يكون بمستوى قضايا عالمية، قضايا تهم الإنسان كإنسان بصورة عامة. عدنا من جديد إلى الأمية على الرغم من وجود القرآن الكريم فيما بيننا، على الرغم من أننا نقرأ ونكتب ومدارس متعددة وصحف ومجلات ومكتبات في الشوارع ومكتبات عامة في الجامعات ومراكز علم كثيرة جدا، مدارس أساسية، مدارس ثانوية، وجامعات ومراكز علمية ومكتبات تملأ الشوارع، وكتب على الأرصفة أيضا تباع، ومجلات كل يوم تصدر أو كل أسبوع، كل يوم أو كل أسبوع. لكن لا يمكن أن يخرج العرب من الأمية إلا القرآن الكريم، فتصبح أمة ثقافتها أعلى من ثقافة الآخرين، مواقفها حكيمة، رؤيتها حكيمة. إذن هذا القرآن الذي أنزله الله ليس كتابا عاديا، كتاب لو تثقفت الأمة بثقافته لأصبحت أعظم ثقافة وأكثر إنجاز وأعظم آثارا في الحياة، وأسمى روحا وأسمى وضعية. والأمة عندما ابتعدت عن القرآن عادت إلى الأمية من جديد، وأمية اليوم أسوأ من أمية الأمس أيام البدائية قبل الإسلام. ولن يخرج الأمة من أميتهم إلا العودة إلى القرآن الكريم. الآن أصبح وضعنا وضعا رهيبا جدا ومؤسفا جدا. الآن ليس هناك رؤية في الساحة، ليس هناك موقفا في الساحة للعرب، ها هم مستسلمين الآن. ونرى مع الأيام كل مرة إنجاز لأمريكا وإسرائيل في سياستهم، كل مرة إنجاز، كل مرة يسوقون العرب إلى تنازلات، إلى تقديم استسلام أكثر وأشياء من هذا. بقيت الأمة كلها مستسلمة، هل هذا موقف حكيم؟ ليس موقفا حكيما، بل الرجل العادي من الناس يقول ماذا دهى العرب؟ لو أن العرب اجتمعوا، لو أن الزعماء اجتمعوا لاستطاعوا ضرب إسرائيل. أي محلل عادي من الناس يشهد بأن وضعية العرب هذه كلها ليست من الحكمة في شيء. إذن فنحن عندما نتعلم يجب أن يكون همنا هو ماذا؟ أن نتعلم القرآن الكريم، ثقافتنا تكون ثقافة قرآنية، عنوان حركتنا ونحن نتعلم ونعلم ونحن نرشد ونحن في أي مجال من مجالات الثقافة أن ندور حول ثقافة القرآن الكريم. وعندما نقول نحن نريد لهؤلاء الطلاب أن يتعلموا القرآن الكريم، ربما قد شوهت صورة القرآن فيفهم الطالب أن معناه أن يكون له معشر يسمعه ومعشر ثاني يوم يسمعه حتى يكمل المصحف ويرجع من جديد، أي أن يقرأ القرآن ثم يعيده بالشكل المعروف سابقا. القرآن علوم واسعة، القرآن معارف عظيمة، القرآن أوسع من الحياة، أوسع مما يمكن أن يستوعبه ذهنك، مما يمكن أن تستوعبه أنت كإنسان في مداركك. القرآن واسع جدا وعظيم جدا، هو بحر كما قال الإمام علي عليه السلام، بحر لا يدرك قعره. نحن إذا انطلقنا من الأساس وعنوان ثقافتنا أن نتثقف بالقرآن الكريم، سنجد القرآن الكريم هو هكذا، عندما نتعلمه ونتبعه يزكينا، يسمو بنا، يمنحنا الله به الحكمة، يمنحنا القوة، يمنحنا كل القيم، كل القيم التي لما ضاعت ضاعت الأمة بضياعها، كما هو حاصل الآن في وضع المسلمين وفي وضع العرب بالذات. وشرف عظيم جدا لنا ونتمنى أن نكون بمستوى أن نثقف الآخرين بالقرآن الكريم وأن نتثقف بثقافة القرآن الكريم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. يؤتيه من يشاء، فلنحاول أن نكون ممن يشاء الله أن يؤتوا هذا الفضل العظيم. لا تتصور إطلاقا أن العلم هو في أن تنتهي من رصات من الكتب. ربما رصات من الكتب توجد في نفسك جهلا وضلالا، إنها لا تنفع. استعرض الآن المكاتب في الشوارع في المدن، نجد رصات من الكتب، رصات من الكتب في الحديث، في التفسير، في الفقه، في فنون أخرى، لكن كم تجد داخلها من ضلال، كم تجد أنها تنسف الإنسان حتى أنه لا يبقى على فطرته. نكتفي بهذا المقدار، ونسأل الله العلي القدير في الختام، أن يوفقنا لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعلنا ممن يعرف قيمة القرآن وقدر القرآن، وأن ينور قلوبنا بالقرآن، وأن يوفقنا للسير على هدى القرآن، وأن يجعلنا من المهتدين به، لنزداد إيمانا نزداد إيمانا نزداد إيمانا. ونسأله تعالى أن يرحم شهداءنا، وأن يشفي جرحانا، وأن يفرج عن أسرانا، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
1: بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم. البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة، من إعداد وتقديم نبيل المالي.

0: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة. اليوم حينما يتأمل الإنسان لواقع الأمة الإسلامية يجد أنها تعاني في واقعها الداخلي من مشاكل كثيرة، من حالات اعوجاج، من حالات انحراف، ومن حالات تحريف، من حالات كثيرة تحسب على الإسلام والإسلام منها براء. ففي ذكرى الهجرة النبوية، في ذكرى هجرة رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، نستفيد ونتخذها أو نجعلها فرصة للعودة المباشرة إلى رسول الله، ونتطلع إلى تلك المحطات التاريخية التي وقف فيها رسول الله، فنرى كيف كان رسول الله، ونرى ما يقدمه القرآن لنا جنبا إلى جنب مع ما حرك أو ما قدمه رسول الله في حركته. عندها سنرى الحقيقة التي تكشف كل زيف، لأننا مستهدفون بكل وسيلة وبكل طريقة من قبل الأعداء، ولا حل لنا ولا مخرج إلا بالعودة المستمرة الجادة إلى الله وإلى رسوله وإلى القرآن، حتى لا نخدع بالزيف، لا نتأثر بالإعوجاج، لا يتمكن الآخرون من تضليلنا بالعناوين المخادعة التي يلبسون بها الحق بالباطل، ويخلطون بها ويمزجون الخير بالشر حتى يخدعوننا بتلك العناوين. وهذه قضية لاحظها القرآن الكريم حتى في عصر النبي صلوات الله عليه وعلى آله. واجه النبي تحديات في الساحة الخارجية من أعداء هذا الإسلام، من الكافرين به جملة وتفصيلا. عانى رسول الله من داخل الأمة من قريش ومن غيرهم، وعانى من خارج الأمة، عانى حالات إعوجاج كثيرة في داخل المجتمع المسلم. حينما نرى حالة الإعوجاج لا نظن أن فقط في هذه المرحلة، في هذا الزمن، رسول الله كان يعاني من إعوجاج من بعض المسلمين حتى داخل المدينة، حالات نفاق داخل المدينة، حالات انحراف في من ينتسبون إلى الدين، في من يصلون مع رسول الله ربما في الصف الأول خلف رسول الله، وهم يعملون على أن تعوج الأمة وينحرف الدين، وهم ينتسبون إلى الدين لكنهم يبتعدون عن مبادئه، عن قيمه، عن أخلاقه، عن تعليماته الأساسية. فهم مثلوا حالة إعوجاج لا تنسجم مع مبادئ الإسلام العظيمة. كان رسول الله يفضحها دائما تلك الحالات، يتصدى لها، يكشفها. فحينما نأتي إلى معالم أساسية في الإسلام، في دين الله، نلحظ أن هذه المسألة بشكل أساسي، أننا في هذا الزمن ونحن على بعد أكثر من 1400 عام من بعد وفاة رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، معنيون أن نتطلع إليها. كيف كانت حركة رسول الله؟ كيف كان يحرك الإسلام؟ كيف كان يقف المواقف؟ كيف كان يتعامل مع الإشكاليات؟ لنقتدي، لنهتدي، لنتأثر، لأنه لا مخرج لنا إلا أن نعود إلى رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. بمن نقتدي؟ يوم حينما يسأل الإنسان وتأتي حتى إلى الأكاديميين والنخب المثقفة والمتعلمة داخل هذه الأمة لتجد من هو القدوة، انظر من هو رائد علم الاقتصاد لدى المسلمين، ستجد أنه رجل غربي، آدم سميث سكوتلندي. اسأل عن من هو قدوة الإداريين لدى أبناء هذه الأمة، من هو رائد علم الإدارة، ستجد أنه أمريكي. ابحث واسأل عن من هو رائد علم الاجتماع، من هو رائد علم النفس والتربية، من هو رائد علم كذا وعلم كذا، من هو القدوة والنموذج لدى الأكاديميين، لدى النخب، لدى المتعلمين داخل هذه الأمة، من نبيهم محمد، ستجد أن لهم قدوات أخرى، وقد تركوا رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. لماذا تركوه؟ لأنهم لم ينظروا إليه على أنه قدوة وأنه رجل عظيم وأن فيه ما يكفي، نظروا إليه وكأنه فقط كان يقدم بعض الدروس في الجوانب الدينية الأخلاقية، الأشياء البسيطة، ولم يكن نموذج وقدوة في كافة جوانب الحياة. ولذلك ابتعدوا عن الرسول ولم يقتدوا برسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. إذن نحن بحاجة أن نعود إلى رسول الله، أن ننظر إليه كرجل عظيم، كقائد عظيم، حتى من لا يؤمن به من الغربيين حينما جمعوا عن أعظم 100 شخصية قالوا محمد أعظمهم جميعا، لماذا؟ لأن الواقع أرغمهم أن يعترفوا على أن رسول الله هو أعظم من غير في واقع البشر نفسيا واقتصاديا وسياسيا وعسكريا وأمنيا ومن كافة جوانب الحياة. لم يغير أحد كما غير محمد. إذن لماذا هذه الأمة لا تعود إلى رسول الله؟ نحن يجب أن نعود، أن نرجع إلى رسول الله، أن ندرس حياته، أن نرجع إلى حركته بالرسالة، كيف كان يتحرك، كيف كان يفعل، كيف كان يقف المواقف. إذن حينما نسأل أنفسنا إلى أين نعود في حياة رسول الله، نعود إلى المعالم الرئيسية، إلى المواقف الأساسية، إلى حياة رسول الله، حركة رسول الله، جهاد رسول الله، إلى المعالم التي تحرك بها رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وأصبحت معالم للإسلام. نحن بحاجة أن نعود إليها. ما هي تلك المعالم؟ أول تلك المعالم من معالم الإسلام التي تحرك بها رسول الله هو أن الإسلام دين تحرر من الطاغوت والاستكبار، وهذا أول معلم من معالم الإسلام، من معالم الحركة الرسالية التي تحرك بها رسول الله محمد صلوات الله عليه وعلى آله. الإسلام دين تحرر من الطاغوت والاستكبار، دين يؤسس للإنسان أن يسير في هذه الحياة على أساس مستقل، أساس من المبادئ والقيم والأخلاق والتشريعات والتعليمات والتوجيهات، دين يستقل بالإنسان ويفصله عن التبعية لكل قوى الطاغوت والضلال، دين يعتبر التحرر مبدأ رئيسي ومعلم أساسي ومسألة لها تأثيرها المباشر. كلما استوعبناها جيدا، كلما التزمنا بها في واقع الحياة، كلما تحررنا، لأن دين الله لا يرضى بهذه التبعية العمياء السيئة المذلة المهينة في واقع الأمة. التبعية لأمريكا والتبعية لإسرائيل لا يرضى بها الله وليست من دين الله. واحد من أكبر المشاكل التي نعانيها في هذا العصر وما نعاني من هيمنة المستكبرين الطواغيت على أمتنا الإسلامية وتدخلها في كثير من شؤون حياتنا وواقعنا. الأمريكي أصبح ومن يفرض هذا محافظ وهذا رئيس وهذا وزير وهذا كذا وهذا لا يصلح كذا، الأمريكي، ومن أصبح يقول لأبناء هذه الأمة اكتبوا هذا في المناهج واحذفوا هذا من المناهج واحذفوا هذه الآية من المنهج فيحذفونها. الأمريكي وأصبح من يقول للإعلاميين من أبناء هذه الأمة قولوا كذا ولا تقولوا كذا. الأمريكي ومن أصبح يقول للسياسيين في هذه الأمة والوا الطرف هذا وابتعدوا وقاطعوا الطرف هذا. الأمريكي ومن أصبح يهيمن على واقع الأمة الإسلامية. الطاغوت الاستكبار تأثيره كبير في ساحة الأمة في عالمنا العربي. أكثر البلدان الإسلامية يحضر فيها، يؤثر فيها في كل مجالات الحياة، متحكم، مستبد، ظالم، نتج عن ظلمه، عن تدخله، عن سياسته مآسي، إجرام، انتهاك، إذلال، إهانة، عبودية لهذه الأمة، له تأثير مباشر، وصل إلى أن يعطل ثمرة الإسلام. الإسلام أصبح رسما لا واقع له في حياة هذه الأمة. لم يثمر الإسلام لأن الأمريكي والإسرائيلي اليوم يعطلون ثمرة الإسلام. الرسول صلوات الله عليه وعلى آله الذي يجب أن يكون قدوة للسياسيين وللثقافيين وللاجتماعيين وللإعلاميين وللعسكريين في هذه الأمة، منذ بداية حركته بالرسالة في أوساط دمشق لم يقبل أبدا بأن يداهن مع الطاغوت أو أن يتأقلم مع الطاغوت أو أن يطوع نفسه ومن معه من أبناء الإسلام ممن آمنوا به للطاغوت أبدا. بشكل بديهي وتلقائي ما أن يسلم الإنسان حتى يعتبر إسلامه آنذاك خروج من تحت عباءة الطاغوت. هكذا حتى قريش كانوا يرون أن الإسلام يجعل عبيدهم لم يعودوا مرتبطين بهم، أنه يحررهم من الطغاة، يحررهم من سيطرة الطواغيت. وهذا ما أزعج الطواغيت والمستكبرين، كانوا ينزعجون من هذه النقطة. الإسلام في زمن رسول الله لم يكن مجرد طقوس تقيمها في وقت وتتأقلم فيه في مسيرة حياتك بكلها مع الطواغيت ومع هيمنة الطاغوت، لا، الإسلام ليس ذلك. أن تتركع، أن تصلي، ثم تنسجم في ولاءاتك ومواقفك ومسيرة حياتك مع الطاغوت، هذا ليس إسلام. الإسلام يعني الخروج والتحرر من سيطرة الطاغوت. ولذلك القرآن الكريم يقول هكذا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أنكم لن تعبدوا الله عبادة كاملة ما دمتم خاضعين للطاغوت. يجب أن تقطعوا علاقتكم بالطاغوت تماما حتى تصبحوا عبيدا لله. هذه المسألة التي تزعج الطواغيت في كل زمان، ولذا فإن هذا المبدأ كفيل بتحرير الأمة من هيمنة الطاغوت. هذا المبدأ وحده بدون بقية المبادئ في الإسلام، هذا المبدأ وحده سيحرر الأمة من طواغيت هذا الزمن وفراعنة هذا الزمن، إن عرفت أن الإسلام دين تحرر، وأن حريتنا دين، وأن من الإسلام من الإيمان أن لا تخضع إلا لله سبحانه وتعالى. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
1: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المالي.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين ذي الخلق العظيم وعلى آله وعلى الأنبياء والمرسلين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله أيها المستمعون الكرام، وهذا قبس من نور آية نلتقي حوله، ونسأل الله أن يهدينا إلى نوره وأن ييسر لنا اقتباسه. سنقبس اليوم من قوله تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. يوم ندعو كل أناس بإمامهم، فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا، ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. صدق الله العظيم. هذه هي الآيات 70 إلى 72 من سورة الإسراء، وهي سورة مكية. والآيات كما سمعتم يبدأها الله سبحانه وتعالى مؤكدا بحرفي التوكيد واللام على أنه كرم بني آدم. وتكريم الإنسان ذو شقين، فهو مكرم أولا في ذاته بطريقة خلقه وبما رافق ذلك من مظاهر يتميز بها عن سواه، فالإنسان قد نفخ الله فيه من روحه، وهذا هو معنى قوله: ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. إن هذا الخلق الآخر هو نفخ الروح فيه، ثم إن الله خلقه وصوره وأنشأه، ثم أمر الملائكة بالسجود له، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. ولما عصى إبليس طرده الله من رحمته وأوجب عليه اللعنة إلى يوم الدين، لكن آدم حينما عصى وأكل من الشجرة تاب الله عليه، وهذه ميزة تضاف إلى تكريم الإنسان. وفوق ذلك فقد خلق لمهمة كبرى، هي قوله تعالى: إني جاعل في الأرض خليفة. هذه الميزات لبني آدم كلها ماذا تعني؟ إنها تعني أن الإنسان متميز ومنزه عن صفات سواه من الحيوانات والمخلوقات، ومفضل على كثير ممن خلق الله. وهذا يفضي بنا إلى الشق الثاني من التكريم، وهو التكريم المكتسب الذي يجب على الإنسان أن يكتسبه ليكرم نفسه بجهده. فإذا كان مكرما ذاتيا كما سبق، فهو مكرم اكتسابا، أولا بالعلم، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، ومكرم ثانيا بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فإذا لم يحاول أن يكرم نفسه بالعلم والتقوى فهو أضل من الحيوان. فما دام الإنسان ذا عقل، وما دام قد نفخ فيه من روح الله، وما دام خليفة الله، فمعنى هذا أن له قوة من قوة الله، وحكمة من حكمة الله، وقدرة من قدرة الله، ونورا من نور الله، وعزة من عزة الله، وكرما من كرم الله، وعلما من علم الله. ألم ينفخ فيه من روحه؟ ألم يكن خليفة في الأرض؟ فما بال الإنسان يستهين بنفسه ويهدم هذه الصفات ويضيعها في حياته ولا يرعاها؟ ما باله يكرهها في أبناء جنسه، ويضيق أن يرى أخا له يتمتع بصفات العزة والكرامة والعلم والقدرة والحكمة والقوة؟ ما باله لا يسمح لنفسه بالارتفاع والسمو ليتصف بصفات ربه القادر الكريم العالم الحكيم؟ إن هذا ليس إلا جهلا لمكانته وكرامته، وكفرا بما وهبه الله ومكنه من نعمته، وإنه ليس إلا غباء وعما عما بين يديه من وسائل التكريم والقوة والقدرة والعلم والحكمة والعزة. فما أجهل الإنسان وما أبعده عما وهبه ربه من فضل وكرامة، وما منحه من نعمة ورحمة. ولننظر مع الآيات لنجد بعض ظواهر التكريم والتمييز من الله لبني آدم. ها هو الله يقول: وحملناهم في البر والبحر. والبر هنا معروف، أما البحر فإنه يشتمل على الماء والهواء معا. أليس الماء عنصرا من مكونات الهواء؟ كما أن الهواء بعض من مكونات الماء، إذن فالبحر والجو جسم واحد ومجال واحد لبني آدم. فالحمل هنا في البر والبحر لا يعني فقط أن الإنسان محمول الجسم عليهما، بل إن قوله تعالى وحملناهم في البر والبحر يعني أنه سخر لهم وذلل لهم إمكانياتهما وموادهما وثرواتهما، وهيأ الجو والبر والبحر بنظام يتفق مع قدرات الإنسان ويتناسب مع تكوينه وطبيعة حياته ونظام خلقه، ويترافق تماما مع مهماته وحاجاته، وينعمل لاختراعاته واكتشافاته، ويستجيب لطموحاته. وهكذا فالإنسان محمول في البر والبحر، بمعنى أن كليهما يلبي حاجات الإنسان ويستجيب كل مطالبه ويتحمل كل مطامحه. فالمعادن له مستسلمة، والثروات له مستجيبة مبذولة، والثمار له دانية، والأنهار له جارية، وكل شيء في البر له ذليل مستسلم. وكذلك البحر، فها هي سفنه تمخر العباب، وها هي غواصاته تمخر الأبعاد والأعماق آمنة مطمئنة. وإذا البحر الصعب البهيب أنيس ذلول لحمل أثقاله ونقل مهماته، وإذا لجج البحر وأمواجه عون للإنسان على تطوير حياته، وإذا أحياء البحر ومخلوقاته وثرواته مستسلمة له غذاء وزينة وثروة. ومع العلم الذي مكنه الله للإنسان وعلمه إياه، ها هو قد اتخذ من الهواء سلما للسماء ووسيلة لنقل الأثقال والاتصال الإنسان بالإنسان، فإذا هو ينام في الشرق ليفطر في أقصى الغرب، وإذا هو أينما كان من جوانب الأرض يرى ويسمع بواسطة الهواء ما يدور في الجانب الآخر من الأرض عبر الإذاعة والتلفزيون وغيرهما من الوسائل، ويسمع من شاء ومتى شاء مكالمته بمجرد أن يدوس على زر التليفون. فيا للنعم المتوالية، ويا للمكانة الغالية العالية التي بوأها الله لبني آدم، ويا للفضل العظيم الذي منحه الله لهذا الإنسان. ولكن للأسف هذه الأشياء كلها ينقصها شيء واحد، هو تكريم الإنسان لنفسه الذي أراده الله لبني آدم. فهم رغم قوتهم وقدراتهم، ورغم ما مكنهم الله في هذه الأرض وفي هذا العصر من وسائل السمو والتكريم، لم يرتفعوا إلى المكانة السامية التي شاء الله أن يصعدوها، وإلى مرتبة التكريم الذي أراده الله لهم، بل أخلدوا إلى الأدنى واتبعوا الأهواء. فما يزال الإنسان رغم قوته وثروته يتقلب في سعير الحاجة والذل والظلم والفقر والاستغلال، وما يزال الإنسان رغم قدرته وإمكانياته المعاصرة المذهلة التي مكنه الله منها، ما يزال ذاهلا عن نفسه وكرامتها وعزتها. فإذا هو عبد للقواء والأقوياء، مؤله للشهوات والأهواء، ظالم لنفسه، طاغ عليها، باغ على كرامته بما يقترفه من حماقات ضد بعضه البعض، وبما يضمره من عداء لأبناء جنسه، وبما يرتكبه من اعتداءات على إخوته، واختراق لمثله وفضائله، وإهدار لبيئته. ألا يتذكر الإنسان أنه مكرم؟ وهل لا فهم أنه مفضل على كثير من خلق الله؟ ألم يستمع إلى بقية الآية وهي قوله تعالى وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا؟ فهو مفضل على كثير من خلق الله، وهو تفضيل مقصود من الله، بمعنى أنه أهل الإنسان وهيأ له من الأسباب الذاتية والحياتية والكونية من حوله ما يجعله مفضلا على سواه. ويكفي في ذلك أنه يمتلك العقل والفهم والتفكير والتدبير، وهذه هي التي ميزته على سواه وفضلته على كثير من خلق الله وقربته من الله وسمت به إليه. إنها مؤهلات وقدرات ليست إلا من قدرات الله الذي نفخ في روح الإنسان من روحه، ثم استخلفه على أرضه ليقيم عليها العدل والحق، وليتبع هدى الله فلا يضل ولا يشقى، ولينفذ إرادة الله فلا يفسد ولا يطغى. ولكن هل حقق الإنسان هذه المهمة؟ للأسف الشديد لقد أخفق بنو آدم في هذه المهمة إلا قليل منهم، لكن أكثرهم قد فرط في الأمانة ونسي العهد وتخلى عن العزم واتبع غير هدى الله ومضى على غير إرادة الله، فصار له كل ضال متبوعا مصدقا، وصار كل طاغية موثوقا به، ولكن هل ينفعه هذا الذي اتبع وصدق؟ سنرى. ونواصل قراءة بقية الآيات. يوم ندعو كل أناس بإمامهم، فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا، ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. فالإنسان ما دام مكرما فهو حر مطلق الإرادة مخير الرأي، فليحذر وليحرص على الهدى الذي من الله، وليكن إمامه الذي يتبعه هو هدى الله، أما غيره فهو العمى والضلال والخروج عن السبيل المستقيم. ولن ينفعه من اتبعه يوم يدعو الله كل أناس بإمامهم، ففي هذا اليوم يكون الناس فريقين، فأما من كان إمامه هدى الله فإنه يقرأ كتابه باطمئنان وينال جزاءه الأوفى ولا يظلم فتيلا، لكن من اتبع غير ذلك واتخذ له أربابا من دون الله فإنه أعمى يتخبط ضال محبط في هذه الدنيا، فلا ينال سعادة ولا أمنا مهما نال من أسباب القوة والثراء، ولا يحس سلاما ولا اطمئنانا مهما أوتي من أسباب النعم والغنى، ويستمر في عماه ومفاهاته حتى يأتي يوم يدعى فيه كل أناس بإمامهم، فإذا هو ومتبوعه في عمى على عمى وأضل سبيلا. فيا أيها الإنسان، أنت المكرم المفضل، فلتختر لنفسك طريق الكرامة والتفضيل، واترك طريق الذلة والتضليل. أيها الإنسان، أنت المكرم المفضل، فلتكن في نفسك كريما، ولتكن حريصا على كرامة سواك، ولتحرص على أن تكون أنت وهو في مرتبة المفضلين تفضيلا على كثير من خلق الله، وإلا فهو العمى والضلال في الدنيا والأخرى، وستبقى في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. فما الآخرة إلا امتداد للدنيا ونتيجة لما كسبت. اللهم اجعلنا ممن كسب خيرا ونال خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.

لم أعدم عونك وبرك وخيرك وعزك وإحسانك طرفة عين منذ أنزلتني دار الاختبار والفكر والاعتبار لتنظر ما أقدم لدار الخلود والقرار والمقامة مع الأخيار.

وشفيت أوصابي وأحسنت منقلبي ومثواي ولم تشمت بي أعدائي وحسادي ورميت من رماني بسوء وكفيتني شر من عاداني فأنا أسألك يا الله الآن أن تدفع عني وعن سيدي عبد الملك بدر الدين الحوثي وجميع المجاهدين ووالدي وأهلي كيد الحاسدين وظلم الظالمين وشر المعاندين واحمني.

تمجيد بطول التعبد والتعديد لم تعن في قدرتك ولم تشارك في ألوهيتك ولم تعلم لك ماهية فتكون للأشياء المختلفة مجانسا ولم تعاين إذ حبست الأشياء على العزائم المختلفة ولا خرقت الأوهام حجب الغيوب إليك فأعتقد منك محدودا في مجد عظمتك لا يبلغك بعد الهمم ولا ينالك غوص الفطن ولا ينتهي إليك بصر ناظر في مجد جبروتك ارتفعت عن

ينتقص ما أردت أن يزداد، ولا يزداد ما أردت أن ينتقص. لا أحد شهدك حين فطرت الخلق، ولا ند ولا ضد حضرك حين برأت النفوس. كلت الألسن عن تفسير صفتك، وانحسرت العقول عن كنه معرفتك وصفتك. وكيف يوصف كنه صفتك يا

0: إذاعة صنعاء تقدم تنومة الحقد الدفي. مسلسل درامي كتبه للإذاعة حسن السراجي. تابعتم في الحلقة الماضية
1: أبي يا جد أبي وين أسمع صوتهم وأبصرهم قبالي؟ أنا مش مصدق أن قد استشهدوا.
2: كان على الله وما عيب الله حد.
3: كلام الصح يا خبري، خلونا نخطأ هاي رجعوها للوهابين يقتلوا، خلونا نخطأ معنا.
2: لا تقلقوش
4: نخطأ. ايش اقول لك يا نقيب حسين، لو شفت بعدها حين نزل من الجبال مثل الكلاب المسعورة وهم يصيحوا اقتلوا المشركين اقتلوا المشركين اقتلوا الزيوت.
5: عندي رسالة من السلطان عبد العزيز بن سعود سلطان نجد لحاكم عسير، رسالة سرية لك يا شيخ عبد العزيز بن إبراهيم.
6: وين الرسالة؟ عطني إياها.
2: هذا خطأ معانا، اصبر شغلتهم. حجاج
7: خطأ معانا أحسن لك، معانا طريق مختصرة
2: من الذكي إن شاء الله، والطريق واحدة طولت كلها.
6: هوب هوب وخالد بن جامع وماجد بن الخثيلة وسلطان بن مجاد العتيد، هم قتلة أحجاج الزيوت، وأنا والسلطان ما لي أي دخل.
8: كل واحد يترك اللي معه ويقعد رأسه. تركان
9: أنت ما عندك والله، إحنا مسلمين مثلكم، على أول اللي هبونا قتلونا وإحنا مسلمين مثلكم، خاف والله ما عاد استوبنا.
8: أقول أخلع الثياب.
0: تنومة الحقد الدفين. إخراج محمد شرف. الحلقة 26.

0: الله يرحمك يا عيني. طرحت فوق رقبتي حمل ثقيل. يا رب يا رب، حجاج بيتك الحرام تعرضوا للقتل والذبح.
1: يا جد يا جد، أنا قاعد حق أصحاب الأخدود
0: قريب من هذا المنطقة يا محمد.
1: الكافرين حرقوا المؤمنين، صح يا جد؟
0: أيوة يا محمد، حفروا لهم أخدود وحرقوهم فيه.
1: والوهابيين قتلوا الحجة في وادي تنومة، قتلوا فيه يا جد، للمن قتلوهم للمن؟
0: الوهابيين أعداءنا يا محمد، ضروري تعرف عدوك وتستعد له. هؤلاء أعداء ظاهرين، أعداء مجرمين وقتلة.
1: ما فعلنا بهم يا جد، ما فعلنا بهم، ما فعلوا بهم الحجاج المساكي
0: ولا شي يا محمد. يشتوي يوصلوا لنا رسالة ان ما بش بيننا وبينهم اي تفاهم. ما رأيك نرتاح انا شوي يا محمد؟ ذا الحين قد امك تعب.
1: بعدكم يا جد.
0: نرتاح أنا شوي يا فاطمة ونصلي، بعدها نواصل الطريق إن شاء الله.
2: بعدكم بعدكم يا خال، بعدكم.
0: هي مال عيونش حمراء يا فاطمة، جالسة تبكي طول الطريق.
2: ما بالله الشمس وغبار يا خال.
0: اسمعي يا بنتي، الدموع ما عاد رجع شيحية. احمدي الله وشكري.
2: الحمد لله على كل حال. قولوا لي يا خال، للم تجينا من هذا الطريق بين بسرحة قافرة من الناس؟
0: أيوة يا فاطمة، صح أني قافرة وبعيدة ومتعبة، بس إن شاء الله تكون آمنة.
2: محمد يا خال، مسكين تحمل مسؤولية وحده صغير يا خال.
0: محمد رجل يا فاطمة، تري كيفه ما شاء الله يشبه أبوه. لا تكونش تبكي قبالة، نشتي يكبر ويقع رجال يقدر ياخذ بثأر أبوه.
2: الله يحفظي يا خال، ما عاد إلا محمد. أين هو يا خال؟ أين سر محمد؟
0: سريتي علف للقراش. لا تقلقش علي يا فاطمة، افعلي لنا قهوة، أنا جازير أسقي القراش وأتوضى بساعتي وبسري ما ناكل أي حاجة. هالحاصل
2: حاضر حاضر حاضر يا خال، معنا زبيب ومقصقص.
0: الله يديمها نعمة، يا رب عونك.
2: قتلونا وإحنا ضيوفك يا رب. أسألك أسألك بنور وجهك العظيم يا رب، أن تسلطنا عليهم وتقتلهم بأيدي رجالنا يا أرحم الراحمين.

0: وهابي وهابي
1: أينهم؟
0: يا عم محمد يا عم محمد
1: أينهم يا عم حسن؟ أينهم أولك؟ لا
0: الحمد لله الحمد لله أننا لحقتكم.
1: أينهم يا عم حسن أول الكلاب الوهابيي؟
0: ما بعد قفايا؟ شكلهم شكلهم ما عاد استرش الحقوني.
2: يا محمد سلامات ما با
0: وانا انا كيف حساي انا انا انا احسن الفقاي.
2: ارحب يا احسان حيا بك. من كان يقرح يا محمد؟ سمعنا رصاص.
1: وانا يا جد كنت ارمي رصاص للجو لاني سمعت عمي احسن بيصيح من راس الجبل وبيقول سرق ونهابه وانا كنت ارمي مطلع افجعهم.
2: اين هم اللصوص يا حج احسن؟ ما وقع؟
0: خليها على الله يا نبي بيسي خليها على الله.
2: مالك مفتجع هكذا؟
0: بعد ما فلتكم لقيت الخبر وتجمعنا وخطينا جمعة واحنا في الطريق لقينا واحد من اهل المنطقة وحذرنا.
2: من ما حذركم يا حج احسن؟
0: حذرنا من الوهابي وقال ان الوهابين بيلاحقوا الناس بالجماع ومن لقيوه كانوا يذبحوا قبال خلق الله كلهم.
1: وبعدها يا عم حسن ما فعلتوا؟ كيف هربت انت؟
0: تفرقنا وكل مجموعه سارت من طريق وانا لحقت بعدكم ولو ما وصلت لراس ديك الجبل بسروني النهابه هم غير بسروني ولحقوا بعدي وانا هربت الموت هربت منهم وبسرت واحد مع بغله وبندق كنت اصيح واقول نهابه
1: وانا يا جد عرفت صوت عمي احسن وشليت البندق ورميت مطلع.
0: شكلهم سمعوا صوت الرصاص وهربوا. والله ان انت اسد مثل أبوك يا محمد.
2: اشبك لها عند أمك يا محمد.
1: حاضر يا جد.
2: هتجلس معانا يا حسان؟ ماشي من ذا الحين الله يفتح علي.
0: معاكم يا نقيب حسين. ما ذا الحين ما عايف يفرقنا إلا الموت. بسم الله.

0: قلقت عليك الله يسامحك، سمعت صوت الرصاص.
1: لا تقلقوا يمه، هو انا رميت مطلع عازب افجع النهب.
0: يوه اي النهب يا محمد؟
1: هم نهابي كانوا بيلاحقوا عمي حسن. هيا يمه اتجهزوا، قالوا جدي حسن اتجهزوا بسرعه.
0: اين هو جدك يا ابني محمد؟ هؤلاء عسكر وهابي. جهز بندقك يا محمد، جهزه.
1: جدي في الوادي، اطلعوا الجبل يما، هيا اطلعوا الجبل، هيا بسرعة.
0: والجمل والبغلي يا محمد؟
1: الله ونانا، بسرعة يما.

0: ايوه يما هاني اجلسوا هاني نقدر نبشرهم وهم ما يبشرونا.
1: اصبر يا ابني محمد لا تفعل اي حاجه الا بعد ما اقول لك.
0: حاضر تمام.
2: حلهم يا اخوان ابشر
1: يوه ابشر القرش يا محمد عيش اللوهان جهز جهز نفسك.
0: اسمعوا يما اول ما ينزلون فوق الخيوط نرميهم في الراس.
2: هذا زبيب وخبز اكيد الجماعه قريبين.

0: مصيركم الموت مثل أصحابكم. وين تهربون مني؟
1: جاهز جاهز يا محمد.
2: أيوة أيوة جاهز جاهز. بسم الله. شل عدو
3: البقعة هذا خطيرة.
4: تسلم يا نجيب حسين. كنت بينهم المزاحمة مع محمد. بغلة واحدة.
2: دلف على ضحكنا. المختار ما ضحكنا جت يلا. يلا يلا المختار ضحكنا يلا.

0: لا صدقت كلامكم يا خال، انتو ويحيى وجلست في صنعاء، انه احسن لي ولكم.
1: هذا مشيئة الله يا فاطمة، والموت مقدر ومكتوب، وما تدري نفس بأي أرض تموت.
0: كان يقول لي يحيى الله يرحمه، لا تحن بينا يا فاطمة، ذلحين دريت ما كان بيقصد. سلام الله عليك يا يحيى، سلام الله عليك.
1: سلام الله عليه وعلى جميع الشهداء المظلوم،
0: سلام الله عليهم ولعنة الله على الظالمين.
1: اليوم دريت ان كلامي صح يا فاطمة، ان انتي بألف رجال ما شاء الله عليك، قتلتي نص العسكر الوهابيين.
0: والله والله يا خل ما يبرد قلبي إلا بعد ما نشل بثأر الشهداء حقنا. السلطان حقهم يا خال الذي أمر العسكر الوهابين هؤلاء أنهم يقتلوا الحجاج حقنا.
1: والله إن هؤلاء الحجاج المساكين ضحية لإجرام عبد العزيز بن سعود. هذه رسالة تحذير لكل المسلمين أن التعامل معهم بالسيف والذبح.
0: ما يشتي هذا النجدي الملعون، ما يشتي هذا القاتل مننا.
1: يشتي يحتل الحجاز مكة والمدينة، هذا هو هدفه الحقيقي يا فاطمة. هؤلاء الحجاج اليمنيين كانوا ضحية لأطماعه التوسعية.
0: هم بيقولون أنهم مسلمين، كيف يقتلوا الحجاج الزوار بيت الله الحرام؟ كيف يا خال؟
1: هؤلاء الوهابيين بيكفروا المسلمين ويحلوا دماءهم ويصادقوا اليهود والنصارى. الإنجليز يا فاطمة،
0: سمعتهم يا خال بيقولوا نحنا مشركين وإحنا عن سر نحج بيت الله.
1: عبد العزيز بن سعود يستلم معاش من الإنجليز وسلاح ويحقق لهم ما يشتوا.
0: للمه ما يشتوا يا خال،
1: يشتوا يدمروا الإسلام، يدوا لنا من يقتلنا ويكفرنا باسم الدين، وهم الوهابيين.
0: الشدرة يا خال، المسلمين والعلماء أينهم والناس أينهم؟
1: متفرقين يا فاطمة، متناحرين، ما عاد بقي إلا اليمن محتلوها الإنجليز، ولا الجزيرة العربية كلها تحت الوصاية، وصاية الإنجليز. هي ارتاحي يا فاطمة وارقدي، عاد المراحل طويلة.
0: حاضر يا فاطمة.
1: تصبحي على خير يا فاطمة.
0: تصبحوا على خير.

0: تتابعون في الحلقة المقبلة.
1: اسمع، هذا مركز بارك، سامحونا من أي تقصير.
2: أمان الله، الله يحفظك الدواء وأولادك ويجزيك عنا خير.
1: في أمان الله يا رجال.
2: في أمان الله، مع السلامة، ويجمعنا الله على خير.
3: ابشري مزرعة زيارة حج محمد.
4: عاد احنا عن سير نحج يا حج محمد، عن سير مكة والمدينة.
5: ايوه، كان ما جينا نسوي انا معاكم اول واحد.
3: والتعب عاد، الطريق صحراء قاحلة، رمال وشمس وعطش.
5: سهل سهل يا جد، سهل، كل في سبيل الله.
2: ما عاد خلونا يا حج احسد 11 مثل
6: اخزاه والله.
2: بعدها سخر الله رجل صالح من عزيز هو جهاله، أدى لنا ناكل، أدى لنا ذليل دي بكل مفارس.
7: رأسي بيوجعني، أمانة قالوا لي مالهم عم يحيى، أمانة يا جدي.
8: بس ما رمش يبني، ما بلا قال والذي اقتطع المدرة هو يحدي شو. الله يسمعنا.
9: أنت خبل أو أنت صاحي؟
10: أقول لك خبرون أصحابنا الجمالين اللي راحوا مع القافلة.
9: فعل الله ولا فعلك، وايش ذا المجبر؟
10: وانا وش اسوي لك يا عم حسين؟
9: والله عندي اذا تخبل، ما انا ان قالك ذا المجبر يا ببلو.
10: ذا المجبر اللي خبرونا به اصحابنا الجمالين.
0: كنتم مع تنومة الحقد الدفي، كتبه للاذاعه حسن السراجي، روى فصوله عبد الكريم الوشلي، مراجعه تاريخيه حمود الأهنومي، جسد شخصيات المسلسل سليمان داود، محمد قاطع، حمود شرف، آلاء أحمد، عمرو خالد، ياسر المطري، يحيى شرف، حسن السراجي، مهاب المتوكل، خالد مطهر، علي المؤيد. شارك في أداء أدواره سميرة شطواني، علي مجلي، هاشم الدرة، ريان العزعزي، أحمد القمري، سلطان السدح، محمد الهادي، علي عبد القادر، محمد عبد الكريم، إيلاف عبد الكريم، حسين حجر، أمل إبراهيم، أكرم سمير، أمجد الخزام، محمد الفرح، جبران الشيخ، عبد الرحمن المتوكل، خالد حسين، طارق سمير، فردوس الوادعي، رحاب عبد الحفيظ، أمة الله عباس، دعاء الواسعي. الإشراف العام إسماعيل محمد المتوكل. إنتاج شركة سام للبث الإذاعي والتلفزيوني. تنومة الحقد الدفي. للمخرج محمد شرف.
11: تحب أن ندعوك به وأن نتقرب إليه بحبيبك الذي قلت في محكم الكتاب، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. توسلنا برسول الله والخمسة أهل الكتاب.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم
1: خبر
2: وعلم.
0: خبر وعلم من إعداد وتقديم زكريا الهاتف، يشاركه في التقديم سماح القوم. خبر وعلم من إخراج حفظ الله الحرازي.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد اللقاء بكم في برنامجكم خبر وعلم، ولا يحل اللقاء إلا بالصلاة والسلام على خير الأنام سيدنا محمد وآله الكرام.
1: أحبتنا الكرام، أهلا بكم إلى مائدة وحدة الساحات، لنجاهد من اليمن إلى غزة العز بكل ثبات، لنضرب من إيران والعراق ولبنان واليمن كل الطغاة، ولن نترك للعدا حتى العثرات. حياكم الله أيها الأبات.

0: ضربه مصيبه.
1: خبر
2: خبر
1: وعل.
3: يقولون بانهم مسلمون، فما هي ايه اسلامهم؟
2: لكننا نرى في المقابل ايه خيانتهم لله ورسوله، إذ ينصبون للذود عن الكيان الصهيوني حتى دفاعاتهم الجوية.
3: إذا كانوا يعتقدون بأن الله لم يكلف بالجهاد إلا محور المقاومة، أو قالوا بأنهم يرفضون التكليف ويريدون إسلاما منزوع الجهاد، فليكتبوا إقرارا بأنهم لا يريدون المكافأة المترتبة على التكليف، وأنهم يقبلون بالعقوبة المترتبة على رفض المهمة.
2: العرب المسلمون الذين يقولون بأن صواريخنا التي نطلقها على الكيان الصهيوني القذر ليست مؤثرة، لماذا لا يطلقون عليه صواريخهم المؤثرة؟ أم أن إيمانهم لا يأمرهم بأن يتخذوه عدوا؟ أم أن آيات القرآن لم تعد مؤثرة بما يكفي لإحياء قلوبهم الموات؟
3: بمن أعن صحة ادعائهم بشأن مصير الصاروخ؟ ولكن ما الذي يدفع دولا تدعي الإسلام والعروبة أن تستنفر إلى هذا الحد لحماية الكيان القذر والعمل كخطوط دفاع متقدمة لمصلحته؟
2: وحتى لو رجمناه من هنا بحصى، فما هي مصلحتهم في التقليل من شأنها؟ وقبلها لماذا يعترضونها؟
3: الكيان الصهيوني القذر ليس دولة، بل لفيف من أنجس المخلوقات جرما وظلما.
2: كل الناس يعرفون وجهة صواريخنا منذ بدء الطوفان وضد من، دون ما حاجة لتحقيقات مكثفة.
3: أنتم يا وزارة الدفاع السعودية وللكيان القذر وزارة دفاعه، فاتركوا حنج الدابة، ولا نقول عاملوه كغزة، لكن أهجدوا لمصلحتكم.

0: خبر
1: خبر
0: وعل.
2: ترى ما الذي يمنع أمريكا من الدفاع عن حلفائها بالصرامة ذاتها التي تدافع بها إيران عن حلفائها؟
3: وأين يكمن الفارق الحقيقي؟ هي التي تحلب ثرواتهم في كل شاردة وواردة رغم كل ما يربطها بهم من معاهدات أمنية وضمانات عسكرية لحمايتهم،
2: قالها الإيراني فجسد الصمت فعلاً، ووعد فجعل الصدق زلزالا يطحن أوهام الطغاة.
3: هنا تسقط الفلسفة أمام حقيقة القوة. إن كان للوعد صدى فإن صدقه اليوم دمدمة رعد في عمق الكيان.
2: سحب النار تمطر فوق رؤوس الطغاة، صواريخ إيران تخلع قلوب المعتدين وتزلزل الكيان وتثأر لضاحية بيروت الصمود. إسناد مباشر سيكتبه التاريخ بمداد من نور ونار.
3: من خوارم المروءة أن تسأل أين إيران قبل أن تخبرنا أين أنت.
2: وبالطبع فلا يمكنك رؤية إيران من موقعك لأنها في الميدان وأنت مع الخوالف، وهذا في أحسن الأحوال.
3: وإلا فموقعك في الأغلب إلى جوار نتنياهو باعتبارك كلبا له أو جارية.

0: خبر
1: خبر
0: وعلم.
2: طيلة عقود ونحن نسمع من المنافقين عن الخطر الإيراني، وفي كل مرحلة لهم ألحان وأغاني وكلها تتمحور حول هذا الخطر.
3: منذ طوفان الأقصى وحتى اليوم أدركت المعنى وفهمت الأسرار والمغزى، فإيران تجاوزت كل الخطوط الحمراء وكسرت ألاعيب الحكام السفهاء وحطمت صورتهم المضخمة في عقول البلهاء.
2: أصبحت إيران اليوم هي من ترفع راية الإسلام وتأخذ بالمبادرة والزمام، وقد هددت إسرائيل إن اعتدت على لبنان بأن ستجرعها كؤوس الذل والهوان، وقد كان، فشهد العالم دكا للكيان.
3: صح نتنياهو لولي أمره ترامب وأخبره أن وجه ربيبته في التراب، لكن طاووس العالم تبرأ من ربيبه المشاغب وأخبره بأن إيران اليوم هي مالكة الملعب.
2: وقال له بصوت الخائف المرتجف: قلت لنتنياهو بالأمس يجب أن تكون حذرا في تصرفاتك أمام إيران، وإلا ستجد نفسك وحيدا في الحرب. وقلت له إن شن حربا شاملة على إيران سأتركه لوحده.
3: أخي المسلم والعربي، ألا ترى تغيير السنن وعودة القوة لولي الله المؤتمن؟
2: توسلات إسرائيل لأمريكا أصبحت لا تستجاب، والجنوب تؤازره إيران بسلاح حديث مجرب.

0: خبر
1: خبر
0: وعلم.
2: لماذا يضحي حزب الله بخيرة رجاله وعظماء أبطاله؟
1: ولماذا يقف نعيم قاسم في الميدان بشيبته يصارع الخطوب بمهجته؟
2: إنما يفعلون ذلك لكي لا تتحقق أحلام إسرائيل بغرس عميل جديد وتجريد الوطن من سلاحه العتيد،
1: فيغدو قتل اللبنانيين واستباحة دمائهم كالنزهة العابرة أو كهواية الصيد عند المستوطنين الثائرة.
2: ابحثوا في سجلات المآسي وتأملوا المقاطع المصورة لسحل وقتل أبناء الضفة، وحين ستعلمون أن ألف قبلة وقبلة على حذاء مقاوم صامد في الميدان قليلة وضئيلة.

0: خبر
1: خبر
0: وعلم.
2: كان الشيطان الأمريكي بحاجة إلى ذريعة كبرى وسبب جسيم، فوجد ضالته في دفع صدام حسين لغزو الكويت، فاقتحمها واحتلها في غضون ساعات.
3: دارت عجلة المخطط بإحكام إذ سارت أمريكا عبر حليفها المقرب الملك فهد لإعلان جاهزيتها لشن عاصفة تقتلع الوجود العراقي شريطة إقامة قواعد عسكرية ثابتة.
2: ولأن شعوب الجزيرة العربية تملك من الوعي ما يمنع تمرير هذا المشروع، كان لابد من اللجوء إلى سياسة التخدير الفكري.
3: جرى تطويع الوعي الشعبي عبر الاستعانة بفقهاء السلاطين والأبواق الرسمية، وتصدر المشهد ابن باز وابن عثيمين ممن عميت أبصارهم وبصائرهم.
2: فخرج الشيخان ليثبتا بالفتاوى الشرعية دعائم الوجود الأمريكي قبل أن تشيد القواعد بالحديد والبنيان.
3: وهكذا أقيمت القواعد في السعودية والكويت وقطر والإمارات والبحرين، واستعصت عمان على هذا الاندراج لأن الخديعة لم تنطلي على السلطان قابوس الفطن ولم تمر المؤامرة على المفتي الرباني الخليلي.
2: اليوم تشعر أمريكا أن قواعدها باتت في مهب الخطر، وأن الشعوب قد استفاقت من غفلتها وعقدت العزم على إدراك حقيقة أمرها.
3: لذا تسعى واشنطن جاهدة لإعادة ترويع الخليجيين، فتضرب مطارا هنا ومحطة غاز هناك وتقصف مصفات نائية، وقد توجه نيرانها غدا صوب القصور المشيدة.
2: ومن الأسباب الجوهرية التي يجب على أبناء الخليج استشعارها أن أمريكا ترفض رفضا قاطعا تمكين تلك الدول من إدارة وبيانات الرادارات الاستراتيجية الكبرى التي لا تتجاوز عدد أصابع اليد، وتحتكر إدارة بيانات المسوح الجوية بنسبة 100%.
3: بينما استثنت سلطنة عمان نفسها من هذا الاحتكار والارتهان، فحينما استهدفت صلالة بالمسيرات تم رصد اتجاهاتها وتحديد مسارها عبر الرادارات الوطنية.
2: فأقبل الجنات الأقزام يجرون أذيال الخيبة والملام، ويعتذرون متأطئي الجباه من هول الانكشاف بالتمام.
3: لهذا سيبقى الاحتكار بيانات الرادارات في دول القواعد كافياً لتبديد الأوهام وإدراك النوايا الخبيثة، كي لا يمر المخطط القديم المتجدد دون رادار.

0: خبر
1: خبر
0: وعلم.
2: اعتقلت الكويت السعودي خالد الهاجري وقامت بترحيله خارج البلاد،
3: ولم يكن ذنبه الوحيد إلا أنه وثق بالصوت والصورة الصواريخ الإيرانية التي دكت القاعدة الأمريكية، وفشل منظومة الباتريوت في التصدي لها وتهاوي تلك الصواريخ الفاشلة على مطار الكويت.
2: وكان الأجدر أن يكافئ هذا السعودي بدلا من طرده، فقد كشف للكويت زيف وعود الدفاعات الأمريكية واستهتارها بأمن البلاد ومنشآتها الحيوية.
3: ولكن ماذا عسانا أن نقول لدولة غدا مستشارها كومار وحامي حماها شاروخان؟
0: خبر
1: خبر
0: وعلم.
2: صنعاء لا تصدر بيانات، صنعاء تصنع الوقائع. بعدما وصلت صواريخها إلى يافا المحتلة أعلنت بوضوح لا يحتمل التأويل لا عبور للسفن الإسرائيلية عبر باب المندب ولا أمن لملاحة العدو في البحر الأحمر، وكل تحرك له بات هدفا مشروعا.
3: في زمن يتسابق فيه البعض إلى تبرير العدوان وتغليف الاستسلام بلغة الدبلوماسية، اختار اليمن أن يتحدث باللغة الوحيدة التي يفهمها المحتل، لغة الموقف والردع.
2: قال نيلسون مانديلا: الشجاعة ليست غياب الخوف بل الانتصار عليه. واليمن اليوم يقدم نموذجا لشعب حاصرته الحروب والعقوبات والجراح، لكنه رفض أن يحاصر في كرامته.
3: وقال عمر المختار: نحن لا نستسلم، ننتصر أو نموت. وهي عبارة تختصر فلسفة الشعوب التي ترفض أن تبيع مواقفها مقابل السلامة أو المكاسب.
2: أما الرجولة فليست مؤتمرات صحفية ولا خطابات منمقة ولا بيانات، قال كوستينكار: الرجولة أن تقف مع الحق عندما يصبح الوقوف معه مكلفا، وأن تقول لا عندما يختبئ الآخرون خلف الأعذار.
3: اليوم بينما ينشغل البعض بتقديم أوراق الاعتماد والطاعة، يكتب اليمن درسا في الوفاء والشرف والإباء.
2: فليتعلم المتخاذلون أن الرجولة ليست ادعاء، وأن الكرامة ليست شعارا انتخابيا، وأن شعبا يخرج من تحت الركام ليواجه أعتى قوى العالم أكرم من أن يقاس بمن باعوا مواقفهم بثمن بخس.
3: من اليمن يتجدد المعنى الحقيقي للوفاء، أن تنصر المظلوم ولو كنت جريحا،
2: وأن تواجه الظالم ولو كنت محاصرا،
3: وأن تبقى واقفا عندما ينحني الآخرون.

كنتم مع خبر وعلم مع تحيات زكريا الهاتف سماح القوم والمخرج حفظ الله الحرازي.

0: إذاعة صنعاء
1: تدعوكم إلى جزيرة الأحلام.
2: جزيرة الأحلام،
3: جزيرة الفن الإذاعي لإذاعة صنعاء العريقة التليدة. هذه الجزيرة التي رسم معالمها ورفد ينابيعها ورفع لواء هذه الجزيرة الفاتنة مبدعون من أرباب الفن الإذاعي.
4: ما الخطو يا شيبور؟
5: حذيفة بن بدر فارس وبني فزارة.
4: ما بال حذيفة يا شيبور؟
5: يحاول اقتحام أسوار الجزيرة.
6: من أين يأتيك العدو وأنت في أرض تكاد صخورها تتشيع؟
0: إذاعة صنعاء تعود بكم عبر ذاكرة أثيرها الساحر.
7: كمن تعجبك الفشر قوي قوي
8: ألا يا سيلاه،
0: وتقدم لكم باقة برامجية متنوعة من إرشيفها الإذاعي.
9: فسحة من الزمن في ظلال الكلمة نقضيها وثمار المعرفة نشيها.
10: ألديت المرأة والحباب.
11: أيها الإخوة والأخوات، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته.
0: من الإرشيف،
12: توقفوا معنا لنسمع دقات هذه الأجراس.
0: أصوات سحرت القلوب قبل الآذان،
13: إنها تدق معلنة بداية مجد جديد
14: ولمدة نصف ساعة.
0: من الإرشيف،
15: وكما يقول المثل اليمني، في الزوايا خبايا.
0: من مخابئ الذاكرة الحية للإذاعة نستعيد الصورة والصوت والفكرة والمدلول، روعة الفكرة وحلاوة المدلول.
16: فالحين ما قال مجلس الأمن.
17: مجلس الأمن عبارة عن طفل غير شرعي لأمريكا،
16: وأمريكا
17: أكبر العاشقات العظمى لحوالي مليون صهيوني، والصهاينة هم كلاب الحراسة لأمريكا في الشرق الأوسط.

0: إذاعة صنعاء تاريخ من الوفاء والعطاء والتميز والإبداع.
1: تنبتين أينما شئت بلا حدود،
2: وهنيئا هنيئا لك يا وطن الحبيب.
0: من الإرشيف،
3: من الإرشيف درر برامجية يجمعها من ذاكرة الإذاعة إبراهيم عباس الحميضة وسعاد الويسي.
4: هنا صنعاء،
5: هنا صنعاء،
6: هنا صنعاء،
7: هنا صنعاء.
8: إذاعة صنعاء حكاية لا تنتهي من المحبة والوفاء مع جمهورها ومتابعيها. استطاعت الإذاعة ماضياً وحاضراً الحفاظ على مكانة معتبرة في عالم وسائل الاتصال المتعددة، مع الصمود أمام تحديات وتقلبات السوق الإعلامية وتغير طبائع المتلقي في ظل ازدهار وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام الجديد. أثبتت إذاعة صنعاء قدرتها على أداء مهامها الوطنية والاجتماعية والتنموية والسياسية باعتبارها لسان حال الوطن والمواطن اليمني. ومن الإرشيف اخترنا لكم جسر التواصل. الإعداد والتقديم دكتور محمد ناصر حميد.

0: مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم، أهلا إلى لقاء جديد من لقاءاتنا العربية. نسعد أن ندير الحوار عبر هذا اللقاء وفيه مع شقيقة عزيزة، زميلة غالية، إذاعة النور ببيروت في لبنان الحبيب. هذه الإذاعة التي أبت إلا أن تواكب القومية وأصرت إلا أن تكون مع العروبة والعرب ولم تقبل بذلك بديلا. ويسعدنا في إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام من صنعاء أن نكون معها في إدارة لهذا الحوار وحول موضوع الإرهاب بين الفعل ورد الفعل. يسعدني أن يكون معي ضيفا عزيزا من استديوهاتنا بإذاعة النور في بيروت، الأستاذ الدكتور نسيب حطيط، وهو أستاذ استراتيجي وخبير في مجال الإرهاب وباحث في التحليل السياسي وفي العمل السياسي، متميز في هذا المجال، أرحب به ترحيبا كثيرا. وهنا معي أيضا من إذاعة صنعاء الأستاذ الدكتور عادل عبد الحميد غنيمة، أستاذ التحليل السياسي والعلاقة الدولية، أرحب به أيضا، وهو محلل سياسي وأستاذ للعلوم السياسية بجامعة عمران باليمن. أرحب بكما وأرحب بمستمعي الكرام من المحيط إلى الخليج. وأبدأ الحوار بأن أذهب بالسؤال عبر الميكروفون إلى استديوهاتنا بإذاعة النور وإلى ضيفنا هناك الأستاذ الدكتور نسيب حطيط، الخبير السياسي والخبير في مجال الإرهاب، لأتحدث عن قضية ما يمكن أن نطلق عليها الآن إرهاب الدولة أكثر من إرهاب المجموعات. الآن صار الإنسان، أو للأسف الشديد صارت الدولة التي ينبغي أن تكون شقيقة، ينبغي أن تكون قومية عربية، صارت تمارس الإرهاب على دولة أخرى. بماذا دكتور نسيب نفسر هذا التحول الجديد في مجال ادعاء السلام وممارسة الإرهاب؟ بماذا نفسره؟ ما سر ما وصلنا إليه إلى هذه الدرجة؟ يعني عندما نقول إن ثمة حلفا يرفض الإرهاب ومع ذلك فهو يمارس الإرهاب، كيف يصبح أو كيف تصبح القراءة السياسية في هذا المجال؟
1: تحياتي لك ولضيفك العزيز وللأخوة الشعب اليمني الصامد، ودعائي لهم بالنصر والانتصار. بالنسبة لما تفضلتم به، يجب أن نربط الإرهاب، إرهاب الدولة وإرهاب الجماعات التكفيرية المسلحة، بشيء اسمه الإرهاب الفكري المسمى الفكر التكفيري. وبالتالي فإن انعكاس ما تقوم به أشقيقتكم للأسف بالإرهاب المنظم أو الجريمة المنظمة بعنوان الدولة، تحاول فرض فكرها التكفيري على الشعب اليمني لاستعباده من جديد، خاصة وأنها لم تعترف بإلغاء نظام العبودية والرق إلا في عام 1962 بالشكل الرسمي، لكنها تمارسه الآن حتى الآن مع المقيمين ومع الإخوة اليمنيين الذين يعملون في السعودية. ما تقوم به جارتكم للأسف أيضا هو المرحلة المتقدمة مما بدأت به في سوريا والعراق بشكل خاص، عندما أرسلت جماعاتها التكفيرية من النصرة وداعش، وكانت قد أرسلت لكم البريد المسموم المسمى القاعدة، وها هي الآن تكشف عن وجهها وتنزل إلى الميدان بعدما عجزت أدواتها عن إخضاع اليمن طوال العقد الماضي، فاستدرجتها أمريكا ومعها إسرائيل إلى فخ النار المشتعل في اليمن، علها تظهر غرورها وجبروتها لصالح هذا المشروع، مرة بعنوان وقف الملف النووي الإيراني، ومرة في إخضاع اليمن واستعادة الشرعية. الإرهاب الذي نشهده الآن هو إرهاب بالمعطى الفكري، إرهاب بالمعطى العسكري، ويجب أن نعرف الإرهاب. الإرهاب بالمعطى الديني هو كل شيء يرهب به الآخر دون حق، وبعنوان هذا الإرهاب ينطبق عليه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض كمن قتل الناس جميعا. بمعطى القانون الدولي اليمن ليس معتديا، اليمن لم يتعد حدوده المعترف بها رسميا، اليمن لم يتدخل في المنظومة السياسية السعودية، بل العكس هو الصحيح، وبالتالي الآن تمارس إرهابها لكي تبقي اليمن بضمن نظام كما قلت الرق السياسي، وتتعاون الآن. هناك إرهاب تكفيري على الأرض بالقاعدة، وهناك إرهاب جوي، ولنطلق على سلاح جو التحالف هو سلاح جو الجماعات التكفيرية والقاعدة في اليمن.
0: شكرا جزيلا للأستاذ الدكتور نسيب حطين، أنا شاكر جدا، وتوصيف متميز، توصيف واع، توصيف أتكئ عليه فيما يتصل بقضية فهم اللعبة السياسية التي تريد أن تسمي الإرهاب حينما يكون إرهابا، تسميه دفاعا وتسميه انتصارا للحق، تسميه انتصارا فلتطلق عليه من الأسماء ما شاءت، لكن حينما يكون الإرهاب بمثابة قضية القراءة بالسلاح يصبح بالنسبة لها أمرا مقبولا وأمرا معقولا إذا ما أجازته أمريكا. هنا لدي الأستاذ الدكتور عبد الحميد، الدكتور عادل عبد الحميد غنيمة، أيضا لعلي أقرأ معه فكرة العلاقة السياسية بين فهم الحديث عن الإرهاب. يعني الآن المملكة العربية السعودية وحلفاء الحلف الأعراب، يعني كيف أفهم أن تمارس الإرهاب هنا وأن تقول إنك تدافع عن تضد الإرهاب هناك؟
2: في البداية أشكر لك يا دكتور على هذه الاستضافة، وأحيي ضيوفنا من إذاعة النور وضيف الأستاذ الدكتور نسيب. وأبدأ كلامي بما بدأت به، بما انتهى به سؤالك.
3: هذا دليل، فعلا دليل دامغ على أن فعلا المملكة العربية السعودية ليست فقط كما تدعي أمريكا هي المنبع الفكري الوهابي للفكر الجهادي وللفكر القاعدي وللتنظيمات الإرهابية، وإنما هي أيضا هي الموجهة وهي الممولة لمثل هذه التنظيمات للأسف. وحقيقة اليمن تعتبرها المملكة العربية السعودية هي الحديقة الخلفية لها.
0: يعني بهذا المفهوم أريد أن أفهم، يعني لا أدري كيف أستطيع أن أقنع نفسي بأن ثمة من يضرب حديقته الخلفية، أنا لا أفهم كيف يكون هذا.
3: لا، شوف كيف الحديقة الخلفية، هي ليست بمنظور الحديقة الخلفية أنه لابد أن تكون اليمن آمنة. لا، هم يعتبروا اليمن تعتبر حائط، يعني حائط أمني بالنسبة إليهم، ولذلك يرمون بقاذوراتهم من الإرهابيين إلى ملعب اسمه ملعب اليمن. فقد كان هؤلاء الإرهابيين يقضوا يعني مضاجع المملكة العربية السعودية بعملياتهم الإرهابية منذ التسعينات إلى 2003 إلى 2004، وأنت تعرف وسمعت عن العمليات الإرهابية المتتالية التي كانت في المملكة العربية السعودية. فهم منذ أن أسس ما يسمى تنظيم قاعدة الجزيرة العربية، وهم قد انتهت أو خمدت العملية الإرهابية في المملكة العربية السعودية. الآن 40% من تنظيم أنصار الشريعة هم من المملكة العربية السعودية متواجدين في أرض اليمن، وتسهل لهم المملكة العربية السعودية الذهاب إلى اليمن. إذن عندما أنت تقوم بتصفية مثل هذا التنظيم من داخل بلدك وتنظف بلدك من هذا التنظيم الإرهابي، معناها أنه سوف يعودون هؤلاء إلى بلدانهم الأصلية، إذن سوف يقضوا مضاجع الأمن السعودي من جديد. هذه هي الفكرة التي تضعها المملكة العربية السعودية في حسابها عندما تقول لي لماذا تناصر الإرهابيين. الدليل الآن معظم الغارات يا دكتور محمد الذي تمت في اليمن تمت على كل المدن ما عدا مدينة حضرموت ومدينة مارب، لأنه يوجد فيها تنظيم أنصار الشريعة وبمؤازرة من المملكة العربية السعودية وبتمويل وبتوجيه، وهم الآن الأساس الذي سوف يخوض معهم الحرب البرية في عدوانهم البربري على اليمن.
0: أرجو أن لا يسمعوك فيلتفتوا إلى حضرموت ومارب ويضربون فيها مصالحنا التي وقد بدأوا للأسف.
3: لا لا لا لا، لن يضربوا، لأنه التنظيم الإرهابي هناك مسيطر.
0: ضربوا في مارب، بدأوا للأسف الشديد.
3: لا، اللواء الذي أعلن ولا أهل الجيش. نعم
0: بالضبط. نعم، طيب أعود بالميكروفون إلى بيروت وإلى ضيفنا هناك الأستاذ الدكتور نسيب حطيطة. دكتور نسيب، يدهشني، وأذن لي أن أعبر عن كلمة يدهشني، وإن كنت أعني بها قراءة سياسية سريعة جدا، ولا أعني أنه يدهشني فلسفيا. يعني يدهشني أن أجد حلفا يسمونه عربيا وأنا أسميه أعرابيا طبعا، هذا الحلف ببساطة وبيسر وبسهولة يحظى بموافقة الجامعة العربية حتى بعد أن استخدم قواته يعني قبل حتى الموافقة، ومع ذلك يحظى بموافقة الجامعة العربية باستثناء العراق والجزائر ويعني دول أخرى بعضها تحفظت وبعضها صمتت. كيف أفهم هذا التناول العربي في إطار الجامعة العربية؟ هل سارت الجامعة العربية من غير لا تد من حيث لا تدري أو من حيث تدري تحمي إرهاب الدولة على الدولة؟ ثم ماذا أفهم؟ كيف أستطيع أن أقبل أن الحلف الأعرابي بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة ويعني غيرها أفهم أنهم يقولون من أجل الاستقرار في اليمن ومن أجل المحافظة على اليمن؟

0: تجاوز هذا المصطلح لنقول أن السعودية إذا كان لابد أن يكون لها حديقة فلتكن في أراضيها، واليمن هو سيد حر مستقل وليس حديقة لأحد ليكون استجماما أو ليقطف الثمار ويأخذها إلى بيته السعودي. الأمر الآخر بالنسبة لسؤالك الكريم، الجامعة العربية التحدث عن الميت يمكن أنه غير مستحب، ولكن دور الجامعة العربية إذا استعرضنا تاريخها وخاصة فيما سمي الربيع العربي الأسود كانت بوابة أو على الأقل جسر العبور لاغتصاب ليبيا، هي جسر العبور لاغتصاب سوريا، هي الصامتة والشريكة في اغتصاب العراق، وهي الشاهدة على اغتصاب فلسطين منذ عام 48. دور الجامعة العربية للأسف أنها تشرع الاغتصاب الأجنبي والاحتلال الأجنبي، هي توافق على الاتفاقيات السلام، ولذا فإن الأقل ما يمكن أن السعودية حتى لم تحترم الجامعة العربية، لم تنتظر على الأقل 24 ساعة لتقول وتستشير الجامعة العربية بأمرائها ورؤسائها لكي تشن عدوانها الأحمق على اليمن. أطلقت نيران طائراتها ومدافع على المدنيين الأبرياء ثم ألزمت الجامعة العربية بالتصويت على هذا العدوان، وبالتالي فإن الجامعة العربية يجب أن نقول ونسقطها من معناها من كرسيها الأدبي والمعنوي والأخلاقي، لأنها لم تمارس يوما أي فعل يحمي هذه الأمة العربية المتهالكة، وإنما كانت هي جسر العبور للأمريكي وللإسرائيلي ولكل من يريد أن يتطاول على هذه الأمة فتضفي عليه الشرعية، وهي تضفي الشرعية على الإرهاب التكفيري الذي بدأه محمد بن عبد الوهاب الذي تناقض مع المنظومة الإسلامية عندما أعلن أن الغلبة للأقوى وأن الولاية للأقوى بعيدا عن عدالته بعيدا عن إسلامه بعيدا عن علمه وفقه، وهي السعودية تقول أنا الأقوى في اليمن، هي تقول ذلك والغلبة لها. إذا فرضنا واعتقدنا بمنظومتهم في الغلبة نقول لهم سيكون اليوم الذي يكون فيه الولاية والإمرة لليمنيين لأنهم الأقوى، لأنهم الأقوى بالحق، لأنهم الأقوى بالمظلومية، وأيضا هم الأقوى بالمعطى الميداني. هم الآن يقولون تحالفات كبيرة، فلينزلوا كما قيل إلى الميدان إلى الغزو البري، وعندها فلينزلوا من طائراتهم، ونقول لهم وفق محمد عبد الوهاب الذين تؤمنون بأفكاره وإرهابه الفكري الغلبة للأقوى، ونحن لا نجيز ذلك لأن الإسلام لا يجيز ذلك، ومع ذلك ضمن مفهومكم وعقيدتكم الغلبة للأقوى، واليمن سيكون الأقوى وسيسترد أراضيه في المحافظات الجنوبية حتى الطائف، وعندها سنضيقكم طعم ما تقومون به في سوريا والعراق واليمن.
1: طبعا سأعود إلى الدكتور نسيب وإليك دكتور في قضية سأؤجلها قليلا، إذن لقضية ادعاء حق الشرعية أو ادعاء أن هذا جاء ردا لطلب من السلطة التشريعية وإلى آخره، والمبررات ما أكثرها وما أضعفها على أي حال. دعني أؤجل هذا قليلا لأتحدث معك الآن عن قضية مهمة طرحها الأستاذ الدكتور نسيب، قضية أننا أحيانا للأسف الشديد لا نلتفت إلى قضية ما يقصدونه بالمصطلح، نسمعه ثم نردده ودون أن ننظر إليه دون أن نقرأه سياسيا. يعني أتذكر أنني تحاورت أنا وأنت يعني أنت وأنا قبل فترة في هذا يعني في جلسات خاصة، واستغربت أنت المصطلح هذا، يعني أتذكر أنه مصطلح حديقة خلفية، يعني لماذا لا نقول إننا لسنا مستعدين أن نكون حديقة خلفية لأحد، نحن حديقة أمامية لليمن واليمنيين فقط، ثم لماذا يعتد الآن على هذه الحديقة تحت مفهوم الحفاظ على أمن اليمنيين، وأركز الحفاظ على أمن اليمنيين. أريد أن أفهم إلى أي مدى يمكن أن يقتنع الفرد اليمني البسيط الذي لم يستطع أن ينام في الليل ولم يستطع أن يسير إلى عمله في النهار من أزيز الطائرات وضرباتها لكي يقال إنهم يحافظون على أمنه، كيف يمكن أن يقبل ساذج هذه هذا الطرح الضعيف جدا؟ يعني
2: احنا لم نقل أننا نحن نقبله، قلنا احنا قلت أنهم يقولون
1: لا أنا لم أقول اليمن.

0: سيدي
1: سيدي أنا لهم.
0: لا دكتور لم أقول إن قلت كيف أنا بقول كيف مر كيف يمر المصطلح بين اليمنيين، يعني لم أقول
1: أنت غير مقبول، هو غير مقبول، هذا المصطلح غير مقبول، لكن هم يعتبروا اليمن مثل ما طرح وزير الخارجية الأمريكي مبدأ مونرو، يقول أن أمريكا الجنوبية هي أمننا يمتد إلى أمريكا الجنوبية. السعودية تعتبر نفس المبدأ وتقول أن أمننا يمتد إلى اليمن، ولذلك
0: تكلم عن الأمن لكن لا نتكلم عن الحديقة،
1: هي الحديقة الخلفية على اعتبار أنها الأمن السعودي يمتد إلى حدود اليمن بكاملها، لأنها يقولوا أنها هي الحائط الأمني أمام أي قوى، ولذلك أي علاقات لليمن مع دول العالم بمختلف الدول بما فيها إيران، وهذا هو أساس من المبررات التي تطرحها المملكة العربية السعودية للأسف، أنه غير مسموح لليمن بإقامة علاقات طبيعية مع إيران. لا يمكن أن تقيم أنت على هم ممكن أن يقيموا علاقات طبيعية مع إيران، لكن اليمن ممنوع، لابد أن تستأذن من المملكة العربية السعودية. إذن المملكة العربية السعودية تعتبر اليمن أنها هي التي تعين الرؤساء، وهي التي تعين رؤساء الحكومات، وهي التي تعين الوزراء، تعتبر اليمن هذا أنه جزءا من ممتلكاتها، كما أشار أحد المحللين قال اليمن هي جزء من السعودية. السعودية هذه من هي السعودية؟ السعودية هي ليست أصلا، هي كما أشار أحد المحللين قال أنها عمرها أقل من عمر الفنانة للأسف صباح، يعني الفنانة صباح يعني تقديرنا لهذه الفنانة العظيمة، لكنها تاريخها أفضل من تاريخ المملكة العربية السعودية. يعني من هي هذه السعودية؟ هي مؤسسة من سنة 32 يعني، ومنسوبة لأسرة شعب الجزيرة العربية وشعب نجد والحجاز، ولا ينسب لأسرة، يعني هذه أسرة وليست دولة لها تاريخ لها تراث.
0: ومع ذلك فإن هذا الشعب هو أخونا وصديقنا وحبيبنا وأخونا، ولسنتقاسم معه يعني آلامنا وأحلامنا وأفراحنا. بالتأكيد نحن عندما نتكلم أرجو أن يفهم أننا نتكلم عن سياسة وعن ممارس سياسة وعن حكم ونظام، ولن نتكلم عن الشعب السعودي. فالشعب السعودي
1: شعب عريق وشعب يعني مناضل، وهم قبائل عربية قحطانية معروفين يعني على مستوى الجزيرة العربية، لكن هم الآن نسوا كل تاريخ القبائل العربية في الجزيرة وهذا، ونسبوا الدولة بكاملها إلى أسرة إلى شخص.
0: طيب دكتور نسيب حطيب، في آخر هذه الحلقة التي لابد أن أسجل لك فيها صادق الشكر، وأن أثني على يعني حرصك الشديد على أن تبقى معنا على الرغم من مشاغلك الكثيرة، في آخر هذه الحلقة أريد أن أستعرض معك تصريحا لجون يعني جون كيري وزير الخارجية الأمريكية صباح اليوم، يقول نحن نعلم ما تقدمه إيران للحوثيين، هكذا يقول نحن نعلم ولن نقف مكتوفي الأيدي. بعد ذلك وقبله بيوم يقول نائبه إن الولايات المتحدة الأمريكية ستسرع بإرسال الأسلحة إلى دول التحالف. هل اليمن أصبحت الاتحاد السوفيتي الكبير حتى نمد الحلفاء الذين ضدها بأسلحة جديدة ليتمكنوا من الانتصار عليها؟
2: من حقنا نحن أن نساعد الأخوة اليمنيين، وما تجيزه أمريكا لنفسها عليها أن تعترف به للآخر، إلا إذا اعترفت، إذا اعتقدت أنها القوي يفرض القانون وليس القانون هو الذي يحاصر القوي. إذا افترضت نفسها قوية فأيضا إيران وحلف المقاومة هم أقوياء من ضمنهم الشعب اليمني، واليمن الآن أصبح أحد دول المواجهة ودول الطوق لإسرائيل عبر باب المندب. وبالتالي فإن ما إذا ساعدت أمريكا، نسأل السؤال ما دخل أمريكا بالأمن القومي السعودي؟ أليس لأنها حليفتها؟ وبالتالي هناك حلف بين اليمنيين والإيرانيين، ليس بالمعطى السياسي، هناك حلف بالأخوة الإسلامية، يجب علينا أن نساعد الأخوة في اليمن. وبالتالي أن أمريكا هي تساعد حلفائها وإيران تساعد حلفائها، ونطالبها إذ لم تساعد أيضا أن تساعدهم أكثر في هذا الاتجاه. يعني أولا نهني الأخوة اليمنيين أنهم عليهم أن يعتزوا بأنفسهم أنهم أصبحوا بمستوى الدولة العظمى، أو أن السعودية نزلت إلى مستوى الميليشيا من حركة أنصار الله وغيرها. فإما أن اليمنيين ارتفعوا إلى مستوى الدولة العظمى، أما أن السعوديين نزلوا إلى مستوى الجماعات التكفيرية الذين يقاتلون حركة أنصار الله وبقية حلفائهم في اليمن. وبالتالي لو أن اليمنيين ليسوا بالقدرة، ليسوا بالمكانة أن يجتمع، قال الناس أن الناس قد جمعوا لكم تخشوهم، فطالما أن اليمنيين قد أبثوا الرعب في قلوب السعوديين وفي قلوب حلفاء السعودية من أمريكا، حتى تنادى العالم أكثر من 20 دولة أنهم يريد أن يأخذ من غنيمة اليمن، وهم افترضوا أن اليمن ستنهزم. هذا الأمر هو مبعث عزة عند اليمنيين وأنهم على الحق.
0: شكرا جزيلا لضيفنا العزيز وأستاذنا وصديقنا الكريم المحلل السياسي والباحث والخبير الاستراتيجي في مجال الإرهاب الأستاذ الدكتور نسيب حطيط، شكرا جزيلا لك. نعم. دكتور عادل عبد الحميد غنيمة المحلل السياسي والأستاذ للعلوم السياسية في جامعة عمران الباحث السياسي والنشيط السياسي، أشكرك شكرا جزيلا. ومرة أخرى أشكر إخوتنا في إذاعة النور، أشكر الأخ حسين صقر، أشكر كل من أسهم معنا في الإعداد لهذه الحلقة والتنسيق لها. شكرا جزيلا للجميع، ودمتم ترعاكم عناية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: جسر التواصل. من الأرشيف. إذاعة صنعاء منارة للوعي والأثير الحي في قلوب أوفى المتابعين وأغلى المستمعين.
4: إذاعة صنعاء تاريخ من الوفاء والعطاء والتميز والإبداع.
5: تنبتين أينما شئت بلا حدود، وهنيئا هنيئا لك يا وطن الحبيب.
4: من الإرشيف. من الإرشيف درر برامجية يجمعها من ذاكرة الإذاعة إبراهيم عباس الحميضة وسعاد الويسي.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم قل هذه سبيلي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل الطاهرين. السلام عليكم أيها الأخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله جميعا. وما زلنا حول آية الولاية، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. وفندنا من خلالها شبهات الآخرين حول هذه الآية. نأتي الآن إلى شبهة أخرى من الشبهة التي يثيرونها، وهي لماذا لم يقل إنما وليكم الله ورسوله وعلي، حتى تكون واضحة كالشمس على قولتهم. وطبعا هذا مثل ما بيقول الشهيد القائد، من آفات الثقافات المغلوطة التي أوصلت الناس إلى هذا المستوى في فهم الآيات القرآنية. قالوا ليش ما قال وعلي؟ شوفوا يا أخوة، القرآن الكريم يركز على صفات الكمال ومبدأ الكمال أكثر مما يركز على التسمية، أكثر ما يركز على التسمية. والمؤثر هو صفات الكمال ومبدأ الكمال أكثر من موضوع التسمية. يعني مثلا كفار قريش كانوا عارفين أن الله اسمه الله، ما حد بينكر اسم الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، عارفين أن اسم الله الله. طيب هل اسم الله نفعهم؟ هم عارفين أن الله اسمه الله، هل الاسم ذي نفعهم؟ نفعهم في قضية أنهم يوحدوا الله ويبتعدوا عن الشرك؟ لا، مشركين، أشركوا مع الله آلهة أخرى. طيب النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله عندما جاء النبي محمد، هل جاء يعرفهم اسم الباري لما رجعوا وحدوا الله ورجعوا أسلموا؟ ما اسم الله عارف الله؟ يعني إيش النبي جاء يفعل؟ النبي جاء يرسخ صفات الكمال، مبدأ الكمال. عندما رسخ مبدأ الكمال وصفات كمال الله ومبدأ كمال الله وعظمة الله في النفوس، تلقائيا إيش الذي فعلوا بالآلهة الأخرى؟ حطموها تلقائيا. عندما رسخ كمال الله في نفوسهم وعظمة الله في نفوسهم، أصبحت بقية الآلهة الأخرى ما عاد لها قيمة، نسفوها على جنب، ارتبطوا بالله الكامل الكمال المطلق. ما كانت القضية أن جاء عرفهم على الاسم، يعني لا، رسخ فيهم مبدأ الكمال، رسخ فيهم مبدأ الكمال. ولذلك القرآن الكريم مليء، دائما بيقول الله الذي لا إله إلا هو، مثلا يقول الحي القيوم العليم الحكيم السميع، يرسخ مبدأ كمال الله، يقول لك الله هذا هو كامل عظيم كذا، من أجل ترتبط بالكمال ذي بالله الكامل وتترك بقية الآلهة. لاحظتوا كيف؟ حتى على مستوى الرسول محمد صلوات الله عليه وعلى آله، الصحابة عندما ارتبطوا برسول الله محمد صلوات الله عليه وعلى آله، الصحابة معظم الصحابة كانوا مشركين، ما كانوا شاهل الكتاب يعني، ولا هم دارين بالروايات الموجودة لدى أهل الكتاب عن النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله. عندما ارتبطوا برسول الله، هل لأن اسمه أحمد ولا محمد؟ هل لأن اسمه محمد ارتبطوا به؟ قالوا والله أن احنا آمنا بالنبي لأن اسمه محمد، أو لا لأنهم شاهدوا شخصية استثنائية، شاهدوا صفات كمال بشري، رجل على أرقى مستوى في كماله، في شجاعته، في علمه، في حكمته، وشاهدوا حتى القرآن الذي نزل عليه، يعني كلام عظيم غير كل الكلام، يعني غير كل كلام البشر، كلام الله رب العالمين، كلام عظيم راقي مؤثر بليغ حكيم. ها يعني هنا القضية، وما فيها حتى رسول الله عندما تعرفوا ما هوش من خلال اسمه. ولذلك لاحظوا في القرآن كله ما ذكر الله اسم محمد إلا أربع مرات فقط. لأن كم ذكر النبي بصفات الكمال؟ يا أيها الرسول، ها الرسول، والرسول هذا من جهة الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته. يا أيها النبي، ها لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم، بالمؤمنين رؤوف الرحيم، وإنك لعلى خلق عظيم. الله تحدث فقط عن النبي باسمه في 4 مواضع فقط، بينما تحدث عن صفات كماله وعن عظمته في مئات الآيات. لأن الأهم بالنسبة للقرآن الكريم هي صفات الكمال، يعني هي صفات الكمال، هي مبدأ الكمال. لاحظوا كيف؟ هي مبدأ الكمال. ما هوش الأهم الاسم، الأهم صفات الكمال، مبدأ الكمال. ولذلك لاحظوا كيف المسألة على هذا الأساس. حتى القرآن الكريم الله يصبب حكيم عظيم مبين، هذا مبدأ الكمال. مبدأ الكمال حتى شوفوا في حياتنا، احنا حياتنا الطبيعية العامة، حياتنا الفطرية، شوفوا الدين فطري. لا تكونوا تحاولوا تفهموا الدين بطريقة معقدة، الدين فطري. أنت لما تبحث لك مثلا عن مهندس مثلا، هل بيهمك اسمه ولا بيهمك كفاءته وخبرته وأمانته؟ بيهمك صفات كماله. لما يجي يدولك محافظ، هل بيهمك والله المحافظ يا جماعة الخير وش اسمه، ولا بيهمك صفات الكمال حقه؟ هيقول والله إن شاء الله أن هذا محافظ جيد ورجال ونزيه وجدير وإداري وحكيم ورحيم ورؤوف. الناس بيهمهم صفات الكمال. يا أخي حتى على مستوى لما تدور لك الزوجة، هل بصير تقول أمك يا أمه بسري لي واحد اسمها مريم ولا علوة ولا بتدي لها صفات كمال؟ يعني صفات كمال، شتي مرأة مؤدبة محترمة متعلمة جميلة مرباية ودودة لطيفة، يعني بتدي صفات كمال، يعني بتدي صفات كمال، يعني صفات كمال. ولذلك يا أخوة، الله في هذه الآية عندما ذكر الإمام علي بصفات الكمال، والنبي قد ذكر الإمام علي باسمه، هل نفع؟ قد بيقول إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، وهو قد بيقول إن الله مولاي وأنا مولى المؤمنين الرسول، فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه. قد بيقول فهذا علي مولاه، علي ذكر باسمه، لكن ليش رجعوا رفعوا يد أخرى غير التي رفعها؟ لأن مبدأ الاصطفاء وصفات الكمال ما قد ترسخ عندهم، طبيعي فلان ولا فلان، المقصود واحد يمشينا. يعني لاحظتوا كيف واحد يمشينا على القرآن الكريم. هنا مشكلة كبيرة، يعني يجب نحن نستوعب. ولذلك الله في القرآن الكريم، الله في الآية القرآنية التيه يا أخوة، في الآية القرآنية ما ذكرش الإمام علي باسمه. النبي قد ذكر باسمه، لكن ذكر بصفات الكمال. وقلنا لكم المسألة هي امتدادية لسنة الله من زمان، هو بعد الأنبياء بيختار من دائرة القرابة كما ذكرنا في حلقات سابقة. فقال إنما وليكم الله ورسوله، حتى الرسول، هل قال إنما وليكم الله ومحمد؟ لا، حتى النبي محمد ما ذكر باسمه. لو احنا بنبعث اسم مثل قواعد أصول الفقه نقول ها ورسوله، والله الرسول في اللغة العربية لها كم وعشرين معنا، احنا دارين ايش المقصود بالرسول. لو احنا بنبعث اسم مثل قواعد أصول الفقه، لا، حتى الرسول ما ذكر باسمه، ما قالش هو محمد، ذكر بصفات كمال. وذكر الإمام علي بصفة الإيمان، صفة كمال، والدام وصفتين مهمتين، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. يقيم الصلاة، كيف علاقته بالله رب العالمين؟ كيف علاقته بالله؟ علاقة قوية. بعض الأحيان القرآن يذكر لنا صفات معينة هي تضمن ما وراءها، يعني الذي تنطبق عليه تلك المواصفات بالتأكيد أن بقية المواصفات بتنطبق عليه. لاحظتوا كيف يقيمون الصلاة يجعلها قيمة، ذات قيمة، ذات قيمة فعلا. ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ها، جال عندها الفقير ذا وقام فعل صباح كذية وما قالش يا أخي وقت صلاة احنا في وقت عبادة رحلك، ها، ولا لا، أدز الزكاة وهو راكع. يعني لاحظوا حتى الصلاة نفسه ما شغلته، ما أبعدته عن قضية أنه يدي الزكاة وهو راكع. لأن الصلاة بكلها هي جاءت لخدمة المستضعفين يا أخو. يعني بعضهم بيقولوا هم الوهابين ذولا، بيقولوا كيف أنه يدي الزكاة وراكع، مفترض أنه يكون خاشع ما يتحرك ولا. والعجيب أنهم بيرووا هم روايات يعني في حقهم البخاري ومسلم وغيره، إيش بيقولوا؟ بيقولوا أن النبي كان يصلي ودقدقت الباب عائشة، قام النبي تحرك وفتح لها الباب ورجع يصلي يستكمل الصلاة. يسألكم بالله أين عاد أسهل قضية، أنه بس يفعل بيده كذا يصبعه يأشر للفقير، ولا يقوم يفتح الباب ويرجع. وهم أيضا بيرووا أن النبي كان يطلع فوق ظهره كذا ويقوم يبزه يحطها ومن هذا. هل يعني التعصب المذهبي بيعميهم حتى عن أشياء موجودة عندهم؟ وبعض الأحيان يجي يدولك الخشوع أشياء عجيب، يقول لك الخشوع هذا كما واحد صلى يعني بعضهم من الصحابة قال ما بيشعر بال كانوا يشتوا قالوا يقطعوا رجله ومدري ويش، وقالوا بيخرج من الدنيا كما صلى، قال يصلي ورجع يقطعوا رجله، ورجع صلى وقطعوا رجله ولا شعر بشيء. ما هذا من الخرطة ما تترقع تعتيه، ما هو شل الخشوع كذا، لا صدقوا شل الهدار الفاضي. ولا بعضهم قالوا احترق البيت ولا شعر بالحريق. هذا خريط الله بيديها في سياق مدح الإمام علي. ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ها ادى زكاته وراكع يعني للفقير، يعني ما زال، لأنه من عباده لا عباده، يعني إيتاء الزكاة هي عبادة والصلاة هي عبادة، هو ما خرج عن جو المحبة لله والخشوع لله والخضوع لله والارتباط بالله، ما خرج عن الموضوع ده أصلا، لاحظتوا كيف؟ فهنا القضية أن الله يعني ذكر الإمام علي بمواصفات الكمال. ولذلك لاحظوا يا أخوة، يعني عندما يرتبطوا بالنبي، يعني شوفوا عندما ضربوا عظمة النبي، لذلك شوفوا الوهابين كيف لما بيضربوا مسألة تعظيم النبي، تعظيم عندهم شرك شرك شرك، ها؟ رغم أن الله بيقول ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ها؟ رغم أن الله في القرآن الكريم تكلم في آية قرآنية، في آية قرآنية وعزروه، وعزروه يعني عظموه، لاحظتوا كيف في معنى الآية. طيب القرآن يؤكد على قضية التعظيم. شوفوا عندما النبي لم يعظم في نفوسهم ومجرد رسول ادى رسالة وتوكل على الله، فتح الله عليه، ها يعني شوفوا كيف خشونة عندهم، غلظة وخشونة وجلافة وقسوة، بيرجعوا يقبلوا في الأنبياء، يقبلوا في الأنبياء أشياء عجيبة غريبة. يعني مثلا يقبلوا في نبي الله أنه يذبح الأسرى، أنه طبيعي عنده أنه يذبح الأسرى، ويقبلوا في رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله أنه مثلا النبي الله موسى قالوا أنه قرصة النملة قام حرق قرية النملة كلها، هذا في رواية البخاري ومسلم، نبي من أنبياء بني إسرائيل قام حرق قرية النملة كلها. ولا يقبلوا في نبي أنه يجي ملك الموت يقول له داعي ربك، قام يفعله لك ما لو ما يخزق عينه. شوفوا لأنه وإن قالوا النبي رحيم النبي كذا، يعني هذا مجابر قشرية في الهواء، لكن عقائدهم كلها بتنزف كل هذه الأشياء. لم يترسخ عظمة الله في نفوسهم، عظمة الله ما ترسخت في نفوسهم. ولذلك تلاحظهم يعني من منكم قد رأى مثلا مطوع وينجذب لها نفسه، يعني امشي مثلا لا زور قبر النبي، ولا امشي حج واعتمر، وشوف ذولك الوهابين المطاوعة حول تبصرهم، تبصر ظلمة في وجوههم، تبصر قسوة جفوة، شوف الدواعش والقاعدة هذولا، تبصر الجفوة والجلافة والغلظة والأنانية مثلوا الدين تمثيل سيسألكم بالله لهؤلاء امتداد الاكتداب رسول الله. لأن الرسول يعني هكذا لما ضربوا مبدأ الكمال يا أخوة، مبدأ الكمال ضربوا مبدأ كمال الرسول صلوات الله، الكمال البشري طبعا الكمال المطلق هو لله، عندما ضربوا مبدأ الكمال لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، يعني أصبح خلاص المسألة عندهم. حتى لما تعظم النبي شرك شرك شرك، من هذا حقهم. ولذلك خلاص قبلوا، يجي يقول لك قال حديثهم صحيح ويدي لك عن الرسول بلية، آفة من الآفات، ها آفة من الآفات، لا تعبر عن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، ولا تعبر عن أخلاق رسول الله ولا الأنبياء الأولين، لا تعبر عن أخلاقهم إطلاقا إطلاقا. إذن احنا انتهينا الآن من هذا الموضوع، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون قد وفقنا. يا أخوة الإنسان بحاجة إلى أن يدعو الله، يدعو الله بلغ بإيمان أكمل الإيمان، اللهم اهدنا وتقبل منا. يظل الإنسان مرتبط بالدعاء لله على أساس الباري يلين قلبه ويهديه ويبصره ويجعل كل شبهات المضلين والمنحرفين بخار، بخار في الهواء، بخار في الهواء، ما يأثر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
0: كنتم مع قل هذه سبيلي.

0: إذاعة صنعاء تقدم في العمق في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام. بالمنطق الإيماني الإسلامي الإنساني السوي والطبيعي، وعلى ضوء التوجيه الإلهي والطرح القرآني الجلي والواضح، في قول الله تعالى: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. وفي قوله أيضا: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. وأيضا في الآية الكريمة: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وفي مثيلتها من كتاب الله المجيد أيضا: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، صدق الله العلي العظيم. بهذا المنطق الجلي والواضح والناصع، أن تقتل عزيزا كريما ومقاوما ومجاهدا في سبيل الله خير لك من أن تعيش مستسلما خاضعا ذليلا. هذا منطق وبديهة غاب للأسف الشديد عن أذهان الكثير من أبناء أمتنا الذين رأوا خط الحياة المثالية بالنسبة إليهم هو في الانبطاح وفي خدمة العدو المجرم القاتل الذي يطمع في هذه الأمة في كل ما يتعلق بوجودها، بخيراتها، بثرواتها، بل بكرامتها وحريتها وعزتها. هؤلاء الذين أخطأوا الطريق تماما يرون في العيش استسلاما وخضوعا وتوظفا لدى الطغيان المجرم الذي يستعبد خلق الله ولا يتورع عن ارتكاب أعظم الموبقات في سبيل تحقيق أهدافه ومآربه. يرأوا في هذا الخضوع وفي هذا الانبطاح وفي العيش في ظله بذلة وخنوع واستسلام طريقا مناسبا لهم، وهذا هو الضلال بعينه. خيارات هؤلاء للأسف الشديد ليست عدمية في غبائها فحسب، بل هي إعدامية تدميرية إلى أقصى الحدود للذات. وعجيب أمر هؤلاء الأعراب أو العرب، عرب التطبيع والارتماء الأعمى في حضن الأفعى الأمريكية الصهيونية، الذين يصرون رغم كل الأحداث والتجارب والصدمات المتوالية بكل هولها ودلالاتها ودروسها على التغريد في السرب الإسرائيلي، سادين آذانهم عن كل نصيحة صادقة مخلصة بالابتعاد عن عرش الشيطان الذين يعيشون في ظله ويستمتعون بلحظات الغرام معه. وهذا أمر استغرق للأسف الشديد عقودا من سكرة الكراسي ومغريات الدنيا والأوهام والمتع الخادعة على حساب شعوب هؤلاء وأمتهم. ذلك العرش الذي يبدو الآن بكل وضوح أنه يتهاوى تحت أقدام رجال الله الأبطال الأحرار من أبناء هذه الأمة الذين اختاروا الطريق الآخر، طريق العزة والكرامة والمقاومة والجهاد. إذن ومع شديد الألم والأسف، الحديث هو عن ندماء الشيطان النائمين في أحضانه طوال الوقت. هؤلاء الذين يستخدمهم ذلك الشيطان في مختلف الأغراض كأكمام وكقفازات حين يقوم بأعماله القذرة والأكثر قذارة، ولدى الغوص في الأوحال والمستنقعات الآسنة ينتعلهم بكل بساطة ودون تردد، وحين يعلق يترك نعاله تلك في المعلق الموحل ويمضي ليستخدم أخرى من احتياطيه الذي لا بأس به من الأحذية أو النعال، نعال أقصى طاقتها ومنتهى مذخورها من التمرد على وضعها المخجل هو ركل اللام من طرف اسمها وإحلال الجيم مكانه لتغدو نعاج، وبذا تذوق حلاوة الرضا عن نفسها ووضعها كنعاج في حظيرة المهيمن الأمريكي المستلب لكل مقدر لديها من الحليب وحتى الصوف. وهذا حال كبيرة تلك النعاج التي رقاها المجرم الشيطاني ترامب إلى مرتبة البقرة الحلوب وتوعدها بالذبح بمجرد أن يجف ضرعها وينتهي من حلبها. ألم يعترف أحد رؤوس تلك النعاج الخانعة المستسلمة لمشيئة الشيطان ولي أمرها ومالك زمامها ذات يوم ودون أدنى تحفظ أو خجل قائلا على الهواء وأمام الملأ بالحرف: بلى نحن نعاج في حظيرة أمريكا، مقترحا بشكل ضمني على بني جلدته الذين اختاروا البقاء خارج الحظيرة الالتحاق بهم ونيل الشرف الذي يرفلون فيه، شرف الانتعاج والانبطاح أرضا عند قدمي ولي أمرهم ومالك حظيرتهم الأمريكي. فجاءه الرد سريعا من أحد سادة الرفض لهذا الخيار غير المشرف وقادته الأفذاذ شهيد الإسلام والإنسانية السيد حسن نصر الله، قائلا له على الهواء أيضا وأمام العالم: هذا خيارك أنت ومعشرك من النعاج أن تكون كذلك، أما نحن فلا وألف لا وألف حاشا وكلا أن نكون نعاجا لدى الشيطان. وهكذا يتبدى الفرق هائلا وشاسعا بين أولياء الرحمن وندماء الشيطان، بين أسود الرفض والإباء والجهاد والعزة والكرامة، والنعاج التي تناهى مفخرها إلى ذيل معزة.
0: في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشاري.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعينا عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. مستمعينا نتعرف وإياكم في هذه الأثناء على درجات الحرارة وأحوال الطقس، ومعنا من المركز الوطني للأرصاد الجوية والإنذار المبكر الأخ محمد الحياسي. أهلا وسهلا بك وأسعد الله صباحك بكل خير.
1: أهلا وسهلا، أسعد الله صباحكم بكل خير أنتم طاقم البرنامج والأخوة المستمعين والمستمعات.
0: كل التحايا لك. ماذا في جديد أحوال الطقس لهذا اليوم؟
1: في البداية هطلت أمطار خفيفة إلى معتدلة الشدة، وكانت بعضها مصحوب عواصف رعدية على أجزاء من محافظات إب وتعز وكذا لحج وأيضا ريمة والضالع. كما سجلت محطة الرصد الجوي أعلى درجات حرارة على المناطق الساحلية في عدن 40 درجة مئوية، والكدن في محافظة الحديدة 40 درجة مئوية كذلك، وفي الزهرة في محافظة حجة. كما سجلت أعلى درجات حرارة على المناطق الصحراوية في الجوف 44 درجة مئوية و39 درجة مئوية في شبوة، وفي سيئون أعلى درجة حرارة 43 درجة مئوية. وبالتالي فإننا ننصح الإخوة المواطنين في المناطق الساحلية والسهول الساحلية أيضا وكذا المناطق الصحراوية بأخذ الحيطة والحذر نتيجة لارتفاع درجات الحرارة، وأخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من صدمات الشمس أو ما يسمى بالإجهاد الحراري. والآن نبقى مع الطقس المتوقع للمناطق الجبلية، حيث يكون طقس صحو إلى غائم جزئيا يتحول تدريجيا إلى الغائم أثناء فترة الظهيرة، وهطول أمطار متفاوتة الشدة يصحبها الرعد أحيانا على أجزاء من محافظة تعز إب ريمة غرب محافظة دمهار وكذا في المحويت وحجة، وأمطار متفرقة على أجزاء من مرتفعات محافظتي الضالع ولحج وغرب صعدة عمران وغرب صنعاء أيضا. وقد تتشكل الشبر المائية أو الضباب على أجزاء منها في الصباح الباكر. المناطق الصحراوية أجواءها طقس صحو إلى غائم جزئيا وشديد الحرارة، تتراوح درجات الحرارة فيها ما بين 38 إلى 44 درجة مئوية، والرياح معتدلة السرعة تنشط أحيانا تثير الأدربة والرمال. في المناطق الساحلية طقس غائم جزئيا حار ورطب بوجه عام، مع احتمال هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة على أجزاء من سهل تهامة والسواحل الشرقية والمناطق الداخلية المحاذية لها وأرخبيل سقطرى أيضا. وتنشط الرياح على أرخبيل سقطرى حيث تصل أقصى سرعة لها 35 عقدة. لذا فإننا ننصح مرتادي البحر والصيادين وربابنة السفن حول أرخبيل سقطرى وشرق خليج عدن من ارتفاع الموج واضطراب البحر. درجات الحرارة المتوقعة في صنعاء العظمى 33، الصغرى 15، عدن 39-30، تعز 34-20، المكلا 34-29، في محافظة الحديدة العظمى 37 والصغرى 30، سيئون 43-23، سقطرى 35-28، محافظة دمار العظمى 30 والصغرى 12، في إب العظمى 29 الصغرى 15، الغيضة 33-27، زنجبار 38-30، الضالع 33-21، محافظة لحج منطقة الحوطة 40 العظمى 29 الصغرى، كذلك في لحج ولكن في لبعوس العظمى 32 الصغرى 17، مدينة عبس في حجة العظمى 40 والصغرى 30، كذلك في مدينة حجة 32 العظمى والصغرى 22، عتق 39 العظمى 27 الصغرى، مأرب 40 24، صعدة 34.7، المحويت 31.8، حمران 31.5، جبل النبي شعيب العظمى 25، الصغرى 10 درجات، المخا 38 العظمى 30 درجة الصغرى، الجوف 40 درجة العظمى 23 الصغرى، البقع 42 العظمى 25 الصغرى، مدينة السدة في إب العظمى 29 والصغرى 17، البيضاء 32.16، ريمة 28.20، الحبيلين 35 العظمى 24 الصغرى، وأخيرا في بيحان العظمى 38 والصغرى 27 درجة مئوية.
0: شكرا جزيلا لك من المركز الوطني للأرصاد الجوية والإنذار المبكر الأخ محمد الحياسي، كل التحية لك ونتمنى دوام الصحة والعافية والسلامة للجميع.
1: شكرا لك.

البداية بالعناوين. مناقشة الترتيبات الجارية لتنفيذ اتفاق الأسرى والتأكيد على أوليته الإنسانية لدى القيادة الثورية والسياسية. ومركز نداء الكرامة يدين قمع المحتجين بالمحافظات الجنوبية ويحمل السعودية المسؤولية. المقاومة في لبنان تنفذ عمليات نوعية وتنكل بالعدو الإسرائيلي. إلى التفاصيل. بسم الله الرحمن الرحيم. بعث فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى برقية عزاء ومواساة في وفاة يحيى محمد الغفاري، وأشاد فخامة الرئيس في برقية العزاء التي بعثها إلى نجل الفقيد محمد الغفاري وإلى رئيس المحكمة التجارية القاضي زيد محمد الغفاري ووكيل مصلحة الجمارك سابقا عدنان الغفاري بمناقب الفقيد وإسهاماته في خدمة ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث تقلد الفقيد مناصب عدة منها رئيس جمعية الصم والبكمة ومدير عام المركز الوطني للوثائق بمكتب رئاسة الجمهورية. كما بعث فخامة المشير الركن مهدي المشاط برقية عزاء ومواساة في القائم إلى القائم بأعمال وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار سام البشيري في وفاة خاله الشيخ مساعد قائد المذيوب، وأشاد بمناقب الفقيد ومواقفه الوطنية المشرفة وإسهاماته في المجال الاجتماعي وإصلاح ذات البين، وعبر عن خالص العزاء والمواساة للقائم بأعمال وزير الاقتصاد وأسرة الفقيد بهذا المصاب. بعث عضو المجلس السياسي الأعلى الدكتور عبد العزيز بن حبتور برقية عزاء ومواساة إلى رئيس وزراء جمهورية العراق سابقا الدكتور عادل عبد المهدي في وفاة ابن شقيق حسن السيد عبد المهدي، وأشاد عضو المجلس السياسي الأعلى في البرقية بمناقب الراحل ومسيرته الحافلة بالعمل الصالح والخدمة النقية لكل من حوله، وعبر عن التقدير للموقف الإنساني النبيل والمعهود للدكتور عبد المهدي المتمثل بتوجيه نفقات مجلس العزاء لصالح عوائل الشهداء، واعتبره موقفا يجسد عمق شعوره بالمسؤولية والوفاء والتضامن في هذه الظروف الراهنة. ناقش نائب وزير الخارجية والمغتربين عبد الواحد أبو راس مع رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى عبد القادر المرتضى آخر المستجدات المتعلقة بملف الأسرى. وخلال اللقاء استمع نائب وزير الخارجية من رئيس لجنة شؤون الأسرى إلى إيضاح عن آخر المستجدات المتعلقة بملف الأسرى والترتيبات الجارية لتنفيذ الاتفاق. وأشاد نائب وزير الخارجية بالدور الذي اطلعت به اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى خلال المفاوضات الأخيرة وما بذلته من جهود لتحقيق تقدم في هذا الملف الإنساني المهم. وأوضح أبو راس والمرتضى أن ملف الأسرى يعد ملفا إنسانيا بامتياز، ويحظى بأولية واهتمام بأولوية واهتمام القيادة الثورية والسياسية، وأن الحكومة حريصة على تنفيذ الاتفاق وترجمته على أرض الواقع، وأعرب عن الأمل في أن ينعكس التقدم الذي أحرز في هذا الملف على بقية الملفات الإنسانية والاقتصادية وصولا إلى إنهاء العدوان والحصار المفروض على اليمن وتحقيق السلام المنشود. ومن جهة أخرى بعث نائب وزير الخارجية والمغتربين عبد الواحد أبو راس مع مدير مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن محمد الغنام مجالات التعاون بين الوزارة والمكتب. وخلال اللقاء عبر نائب وزير الخارجية عن رفض البيان الصحفي الصادر عن مجلس الأمن والبيان المنسوب للأمين العام للأمم المتحدة بشأن المضبوطين من موظفي الأمم المتحدة على ذمة أعمال التجسس، وأكد أن التعامل مع الموضوع يتم وفقا للقوانين النافذة والإجراءات القضائية المعمول بها وبما يكفل الحفاظ على أمن وسيادة البلد. وشدد على أن الضغوط لن تؤثر على مواقف صنعاء بل ستنعكس سلبا على العلاقة مع الأمم المتحدة وتقوض الجهود الرامية إلى إعادة بناء الثقة بالمنظمة الدولية.
وأشاد أبو راس بالدور الذي اطلع به مكتب المبعوث الخاص في إنجاح اتفاق تبادل الأسرى، مؤكدا التزام صنعاء بترجمة الاتفاق على أرض الواقع وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لإنجاحه. كما أكد ضرورة اطلاع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن بدوره في الدفع بعملية السلام واتخاذ خطوات عملية وملموسة تسهم في بناء الثقة وتهيئة البيئة الملائمة لتحقيق سلام عادل وشامل وإنهاء المعاناة التي يتكبدها الشعب اليمني منذ ما يربو عن عقد من الزمان. أدان مركز نداء الكرامة للحقوق والتنمية الانتهاكات الخطيرة التي يتعرض لها المواطنون المحتجون سلميا في المحافظات الجنوبية المحتلة، وفي مقدمتها عدن وحضرموت نتيجة استمرار تردي وانقطاع الخدمات الأساسية وعلى رأسها خدمات الكهرباء والمياه. وأوضح المركز أن الاحتجاجات السلمية التي نظمها مواطنون للمطالبة بحقوقهم المشروعة قوبلت بالقمع واستخدام القوة المفرطة، بما في ذلك إطلاق النار والاعتداءات المباشرة وحملات اعتقال تعسفية أطالت عشرات المتظاهرين بينهم أطفال، في مخالفة صريحة للدستور والقوانين الوطنية والمواثيق الدولية الضامنة لحرية الرأي والتعبير وحق التظاهر السلمي. ودعا المركز المجتمع الدولي والمنظمات الأممية والهيئات الحقوقية إلى التحرك العاجل لتوثيق الانتهاكات وإحالتها إلى الجهات الدولية المختصة بما يضمن عدم إفلات مرتكبيها من العقاب. استشهد مواطنان فلسطينيان وأصيب ثالث بقصف صهيوني استهدف مجموعة من المواطنين في حي الأمل شمال غرب خان يونس بقطاع غزة، كما أصيب مواطن في قصف لقوات العدو على مجموعة من المواطنين قرب السنافور بحي التفاح شرق مدينة غزة. وفي الضفة المحتلة أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين بالاختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع في قرية دير أبو مشعل شمال رام الله. واعتقلت قوات العدو شابا خلال اقتحامها مخيم الفوار جنوب مدينة الخليل، كما اقتحمت عددا من القرى والبلدات في محافظة رام الله والبيرة ومحافظة نابلس وبلدة الخضر جنوب بيت لحم. استشهد 5 مواطنين لبنانيين إثر غارات لطيران العدو الإسرائيلي على بلدات الريحان وكفر رمان ودير الزهران جنوب البلاد، فيما واصل العدو شن غاراته على عدد من البلدات في جنوب لبنان، وأقدمت قواته على نصف عدد من المنازل في بلدة مجدلزون. قالت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين إن تواصل جرائم التنكيل المنظم بحق الأسرى الفلسطينيين في سجون الكيان الصهيوني يكشف حجم الانتهاكات الممنهجة التي تستهدف أجسادهم وكرامتهم وإنسانيتهم بعيدا عن أي رادع قانوني أو أخلاقي. وأكدت أن هذه الممارسات ليست مجرد تجاوزات عابرة بل تعتبر جرائم مكتملة الأركان وانتهاكات فاضحة لكل القوانين والمواثيق الدولية والإنسانية، ما يجعل العدو مسؤولا بشكل كامل ومباشر عن حياة الأسرى وسلامتهم وعن كل ما يلحق بهم من أذى أو معاناة داخل المعتقلات. إلى ذلك دعت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز بنوكا عالمية لوقف تمويل الإبادة الجماعية التي يرتكبها العدو الإسرائيلي في قطاع غزة. أكدت المقاومة الإسلامية في لبنان بأن مجاهديها استهدفوا تجمعات لآليات وجنود العدو الإسرائيلي غرب موقع بلاط المستحدث وعند أطراف بلدة كفر تبنيت ومركزا قياديا في محيط بلدة يحمر الشقيف وقوة صهيونية تموضعت في مبنى في مدينة الخيام بمسيرات انقضاضية.
كما أكدت بأن مجاهديها استهدفوا آلية عسكرية من نوع ياجي في أطراف بلدة زوطر الشرقية وآلية نميرة عند تلة الصلعة في جنوب بلدة القنطرة وجرافة عسكرية في محيط بلدة مجدل زون وآليتي هامفي ونميرة في تلة الحمامس جنوب مدينة الخيام، منوهة إلى أن جميع العمليات التي طالت الآليات نفذت باستخدام محلقات أبابيل الإنقضاضية محققة إصابات مؤكدة. كما أشارت إلى أنها دكت تجمعات العدو وآلياته عند الأطراف الجنوبية الغربية لبلدة مجدل زون وموقعا مستحدثا في بلدة مارون الرأس وفي بلدة ميس الجبل بصليات صاروخية، وأعلنت استدراج قوة مشاة للعدو حاولت التسلل عبر طريق أرنون أزفتة باتجاه منطقة المعبر في أطراف بلدة كفر تبنيت ليتم مباشرتها بالقذائف المدفعية والصاروخية ما أجبرها على التراجع، وقد منيت بخسائر في الأرواح والعتاد. أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أنه لا توجد أي خطط للتوجه إلى جنيف أو أي مكان آخر خلال اليومين المقبلين. وحسب وكالة تسنيم الإيرانية، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أنه لم نكن يوما بهذا القدر من القرب من التوصل إلى تفاهم، وأن احتمال الانتهاء من صياغة مذكرة التفاهم بشكل نهائي خلال الأيام المقبلة مرتفع. ومن جانب آخر أكد بقائي أن الإجراءات التي تتخذها بلاده لإدارة حركة الملاحة الآمنة في مضيق هرمز تأتي في إطار حماية الأمن الوطني وفي إطار النفع العام للمجتمع. وأوضح أن أمريكا والكيان الصهيوني استغلا هذا المضيق الاستراتيجي لتهديد الأمن القومي وانتهاك السيادة الإيرانية، وهذا الوضع يجعل بلاده مخولة ومحقة في اتخاذ مجموعة من التدابير لمنع استمرار هذا الوضع. أعلن الجيش الباكستاني أن قواته تمكنت من القضاء على 21 مسلحا خلال سلسلة من العمليات الاستخبارية التي تم تنفيذها في إقليم خيبر باختونخوا، وأفادت إدارة الإعلام والعلاقات العامة للقوات المسلحة الباكستانية بمقتل المسلحين في أعقاب تبادل كثيف لإطلاق النار في منطقة ميرانشاه والمناطق المحيطة في منطقة وزيرستان الشمالية. وأكد الجيش الباكستاني أن من بين القتلى 4 من زعماء جماعة رئيسية. ذلكم كان هو الخبر الأخير في هذه النشرة، وفي ختامها نذكر بأبرز عناوينها: مناقشة الترتيبات الجارية لتنفيذ اتفاق الأسرى والتأكيد على أولويته الإنسانية لدى القيادة الثورية والسياسية. ومركز نداء الكرامة يدين قمع المحتجين بالمحافظات الجنوبية ويحمل السعودية المسؤولية. المقاومة في لبنان تنفذ عمليات نوعية وتنكل بالعدو الإسرائيلي. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء قدمنا لحضراتكم نشرتنا الإخبارية الأولى.

ونستعرض مستمعينا أبرز العناوين الصادرة في صحيفة لا لهذا اليوم الأحد 14 يونيو 2026، 28 من ذي الحجة 1447. وفي صفحتها الأولى: تموز بدء الرابع من تموز بدء مراسيم تشييع الشهيد السيد علي الخامنئي. وانتشال جثة القعقاع من حرض الدمت، والحر وانقطاع الكهرباء يطفئان حياة مواطن في عدن. وصيف آخر في فرن كهربائي كبير. في الصفحة الأولى من صحيفة لا: تهامة تحترق صيفا، وأصوات غاضبة تطالب المسؤولين بالنزول للدوام من قلب الجحيم كهرباء. الخارجية ترفض بيان مجلس الأمن بشأن مفوضي الأمم المتحدة المضبوطين، وصنعاء والمبعوث الأممي يناقشان خطوات تعزيز الثقة وبناء السلام. وفي المكلا: استمرار احتجاجات الغضب ضد حكومة الفنادق. طهران تنفي أن يجري توقيع أي مسودة للتفاهم اليوم، وبقائي بسبب نكف أمريكا للعهود نمضي في المسار الدبلوماسي بأقصى درجات التشاؤم. والرابع من تموز بدء مراسم تشييع الشهيد السيد علي خامنئي.

وفي بلد سوريا اتفاق بنصر استراتيجي لإيران لأحمد رفعت. خرافة إسرائيل المبددة بصليات الصماد والقسام وخيبر شكن. اتفاق السلام الإيراني الوشيك، كيف تقلصت أهداف ترامب المتشددة؟

وفي الأخبار الرياضية، كأس العالم 2026 الولايات المتحدة تكتسح باراغواي وتعادل مثير بين كندا والبوسنة. وغانا تحتج رسميا على كندا بعد رفض تأشيرة لاعبها توماس بارتي. ومونديال 2026 سرقة أحذية ومعدات تدريب منتخب إنجلترا في أمريكا. وفي الصفحة الأخيرة من صحيفة لا، الحر وانقطاع الكهرباء يطفئان حياة مواطن في عدن. انتشال جثة القعقاع من حرضة دمت. مستمعينا، كانت هذه هي أبرز العناوين الصادرة في صحيفة لا لهذا اليوم.

إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. الفترة المفتوحة، تحيا اليمن. أهلا ومرحبا بكم مستمعين عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، ولكم التحايا من طاقم الفترة، إعدادا وتقديما سماح الكوم وأماني عامر. ومن الإشراف طاهر الحرازي، من الإشراف العام عبد الرحمن الحمران. من إدارة الأخبار عبد الله شرغة وصايمة إبراهيم. نظم ومعلومات هشام العيزري.

في آيات القرآن الكريم يسألونك عن الأهلة، وتأتي الإجابة بقل. يسألونك عن اليتامى، قل. يسألونك عن المحيض، قل. يسألونك عن الخمر والميسر، قل. ويسألونك ماذا ينفقون، قل. يسألك الناس عن الساعة، قل. كل الآيات تأتي بعد السؤال كلمة قل، أي يا محمد قل، ما عدا آية واحدة فقط، وهي قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. لم يقل فقل إني قريب، بل تكلم عن نفسه مباشرة، لأنه لا وساطة في الدعاء. الله تعالى أقرب إليك من حبل الوريد، يسمعك، يراك، ويجيبك، فادعوه.

يقول الله سبحانه وتعالى على لسان يعقوب عليه السلام: إني لأجد ريح يوسف. أحيانا وقبل أن يأتي الفرج يرسل الله تعالى إلى قلبك طمأنينة تخبرك أنه اقترب، لا يتغير الواقع من حولك ولا تنفتح الأبواب فجأة، لكن شيئا في داخلك يهدأ، كأن الله يقول لقلبك: اصبر، فما دعوت به لم ينسى، وما انتظرته طويلا ليس بعيدا كما تظن. يعقوب لم ير يوسف بعد، لكن الله أذن لقلبه أن يشم رائحة البشارة قبل وصولها. لا تحزن إن تأخر العوض، ولا تيأس إن طال الانتظار، فقد تكون بينك وبين أجمل أقدار الله دعوة لم تيأس منها، وصبر لم تتراجع عنه، ولحظة يكتب الله فيها: قد آن الأوان. إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، فأحسن الظن بربك وانتظر جميل تدبيره.

جرب في يومك أن تعيش حالة من التسليم لله سبحانه وتعالى، لا تحاول أن تتحكم بكل النتائج، عش لحظة بلحظة، حاول أن يكون قلبك سليما، جرب أن لا تشمت، لا تكره، لا تحقد، لا تحسد، ولا تيأس ولا تتشائم. سوف تلمس بنفسك النتيجة المذهلة، وسوف ترى أنك يمكن أن تشفى من أمراضك بالفعل. إنها تجربة شاقة، سوف تحتاج منك إلى مجاهدات مستمرة ودائبة مع النفس، ربما لمدى سنين، لكن النتيجة ستكون مرضية.

أكرمكم عند الله أتقاكم، لا يقول إن أكرمكم عند الله أعلمكم أو أفنكم أو أمهركم أو أغناكم أو أشعركم أو أكثركم ذكاء أو أكثركم مالا وولدا أو أكثركم قوة، بل يقول أتقاكم. فمقياس القرب من الله هو مدى التقوى وحسن الخلق، بل إن العمل الصالح في ذاته لا يكفي إلا إذا اقترن بالنية الخالصة التي تبتغي وجه الله تعالى. أما بناء المستشفيات وإنشاء المدارس وتعمير المدن لمجرد الشهرة ليقال فلان بنى وأنشأ وعمر، الخير الذي لا يتجاوز الإعلان عن الذات والدعاية والسمعة، هذا الخير لا يدخل في باب التقوى ولا في باب الخلق، إنما على العكس يدخل في باب الرياء، ويقال لصاحب هذا الخير ابتغيت بالخير إرضاء غيرنا وقد رضوا، وحيازة الشهرة وقد حستها، وطلب الدنيا وقد نلتها، وأذهبت طيباتك في الحياة الدنيا واستمتعت بها، ولم يبق لك عندنا إلا ذنوبك، وبها نعاملك.

وعن الرضا بما قسم الله تعالى لك، يقول سبحانه: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، واسألوا الله من فضله، إن الله كان بكل شيء عليما. ويقول سبحانه: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه، ورزق ربك خير وأبقى. وقال أيضا: نحن قسمنا بينهم عيشتهم في الحياة الدنيا، فكل رزق مقسوم، احمد الله سبحانه وتعالى على ما لديك، ولا تنظر إلى ما في أيدي الآخرين.

0: لما تعلق قلب إبراهيم عليه السلام بابنه جاء الأمر بالذبح، وكان اختبارا كبيرا وعظيما. نجح إبراهيم عليه السلام في هذا الاختبار وتخلى، ونجح إسماعيل في الاختبار وسلم أمره لله تعالى، فلما أسلم وتله للجبين. فعلينا أن نتخلى عن كل شيء يقتل الروح ويستنزفها. تخلص من خوفك وتعلقك بأي شيء، سلم أمرك لله تعالى بيقين تام. كل شيء تعلقت به وحزنت عليه وتخاف أن يضيع منك، تخلى عنه وسيعيده إليك الله سبحانه وتعالى أفضل وأجمل.
1: بيّن لنا كثيرا في القرآن الكريم عن أهمية التقوى بالنسبة لنا وعن حاجتنا إليها. وفي واقع الحال فالسعي للتقوى والحرص على التقوى والاهتمام بأمر التقوى هي مسألة فطرية لدى الإنسان. الإنسان هو بفطرته يحب الخير والسلامة لنفسه، كما قال الله سبحانه وتعالى عن الإنسان: وإنه لحب الخير لشديد. يحب لنفسه الخير ويريد لنفسه الخير، ولذلك نحتاج مع الفطرة التي تؤثر عليها مؤثرات هذه الحياة، ويؤثر أيضا جهلنا بما هو الذي يشكل وقاية لنا وسلامة لنا وخيرا لنا، كما يؤثر على الإنسان ما يعانيه من الضلال وسوء الفهم والتصورات الخاطئة عما هو الذي يحقق له الخير ويشكل وقاية له من الشرور والشقاء وضنك المعيشة وعن الخزي في الدنيا وعن العذاب في الآخرة. نحتاج إلى هداية الله سبحانه وتعالى، نحتاج إلى الإيمان الواعي الذي يتحقق لنا من خلاله التقوى مع هداية الله سبحانه وتعالى.

وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعبادة. فإلى كل روح أراقها تفكير مفرط، وإلى كل قلب لا ينام ليله وهو يحمل هم الغد، يحاول أن يضع الحسابات والخطط لكل شاردة وواردة، ظنا منه أن استقرار حياته متوقف على شدة قلقه وقوة تدبيره. هل جربت يوما هذا الاستنزاف القاتل؟ حين تحاول السيطرة على كل مجريات الأمور، تعيش في رعب دائم من المجهول، تترقب بخوف مطبات المستقبل ومكائد الآخرين، هذا الوهم بأننا نحن من ندير الكون، وبأن أماننا مرهون بيقظتنا وحساباتنا المادية، هو اللص الخفي الذي يسرق السكينة من أعماق زوايا أرواحنا، يتركنا فريسة للاحتراق الداخلي. لكن ما هو الحل؟ في مدرسة الثقافة القرآنية الصافية ومنهج أهل البيت عليهم السلام، الطمأنينة المطلقة تبدأ من لحظة إسقاط هذا الحمل الثقيل عن كاهلك الضعيف وتسليمه لمن بيده مقاليد السماوات والأرض. تعمل معي هذا الموقف الأسطوري لمؤمن آل فرعون، رجل يقف وحيدا يصدع بالحق في وجه أعتى طواغيت الأرض، تحيط به المؤامرات من كل جانب. هل أصابه الهلع؟ هل انهار أمام حسابات القوة المادية؟ لا، بل ألقى بأعظم ورقة للسكينة في تاريخ المواجهات، وقال بيقين يزلزل الجبال: وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد.

وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. التفويض هنا في المفهوم القرآني السليم ليس عجزا ولا كسلا ولا مبررا للقعود، بل هو ذروة القوة، هو أن تقف في الموقف الحق وتبذل كل أسبابك ثم ترفع يديك عن النتائج لتسلمها لله. وماذا كانت النتيجة الفورية لهذا العناق الروحي مع السماء؟ القرآن يجيب في الآية التي تليها مباشرة: فوقاه الله سيئات ما مكروا. الله العظيم لم يحمه فقط من كيدهم، بل وقاه حتى من الهم النفسي الذي يسببه مكرهم. حين تفوض أمرك للبصيرة فإنك تنقل المعركة من ساحتك الضعيفة إلى ساحة تدبيره المطلق.

فماذا لو حولنا هذه الشفرة الإلهية الخالدة إلى درع يحمي أرواحنا عبر ثلاث خطوات عملية تمنحنا السكينة المطلقة؟ المفتاح الأول إسقاط وهم السيطرة والتحرر من عبء التدبير. أنت عبد ولست مدبر الكون. درب قلبك على التخلي عن محاولة التحكم في كل النتائج. قم بواجبك، استقم في مواقفك، ثم ارفع يديك بسلام وقل لروحك القلقة: لقد أديت ما علي، وما تبقى هو في عهدة الله، وتدبيره خير من تدبيري لنفسي. هذا التخلي الواعي هو أول أبواب السلام الداخلي.

المفتاح الثاني يقين التسليم، الاحتماء بالبصيرة. حين يكيد لك الآخرون أو تضيق بك الظروف وتغلق الأبواب، لا تستنزف طاقتك في رد الكيد بأساليبهم أو الخوف من المستقبل. أعلن التفويض فورا. استشعر أنك تضع ملف حياتك بالكامل في يدي من هو بصير بالعباد، يرى ضعفهم، يرى مكرهم، ولا تخفى عليه خافية. من آوى إلى هذا الركن نام قرير العين، والكون يغلي من حوله.

أما المفتاح الثالث مناجاة المفوضين، يا من إليه المشتكى. اجعل من هذه المناجاة وسادتك التي تريح عليها رأسك كل ليلة. يا رب، أرهقني تدبيري فدبر لي، وأتعبتني حساباتي فاكفني. اللهم إني أسقطت من قلبي كل حول وقوة إلا بك، وفوضت إليك أمري كله، دقه وجله، أوله وآخرة. اكفني شر ما أهمني، وقني سيئات ما يمكرون، وارزقني سكينة المفوضين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون.

هنيئا لقلبك هذا التخفف وهذا السلام، هنيئا لقلبك هذا التخفيف وهذا السلام. أنت الآن لست حارسا متعبا على أبواب مستقبلك، ولست أسيرا لمخاوفك، بل أسلمت زمام أمرك واثقا بالحماية. فشفرة السكينة المطلقة هي أن تدرك أن من فوض أمره لله بعد الصدق في العمل كفاه الله مؤونة التدبير. امض في أيامك الآن حرا مفوضا ومطمئنا، فمن سلم القيادة للسماء وصل بسلام.

وعلينا أن نحمد الله سبحانه وتعالى ونتذكر أن أول كلمة أو بداية الآيات بعد بسم الله الرحمن الرحيم كانت الحمد لله رب العالمين. فما أجمل أن نحمد الله سبحانه وتعالى على كل شيء، أننا نسمع الأصوات، أننا نتحرك، أننا نرى بعضنا البعض، وأننا نلمس الأشياء، نسير في هذه الأرض، نأكل من نعم الله سبحانه وتعالى ونتحرك فيها، أن نستشعر هذه النعم فعلا بأن الله سبحانه وتعالى أكرمنا بها وميزنا بها عن سائر المخلوقات كأعز شيء لا نريد أن نفقده، وأن نتذكر دائما لئن شكرتم لأزيدنكم.

وكلما ضاقت بك أسباب الأرض تذكر أن أبواب السماء مشرعة لا تغلق. قل يا رب بقلب حاضر ودع الأمر لمن يملك مفاتيح الفرج.

الذي يملك تدبير الكون كله لن يعجز عن جبر كسر قلبك الصغير، ولن يغفل عن حلم تخبئه بين ضلوعك وتلح به في غسق الدجى.

وأصدق محطات التعافي هي تلك اللحظة التي تتوقف فيها عن انتظار كتف تميل عليه، وتقرر أن تعانق نفسك بحب، وأن تكون أنت السند والرفيق والضوء لروحك في أحلك ممراتها، متوكلا على الله دائما وأبدا.

0: الحرم.
1: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، مستمعينا نقدم لحضراتكم موجزا للأنباء. ناقش نائب وزير الخارجية والمغتربين عبد الواحد أبو راس مع رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى عبد القادر المرتضى آخر المستجدات المتعلقة بملف الأسرى. وخلال اللقاء أوضح أبو راس والمرتضى أن ملف الأسرى يعد ملفا إنسانيا بامتياز ويحظى بأولوية واهتمام من القيادة الثورية والسياسية، وأن الحكومة حريصة على تنفيذ الاتفاق وترجمته على أرض الواقع. من جهة أخرى، بحث نائب وزير الخارجية والمغتربين عبد الواحد أبو راس مع مدير مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن محمد الغنام مجالات التعاون بين الوزارة والمكتب. وخلال اللقاء أكد نائب وزير الخارجية أن التعامل مع الموضوع يتم وفقا للقوانين النافذة والإجراءات القضائية المعمول بها، وبما يكفل الحفاظ على أمن وسيادة البلد. أدان مركز نداء الكرامة للحقوق والتنمية الانتهاكات الخطيرة التي يتعرض لها المواطنون المحتجون سلميا في المحافظات الجنوبية المحتلة، وفي مقدمتها عدن وحضرموت نتيجة استمرار تردي وانقطاع الخدمات الأساسية وعلى رأسها خدمات الكهرباء والمياه. وأوضح أن الاحتجاجات السلمية التي نظمها مواطنون للمطالبة بحقوقهم المشروعة قوبلت بالقمع واستخدام القوة المفرطة، بما في ذلك إطلاق النار والاعتداءات المباشرة وحملات اعتقال تعسفية طالت عشرات المتظاهرين بينهم أطفال، في مخالفة صريحة للدستور والقوانين الوطنية والمواثيق الدولية الضامنة لحرية الرأي والتعبير وحق التظاهر السلمي. استشهد مواطنان فلسطينيان وأصيب ثالث بقصف صهيوني استهدف مجموعة من المواطنين في حي الأمل شمال غرب خان يونس بقطاع غزة، كما أصيب مواطن في قصف لقوات العدو على مجموعة من المواطنين قرب السنفور بحي التفاح. وفي لبنان استشهد 5 مواطنين لبنانيين إثر غارات لطيران العدو على بلدات الريحان وكفر الرومان ودير الزهران. استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان تجمعات لآليات وجنود العدو الإسرائيلي غرب موقع بلاط المستحدث وعند أطراف بلدة كفر تبنيت ومركزا قياديا في محيط بلدة يحمر الشقيف وقوة صهيونية تموضعت في مبنى في مدينة الخيام بمسيرات انقضاضية، كما استهدفت آلية عسكرية من نوع ياجي في أطراف بلدة زوتر الشرقية وآلية نميرة عند تلة الصلعة في بلدة القنطرة وجرافة عسكرية في محيط بلدة مجد الزون وآليتي هامفي ونميرة في تلة الحمامص جنوب مدينة الخيام. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، مستمعينا، قدمنا لحضراتكم موجزا للأنباء.
2: وقفة إعلانية.
3: أخي السائق، إذا كنت ستتوقف لفترة طويلة مثل الانتظار في المواقف أو في زحمة المرور، فقم بإيقاف تشغيل المحرك، لأن تشغيل المحرك بلا ضرورة يستهلك الوقود بلا فائدة. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
4: إن امتناعك عن أداء الزكاة قد يعرضك للعقوبات القانونية، وقبل ذلك لسخط الله عليك ولعذابه يوم القيامة، فلا تخسر دنياك وآخرتك. الهيئة العامة للزكاة.
5: هيا ما بتكتب، ما بتخطط، ما بتشخبط،
6: فينكتب رسالة حب واعتذار.
5: لمن؟
6: رسالة حب واعتذار للشجر وللجزر الوسطية والأرصفة أذيف الشوارع.
5: ما رأيك تغني لهن؟
6: وهذا يصبر، أش يعتذر للشجر والجزر الوسطية والأرصفة عن النفايات والمخلفات اللي بيرجموها البعض على الجزر الوسطية والأرصفة، أشجي اعتذر لكل شجرة مزروعة وحولها كومة من النفايات والقمامة.
5: عندك حق في هذا، ووجب الاعتذار لأنها لو تحاكت لقالت أنا زرعت لأعطي منظر جمالي، أنا زرعت ليستظل الإنسان تحتي من حرارة الشمس، وزرعت لأنقي الهواء واستبدال ثاني أكسيد الكربون بالأكسجين، أنا زرعت لأزين لكم الحياة.
6: ولو تحاكى الرصيف لقال أنا بنيت لأجل عينيك يا حبيبي المواطن، وعشان تخطى وانت آمن، وعشان أنظم حركة السيارات ومنع الحوادث. ولو تحاكت الجزر الوسطية لقالت أنا بنيت لأضم الشجرة في جنباتي وأحميها.
5: ولو تحاكوا كلهم لقالوا خيرة الله عليكم لا ترجموش القمامة والنفايات عندنا، وما جزاء الإحسان إلا الإحسان.
6: كلام في محله.
0: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
7: أخي التاجر، أخي المستورد، تكرار المخالفات الجمركية يعرضك للدخول في القائمة السوداء، بينما التزامك وحرصك على إنجاح سير الإجراءات يمنحك أفضلية الدخول في القائمة الذهبية.
8: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.

0: تحية اليمن من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: لابدنا أيضا أن نهتم بالزراعة، جانب مهم من أهم متطلبات الحياة، هو يلامس الحالة المعيشية والتي يعاني فيها الناس من ظروف صعبة جدا، لكن لابد من العمل، من الالتجاء إلى الله، من التضرع، من الإنابة، من الاستغفار، من الدعاء ومن العمل. الجانب الزراعي لابد فيه من جمعيات تعاونية زراعية، وتكون جمعيات منظمة يتولاها أمناء صادقون موثوقون لإنعاش قطاع الزراعة في المجتمع، وأن يتعاون الجميع شعبيا ورسميا، ويحتاج إلى تعاون. الجهد الشخصي يبقى محدودا وتبقى نتيجته محدودة.
0: إذن مستمعينا الأعزاء، في إطار هذه الفترة الصباحية المباشرة وفي إطار المبادرات التي كانت في جبل الشرق الأسبوع الماضي باقتلاع شجرة الكات واستبدالها بشجرة البن، أيضا الكميات الكبيرة بفضل الله سبحانه وتعالى من محصول القمح الذي شاهدنا في وسائل الإعلام، أكثر من 1,000,000 كيس قمح تم إنتاجه هذا العام في خطوة إلى الوصول إلى مرحلة الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي. نتعرف على دور الجمعيات التعاونية عبر المهندس أحمد المعطري، رئيس جمعية التطور التعاونية الزراعية. أهلا وسهلا بك مهندس أحمد. مهندس أحمد، إذن حتى يتم بإذن الله حل هذه المشكلة، مشكلة الاتصال، هناك خطوات جميلة بفضل الله سبحانه وتعالى، توجه من القيادة الثورية والسياسية بإحياء الزراعة التي كانت للأسف وصلنا إلى مرحلة من المراحل أن المواطن يهجر الأراضي الزراعية الخصبة التي تنتج له الثمار وينتقل للبحث عن أعمال، لأنه أصبحت نفسيته مدمرة، لم يعد هناك اهتمام بالزراعة، المحاصيل الزراعية يتم بيعها بأرخص الأثمان، اكتساح أيضا المنتجات المستوردة بشكل كبير، لكن الآن بفضل الله سبحانه وتعالى إذا ما وصلنا إلى مرحلة من الاكتفاء في محصول من المحاصيل الزراعية يتم إيقاف استيراد هذا المحصول، يعني محصول الثوم كنموذج من هذه المحاصيل الزراعية، وبإذن الله سبحانه وتعالى نصل إلى أن نقف استيراد جميع المحاصيل الزراعية من الخارج. نعود إلى ضيفنا عبر الهاتف المهندس أحمد المعطري، رئيس جمعية التطور التعاونية الزراعية. أهلا وسهلا بك مهندس أحمد.
2: ألو
0: مهندس أحمد، تسمعني؟
2: أيوة أسمعكم.
0: نعم، يعني نحن نتحدث عن الجمعيات الزراعية التعاونية، يعني ما هي هذه الجمعيات؟ لماذا سميت بهذا الاسم، جمعيات تعاونية متعددة الأغراض؟
2: سميت بهذا الاسم لأنها تجمع عدد من الأعضاء المزارعين لا يقل عن 50 عضواً، وأما الزيادة حتى 1,000 و2,000 و10,000 سميت يعني بجمعية التعاونية الزراعية، لأنها تقوم على أساس التعاون المبذول من قبل الأعضاء والكادر الإداري، وأيضا تقوم متعددة الأغراض لخدمة المواطن المزارع أو الأعضاء في هذا التسويق منتجاتهم، العمل للتنسيق ما بين الجهات الأخرى والأعضاء أنفسهم إلى غير ذلك.
0: نعم، ما هي الأغراض التي تقوم ب يعني المشاكل التي تقوم بحلها هذه الجمعيات؟
2: المشاكل كثير من المشاكل، منها قلة الإنتاج وقلة وعي المزارعين، يعني توعيتهم والعمل على إيجاد أسواق للمنتجات والتنسيق مع الجمعية مع الشركات إلى غير ذلك، وتوفير يعني توفير كل الصعوبات وتدري لها، ومنها جهل المواطن وعدم اهتمامه بشجرة البن.
0: نعم، يعني مثلا أنا كمزارع لدي أرض وأجني محصولي بشكل كويس، يعني وأرضي بفضل الله سبحانه وتعالى تدر علي دخل نوعا ما، يعني ما الذي يدفعني إلى أن أشترك في هذه الجمعيات أو آتي إلى هذه الجمعيات؟ يعني
2: الدافع الرئيسي أن الجمعية تقوم بالتنسيق مع الجهات مع الشركات لشراء البن مع الجهات ذات الاختصاص في إقامة الدورات التوعوية والتدريبية وأشياء تهم المزارع كثيرا مما يزيد إنتاجه ويحفزه على يعني على حق وزراعة البن.
0: نعم، يعني أنت ذكرت مهندس أحمد مجموعة من المشاكل التي تقوم الجمعية بحلها، مثلا قلة الإنتاج، ما هي الخطوات التي ستقدمونها للمزارع حتى يكثر إنتاجه؟
2: المشاكل، أولا دراسة المشكلة من جميع جوانبها حتى نستطيع أن نقيم ما هو سبب المشكلة. هل عدم خصوبة التربة؟ هل الري الغير صحيح؟ هل الزراعة أو التعامل يعني ما تقول الحرث في غير أوقاته إلى غير ذلك من المشاكل؟
0: نعم، يعني مع كل مزارع يأتي إليكم تقومون بهذه الخطوات؟
2: نعم، نحن نقوم بالتنسيق مع المزارعين ودراسة كل المشاكل التي تكون يعني التي تقابل المزارع أو المواطن، ونقوم بحل جميع المشاكل، وليس يعني كل مزارع على حدة أو كذا، وإنما نقيم دوره لعدد 100 مزارع 200 إلى حد يعني لا يقل عن 50 مزارع هكذا، ونقوم بوضع المشاكل كاملة وحلولها، وكل مزارع يضع مشكلته ونحن نقدم له الحل إن شاء الله.
0: نعم، إذن هناك جهود يعني مبذولة، لكن هل هناك تجارب ناجحة؟ يعني مزارع تم حل المشاكل فيها، تم زيادة الإنتاج فيها، يعني نريد أن مثلا قصص نجاح، أمثلة على أرض الواقع تحقق فيها هذا الأمر.
2: نعم، هناك كان هناك إهمال كبير جدا بسبب يعني أن شجرة القاف ضغط على مناطق زراعة البن، فمن ضمن المشاكل الكبيرة التي تم حلها هو قلع شجرة القاف في المنطقة الزراعية التي فيها مزارع البن وإقناع المزارعين. أما المشاكل الأخرى التي تم يعني معالجتها وهو يعني دراسة بعض الآفات التي كانت تصيب البن مثل الناخر والداعب الذي يأكل المحصول وإلى غير ذلك.
0: في أي محافظات؟
2: جربنا عدة طرق، منها التقليدية ومنها الحديثة. ففي مثلا يعني الداعب أو الخارز، ما يسمى بالخارز، استخدمنا، فكانت الطرق يعني التقليدية مجدية أحسن من المبيدات وغيرها.
0: نعم،
2: فتم تجربة يعني مثل ما يعني نقول يعني التبخير، وضع شجرة الأثاب، وكانت يعني مجدية جدا.
0: نعم، في أي منطقة تم هذا العمل؟
2: هذا في عزلة الجدعان، الحيمة الداخلية.
0: طيب مهندس أحمد، اليوم يعني الجمعيات هذه أكبر معضلة يعاني منها ربما صاحب الأرض أو صاحب أي منتج من المنتجات الزراعية هي مشكلة التسويق أو الوصول للأسواق. قد تكتس المنتجات وهي لم تصل إلى الناس، يعني ما هي الآلية التي تقومون فيها بتسويق المنتجات المحلية؟
2: يعني آلية التسويق.
0: نعم،
2: أولا يعني هناك أشياء سابقة للتسويق وهو إنتاج البن المختص يعني ذو الجودة العالية.
0: يعني لحظة، عفوا مهندس أحمد، يعني فقط الجمعيات مختصة بالبن أو في أي منتج من المنتجات؟
2: منتج البن، العسل، أي منتج، ولكن الخصوص هو البن. لأن المنطقة فيها زراعة البن.
0: نعم، تفضل.
2: طبعا احنا نقوم بعدة يعني المراحل، مثلا الزراعية، اولا نهتم للمزارع من بداية العام. اولا تقليم الاشجار اذا كانت ضعفت من كبرها، وبهذا المعنى كذلك، وهذا يؤدي الى انه يكون المنتج جيد إذا قل مثل الأشجار تقليم صحيح.
0: لحظة، يعني دور الجمعية في هذا الجانب أين هو؟ يعني توجيه المزارع أو؟
2: أيوة توجيه المزارع وتوعيته، وحتى التجارب في المزارع، يعني نعرف المزارع ما هو الواجب عليه حتى يكون المنتج. ثانيا المحافظة على المنتج بعدم استخدام المبيدات حتى يكون المنتج مختص.
0: نعم،
2: كذلك الأسمدة الكيميائية دائما نحرص على استخدام الأسمدة الطبيعية مثل الدبل وغيرها من الأسمدة. كذلك يعني وإحنا مراحل الإشراف على أو توعية المزارعين بالري في الوقت المناسب حتى لا يتساقط الثمر. كذلك أيضا نحاول وعند جني الثمر.

0: حتى يكون المنتج مختص. كذلك نحرص على التخزين، تجمع الجمعية البن من المزارعين وتخزنه في أماكن خاصة مبتعد عن ذات الروائح.
1: يعني في البداية كانت عملية فقط توعية، دور الجمعيات توعية في هذا المجال، وبعدها يتم جمع البن ووضعها في أماكن، هذا عمل الجمعية.
0: نعم، عمل الجمعية من عند التجفيف. تقوم الجمعية بالتجفيف كما قلنا، التجفيف الصحيح والسليم، ثم نحرص على التخزين في أماكن ذات تهوية، وأيضا في أماكن لا يوجد فيها روائح، مثل الصابون، مثل يعني البترول، مثل الديزل، مثل أي مادة لها روائح لأنها تؤثر على جودة البن. وقد يعني منحنا من عدة مزادات، يعني شهادة تقدير وتكريم لإنتاج البن المتخصص، يعني بما يعني المعنى الصحيح.
1: نعم، وصلنا إلى آلية التسويق التي تحدثنا عنها في البداية، يعني ما هي الآلية التي تعتمدونها ليحصل المزارع على ما يستحقه من تعب وجهد، وأيضا في نفس الوقت كيف تعمل الجمعية كوسيط بين المستثمر وبين المزارع؟
0: الجمعية تحرص على أنه يكون السعر مناسب جدا للمزارع، والحمد لله نجحنا من 2018 إلى اليوم في تسويق ممتاز، ما كان المزارع يعني متخيل أنه يحدث، ونأمل في يعني أنه يكون أحسن وإلى الأمام. فنحن نقوم بالتنسيق والبحث عن الشركات المهتمة بالبن المتخصص. أما الشركات التي لا تهتم ولا تعرف معنى البن المتخصص وما يعنيه وما، فهي لا تعطي ثمنها الحقيقي. فنقوم بالتنسيق مع الشركات، وقد تعاملنا مع عدة شركات، منها درر، شركة درر وميناء المخا ومؤسسة الجودة وغيرها من المؤسسات.
1: نعم، مهندس أحمد، أين توجد هذه الجمعيات؟ يعني في أي محافظة مكاتبها؟ أين هي متواجدة؟ يعني حتى يسهل وصول المزارع إليها.
0: بالنسبة لجمعيتنا عادي منحصرة في الحيمة، ما قد بش لها هذا، ولكن احنا بنقوم بنشر يعني بعض من البراشورات هذا يعني. كذلك الجمعية في حقيقة الأمر مشهورة من 2018 بإنتاج البن المختص يعني للشركات، وهناك من بيدعى يعني بيتواصل معنا دائما لأنهم يعرفوا البن أنه منتج جيد كمنافس عالمي، وأيضا الثقة موجودة.
1: نعم، يعني مهندس أحمد، أنتم متخصصون في الاهتمام بالبن والعسل وبعض المنتجات، أقصد هنا المزارع الذي مثلا لديه محاصيل خضار أو فاكهة، يستطيع التعاون مع الجمعيات التعاونية أم أنها فقط للبن؟
0: لا، بالنسبة للمنتجات هذا اللي تحدث فيه عنها الخضر، وما عملنا تجربة فيها أبدا.
1: يعني بالنسبة لجمعيتكم أو الجمعيات بشكل عام التعاونية الزراعية؟
0: الجمعيات التعاونية هي ممكن تدخل في أي مجال، هذا كان نظام لها في أي مجال تسوق للأعضاء.
1: نعم، الآن كانت هناك مبادرة الأسبوع الماضي بفضل الله سبحانه وتعالى في جبل الشرق، قام المزارعون باقتلاع شجرة القات واستبدالها بشجرة البن. دور الجمعيات التعاونية الزراعية في صناعة هذا الوعي يعني في أماكن مختلفة غير جبل الشرق؟
0: احنا قمنا قبل سنتين وتم هناك توعية المزارعين، لأن كان قدل القات مغروس إلى جوار المواجل أو إلى جوار عيون الغيوم، فكانت التوعية والحمد لله نجحنا، قلعوا كثير من المزارع القات
1: في الحيمة،
0: بدلوها بالبن، وكانت التجربة ناجحة
1: في الحيمة.
0: أيوة، في الحيمة الداخلية في عزلة الجدعان.
1: والآن بدأت الأشجار البن التي زرعت بدأت تثمر أم أنها ما زال؟
0: نعم، بعضها قد بدأ يثمر، لأنه يبدأ يثمر من السنتين، قد بدأ بعضها التباشير، والتجربة رائعة جدا، والمزارعين مقتنعين بهذا الشيء، لأنهم يروا أن يعني أن شجرة القات لا جدوى منها، صارت الآن غير فقط للمبيدات، يعني ثمنها للمبيدات والأسمدة، ما عاد مع المزارع إلا جزء.
1: جميل، طيب دور الجمعية يعني كيف تساعد؟

0: هذه الجمعيات المزارع في توفير مستلزمات الإنتاج، البذور، الأسمدة، المعدات وغيرها.
1: الجمعيات تحرص كل الحرص على يعني عمل ما تستطيع مع المزارع، فمنها قمنا بتوفير الشتلات الشتلات البن كنديها من إب ومن مشات الحراج، وعلى حساب الجمعية وعلى حساب جهات داعمة من الجهات الحكومية. وكانت يعني خطوة ممتازة أن المزارع يحصل على الشتلات، فعندما كان نوعده أنه إذا قال على القات إحنا نديه الشتلات، وبهذا تم والحمد لله.
0: فقط الشتلات، البذور والأسمدة والمعدات الزراعية؟
1: لا، ما قد يعني ما قد صراحة ما قد دعمنا المزارعين بهذا، لأنه طيب. الإمكانيات ضعيفة.
0: نعم مهندس أحمد، هل هناك جمعيات أخرى يعني غير الجمعيات التعاونية لها دور يعني تختلف عن الجمعيات التعاونية، أم أن الموجودة الآن فقط هي الجمعيات التعاونية الزراعية؟
1: الموجودة الآن هي الجمعيات التعاونية الزراعية في خصوص الزراعة، أما الجمعيات التنموية وهذا اختصاص آخر.
0: نعم هذه الأعمال بوركت بفضل الله سبحانه وتعالى، وكانت هناك مبادرات كما تحدثنا في جبل الشرق، وأيضا كما تحدثت في المبادرات التي تحدثت عنها قبل قليل. إذن اليمن بإذن الله سبحانه وتعالى موعودة بنهضة زراعية كبيرة بالاهتمام بشجرة البن وشجرة القمح. أيضا الأسبوع الماضي كان هناك أكثر من 1,000,000 كيس قمح. بالنسبة للمنتجات الزراعية، يعني ما هي المنتجات التي يمكن للجمعيات متعددة الأغراض أن تقوم بزراعتها خلال السنوات القادمة؟
1: بالنسبة لمنطقتنا يعني لا يلائمها إلا شجرة البن، لأنه أو هناك مخطط يعني أو هناك تدبير، إحنا بنبحث عن أشجار نعمل تجربة لأشجار شجرة الحيل، لأنها شجرة نقدية وذات مردود مربح، ولكن ما وجدنا من يتعاون معنا في عمل التجربة، ولا زلنا قيد البحث. فإذا كان هناك من سيتعاون معنا في تجربة يعني في تجربة زراعة الهيل في المنطقة، وإن شاء الله ستكون ناجحة بإذن الله، احنا متأكدين.
0: يعني من المخول يتعاون معكم، المزارع ولا جهات مختصة قصدكم؟
1: جهات مختصة ذات اختصاص، اما المزارع هو مستعد للقيام بعمله بأكمل وجه.
0: إذن كل التحايا لك المهندس أحمد، إذا كانت هناك أي إضافة قبل أن نختم هذا اللقاء.
1: شكرا لكم على هذا الاهتمام، ونتمنى إن شاء الله أن تكون بلادنا ذخرا للزراعة والاستكفاء الذاتي بإذن الله.
0: بإذن الله ستكون اليمن جنة خضراء بجهودكم وجهود المزارعين، وبفضل الله سبحانه وتعالى بدأنا نجني ثمار هذا التعب وهذه الزراعة، نجني هذه الثمرة الطيبة. شكرا جزيلا لك المهندس أحمد المعطري، رئيس جمعية التطور التعاونية الزراعية، كل التحية لك.
1: شكرا.

العناية بإعادة نظم التعاونيات الزراعية وتفعيلها بشكل صحيح، هذا سيفيد المزارعين جدا. هذه من أهم المسائل، لأن الجانب الزراعي يحتاج إلى تعاون، يحتاج إلى تنسيق، وهذا سيفيد المزارعين بشكل كبير جدا، ويوفر للمزارع، يعينه في توفير احتياجاته ومتطلباته الأساسية في الزراعة. نصل أيضا إلى قصة القات، والقات يمثل مشكلة كبيرة جدا، والأخطر في ذلك هو التوجه لزراعة المزيد من الأراضي بالقات. يكفي ما قد زرع من القات، نحن بحاجة إلى تنوع المحاصيل الزراعية، أبناء هذا البلد بحاجة إلى زراعة ما يأكلونه، ما يشبع جوعهم. القات لن يشبعك من جوع، بحاجة إلى القمح، بحاجة إلى الخضروات، إلى البقوليات، إلى الفواكه، إلى المكسرات، إلى الغذاء النافع، سلعة مهمة جدا وذات قيمة اقتصادية وغذائية. لابد من الاهتمام بتنوع المحاصيل الزراعية والحد من الاتجاه نحو المزيد من زراعة القات. القات غير مفيد، شجرة ضارة جدا، وله كوارث ومصائب كبيرة جدا، ولا يمكن الاعتماد عليه فحسب، هذه كارثة.

المستقبل بالنسبه للتصنيع على المستوى العسكري وعلى المستوى المدني ان شاء الله واعد جدا. يعني ان بلدنا الذي كان في السابق لا ينتج اي شيء ويستورد كل المنتجات من خارج البلد ولا يصنع حتى ابسط الاشياء، هو اليوم يصنع ما تعجز الكثير من الدول، حتى الكثير من الدول العربية عن تصنيعها.

وهذا الذي قمنا به هذا بسبب هذه المعاناة من قلة الزراعة ومن شحة الأمطار. قبل أيام كان ما بيش أمطار، قمنا بهذه الفكرة لكي نستفيد نحن وأخواننا أبناء الشعب اليمني كامل من هذا المشروع.

يعني تجد تقول لصاحب الحضانة نسيت تلام أو كذا، يقول لك الساعة ب15,000 ب20,000، تمام. وإحنا فوقنا قلت شوف كيف الحصار شامل على بلادنا، ورجعت أفكر كيف أزرع أو أوجد لقمة عيش جهالي، ففكرت أنه معي ماكينة موتور وابتدأت بالمشوار.

0: تحيا اليمن من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: في رسومات أنا تقريبا الأول فنان يرسم علي عبد الله صارح كاريكاتير بشكل كاريكاتيري. وأنا كنت مندفع، يعني ما كنت شنو مني يعني متعمد. أنا كنت أبصر إنه إن الموضوع طبيعي، إحنا في بلد حرية، حتى هكذا قلت للمحققين بهذه الطريقة. أنا كنت أقصد إن إحنا في بلد حرية، لكن خلاص عفوا ما أتنزلش.
2: كم جلست محبوس؟
1: تقريبا 3 أشهر، ولكن هي كانت في حبس انفرادي.
2: جاء فيها تعذيب؟
1: ما فيش للأمانة، ما كانش في تعذيب. حتى أذكر يعني من الأشياء إحنا بتداخل الأمور، ولكن كان في انفرادي، ولكن التعذيب ما كنت أسمع.
0: حين تتحول الريشة إلى صوت والخطوط إلى رسائل تحمل قضايا الناس وهمومهم، يظهر فن الكاريكاتير كواحد من أكثر الفنون قدرة على اختزال الأفكار والتعبير عنها بصورة بسيطة وعميقة في الوقت ذاته. فهو ليس مجرد رسم ساخر، بل لغة بصرية تختصر المقالات والتقارير وتفتح مساحة للنقد والتأمل وقراءة الواقع. ضيفنا اليوم مستمعين الأعزاء واحد من الأسماء البارزة في هذا المجال، وهو رسام الكاريكاتير والفنان كمال شرف، الذي ارتبط اسمه بتجربة فنية امتدت لأكثر من عقدين، واستطاع خلالها أن يصنع لنفسه بصمة خاصة تجمع بين الفكرة والأسلوب، وأن يجعل من الريشة وسيلة للتعبير عن قضايا المجتمع والإنسان والوطن. كانت البدايات منذ العام 1997 مؤمنا بأن الفكر الحقيقي أو بأن الفنان الحقيقي لا يكتفي بتنفيذ الأفكار، بل يكون صاحب رؤية وقضية وفكرة خاصة، وهو من عكس على أعماله التي تنوعت بين الكاريكاتير السياسي والاجتماعي، واعتمد فيها على اختزال الأحداث والمواقف في صورة واحدة تحمل الكثير من المعاني. إذن معنا عبر الهاتف رسام الكاريكاتير أستاذ كمال شرف. أهلا وسهلا بك أستاذ كمال. إذن يبدو أن هناك مشكلة في الصوت. نضيف أن الرسام الأستاذ كمال شرف حصل مؤخرا على جائزة كانت من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وهي درع الجهة الصحيحة من التاريخ من جمهورية إيران الإسلامية. معنا عبر الهاتف الأستاذ كمال شرف. أهلا وسهلا بك أستاذ كمال.
3: حياكم الله. أهلا وسهلا.
0: كل التحية لكم، مبارك لكم بداية هذا التكريم من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الجهة الصحيحة من التاريخ بهذه الجائزة التي أعلنها الإمام الخميني الخامنئي سلام الله عليه خلال مظاهرات الجامعة الأمريكية، حينما شجع شباب من وقفوا ضد الإمبرالية الأمريكية والصهيونية العالمية بموقفهم الجاد تجاه القضية الفلسطينية، وقال لهم اليوم أنتم في الجهة الصحيحة من التاريخ. وكانت هناك نماذج كثيرة في هذه الجهة الصحيحة من التاريخ، وحصلتم على هذه الجائزة، مبارك لكم.
3: حياكم الله والله يبارك فيكم.
0: كل التحية لك. بداية أستاذ كمال، نتحدث عن الرسم الكاريكاتيري بشكل عام. لديكم تجربة امتدت لسنوات يعني، وتابعنا مجموعة من اللقاءات التي كانت لكم. كيف كانت بدايات علاقتكم بالرسم؟ متى شعرت أن الكاريكاتير سيكون الطريق الفني لك؟
3: بداية أنا سعيد أني معكم في إذاعة صنعاء.
0: شكرا جزيلا.
3: البداية كانت أنا كنت طفل لا أتحدث كثيرا، وكان الرسم وسيلة للحديث ولإخراج ما بداخلي. بالنسبة للكاريكاتير كان أول رابط هو أني وجدت كتاب للشهيد ناجي العلي في أحد الأرصفة في صنعاء اللي يبيعون الكتب.
0: نعم.
3: واشتريته وبدأت أتعرف على موضوع الكاريكاتير وأن الرسم يمكن أن يكون موقف أيضا.
0: وناجي العلي هذا يعني هو شخصية رسام كاريكاتيري فلسطيني صحيح؟
3: نعم، هو رسام كبير ومؤثر في جميع الرسام الكاريكاتير العرب، وله شهرة عالمية أيضا. توقيعه هو شخصية حنظلة،
0: نعم،
3: التي اشتهرت عالميا
0: معروفة. نعم، منذ بداياتك يعني كيف استطعت أن تصنع هويتك الفنية وسط عالم مليء بالفن ومليء بالرسامين؟
3: في الحقيقة كانت المراحل هي تأتي تلقائيا. في البداية كان الواحد بيتعرف على المدارس وعلى الفنانين القدامى ويحاول أن يقلدهم، ثم تبدأ مرحلة أنه تجد هويتك الخاصة. وأنا كنت حريص من البداية على الاهتمام ببناء الفكرة، لأن الكاريكاتير هو فكرة قبل أن يكون رسم. فحرصت أن أبني الفكرة بشكل مميز وبشكل مختلف، لا أقلد بل أبني فكرتي بشكل أنا راضي عنه وبما يناسب قناعاتي والقضايا التي أؤمن بها.
0: نعم، يعني أنا تابعت أستاذ كمال لك سابق لك، وكان من أهم ما ركزت عليه خلال حديثك هو الصدق والبساطة في توليد هذه الفكرة. أهمية هاتين السمتين في إيصال الفكرة أو في توليدها قبل أن تتحول إلى رسم وأن تصل أيضا للآخرين.
3: فن الكاريكاتير يميزه أنه يصل إلى جميع شرائح المجتمع وأيضا إلى جميع الشعوب في العالم، فهو يكسر حاجز اللغة. فلذلك حرصت أن أكون متميزا بأعمالي أن تكون بسيطة وبأفكار عميقة في نفس الوقت، سواء بالرسم أو بالفكرة. هذه البساطة هي ما تصل إلى الناس وتكسر الحواجز اللغة والمجتمع كذلك، يعني كأن يفهمها المثقف وأن يفهمها الجاهل، جميع الشرائح تفهمها وتصل إليهم بشكل سريع.
0: نعم، أيهما أهم، يعني الفكرة في الرسم أو الأسلوب الفني التي يتم تصوير الفكرة بها؟
3: أنا أؤمن أن الفكرة هي أساس فن الكاريكاتير، لأن الفكرة يبنى عليها بعدين الأسلوب المناسب. وبالنسبة لي أنا أيضا اخترت الأسلوب البسيط الذي يكون قريب للقلب وللروح.
0: نعم، ووصلت، يعني المهم أن الرسالة وصلت في أن تصل، سواء في مناصرتك للشعب الفلسطيني، في إظهار العدوان على اليمن، الكثير من الرسومات التي لخصت مجموعة كبيرة من الأحداث. يعني اليوم نتحدث عن الفن في إيصال الرسالة أيا كان هذا الفن. أهمية الفن الكاريكاتيري في إيصال هذه الرسالة بهذا الشكل البسيط والجميل.
3: كما قلت أنه بساطة فن الكاريكاتير وعمقه أيضا عندما يدمج بين هاتين الخصلتين فهو يصل بسرعة إلى المتلقي ويضع أثره أيضا. نحن في زمن التكنولوجيا وكذلك الإنترنت والمقاطع القصيرة والصور، الكاريكاتير انتعش بشكل كبير وكان مناسبا لهذه البيئة. كان انتشار رسوم الكاريكاتير للدفاع عن القضية الفلسطينية وكشف الفظائع التي يقوم بها العدو الإسرائيلي كان له دور كبير ومؤثر. كان الكاريكاتير موجود في المظاهرات العالمية، كان موجودا في جميع مواقع التواصل الاجتماعي. الكاريكاتير كان من الوسائل لتكسر الخوارزميات، لأن كثير من المواقع كان يحظر الكتابة عن فلسطين وكشف الحقائق، لكن الرسم كان يستطيع أن يتجاوز هذه الخوارزميات. لذلك هو سلاح مهم واستراتيجي أنا أعتبره، وينسف أعمال وانتجت بملايين لتغطية أو تجميل وجه الاحتلال الإسرائيلي، كشفتها بعض الرسوم البسيطة للرسامين من حول العالم.
0: يعني ألم يكن هناك معضلة بالنسبة لهذا التطور التكنولوجي في الرسم الكاريكاتيري، يعني باعتباره فن قديم وتاريخي له مدة من الزمن، يعني لم يكن فن حديث؟
3: لا، الفن الكاريكاتيري يتجدد، يعني مع دخول برامج مثل الفوتوشوب والتلوين الإلكتروني والأشياء هذه هي خدمت. كان الفنانين القدامى يتخوفون من هذا التطور، ولكنه بالعكس أسرى واستطاعت الأعمال أن تصل في وقت سريع. الإنجاز أيضا خففت. كما قلت أن في الفن الكاريكاتير يعتمد على الفكرة كأساس، التنفيذ يختلف، ممكن تنفذ يدويا إلكترونيا ما حيفرقش، بس المهم أن الفنان يمتلك الرؤية الصحيحة لتنفيذ أعماله.
0: نعم أستاذ كمال، يعني دائما كان فن الكاريكاتير يعني حتى في السابق مركز في الأساس على النقد الساخر، يعني أنه ساخر من شيء معين خاصة في المواضيع الاجتماعية، كيف تحول اليوم إلى رسالة عالمية؟
3: يعني هو قصور أنه أنا نعتبر الكاريكاتير هو بس فن ساخر يتناول الأشياء الاجتماعية. هذا جزء بسيط من دور الكاريكاتير أو ما يستطيع.
0: يعني هذه كانت هي البدايات وما انتشر عنه في البداية.
3: صح، في البدايات، ولكن حول العالم كان له أيضا دور أكبر. يعني اليوم احنا نستطيع أن نقول أن الكاريكاتير هو تحليل سياسي، أيضا هو توعية، هو من وسائل التوعية، هو توثيق أيضا. هذا كله كما قلت ما يتميز به الفنان. إذا كان الفنان على اطلاع وتواصل وممارسة دائمة واطلاع تام ثقافيا وسياسيا، يستطيع أن يقدم عملا متماسكا مختلفا، يمكن يقدم الاجتماعي، يقدم السياسي بأسلوب التحليل وبأسلوب التوثيق، يستطيع أن يعمل جميع القوالب، لأن الكاريكاتير لديه مساحة كبيرة، يستطيع أن ينتج ويقدم أعمالا ممتازة جدا.
0: نعم، بالنسبة لفن الكاريكاتير في اليمن، هل أخذ هذا الفن مكانته الحقيقية التي يستحقها؟
3: للأسف عندنا في اليمن ما زال في الكاريكاتير في بداية، يعني لم ينتشر حتى الأوائل، مثل الأستاذ محمد الشيباني والأستاذ عدنان جمن كانت في أيام الصحف، بداية الصحف، لكن كان يحصرون الكاريكاتير كما قلنا كرسم ساخر اجتماعي يتحدث عن قضايا عادية، ولكن للأسف لم تفرد الصحف والصحافة اليمنية للكاريكاتير مساحات أكبر مثلها، مثل مصر مثلا ومثل بالدول كثيرة عربية كان الكاريكاتير له مساحة أكبر في الصحف، لكن الآن نحن في عصر التكنولوجيا ومواقع التواصل الاجتماعي، نستطيع أن نقول أن الفن اليمني بدء يتطور اليوم مع اختلاطه مع الفن في جميع أنحاء العالم.
0: نعم، يعني إلى اليوم لا يوجد هناك أي حتى دورات تدريبية ولا معاهد متخصصة في تعليم الكاريكاتير، يعني مثلا أنتم كانت جهود ذاتية فقط وصلتم إلى هذه المرحلة، وغيركم الكثير كما يعني معروف أن اليمن لا يوجد فيه إلى الآن معهد فني واحد يعلم هذا الرسم، يعني أين الخلل؟ كيف يمكن تقليص هذه الفجوة الكبيرة؟
3: هي فعلا، وكانت في تجارب بدأنا بها وبدأ بها الفنانين، لكن مع الحرب هذا كله اختفى للأسف. حتى ليس لدينا في مثلا في صنعاء كان فترة كبيرة كلية الفنون الجميلة كانت موجودة في عدن في الحديدة. الفن الكاريكاتير فعلا مظلوم في بلدنا، لا توجد مراكز للتدريب، لا يوجد اهتمام كبير، خاصة شوف الكاريكاتير ليس مصدر دخل يمكن الاعتماد عليه، لذلك الناس يرونه يعني فنا مصاحبا، يمكن أن تكون هواية ويمكن أن تكون عملا بجانب عمل آخر.
0: نعم، يعني وهذا أيضا سبب من أسباب عزوف الكثير من الفنانين.
3: رغم أنه في بلدان أخرى زي ما مصر زي ما قلت وكذلك الدول الأوروبية وجميع دول العالم، هو فن يعني يحظى بدعم كبير ورواج، الفنانين يستلمون مرتبات محترمة وكذا، فالأمر هو بحسب انتشار الكاريكاتير في بداية الصحافة في هذا البلدان. بالنسبة لنا في اليمن كان محصور كما قلت، وكان يعزف الناس عنه لأنه ليس مصدر دخل محترم.
0: نعم أستاذ كمال، يعني أي فنان وصاحب رسالة بالطبع أنه سيواجه انتقادات واعتراضات، يعني هل هناك من صعوبات اعتراضات خلاص من خلال الرسومات التي رسمتها وجدتها يعني حتى وصلت إلى هذه المرحلة؟
3: بالتأكيد في أشياء كثيرة عشتها، مواقف الاعتقال في 2010، وكذلك تعرضت لعدة مشاكل من مشايخ ومن مواقف أنك تنتقد. هذه الأشياء يعيشها كثير من الفنانين وليس حصريا علي، خاصة من يمتلك رأيا حر وجريء. نحن في بلدنا يعني نعرف أنه هذه الأشياء في تلك الفترة كان الحديث عن المشايخ وعن الدولة، الرئيس والأشياء مثل هذه كانت لها صعوبة ولا يفعلها إلا الجريئين جدا.
0: نعم، يعني كل المفاهيم التي سمعناها من قبل، يعني الحرية، الديمقراطية، لم تكن موجودة يعني على أرض الواقع
3: للأسف الشديد، يعني كانت مجرد وهم. وكان أكثر الصحفيين والرسامين مثلا قد تم ترويضهم لكي لا ينتقدوا أشياء خاصة ومهمة، يعني زي ما النظام القبلي الفاسد أو الفساد الحكومي بشكل قوي، وتنتقد الأشخاص وترسم وجوههم في الكاريكاتير، وأيضا الفساد الديني أو الفساد الذي باسم الدين كان هذا أيضا محظور بشكل كبير.
0: نعم.
3: فكان نادرا ما يرسم عنه فنان لأنه كان يحظى بخوف شديد ومخاطر شديدة جدا.
0: نعم أستاذ كمال، يعني من بين مجموعة من الرسومات الكبيرة التي رسمتها، هل هناك عمل معين يعني تعتبره الأقرب أو الأكثر تأثيرا، الأكثر وصولا إلى العالم؟
3: هناك عدة أعمال، ولكن استحضري الآن عمل رسمته على سيد حسن نصر الله رحمه الله، سيد المقاومة، عندما رسمته وهو واقف وجميع من يمثلون الحكام العرب ساجدون لأمريكا واليد الأمريكية والصاروخ الإسرائيلي، واليد تطلب من السيد حسن أن يسجد ولكنه وقف شامخا. هذا العمل انتشر بشكل عالمي وكتب عنه عدة صحفيين غربيين. وفي عمل عن الشهيد القائد يحيى السنوار أيضا انتشر بشكل كبير، وأعمال كثيرة ناقشت المجازر في غزة ولبنان أيضا كان لها انتشار وحظيت انتشار كبير.
0: نعم، بعد هذه السنوات ومن العمل، من الاستمرارية، هذا هو الأهم، أنك لم تتوقف. يعني أنا مشتركة في القناة التي تنشر فيها ما شاء الله اليوم والثاني، لا يوجد يوم لا توجد فيه رسمة للكاريكاتير كمال شرف. نسأل الله لك التوفيق. نصيحة تقدمها للشباب الذين يمتلكون موهبة للرسم، يريدون الدخول في هذا العالم، لكن هناك الكثير من المخاطر يعني كما تحدثنا عنها، ما هي النصيحة التي تقدمها؟
3: يعني أنا أنصح، أنت ركزت على نقطة مهمة وهي الاستمرارية. من يدخل في هذا المجال الكاريكاتير لا يستعجل، عليه أن يرسم يوميا، أن يطلع. أيضا رسام الكاريكاتير ليس مهرج وليس رسام نكت، بالعكس رسام الكاريكاتير لابد أن يطلع، لابد أن يقرأ كثيرا، لابد أن يحيط بالمواضيع التي يرسمها. سيرسم مثلا عن حال الطفولة، لابد أن يقرأ تقارير. سيرسم عن فلسطين، لابد أن يطلع على الأخبار بشكل كبير وبعدة جوانب. إذن أنا أنصح على الصبر والعمل والاستمرارية الإنتاج، لا لا لا يكره خطوطه في البداية. كلنا بدأنا بخطوط بسيطة وليست جيدة، لكن مع الاستمرارية يتطور الإنسان بالخطوط. أيضا في تشكيل الفكرة لابد أن من يدخل الكاريكاتير أن يعتمد على نفسه في بناء الفكرة. في البداية ستكون أفكار سطحية ثم جيدة، ثم يستطيع أن يقول أنه قد نضج. فهذا الطريق يحتاج إلى الصبر، وفي النهاية من يتميز والعمل المميز يفرض نفسه على الساحة.
0: نعم، وأيضا الاطلاع أستاذ كمال يعني يساعد في توليد الكثير من الأفكار. أستاذ كمال، بعد سنوات من حملك لهذه الريشة، صناعة الصورة، الرسالة التي تريد أن تبقى، الأثر التي تريد أن تتركه في محيطك وفي جمهورك؟
3: جميع الأعمال التي أنا أقوم بها أنا أعبر عن ما أؤمن به وعن الروح التي شكلتها خلال سنوات حياتي بصدق. أتمنى أن تظل هذه الأعمال كتوثيق لمراحل عشتها وتقدم حقائق وتقدم رسالة سامية. هذا يهمني أن تبقى هذه الأعمال بهذا الوهج.
0: شكرا جزيلا لك أستاذ كمال. إذا كانت هناك لديك أي إضافة أخيرة قبل أن نختم هذا اللقاء.
3: أشكركم. وإذاعة صنعاء هي منبر تاريخي ومهم، ويشرفني كثيرا أن يكون لي مقابلة على إذاعة صنعاء، وأتمنى لكم التوفيق.
0: ولنا الشرف. شكرا جزيلا لك الرسام الكاريكاتيري الأستاذ كمال شرف. دمت بخير.
4: في جائزة في إيران اسمها الجانب الصحيح من التاريخ. اليوم كرموا الشخصيات اللي تستحق هذا الجائزة لهذا العام. من العالم العربي اختاروا الفنانة سلافة وخرجي السورية، واختاروا الكاريكاتوريست كمال شرف من اليمن، واختار الدكتور يحيى أبو زكريا من الجزائر. الجانب الصحيح من التاريخ، هذه الجملة لفتت انتباهي وفكرت أنه لأي درجة إحنا بحاجة أنه نكون على الدوام في هذا الجانب من التاريخ. وهذا القرار ما بيكون وليد اللحظة، بيكون حصيلة سمات شخصية ومواقف عظيمة وثبات على الموقف الحق رغم المصاعب ولوم اللائمين. طبعا هذا العنوان أخذوها الإيرانيين من رسالة قدمها الإمام السيد علي خامنئي لطلاب الجامعات الأمريكية لما خرجوا داعمين لعملية طوفان الأقصى عام 2024، وتعرضوا للجمع والاعتقال من الحكومة الأمريكية. وقتها قال السيد الخامنئي لهم: أنتم اليوم تقفون في الجهة الصحيحة من التاريخ. ومن هذا الجملة يقدم الإيرانيين هذا الوسام للأشخاص اللي كان لالتزامهم وجهودهم دور مؤثر في نصرة قضية فلسطين. الفنانة سلافة واخرجي وقفت في هذا الجانب الصحيح من التاريخ في الوقت اللي ما كان غيرها عنده مقومات هذه الوقفة. الدكتور يحيى أبو زكريا المعروف بمواقفه وتسامحه الديني والمذهبي مع كل الطوائف والشرائع السماوية بس عشان يحافظ على وحدة القضية اللي هي مظلتنا الأكبر. أما الفنان كمال شرف فهو فخر اليمن، واستحق هذا الجائزة بعمله الفني اللي وصل للعالمية بفكرة وقلمة وفنة وتركيزة على أنه يوقف في الجانب الصحيح من التاريخ ويدعي الناس لهذا الطريق.

أشعر بالفخر والامتنان على منحي هذه الجائزة الهامة والعظيمة أيضا بمعاييرها الإنسانية والتحررية التي تحملها، التي لها أثر كبير على تحفيز كل حر في هذا العالم ليقول لا للمجرمين الذين يحكمونه، وقرر أن يكون في المكان الصحيح مع الحق ونصرة المظلومين والمقاومين لسياسات الشيطان الأكبر ومن معه. ونحن هنا في هذا المكان الذي استشهد فيه السيد الخامنئي رضوان الله عليه، أريد أن أقول أن رحيله كان درسا بليغا ومؤثرا. لقد ناضل هذا الرجل منذ شبابه وتعرض للمخاطر والصعاب وتحمل المسؤوليات، وفي كل مرحلة عمرية كان يؤكد على ثباته وإيمانه الذي لا يهتز، وظل هذا الثبات حتى بعد أن تقدم به العمر وبيضت لحيته لم يهتز، وواجه الشيطان الأكبر بشموخ وشموخ وانعدم فيه الخوف. لهذا كان استشهاده انبعاثة جديدة في أرواح الكثير، وبث فيهم الحماسة وعزز الرابط الإيماني بكل المبادئ التي أتت بها الثورة الإسلامية في إيران. ومن الإرث الذي تركه السيد الخامنئي بالتأكيد هذا الوسام وهذه الجائزة والفلسفة الفكرية التي تحملها، فقد حدد بوصلة حية تميز الجانب الصحيح من الجانب الصحيح من التاريخ من الجانب الخاطئ. هذه البوصلة هي القضية الفلسطينية، وهي خير الدليل، فمن ناصرها كان مع الحق ومن حاربها كان مع الباطل. أخوتي الكرام، دوما أشعر بالفخر والامتنان في كل مرة أحظى بها بتكريم وتقدير لأعمالي من الجمهورية الإسلامية ومن الشعب الإيراني، لأن ذلك يؤكد لي أني في الجانب الصحيح من التاريخ، وهو حافز للاستمرار والثبات والمضي قدما لتقديم أفضل ما عندي. أشكركم جدا على هذه المحبة وهذا الاهتمام، وأشكر الشعب الإيراني على صموده وإبداع شبابه في كل المجالات وتكاتفهم المدهش في مواجهة المعتدين. لقد رسمتم صورة إيران التي لا يعرفها الكثير في العالم. لقد أخبرتم العالم أنكم أمة تمتلكون حضارة وقيم ومعرفة وإنسانية لم يصل لها الغرب، رغم تشدقه بالحضارة والحريات وحقوق الإنسان، وهو يعيش في ظلمات من التجهيل والإنحراف والتفتت الأخلاقي والإنساني. كل المحبة مني ومن كل يمني حر لإيران قيادة وشعبا، ونتمنى لكم النصر المبين على المعتدين والحياة الكريمة التي تستحقونها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هنا صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية، البرنامج العام. أدان مركز نداء الكرامة للحقوق والتنمية الانتهاكات الخطيرة التي يتعرض لها المواطنون المحتجون سلميا في المحافظة الجنوبية المحتلة في مقدمة عدن وحضرموت نتيجة استمرار تردي وانقطاع الخدمات الأساسية وعلى رأسها خدمات الكهرباء والمياه. ودعا المركز المجتمع الدولي والمنظمات الأممية والهيئات الحقوقية إلى التحرك العاجل لتوثيق الانتهاكات وإحالتها إلى الجهات الدولية المختصة بما يضمن عدم إفلات مرتكبيها من العقاب. استشهد طفل فلسطيني اليوم برصاص جيش العدو الإسرائيلي في مدينة خان يونس، فيما تواصلت خروقات العدو لوقف النار في عدة مناطق بالقطاع. وفي شمال القطاع أطلقت قوة العدو النار على بلدة بيت لاهية، فيما أطلقت زوارق حربية للعدو قذائفها في بحر مدينة غزة. ونفذ جيش العدو عملية نصف ضخمة لمنازل المواطنين شرقي مدينة غزة. في لبنان استشهد 5 مواطنين إثر غارات لطيران العدو على بلدة ريحان وكفر رمان ودير الزهران، فيما واصل العدو شن غاراته على عدد من البلدات وأقدمت قواته على نصف عدد من المنازل في بلدة مجدل زون. ردا على ذلك، أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان أنها استهدفت فجر اليوم تجمعا لجنود وآليات العدو الإسرائيلي في مجدل زون وتموضعا له في بلدة حولة بالجنوب المحتل. واستهدفت في وقت سابق تجمعات لآليات وجنود العدو غرب موقع بلاط المستحدث عند أطراف بلدة كفر تبنيت ومركزا قياديا في محيط بلدة يحمر الشقيف، وقوة للعدو تموضعت في مبنى في مدينة الخيام بمسيرات انقضاضية. أكدت كوريا الشمالية أن وضعها كدولة تمتلك أسلحة نووية أمر نهائي لا رجعة فيه، مشددة أن أي محاولة أمريكية أو غربية لإحياء ملف نزع سلاحها النووي محكوم عليها بالفشل. أصدرت النيابة العامة المختصة بقضايا مكافحة الفساد في ألبانيا مذكرات اعتقال بحق 20 شخص على خلفية تحقيقات وشبهات حول مشروع سياحي يجري التخطيط له لصالح شركة مرتبطة بإيفانكا ترامب ابنة الرئيس الأمريكي وزوجها جاريد كوشنر. ومن صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية قدمنا لحضراتكم موجزا للأنباء، شكرا لكم، إلى اللقاء.
1: وقفة إعلانية.
2: إن المال الذي بين يديك إنما هو امتحان من الله لك، هل تؤدي شكره أو تنكر فضله؟ فكن شاكرا للجليل ولا تكن ناكرا للجميل، وبادر إلى أداء الزكاة. الهيئة العامة للزكاة.
3: قمامة الجيران الطيبين
4: مالها؟
3: هذه جملة اضطر واحد إلى كتابتها عرض الجدار حق بيته لما انتعب من مطالبة جيرانه وأطفالهم من رمي القمامة جنب بيته.
4: بصراحة تصرف عاقل وذكي، وجملة أيحس بها من كان لك قلب وإحساس بمعنى الجورة وأهمية عدم أذية الجار.
3: صدقتي، في وضع القمامة على الطرقات وفي الحارات أو بجانب البيوت سلوك خاطئ ومؤذي لأصحاب البيوت والجيران.
4: إلا وللناس الخاطئة في الشارع، بالإضافة إلى أنها تسبب الأمراض وتجمع الحشرات والذباب وتنتج عنها الروائح الكريهة وتدي الضيق وشكلها تغم النفس.
3: هذا جانب، والجانب الثاني أن بعض الناس اللي مبالين بالنظافة يشيل القمامة لعند البرميل ويرجمها جنب البرميل، المفروض يكمل الجميل ويرجمها داخل البرميل.
4: أيضا تكليف الأطفال الصغار برمي القمامة من أسباب هذه المشكلة، لأنه أحيانا ما يقدرش يرفعها للبرميل فبتبصر برميل القمامة فاضي وحول كوما من القمايم.
3: كلامي صحيح، من الواجب علينا المحافظة على النظافة وعدم أذية الجيران ورمي القمامة بجوار بيوتهم وتعبية القمامة في أكياس مخصصة وربطها بإحكام عشان ما تناثر وتأذي لها البلاد والعباد.
4: ولا تنسى أن المحافظة على النظافة سلوك حضاري وواجب ديني وأخلاقي، ومن صفات المسلم التقي والمواطن الصالح المحب لدينه وبلده.
3: كلام في محله مع تحيات
4: مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
5: أخي التاجر، أخي المستورد، تكرار المخالفات الجمركية يعرضك للدخول في القائمة السوداء، بينما التزامك وحرصك على إنجاح سير الإجراءات يمنحك أفضلية الدخول في القائمة الذهبية.
6: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
4: أخي المستهلك، يجب قراءة كافة البيانات المدونة على العبوة الاستهلاكية بكافة أنواعها، غذائي صناعي، قبل الشراء، وخاصة تاريخ الإنتاج والانتهاء، بلد المنشأ، مكونات المنتج، التحذيرات، تعليمات الحفظ والاستخدام. الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة. وضبط الجودة.
7: يعلن المستشفى العربي الدولي عن استضافة البروفيسور وليد علي شانع، استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، جامعة ليستر بريطانيا، لمعاينة وعلاج الحالة التالية: مناظير الجهاز البولي وجراحة المسالك بالمنظار، تشخيص وعلاج أمراض البروستاتا وجراحتها، تشخيص وعلاج أورام الجهاز البولي، علاج العقم وتأخر الإنجاب عند الرجال، جراحة الاضطرابات الجنسية والذكورة، جراحة تشوهات المسالك البولية الخلقية لدى الأطفال، حصوات الكلى والحالب والمثانة. الاستشارة التخصصية في جميع أمراض المسالك البولية، وذلك ابتداء من 21 يوليو حتى 25 يوليو 2026. المستشفى العربي الدولي، صنعاء، شارع 60 الشمالي، شرق جولة عمران، جوال 775-59-59-59 أو 01-59-59-59. المستشفى العربي الدولي، لأنك تستحق الرعاية الكاملة.

ترددات محطات الإرسال الإذاعي FM للبرنامج العام ومناطق التغذية. أولاً 89.9 ميجا هرتز أمانة العاصمة، المديريات والقرى في جنوب غرب وشمال شرق الأمانة، معبر، محافظة دمار، مديرية عتمة، آنس، أجزاء من مديريات وصاب، دمت، محافظة عمران، وصولا إلى منطقة الجبل الأسود، المناطق الشمالية الغربية من محافظة المحويت، شرق مدينة مناخة، مديرية أرحب، وصولا إلى فرضة نهمة، تغطية مديرية السدة، عزلة وادي حجاج، وادي الأعماس، جبل عصام، عزلة وادي عصام، عزلة جبل الحبالي، الغرافة، مديرية النادرة، عزلة حزين، عزلة المفتاح، الزمازمة، عزلة مقنع، عزلة الشردمة، مدينة صعدة، والمديريات المجاورة، مديريات الشمالية، المديريات الشمالية الشرقية، محافظة إب، المديريات الشمالية، محافظة الضالع، المديريات التي تقع في بطون الأودية ووسط الجبال. ثانياً 92.5 ميجا هرتز وسط الأمانة وشمال شرق وشمال غرب، تغطية مدينة إب والمديريات المحيطة لها، مدينة جبلة، منطقة الشباب، المدينة وما حولها، مناطق الحيمة الخارجية، تعز، الحديدة، مناطق الساحل الغربي، محافظة عدن، محافظة لحج، عتمة، الساحل الغربي الشمالي بما فيها جزيرة كمران والجزر المجاورة، غرب محافظة الجوف، مديريات محافظة صعدة الشمالية الغربية باتجاه الحدود وصولا إلى نجران، مديريات محافظة عمران الشمالية الغربية، حوث، خمر، ذيفان، ريدة، نقيل الغولة، محافظة حجة. ثالثا 99.7 ميجا هرتز مدينة دمار والمحافظة، مدينة رداع وصولا إلى حدود مدينة البيضاء، مدينة يريم. رابعا 91.3 ميجا هرتز مدينة مأرب والمناطق المجاورة، مدينة الحزم، محافظة الجوف، مديريات خولان الطيال، محافظة شبوة، مديريات محافظة البيضاء، محافظة رداع، المديريات الغربية لمحافظة دمار. خامسا 104.9 شمال شرق محافظة إب، مديرية الضالع المرتفعة والجبلية، جنوب مدينة دمار، مدينة يريم، مدينة رداع. 99.9 ميجا هرتز محافظة المحويت، محافظة حجة، محافظة الحديدة، الساحل الغربي الجنوبي، محافظة ريمة، مديريات غرب محافظة صنعاء.

0: هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام تحية اليمن.
1: قبيل حلول ذكرى عاشور تتجدد المعركة عبر الدهور. ما كان قد صار في كربلاء يعاد اليوم من قبل الأعداء، لكن كلا وألف كلا، وقسما بمن دكت جبال دكة، إنها لحرب محسومة بالانتصار، ما دمنا نقاتل باسم ذو الفقار، وهذا البحر مداد لنا وسنغلق المضيق، كيفما نشاء نرسم الطريق، ومهما تعاليت وحلقت في السماء ستصلى بالجحيم وتنثر كالهباء. ذلك وعد موعود، والله لن يخلف العهود، أنا بالإيمان والعقيدة أقاتل، وراية للدين حامل، سيف بسيف ونار بنار، وما الشهادة لنا إلا اختيار، ولأن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون.
0: العالم يحتشد اليوم احتشادا لم يحتشده لا لغزة ولا للبنان ولا لإيران ولا لتلك الدماء التي سالت في الميتاب ولا لتلك الطفولة التي أريقت دماؤها وبراءتها. يحتشد العالم اليوم لكرة القدم يعني ماذا أقول؟ مباريات كأس العالم. ولكن على سيرة كرة القدم، هناك أهداف جميلة جدا يسجلها أبطالكم في شباك الفريق الأزرق. لن ينتفع النت من الوقت بدل الضائع وإلهاء الشعوب بكأس العالم إلا بمزيد من الهجمات المرتدة والأهداف الخارقة.

0: نعم، سلام سلام إيران. ولن يعني ليست هناك مفاضلة ولا معادلة ولا مقارنة ولا مقايضة ولا تشبيه ولا أي شيء من هذه المفردات التي قد تقارن بإيران حتى في مشاركتها في كأس العالم. لا تنسى زهراتها ولا تنسى تلك الأهداف التي استهدفها العدو وهم على طاولة الدراسة.
1: هبط لاعبو المنتخب الإيراني وكل واحد منهم يحمل على صدره دبوسا ذهبيا لامعا عليه الرقم 168، ليس شعارا رياضيا ولا رقم لاعب ولا تاريخ بطولة، بل رقم يذكر ترامب بشيء لا يريد تذكره.
2: So that's under

0: أجسادهم إربا.
1: ما تو مدرسة بودين بعد الصدا يوم شبيه باد شديد بود همه معلمات جيغ زدن فرار كردن.
0: في البداية سارعت إدارة ترامب إلى إنكار المسؤولية الأمريكية بشكل قاطع، لكن التحقيقات العسكرية وتحليلات الأقمار الصناعية كشفت الجريمة الشنيعة.
2: How much did it cost American taxpayers in terms of the strike to the Iranian school where kids were killed? Do you have that number? In terms of the missiles we used?
3: As I've said, that unfortunate situation remains under investigation.
0: لا تتسامح الفيفا مع الشعارات السياسية داخل ملاعبها. لافتة واحدة قد تجر عقوبات لا حصر لها، لكن اللاعبين الإيرانيين لم يمنحوهم تلك الفرصة، وفي قلب الولايات المتحدة أوصلوا رسالتهم بذكاء، تاركين الرقم وحده يثير التساؤل ويقود الناس إلى قصة ما فتئت تؤرق ترامب.
4: What?
5: As commander in chief,
4: for what?
5: Strike on the school in Iran. You know

مستمعينا الكرام، لقد وصلنا إلى مرحلة ومنعطف خطير جدا، إما وإما لا احتمال ثالث. هل انتصرت إيران انتصارا مبدئيا أم انتصارا ساحقا؟ فكلا الحالتين هناك انتصار لإيران.

مستمعينا الكرام، طبعا في هذه المرحلة الحساسة التي نعيشها تظهر تساؤلات دائما، خاصة بعد الوضع ما بين إسلام أباد والدوحة وجنيف. هناك قلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأقلق العالم على مدى أيام وشهور، وخاصة الأيام الأخيرة بسبب تحقيق إنجاز تاريخي وانتصار على إيران وسخر من الرئيس الأسبق باراك أوباما الذي سبق ووقع اتفاقا في عام 2015 أو ما يعرف بالاتفاق النووي الإيراني ومجموعة 5+1 الذي خرج منه ترامب في ولايته الأولى ملخصا الاتفاق بمنع إيران من امتلاك السلاح النووي، فك الحصار عن مضيق هرمز، منع إيران من الحصول على أي مبلغ على أصولها المالية، استلام الغبار النووي وتدميره. يحاول ترامب الظهور أمام الأمم ووسائل الإعلام كبطل أسطوري غير مسبوق واللاعب على ملاعب عدة، وعدم منح باكستان شرف إنجاز الاتفاق في عاصمتها إسلام أباد. فجأة يعلن أن مكان التوقيع في سويسرا وفي مدينة جنيف، وأدخل الدوحة بصفتها وسيطا فاعلا في اللحظات الأخيرة، ويضيف على سردية الخيالية إذا لم تخضع إيران لديه خيار آخر. أما إيران، أما طهران، لم تحسم الأمر رغم الحديث عن تقدم، ويحتاج إلى تدقيق وتوضح كيف لا يبقى أي غموض أو تأويل وتفسيرات مختلفة، وتؤكد على ضمانات استرداد أصولها المالية وحقها في التخصيب النووي للأغراض السلمية، ورفض تسليم ما تملكه من الغبار النووي، ووقف إطلاق النار على كل الجبهات. وهذا ما يتجاهله الرئيس ترامب، مما دفع بالشارع الإيراني إلى التظاهر ورفض الاتفاق ودعوة كل من رئيس مجلس الشورى قليباف ووزير الخارجية عراقجي إلى التراجع عن الاتفاق. يعني ينهض مما تقدم أن واشنطن بشخص رئيس الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت هزيمة إيران وتوقيعها على ذلك وتوزيع الوساطة على عواصم عدة. والحقيقة أن الإيراني يتعاطى بحذر وبتفصيل دقيق من دون استعجال، ويصر على حقوقه المالية والعلمية وعلى الحلفاء وعد

0: من اللقاء مع الوفد الأمريكي والتوقيع عن بعد إلكترونيا، وتوقيته مدعوم من الشعب الإيراني. وقد ذهب الشارع الإيراني إلى رفض الاتفاق، وهذا بحد ذاته يشكل قوة للمفاوض الإيراني وعدم الاستعجال، ورسالة إلى ترامب عن ترزمانه، وأن المرحلة القادمة المحددة بستين يوم لن تكون سهلة بل أشد تعقيدا في ظل انعدام الثقة والنية الحسنة على قاعدة من جرب المجرب كان عقله مخرب.
1: هذه معادلة جديدة، إسرائيل تريد الفرار منها وإيران تفرضها بالقوة، إيران وحلفائها يفرضونها بالقوة. لاحظي أنه في ثلاثة محاور تعمل الولايات المتحدة وإسرائيل للتملص من الواقع الجديد والمعادلات الجديدة التي تفرض عليهم. في لبنان هددت إيران سابقا بأنه أي تعرض للضاحية وبيروت سترد عليه إيران باعتبار أنه رفع للسقف، والمقاومة تستنزفها في الجنوب، لكن إن صعدت أكثر إيران سترد عليها. هذه المعادلة أرادت إسرائيل اليوم جسها ويعني الوقوف على واقعيتها، والآن يأتي الرد الإيراني. إسرائيل منطقيا يعني لا يوجد حل لإيران إلا الرد عليها لسببين. السبب الأول أنه هذه معادلة جديدة، إسرائيل تريد الفرار منها وإيران تفرضها بالقوة، إيران وحلفائها يفرضونها بالقوة. وثانيا أي تراجع، يعني تعلمنا من السنين الثلاث الماضية، أي تراجع خطوة للوراء أمام إسرائيل سيأتي بخطن إسرائيلية أكبر على إيران وعلى حلفائها. لذلك هي ليس فقط تدعم حلفائها بل أيضا تقف أمام إسرائيل لمصالحها أيضا.

0: إذن هكذا العالم يسخر من ترامب، كبيره بل صغيره قبل كبيره. ولن ننسى ذلك الطفل الذي سأله المذيع، إذا كنت تذكرين جميلة الورا في هذه اللقطة المذهلة، عندما يأتي الطفل في سن الرضاعة ما زال يلبس بامبرز أو فوط صحية للأطفال، ليسأله المذيع ماذا ترد على ترامب لأنه قال سيجتاح إيران، قالوا سأقول له تعال بدل حفاضي. فهذه الجملة بحد ذاتها تبين مدى حجم الولايات المتحدة برؤسائها، وهذه الدولة العظمى بالنسبة لأصغر طفل من الشعب الإيراني، فكيف بمن يقودون هذه المعركة؟
1: الموقف ده هيعمل حرب عالمية، وقع الله يهديك واحنا يديك اللي انت عايزه، خلاص اتفضل فخامة الرئيس لتوقيع الاتفاقية.
2: اتفضل وفخامتك هتوقع الاتفاقية.
1: الله ايه ده،
2: مش بتقولي وقع الاتفاقية؟ هدينا وقعتها ايه.
1: الله اقول ايه الله، وانت لازم تقول له وقع، ما تقول له امضي، فصيح انت قوي يعني. طب قول له
2: فخامتك هتمضي هنا. طب انا عايز اقعد على الكرسي ده، الكرسي ده مش عاجبني اللي انا قاعد عليه.
3: ثانك يو.
2: يبقى هتمضي هنا بقى. انت مش قلت لي امضي هنا، يبقى امضي هنا ازاي؟
4: دي نفس الاتفاقيه.
2: لا دي يمين ودي شمال، ما تنفعش.
4: لا دي نفس الاتفاقيه ونفس البنود، وهتدي وتخلص تخلينا نخلص.
2: طب انا عايز ارجع على الكرسي بتاعي تاني.
1: الله ليه تاني؟
2: انا احب اقعد جنب الشباك.
1: فين الشباك ده؟ بليز مستر بريزيدنت، هي وود لايك تو تشينج هيز تشير اجين.
2: انا عايز اقعد هنا وعلى الكرسي ده. انا مش حد الاتفاقيه دي واللي انتوا عايزين تعملوه اعملوه.
1: بليز مستر بريزيدنت انا
2: مين اللي بينافس ده؟
1: يا
2: اخويا يا اخويا انت الجيش انا عند جيش، ربنا يخرب بيكم، ما حد بيموت مرتين، ما في اتفاق هتحصل. يلا تقوم من هنا،
1: يلا انت
2: هتحصل. يلا انا على ابوك يا ناس، ما في اتفاقيات. يلا يلا.

0: هزمنا إيران 360 مرة، وقعنا اتفاق 3560 مرة، انتصرنا يمكن تقريبا 6 ملايين ومدري كم رقم مطرحه هناك أصفار للولايات المتحدة الأمريكية انتصرت على إيران. بينما في الحقيقة هناك تساؤل يضع نفسه ليلغي كل ذلك، هل انتصرت إيران؟ وليس هل انتصرت أو لا، بل هل انتصرت انتصار مبدئي أم انتصار ساحق؟
1: على مشارف توقيع مذكرة تفاهم بين طهران وواشنطن، كشفت الخارجية الإيرانية ملامح الاتفاق المرتقب بوصفه إطاراً يضع إنهاء الحرب على جميع الجبهات كأولوية مطلقة، بالتوازي مع عودة الملاحة في مضيق هرمز بإدارة مشتركة بين طهران ومسقط وتحرير الأرصدة الإيرانية المجمدة، فيما يرحل الملف النووي إلى المرحلة اللاحقة.
2: مذكرة التفاهم ستتم على مرحلتين، والملف النووي أرجع إلى الاتفاق النهائي. سيتم الإعلان في المرحلة الأولى عن إنهاء الحرب على جميع الجبهات، بما في ذلك على الجبهة اللبنانية، كما تتعهد الولايات المتحدة بألا تكون البادئة في أي حرب، كما أن مسألة مضيق هرمز ورفع الحصار البحري والأموال المجمدة مدرجة في مذكرة التفاهم.
1: بموجب هيكل مذكرة التفاهم، تتعهد واشنطن للمرة الأولى منذ عقود باحترام سيادة إيران، في حين تؤكد الجمهورية الإسلامية أن الضامن الحقيقي هو اقتدارها العسكري الرادع، مشددة على أنها لن ترضخ للضغوط.
3: قوتنا المسلحة في أعلى درجات الجهوزية على جميع المستويات وبأعين يقظة، وترصد جميع التحركات. الشعب والميدان والجغرافيا السياسية في إيران أفشلت مخططات العدو. العدو لم يحقق أي من أهدافه بتجزئة واستسلام إيران، بل تلقى هزيمة مدوية سجلت في التاريخ. إيران تمتلك موقعا جيوسياسيا مهما في المنطقة، منحها قدرات عظيمة لحماية مصالحها الوطنية.
1: لا تزال المعطيات محاطة بالغموض، فما بين الأيدي حاليا لا يتجاوز كونه مذكرة تفاهم وإطارا سياسيا لتهيئة الأرضية لاتفاق شامل لن يكون التوصل إليه سهل المنال.
4: أحبطت طهران جميع الرهانات بفضل صمودها السياسي والعسكري، وها هي اليوم ترسم ملامح الانتصار وتفرض شروطها، لكنها تبقى حذرة.
0: مستمعينا الكرام، طبعا الكثير سيقول إن أفردنا مساحة كبيرة من أثيرنا لهذه الحرب الشعواء على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، لا يعلمون بأن الأمر ليس فقط لمجرد أن دولة اعتدت على دولة أخرى. هناك عدة اعتبارات، طبعا في سطور نحن نوجه من خلال هذا التلاحم الإعلامي، التلاحم العسكري، التلاحم يصب في وحدة الساحات، وهذا ما يجب أن نرسله إلى جميع الدول الإسلامية والعربية، على الجميع توحيد الصفوف. علينا جميعا نحن المسلمون أن نفهم أن السلام والحوار مع قوى الماسونية الصهيونية الأمريكية الباغين لا يحق لنا حقا أخذوه، مهما قدموا من ضمانات وأكاذيب، ولا يجرب المجرب، كما أن وصفهم قد سبق قبل 1400 عام في كتاب الله العزيز، ووصفهم من خلقهم وهو أدرى بمن خلق، ولا يمكن أن نأخذ حقوقنا منهم إلا مثل ما قال إلا ما دمت عليه قائمة، أي بالقوة. وقال خذوا للحرب أهبتها وأعدوا لها عدتها، فقد شب لظها وعلى سناها، واعلموا أن عدوكم ناقض للعهود، واستشعروا الصبر فإنه أدعى إلى النصر. هذا كلام وصي رسول الله الإمام علي عليه السلام، وهو قدوتنا. أحبتنا في الشأن الإيراني، هل انتصرت إيران انتصارا مبدئيا أم انتصارا ساحقا؟ هذا ما سنتحدث به الآن مع ضيفنا الكريم الأستاذ والمحلل السياسي الدكتور عبد الملك عيسى والأكاديمي الدكتور عبد الملك عيسى. نرحب بكم ضيفنا الكريم، أهلا بكم.
5: حياكم الله، التحية لكم وللمشاهدين المستمعين الأكارم، وتحية لإذاعة صنعاء على هذه البرامج الممتازة التي توعي المواطنين على مثل هذه القضايا.
0: هذا أمر مهم، لأن العدو يريد استئصال شأفتنا، والله سبحانه وتعالى ناصر جنده. ضيفي الكريم، طبعا هنا في المرحلة التي نعيشها الآن وعدم الوثوق بكل التصريحات رئيس الولايات المتحدة بأنهم اقتربوا إلى اتفاق وتوقيت توقيع الاتفاق، أكثر من 36 مرة أعلن هذا الشيء الانتصار والتوصل إلى اتفاق، بينما تخرج إيران بتصريحاتها لا تأخذ أي تصريح من الولايات المتحدة، لأن كل تصريحاتهم كاذبة وإنما أخذوه منا. اليوم هناك تصريحات بأنه تم الاقتراب فعلا على التوقيع على الاتفاق، فهل انتصرت إيران انتصارا مبدئيا أم نقول انتصارا ساحقا؟ لأنه لا مجال أن تكون لم تنتصر، خاصة بعد هذه المتغيرات الاستراتيجية.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. أولا يجب أن نفهم أن الجمهورية الإسلامية في إيران انتصرت بغض النظر عن الوصول إلى اتفاق أم عدمه.
0: نعم.
5: فانتصار الجمهورية الإسلامية في إيران مجرد صمودها وبقائها في معركة قوية مع العدو الأمريكي ومع العدو الصهيوني هو انتصار. أن تصمد 40 يوما هو انتصار بعد أن استشهد قيادتها العسكرية والأمنية وعلى رأسهم الإمام السيد علي الخامنائي الذي هو المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية، وصمدت وقاتلت وقصفت العدو الصهيوني، مما أدى إلى العدو الصهيوني والأمريكي بإيقاف الحرب والعدوان على الشعب الإيراني بعد مرور 40 يوما. هذا دليل على الانتصار. ما الذي حققته أمريكا؟ هي حققت انتصارات تكتيكية، بمعنى قصفت موقع معين، قصفت طائرة معينة، قصفت سفينة معينة، اغتالت قيادة معينة، وهذا تعتبر كلها انتصارات تكتيكية. بينما الشعب الإيراني والجمهورية الإسلامية في إيران حقق انتصارات استراتيجية. ما هي الانتصارات الاستراتيجية؟ أولا أنها أغلقت مضيق هرمز وأصبح مضيق هرمز تحت القيادة الإيرانية. هذا لم يحدث طوال التاريخ، لم يحدث إلا اليوم، أن تسيطر الجمهورية الإسلامية في إيران على مضيق هرمز سيطرة كاملة ولا تور أي سفينة إلا بالموافقة الحرس الثوري الإيراني. هذا انتصار استراتيجي هام جدا، لأنه يتحكم على المستوى العالمي بالاقتصاد. أيضا إذا نظرنا أن الجمهورية الإسلامية في إيران قصفت القواعد العسكرية الأمريكية في الخليج بأكمله، سواء في السعودية أو في الإمارات أو في قطر أو في البحرين أو غيرها، وعطلت هذه القواعد وأخرجت هذه القواعد عن الخدمة. هذا يعتبر انتصار استراتيجي، بمعنى أن الجمهورية الإسلامية في إيران أخرجت أمريكا من الخليج وأصبحت متواجدة فقط في قواعد احتياطية، يذهبون إلى الفندق الفلاني أو إلى الأرض الفلانية الخالية ويقيمون قواعد لقصف الجمهورية الإسلامية في إيران. وبالتالي هذا الانتصارات الاستراتيجية التي نتكلم عنها أصبح لا يتحدث فقط نحن كمحللين يمنيين عن هذا الموضوع، وإنما يتحدث عنه الخبراء العسكريين والاستراتيجيين في أمريكا، في الكيان الصهيوني، في أوروبا، في آسيا، في الصين، في روسيا، كلهم يتحدثون عن هذه الانتصارات الاستراتيجية. فبالتالي عندما نتحدث عن هذه الانتصارات الاستراتيجية لا يمكن أن نقرنه باتفاق أو عدمه. فالاتفاق أو عدمه، نحن نعلم أن الكيان الأمريكي والكيان الصهيوني يكذبون دائما، وقد تحدثت أختي الكريمة عن موضوع 37 كذبة التي أحصتها الوكالات الأمريكية للرئيس الأمريكي. دائما ما يكذب ويدعي أشياء جديدة، وليس فقط ذلك، وإنما بعض الأحيان يقول وصلنا إلى اتفاق ثم يشن عدوان على الشعب الإيراني، أو يقول وصلنا إلى اتفاق لمجرد فقط خفض أسعار النفط التي أصبحت التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية مرتفع. اليوم عندما نتحدث عن النفط في أمريكا يصل الجالون إلى $5، وهذا تضخم هائل جدا، وخاصة مع وجود استضافة أمريكا لكأس العالم. هذا كلها تؤثر على المواطن الأمريكي. إذا نظرنا إلى الإحصائيات الأمريكية، كم عدد الأفراد الذين يؤيدون العدوان على الشعب الإيراني، وكم عدد الأفراد الذين يرفضون هذا العدوان؟ وصلت الرأي العام الأمريكي الراضي على أفعال الرئيس الأمريكي إلى أقل مستوى له على مدى سنوات تاريخه، سواء في الولاية الأولى أو الولاية الثانية. وصل الذي يرضون عن أفعاله إلى 29%، وهو أدنى نسبة من الذين يرضون عن أفعاله ويقولون أنه يقوم بعمل جيد، بينما تصل النسبة إلى 51% يرفضون كل أفعاله. هذه كلها تضغط عليه، سواء في انتخابات النصفية للكونغرس أو التضخم، باعتبار أنه وعد الأمريكيين بعدم الدخول في حروب، فإذا به يشن الحروب في فنزويلا ثم كوبا ثم إيران وإلى آخره. هذه كلها العناصر تؤدي إلى قناعة مطلقة لكل المحللين السياسيين والاستراتيجيين على المستوى العالمي بأن النصر الإيراني كتب، وأن ما يحاول الإيحاء به المجرم دونالد ترامب هو فقط محاولة تخفيض الأسعار لأمريكا وغيرها. وبالتالي سواء حدث الاتفاق أم لم يحدث الاتفاق، فالنصر كتب للشعب الإيراني، وهذا أصبح من المسلمات. ومهما حاول الآخرون أو يدعي المجرم دونالد ترامب أو نتنياهو في عدم انتصار الجمهورية الإسلامية في إيران، ما هي إلا بذر الرماد في العيون. من ناحية أخرى، لا ننسى أن المجرم نتنياهو ترامب يخضع للوب الصهيوني، فإذا رفض الكيان الإسرائيلي توقيع الاتفاق فلن يكون هناك اتفاق، مهما حتى لو أعلن الإيرانيون أنهم قريبون، حتى لو أعلن الرئيس الأمريكي أنه قريب. فعادة الله سبحانه وتعالى أخبرنا بأنه مهما وصلوا إلى اتفاق ينقضه فريق منهم، ذاك يوافق والإسرائيلي يرفض، الإسرائيلي يوافق والأمريكي يرفض. دائما يتلاعبون بالإسلام والمسلمين بهذه الطريقة، كما حكى عنهم الله في محكم كتابه، كلما عاهدوا عهدا نقضه فريق منهم.
0: ضيف الكريم، طبعا ما هي شواهد الانتصار لمحور المقاومة على رأسها بقيادة طبعا إيران؟
5: هناك شواهد كثيرة جدا. أول شاهد كما تحدثنا في السؤال السابق هو وجود ما يسمى بمضيق هرمز تحت سيطرة الحرس الثوري الإسلامي. هذا لم يحدث على مدى التاريخ، ليس فقط، لا نتحدث فقط على مستوى الخمسين سنة الماضية أو المائتين سنة الماضية أو 250 سنة الماضية. دائما كانت الولايات المتحدة الأمريكية هي المسيطرة على الممرات المائية، وتنشر أصاطيلها في كل الأماكن، وتمنع أي دولة من الدول من التحكم بالممرات المائية. وهذه نظرية في الجغرافيا السياسية، أنه يمنع منعا باتا أن من يسيطر على البحار هو من يسيطر على موانئ الطاقة ويسيطر على كل شيء.
0: صحيح.
5: وبالتالي أن تكون الجمهورية الإسلامية في إيران مسيطرة على مضيق باب المندب، هذه أحد علامات الانتصار. أيضا إذا نظرنا إلى الجمهورية اليمنية عندما أعلن العميد حاسري بإغلاق باب المندب أمام الملاحة الصهيونية، بمعنى أن اليمن أصبح هو المتحكم الأوحد بمضيق باب المندب. هذا شاهدناه في بيان العميد حاسري، هذا أيضا شاهدناه في معركة إسناد غزة. كل هذه المسائل تدل دلالة قاطعة على أن الإدارة الأمريكية لم تعد هي المتحكمة الأوحد بالممرات المائية، بل هناك قوى جديدة دخلت إلى التحكم بالممرات المائية، من ضمنها الجمهورية الإسلامية في إيران، من ضمنها الجمهورية اليمنية. أيضا لا ننسى أن حزب الله الذين حاولوا إنهاءه ومسحه من على الوجود وسحب سلاحه، اليوم نشاهد كيف يذيق الكيان الصهيوني في عملياته في جنوب لبنان. ورأينا الطائرات المسيرة بالألياف الضوئية، وكذلك كثير من المسائل التي يعاني منها الكيان الصهيوني. وبالتالي حاول حتى قصف الضاحية الجنوبية ولا وردت على الجمهورية الإسلامية في إيران. أن ترد الجمهورية وأن تكون المبادرة الجمهورية الإسلامية في إيران هو دليل حقيقي وواقعي على انتصار محور المقاومة. فقد أثبتت الجمهورية الإسلامية في إيران ووضعت قواعد اشتباك جديدة. أهم قاعدة اشتباك وحدة الساحات على مستوى الإسلامي، بمعنى أن هناك جمهورية إسلامية واليمن ولبنان والعراق وفلسطين ساحة واحدة، وهذا لم يكن يحدث لأن الأمريكي لا يريد على الإطلاق مسألة وحدة الساحات. كان يسعى لتفريق اليمن وتفريق كل الدول في موضوع وحدة الساحات. اليوم الموضوع اختلف، فرضت الجمهورية الإسلامية في إيران وحدة الساحات وأصبحت هذه وحدة الساحات مسلمة دولية، وتناقش أمريكا مع الجمهورية الإسلامية في إيران إيقاف العدوان على لبنان. هذا لم يكن يحدث لأن أمريكا لا تريد على الإطلاق بأي ظرف من الظروف أن يكون هناك وحدة ساحات. هذه من أهم شواهد أن الجمهورية الإسلامية في إيران انتصرت، وأهم من شواهد أن الجمهورية الإسلامية في إيران غيرت مفهوم الرد وأصبح هناك مفاهيم ردع جديدة تخضع لها أمريكا وتخضع لها الكيان الصهيوني، وهذه من أهم الشواهد على هذا الموضوع.
0: نعم دكتور، بناء على ما تقدم، هل حسم الاتفاق فعلا وسيوقع على التوقيت الأمريكي أو الإيراني؟
5: هناك تهرب من هذا الموضوع، ويحاول الإيحاء المجرم الإرهابي دونالد ترامب بأنه هو المنتصر، ولذلك هو متحكم بباكستان ومتحكم بغيرها من الدول. قرأت خبر أنه سيتم التوقيع اليوم عن بعد. هذه مسألة عجيبة، متى وقع اتفاق عن بعد؟ لكن لماذا يريدون مجاملة المجرم الإرهابي دونالد ترامب لأن اليوم هو تاريخ ميلاده، ويريد الإيحاء بأن إيران وافقت على الاتفاق ووقعت على الاتفاق،
0: لكن تم التصريح برفض ذلك.
5: هي رفضت، لكن نحن نتكلم عن الوسطاء. الوسطاء أعلنوا أن هناك توقيع عن بعد. هل يتوقع أحد العالم أن هناك توقيع عن بعد في اتفاقية خطيرة كاتفاقية
0: يعني تحسم مصير دول؟
5: طبيعي، وليس فقط مصير دول. هو يتحدث المجرم دونالد ترامب عن موضوع النووي، عن موضوع فتح بيك هرمز، كثير من القضايا الحساسة على المستوى العالمي التي أوقفت الاقتصاد العالمي. على اليوم التضخم على المستوى الأوروبي،
0: لهذا قلنا مصير دول، لأن كل هذه الدول متأثرة بأي قضية من القضايا التي هي مطروحة.
5: لكن كما قلنا هو يحاول الإيحاء. هذا الإيحاء سيؤمن به بعض من يؤمنون بالشيطان، من يؤمنون بعقلية ترامب، لكن الأشخاص الواعين المطلعين العارفين بقضايا هم يعرفون أنها عبارة عن حركة معنوية لدونالد ترامب، بينما الاتفاقية الحقيقية لا يمكن أن توقع إلا بوجود الأطراف الحقيقيين في مكان معين للتوقيع على ذلك. أما مسألة التوقيع عن بعد هي أكذوبة لمحاولة الإيحاء، وهو سيدفعي وسيقول أن إيران وافقت، كما يكذب عن الإيرانيون دائما. هو يكذب في جوانب كثيرة جدا. إذا نظرنا، هو تحدث قبل فترة أنه تحدث إلى مجتبى خامنائي، ثم أعلن في وقت لاحق أنه لم يتحدث إليه وإنما عبر وسطاء، ثم نفى ذلك، ثم قال أنا لا أريد الالتقاء بمجتبى خامنائي وأتشرف إذا التقيت به. دائما المجرم الإرهابي دونالد ترامب يأتي بالموضوع ومجيزه، بالكلام ومجيزه. وقد عددت عليه وسائل الإعلام الأمريكية حوالي 40 كذبة في الموضوع الإيراني حصرا، فقط 40 كذبة. وهذه يعني ظاهرة عجيبة لكل الرؤساء. فهو من أكذب الكاذبين على المستوى التاريخي، يعني لم يسبق لأي رئيس أمريكي أن يصل إلى مستوى كذبه إلا هذا المجرم دونالد ترامب. وهو يدعي أنه مجنون وأنه يستطيع أن يتخذ إجراءات، وهذا غير صحيح. ودائما يدعي هذا الادعاءات لمحاولة الإيحاء ومحاولة إحباط محور المقاومة بكثير من القضايا. لكن الجمهورية الإسلامية في إيران فهمته وعرفته، كما سبق أن عرفه اليمن. نحن لا ننسى أن هذا المجرم نفسه أول ما وصل إلى رئاسة الجمهورية كان يعلن عن الجمهورية اليمنية أن على اليمنيين أن يتوقفوا وأن يفتحوا مضيق باب المندب وإلا سيذوقون الجحيم. سمعنا كلنا هذه التصاريح، هل ذهبنا إلى الجحيم؟ نحن نتحدث اليوم بعد مرور سنتين على هذا الموضوع، هل ذهبنا إلى الجحيم كما كان يدعي وكما كان يقول؟ لكنه قصف وحاول ودمر واغتال، لكنه في الأخير خضأ وسحب سفنه وذهب إلى أمريكا وقال لقد تفاهمنا أن نتركهم ويتركونا، وهذا غير صحيح. هو فقط ذهب وسحب سفنه، لم يكن هناك حتى اتفاقية بين الجمهورية اليمنية وبين المجرم الإرهابي دونالد ترامب. دائما نعرف ونتيقن، لكن إشكالتنا نحن العرب أننا نتناسى بالذي يحدث. هذه مسألة واضحة أعلنها وسمعناها كلنا، يعني لا يوجد يمني لم يسمع تصريحات المجرم الإرهابي دونالد ترامب أول وصوله إلى رئاسة الجمهورية في الولايات المتحدة الأمريكية، وأعلنها بشكل واضح، على الحوثيون أن يتوقفوا عن كذا وسيدخلون الجحيم وسندمرهم إلى آخره. وفي الأخير ما الذي حدث؟ شهدنا قصف في جبل عطان، في جبل نقم، في اغتال هنا وهناك وإلى آخره، ثم سحب سفنه بعد أن استهدفت حاملة الطائرات وقصفت وسقطت عليه ثلاث طائرات في البحار نتيجة عمل الجيش اليمني، لأن الجيش اليمني كان يستهدف السفن حاملة الطائرات أثناء تحريك هذه الطائرات، فبالتالي لا يستطيعون التحكم بها وتسقط في البحر. هو نتيجة تكتيك حقيقي من الجيش اليمني، وليس كانت تسقط لأنهم يعني كانوا عن جهل أو عن عدم اهتمام، بل نتيجة تكتيك للجيش اليمني وليس عشوائيا. وبالتالي رأى أن اليمنيين مقاتلون، اعترف بذلك وسحب قواته وانتهى الموضوع هنا، وترك الكيان الإسرائيلي لاستمرارية إغلاق الحصار عليه من قبل الجيش اليمني. تماما هي نفس التصريحات التي يعلنها عن إيران والذي يعلنها عن حزب الله والذي يعلنها عن الحشد الشعبي، دائما ما يدعي أشياء ويأتي بمصطلحات عجيبة غريبة، سنذهبون إلى الجحيم، سنقصف وسنفعل وسنترك، وكأنه رب العالمين. وهو لا شيء، هو أحقر من أن يصل إلى ما وصل إليه. لكن كل هذه الأشياء وكل هذه الأحداث أثبتت مدى مجال الشك أن الجمهورية الإسلامية في إيران فهمته وستحرجه وستجعله يوقع الاتفاق متى ما أرادت إياه وليس بحسب توقيته هو.
0: وهذا وارد جدا، لكن لماذا تم الانتقال من إسلام أباد إلى جنيف؟ وهل ستكون مهلة 60 يوم أكثر تعقيدا وتؤدي إلى العودة إلى نقطة الصفر أم العكس في رأيكم؟
5: لا أعتقد على الإطلاق أن أي معركة قائمة ستنتهي أو ستقوم تماما كما حدث الأيام الماضية. إذا عادت القوات المعركة ما بين الجمهورية الإسلامية في إيران وبين الولايات المتحدة فستكون كما حدثت، قف هنا وقف هناك، لن يكون هناك دخول معركة كما كانت في بداية الأحداث لأسباب كثيرة جدا. أهم سبب من ذلك أن الجمهورية الإسلامية في إيران قضت على القواعد العسكرية الأمريكية في منطقة الخليج، فلم يعد هناك استقرار حقيقي للقوات الأمريكية، بل يتنقلون من مكان إلى مكان ومن واقع إلى واقع نتيجة استهدافات الجمهورية الإسلامية في إيران للقوات الأمريكية المتمركزة، سواء الأسطول الخامس في البحرين أو قاعدة علي السالم في الكويت أو قاعدة الملك سلمان في الملك فهد في الرياض وغيرها، وأيضا في الإمارات. هذه القواعد لم تعد ثابتة لأن هناك استخبارات قوية للجمهورية الإسلامية في إيران تستطيع الوصول إلى أي تمركزات للجيش الأمريكي في دول الخليج، ولا تستطيع أمريكا أن تشن عدوان على الشعب الإيراني كما شن في 28 فبراير دون تمركز حقيقي للقوات الأمريكية في دول الخليج، لأن الأرض التي تتمركز عليها هي ما تعطيها القوة على شن عدوان حقيقي على الجمهورية الإسلامية في إيران. ما دام الجمهورية الإسلامية في إيران تقصف أي تمركزات للقوات الأمريكية كما يحدث حاليا، كما نشاهد أن الجمهورية الإسلامية في إيران قصفت طائرات MQ، قصفت أسقطت طائرة أباتشي، أسقطت طائرات في الأزرق، قاعدة الأزرق في الأردن، وبالتالي لم يعد هناك تمركزات حقيقية للقوات الأمريكية لشن عدوان على الشعب الإيراني. ما الذي سيحدث؟ هو تماما كما حدث الأيام الماضية، تأتي طائرات من حاملة الطائرات تقصف هدف في بندر عباس، تقصف هدف هنا، تقصف هدف هناك، لكن تمركزات وحرب طويلة المدى هذا بعيد تماما لسبب ذكرناها، يعني أنه لا يوجد تمركزات من القوات الأمريكية في دول الخليج. الموضوع الثاني أيضا لا توجد حتى معلومات ومعطيات كافية، لأن الجمهورية الإسلامية في إيران تعلمت أن تخفي برامجها العسكرية والاستخباراتية والقيادات التي موجودين عن الاستخبارات الأمريكية والصهيونية، وبالتالي تريد الولايات المتحدة حتى تعود إلى معركة مع الجمهورية الإسلامية في إيران أن تجمع الكثير من المعلومات عن القيادات الإيرانية والتمركزات والقوات الصاروخية والطيران المسير وغيرها، وهذا متعذر حاليا لا تستطيع، وبحاجة إلى وقت طويل جدا حتى تعود إلى يعني القصد. الموضوع الثاني الذي هو الموضوع السياسي، إذا نظرنا أن هناك تضخم في الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي هذا التضخم الأمريكي لا يريد أن يكون طويل المدى، وبالتالي لا تستطيع أمريكا أن تشن عدوان كبير على الجمهورية الإسلامية في إيران، فلن تعود إلى نقطة الصفر على الإطلاق، بل كلما امتدت المسألة كلما كان لمصلحة الجمهورية الإسلامية في إيران، لأن هناك تضخم في الولايات المتحدة. أيضا لا ننسى أن هناك انتخابات النصفية في نوفمبر القادم، وهي انتخابات إذا فاز فيها الديمقراطيون سيسحبون منه صلاحية الحرب، وستكون هناك معارضة حقيقية للمجرم الإرهابي دونالد ترامب في عدوانه على الشعب الإيراني. أيضا لا ننسى أنه حتى الجمهوريون أن الفرصة للرئيس الأمريكي هو 60 يوم، ثم الدستور الأمريكي يمنع أي رئيس أمريكي في شن عدوان على الشعب الإيراني، وهذا ما تم، انتهت 60 اليوم، وبالتالي إذا أراد أن يشن عدوان جديد على الشعب الإيراني لابد أن يأخذ موافقة الكونغرس، لكنه حتى ذلك لا يهتم بهذه الجوانب على الإطلاق، لكنها ستؤثر عليه في الداخل الأمريكي، وقد يقدم إلى المحاكمة نتيجة هذه الأوضاع، وبالتالي كل هذه الأحداث تؤدي، وأي خبير عسكري أو استراتيجي أو سياسي سواء في اليمن أو في غيرها ومدرك هذه المسائل، ولا يمكن، وأيضا الإيرانيين مدركين هذه القضايا بأكملها، ويعرفون أنه لا يوجد عدوان على الشعب الإيراني مرة أخرى تحت أي ضرب من الظروف، ولن تعود الأمور إلى مرحلة الصدق.
0: نعم، وهذا ما نخلص إليه في نهاية لقائنا هذا، والعالم يشاهد مجريات كأس العالم لكرة القدم. نؤكد أن كرة القدم وأبطالها وأهدافها الحقيقية هنا في الميدان، والتي سجلت أهدافا سياسية، بالتالي تم حسم الأمر من خلال الميدان واقترانها أيضا بالدبلوماسية، والشواهد هي من تقودنا إلى هذا الاستقراء للنهاية الوشيكة بإذن تعالى، وانتصار أهل الحق على أهل الباطل. ضيفنا الكريم، نشكر لكم إطلالتكم عبر فترتنا المفتوحة تحية اليمن، وأثيرنا أثير إذاعة صنعاء دكتور عبد الملك عيسى، شكرا لكم.
5: شكرا لكم،
0: إلى اللقاء.
6: مع تصاعد الأزمات الاقتصادية في العالم وما تتركه من تداعيات على تدفق الطاقة وحركة التجارة والنقل البحري، تتجه الأنظار إلى تحرك اقتصادي تركي سعودي يهدف إلى إنشاء مسارات بديلة قادرة على تقليص أثار الأزمة وتعزيز استقرار سلاسل الإمداد الإقليمية والدولية. غير أن هذا التوجه ليس جديداً، بل يعيد إحياء فكرة تاريخية مضى عليها أكثر من قرن. فمن الرياض خلال لقاء سعودي تركي عاد مشروع سكة حديد الحجاز إلى الواجهة عبر مشروع السكك الحديد، وهو المشروع الذي يربط تركيا بالسعودية عبر سوريا والأردن، ليشكل نواة ممر اقتصادي قد يسهم في تعزيز حركة التجارة وتوفير بدائل استراتيجية في أوقات الأزمات. جذور هذا المشروع تعود إلى العهد العثماني، وتحديداً في عام 1900 حين افتتحت الدولة العثمانية في عهد السلطان عبد الحميد الثاني مشروع سكة حديد الحجاز ليربط دمشق بالمدينة المنورة لتصل أول رحلة من الشام إلى المدينة المنورة عام 1908 قبل أن تؤدي الحرب العالمية الأولى إلى تدمير أجزاء كبيرة منه وخروجه من الخدمة.
7: والذين يظنون أن الحرب المفترضة إن حصلت ستشكل نهاية محور المقاومة، أقول لهم بقوتي وثباتي وصدقي وإخلاصي وعزمي وتضحيات هذا المحور، هذه الحرب المفترضة ستشكل نهاية إسرائيل.

سلام الله عليكم وأسعد الله صباحكم بكل خير. مستمعين الكرام، نحييكم من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام، ونرحب بكم إلى ثانية نشرات الأخبار.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. هذه أولا أبرز عناوين النشرة. نائب وزير الخارجية يلتقي مدير مكتب المبعوث الأممي ويشدد على أن الضغوط لن تؤثر على مواقف صنعاء. مركز نداء الكرامة يدين قمع المحتجين بالمحافظات الجنوبية المحتلة ويحمل السعودية المسؤولية. المقاومة الإسلامية في لبنان تنفذ عمليات نوعية وتنكل بجنود المحتل الصهيوني. في تفاصيل النشرة، ناقش نائب وزير الخارجية والمغتربين عبد الواحد أبو راس مع رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى عبد القادر المرتضى آخر المستجدات المتعلقة بملف الأسرى. وخلال اللقاء استمع نائب وزير الخارجية من رئيس لجنة شؤون الأسرى إلى إيضاح عن آخر المستجدات المتعلقة بملف الأسرى والترتيبات الجارية لتنفيذ الاتفاق. وأوضح أبو راس والمرتضى أن ملف الأسرى يعد ملفا إنسانيا بامتياز ويحظى بأولوية واهتمام القيادة الثورية والسياسية، وأن الحكومة حريصة على تنفيذ الاتفاق وترجمته على أرض الواقع. وأعرب عن الأمل في أن ينعكس التقدم الذي أحرز في هذا الملف على بقية الملفات الإنسانية والاقتصادية وصولا إلى إنهاء العدوان والحصار المفروض على اليمن وتحقيق السلام المنشود. من جهة أخرى، بحث نائب وزير الخارجية والمغتربين عبد الواحد أبو راس مع مدير مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى بلادنا محمد الغنام مجالات التعاون بين الوزارة والمكتب. وخلال اللقاء عبر نائب وزير الخارجية عن رفض البيان الصحفي الصادر عن مجلس الأمن والبيان المنسوب إلى الأمين العام للأمم المتحدة بشأن المضبوطين من موظفي الأمم المتحدة على ذمة أعمال التجسس، وأكد أن التعامل مع الموضوع يتم وفقا للقوانين النافذة والإجراءات القضائية المعمول بها وبما يكفل الحفاظ على أمن وسيادة البلد، وشدد على أن الضغوط لن تؤثر على مواقف صنعاء بل ستنعكس سلبا على العلاقة مع الأمم المتحدة وتقوض الجهود الرامية لإعادة بناء الثقة بالمنظمة الدولية. أدان مركز نداء الكرامة للحقوق والتنمية الانتهاكات الخطيرة التي يتعرض لها المواطنون المحتجون سلميا في المحافظات الجنوبية المحتلة وفي مقدمتها عدن وحضرموت نتيجة استمرار تردي وانقطاع الخدمات الأساسية وعلى رأسها خدمات الكهرباء والمياه. وأوضح أن الاحتجاجات السلمية التي نظمها مواطنون للمطالبة بحقوقهم المشروعة قوبلت بالقمع واستخدام القوة المفرطة بما في ذلك إطلاق النار والاعتداءات المباشرة وحملات اعتقال تعسفي طالت عشرات المتظاهرين بينهم أطفال في مخالفة صريحة للدستور والقوانين الوطنية والمواثيق الدولية الضامنة لحرية الرأي والتعبير وحق التظاهر السلمي. ودعا المركز المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والأممية والهيئات الحقوقية إلى التحرك العاجل لتوثيق الانتهاكات وإحالتها إلى الجهات الدولية المختصة بما يضمن عدم إفلات مرتكبيها من العقاب. قضى طفل فلسطيني شهيدا اليوم برصاص جيش العدو الصهيوني في مدينة خان يونس، فيما تواصلت خروقات العدو لوقف النار في عدة مناطق بالقطاع. وفي شمالي غزة أطلقت قوات العدو النار في بلدة بيت لاهية، فيما أطلقت زوارق حربية للعدو قذائفها في بحر مدينة غزة. ونفذ جيش العدو عملية نسف ضخمة لمنازل الفلسطينيين شرقي مدينة غزة. وكان قد ارتقى فلسطينيان وأصيب ثالث بقصف للعدو استهدف حي الأمل شمال غربي خان يونس، وفي السياق أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أن إجمالي عدد الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر بلغ 983 شهيدا، فيما وصل عدد الإصابات إلى 3122، إضافة إلى 783 حالة انتشال. في لبنان قضى 5 مواطنين إثر غارات لطيران العدو على بلدات الريحان وكفر رمان ودير الزهران، فيما واصل العدو شن غاراته على عدد من البلدات، وأقدمت قواته على نسف عدد من المنازل في بلدة مجدلزون. هذا وأعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان حزب الله أنها استهدفت فجر اليوم تجمعا لجنود وآليات العدو الصهيوني في مجدلزون وتموضعا له في بلدة حولة بالجنوب اللبناني المحتل، واستهدفت في وقت سابق تجمعات لآليات وجنود العدو غرب موقع بلاط المستحدث وعند أطراف بلدة كفر تبنيت ومركزا قياديا في محيط بلدة يحمر الشقيف، وقوة للعدو تموضعت في مبنى في مدينة الخيام بمسيرات انقضاضية. كما استهدفت المقاومة الإسلامية اللبنانية 5 آليات عسكرية وجرافة للعدو في أطراف بلدة زوطر الشرقية وعند تلة الصلعة في بلدة القنطرة وفي محيط بلدة مجدل وفي تلة الحمامص جنوب مدينة الخيام باستخدام محلقات أبابيل الانقضاضية محققة إصابات مؤكدة. وأعلنت استدراج قوة مشاة للعدو حاولت التسلل عبر طريق أرنون الزفاتة باتجاه منطقة المعبر ليتم مباشرة استهدافها بالقذائف المدفعية والصاروخية، مما أجبرها على التراجع بعد تكبدها خسائر في الأرواح والعتاد. هذه الأنباء تتوالى على حضراتكم مستمعين الكرام من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. أكد قائد قوات حرس الحدود الإيراني العميد علي أكبر جاويدان أن أمن حدود الجمهورية الإسلامية الإيرانية هو الآن في أعلى مستوى، لافتا إلى جاهزية قوات حرس الحدود التامة لحماية حدود البلاد. وقال خلال زيارة لحدود محافظة كرمانشاه غربي الجمهورية الإسلامية الإيرانية إن حرس الحدود وخاصة على الحدود الغربية للبلاد ومحافظة كرمانشاه على أهبة الاستعداد العملياتي الكامل، وبالتعاون مع القوات المسلحة الأخرى تم ضمان أمن الحدود على أكمل وجه. وفي إشارة إلى الأوضاع في المنطقة أكد أن حرس الحدود على أهبة الاستعداد للدفاع عن إيران، وسيتم التصدي لأي تهديد أو هجوم محتمل من الجماعات الإرهابية أو غيرها من العوامل المزعزعة للأمن برد حاسم ورادع من قوات حرس الحدود. شددت كوريا الشمالية على أن وضعها كدولة تمتلك أسلحة نووية أمر نهائي لا رجعة فيه، مبينة أن أي محاولات أمريكية أو غربية لإحياء ملف نزع سلاحها النووي محكوم عليها بالفشل. وقال المتحدث باسم وزارة خارجية كوريا الديمقراطية إن الولايات المتحدة وحلفائها يواصلون تعزيز التهديدات النووية ضد بيونغيانغ من خلال آليات تعاون عسكري ومناورات مشتركة، في الوقت الذي يطالبون فيه كوريا الديمقراطية بالتخلي عن قدراتها النووية. وأضاف أن الحديث عن نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية في ظل السياسات الأمريكية الحالية يمثل وهما لا أساس له، مؤكدا أن القضية حسمت بشكل نهائي وغير قابل للتراجع حسب قوله. في نبأنا الأخير، أصدرت النيابة العامة المختصة بقضايا مكافحة الفساد في ألبانيا مذكرات اعتقال بحق 20 شخصا على خلفية تحقيقات وشبهات حول مشروع سياحي يجري التخطيط له لصالح شركة مرتبطة بإيفانكا ترامب ابنة الرئيس الأمريكي وزوجها اليهودي جاريد كوشنر. وذكرت النيابة أن السلطات أوقفت 4 من المطلوبين وفرضت الحجز الاحترازي على أصول عقارية واستثمارية تتجاوز قيمتها 128 مليون يورو. وأوضحت أن جزءا من العقارات المحجوزة يقع في مناطق ساحلية ومحميات طبيعية، وهي المواقع ذاتها التي اشترتها إحدى الشركات لإقامة مشروع سياحي أعلنت عنه إيفانكا مؤخرا. وشهدت العاصمة الألبانية تيرانا خلال الأيام الماضية تظاهرات حاشدة ومتواصلة ضد المشروع الذي طرح عبر صور نشرت على حساب كوشنر في إنستغرام وزيارات قامت بها إيفانكا لألبانيا برفقة مستثمرين. هذا كان النبأ الأخير، وأختم النشرة بالتذكير بأبرز عناوينها. نائب وزير الخارجية يلتقي مدير مكتب المبعوث الأممي ويشدد على أن الضغوط لن تؤثر على مواقف صنعاء. مركز نداء الكرامة يدين قمع المحتجين بالمحافظات الجنوبية المحتلة ويحمل السعودية المسؤولية. المقاومة الإسلامية في لبنان تنفذ عمليات نوعية وتنكل بجنود جيش المحتل الصهيوني. بذا تنتهي نشرة الأخبار الثانية، وفيناكم بها من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. أشكر لكم طيب المتابعة والإصغاء، وإلى اللقاء.
1: وقفة إعلانية. أخي المواطن، أختي المواطنة، الحدائق والمتنزهات متنفس وبهجة لنا ولأولادنا، فلنحافظ على نظافتها. مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
2: إنما تحمل لكم الهيئة العامة للزكاة مفاتيح الخير التي توصلكم إلى الجنة والقرب من الله، فلتفتحوا كل باب أغلق أمام كل فقير ومسكين، وأدوا إليهم حقهم كما أمركم الله بذلك. الهيئة العامة للزكاة.
3: الاستثمار قطار التنمية في كل البلدان، ومن خلاله يمكن تنويع مصادر الدخل وخلق فرص العمل والحد من البطالة وتحقيق النمو الاقتصادي. معا نحو تشجيع وتسهيل الاستثمار في اليمن. مع تحيات الهيئة العامة للاستثمار.
4: أنا اسمي ناصر أحمد علي عبد الله، نادي البعداني. اشتغلت 20 سنة، لمدة 20 سنة في قطاع خاص، قدمت دلحين في المؤسسة ودلحين جالس أسلم راتبي لا مدى الحياة. بنستفيد من المعاش هذا أنا وعيالي، عيالي

0: التأمينات لآخر الزمن. ولد مطيع لك، ولد صالح، أنا أنسهل كل العمال اللي هم في قطاع خاص يشتركوا في التأمين مستقبلهم لمستقبل عيالهم.
1: يعلن المستشفى العربي الدولي عن استضافة البروفيسور وليد علي شانع، استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، جامعة ليستر، بريطانيا، لمعاينة وعلاج الحالة التالية: مناظير الجهاز البولي وجراحة المسالك بالمنظار، تشخيص وعلاج أمراض البروستاتا وجراحتها، تشخيص وعلاج أورام الجهاز البولي، علاج العقم وتأخر الإنجاب عند الرجال، جراحة الاضطرابات الجنسية والذكورة، جراحة تشوهات المسالك البولية الخلقية لدى الأطفال، حصوات الكلى والحالب والمثانة. الاستشارة التخصصية في جميع أمراض المسالك البولية، وذلك ابتداء من 21 من يوليو حتى 25 من يوليو 2026. المستشفى العربي الدولي، صنعاء، شارع 60 الشمالي، شرق جولة عمران، جوال 775-59-59-59 أو 01-59-59-59. المستشفى العربي الدولي، لأنك تستحق الرعاية الكاملة.

ترددات محطات الإرسال الإذاعي FM للبرنامج العام ومناطق التغذية. أولاً 89.9 ميجا هرتز أمانة العاصمة، المديريات والقرى في جنوب غرب وشمال شرق الأمانة، معبر، محافظة دمار، مديرية عتمة، آنس، أجزاء من مديريات وصاب، دمت، محافظة عمران، وصولا إلى منطقة الجبل الأسود، المناطق الشمالية الغربية من محافظة المحويت، شرق مدينة مناخة، مديرية أرحب، وصولا إلى فرضة نهمة، تغطية مديرية السدة، عزلة وادي حجاج، وادي الأعماس، جبل عصام، عزلة وادي عصام، عزلة جبل الحبالي، الغرافة، مديرية النادرة، عزلة حزين، عزلة المفتاح، الزمازمة، عزلة مقنع، عزلة الشردمة، مدينة صعدة، والمديريات المجاورة، مديريات الشمالية، المديريات الشمالية الشرقية، محافظة إب، المديريات الشمالية، محافظة الضالع، المديريات التي تقع في بطون الأودية ووسط الجبال. ثانياً 92.5 ميجا هيرتز وسط الأمانة وشمال شرق وشمال غرب، تغطية مدينة إب والمديريات المحيطة لها، مدينة جبلة، منطقة الشباب، المدينة وما حولها، مناطق الحيمة الخارجية، تعز، الحديدة، مناطق الساحل الغربي، محافظة عدن، محافظة لحج، عتمة، الساحل الغربي الشمالي بما فيها جزيرة كمران والجزر المجاورة، غرب محافظة الجوف، مديريات محافظة صعدة الشمالية الغربية باتجاه

مديريات خولان الطيال، محافظة شبوة، مديريات محافظة البيضاء، محافظة رداع، المديريات الغربية لمحافظة دمار. خامساً 104.9 شمال شرق محافظة إب، مديرية الضالع المرتفعة والجبلية، جنوب مدينة دمار، مدينة يريم، مدينة رداع. 99.9 ميجاهرتز محافظة المحويت، محافظة حجة، محافظة الحديدة، الساحل الغربي الجنوبي، محافظة ريمة، مديريات غرب محافظة صنعاء.

صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. مستمعينا الكرام، ساعة الحسم دنت، ولكن لأن العدو يدرك تماما الصورة الحقيقية لأنها تتجلى أمامه أكثر مما تتجلى أمامنا، لأنهم أهل علم، وهذا أمر يعني لا يمكن أن ينكره فطن وعاقل. هم يعلمون كل شيء، ولكنهم ينكرون ويخفون الكتاب وراء ظهورهم. عدونا واحد، عدونا معروف، عدونا يدرك تماما الخيارات الاستراتيجية التي اتخذها محور المقاومة من خلال إغلاق كل المنافذ البحرية من مضيق هرمز إلى باب المندب، وبالتالي إغلاق البحر الأحمر أمام قناة السويس تماما، وجر كل هذه النقاط الملاحية الحساسة إلى حاضنتنا، حاضنة المحور. وهذا ما دعا العدو وتفطن إلى حلول أخرى كانت قد أقيمت عام 1900، كانت البداية على يد السلطان حميد الدين الثاني، باشا حميد الدين. وكذلك سكة الحديد هذا، أو هذا المشروع الخطير الذي يبدأ من تركيا، يمر بالسعودية وإلى سوريا والأردن، ولكن يريدون تغيير بعض المسارات حتى يتم أيضا ضم جنوب شبه الجزيرة العربية. وكان قد بدأ الحديث نوعا ما من قبل مرتزقة اليمن الذين بلا ثمن حقيقة لإعادة إحياء ذلك المشروع، مشروع سكة الحديد الذي تمر من الحجاز إلى جنوب اليمن لنقل البضائع. وتعرفون ما هي البضائع التي يريدون نقلها، يريدون وصل المنطقة كلها لخدمة الكيان بكل شيء، اقتصاديا أو عسكريا. وهذه خطوة من خطوات التطبيع الجاري تنفيذها رغم كل المتغيرات الإقليمية في المنطقة اليوم. فالحقيقة أنا لا أعلم كيف

0: فيفكرون هؤلاء الأعراب ولا مرتزقتهم ولا كل من يدور في فلك عدو الله وعدو البشرية جمعاء.
1: جذور هذا المشروع تعود إلى العهد العثماني، وتحديداً في عام 1900 حين افتتحت الدولة العثمانية في عهد السلطان عبد الحميد الثاني مشروع سكة حديد الحجاز ليربط دمشق بالمدينة المنورة، لتصل أول رحلة من الشام إلى المدينة المنورة عام 1908 قبل أن تؤدي الحرب العالمية الأولى إلى تدمير أجزاء كبيرة منه وخروجه من الخدمة. ومع تصاعد أهميته الاستراتيجية آنذاك، اعتبرته القوات البريطانية هدفاً عسكرياً محتملاً نظراً إلى إمكانية استخدامه في نقل الجنود والمعدات خلال الحرب. المشروع الذي يعاد توظيفه لرسم ملامح المستقبل، تشير خططه المطروحة اليوم إلى أن المرحلة الأولى تشمل ربط تركيا بمدينة حلب السورية على أن يمتد عبر خط حلب دمشق الأردن القائم حالياً. كما يبرز المسار المقترح على المدى الأوسع انطلاق الخط من اسطنبول مروراً بتركيا وسوريا والأردن والسعودية وصولاً إلى سواحل الخليج، مع توجهات مستقبلية لتمديده باتجاه سلطنة عمان وصولاً إلى بحر العرب، بما يهدف إلى إنشاء شبكة برية استراتيجية تقلل من الاعتماد على الممرات البحرية التقليدية. إلا أنه في الرؤية التركية الأوسع تتجاوز أهمية هذا المشروع البعد الاقتصادي، إذ تساهم في تعزيز التعاون الإقليمي والحد من النفوذ الإسرائيلي، ما يدعم الاستقرار والازدهار في الشرق الأوسط والخليج.

0: إيران جوار حقيقي ومختلف عن إسرائيل، وأنا مندهش إن إحنا النهاردة نقع في نفس الخطأ الذي استنزفنا في سنة 1980. أستبدل عدو حقيقي بعدو مفترض، وأتكلم عن خطر شيعي أو إيراني وما أتكلمش عن خطر إسرائيلي، وأتكلم عن مثلث عن هلال شيعي وبقولش عن النجمة الإسرائيلية اللي فوق الأفق قد كده.
1: نعم. إذن استبدال إسرائيل بإيران كعدو للعالم،
0: هل هذا معقول؟
2: وهكذا كانت الشرارة منذ البداية. كان البدء من عند سلطان عبد الحميد الثاني، أراد خيرا للبلاد والعباد ولحمة عربية وتقصير المسافات لاختصار الجهد وتعب المواطنين من تركيا إلى بلاد الشام إلى بلاد الحجاز وهكذا. لكن اليوم هناك صورة معاكسة تماما لتلك الصورة التي أرادها السلطان عبد الحميد الثاني. كان يريد خدمة الناس العرب والمسلمين بتخفيف عناء السفر، اليوم يريدون إحياء هذا المشروع، ولكن ليس لأجل العرب والمسلمين بل لأجل الكيان الصهيوني، وهيهات أن يكتمل لهم ما يريدون. فكما قصفت بريطانيا في الحرب العالمية الثانية وأرادت أن لا يستغل هذا الطريق في نقل الجنود واستخدامها عسكريا، كذلك محور المقاومة وأحرار هذا الوطن العربي المتجذر بعروقته وإيمانه وشموخه وإسلامه ودينه وعروبته من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب ومن أقصاه إلى أقصاه، لن يسمح بمرور هذا المخطط الصهيوني المجرم.
3: يا جماهير أمتنا العربية والإسلامية، ليتجهز كل واحد منكم ليقوم بدوره ولنزحف ولنغير هذا الواقع المرير الذي أحياه أمتنا.

على مدى الأعوام الماضية حضر الحديث مرارا عن ممرات تجارية بديلة كجزء من ما يسمى بمشروع الشرق الأوسط الجديد الذي يهدف لتحقيق إسرائيل الكبرى. ففي العام 2023 تم الإعلان من الهند عن ممر الهند الشرق الأوسط، وهو الممر الذي يمر عن طريق دول الخليج مرورا بسوريا والأردن ووصولا إلى ميناء حيفا، حيث يتمكن كيان العدو الصهيوني من إدارة خطوط التجارة والتحكم بها. هذا الممر تكرر لاحقا بصورة متعددة، تارة عن طريق الإمارات مرورا بالسعودية، وتارة عن طريق اتفاق بين قطر والسعودية لتجاوز الإمارات بعد الخلافات بين أبوظبي والرياض. ومؤخرا عاد الحدث والحديث عن خط الحجاز ووصله بخليج عمان، وهذا الخط وإن كان قديما إلا أنه ذاته الذي اقترحه المبعوث الأمريكي توم باراك منذ أشهر على سوريا ورددته سلطة الجولاني، فيما أعلن المجرم نتنياهو أنه يجب الإسراع في إنشاء خطوط برية بديلة لمضيق هرمز. إذن متابعينا، نلقي نظرة على خطط الممرات التجارية التي تهدف لجعل كيان العدو الصهيوني في قلب العالم من التحكم بالتجارة والطاقة. ممر الحجاز أعلن الأسبوع الماضي كاتفاق بين السعودية وتركيا، وذلك على إنشاء هذا الخط، وبالرغم من أن الخريطة التي نشرت قد استبعدت كيان العدو الصهيوني من الوجهات، لكن الخريطة القديمة للممر وحقيقة وجود منفذ قائم بين الأردن وكيان العدو الإسرائيلي، إضافة إلى أن هذا الممر سيرتبط بالممر الأوسط وممر زنجور ليصبح كيان العدو الإسرائيلي في موقع القلب من التجارة بين الشرق والغرب. الممر الأوسط طريق نقل بري بحري يربط الصين بأوروبا، ويبدأ الشحن خلاله من الصين إلى كازاخستان ووصولا بالسكك الحديدية إلى ميناء أكتاو في كازاخستان، ليعبر بحر قزوين إلى ميناء باكو في أذربيجان، ثم يصل إلى جورجيا بالسكك الحديدية، ومن ثم إلى جنوب أو وسط أوروبا، إما عبر موانئ البحر الأسود الجورجية، وإما

فعلا من قبل الولايات المتحدة عن اتفاق بين أرمينيا وأذربيجان لإحياء الممر الذي سيسمى باسم طريق ترامب للسلام والازدهار الدولي. خط الهند، الشرق الأوسط، أوروبا، يتكون الممر من مسارين منفصلين، الأول يسمى الممر الشرقي والثاني يسمى الممر الغربي على الشكل التالي. الممر الشرقي سيربط الممر الشرقي وتحديدا من ميناء مندرا من الهند على الساحل الغربي بميناء الفجيرة في الإمارات، ثم يستخدم خط السكة الحديد عبر السعودية وكذلك الأردن لنقل البضائع عبر حاويات موحدة إلى ميناء حيفا في فلسطين المحتلة. الممر الغربي سيربط تحديدا من ميناء حيفا إلى موانئ مختلفة مثل مرسيليا في فرنسا وموانئ أخرى في إيطاليا واليونان. في هذا السياق كان المبعوث الأمريكي توم باراك قد أعلن عن ضرورة إيجاد بدائل، مشيرا إلى إمكانية أن تلعب سوريا دورا عبر الأنابيب. طرح باراك مقترحا لربط حقول النفط في الخليج والعراق بموانئ البحر الأبيض المتوسط ومنها إلى أوروبا. أما المجرم نتنياهو فتحدث لقناة فوكس نيوز الأمريكية عن أفكار لما بعد الحرب تتضمن بناء خطوط برية وأنابيب لنقل الطاقة والنفط من الخليج إلى موانئ البحر الأبيض المتوسط. وكانت القناة الصهيونية الرابعة عشر قد كشفت أواخر العام الماضي عن نقاش أجراه وزير الطاقة التابع للعدو الإسرائيلي أو ما يسمى كذلك إيلي كوهين مع نظرائه من الولايات وقبرص واليونان لإنشاء ممر للحاويات البنى التحتية والطاقة لتجنب الهجمات التي يتعرضون لها من قبل قوات المسلحة اليمنية وكذلك الجمهورية الإسلامية في إيران. النقاش شمل تعزيز ممر الهند الشرق الأوسط IMEC وهو ممر للطاقة والحاويات يمتد من الشرق مرورا بالمملكة العربية السعودية وكيان العدو الإسرائيلي وصولا إلى قبرص واليونان وأوروبا. وذكرت القناة أن ممر الهند الشرق الأوسط يعد جزءا أساسيا من توسيع اتفاقيات التطبيع ومن شأنه أن يحول كيان العدو إلى مركز محوري بين الشرق والغرب ويعزز مكانته السياسية في المنطقة.

إذن أحبتنا الكرام، محور المقاومة هو اليوم من يخط المنهج الصحيح لما سيكون عليه العالم بإذنه تعالى اليوم وغدا، ومؤشرات ذلك النصر العظيم من الله بدت وتجلت من خلال هذه الثمار التي تقطفها المقاومة. والقوم يألمون كما نألم، ولكن نرجو من الله ما لا يرجون، فقط العودة إلى كتاب الله وإلى أوامر الله ونواهي الله، ونلتزم بما أمرنا الله سبحانه وتعالى حتى يرث الله الأرض ومن عليها. نواميس الله لابد أن تمضي في هذا الكون، ونحن أداة الله على هذه الأرض.

غرقى، عبيد، وقارة انشقت عن أخرى، فماذا نعرف عن مضيق باب المندب في اليمن؟ تعددت الروايات حول التسمية، رواية تتحدث عن بحارة ابتلعهم البحر فبكتهم اليمنيات، وأخرى عن أبناء غادروا إفريقيا قسراً فندبتهم أمهاتهم، وثالثة عن غرقى خلفتهم كارثة قديمة بين آسيا وإفريقيا.

غير أن أخطر ما في المضيق ليس تاريخه فحسب، وإنما حاضره. هو واحد من أهم شرايين التجارة العالمية، تعبره سنوياً عشرات الآلاف من السفن، إضافة إلى ملايين البراميل من النفط يومياً. ولهذا فإن مضيق باب المندب يشكل عقدة استراتيجية تربط البحر الأحمر بخليج عدن والمحيط الهندي، وتجعل أي اضطراب فيه قادراً على إرباك أسواق العالم بأسرها. بين هرمز المغلق وباب المندب المهدد بالإغلاق بسبب العدوان الإسرائيلي على لبنان، يقف العالم أمام اختبار قاس، فأي تعطيل متزامن لهذين الشريانين سيحدث زلزالاً يمتد إلى الموانئ والأسواق ومحطات الوقود في مختلف أنحاء المعمورة. عندها قد يتحول الندب من قصة يرويها التاريخ إلى واقع يعيشه الجميع.

0: هنا صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية، البرنامج العام وفترتنا الأثيرية تحيي اليمن.
1: أخي المواطن، يبدأ العدو بغرس الشك ثم يقطف ثمرة الخيانة، لا تمنحه البذرة. أمن الوطن مسؤولية.
0: جهاز الأمن والمخابرات والمواطنون وجهان لعملة واحدة.

أخي المواطن، كن على وعي، فالعدو يصنع لك خصما وهميا لتنسى عدوك الحقيقي، الاستقطاب الخفي.

من الجوانب التي يجب أن تكون أيضاً محط اهتمامنا المستمر كما كانت في الماضي أن تبقى مستمرة وأن تكون في المستقبل بشكل أفضل هي الاستمرار في التعاون الأمني. من أهم ما أفاد في كل المراحل الماضية في تعزيز الاستقرار الأمني وإفشال الكثير من مخططات الأعداء هو تعاون المواطنين مع الأجهزة الأمنية في الجانب الأمني. تخيلوا أن واحدة من أخطر أنواع المؤامرات التي كانت تستهدف العاصمة قد وفق الله على إفشالها على يد طفل، لكنه طفل واعي. بلغ الأجهزة الأمنية بعنصر من أخطر العناصر الإجرامية التي دخلت إلى العاصمة بهدف تفجير كبير يستهدف أرواح المواطنين. تعاون طفل صغير ارتاب بوعيه وحسه وفطرته، ارتاب في ذلك الشخص وأدرك أنه عنصر إجرامي، وبتوفيق من الله سبحانه وتعالى اتجه وكشفه للأجهزة الأمنية وحقن بذلك دماء الكثير من المواطنين الأبرياء.

0: وبما أننا في مرحلة حساسة يجب أن نعلي درجة الوعي، نعليه وأن يكون هناك وعي جمعي بما يحاك ضد بلدنا ووطننا بحكم هذا الموقف المشرف الذي أراد الله أن يقفه اليمن في وجه أعداء هذه الأمة وهذه الآلة الصهيونية. ولهذا جهاز الأمن والمخابرات أصدر بيانا هاما ويكرر دائما فيه لكل المواطنين في الجمهورية اليمنية إيمانا بالمسؤولية الوطنية المشتركة وحرصا على أمن واستقرار الوطن، يؤكد أن حماية المجتمع مسؤولية جماعية لا تقتصر على الأجهزة الأمنية فقط، بل هي واجب على كل مواطن شريف يضع مصلحة وطنه فوق كل اعتبار. إن المرحلة التي نعيشها تتطلب أعلى درجات الوعي والانتباه والتعاون، فالأمن لا يبنى بالشعارات بل بالمشاركة الفعلية واليقظة المستمرة والإحساس بالمسؤولية تجاه كل ما يدور حولنا. وعليه ندعو جميع المواطنين إلى رفع مستوى الحس الأمني والوعي المجتمعي في كل مكان وزمان والالتزام بما يلي: أولا، الانتباه الدائم لما يحدث في البيئة المحيطة، عدم التهاون مع أي سلوك أو تحرك مشبوه، التعاون الكامل مع الجهات المختصة عند الحاجة، الإبلاغ الفوري عن أي حالة تستدعي الشك أو الاشتباه، فقد يكون بلاغ بسيط سبب في منع خطر كبير أو إنقاذ أرواح بريئة أو حماية ممتلكات عامة وخاصة. وعند ملاحظة أي تصرف غير طبيعي أو نشاط مريب، ندعو مواطنينا المبادرة فورا بالإبلاغ على الأرقام التالية: رقم 100 ورقم 189، 100 أو 189، لأن سرعة الإبلاغ ودقته تمثلان عنصرا حاسما في نجاح العمل الأمني وتعزيز الاستقرار في المجتمع، وهذا في صالحك أنت عزيزي المستمع، في صالح أسرتك، جيرانك، أهلك، أحبتك، في صالح هذا الوطن جميع. قد تكون أنت نفسك بذرة تهاونك قد تكون ضحية من الضحايا، وهذا ما لا نريد أن يكون. ونؤكد أن كل مواطن هو عين ساهرة ويد مساندة للأمن، وأن الوطن لن يحمى إلا بتكاتف أبنائه ووعيهم وإخلاصهم. نحن في معركة وعي قبل أن تكون معركة رصاصة وسلاح. اليمن بأمن أبنائها وبوعيهم تتعزز القوة، وبحسهم المسؤول يصان الوطن. هؤلاء هم أبناء هذا الوطن الشرفاء ومهم جدا. ونقول أيضا لكل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن، خاصة أولئك من باعوا ضمائرهم، إلى كل من تسول له نفسه العبث باستقرار الأمن والسكينة العامة، نوجه خطاب حازم وصريح أن عيون الأمن سائرة ونحن لكم بالمرصاد، ونحذر حذاري ثم حذاري من أي محاولات لافتعال زوبعة أو اللعب بالنار في هذه المرحلة الحساسة. هذه نصيحة واضحة ومباشرة للجميع في مقدمتهم خلايا الطابور الخامس والمتربصين والمتفقعصين ومن أيضا يحاولون خلق احتقان شعبي داخلي بأذية الناس في لقمة عيشهم، بأذية الناس في مساعيهم الحرة الشريفة ليحيوا حياة كريمة. ومن هنا يبدأ بنعرات الفتنة والطائفية وتأليب الأخ على أخيه. أمن اليمن واستقراره خط أحمر لا يمكن تجاوزه أو التهاون فيه. كفوا عن إثارة الفتن قبل أن تطال الإجراءات الحازمة رؤوس كل من يسعى للإخلال بالنظام، فلن يسمح لأي كائن كان بتهديد السلم المجتمعي. التوجيهات والإجراءات الأمنية واضحة جدا، والمطلوب رفع الجاهزية والحذر، تشديد اليقظة الأمنية في كافة النقاط والمواقع لرصد أي تحركات مشبوهة تهدف إلى زعزعة الاستقرار. التنسيق القبلي والمجتمعي هذا أمر مهم أيضا، دعوة الشرفاء من مشايخ البلاد ووجهاتها لرفض هذه التصرفات والوقوف صفا واحدا مع الأجهزة الأمنية لحفظ الأمن، والتعامل الصارم من خلال اتخاذ كافة التدابير القانونية والميدانية الفورية لردع أي محاولة لإثارة الفوضى أو شق الصف الداخلي، حتى نحافظ على أمننا واستقرارنا مبدئيا، حتى نحصن أنفسنا كذلك. اللحمة المجتمعية مهمة مهمة مهمة جدا، فلا تحاولوا أبدا زعزعة الأمن والاستقرار، ولا تحاولوا أيضا تأجيج الاحتقان الشعبي. انظروا ما هي مسؤولياتكم، قوموا بما عليكم أمام الله سبحانه وتعالى. أنتم مستخدمون من الله في خدمة هذا الشعب وهذا الوطن، حتى يكون المواطن يدا بيد معكم، كونوا معه وبإذنه تعالى سينصرنا الله مهما حاول الأعداء شق صفنا.
1: وهنا ندرك أهمية البلاغات الأمنية كدرس من هذه الدروس، وما يتعلق بالإشعار بالخطر وواجب النصح في ذلك، وأهمية الوعي الأمني لدى الناس. فالبلاغ الأمني إشعار بالمخاطر تجاه ما يدرس على الطغاة، ما يخطط له المجرمون، هو مهم جدا، هو يدل على حالة وعي، على شعور بمسؤولية، حتى على القيم الإنسانية، على الاهتمام بالقضايا المهمة ونجاحها. بلاغات الأمنية لها أهمية في حماية حياة الناس، كان بلاغ أمني يحمي مجتمعا من كارثة، يحافظ على أرواح، على حياة الناس، يدخل في إطار ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. أيضا يساهم في إفشال مخططات الأعداء، وهي مخططات إجرامية عدوانية ظالمة تستهدف الناس والمجتمعات والمظلومين والمستضعفين وأهل الحق في حياتهم في كل أمورهم، ومن جهة أيضا تستهدف ترسيخ السيطرة والسطوة الطغاة والجبابرة والظالمين.

أخي المواطن، لا تكن صدى للشائعات والأخبار المضللة. تحقق قبل النشر، فالكلمة الكاذبة خطر يهدد أمن الوطن. تأكد قبل أن تتفاعل.

وهكذا فترة أثيرية استمرت مع حضاراتكم منذ 8 صباحا حتى هذه اللحظة التي أدركنا الوقت فيها لنودعكم، ولكن لن نودعكم قبل أن نؤكد أننا صفا واحدا في محور المقاومة. كل يوم نؤكد على ذلك قولا وفعلا وحقيقة. هناك ما أريد أن أختم به هذا اللقاء، مفردات تعزز يعني ذلك التخاذل العربي للأسف، ولكن الحمد لله أنمن علينا وشرفنا أن نقف في الجانب الحق. فقال الشاعر: للعروبة كما كانت لها صوت يصدح، للعرب مثل ما كانوا نشامة وطحاطيح. اختلف كل شيء، وابن العروبة تلقح بالمذلة من إسرائيل 6 تلاقيح. ايش باقي لنا من شم العرب ينفح غير شم الفضايح من خشوم المفاضيح؟

من الإدارة العملية لأخبار صايمة إبراهيم وعبد الله شرق. من النظم والمعلومات هشام العيزري. من الإشراف على الفترة طاهر الحرازي والإشراف العام عبد الرحمن الحمراني.

المكتبات والتنسيق نجمة دينا الوري. من النظم والمعلوم من الصيانة معونة الدرواني. والتحية لكم من التنفيذ على الهواء جمال سريع.

0: من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام إليكم موجزا للأنباء. أدان مركز نداء الكرامة للحقوق والتنمية الانتهاكات الخطيرة التي يتعرض لها المواطنون المحتجون سلميا في المحافظة الجنوبية المحتلة في مقدمتها عدن وحضرموت نتيجة استمرار تردي وانقطاع الخدمات الأساسية وعلى رأسها خدمات الكهرباء والمياه. ودعا المجتمع الدولي والمنظمات الأممية والهيئات الحقوقية إلى التحرك العاجل لتوثيق الانتهاكات وإحالتها إلى الجهات الدولية المختصة بما يضمن عدم انفلات مرتكبيها من العقاب. استشهد طفل فلسطيني اليوم برصاص جيش العدو الإسرائيلي في مدينة خان يونس فيما تواصلت خروقات العدو لوقف النار في عدة مناطق بالقطاع. وفي شمالي القطاع أطلقت قوات العدو النار في بلدة بيت لاهية فيما أطلقت زوارق حربية للعدو قذائف في بحر مدينة غزة. ونفذ جيش العدو عملية نسف ضخمة لمنازل المواطنين شرقي مدينة غزة. وفي لبنان استشهد عدد من المواطنين إثر غارات لطيران العدو على عدد من البلدات. ردنا على عنجهية العدو، أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان أنها استهدفت فجر اليوم تجمعا لجنود وآليات العدو الإسرائيلي في مجدل زون وتموضعا له في بلدة حولة بالجنوب المحتل. واستهدفت في وقت سابق تجمعات لآليات وجنود العدو غرب موقع بلاط المستحدث وعند أطراف بلدة كفر تبنيت ومركزا قياديا في محيط بلدة يحمر الشقيف وقوة للعدو تموضعت في مبنى في مدينة الخيام بمسيرات انقضاضية. أكد قائد قوات حرس الحدود الإيراني العميد علي أكبر جويدان أن أمن حدود الجمهورية الإسلامية الإيرانية هو الآن في أعلى مستوى، لافتا إلى جاهزية قوات حرس الحدود التامة لحماية حدود البلاد. شددت كوريا الشمالية على أن وضعها كدولة تمتلك أسلحة نووية أمر نهائي لا رجعة فيه، مبينة أن أي محاولات أمريكية أو غربية لإحياء ملف نزيع سلاحها النووي محكوم عليها بالفشل. ختاما، أصدرت النيابة العامة المختصة بقضايا مكافحة الفساد في ألبانيا مذكرات اعتقال بحق 20 شخص على خلفية تحقيقات وشبهات حول مشروع سياحي يجري التخطيط له لصالح شركة مرتبطة بإيفانكا ترامب ابنة الرئيس الأمريكي وزوجها جاريد كوشنر. من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية قدمنا لحضراتكم موجزا للأنباء.
1: وقفة إعلانية.
2: إن امتناعك عن أداء الزكاة الواجبة عليك يعرضك للعقوبات القانونية المنصوص عليها في قانون الزكاة رقم 1 لسنة 2019، فكن حريصا على أدائها في موعد استحقاقها لتجنب نفسك أي تبعات قانونية أو عقوبات. الهيئة العامة للزكاة.
3: اعلم أخي المواطن أن من أهم مصادر تلوث البيئة هو انبعاث عوادم السيارة الناتج من احتراق الوقود في محركها، فاحرص على التقليل من انبعاثات هذه العوادم. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
4: الجزر الوسطية حدائق مصغرة تبهج النفس، فلا ترموا المخلفات فيها. مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
5: أخي التاجر، أخي المستورد، سلامة إجراءات تسليم معاملتك إلى انتهائها يجنبك الوقوع في شبهة التهريب والمساءلة القانونية.
6: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.

أيها الأخوة المستمعون، نرفع لكم الآن أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن

حي على خير.

0: وهكذا أيها الإخوة والأخوات رفعنا لحضراتكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.
2: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة. اليوم حينما يتأمل الإنسان لواقع الأمة الإسلامية يجد أنها تعاني في واقعها الداخلي من مشاكل كثيرة، من حالات اعوجاج، من حالات انحراف، ومن حالات تحريف، من حالات كثيرة تحسب على الإسلام والإسلام منها براء. ففي ذكرى الهجرة النبوية، في ذكرى هجرة رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، نستفيد ونتخذها أو نجعلها فرصة للعودة المباشرة إلى رسول الله، ونتطلع إلى تلك المحطات التاريخية التي وقف فيها رسول الله، فنرى كيف كان رسول الله، ونرى ما يقدمه القرآن لنا جنبا إلى جنب مع ما حرك أو ما قدمه رسول الله في حركته. عندها سنرى الحقيقة التي تكشف كل زيف، لأننا مستهدفون بكل وسيلة وبكل طريقة من قبل الأعداء، ولا حل لنا ولا مخرج إلا بالعودة المستمرة الجادة إلى الله وإلى رسوله وإلى القرآن، حتى لا نخدع بالزيف، لا نتأثر بالإعوجاج، لا يتمكن الآخرون من تضليلنا بالعناوين المخادعة التي يلبسون بها الحق بالباطل، ويخلطون بها ويمزجون الخير بالشر حتى يخدعوننا بتلك العناوين. وهذه قضية لاحظها القرآن الكريم، حتى في عصر النبي صلوات الله عليه وعلى آله واجه النبي تحديات في الساحة الخارجية من أعداء هذا الإسلام، من الكافرين به جملة وتفصيلا. عانى رسول الله من داخل الأمة من قريش ومن غيرهم، وعانى من خارج الأمة، عانى حالات إعوجاج كثيرة في داخل المجتمع المسلم. حينما نرى حالة الإعوجاج لا نظن أن فقط في هذه المرحلة، في هذا الزمن رسول الله كان يعاني من إعوجاج من بعض المسلمين حتى داخل المدينة، حالات نفاق داخل المدينة، حالات انحراف في من ينتسبون إلى الدين، في من يصلون مع رسول الله ربما في الصف الأول خلف رسول الله، وهم يعملون على أن تعوج الأمة وينحرف الدين، وهم ينتسبون إلى الدين لكنهم يبتعدون عن مبادئه، عن قيمه، عن أخلاقه، عن تعليماته الأساسية. فهم مثلوا حالة إعوجاج لا تنسجم مع مبادئ الإسلام العظيمة. كان رسول الله يفضحها دائما تلك الحالات، يتصدى لها، يكشفها. فحينما نأتي إلى معالم أساسية في الإسلام، في دين الله، نلحظ أن هذه المسألة بشكل أساسي، أننا في هذا الزمن ونحن على بعد أكثر من 1400 عام من بعد وفاة رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، معنيون أن نتطلع إليها. كيف كانت حركة رسول الله؟ كيف كان يحرك الإسلام؟ كيف كان يقف المواقف؟ كيف كان يتعامل مع الإشكاليات؟ لنقتدي، لنهتدي، لنتأثر، لأنه لا مخرج لنا إلا أن نعود إلى رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. بمن نقتدي؟ يوم حينما يسأل الإنسان وتأتي حتى إلى الأكاديميين والنخب المثقفة والمتعلمة داخل هذه الأمة لتجد من هو القدوة. انظر من هو رائد علم الاقتصاد لدى المسلمين، ستجد

إليه على أنه قدوة وأنه رجل عظيم وأن فيه ما يكفي. نظروا إليه وكأنه فقط كان يقدم بعض الدروس في الجوانب الدينية الأخلاقية الأشياء البسيطة، ولم يكن نموذج وقدوة في كافة جوانب الحياة. ولذلك ابتعدوا عن الرسول ولم يقتدوا برسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. إذن نحن بحاجة أن نعود إلى رسول الله، أن ننظر إليه كرجل عظيم كقائد عظيم، حتى من لا يؤمن به من الغربيين حينما جمعوا عن أعظم 100 شخصية قالوا محمد أعظمهم جميعا. لماذا؟ لأن الواقع أرغمهم أن يعترفوا على أن رسول الله هو أعظم من غير في واقع البشر نفسيا واقتصاديا وسياسيا وعسكريا وأمنيا ومن كافة جوانب الحياة. لم يغير أحد كما غير محمد. إذن لماذا هذه الأمة لا تعود إلى رسول الله؟ نحن يجب أن نعود، أن نرجع إلى رسول الله، أن ندرس حياته، أن نرجع إلى حركته بالرسالة، كيف كان يتحرك، كيف كان يفعل، كيف كان يقف المواقف. إذن حينما نسأل أنفسنا إلى أين نعود في حياة رسول الله، نعود إلى المعالم الرئيسية، إلى المواقف الأساسية، إلى حياة رسول الله، حركة رسول الله، جهاد رسول الله، إلى المعالم التي تحرك بها رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وأصبحت معالم للإسلام. نحن بحاجة أن نعود إليها. ما هي تلك المعالم؟ أول تلك المعالم من معالم الإسلام التي تحرك بها رسول الله هو أن الإسلام دين تحرر من الطاغوت والاستكبار، وهذا أول معلم من معالم الإسلام، من معالم الحركة الرسالية التي تحرك بها رسول الله محمد صلوات الله عليه وعلى آله. الإسلام دين تحرر من الطاغوت والاستكبار، دين يؤسس للإنسان أن يسير في هذه الحياة على أساس مستقل، أساس من المبادئ والقيم والأخلاق والتشريعات والتعليمات والتوجيهات، دين يستقل بالإنسان ويفصله عن التبعية لكل قوى الطاغوت والضلال، دين يعتبر التحرر مبدأ رئيسي ومعلم أساسي ومسألة لها تأثيرها المباشر. كلما استوعبناها جيدا، كلما التزمنا بها في واقع الحياة، كلما تحررنا، لأن دين الله لا يرضى بهذه التبعية العمياء السيئة المذلة المهينة في واقع الأمة. تبعية لأمريكا والتبعية لإسرائيل لا يرضى بها الله وليست من دين الله. واحد من أكبر المشاكل التي نعانيها في هذا العصر وما نعاني من هيمنة المستكبرين الطواغيت على أمتنا الإسلامية وتدخلها في كثير من شؤون حياتنا وواقعنا. الأمريكي أصبح ومن يفرض هذا محافظ وهذا رئيس وهذا وزير وهذا كذا وهذا لا يصلح كذا الأمريكي، ومن أصبح يقول لأبناء هذه الأمة اكتبوا هذا في المناهج واحذفوا هذا من المناهج واحذفوا هذه الآية من المنهج فيحذفونها. الأمريكي وأصبح من يقول للإعلاميين من أبناء هذه الأمة قولوا كذا ولا تقولوا كذا. الأمريكي ومن أصبح يقول للسياسيين في هذه الأمة والوا الطرف هذا وابتعدوا وقاطعوا الطرف هذا. الأمريكي ومن أصبح يهيمن على واقع الأمة الإسلامية. الطاغوت الاستكبار تأثيره كبير في ساحة الأمة، في عالمنا العربي أكثر البلدان الإسلامية يحضر فيها يؤثر فيها في كل مجالات الحياة، متحكم مستبد ظالم نتج عن ظلمه عن تدخله عن سياسته مآسي، إجرام انتهاك إذلال إهانة عبودية لهذه الأمة، له تأثير مباشر. وصل إلى أن يعطل ثمرة الإسلام. الإسلام أصبح رسما لا واقع له في حياة هذه الأمة. لم يثمر الإسلام لأن الأمريكي والإسرائيلي اليوم يعطلون ثمرة الإسلام. الرسول صلوات الله عليه وعلى آله الذي يجب أن يكون قدوة للسياسيين وللثقافيين وللاجتماعيين وللإعلاميين وللعسكريين في هذه الأمة، منذ بداية حركته بالرسالة في أوساط دمشق لم يقبل أبدا بأن يداهن مع الطاغوت أو أن يتأقلم مع الطاغوت أو أن يطوع نفسه ومن معه من أبناء الإسلام ممن آمنوا به للطاغوت أبدا. بشكل بديهي وتلقائي ما أن يسلم الإنسان حتى يعتبر إسلامه آنذاك خروج من تحت عباءة الطاغوت. هكذا حتى قريش كانوا يرون أن الإسلام يجعل عبيدهم لم يعودوا مرتبطين بهم، أنه يحررهم من الطغاة، يحررهم من سيطرة الطواغيت، وهذا ما أزعج الطواغيت والمستكبرين كانوا ينزعجون من هذه النقطة. الإسلام في زمن رسول الله لم

0: تكن مجرد طقوس تقيمها في وقت وتتأقلم فيه في مسيرة حياتك بكلها مع الطواغيت ومع هيمنة الطاغوت. لا، الإسلام ليس ذلك. أن تتركع، أن تصلي، ثم تنسجم في ولاءاتك ومواقفك ومسيرة حياتك مع الطاغوت، هذا ليس إسلام. الإسلام يعني الخروج والتحرر من سيطرة الطاغوت. ولذلك القرآن الكريم يقول هكذا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أنكم لن تعبدوا الله عبادة كاملة ما دمتم خاضعين للطاغوت. يجب أن تقطعوا علاقتكم بالطاغوت تماما حتى تصبحوا عبيدا لله. هذه المسألة التي تزعج الطواغيت في كل زمان، ولذا فإن هذا المبدأ كفيل بتحرير الأمة من هيمنة الطاغوت. هذا المبدأ وحده بدون بقية المبادئ في الإسلام، هذا المبدأ وحده سيحرر الأمة من طواغيت هذا الزمن وفراعنة هذا الزمن، إن عرفت أن الإسلام دين تحرر، وأن حريتنا دين، وأن من الإسلام من الإيمان أن لا تخضع إلا لله سبحانه وتعالى. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
1: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المالي.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين ذي الخلق العظيم وعلى آله وعلى الأنبياء والمرسلين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله أيها المستمعون الكرام، وهذا قبس من نور آية نلتقي حوله، ونسأل الله أن يهدينا إلى نوره وأن ييسر لنا اقتباسه. سنقبس اليوم من قوله تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. يوم ندعو كل أناس بإمامهم، فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا، ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. صدق الله العظيم. هذه هي الآيات 70 إلى 72 من سورة الإسراء، وهي سورة مكية. والآيات كما سمعتم يبدأها الله سبحانه وتعالى مؤكدا بحرفي التوكيد واللام على أنه كرم بني آدم. وتكريم الإنسان ذو شقين، فهو مكرم أولا في ذاته بطريقة خلقه وبما رافق ذلك من مظاهر يتميز بها عن سواه. فالإنسان قد نفخ الله فيه من روحه، وهذا هو معنى قوله: ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. إن هذا الخلق الآخر هو نفخ الروح فيه، ثم إن الله خلقه وصوره وأنشأه، ثم أمر الملائكة بالسجود له، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. ولما عصى إبليس طرده الله من رحمته وأوجب عليه اللعنة إلى يوم الدين، لكن آدم حينما عصى وأكل من الشجرة تاب الله عليه، وهذه ميزة تضاف إلى تكريم الإنسان. وفوق ذلك فقد خلق لمهمة كبرى، هي قوله تعالى: إني جاعل في الأرض خليفة. هذه الميزات لبني آدم كلها ماذا تعني؟ إنها تعني أن الإنسان متميز ومنزه عن صفات سواه من الحيوانات والمخلوقات، ومفضل على كثير ممن خلق الله. وهذا يفضي بنا إلى الشق الثاني من التكريم، وهو التكريم المكتسب الذي يجب على الإنسان أن يكتسبه ليكرم نفسه بجهده. فإذا كان مكرما ذاتيا كما سبق، فهو مكرم اكتسابا، أولا بالعلم، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، ومكرم ثانيا بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فإذا لم يحاول أن يكرم نفسه بالعلم والتقوى فهو أضل من الحيوان. فما دام الإنسان ذا عقل، وما دام قد نفخ فيه من روح الله، وما دام خليفة الله، فمعنى هذا أن له قوة من قوة الله، وحكمة من حكمة الله، وقدرة من قدرة الله، ونورا من نور الله، وعزة من عزة الله، وكرما من كرم الله، وعلما من علم الله. ألم ينفخ فيه من روحه؟ ألم يكن خليفة في الأرض؟ فما بال الإنسان يستهين بنفسه ويهدم هذه الصفات ويضيعها في حياته ولا يرعاها؟ ما باله يكرهها في أبناء جنسه ويضيق أن يرى أخا له يتمتع بصفات العزة والكرامة والعلم والقدرة والحكمة والقوة؟ ما باله لا يسمح لنفسه بالارتفاع والسمو ليتصف بصفات ربه القادر الكريم العالم الحكيم؟ إن هذا ليس إلا جهلا لمكانته وكرامته، وكفرا بما وهبه الله ومكنه من نعمته، وإنه ليس إلا غباء وعما عما بين يديه من وسائل التكريم والقوة والقدرة والعلم والحكمة والعزة. فما أجهل الإنسان وما أبعده عما وهبه ربه من فضل وكرامة وما منحه من نعمة ورحمة. ولنمضي مع الآيات لنجد بعض ظواهر التكريم والتمييز من الله لبني آدم. ها هو الله يقول: وحملناهم في البر والبحر. والبر هنا معروف، أما البحر فإنه يشتمل على الماء والهواء معا. أليس الماء عنصرا من مكونات الهواء، كما أن الهواء بعض من مكونات الماء؟ إذن فالبحر والجو جسم واحد ومجال واحد لبني آدم. فالحمل هنا في البر والبحر لا يعني فقط أن الإنسان محمول الجسم عليهما، بل إن قوله تعالى وحملناهم في البر والبحر يعني أنه سخر لهم وذلل لهم إمكانياتهما وموادهما وثرواتهما، وهيأ الجو والبر والبحر بنظام يتفق مع قدرات الإنسان ويتناسب مع تكوينه وطبيعة حياته ونظام خلقه، ويتوافق تماما مع مهماته وحاجاته، وينعمل لاختراعاته واكتشافاته ويستجيب لطموحاته. وهكذا فالإنسان محمول في البر والبحر، بمعنى أن كليهما يلبي حاجات الإنسان ويستجيب كل مطالبه ويتحمل كل مطامحه. فالمعادن له مستسلمة، والثروات له مستجيبة مبذولة، والثمار له دانية، والأنهار له جارية، وكل شيء في البر له ذليل مستسلم. وكذلك البحر، فها هي سفنه تمخر العباب، وها هي غواصاته تمخر الأبعاد والأعماق آمنة مطمئنة. وإذا البحر الصعب البهيب أنيس ذلول لحمل أثقاله ونقل مهماته، وإذا لجج البحر وأمواجه عون للإنسان على تطوير حياته، وإذا أحياء البحر ومخلوقاته وثرواته مستسلمة له غذاء وزينة وثروة. ومع العلم الذي مكنه الله للإنسان وعلمه إياه، ها هو قد اتخذ من الهواء سلما للسماء ووسيلة لنقل الأثقال ولاتصال الإنسان بالإنسان، فإذا هو ينام في الشرق ليفطر في أقصى الغرب، وإذا هو أينما كان من جوانب الأرض يرى ويسمع بواسطة الهواء ما يدور في الجانب الآخر من الأرض عبر الإذاعة والتلفزيون وغيرهما من الوسائل، ويسمع من شاء ومتى شاء مكالمته بمجرد أن يدوس على زر التليفون. فيا للنعم المتوالية، ويا للمكانة الغالية العالية التي بوأها الله لبني آدم، ويا للفضل العظيم الذي منحه الله لهذا الإنسان. ولكن للأسف هذه الأشياء كلها ينقصها شيء واحد، هو تكريم الإنسان لنفسه الذي أراده الله لبني آدم. فهم رغم قوتهم وقدراتهم، ورغم ما مكنهم الله في هذه الأرض وفي هذا العصر من وسائل السمو والتكريم، لم يرتفعوا إلى المكانة السامية التي شاء الله أن يصعدوها، وإلى مرتبة التكريم الذي أراده الله لهم، بل أخلدوا إلى الأدنى واتبعوا الأهواء. فما يزال الإنسان رغم قوته وثروته يتقلب في سعير الحاجة والذل والظلم والفقر والاستغلال، وما يزال الإنسان رغم قدرته وإمكانياته المعاصرة المذهلة التي مكنه الله منها، ما يزال ذاهلا عن نفسه وكرامتها وعزتها. فإذا هو عبد للقواء والأقوياء، مؤله للشهوات والأهواء، ظالم لنفسه، طاغ عليها، باغ على كرامته بما يقترفه من حماقات ضد بعضه البعض، وبما يضمره من عداء لأبناء جنسه، وبما يرتكبه من اعتداءات على إخوته واختراق لمثله وفضائله وإهدار لبيئته. ألا يتذكر الإنسان أنه مكرم؟ وهل لا فهم أنه مفضل على كثير من خلق الله؟ ألم يستمع إلى بقية الآية وهي قوله تعالى وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا؟ فهو مفضل على كثير من خلق الله، وهو تفضيل مقصود من الله، بمعنى أنه أهل الإنسان وهيأ له من الأسباب الذاتية والحياتية والكونية من حوله ما يجعله مفضلا على سواه. ويكفي في ذلك أنه يمتلك العقل والفهم والتفكير والتدبير، وهذه هي التي ميزته على سواه وفضلته على كثير من خلق الله وقربته من الله وسمت به إليه. إنها مؤهلات وقدرات ليست إلا من قدرات الله الذي نفخ في روح الإنسان من روحه، ثم استخلفه على أرضه ليقيم عليها العدل والحق، وليتبع هدى الله فلا يضل ولا يشقى، ولينفذ إرادة الله فلا يفسد ولا يطغى. ولكن هل حقق الإنسان هذه المهمة؟ للأسف الشديد لقد أخفق بنو آدم في هذه المهمة إلا قليل منهم، لكن أكثرهم قد فرط في الأمانة ونسي العهد وتخلى عن العزم واتبع غير هدى الله ومضى على غير إرادة الله، فصار له كل ضال متبوعا مصدقا، وصار كل طاغية موثوقا به، ولكن هل ينفعه هذا الذي اتبع وصدق؟ سنرى. ونواصل قراءة بقية الآيات. يوم ندعو كل أناس بإمامهم، فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا، ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. فالإنسان ما دام مكرما فهو حر مطلق الإرادة مخير الرأي، فليحذر وليحرص على الهدى الذي من الله، وليكن إمامه الذي يتبعه هو هدى الله، أما غيره فهو العمى والضلال والخروج عن السبيل المستقيم. ولن ينفعه من اتبعه يوم يدعو الله كل أناس بإمامهم، ففي هذا اليوم يكون الناس فريقين، فأما من كان إمامه هدى الله فإنه يقرأ كتابه باطمئنان وينال جزاءه الأوفى ولا يظلم فتيلا، لكن من اتبع غير ذلك واتخذ له أربابا من دون الله فإنه أعمى يتخبط ضال محبط في هذه الدنيا، فلا ينال سعادة ولا أمنا مهما نال من أسباب القوة والثراء، ولا يحس سلاما ولا اطمئنانا مهما أوتي من أسباب النعم والغنى، ويستمر في عماه ومتاهاته حتى يأتي يوم يدعى فيه كل أناس بإمامهم، فإذا هو ومتبوعه في عمى على عمى وأضل سبيلا. فيا أيها الإنسان، أنت المكرم المفضل، فلتختر لنفسك طريق الكرامة والتفضيل، واترك طريق الذلة والتضليل. أيها الإنسان، أنت المكرم المفضل، فلتكن في نفسك كريما، ولتكن حريصا على كرامة سواك، ولتحرص على أن تكون أنت وهو في مرتبة المفضلين تفضيلا على كثير من خلق الله، وإلا فهو العمى والضلال في الدنيا والأخرى، وستبقى في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. فما الآخرة إلا امتداد للدنيا ونتيجة لما كسبت. اللهم اجعلنا ممن كسب خيرا ونال خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: إذاعة صنعاء تقدم تنومة الحقد الدفي. مسلسل درامي كتبه للإذاعة حسن السراجي. تابعتم في الحلقة الماضية.
1: أمي يا جد، أمي، بين أسمع صوتهم وأبصرهم جمالي ما أناش مصدق أن قد تستشهدوا.
2: توكل على الله وما عيفلت الله حد.
3: كلام الصح يا خبري، خلونا نخطا اي رجعوها ولا الوهابين يقتلون، خلونا نخطا معنا.
2: لا تقلقوا
4: ايش اقول لك يا نقيب حسين، لو شفت بعدها حين نزلوا من الجبال مثل الكلاب المسعومه وهم يصيحوا اقتلوا المشركين اقتلوا المشركين
2: اقتلوا الزيود.
5: عندي رساله من السلطان عبد العزيز بن سعود سلطان نجد لحاكم عسير، رسالة سرية لك يا شيخ عبد العزيز بن إبراهيم.
6: وين الرسالة؟ عطني إياها.
2: لا تخبر، هذا خطأ معاهم. اصبر جبلتهم حجة.
7: طا معانا أحسن لك، معانا طريق مختصرة
2: نلتقي إن شاء الله، والطريق واحد طولت كلها
6: مصر. هوب وخالد بن جامع وماجد بن خزيلة وسلطان بن مجاد العتيق، هم قتلة أحجاج الزيوت، وأنا والسلطان ما لي أي دخل.
8: كل واحد يترك اللي معه وينقاب رأسه. اتركوا الكلام
9: يا جماعة، اتقوا الله، احنا مسلمين مثلكم. على أول نهبونا قتلونا واحنا مسلمين مثلكم، خافوا الله ما عاد شتوا منك.
8: أقول
0: تنومة الحقد الدفين. إخراج محمد شرف. الحلقة السادسة والعشرون.

0: الله يرحمك يا عيال. طرحت فوق رقبتي حملة ثقيلة. يا رب حجاج بيتك الحرام تعرضوا للقتل والنه والذبح.
1: يا جد يا جد
0: يا رب.
1: أنا قاعد حق أصحاب الأخدود
0: قريب من هذا المنطقة يا محمد.
1: الكافرين الحرق والمؤمنين صح يا جد؟
0: أيوة يا محمد، حفروا لهم أخدود وحرقوهم فيه.
1: والوهابيين قتلوا الحجة في وادي تنومة، قتلوا بي يا جد، للمن قتلوهم؟ للمن؟
0: الوهابيين أعداءنا يا محمد، ضروري تعرف عدوك وتستعد له. هؤلاء أعداء ظاهرين، أعداء مجرمين وقتلة.
1: ما فعلنا بهم يا جد، ما فعلنا بهم، ما فعلوا بهم الحجاج المساكين
0: ولا شي يا محمد. يشتوا يوصلوا لنا رسالة ان ما بش بيننا وبينهم اي تفاهم. ما رأيك نرتاح انا شوي يا محمد؟ ذلحين قد امك تعب
1: بعدكم يا جد.

0: نرتاح أنا شوية فاطمة ونصلي وبعدها نواصل الطريق إن شاء الله.
1: بعدكم بعدكم يا خالد بعدكم.
0: هي مال عيونش حمراء يا فاطمة، جالسة تبكي طول الطريق.
1: ما بالله ما بالله الشمس وغبار يا خالد.
0: اسمعي يا بنتي، الدموع ما عاد رجعش يحيى، احمدي الله وشكريه.
1: الحمد لله على كل حال. قولوا لي يا خال، فلم تجينا من هذا الطريق بين بسرحة قافرة من الناس؟
0: أيوة يا فاطمة، صح أني قافرة وبعيدة ومتعبة، بس إن شاء الله تكون آمنة.
1: محمد محمد يا خال، مسكين تحمل مسؤولي وحده صغير يا خال.
0: محمد رجل يا فاطمة، تري كيفه ما شاء الله يشبه أبوه، لا تكون تبكي قبالة، اشتي كبر ويقع رجال يقدر ياخذ بثار ابوه.
1: الله يحفظي يا خال، ما عاد الا محمد. اين هو يا خال؟ اين سر محمد؟
0: سريتي علف للقراش. لا تقلقش علي يا فاطمه، افعلي لنا قهوه، انا جازير اسقي القراش واتوضا بساعتي وبسري ما ناكل اي حاجه الحاصل.
1: حاضر حاضر حاضر يا خال، معنا زبيب ومقصقص.
0: الله يديمها نعمه يا رب عونك.
1: يا رب يا الله، سرقوا كل ما معنا يا الله، قتلونا واحنا ضيوفك يا رب. أسألك أسألك بنور وجهك العظيم يا رب أن تسلطنا عليهم وتقتلهم بأيدي رجالنا يا أرحم الراحمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يوه يا رب يا الله، محمد محمد ابني محمد يا خالد.

0: أينهم يا عم حسن؟ أينهم هؤلاء الكلاب؟
1: الحمد لله الحمد لله أننا لحقتكم.
0: أينهم يا عم حسن هؤلاء الكلاب الوهابيين؟
1: ما بعد قفايا؟ شكلهم ما عاد استرش الحقوني. الحمد لله الحمد لله.
2: يا محمد سلامات، ما با
1: وانا نقيب حساي. انا احسن الفقاي.
2: ارحب يا احسان، حيا بك. من كان يقرح يا محمد؟ سمعنا رصاص.
0: وانا يا جد كنت ارمي رصاص للجو، لاني سمعت عمي احسن بيصيح من راس الجبل وبيقول سرق ونهابه، وانا كنت ارمي مطلع افجعهم.
2: اينهم اللصوص يا حج احسن؟ ما وقع.
1: خليها على الله يا نقيب حسن، خليها على الله.
2: مالك مفتجع هكذا؟
1: بعد ما فلتكم لقيت الخبر وتجمعنا وخطينا جمعة، واحنا في الطريق لقينا واحد من اهل المنطقة وحذرنا.
2: من ما حذركم يا حج احسن؟
1: حذرنا من الوهابي، وقال ان الوهابين بيلاحقوا الناس بالجماع، ومن لقيوه كانوا يذبحوا قبال خلق الله كلهم.
0: وبعدها يا عم حسن ما فعلتوا؟ كيف هربت انت؟
1: تفرقنا وكل مجموعة سارت من طريق، وانا لحقت بعدكم، ولو ما وصلت لراس ديك الجبل بسروني النحابة. هم غير بسروني ولحقوا بعدي، وانا هربت الموت، هربت منهم وبسرت واحد مع بغلة وبندق، كنت اصيح واقول نهابة.
0: وانا يا جد عرفت صوت عمي احسن وشليت البندق ورميت مطلع.
1: شكلهم سمعوا صوت الرصاص وهربوا. والله ان انت اسد مثل ابوك يا محمد.
2: ايش بقلع عند امك يا محمد؟
0: حاضر يا جد.
2: عاد يجلس معانا يا حسن، ماشي من ذا الحين الله يفتح عليك.
1: معاكم يا نقيب حسين. ما ذا الحين ما حيفرقنا الا الموت. بسم الله.

0: وقت عليك الله يسامحك. سمعت صوت الرصاص.
1: لا تقلقوا يما، هو انا رميت مطلع عازبه فجع النهر.
0: يوه اي النهر يا محمد؟
1: هم نهابي كانوا بيلاحقوا عمي حسن. هيا يما اتجهزوا، قالوا جدي حسن اتجهزوا بسرعه.
0: اين هو جدك يا ابني محمد؟ هو لا عسكر وهابي. جهز بندقك يا محمد، جهزه.
1: جدي في الوادي، اطلعوا الجبل يما، هيا اطلعوا الجبل، هيا بسرعه.
0: والجمل والبغلي يا محمد؟
1: الله ونانا، بسرعه يما.

0: ايوه يمه هاني اجلسوا هاني نقدر نبشرهم وهم ما يبشرونا.
1: اصبر يا ابني محمد لا تفعل اي حاجه الا بعد ما اقول لك.
0: حاضر تمام.
2: حلهم يا اخوان ابشر
1: يوه ابشر القرش يا محمد عيش اللوهن جهز نفسك.
0: اسمعوا يمه اول ما ينزلون فوق الخيوط نرميهم في الراس.
2: هذا زبيب وخبز اكيد الجماعه قريبين. مصيرهم الموت مثل اصحابهم وين تهربون مني.
1: جاهز يا محمد.
0: ايوه جاهز يا جاهز. بسم الله شل عدو الدين
2: صاص اهرب يا اخوانا.
3: ونعم بها صداقات ضرب ألف رجاء شغل البنادق كلهن والمعابر يا حج حسن بسرعة.
4: يا نبيك حساي ابشر
3: اسرع يا حج حسن شل لك بندق وحصى البقعة هذا خطيرة.
4: تسلم يا نقيب حساي كنت بينهم المزاحمة مع محمد بغلة واحدة
0: ترفع على دحقنا المسكرة ماذا حنيجت. يلا نحترح.

0: لو صدقت كلامكم يا خال، انتو ويحيى وجلست في صنعاء، انه احسن لي ولكم.
1: هذا مشيئة الله يا فاطمة، والموت مقدر ومكتوب، وما تدري نفس بأي أرض تموت.
0: كان يقول لي يحيى الله يرحمه: لا تحن بينا يا فاطمة، ذا الحين دريت ما كان بيقصد. سلام الله عليك يا يحيى، سلام الله عليك.
1: سلام الله عليه وعلى جميع الشهداء المظلوم،
0: سلام الله عليهم، ولعنة الله على الظالمين.
1: اليوم دريت ان كلامي صح يا فاطمة، ان انتي بألف رجال ما شاء الله عليك، قتلتي نص العسكر الوهابيين.
0: والله والله يا خل ما يبرد قلبي إلا بعد ما نشل بثأر الشهداء حقنا. السلطان حقهم يا خال الذي أمر العسكر الوهابين هؤلاء أنهم يقتلوا الحجاج حقنا.
1: والله إن هؤلاء الحجاج المساكين ضحية لإجرام عبد العزيز بن سعود. هذه رسالة تحذير لكل المسلمين أن التعامل معهم بالسيف والذبح.
0: ما يشتي هذا النجدي الملعون، ما يشتي هذا القاتل مننا.
1: يشتي يحتل الحجاز مكة والمدينة، هذا هو هدفه الحقيقي يا فاطمة. هؤلاء الحجاج اليمنيين كانوا ضحية لأطماعه التوسعية.
0: هم بيقولون أنهم مسلمين، كيف يقتلوا الحجاج الزوار بيت الله الحرام؟ كيف يا خال؟
1: هؤلاء الوهابيين يكفروا المسلمين ويحلوا دماءهم ويصادقوا اليهود والنصارى. الإنجليز يا فاطمة،
0: سمعتهم يا خال بيقولوا إن إحنا مشركين وإحنا عنصر نحج بيت الله.
1: عبد العزيز بن سعود يستلم معاش من الإنجليز وسلاح ويحقق لهم ما يشتوا.
0: للمه ما يشتوا يا خال،
1: يشتوا يدمروا الإسلام، يدوا لنا من يقتلنا ويكفرنا باسم الدين وهم الوهابيين.
0: الشدرة يا خال، المسلمين والعلماء أينهم والناس أينهم؟
1: متفرقين يا فاطمة، متناحرين، ما عاد بقي إلا اليمن محتلوها الإنجليز، ولا الجزيرة العربية كلها تحت الوصاية، وصاية الإنجليز. هي ارتاحي يا فاطمة وارقدي، عاد المراحل طويلة.
0: حاضر يا فاطمة.
1: تصبحي على خير يا فاطمة.
0: تصبحوا على خير.

0: تتابعون في الحلقة المقبلة.
1: اسمعوا، هذا مركز بارك، سامحونا من أي تقصير.
2: أمان الله، الله يحفظك أنت وأولادك ويجزيك عنا خير.
1: في أمان الله يا رجال.
2: في أمان الله، مع السلامة، ويجمعنا الله على خير.
3: أبشري مزرعة زيارة حج محمد.
4: هذا احنا عن سر نحج يا حج محمد، عن سر مكة والمدينة.
5: أيوة، كان ما جينا نسوي أنا، أنا معاكم أول واحد.
3: والتعب، عاد الطريق صحراء قاحلة، رمال وشمس وعطش.
5: سهل سهل يا جد، سهل، كل في سبيل الله.
2: ما عاد خلونا يا حج أحسن 11 بدل
6: أخزاه والله.
2: بعدها سخر الله رجل صالح من عزيز هو جهاله، أدى لنا ناكل، أدى لنا ذلك اللي بكل مفارش فوقنا.
7: رأسي بيوجعني، أمان قالوا لي ما لهم عم يحيى، أمان يا جدي.
8: بس ما لهم شي ابني، ما بلا قال والذي تقتطع المدرة هوي حدي إنه شو الله يسمعنا.
9: صاح يا عم حسين.
10: أنت خبل أو أنت صاحي؟
9: أقول لك خبرون أصحابنا الجمالين اللي راحهم على القافلة.
10: فعل الله ولا فعلك، وايش ذا المقبر؟
9: وانا وش اسوي لك يا عم حسين؟
10: والله عندي اذن تخبل، ما انا قالك ذا المقبر يا ببلو.
9: ذا المقبر اللي خبرونا به اصحابنا الجمالين.
0: كنتم مع تنومة الحقد الدفي، كتبه للإذاعة حسن السراجي، روى فصوله عبد الكريم الوشلي، مراجعة تاريخية حمود الأهنومي، جسد شخصيات المسلسل سليمان داود، محمد قاطع، حمود شرف، آلاء أحمد، عمرو خالد، ياسر المطري، يحيى شرف، حسن السراجي، مهاب المتوكل، خالد مطهر، علي المؤيد. شارك في أداء أدواره سميرة شطواني، علي مجلي، هاشم الدرة، ريان العزعزي، أحمد القمري، سلطان السدح، محمد الهادي، علي عبد القادر، محمد عبد الكريم، إلاف عبد الكريم، حسين حجر، أمل إبراهيم، أكرم سمير، أمجد الخزان، محمد الفرح، جبران الشيخ، عبد الرحمن المتوكل، خالد حسين، طارق سمير، فردوس الوادعي، رحاب عبد الحفيظ، أمة الله عباس، دعاء الواسعي. الإشراف العام إسماعيل محمد المتوكل. إنتاج شركة سام للبث الإذاعي والتلفزيوني. تنومة الحقد الدفي. للمخرج محمد شرف.
11: من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية، البرنامج العام، إليكم موجزا للأنباء. أدان مركز نداء الكرامة للحقوق والتنمية الانتهاكات الخطيرة التي يتعرض لها المواطنون المحتجون سلميا في المحافظة الجنوبية المحتلة، في مقدمتها عدن وحضرموت، نتيجة استمرار تردي وانقطاع الخدمات الأساسية وعلى رأسها خدمات الكهرباء والمياه. ودعا المجتمع الدولي والمنظمات الأممية والهيئات الحقوقية إلى التحرك العاجل لتوثيق الانتهاكات وإحالتها إلى الجهات الدولية المختصة بما يضمن عدم انفلات مرتكبها من العقاب. استشهد طفل فلسطيني اليوم برصاص جيش العدو الإسرائيلي في مدينة خان يونس، فيما تواصلت خروقات العدو لوقف النار في عدة مناطق بالقطاع. وفي شمالي القطاع أطلقت قوات العدو النار في بلدة بيت لاهية، فيما أطلقت زوارق حربية للعدو قذائف في بحر مدينة غزة. ونفذ جيش العدو عملية نسف ضخمة لمنازل المواطنين شرقي مدينة غزة. وفي لبنان استشهد عدد من المواطنين إثر غارات لطيران العدو على عدد من البلدات. ردا على عنجهية العدو، أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان أنها استهدفت فجر اليوم تجمعا لجنود وآليات العدو الإسرائيلي في مجدل زون وتموضعا له في بلدة حولة بالجنوب المحتل. واستهدفت في وقت سابق تجمعات لآليات وجنود العدو غرب موقع بلاط المستحدث وعند أطراف بلدة كفر تبنيت ومركزا قياديا في محيط بلدة يحمر الشقيف، وقوة للعدو تموضعت في مبنى في مدينة الخيام بمسيرات انقضاضية. أكد قائد قوات حرس الحدود الإيراني العميد علي أكبر جويدان أن أمن حدود الجمهورية الإسلامية الإيرانية هو الآن في أعلى مستوى، لافتا إلى جاهزية قوات حرس الحدود التامة لحماية حدود البلاد. شددت كوريا الشمالية على أن وضعها كدولة تمتلك أسلحة نووية أمر نهائي لا رجعة فيه، مبينة أن أي محاولات أمريكية أو غربية لإحياء ملف نزعي سلاحي نووي محكوم عليها بالفشل. ختاما، أصدرت النيابة العامة المختصة بقضايا مكافحة الفساد في ألبانيا مذكرة اعتقال بحق 20 شخص على خلفية تحقيقات وشبهات حول مشروع سياحي يجري التخطيط له لصالح شركة مرتبطة بإيفانكا ترامب ابنة الرئيس الأمريكي وزوجها جاريد كوشنر. من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية قدمنا لحضراتكم موجزا للأنباء.
6: وقفة أعلانية.
12: إذا صحت القواعد صلح البناء، وإذا عرف الداء نفع الدواء. دقة في التشخيص، كفاءة في الكادر، حداثة في الأجهزة، تميز في الخدمات. أسعار الرمزية وأداء النوعي وعلى مدار الساعة وفي العطل الرسمية، كل هذا في المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية، المرجعية الأولى المعتمدة وطنيا وخارجيا. المركز الرئيسي صنعاء جوار مستشفى الكويت. فروعنا ذمار، الدائري الغربي، خط المغرب، محطة الأزرق. عمران، جوار المعهد الصحي، جوار مستشفى الصماد. صعدة، منطقة قحزة، جوار المركز الوطني لنقل الدم. إب، الظهار، جنوب مستشفى الثورة، مبنى مكتب الصحة والسكان. حجة، المدينة، جوار مركز الطوارئ. البيضاء، مبنى مكتب الصحة، المستشفى القديم. الحديدة، التحرير، جنوب حديقة التحرير. المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية. العلم، الحقيقة، الحياة.
13: أخي التاجر، أخي المستورد، سلامة إجراءات تسليم معاملتك إلى انتهائها يجنبك الوقوع في شبهة التهريب والمساءلة القانونية.
14: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
15: أخي المواطن، اتبع الإرشادات والتعليمات الموجودة في المحطة، وتأكد من اتباع الإجراءات الأمنية للحفاظ على سلامتك وسلامة الآخرين. وتذكر دائما أن السلامة هي الأهم أثناء تعبئة الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
16: ما أجملش ومحلاش يا صنعة القديمة وغبني عليش.
17: ما أجملش يا صنعاء ودارين بجمالها، وصنعاء حوت كل فن. طيب غبني عليها من مه؟
16: غبني عليها من النفايات والمخلفات المتناثرة في بعض أزقتها. غبني عليها من مخلفات البناء المكومة في بعض شوارعها. غبني عليها من مخلفات الباعة المجولين والمحلات التجارية.
17: يا عيبة والقساعة على صنعاء الفاتنة والجميلة، كيف بيسخل بعض في رمي المخلفات وهي وجه اليمن الباسم بحضارتها وتاريخها العريق الذي له أكثر من 7000 سنة. صنعاء حوت كل فن، ويا سعد من حلها.
16: كلام في محله. مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
18: يعلن المستشفى العربي الدولي عن استضافة البروفيسور وليد علي شانع استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية جامعة ليستر بريطانيا لمعاينة وعلاج الحالة التالية: مناظير الجهاز البولي وجراحة المسالك بالمنظار، تشخيص وعلاج أمراض البروستاتا وجراحتها، تشخيص وعلاج أورام الجهاز البولي، علاج العقم وتأخر الإنجاب عند الرجال، جراحة الاضطرابات الجنسية والذكورة، جراحة تشوهات المسالك البولية الخلقية لدى الأطفال، حصوات الكلى والحالب والمثانة. الاستشارة التخصصية في جميع أمراض المسالك البولية، وذلك ابتداء من 21 من يوليو حتى 25 من يوليو 2026. المستشفى العربي الدولي، صنعاء، شارع 60 الشمالي، شرق جولة عمران، جوال 775-59-59-59 أو 01-59-59-59. المستشفى العربي الدولي، لأنك تستحق الرعاية الكاملة.
19: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم
20: خبر
21: وعلم.
19: خبر وعلم من إعداد وتقديم زكريا الهاتف، يشاركه في التقديم سماح القوم. خبر وعلم من إخراج حفظ الله الحرازي.
22: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد اللقاء بكم في برنامجكم خبر وعلم، ولا يحلو اللقاء إلا بالصلاة والسلام على خير الأنام سيدنا محمد وآله الكرام.
23: أحبتنا الكرام، أهلا بكم إلى مائدة وحدة الساحات لنجاهد من اليمن إلى غزة العز بكل ثبات، لنضرب من إيران والعراق ولبنان واليمن كل الطغاة، ولن نترك للعدا حتى العفرات. حياكم الله أيها الأبات.

0: ضربه مصيبه.
1: خبر
2: خبر
1: وعل.
3: يقولون بأنهم مسلمون، فما هي آية إسلامهم؟
2: لكننا نرى في المقابل آية خيانتهم لله ورسوله، إذ ينصبون للذود عن الكيان الصهيوني حتى دفاعاتهم الجوية.
3: إذا كانوا يعتقدون بأن الله لم يكلف بالجهاد إلا محور المقاومة، أو قالوا بأنهم يرفضون التكليف ويريدون إسلاما منزوع الجهاد، فليكتبوا إقرارا بأنهم لا يريدون المكافأة المترتبة على التكليف، وأنهم يقبلون بالعقوبة المترتبة على رفض المهمة.
2: العرب المسلمون الذين يقولون بأن صواريخنا التي نطلقها على الكيان الصهيوني القذر ليست مؤثرة، لماذا لا يطلقون عليه صواريخهم المؤثرة؟ أم أن إيمانهم لا يأمرهم بأن يتخذوه عدوا؟ أم أن آيات القرآن لم تعد مؤثرة بما يكفي لإحياء قلوبهم الموات؟
3: بمنأى عن صحة ادعائهم بشأن مصير الصاروخ، ولكن ما الذي يدفع دولا تدعي الإسلام والعروبة أن تستنفر إلى هذا الحد لحماية الكيان القذر والعمل كخطوط دفاع متقدمة لمصلحته؟
2: وحتى لو رجمناه من هنا بحصى، فما هي مصلحتهم في التقليل من شأنها؟ وقبلها لماذا يعترضونها؟
3: الكيان الصهيوني القذر ليس دولة، بل لفيف من أنجس المخلوقات جرما وظلما.
2: كل الناس يعرفون وجهة صواريخنا منذ بدء الطوفان وضد من، دون ما حاجة لتحقيقات مكثفة.
3: أنتم يا وزارة الدفاع السعودية وللكيان القذر وزارة دفاعه، فاتركوا حنج الدابة، ولا نقول عاملوه كغزة، لكن أهجدوا لمصلحتكم.

0: خبر
1: خبر
0: وعل.
2: ترى ما الذي يمنع أمريكا من الدفاع عن حلفائها بالصرامة ذاتها التي تدافع بها إيران عن حلفائها؟
3: وأين يكمن الفارق الحقيقي؟ هي التي تحلب ثرواتهم في كل شاردة وواردة رغم كل ما يربطها بهم من معاهدات أمنية وضمانات عسكرية لحمايتهم.
2: قالها الإيراني فجسد الصمت فعلاً، ووعد فجعل الصدق زلزالاً يطحن أوهام الطغاة.
3: هنا تسقط الفلسفة أمام حقيقة القوة. إن كان للوعد صدى فإن صدقه اليوم دمدمة رعد في عمق الكيان.
2: سحب النار تمطر فوق رؤوس الطغاة، صواريخ إيران تخلع قلوب المعتدين وتزلزل الكيان وتثأر لضاحية بيروت الصمود. إسناد مباشر سيكتبه التاريخ بمداد من نور ونار.
3: من خوارم المروءة أن تسأل أين إيران قبل أن تخبرنا أين أنت؟
2: وبالطبع فلا يمكنك رؤية إيران من موقعك لأنها في الميدان وأنت مع الخوالف، وهذا في أحسن الأحوال.
3: وإلا فموقعك في الأغلب إلى جوار نتنياهو باعتبارك كلبا له أو جارية.

0: خبر
1: خبر
0: وعلم.
2: طيلة عقود ونحن نسمع من المنافقين عن الخطر الإيراني، وفي كل مرحلة لهم ألحان وأغاني وكلها تتمحور حول هذا الخطر.
3: منذ طوفان الأقصى وحتى اليوم أدركت المعنى وفهمت الأسرار.

0: وجه ربيبته في التراب، لكن طاووس العالم تبرأ من ربيبه المشاغب وأخبره بأن إيران اليوم هي مالكة الملاعب.
1: وقال له بصوت الخائف المرتجف: قلت لنتنياهو بالأمس يجب أن تكون حذرا في تصرفاتك أمام إيران، وإلا ستجد نفسك وحيدا في الحرب. وقلت له إن شن حربا شاملة على إيران سأتركه لوحده.
0: أخي المسلم والعربي، ألا ترى تغيير السنن وعودة القوة لولي الله المؤتمن؟
1: توسلات إسرائيل لأمريكا أصبحت لا تستجاب، والجنوب تؤازره إيران بسلاح حديث مجرب.

0: خبر
1: خبر
0: وعلم.
2: لماذا يضحي حزب الله بخيرة رجاله وعظماء أبطاله؟
1: ولماذا يقف نعيم قاسم في الميدان بشيبته يصارع الخطوب بمهجته؟
2: إنما يفعلون ذلك لكي لا تتحقق أحلام إسرائيل بغرس عميل جديد وتجريد الوطن من سلاحه العتيد،
1: فيغدو قتل اللبنانيين واستباحة دمائهم كالنزهة العابرة أو كهواية الصيد عند المستوطنين الثائرة.
2: ابحثوا في سجلات المآسي وتأملوا المقاطع المصورة لسحل وقتل أبناء الضفة، وحين ستعلمون أن ألف قبلة وقبلة على حذاء مقاوم صامد في الميدان قليلة وضئيلة.

0: خبر
1: خبر
0: وعلم.
2: كان الشيطان الأمريكي بحاجة إلى ذريعة كبرى وسبب جسيم، فوجد ضالته في دفع صدام حسين لغزو الكويت، فاقتحمها واحتلها في غضون ساعات.
3: دارت عجلة المخطط بإحكام إذ سارت أمريكا عبر حليفها المقرب الملك فهد لإعلان جاهزيتها لشن عاصفة تقتلع الوجود العراقي شريطة إقامة قواعد عسكرية ثابتة.
2: ولأن شعوب الجزيرة العربية تملك من الوعي ما يمنع تمرير هذا المشروع، كان لابد من اللجوء إلى سياسة التخدير الفكري.
3: جرى تطويع الوعي الشعبي عبر الاستعانة بفقهاء السلاطين والأبواق الرسمية، وتصدر المشهد ابن باز وابن عثيمين ممن عميت أبصارهم وبصائرهم.
2: فخرج الشيخان ليثبتا بالفتاوى الشرعية دعائم الوجود الأمريكي قبل أن تشيد القواعد بالحديد والبنيان.
3: وهكذا أقيمت القواعد في السعودية والكويت وقطر والإمارات والبحرين، واستعصت عمان على هذا الاندراج لأن الخديعة لم تنطلي على السلطان قابوس الفطن

0: ولم تمر المؤامرة على المفتي الرباني الخليلي.
1: اليوم تشعر أمريكا أن قواعدها باتت في مهب الخطر، وأن الشعوب قد استفاقت من غفلتها وعقدت العزم على إدراك حقيقة أمرها.
0: لذا تسعى واشنطن جاهدة لإعادة ترويع الخليجيين، فتضرب مطارا هنا ومحطة غاز هناك، وتقصف مصفاة نائية، وقد توجه نيرانها غدا صوب القصور المشيدة.
1: ومن الأسباب الجوهرية التي يجب على أبناء الخليج استشعارها أن أمريكا ترفض رفضا قاطعا تمكين تلك الدول من إدارة وبيانات الرادارات الاستراتيجية الكبرى التي لا تتجاوز عدد أصابع اليد، وتحتكر إدارة بيانات المسوح الجوية بنسبة 100%.
0: بينما استثنت سلطنة عمان نفسها من هذا الاحتكار والارتهان، فحينما استهدفت صلالة بالمسيرات تم رصد اتجاهاتها وتحديد مسارها عبر الرادارات الوطنية.
1: فأقبل الجنات الأقزام يجرون أذيال الخيبة والملام، ويعتذرون متأطئي الجباه من هول الانكشاف بالتمام.
0: لهذا سيبقى الاحتكار بيانات الرادارات في دول القواعد كافيا لتبديد الأوهام وإدراك النوايا الخبيثة، كي لا يمر المخطط القديم المتجدد دون رادار.

0: كنتم مع خبر وعلم مع تحيات زكريا الهاتف سماح القوم والمخرج حفظ الله الحرازي.
1: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
2: يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ولهذا ارتقت نساء من النساء في الفضل، في المنزلة العالية الرفيعة عند الله، في المراتب الإيمانية العالية جدا، وأصبحت منهن نساء معروفات على مدى التاريخ بكله، ومخلد ذكرهن والحديث عن فضلهن ومنزلتهن العالية عبر كل الأجيال إلى يوم القيامة.
0: صانعة الأجيال.
1: صانعة الأجيال.

0: صانعة الأجيال، برنامج توعوي فكري ميداني يسلط الضوء على أهمية دور المرأة في بناء الأسرة والمجتمع وتصحيح المسار. الإعداد والتقديم ذكرى جحاف. الإخراج هدى صبر. السيدات والسادة، حياكم الله في حلقة جديدة من صانعة الأجيال.
1: الوالد رضوان الله عليه كان معلما حقيقيا، لم يكن مجرد ملقن كما هي الحالة لدى الكثير من المعروفين على أنهم من حملة العلم والمحسوبين على أنهم علماء. كانت منهجيته التعليمية قائمة على التدقيق وعلى تقديم المفاهيم الصحيحة.
0: في المشروع القرآني الذي أسسه الشهيد القائد حسين بدر الدين الحوثي، والذي يعد العلامة بدر الدين الحوثي مرجعيته الفكرية الأبرز، ينظر إلى المرأة ككيان أساسي شريك في بناء الأمة وصناعة الأجيال وتحمل المسؤولية الدينية والجهادية وفق ضوابط إيمانية. ترتكز فلسفة المشروع تجاه المرأة على عدة محاور رئيسة، منها الشراكة في المسؤولية العامة. يرفض المشروع الفكر الغربي الذي يهمش المرأة أو يفصل دورها عن الرجل، بل يعتبرها شريكة للرجل في تحمل المسؤولية والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. صناعة الرجال والمجاهدين، حيث يركز فكر المشروع القرآني على الدور التربوي العظيم للمرأة كأم وزوجة، فهي من يقع على عاتقها غرس قيم العزة والشجاعة وتجهيز الرجال وتشجيعهم للانطلاق في ميادين العمل والجهاد والحصانة الأخلاقية، حيث يؤكد المشروع على ضرورة صيانة المرأة وحفظ كرامتها وعفتها ضمن موقع مصون بعيداً عن مفاهيم الانفتاح العشوائي والفوضى الثقافية التي يروج لها الأعداء، ولن يتأتى لها ذلك إلا من خلال الالتزام الديني والتربوي وتقديم السيدة فاطمة الزهراء كنموذج أعلى وقدوة للمرأة المسلمة في الوعي والعبادة والتصدي للانحرافات الثقافية. وقد ترجم المشروع مشروع الثقافة القرآنية هذا الفكر إلى واقع عملي واسع يتضمن العمل التعبوي والتثقيفي والإشراف أيضا على الأنشطة الاجتماعية والمراكز الصيفية للنساء وتأصيل الهوية الإيمانية في أوساط المجتمع.

في الفقرة الميدانية سامعين الكرام، أقامت التعبئة العامة للأمان الهيئة النسائية فعالية مركزية إحياء لذكرى السنوية لرحيل العلامة الرباني السيد المجاهد بدر الدين بن أمير الدين الحوثي رضوان الله عليه، وفاء لمسيرته العلمية والجهادية واستذكارا لمواقفه الإيمانية في مواجهة الطغيان والاستكبار. طبعا هذه الفعالية ألقت منسقة التعبئة العامة الأستاذة ابتسام المحطوري كلمة ترحيبية رحبت فيها بالحاضرات، وأيضا أشادت بمناقب العالم الرباني الجليل السيد بدر الدين الحوثي وإرثه الفكري ومسيرة حياته الحافلة بالعطاء والتضحية والجهاد في سبيل الله. أيضا أشارت إلى أن السيد بدر الدين الحوثي مثل نموذجا للعالم العامل الصادق الذي حمل هم الأمة ورب الأجيال على ثقافة القرآنية وثبات في مواجهة قوى الهيمنة والاستكبار.

وللحديث عن هذه الفعالية سمعين الكرام كان لنا لقاء مع الأستاذة هناء المحاقري الناشطة الثقافية للحديث عن أهمية هذه الفعالية وأبرز النقاط التي جاءت في هذه الفعالية وكيف للمرأة اليمنية أن تستفيد وأن تتأسى من شخص العالم الرباني السيد بدر الدين بن أمير الدين الحوثي.

0: سامعين الكرام، أحياء نساء اليمن في فعالية ثقافية خطابية الذكرى السنوية لرحيل العلامة العالم الرباني بدر الدين بن أمير الدين الحوثي. الأستاذة هناء المحقري الناشطة الثقافية تشاركنا الحديث حول هذه الفعالية التي أحيتها حرائر اليمن. أستاذة هناء، حياكم الله، ويعني في هذه الفعالية وهذه الذكرى نعزي أنفسنا ونعزي الأمة الإسلامية بوفاة هذه الهامة العلمائية اليمنية السيد بدر الدين بن أمير الدين الحوثي.
1: حياكم الله.
0: سيدتي الكريمة، عندما نتحدث عن هذه الفعالية لابد لإقامة هذه الفعاليات أهمية. ما أهمية إقامة فعالية لإحياء الذكرى السنوية لرحيل هذا العلامة؟
1: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدي وقرة عيني مصطفى محمد صلوات ربي عليه وعلى آله الطاهرين. أولا نعزي السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي بمناسبة إحياء الذكرى السنوية للعالم الرباني السيد بدر الدين بن أمير الدين الحوثي، ونعزي أنفسنا ونقول عظم الله أجر الجميع، وأننا في إقامة مثل هذه الفعاليات. نحن عندما نقيم مثل هذه الفعاليات يعني نعود العودة الصادقة والعودة الجادة إلى أن نتحدث عن من هو العالم الرباني الذي هو فعلا جسد القيم والمبادئ والإسلام والأخلاق اللي جسدها في الواقع، وكان سلوكه وفكره وجهاده وتضحياته هو من أجل الله وفي سبيل الله. فنرى أن هذه الفعاليات هي دائما تربطنا بأعلام هدى، بأعلام فعلا جسدوا الإيمان وجسدوا الصبر وجسدوا الإحسان، هم السبابون في من كانوا يتحملون الصعوبة منذ البداية. وهذا يدل على ماذا؟ على أن هذه الفعاليات هي بتبنينا وبتبني فكرنا ووعينا وتربطنا بالأعلام الذي يجب أن نرتبط بهم مدى حياتنا. فللفعاليات دور كبير في التوعية وفي أننا دائما نتحدث عن هذا العالم الرباني الذي فعلا نشأ كريمة واشتهر بالعلم والورع والتقوى والزهد والعبادة، وكان فعلا هو من السباقين الأولين، وهم من العلماء الذين تحركوا في مواجهة الباطل، وهو الذي تحرك فعلا من أجل إحقاق الحق ومن أجل أن يكون له فعلا بصمة كبيرة في أنه فعلا نشر دين الله بما يرضي الله سبحانه وتعالى. فنرى أنه فعلا جسد كتاب الله قولا وعملا، وتحرك بحركة القرآن الكريم، وأنه فعلا عندما تحرك بحركة القرآن الكريم يعني رأينا أنه كان يعني يهتم كل الاهتمام في أنه فعلا يوضح للأجيال الذي كان يدرسهم المنهجية الحق. والإنسان دائما يرتبط بالقرآن الكريم، ودائما يرتبط بمن الذي يجب أن يلتف الناس حوله، وبمن الذي يجب علينا أن نواجههم، لأنها فعلا واجه سيد بدر الدين يعني هجمة شرسة من قبل الوهابية التي فعلا كانت يعني فيها الضلال والباطل. ونراه يعني فعلا عندما تحرك كان تحركه التحرك القرآني، كان تحركه التحرك من أجل أن يعمل بصمة في أن يكون الإنسان يعني دائما وأبدا ترسيخ مبادئ وترسيخ أثقه بالله وترسيخ أن نكون فعلا ذو قيم وذو أخلاق، وأن نكون واعيين لأننا في مجال الصراع مع أهل الباطل.
0: نعم، يعني هذا هو الأثر وهذا هو العمل الصالح الذي بقي للسيد العلامة بدر الدين بن أمير الدين الحوثي. يعني توفي الشخص لكن أعماله لم تدفن معه، بل بقيت قائمة وأثرها مستمر وممتد إلى يوم القيامة، ونحن بدورنا نتعلم ونعلم أبنائنا أهمية هذه الشخصيات العلمائية، الدور الذي قامت به تحركه الفكري والثقافي والديني والجهادي، لا سيما أن السيد العلامة بدر الدين الحوثي أمضى 86 عاما وهو في هذه الحركة الدؤوبة، لم يثنيه لا مرض ولا قلة المادة ولا الصعوبات التي كانت تواجهه من خلال يعني الهجمات الشرسة التي كان يتصدى لها من المد الوهابي الذي كان يسعى دائما إلى زعزعة العقيدة الإيمانية لدى أبناء اليمن. يعني هذه الفعاليات كما ذكرت أستاذة هناء مهمة جدا، ونتمنى أن تستمر وبقوة بفعالية، لأننا بحاجة لمثل هذه النماذج في وسط عالم يقدم لنا نماذج وقدوات يعني مزيفة بأعمال غير حقيقية. يعني مثلا أنا ألاحظ كم ينفق وسائل الإعلام وكم تنفق تلك الدول على مسألة كرة القدم، يعني إنفاقات كبيرة ومهولة وتغطية إعلامية على كل المستويات من أجل تغطية فعاليات كأس العالم لكرة القدم. أما هذه الشخصيات وهذه الهامات الفكرية والدينية فلا تنال حقها من تسليط الضوء عليها، والذي يكون الأثر بدوره يعود علينا نحن. أستاذة هناء، أبرز النقاط التي جاءت في هذه الفعالية التي أحيت ذكرى السيد العلامة بدر الدين بن أمير الدين الحوثي.
1: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. فعلا عندما تكلمت على أنه فعلا نرى في هذه المرحلة كيف أن الشعوب عندما ابتعدت عن منهجها القرآنية وعن أعلام الهداية من آل بيت رسول الله صلوات ربي عليه وعلى آله وسلم، كيف اليوم يعني يصرفون أموال هائلة في أشياء تافهة، ينفقونها على كرة القدم، على مسلسلات مضاهبة، على أشياء لا تمت بالدين أي صلة. لكن عندما نحيي هذه الفعالية، فعالية إحياء ذكرى السنوية لسيدي بدر الدين الحوثي، وعندما نتكلم عن هذا الشخصية الذي هو فعلا كان يعمل وكان دائما كانت حركته هي حركة القرآن الكريم، وكان يعمل على تحصين الجيل من الأفكار الدخيلة، فقد كثف جهوده في التدريس ونشر حلقات العلم، وأيضا كان يعني على أساس يعني يحشد الناس ودائما يقول للناس بأنهم دائما ينفقون في سبيل الله في المجالات التي هي لله رضا، وأيضا كان دائما يربطهم بآل بيت رسول الله صلوات ربي عليه وعلى آله وسلم. لأنه فعلا نرى أن اللوبي الصهيوني دائما يبعدنا عن هؤلاء الشخصيات لكي يعني يتحكموا بنا ولكي يدجنونا ولكي يبعدونا عن الشخصيات الذي هم فعلا من يريدون أن يربوا الأمة التربية الصالحة، التربية القرآنية، التربية الواعية، التربية التي تحصن أبناءنا وبناتنا من الضلال، من الضياع، من التيه، من الانحراف، من أي شيء يريد العدو اللوبي الصهيوني أن يستهدفنا. فنرى أن من أبرز النقاط التي يعني على أساس ذكرناها في الفعاليات هو المنهجية والأسلوب الذي تحرك بها سيد الراحل رضوان الله عليه سيدي بدر الدين بن أمير الدين الحوثي، التي كانت حركة القرآن الكريم الذي فعلا تحرك من أجل الدعوة إلى الخير ومن أجل الأمر بالمعروف ومن أجل النهي عن المنكر، وكان دائما يستشعر مسؤوليته وكان يهتم بكل جد وبكل اهتمام من أجل أن يحصن هذا الجيل من الثقافات الدخيلة، وكان يحرص على معرفة الحق، وكان دائما يريد أن يتسلح الناس سلاح الحق. فهذا كان دوره في نشر الوعي وفي الحركة الجهادية وفي التحرك الجهادي، وأيضا كانت حركته وكان اهتمامه في أنه يريد أن تكون الأمة العربية والإسلامية دائما تعتصم بحبل الله، أن تكون فعلا معتصمة بحبل الله وأن ترجع إلى منهجية القرآن الكريم، لأن العدو دائما يحاربنا في منهجيتنا، في قيادتنا، في رؤيتنا، في كل شيء. فنرى العالم الرباني هو فعلا كان له دور كبير، وكان من العلماء الذين لم يتخلوا عن مسؤوليتهم، كان يتحرك بالرغم من يعني على أساس من مرضه، بالرغم من كبر سنه، إلا أنه فعلا تحرك بكل ثقة وبكل يقين يريد أن يوصل رسالة قوية وكبيرة من أجل أنه فعلا يربينا على أننا نسير في هذا المسار، وأن لا نستسلم، وأن نكون فعلا ممن يواجهون الطغاة الظالمين، ممن يكون لهم دور كبير في أن نحصن أبناءنا وأبناتنا من التدجين ومن الضياع ومن الضلال، ممن فعلا يواجه كل الطغاة المستكبرين. ونراه سيدي بدر كيف أنه فعلا عندما تحرك بحركة القرآن كيف واجهته الحكومة الظالمة والنظام الظالم، فحاربوه في كل شيء، فضاردوه، فكانت فعلا سبحان الله يعني نرى من هذه الحركة ونرى من هذا الأثر أنه فعلا ربانا على الصبر، ربانا على أننا فعلا عندما نتحرك بحركة القرآن بأن الله سبحانه وتعالى سيتدخل معنا، وأن الله سبحانه وتعالى لن يتخلى عنا. وهذا ما رأيناه حاصل، ومثلا عندما تحرك به العالم الرباني السيد بدر الدين بن أمير الدين الذي جسد القيم والأخلاق، والذي تحرك بحركة القرآن الكريم، والذي فعلا دعا الناس إلى أن يسيرون بهذا بالقرآن الكريم، وعلى أن يوضح لهم ما هو الصراط المستقيم، والذي هو فعلا تحرك وكله ثقه بأن الله سبحانه وتعالى لا يتخلى عنه.
0: إذن أستاذة هناء، كيف للمرأة اليمنية أن تستفيد من شخص السيد العلامة بدر الدين بن أمير الدين الحوثي، خصوصا بأنها هي المربية وهي التي تصنع الأجيال؟
1: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله. للمرأة اليمنية دور كبير وعظيم في تربية الأبناء، وأيضا في تحصين المجتمع من أي اختراق ومن أي ضلال ومن أي انحراف. فللمرأة دور كبير في إقامة دين الله، في إحقاق الحق، في دعوة الناس إلى الخير، في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في تربيتها لأبنائها وبناتها، التربية الصحيحة، التربية التي هي فعلا تجعلنا نرتبط بالله سبحانه وتعالى، ونثق بالله الثقه العالية، ونستشعر مسؤوليتنا أمام الله، والتي تجعلنا دائما نرى من هم الأعداء الحقيقيين، ونرى كيف خطورتهم، ونحرص كل الحرص على أن نكون فعلا خير أمة أخرجت للناس، وأن نكون فعلا أمة متوحدة، أمة معتصمة بالله سبحانه وتعالى، دائما تدعو إلى الوحدة، تدعو إلى الخير، تدعو إلى أن يكون لنا فعلا كلمة واحدة لمواجهة الطغاة والمستكبرين. ونرى فعلا أن للمرأة دور كبير في أنها فعلا عندما تتحرك التحرك الكبير والتحرك الواعي لتحصين الأمة من الضلال ومن الضياع، فنرى فعلا بأنها هي من حصنت الجبهة الداخلية، وهي التي فعلا جعلت الجبهة الداخلية أنها فعلا تواجه اللوبي الصهيوني، وعندها وعي وعندها يقين بأننا فعلا نمشي وفق المسار الذي سار إليه هؤلاء العلماء العظماء الذي هم يهتدون بهدي الله، والذي الله سبحانه وتعالى اختارهم لينورونا، ليبصرونا، ليجعلونا فعلا نسير يعني نسير في نور وفي بصيرة، وممن يجعلنا دائما نعمل الأعمال الصالحة التي هي ترضي الله سبحانه وتعالى. ونرى عندما السيد سيدي بدر الدين سلام ربي عليه كيف كان في تربيته لأبنائه ولبناته، كان هو الرجل المربي، الرجل المعلم. ونرى من ثمرات سيدي بدر أنه يعني على أساس ربى السيد حسين بدر الدين الحوثي هذا العلم الذي بصرنا ونورنا من خلال ملازمه التي فعلا جسدت لنا الإيمان، والذي جسدت لنا القيم، والذي جعلت للمرأة دور كبير وعالمي في رؤيتها القرآنية وفي نظرتها لما يدور من حولها. وأيضا هذا العالم الرباني الذي هو ربى السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، الذي اليوم بفضل الله سبحانه وتعالى يواجه اللوبي الصهيوني بكل ثبات وبكل يقين وبكل إيمان. فنرى عندما قال السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، قال إنما نحن بركة من بركات هذا العالم الرباني. فنرى فعلا أن للمرأة دور كبير في أنها تستفيد من هذا الرجل الرباني، وأنها فعلا تتحرك بحركة القرآن، وأنها فعلا تنشر الوعي، وأنها تكون لها دور كبير في إحقاق الحق وإزهاق الباطل.
0: إذن أستاذة هناء، شاكرة لك إتاحة الفرصة للحديث عن هذه الفعالية وعن غيرها من النقاط التي تتمحور في مجملها عن أهمية يعني العودة إلى مثل هذه الشخصية للاستفادة والتعلم منها. شكرا جزيلا للأستاذة هناء المحاقري الناشطة الثقافية.

0: إلى هنا سامعينا الكرام وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة، الذي نتمنى أن نكون وفقنا في طرح موضوع هذه الحلقة، ونتمنى أن نتوفق أيضا بتوفيق من الله عز وجل أن نقتدي بسيد العلامة بدر الدين بن أمير الدين الحوثي في حركته العلمية والثقافية والدينية والجهادية. وإلى اللقاء.
1: صانعة الأجيال،
2: صانعة الأجيال. صانعة الأجيال برنامج توعوي فكري ميداني يسلط الضوء على أهمية دور المرأة في بناء الأسرة والمجتمع وتصحيح المسار. الإعداد والتقديم ذكرى جحاف. الإخراج هدى صبر.
3: وقفة إعلانية.
4: أخي السائق، بعد الانتهاء من تعبئة الوقود تأكد من إغلاق فتحة خزان الوقود بإحكام، تجنباً لتسرب الوقود ولحماية السيارة من أي مشاكل محتملة. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
5: إخراج المخلفات في المواعيد المحددة لمرور سيارة النظافة يسهل من عملية النظافة أولاً بأول. مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
6: نص المادة 30 من قانون الزكاة: يعاقب كل شخص يمتنع عن أداء الزكاة الواجبة عليه بغرامة لا تزيد عن مقدار تلك الزكاة الواجبة عليه، كما يعاقب من يتحايل أو يتهرب عن دفع الزكاة الواجبة عليه شرعا بغرامة لا تزيد عن 20% من مقدار تلك الزكاة الواجبة عليه. وفي جميع الأحوال تحصل الزكاة المقررة شرعا مع الغرامة جبرا. الهيئة العامة للزكاة.
7: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. إلى المرابطين في ظهور العزة والكرامة، المتمسكين بحبل الله المتين، إلى صناع النصر وبناة الفتح المبين، إلى القابضين على جمر الحق والضاربين بقوة الله جباه الطغاة وقوى المستكبرين، على طريق الجهاد الذي لا ينتهي إلا بالنصر أو الشهادة، تقدم دائرة التوجيه المعنوية للقوات المسلحة برنامج حماة الوطن. تحية حب وإجلال إلى أبطال قواتنا المسلحة، نحييكم تحية الصمود، تحية البطولة. أنتم أيها المقاتلون المرابطون في جميع جبهات العزة والكرامة، الصامدون بإيمانكم وانتمائكم لهذا الوطن الغالي، يا من صدرتم بانتصاراتكم وإنجازاتكم أعظم ملاحم البطولة التي أذاقت العدو ويلات الهزائم والذل والعار والانكسار. وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من هذا البرنامج.

0: الجهاد قدرنا، والشهادة أمنيتنا، والنصر وعد ربنا، فمن ذا الذي يخيفنا بعد ذلك؟
1: إضاءة ثورية.
2: حل الأمة هو الجهاد في سبيل الله تعالى، هو الخيار المشروع الوحيد الذي يجدي ويفيد، والذي قدمه الله لهذه الأمة في القرآن الكريم.
3: افتتاحية البرنامج.
4: أبطال قواتنا المسلحة الباسلة، أيها المجاهدون الأحرار، رجال الوطن الأشاوس، يا من شققتم بعزيمتكم ظلام المؤامرة، ويا من سطرتم بدمائكم الطاهرة ملاحم العزة والكرامة، ويا من أثبتتم للعالم أن الإرادة المؤمنة لا تقهر. أيها المجاهدون الأخيار، تلك العين التي ظنت أنها ترى كل شيء ارتدت إليها حدقتها خائفة مذعورة، وتلك القوة التي راهنت على وهم الردع تفككت أوصالها على أيديكم. أنتم من غيرتم قواعد اللعبة وقلبتم الطاولة في وجه من ظن أن الدنيا له خلقت. أيها المجاهدون الشرفاء، لا تظنوا أن هذه المعركة تنتهي بانتهاء هذه الجولة. ما حدث كان زلزالا هز عروشهم، وما سيأتي هو أعظم. فالصهاينة يتربصون بحقد تلمودي دفين، والأمريكي يغطي بظله عليهم، وأمتنا تمر بأسوأ لحظات تشرذمها. لكن الفرق بينكم وبينهم أنهم يملكون المال والعتاد، وأنتم تملكون وعد الله الذي لا يخلف. هذه حرب لا وسط فيها، إما إعلاء كلمة الله أو الرضوخ للذل، ولن تختاروا إلا الأولى. العدو يظن أن انشغالكم بالدنيا سينسيكم فلسطين، لكن القدس في قلوبكم قبل سيوفكم، وغدكم القريب سيكون كما وعد الله، نصر للمؤمنين وتراب على رؤوس المعتدين. أيها المجاهدون الأبطال، اثبتوا يا رجال الله، وكل رصاصة تطلقونها تقول للعالم نحن هنا ولن نغادر، وكل دم يقطر من قلب شهيد هو ماء يروي شجرة النصر التي ستظللكم جميعا، فكونوا عند الظن بالله وهو آت بنصره لكم ولو بعد حين.

0: لقاءات ميدانية.
1: أبطال قواتنا المسلحة مستمعينا الكرام، نرحب بكم إلى هذه اللقاءات الميدانية التي أجراها البرنامج مع الأخوة الأبطال المجاهدين في جبهات العزة والكرامة.
2: رسالتنا من هنا لإخواننا في إيران وفي فلسطين وفي لبنان والعراق وكل محور المقاومة الإسلامية، فإن قضيتنا واحدة ونحن إلى جانبهم كتفا بكتف، ونحن أبناء يمن الإيمان أهل السند والمدد والأوس والخزرج من عهد نبينا محمد رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وسلم.
3: نقدم الرسالة لأمريكا وإسرائيل أعداء الله أن احنا ثابتون وما زلنا على عهدنا مع أخواننا في محور المقاومة في لبنان وإيران وفي العراق وفي القدس وفي كل مكان.
4: ونرسل رسالة إلى كل مجاهد في هذا المحور العظيم، محور الجهاد والاستشهاد، بأننا جنب إلى جنب في معركة واحدة ضمن معركة وحدة الساحات.
5: يا رجال الكرار، حرب اليمن قديم مع صهيوني
6: يوني.
5: مسارنا نحو العدو الغدار، لو ضدنا العالم وجيش الصيني
6: صيني.
5: سيدي مولاي قال يلا استنفار، لبيك مولاي قرة عيني
6: عيني.
5: ما بايعيش اليوم إلا الأحرار، واللي تخاذل عبد للماسوني
6: سوني.
5: البيت الأبيض اشعلوا فيها النار، هو ذيقة الغزة ويتعنيني
6: عيني.
5: يا مجلس الأمن اليهود الفجار، عزم أبوك اليوم تتحديني
6: حديني. الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود. الناس بس

0: معا لدعم القوة الصاروخية لكافة أبناء الشعب اليمني للمساهمة في دعم القوة الصاروخية. تم فتح الحسابات التالية عبر البنك المركزي اليمني: حساب رقم 11261-10262 بالريال اليمني، او حساب رقم 011-1018-10262 بالدولار، او على الحساب رقم 1126 بجميع مكاتب البريد في الجمهورية.
1: عين على الاحداث.
2: ايها الشجعان يا ابطال قواتنا المسلحة الاخوة المجاهدون، ان الاخطر من الهزيمة العسكرية هو ان تهزم الامة من داخلها وان تفقد قدرتها على التفاعل، وان يتحول الوعي الجمعي الى حالة من التبلد المزمن، حتى يصبح الموقف الصريح من الظلم تهمة، والكلمة الحرة مغامرة، والبراءة من الطغيان فعلا استثنائيا يحتاج الى شجاعة نادرة. فالقضية لم تعد مجرد صراع سياسي بين دول ومحاور، بقدر ما هي معركة على معنى الإيمان نفسه. فهل الإيمان مجرد مشاعر صامتة تسكن القلب، أم أنه موقف أخلاقي يفرض على صاحبه أن ينحاز للحق مهما كانت الكلفة؟ وهذا هو السؤال الذي يكشف حجم الأزمة الحقيقية التي تعيشها الأمة، أزمة وعي وأزمة موقف، وأزمة جيل تربى طويلا على ثقافة الخضوع أكثر مما تربى على ثقافة المواجهة. أيها الشجعان يا أبطال قواتنا المسلحة المجاهدون الأحرار، لم تعد المأساة الكبرى في هذا العصر هي حجم المجازر التي ترتكب، ولا اتساع النفوذ الأمريكي والإسرائيلي في المنطقة، بل في ذلك الصمت الثقيل الذي يخيم على أمة كاملة، وكأن الدم العربي والإسلامي تحول إلى مشهد اعتيادي لا يوقظ غضبا ولا يصنع موقفا. ففي غزة تهدم الأحياء فوق رؤوس سكانها، وتباد عائلات بأكملها تحت سمع العالم وبصره، وفي لبنان واليمن والعراق وجمهورية إيران الإسلامية تتواصل مشاريع الاستنزاف والحصار والقتل، بينما تقف جماهير الأمة في حالة شلل نفسي وفكري غير مسبوقة، تراقب الأحداث كما لو أنها تجري في عالم بعيد لا يمس حاضرها ولا مستقبلها.

0: صرخة الشعب.
1: جندي يماني ما تراجع ولا انثنى، يسوق المنايا واحمر الموت يتبعه بعينه، يلوح النصر في شدة الظنا ونفسه لقهر المستحيلات مولعة، يخوض المعارك والشهادة لها المنى، هلاك العدو ما بين عينه وأصبعه، ودنيا دنية من تدانى لها دنا، ومنه مع الله يرفع الراس يرفعه، ومنه مع الله يرفع الراس يرفعه.

0: في هذا أيها الإخوة المجاهدون الأبطال نأتي إلى نهاية حلقة اليوم من برنامجكم حماة الوطن. لقاؤنا يتجدد بكم في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وهكذا أيها المرابطون في قمم العز وميادين الشرف، بثبات الجبال وعزم الرجال، قدمت لكم دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة برنامج حماة الوطن.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. نسأل الله العلي القدير في البداية أن يهدينا بكتابه وأن يوفقنا لفهم كتابه لنزداد إيمانا نزداد إيمانا نزداد إيمانا. نستمر أيها الإخوة المؤمنون في ملزمة الثقافة القرآنية، وقبل أن ندخل في القسم الثاني منها نذكر أبرز ما ورد بالأمس. بالأمس أكد رضوان الله تعالى عليه أولا أن الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم على الرغم مما تمنن به على عباده من نعم مادية كثيرة يعد نعمة الهداية، نعمة الدين، نعمة الإسلام، يعدها أعظم النعم على البشرية، أعظم النعم على الناس جميعا. ثانيا أكد أن الضلال يؤدي بالناس إلى الخزي في الدنيا، إلى الذلة، إلى القهر، إلى العبودية لأولياء الشيطان، إلى الخضوع للفساد والباطل، وبالتالي سوء الممات، سوء البعث، سوء الحساب والخلود في جهنم. ثالثا أكد أن القرآن كتاب عظيم، كتاب واسع، ثقافته عالية جدا، عالية جدا، تجعل هذه الأمة لو تثقفت بثقافته أعظم ثقافة وأكثر إنجازا وأعظم آثارا في الحياة، وأسمى روحا وأسمى وضعية، وأزكى وأطهر نفوسا من أي أمة أخرى. رابعا أكد أن الحكمة أن تكون تصرفاتهم حكيمة، لأن هناك من يقول أن الحكمة تعني السنة، يعلمهم الكتاب والحكمة. الحكمة هنا لا تعني سنة إطلاقا، المقصود بها الحكمة أن تكون تصرفاتهم حكيمة، أن تكون مواقفهم حكيمة، أن تكون رؤيتهم حكيمة. الحكمة هي تتجسد بشكل مواقف، بشكل رؤى، بشكل أعمال، هي تعكس وعيا صحيحا، وعيا راقيا، تعكس ذكاء في النفس، تعكس عظمة لدى الإنسان وحكمة في الأمور، والحكمة من القرآن. خامسا طبعا من أبرز ما أكده في إطار الحديث عن القرآن أنه كتاب واسع، أكد أنه لا يمكن أن يخرج الأمة من أميتها اليوم إلا العودة إلى القرآن الكريم. خامسا أكد أن القرآن يجعل كل من يسيرون على وفق توجيهاته ويتثقفون بثقافته يمنحون الحكمة، والعكس، الذين لا يسيرون على ثقافة القرآن، لا يهتمون بالقرآن، سيفقدون الحكمة، وسيظهر مدى حاجة الناس إلى الحكمة في المواقف المطلوبة منهم، في القضايا التي تواجههم. سادسا أكد أننا عندما نتعلم يجب أن يكون همنا هو أن نتعلم القرآن الكريم، ثقافتنا تكون ثقافة قرآنية، عنوان حركتنا ونحن نتعلم ونعلم ونحن نرشد ونحن في أي مجال من مجالات الثقافة أن ندور حول ثقافة القرآن الكريم. سابعا أكد أننا إذا ما انطلقنا من الأساس وعنوان ثقافتنا أن نتثقف بالقرآن الكريم سنجد القرآن الكريم هو هكذا، عندما نتعلمه ونتبعه يزكينا، يسمو بنا، يمنحنا الحكمة، يمنحنا القوة، يمنحنا كل القيم التي لما ضاعت ضاعت الأمة بضياعها. هذا أبرز ما جاء بالأمس، واليوم نبدأ من قوله رضوان الله عليه: لا تتصوروا إطلاقا أن العلم هو في أن ننتهي من رصات من الكتب. ربما رصات من الكتب توجد في نفسك جهلا وضلالا، إنها لا تنفع، استعرض الآن المكاتب في الشوارع في المدن، نجد رصات من الكتب، رصات من الكتب في الحديث، في التفسير، في الفقه، في فنون أخرى، لكن كم تجد داخلها من ضلال، كم تجد أنها تنسف الإنسان حتى أنه لا يبقى على فطرته. لم يعد العرب حتى في مواقفهم من الآخرين، لم يعودوا على فطرتهم السابقة كعرب يوم كانوا عربا على فطرتهم، كانوا يمتلكوا قيما. يأبى العربي أن يضام، يأبى أن يظلم، يتمتع بقيم مهمة: النجدة، الفروسية، الشجاعة، الكرم، الاستبسال، كانوا معروفين بهذا حتى في عصر قبل الإسلام. لم يكن أحد يستطيع أن يستعمرهم، معظم البلاد العربية لم يكن أحد يستطيع أن يستعمرهم. وإن كان هناك بعض مناطق مثلا في الشام كانت تستعمرها الدولة الرومانية، وبعض مناطق في العراق يستعمرها الأكاسرة، لكن مثلا شبه الجزيرة واليمن كانت في معظم مراحلها لا تخضع للاستعمار، وكانوا يقاومون وكانوا يأبون. اليهود عاشوا فترة طويلة جدا بين العرب، وهم كانوا بأعداد كبيرة. كان أهل خيبر أثناء حصار رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لخيبر، كان يقال أن عددهم نحو 20,000 مقاتل. اليهود كانوا نحو 20,000 مقاتل. هناك جماعات بني قريظة، بني قينقاع، ويهود آخرون. هؤلاء أنفسهم، يعني اليهود على الرغم من هذا العدد، هؤلاء أنفسهم لم يستطيعوا في تلك الفترة، وهم اليهود من يمتلكون المكر ويمتلكون الطموح إلى إقامة دولة، ويعرفون أن تاريخهم كان فيه إمبراطوريات قامت لهم وقامت لهم حضارة، فكانوا ما يزالون يحنون إلى تكرير ذلك الشيء الذي فات عنهم، ولكن لم يستطيعوا. كانوا يحتاجون إلى أن يعيشوا في ظل حماية زعامات عربية وقوى عربية، وكان اليهود، كل اليهود حول المدينة، معظمهم يدخلون في أحلاف مع زعماء من قبائل المدينة وما جاورها. أي لم يستطع اليهود، فضلا من أن يسيطروا، لم يستطيعوا أن يستقلوا في الحفاظ على أنفسهم وأن يحققوا لأنفسهم أمنا. ما الذي أوصل العرب إلى هذا؟ أحيانا الإنسان إذا ما ترك على فطرته يدرك أشياء كثيرة، لكنه أحيانا بعض الثقافات تمسخه عن الإنسانية وتحطه، تقدم له الجبن دينا، تقدم له الخضوع للظلم دينا يدين الله به، كما روي في الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: سيكون بعدي أئمة لا يهتدون بهدي ولا يستنون بسنتي نهائيا، لا يقفون عند حد. قالوا: ماذا تأمرنا يا رسول الله؟ قال: اسمع وأطع الأمير وإن قصم ظهرك وأخذ مالك. يعني أتت من هذه الثقافات. العربي يوم كان جاهلي، يوم كان جاهلي، يوم كان على فطرته، ما كان يمكن إطلاقا أن يقبل مثل هذا. لكن لما قدمت له المسألة باسم دين، لما قدم الآن في هذا الظرف السكوت والخضوع بأنه هو الحكمة، هو السياسة، هو الرؤية الحكيمة لفلان أو فلان، وقدم السكوت من أجل كذا، عندما يثقف الإنسان ثقافة مغلوطة، هذه هي الضربة القاضية. هنا ذكر أن اليهود في بداية الإسلام وقبل الإسلام لم يكونوا يستطيعون أن يستقلوا في الحفاظ على أمنهم، كانوا من أجل أن يأمنوا على أنفسهم يضطرون في الدخول في أحلاف مع قبائل عربية. في بداية الإسلام وما قبل الإسلام، لأن العرب كانوا لا زالوا على فطرتهم، لكن أحيانا بعض الثقافات تمسخ الإنسان. أتت ثقافات بعيدة ودخيلة على الإسلام والمسلمين، مسخت الإسلام، مسخت المسلمين، مسخت المسلمين حتى أصبحوا اليوم مستسلمين. اليهود يدوسونهم بأقدامهم، واليهود يخضعونهم ويعملون بهم كيف شاءوا. ما الذي أوصلهم إلى هذا؟

التي تجعله ينطلق يدافع عن نفسه ليرهب خصمه. أنت عندما تجد مثلا الشيء الذي نعرفه كثيرا، القط عندما يلقى الكلب كيف يعمل؟ يحاول يرهبه، يحاول أن ينتفخ ويعرض مخالبه وأسنانه ويصدر صوتا مرعبا، فيترك الكلب أحيانا يتراجع يبعد عنه وهو أكبر منه وأقدر منه. لم نترك كأي حيوان آخر، لأن قضية الدفاع عن النفس، الدفاع عن الكرامة، الدفاع عن البلد، الدفاع عن الثقافة القائمة لدى الناس هي فطرة، هي غريزة. ألم ينطلق العرب ليواجهوا الإسلام ويغضبون لآلهتهم؟ وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. قاتلوا من أجلها، جاهدوا من أجلها، ضحوا من أجلها. قريش سخروا الأموال التي جاءت من أموال القافلة أيام غزوة بدر، سخروها في تمويل جيش ضد محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكانوا هكذا في تلك الفترة يوم كانوا لا زالوا أناسا، إنسانا يغضب، يثور لتقاليده، لثقافته، يغضب على من يظلمه. وأصبحنا هكذا بالثقافة المغلوطة، بالفتاوى المحرفة، بالحكمة التي تقدم الخنوع والجمود. لاحظ عندما يقول الله هنا في القرآن الكريم أن من مهام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يعلمنا الكتاب والحكمة. ما هي الحكمة الآن في مواجهة أمريكا وإسرائيل ومؤامراتهم وخططهم والتي أصبحت علنية ومكشوفة، وأصبحت أيضا هجمة ليس معها ولا أي ذرة من احترام لهذه الأمة ولا حتى لزعماء هذه الأمة؟ سخرية، احتقار، امتهان بشكل عجيب، ربما لم يحصل مثل هذا في التاريخ. ما هي الحكمة الآن؟ تجد أنها الحكمة التي يرفضها القرآن، التي يهدد القرآن على من تمسك بها. ما هي الحكمة؟ السكوت، تسكت وتخضع ولا أحد يتحدث بكلمة، لا شعار يردد ولا تتكلم في أمريكا. العجيب أن هذه الحكمة قد تعتبر أنها هي الشيء الذي يضمن للناس سلامة ما هم عليه، أو الذي يضمن للبلد سلامته فلا يهيمن عليه أعداء الله، وأن هذا موقف حكيم، أن الزعيم الفلاني يمكنه من خلال هذه السياسة أن يوفر للبلاد مبالغ كبيرة من الدولارات. ويقولون رأيتم أنه رجل حكيم استطاع أن يخدع الأمريكيين فيدخلون بلادنا، وبعد ذلك باستطاعته أن يخرجهم فقط بقدر ما يأخذ منهم أموالا. الأموال نفسها التي وعد بها الأمريكيون لم يسلموها، لم يعطوا حتى أفغانستان، ولم يعطوا لأحد، إنها وعود كاذبة. ينطلق هذا التبرير حتى من بعض أشخاص هم حملوا القرآن، وأي عمل تنطلق فيه هو وفق منطق القرآن الذي هو حكيم، كما قال الله فيه أن الله قال عن القرآن بأنه حكيم. فإذا ما انطلقت موقفا قرآنيا، في موقف قرآني، يقال لك لا، هذا تصرف غلط، وهذا يؤدي إلى القضاء على الزيدية، ويؤدي إلى كذا، ويؤدي إلى كذا. سكتة ولا موقف، انطلقت الحكمة مغلوطة، لم يبق للإنسان حتى تقديراته الطبيعية للأشياء، لم يبق للإنسان أن ينطلق في الموقف الطبيعي من القضايا التي أمامه، بل يجمدون الناس، يخذلون الناس باسم حكمة، باسم حكمة. وهكذا نحن إذا لم نتثقف بثقافة القرآن الكريم فسنحن

0: سنفقد كل شيء وسنعود إلى أمية كانت الأمية الأولى أفضل منها. الأمية التي قال الله عنها بأنها وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، سنعود إلى مرحلة من الضلال أسوأ بكثير مما كان أولئك الذين قال عنهم وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، لأننا فقدنا أن نلتزم بديننا، أن نتمسك بقيمه، وفقدنا أيضا قيمنا الإنسانية الطبيعية والتي هي للإنسان كأي حيوان آخر. أليس الإنسان يتمتع بمشاعر الغضب فيغضب أحيانا؟ هذا شيء فطري وغريزي، حب الانتقام، حب التضحية من أجل شيء عزيز عليه. سنصبح أميين أسوأ من الأمية التي كان عليها العرب، حينها لا يبقى لدينا دين ولا يبقى لدينا نجدة ولا كرامة ولا شجاعة ولا إباء ولا فروسية ولا أي شيء آخر. يعني عندما ابتعد الناس عن القرآن الكريم فقدوا الحكمة، وعندما أتت ثقافات مغلوطة تقدم الحكمة بأن تقدم السكوت بأنه الحكمة، والقرآن يرفض السكوت، والقرآن هو كتاب الحكمة والكتاب الحكيم، فأصبح الناس يتحركون بعيدين عن القرآن ويتخذون مواقف باسم أنها حجة أو باسم أنها حكمة، وهي مواقف يرفضها القرآن، مواقف يرفضها القرآن. إذن فليفهم كل طالب أنه عندما نأتي إلى المدرسة ونتعلم، فقد تسمع أنت كلمات من هنا وهناك، يتعلم واحد ماله ما أوجب الله عليه وماله وما عليه، يعلم ماله ما عليه، ومطبوع في ذهنك وذهن من يحدثك مالك وما عليك، أنت عارف كيف تتوضأ وكيف تصلي وكيف تصوم وكيف تزكي وتحج وانتهى الأمر. لا، ما لنا وما علينا هو القرآن، باختصار هو القرآن الكريم من ألفه إلى يائه. فعندما نتصور بأن ثقافة القرآن الكريم هي شيء زيادة على مالك وما عليك، فتقول أنا أريد أن أقرأ كتابا فقهيا ليعرف من باب الطهارة إلى نهاية أبواب الفقه، وحينئذ أقول قد عرفت مالي وما علي. هذا غير صحيح، هذا جزء عرفته مما ينبغي أن تعرفه. تعرف كيف تتوضأ، كيف تتطهر، كيف تصلي، كيف تصوم، كيف تزكي، كيف تحج، كيف تتعامل مع أفراد أسرتك، مع والديك، مع إخوانك، كيف تتعامل مع جيرانك، كيف تتعامل مع المجتمع من حولك، ولكن يبقى المجال واسعا جدا في مجالات كثيرة جدا هي أكثر الواجبات، وهي الواجبات المهمة التي إذا لم نلحظها ونتثقف حتى نعرف كيف يمكن أن نصل إلى أدائها، سنفقد أيضا قيمة هذه العبادات التي نقول نريد أن نتعلمها. فعندما تصلي تصبح الصلاة لا قيمة لها في حياتك، لا قيمة لها فيما بينك وبين الله، لا تفهم منها شيئا. تزكي، تحج، تعمل أعمالا من هذا، تعتبر في الواقع فاقدة لأثرها في الحياة، فاقدة لما يمكن أن تصنعه في نفسك من أثر يشدك إلى الله سبحانه وتعالى. فنحن عندما نقول نتثقف بثقافة القرآن، وعندما نأتي ونقول نريد أن نتعلم ما أوجب الله علينا، ويدري الإنسان ماله ما عليه، نتجه إلى القرآن الكريم، هو ما لنا وهو ما علينا، فيه ما يزكينا، فيه ما يمنحنا الحكمة، فيه ما يهدينا في كل شؤون الحياة، فيه ما يجعلنا نموت سعداء ونبعث سعداء وندخل الجنة ونسلم من عذاب الله. فالقضية هذه مهمة جدا. عندما تتعلم لا يكون في ذهنك أنك تتعلم أمور مثلا أمور فقهية، كيف تتوضى، كيف تصلي، كيف تصوم، كيف تحج، وأصبحت حينها وبعدها عالما. لا، الذي يجب عليك، الذي هو لك، الذي هو مالك وما عليك، هو القرآن الكريم. تعلم القرآن الكريم والتزم بكل ما ورد فيه. وفي القرآن ما يزكيك، ما يمنحك الحكمة، ما يهديك في كل شؤون الحياة، ما يجعل منك تموت سعيدا وتبعث سعيدا وتدخل الجنة وتسلم من عذاب الله، وهذه غاية. وأعتقد أنه يجب أن يكون أبرز عمل لنا في المراكز وأبرز عنوان في المراكز وفي حياتنا الثقافية بصورة عامة، هي أن نحرص على أن نتثقف بثقافة القرآن الكريم، وأن ندور حول القرآن الكريم، ونهتم بمعارفه وعلومه، عندما ونوطن أنفسنا على أن نكون من النوعية الممتازة التي أثنى عليها داخله المؤمنين. المؤمنين عندما يقرأ الإنسان صفات المؤمنين في القرآن الكريم يجد صفات راقية، وعندما نعود إلى المجتمع تجدها صفات مفقودة. أليس هذا حاصلا؟ وكأن القرآن يتحدث عن نوعية من الناس ليست موجودة. إذن فعندما أنت تقول، وهذا من الخداع للنفس، الإنسان قد يخدع نفسه، أنا أريد أن أعرف مالي وما علي، ولا أرى أن مما علي هو أن أكون ممن يتمتع بتلك المواصفات التي ذكرها الله لأوليائه والمؤمنين من عباده في القرآن الكريم، فأنا أخدع نفسي. لأن الجنة أعدت لمن؟ أعدت للمؤمنين، أعدت للمتقين، أعدت لأولياء الله. والعزة في الدنيا أعدت للمؤمنين، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. الرفعة، الشرف، القوة، التمكين هو للمؤمنين. وفي الآخرة الحساب اليسير لمن؟ لأولياء الله. الأمن لأولياء الله، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ألم يقل الله هكذا؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. فعندما يظن الإنسان أن بإمكانه أن يقرأ كتابا فقهيا، وهو يعلم أنه عندما يقرأ القرآن يجد أن بينه وبين تلك المواصفات التي عرضها الله عن أوليائه، عن المؤمنين، عن المتقين، أن بينه وبينها مسافات، ويرى الناس من حوله، يرى زملائه، يرى أسرته، يرى المجتمع كله من حوله بعيد عن هذا، فاعرف أنك تمشي على طريق هي غير الطريق التي رسمت للمؤمنين، تؤدي بك إلى غاية هي غير الغاية التي تؤدي إليها السبيل التي رسمت للمؤمنين. أين يسير المؤمنون؟ أليسوا يسيرون إلى الجنة؟ يكون حسابهم يسيرا، يبعثون فرحين يوم القيامة آمنين، ويساقون مكرمين إلى الجنة. فهل تنتظر أنت وأنت تقول أنك تريد أن تعرف مالك وما عليك، وأنت لا تحاول أن تتحلى بهذه الصفات التي ذكرها القرآن الكريم للمؤمنين؟ هل تنتظر أن تحشر كالمؤمنين وأن تدخل الجنة كالمؤمنين؟ لا، إذا لم تسر على أساس القرآن وتنطبق عليك مواصفات المؤمنين فلا يمكن أن تكون مع المؤمنين. والقضية أسوأ من هذه القضية أيضا، من جانب آخر أسوأ، إذا لم يكن الإنسان الذي ينطلق للتعليم، الذي يحمل اسم مسلم، إذا لم ينطلق وفقا للمواصفات القرآنية التي أرادها الله للإنسان المسلم، فإنه سيكون من يخدم في حياته الباطلة أكثر مما يخدم الحق، يخدم الباطلة حتى وإن حمل علما، خاصة إذا كان باطل وراءه يهود. نحن نقول أكثر من مرة نقول أكثر من مرة اليهود يستطيعون أن يسيروا علماء لخدمتهم، أن يسيروا عبادا لخدمتهم. إذا لم نعد إلى القرآن ونتثقف بثقافته بمعنى صحيح وبشكل جاد، فإنهم يستطيعون أن يسيروا إنسانا يتعبد ليله ونهاره لخدمتهم، عالم قد يخدمهم، قد تتعلم وتتخرج وتخدم اليهود من حيث لا تشعر، من حيث لا تشعر، لأنك حينئذ لا تتمتع بحكمة، ليس لديك رؤية حكيمة، لا تتمتع بالمواصفات الإيمانية، المواصفات التي ذكرها الله لأوليائه في القرآن الكريم والتي تمنحهم القوة وتمنحهم الحكمة وتمنحهم زكاء النفس، فتظل وأنت تحمل القرآن. وهذا من أسوأ الأشياء ومن أعظم الأشياء إساءة إلى القرآن وإلى الله، أن تحمل القرآن الكريم، أن تتعلم القرآن الكريم أو تعلم القرآن الكريم وفي نفس الوقت تبدو إنسانا هزيلا ضعيفا في مواقفك من أعداء الله. إذن إساءة إلى القرآن أن ينطلق الإنسان باسم القرآن، باسم تعليم القرآن أو تعلم القرآن، ثم يكون الإنسان هزيلا ضعيفا في مواقفه من أعداء الله، خاصة إذا كان ينطلق يعلم القرآن ومواقفه هزيلة من أعداء الله. القرآن الكريم كله قوة، كله عزة، كله شرف، كله رؤى صحيحة وحلول صحيحة تعطي كل من يسيرون على نهجه أن يكونوا بمستوى أن يضربوا أعداء الله كيفما كانوا وكيفما كانت قوتهم. فالذي يجهل القرآن الكريم ولا يتثقف بثقافته، وإن كان يتلوه ليله ونهاره، هو من سيكون في الواقع ممن نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم. وسترى أن الشخص الذي يحمل القرآن وتراه ضعيفا في مواقفه من أعداء الله، ضعيفا في رؤيته للحل الذي يهدي إليه القرآن، فاعرف أنه بمعزل عن القرآن الكريم وبعيد عن القرآن الكريم، وأنه يسيء إلى القرآن، وأنه في نفس الوقت سيعكس وضعيته هذه المتردية وضعفه على الآخرين، فيصبح قدوة للآخرين في ضعفه، بدلا من أن يكون قدوة للآخرين وهو يحمل القرآن الكريم في قوته. فنحن يجب أن نتعلم القرآن الكريم وأن نتثقف بثقافته. القرآن كله قوة، يمنح القوة من يسيرون على أساسه ويمنحهم الحكمة، ولكن من يتحرك على أساس باسم القرآن أو باسم تعلم القرآن أو تعليمه ومواقفه هزيلة، سترى هذا الشخص الذي يكون هزيلا في مواقفه، عندما تراه ينطلق باسم القرآن وهو هزيل في مواقفه، فعرف أنه بمعزل عن القرآن وبعيد عنه. ومما يعطينا القرآن أننا سنعرف كيف نقيم الآخرين، فأعرف أن هذا مواقفه قرآنية ومنسجمة مع القرآن، أن هذا مهما كان شكله، مهما كانت عبادته، مهما كان يمتلك من كتب، تبدو وضعيته غير منسجمة مع القرآن الكريم، رؤاه غير منسجمة مع القرآن الكريم، في الوقت الذي يحث القرآن الكريم الناس على الجهاد، يحثهم على الوحدة، على الأخوة، على الإنفاق في سبيل الله، على أن يبيعوا أنفسهم من الله، على أن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر، ويأمرهم بأن يقاتلوا أعداء الله. تجد كلامه والمسبحة في يده، ما لنا حاجة، وأحسن للناس يسكتوا، وقد يجني الناس على أنفسهم، كلام من هذا النوع، هذا لا يمكن أن يكون منسجما مع القرآن الكريم. سنصبح ضحايا لكثير ممن يحملون علم إذا لم نمنح نحن كطلاب علم، كناس مسلمين، نمنح مقاييس قرآنية نستطيع من خلالها أن نعرف ما هي المواقف الصحيحة، ومن الذي تعتبر مواقفه صحيحة، وحركته قرآنية، ومن هو الذي هو ومن الذي هو بعيد عن القرآن الكريم، سيصبح الإنسان ضحية. تسمع مثلا يا رجال سيدي فلان أو سيدنا فلان، سيدنا فلان ذاك عالم كبير ولا يهتم بهذا الأشياء ولا يقول كذا، هو يقول للناس فقط سيثيرون الآخرين على أنفسهم، أحسن للناس يسكتوا ولا يتفوهوا بكلمة ولا ولا ولا. لسنا أحسن منه؟ هل فلان أحسن منه؟ أليس هكذا يتصرف الناس على هذا النحو؟ يقولوا قد ذاك سيدنا فلان أو سيدي فلان أو الشخص الفلاني أو الأستاذ الفلاني هو ساكت ولا بيتخذ موقف، نسبر مثله. لا، يجب أن نرجع إلى القرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكماء في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، في تقييمنا للآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يذكره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا. متى قدم القرآن الكريم السكوت المطلق كموقف حكيم في مواجهة أعداء الله؟ متى قدم؟ قد يوجه في مرحلة معينة فيقول اعفو اصفح في فترة معينة، وأنت تعمل في نفس الوقت، تعمل لا تتوقف إطلاقا، لكن أجلهم في هذا في الموقف هذا وهم ضعاف، هم لا يشكلون خطورة بالغة، فلا تشتغل بهم. وفي نفس الوقت أنت تعمل، أنت تهيئ، أنت تجهز سرا وعلنا مواقف واضحة. نعم، قد يرد في القرآن الكريم أحيانا عبارات من هذا، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. ماذا يعني الله بأمره؟ وهل الرسول سيعفو ويصفح ويوقف كل شيء، أم أنه كان ينطلق ويتحرك باستمرار، ينطلق ويتحرك باستمرار؟ إنما ربما المنطلق هذا من أجل يهود معينين لا زالوا مستضعفين، موقفهم قد يكون غير خطير في ذلك الزمن، أو قبيلة معينة منهم، فاتركهم لا تنشغل بهم، لا تؤاخذهم على هذا فتغرق أنت في الاشتغال بهؤلاء بمفردهم. ينطلق في العمل العام وفي بناء مجتمع قوي وفي بناء دولة وفي بناء أمة، هناك أمر الله في الأخير يستطيع أن يضرب هؤلاء إذا لم يقفوا عند حدودهم، إذا لم يهدوا، إذا ما ظلوا يحيكون المؤامرات ضد النبي وضد الإسلام. لم يأتي في القرآن توجيهات بالسكوت المطلق، ومن يتبنى ثقافة غير ثقافة القرآن هو نفسه من يجهل الله سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا المقدار، ونسأل الله العلي القدير في الختام أن يجعلنا من المتثقفين بثقافة القرآن، والمتحركين على أساس القرآن، والواقفين المواقف التي وصف الله المؤمنين بأنهم يقفونها، من أجل أن نكون مع المؤمنين الصادقين الذين يدخلون الجنة ويحظون برضوان الله وبالعزة والكرامة والتأييد في الدنيا. ونسأله تعالى أن يرحم شهداءنا، وأن يشفي جرحانا، وأن يفرج عن أسرانا، وأن ينصرنا بنصره، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
1: بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.
2: وقفة إعلانية.
3: كلام في محله.

0: اقطب استعجل خارجنا وفي ساعة.
1: هذا اقطب وأخواته مثل كان وأخواته، ماذا تقصد بذكر هذه الأفعال وماذا تريد أن تقول يا أبو الأسود الدؤلي؟
0: أشي أقول إن إحنا بنستخدم هذه الكلمات بكثرة في حياتنا اليومية.
1: طيب، هذا دليل إن إحنا شعب عملي ونحب ننجز كثير من الأعمال.
0: سابر، بس كونك مستعجل فهذا لا يعني إنك تخالف النظام وتسبق غيرك في عمل أو تنجز معاملة عامة أو خاصة قبل الناس أو ترجم المخلفات في أقرب رصيف أو توصل لجنب البرميل وترميها من بعيد ساع كرة السلة، وطبعا ما تهدفش وتتناثر القمامة جنب البرميل وتخلي من بسروك يلقوا عليك التحية ويسلموا عليك سلام مش مفهوم وتكون سبب في أذية الناس،
1: أو توقف السيارة في نص الشارع وتسبب زحمة لأنك مستعجل وما تشتيش توقفها بعيد شوية وتمشي خطوتين،
0: أو تطلع بسيارتك من فوق الرصيف وتتسبب في حادث. والخلاصة قالها الحكماء في أمثال وحكم كثيرة، منها في العجلة الندامة وفي التأني السلامة، ومنها من استعجل أبطاء أو تأخر، ومنها العجلة من الشيطان، حديث نبينا الكريم عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى التسليم، ومسك الختام صلوا عليه وعلى آله.
1: كلام
0: في محله
1: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.

0: أخي المواطن، احذر التخزين العشوائي للنفط في المنزل والمناطق السكنية لسلامتك وسلامة الجميع. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
1: أوف أوف، ثاني مرة أدخل البيت ورائحة الغاز بتفوح.
2: عيلطف الله، ما نفعل لها.
1: كنا نتأكد من سلامة المنظم وتبديل الربلة،
2: نسينا،
1: ومن سلامة الخردوم الذي بين الأسطوانة والبوتجة.
2: وهذا ما يقع به؟
1: بيتلف من دول الاستخدام أو بسبب الفيلة.
2: خلاص، جل من لا يسهو.
1: السلامة تشتي الحرص.
2: وما نفعل؟
1: للمرة الأخيرة استخدام رغبة الصابون للتأكد من سلامة المنظم والخردوم وتبديل الربلة.
2: إن شاء الله.
1: تشتي درس من جديد، إغلاق صمام الأسطوانة بعد كل استخدام، وخاصة قبل النوم، فتح نافذة المطبخ للإحتياط، عدم إشعال النار أو مفتاح الكهرباء قبل التأكد من عدم وجود أي تسرب للغاز.
2: هيا أقوم أفعلهن الآن وارقد بأمان.
3: للسلامة أسبابها، وهذه بعض عوامل تجنب تعريض الأسرة لمخاطر الغاز. مع تمنياتنا للجميع بالسلامة. الشركة اليمنية للغاز، وزارة النفط والمعادن.
4: إذاعة صنعاء تقدم في العمق. في العمق. في العمق، برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
5: أهلا بكم مستمعين الكرام. وإن بلغ منسوب توحش المحتل الصهيوني وراعيه الأمريكي أعلى الذرة، ووصل الدم المراق في أرض الإسراء ومرتع النبوات إلى الركب، وإن تمدد العدو القاتل في زحفه الاحتلالي الورمي الأخطبوطي على 70% من أرض غزة القطاع الصغير مساحة، الكبير اجتراحا لأعظم ملاحم الصمود والانتماء الأسطوري للأرض والقيمة والمبدأ، وإن تاخم المكر القاتل الأسود في طرازه الترامبي المطعم بخيانات الأعراب والمطبعين حدود القهر الكاسح لحقائق التاريخ ومنطق الحق الذي لا يتلجلج والجغرافيا التي لا لبس يشوبها، وإن على موج التواطؤات واتسع وفي صدره مواقف الأقربين وحلق عاليا بأجنحة الخداع المفضوح ومجالس السلام المأفوك المكذوب، لن يصل برابرة العصر إلى مبتغاهم، ولن تكون غزة مضغة سهلة بين شدقي الذئب المستبيح لكل الحرمات، كما لن تكون فلسطين أندلسا أخرى معاصرة. بعد 3 سنوات من الإبادة المجنونة وطوفان الأقصى الذي يهدأ عنفوانه لحين لكنه قطعا لا يموت، ما علينا إلا أن نشحذ قليلا شفرة الذاكرة ونصغي مجددا لترددات صوت ذلك الغزي وهو يخاطب هول الإبادة التي لا شبيه لها، قائلا: قبر في غزة ولا قصر في سواها. نعم، قبر في غزة ولا قصر في سيناء، قالها مواطن فلسطيني من أبناء غزة الجهاد والصمود والمقاومة التي لا تنكسر أبدا مهما كانت قوة العدو وبشاعة مجازره ومذابحه التي لا سابق لها ولا نظير. قالها من على أطلال منزله المدمر، وكان ذلك على كل وسائل الإعلام المختلفة على المستوى العالمي، حيث نقل مشهد ذلك المواطن الفلسطيني المعفر بغبار حطام منزله الذي كان قد تعرض لتوه لإحدى غارات الجنون الصهيوني الفاشي والمتناهي في سعاره وحقده وإجرامه، حيث كانت تلك الجملة القصيرة الملأة بالتحدي والإيمان والثبات والتشبث بالأرض والوطن أشبه بقنبلة معنى وروح تفوق في قوتها وشدتها قنابل القتل والإبادة الصهيونية الأمريكية التي حاولت تدمير الحلم الفلسطيني مع المنازل والمنشآت والمدارس والمشافي وكل مقومات الحياة، وكما فعلت في السياق ذاته بما يناهز 300,000 من الشهداء والمصابين والجرحى والمفقودين من المدنيين سكان القطاع المكتظ، وغالبيتهم كما هو معلوم للجميع من الأطفال والنساء. وفي ذلك الموقف الكثير مما يقرأ نفسيا ومعنويا وإيمانيا وجهاديا وثقافيا، وأيضا يجدر بالعدو الصهيوني السفاح القاتل ومن يقف خلفه خصوصا الأمريكي، وكذلك من يقف معه وأمامه من الخونة وأعراب التطبيع، أن يقفوا أمامها ويلتقطوا خلاصة مضمونها لعل ذلك يفيدهم في توفير ما تبقى من مذخور حقدهم ودمويتهم وقنابلهم الأشد فتكا وتدميرا، وخصوصا قنابل الخداع وسياسة الذئب التي لا تتوقف، قنابل المناورات والالتفاف على الحقائق واستغفال العقول والاستخفاف بكل متعلقات حقوق شعوب هذه الأمة، وفي طليعتها الشعب الفلسطيني المظلوم، تلك القنابل المصبوبة حقدا ونارا وبآلاف الأطنان على الواقع الذي يعيشه أبناء شعب فلسطين الجريحة بمن فيهم سكان القطاع المحاصر بما فيه من علائم وبصمة للإجرام في كل شيء وفي بنيته التحتية المدنية والإنسانية، ويتعين على أولئك الحفاظ على البقية الباقية من ماء وجوههم، أو بالأصح النار الشيطانية المتأججة في عروقهم وسحناتهم وغرائز الإجرام التي تعصف بهم. إن في أمثال ذلك الموقف الفلسطيني أو تلك المقولة الدالة ما يقول بكل وضوح لكل المجرمين الضالعين في جريمة العصر، إن الأهداف والغايات الخبيثة التي يسعون إليها من خلال هذا التوحش والدموية لن تتحقق، وإن الإبادة وسياسة الرعب وإن تطورت أشكالها وتنوعت وتراوحت ما بين الميدان الناري العسكري وما بين المفاوضات وأروقة الخداع ومجالس السلام الزائفة، كل ذلك لن يحقق تلك الأهداف التي يسعى إليها العدو وأعوانه والمتمالئون معه، لأن الشعب الفلسطيني كما أثبت دائما متشبث بأرضه، متجذر في الانتماء إليها، وإيمانه يصل إلى المناسيب التي تفوق فهم أولئك المجرمين والقتلة والسفاحين.
4: في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.

الثالثة في استديوهاتنا في إذاعة الجمهورية اليمنية في صنعاء البرنامج العام. الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته، وطابت أوقاتكم.

نشرة الأخبار الثالثة نستهلها بأبرز عناوينها. مركز نداء الكرامة يدين قمع المحتجين في المحافظات الجنوبية المحتلة ويحمل السعودية المسؤولية. حركة حماس تسلم رد الفصائل الفلسطينية على خطة تطبيق المرحلة الثانية لاتفاق غزة. مستشار إيراني يؤكد أن مذكرة التفاهم تتضمن في المرحلة الأولى وقف العمليات ضد إيران ولبنان ولا تشمل القضايا النووية. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها. دان مركز نداء الكرامة للحقوق والتنمية الانتهاكات الخطيرة التي يتعرض لها المواطنون المحتجون سلميا في المحافظات الجنوبية المحتلة في مقدمتها عدن وحضرموت نتيجة استمرار تردي وانقطاع الخدمة الأساسية وعلى رأسها خدمة الكهرباء والمياه. وأوضح أن الاحتجاجات السلمية التي نظمها مواطنون للمطالبة بحقوقهم المشروعة قوبلت بالقمع واستخدام القوة المفرطة بما في ذلك إطلاق النار والاعتداءات المباشرة. إلى جانب حملات اعتقال تعسفي طالت عشرات المتظاهرين بينهم أطفال في مخالفة صريحة للدستور وللقوانين الوطنية وللمواثيق الدولية الضامنة لحرية الرأي والتعبير ولحق التظاهر السلمي. ودعا المركز المجتمع الدولي والمنظمات الأممية والهيئات الحقوقية إلى التحرك العاجل لتوثيق الانتهاكات وإحالتها إلى الجهات الدولية المختصة بما يضمن عدم إفلات مرتكبيها من العقاب. استشهد مدني فلسطيني ظهر اليوم متأثرا بجروح أصيب بها في قصف لجيش كيان العدو الصهيوني وسط مدينة غزة. كما استشهد طفل فلسطيني برصاص جيش كيان العدو الصهيوني في مدينة خان يونس وفي شمال القطاع. أطلقت قوات كيان العدو الصهيوني النار في بلدة بيت لاهيا، فيما أطلقت زوارق حربية للعدو قذائفها في بحر مدينة غزة. ونفذ عملية نسف ضخمة لمنازل المواطنين شرقي مدينة غزة. وكان استشهد مواطنا فلسطينيا وأصيب الثالث بقصف لكيان العدو استهدف حي الأمل شمال غرب خان يونس. وفي سياق أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أن إجمالي عدد الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 من أكتوبر بلغ 983 شهيدا، فيما وصل عدد الإصابات إلى 3122 إصابة. إضافة إلى 783 من حالات انتشال. في لبنان استشهد 5 من المواطنين إثر غارات لطيران العدو على بلدات الريحان كفر الرمان دير الزهراني، فيما وصل العدو شن غاراته على عدد من البلدات وأقدمت قواته على نصف عدد من المنازل في بلدة مجدل زون. استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان فجر اليوم تجمعا لجنود وآليات كيان العدو الصهيوني في مجدل زون وتموضعا له في بلدة حولة في الجنوب المحتل. واستهدفت في وقت سابق تجمعات لآليات وجنود العدو غرب موقع بلاط المستحدث وعند أطراف بلدة كفر تبنت ومركز قيادي في محيط بلدة يحمر الشقيفة وقوات للعدو تموضعت في مبنى مدينة الخيام بمسيرات انقضاضية. كما استهدفت 5 آليات عسكرية وجرافة لكيان العدو في أطراف بلدة زوطر الشرقية وعند تلة الصلعاء وفي بلدة القنطرة، أيضا في محيط بلدة مجدل وفي تلة الحمامس جنوب مدينة الخيام باستخدام محلقات أبابيل الانقضاضية محققة إصابة مؤكدة. سلمت حركة المقاومة الإسلامية حماس رد الفصائل الفلسطينية على خطة خارطة الطريق التي كانت تسلمتها من ممثل ما يسمى بمجلس السلام نيكول إيميل دينوف في 19 من شهر أبريل الماضي. وأوضحت حماس في تصريح صحفي أن الفصائل الفلسطينية تعاملت مع خارطة الطريق الخاصة بتطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس ترامب بمسؤولية وإيجابية عاليتين.
وأكدت ضرورة تنفيذ المرحلة الأولى بكامل تفاصيلها، لا سيما ما يتعلق بالبروتوكول الإنساني وبوقف كافة أشكال العدوان على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. وشددت على ضرورة الالتزام الكامل بما ورد في الخارطة بشأن دخول اللجنة الإدارية والانسحاب الصهيوني الكامل من قطاع غزة وإعادة الإعمار، وصولا إلى تحقيق أهداف الشعب الفلسطيني في إقامة دولته ونيل حقه في تقرير المصير. كشف المستشار الاستراتيجي لرئيس الفريق المفاوض الإيراني مهدي محمدي عن تفاصيل مذكرة التفاهم المتداولة بين إيران والولايات المتحدة. وفقا لوكالة أنباء فارس، أشار إلى أن المذكرة تتضمن في المرحلة الأولى وقفا كاملا للعمليات العسكرية ضد إيران ولبنان ومنع أي تحركات عسكرية جديدة. كما يفترض أن يقدم الجانب الأمريكي ضمانات كافية تحول دون تكرار توترات مستقبلا. وأضاف أنه وفقا للإطار المطروح سيتم الإفراج عن جزء من الأصول الإيرانية المجمدة مع بدء تنفيذ الاتفاق بالتزامن مع الشروع في تعليق بعض القيود والعقوبات الاقتصادية، بما يتيح توسيع التبادل التجاري وبزيادة صادرات النفط. وتابع تسهيل حركة السفن التجارية الإيرانية إلى جانب تقليص القيود البحرية يعد أحد المحاور الأساسية للاتفاق بهدف إعادة التجارة البحرية الإيرانية إلى وضعها الطبيعي وإزالة العقبات أمام النقل والتجارة الدولية. وأكد أن الاتفاق لا يشمل في مرحلته الأولى القضايا النووية. وفقا لهذا التصور ينبغي أولا تنفيذ الالتزامات الأولية للطرف الآخر والتحقق منها قبل الانتقال إلى مراحل لاحقة من الحوار بشأن الملف النووي. وفي المرحلة النهائية حسب محمدي يبحث رفع العقوبات الأمريكية الأولية والثانوية، إضافة إلى وضع آليات لتعويض وإعادة إعمار الأضرار الناجمة عن الحرب والضغوط الاقتصادية، وهو ما يعد من أبرز المطالب الإيرانية في مسار المفاوضات. قال مدير الشؤون القنصلية في الخارجية الروسية إن بلاده سترد بشكل صارم على أي هجمات على ممتلكاتها الدبلوماسية في بولندا، بما في ذلك مبنى القنصلية المغلق في غنرسك. وأشار إلى أن الخطاب البولندي بشأن المطالبات المتعلقة بالممتلكات الدبلوماسية الروسية معروف جيدا إذا تم شن أي هجمات على الممتلكات الروسية في بولندا، بما في ذلك المبنى الخاص بالقنصلية العامة الروسية. وإذا سوف يضطرب الجانب الروسي ويضطر إلى اتخاذ إجراءات انتقامية مؤلمة للغاية. وتم إغلاق القنصلية العامة الروسية في ديسمبر الماضي بقرار من وارسو. شددت كوريا الشمالية على أن وضعها كدولة تمتلك الأسلحة النووية أمر نهائي لا رجعة فيه. وبينت أن أي محاولة أمريكية أو غربية لإحياء ملف نزع سلاحها النووي محكوم عليها بالفشل. وقال المتحدث باسم وزارة خارجية كوريا الديمقراطية إن الولايات المتحدة وحلفائها يواصلون تعزيز التهديدات النووية ضد بيونغ يانغ من خلال آليات تعاون عسكري ومناورات مشتركة. وأضاف إن الحديث عن نزع السلاح النووي لكوريا الديمقراطية في ظل السياسات الأمريكية الحالية يمثل وهماً لا أساس له، وأكد أن القضية حسمت بشكل نهائي وغير قابل للتراجع. أصدرت النيابة العامة المختصة بقضايا مكافحة الفساد في ألبانيا مذكرة اعتقال بحق 20 شخص على خلفية تحقيقات وشبهات حول مشروع سياحي يجري التخطيط له لصالح شركة مرتبطة بإيفانكا ترامب ابنة الرئيس الأمريكي وبزوجها جاريد كوشنر. وذكرت النيابة أن السلطات أوقفت 4 من المطلوبين وفرضت الحجز الاحترازي على أصول عقارية استثمارية تتجاوز قيمتها 128 مليون يورو.
هذا وقد شهدت العاصمة تيرانا خلال الأيام الماضية تظاهرات حاشدة متواصلة ضد المشروع الذي طرح عبر صور نشرت على حساب كوشنر في إنستغرام، إلى جانب زيارات قامت بها إيفانكا لألبانيا برفقة مستثمرين. ختام هذه النشرة تذكير بأبرز ما ورد فيها من عناوين. مركز نداء الكرامة يدين قمع المحتجين في المحافظات الجنوبية المحتلة ويحمل السعودية المسؤولية. حركة حماس تسلم رد الفصائل الفلسطينية على خطة تطبيق المرحلة الثانية لاتفاق غزة. مستشار إيراني يؤكد أن مذكرة التفاهم تتضمن في المرحلة الأولى وقف العمليات ضد إيران ولبنان ولا تشمل القضايا النووية. من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام قدمنا نشرة الأخبار الثالثة. لحظات ونوافيكم بالمتابعات الإخبارية.

أهلا ومرحبا بكم إلى متابعتنا الإخبارية لظهيرة يومنا هذا الأحد، وفيها أهداف المشروع الصهيوني بعد وقف إطلاق النار في غزة. ماذا في ملف التفاوض الجاري حاليا بين جمهورية إيران الإسلامية وأمريكا؟ أهلا بكم.

في الوقت الذي تتواصل فيه معاناة الشعب الفلسطيني تحت وطأة العدوان والحصار وتجويع يواصل الاحتلال الصهيوني، استغلال الظروف السياسية والاتفاقيات الدولية الهشة لفرض الإملاءات والسياسات الاستعمارية على الأرض، مستندا إلى تواطؤ الوسطاء وحالة الصمت الدولي والعجز عن وقف جرائمه المتواصلة بحق أبناء غزة. ومع استمرار حرب الإبادة بأشكال وأساليب مختلفة، تتكشف أبعاد جديدة للمخططات الصهيونية الرامية تغيير الواقع الديموغرافي والجغرافي للقطاع عبر توسيع مناطق السيطرة العسكرية وتضييق الخناق على السكان ودفعهم نحو مزيد من التشريد والمعاناة في إطار مشروع يستهدف تصفية القضية الفلسطينية وفرض حلول تخدم الاحتلال. وفي موازاة ذلك، تتزايد الضغوط السياسية والدبلوماسية على المقاومة الفلسطينية، خصوصا فيما يتعلق بملف السلاح، في محاولة لانتزاع أحد أهم عناصر القوة الفلسطينية، بينما يواصل الاحتلال عدوانه واستباحته للأرض والإنسان وسط اختلال واضح في مواقف الوسطاء والجهات الدولية المعنية بالاتفاقات المعلنة. وفي هذا السياق، يؤكد الأكاديمي والمحلل السياسي الفلسطيني الدكتور عماد أبو الحسن أن اتفاق شرم الشيخ حقق مصلحة صهيونية واضحة، إذ أتاح للاحتلال مواصلة سيطرته داخل قطاع غزة دون مواجهة ضغوط أو اعتراضات دولية بالحجم الذي كان قائما قبل الاتفاق، مشيرا إلى أن العالم كان قبل وقف إطلاق النار يتحرك ضد الاحتلال بسبب حرب الإبادة، لكن هذا الزخم تراجع بصورة كبيرة بعد الاتفاق. المحلل السياسي الفلسطيني أكد على أن الاحتلال استغل الاتفاق للتوسع الميداني تدريجيا، فانتقل مباشرة إلى ما يسمى الخط الأصفر متجاوزا المراحل التي كانت مطروحة سابقا، وواصل عمليات القضم الممنهج للأراضي وهدم المنازل ووضع المكعبات الإسمنتية الصفراء حتى بات يسيطر فعليا على ما يقارب 70% من قطاع غزة. ويلفت إلى أن الاحتلال كان يتموضع عند بداية الاتفاق في نحو 53% من مساحة القطاع، ثم وسع سيطرته تدريجيا دون إعلان رسمي أو اعتراض دولي مؤثر، لافتا إلى أن معظم المناطق الفلسطينية بما فيها بيت لاهية وبيت حنون وجباليا والشاطئ والبريج ورفح تحولت إلى مناطق مدمرة أو شبه خالية من السكان. ويضيف أن ما تبقى من القطاع لا يتجاوز 30%، وأن نحو نصف هذه المساحة فقط يضم قرابة 2 مليون فلسطيني، بينما أصبحت المناطق الأخرى شبه مستحيلة الوصول بسبب القصف والاستهداف المستمر. ويرى أبو الحسن أن الفلسطينيين لم يحققوا ما كانوا يأملونه من الاتفاق، إذ كانوا يتطلعون إلى العودة لمنازلهم ولو كانت مدمرة، إلا أن القصف المتجدد والتشريد المستمر حال دون ذلك، مشيرا إلى أن الدول والجهات التي احتفت بالاتفاق تخلت عن سكان غزة وتركتهم يواجهون مصيرهم وحدهم. وينوه إلى أن تصريحات المجرم نتنياهو بشأن السيطرة على 70% من القطاع تأتي في سياق دعايته الانتخابية، بينما اعتبر أن اعتراض وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو كان اعتراضا على الإعلان عن الأمر لا على حقيقة التوسع الصهيوني نفسه. الخبراء العسكريون والمتابعون لذلك الاتفاق الخاص بوقف إطلاق النار يؤكدوا أن ذلك الاتفاق أتاح للمشروع الصهيوني القيام بالتوسع التدريجي وحشر نحو 2 مليون فلسطيني في مساحة ضيقة جدا، بما يجعل الحياة مستحيلة تمهيدا لفرض التهجير عبر البحر أو المعابر أو غيرها من الوسائل، إلى جانب مواصلة استهداف المقاومين وكل من يدعو وكل من يدعم الصمود الفلسطيني.

في إطار ما يجري حاليا في الغرف المغلقة فيما يتعلق بالمفاوضات بين إيران وأمريكا، وما هو وضع الكيان الصهيوني في هذا الملف؟ أثار الحديث عن الاتفاق الأمريكي الإيراني المرتقب حالة من القلق والترقب في أوساط المسؤولين بالكيان الصهيوني، الذين يرون أن أي اتفاق محتمل بين الطرفين سيحمل في طياته اعترافا أمريكيا بقوة طهران وفشلا للمساعي التي راهنت على إسقاطه أو إخضاعه عبر الضغوط العسكرية والاقتصادية. وفي هذا السياق أكد الخبير في الشؤون الصهيونية دكتور نزار نزال أن أوساطا واسعة داخل النخب السياسية والأمنية الصهيونية تنظر بامتعاض إلى طبيعة التفاهمات الجارية بين واشنطن وطهران، معتبرا أن الاحتلال كان يفضل استمرار الضغوط والتصعيد بدلا من الوصول إلى اتفاق يكرس واقع الجمهورية الإسلامية كقوة إقليمية فاعلة لا يمكن تجاوزها. وأوضح أن أي اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران يعني عمليا اعترافا أمريكيا بالنظام القائم في طهران، وهو ما يتعارض مع الرهانات التي سادت خلال الفترة الماضية بشأن إمكانية إحداث تغييرات جوهرية داخل إيران أو دفعها إلى تقديم تنازلات استراتيجية تمس ثوابتها الأساسية. وأشار إلى أن المؤسسة الأمنية أو العسكرية لدى العدو الصهيوني باتت تدرك أن الرئيس الأمريكي المجرم ترامب أصبح أكثر ميلا نحو التسويات السياسية مع إيران نتيجة اعتبارات اقتصادية وسياسية داخلية تتعلق بالمصالح الأمريكية، إضافة إلى الحسابات المرتبطة بالاستحقاقات الانتخابية المقبلة في الولايات المتحدة وما قد يترتب عليه من قيود على حركة الإدارة الأمريكية في الملفات الخارجية. ولفت إلى أن دوائر القرار في كيان العدو تنظر بقلق إلى ما تعتبره تراجعا نسبيا في مستوى الاهتمام الأمريكي بالمطالب الصهيونية، خصوصا فيما يتعلق بالملف الإيراني، وهو ما يفسر حالة التوتر القائمة بين الجانبين بشأن مستقبل المفاوضات الجارية. وأفاد الخبير في الشؤون الإسرائيلية أن إيران تتعامل مع المرحلة الحالية من موقع القوة والثقة، وتتحدث بلغة المنتصر الذي تمكن من الصمود أمام مختلف أشكال الضغوط، موضحا أن محاولة فرض الإملاءات عبر القوة العسكرية لم تحقق أهدافها بل أدت إلى تعزيز حالة التماسك الداخلي الإيراني ورفعت مستوى الجاهزية لمواجهة أي تطورات محتملة. وأضاف إن ترامب لم يعد يمتلك القدرة ذاتها على ممارسة الضغوط على إيران كما كان يطمح، في حين لا يزال قادرا على تأثيره على مواقف العدو ودفعه نحو التكيف مع الرؤية الأمريكية، وهو ما يثير مخاوف داخل الكيان من أن تتحول المصالح الصهيونية إلى عامل ثانوي أمام أولويات واشنطن الأوسع، مبينا أن الاحتلال سيواصل العمل بمختلف الوسائل من أجل عرقلة أي اتفاق لا ينسجم مع رؤيته الأمنية والاستراتيجية، ما يفتح الباب أمام احتمالات متعددة بشأن مستقبل المفاوضات ومآلاتها النهائية. إلا أن كثيرا من المتابعين والخبراء يرون أن التفاهمات الجديدة في حال التوصل إليها قد تمنح إيران مكاسب أكبر مقارنة بما تحقق في الاتفاق السابق، وهو ما يجعلها أقل فائدة للولايات المتحدة من منظور استراتيجي، مشيرا إلى أن التطورات التي شهدتها المنطقة خلال السنوات الأخيرة أدت إلى تغيرات كبيرة في موازين القوى، الأمر الذي انعكس على طبيعة المفاوضات الجارية وأجبر واشنطن على التعامل مع حقائق جديدة لم تكن قائمة في السابق.

وهكذا وصلنا بحضراتكم إلى ختام متابعتنا لهذه الساعة، شاكرين لكم طيب المتابعة وحسن الإصغاء. لكم التحية من الإعداد محمد عوض الضبري، من الطباعة والإنترنت صيما إبراهيم، من التنفيذ على الهواء جمال سريع. مني لكم التحية سمح لكم، دمتم في أمان الله.

0: مادة 32 من قانون الزكاة، الفقرة باء. على كل مكلف أن يقدم إلى الهيئة إقراراً بمقدار الزكاة الواجبة عليه في وقت وجوبها، وفي حال عدم تقديم الإقرار في الموعد المحدد فيتم تقدير الزكاة الواجبة المستحقة عليه من قبل الهيئة من واقع ما يتوفر لديها من بيانات أو معلومات عن نشاط المكلف وإخطاره بذلك، وله التظلم فيما تم التقدير عليه. الهيئة العامة للزكاة.
1: أخي السائق، تجنب تحميل السيارة أثقالاً زائدة غير ضرورية، فالوزن الزائد يؤدي إلى زيادة استهلاك الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
2: حين ترمى القمامة في الشارع تبدأ سلسلة أضرار تمتد إلى الصحة والمظهر العام، وخلال ساعات قليلة تتحول إلى بؤرة تشوه للمنظر العام وتجلب الحشرات، ويصبح المكان بيئة غير آمنة. ضع مخلفاتك في الحاوية المخصصة لها أو سلمها لسيارة النظافة، فالنظافة تبدأ منك. مع تحيات مركز التوعية البيئية بأمانة العاصمة صنعاء.
3: أخي التاجر، أخي المستورد، عند فتح البيان الجمركي احرص على تقديم إقرارك بشكل سليم ومكتمل ومطابق فعليا لمحتويات الشحنة، تجنبا لأي غرامات أو تأخير في سير الإجراءات الجمركية.
4: مصلحة الضرائب والجمارك. الرقم المجاني 800-1313 أو 80,033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
5: أخي المستهلك، عند شراء المواد الغذائية بالوزن تأكد أن الميزان يحمل علامة وملصق التحقق والمعايرة من قبل الهيئة. خط الدفاع الأول، الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة.
6: يعلن المستشفى العربي الدولي عن استضافة البروفيسور وليد علي شانع، استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، جامعة ليستر بريطانيا، لمعاينة وعلاج الحالة التالية: مناظير الجهاز البولي وجراحة المسالك بالمنظار، تشخيص وعلاج أمراض البروستاتا وجراحتها، تشخيص وعلاج أورام الجهاز البولي، علاج العقم وتأخر الإنجاب عند الرجال، جراحة الاضطرابات الجنسية والذكورة، جراحة تشوهات المسالك البولية الخلقية لدى الأطفال، حصوات الكلى والحالب والمثانة. الاستشارة التخصصية في جميع أمراض المسالك البولية، وذلك ابتداء من 21 يوليو حتى 25 يوليو 2026. المستشفى العربي الدولي، صنعاء، شارع 60 الشمالي، شرق جولة عمران، جوال 775-59-59-59 أو 01-59-59-59. المستشفى العربي الدولي، لأنك تستحق الرعاية الكاملة.

0: أيها الإخوة المستمعون، نرفع لحضراتكم الآن أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على خير العمل، حي على خير.

وهكذا أيها الإخوة والأخوات رفعنا لحضراتكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.

أنا أتحرك في سبيل الله، وأن التحرك في هذا الميدان هو يتطلب مني أن أصل إلى استعداد لأن أبذل نفسي ومالي. أنا أتحرك لأحقق النصر بدين الله والعمل لإعلاء كلمته، وإن كان ذلك ببذل نفسي ومالي.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
1: 60 دقيقة.
0: 60 دقيقة في عالم كبير
1: تتشعب أحداثه
0: وتتنوع قضاياه،
1: نجمع لكم الخبر
0: والحدث
1: والقصة،
0: نقرأها
1: ونحللها
0: في
1: 60 دقيقة.
0: 60 دقيقة
1: مرحبا بكم سامعين الأفضل إلى حلقة جديدة من برنامج 60 دقيقة، نقدم خلالها الحدث والخبر والقصة بصورة شاملة كاملة. معكم من الإعداد سميح عز الدين تقي، ومن الإخراج جميل الورافي. وفي عناوين هذه الدقائق: موضوع الساعة، إيران ثبات على طاولة التفاوض وثبات في الميدان. لبنان يفرض معادلة الردع الجيوسياسي، انكسار أوهام التسلل الصهيوني الميداني والسياسي في وراء الأحداث.

وفي المحور اتفاق شرم الشيخ وطوات الوسطاء، إجرام صهيوني متواصل وضغوط متصاعدة على سلاح المقاومة.

0: وفي موضوع الساعة، إيران ثبات على طاولة التفاوض وثبات في الميدان.
1: قبيل حلول ذكرى عاشور تتجدد المعركة عبر الدهور. ما كان قد صار في كربلاء يعاد اليوم من قبل الأعداء، لكن كلا وألف كلا، وقسما بمن دكت جبال دكة، إنها لحرب محسومة بالانتصار، ما دمنا نقاتل باسم ذو الفقار، وهذا البحر مداد لنا، وسنغلق المضيق كيفما نشاء نرسم الطريق، ومهما تعاليت وحلقت في السماء ستصلى بالجحيم وتنثر كالهباء، ذلك وعد موعود والله لن يخلف العهود، أنا بالإيمان والعقيدة أقاتل، وراية للدين حامل، سيف بسيف ونار بنار، وما الشهادة لنا إلا اختيار، ولأن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون.
0: مع استعداد الولايات المتحدة وإيران لتوقيع اتفاق، تثار أسئلة في الأوساط السياسية حول مبادئه وأبرز نقاط الاتفاق والاختلاف فيه. وفق الروايتين الإيرانية والأمريكية، إلى جانب التسريبات الوسطى خلال اليومين المقبلين، وفق تأكيدات إيرانية أمريكية إضافة للوسطى، سيوقع الطرفان اتفاقا أوليا يتأرجح مكان وتوقيت توقيعه بين إلكتروني وحضوري في بلد أوروبي. هذا الاتفاق يجري العمل عليه منذ أشهر وليس وليد اللحظة. الهدف منه وفق تصريحات الأطراف توفير بيئة للتفاوض بعيدا عن الضغوطات، كانت عسكرية أو اقتصادية، فكل ما يتضمنه وقف للحرب على كامل الجبهات يشمل لبنان أيضا، إضافة إلى فتح مضيق هرمز أمام الجميع بما فيها إيران التي تفرض عليها أمريكا حصارا منذ أسابيع.
2: ترامب تاجر بحب المال، وتوقيت رد إيران خلاه يجن جنونه لدرجة ما قدر يكمل مقابلة تلفزيونية على قناة NBC الأمريكية. هستر قال لا انت فاسدة والإعلان فاسد، ولا تكمل معه المعطر عنده كأس العالم ببلش اليوم، حداكن عن القنبلة النووية يلي باعتقادي حتجيب آخرته لترامب. باب المندب ومضيق هرمز، قنبلتين نوويتين في الاقتصاد العالمي.
0: يتلخص الإنجاز الوحيد في الاتفاق أن تجلس الأطراف على طاولة مفاوضات واحدة لنحو شهرين للتفاوض على أهم الملفات العالقة، من أبرزها البرنامج النووي، اليورانيوم عالي التخصيب، إضافة إلى الضمانات المتعلقة بإنهاء الحرب بشكل كامل ورفع العقوبات وإطلاق أموال إيران المجمدة. بغض النظر عن نجاح الاتفاق من عدمه في ضوء العقد التي تعترض طريقه كالنووي الذي تتمسك به إيران كحق سلمي، واليورانيوم الذي تفرض خروجه في حين الذي ترفض إيران أن يخرج من أراضيها، في حين تبدي إدارة ترامب مواقف أكثر تشددا بشأنه، ويدور النقاش حاليا بشأن الرابح من الاتفاق الأولي. بالنظر لبنوده تبدو إيران فارضة لشروطها وبقوة، فقد جنت مليارات الدولارات من الأموال المجمدة مقابل مشاركتها في المفاوضات فقط. سيتم السماح ببيع نفطها خلال 60 يوم بعد حصار دام لعقود، إضافة إلى ضمها لجبهات أخرى كلبنان. هذه المكاسب تعزز حضورها وبقوة على طاولة المفاوضات خلال الفترة المقبلة. هذا الموضوع بكل تفاصيله تطرق إليه الباحث السياسي رئيس صحيفة البناء اللبنانية الأستاذ ناصر قنديل.
3: نتابع بلقائنا تداعيات والمترتبات على الإعلانات المرافقة لثبات الاتفاق الأمريكي الإيراني. يعني ما عاد في عنا مناخات تشكيك بجدية الاتفاق. أولاً على مستوى صناعة القرار بأمريكا وبإيران، صحيح أنه من حيث الإجراءات المتبعة لا يزال إقرار التوقيع في إيران ينتظر مصادقة مجلس الأمن القومي ومصادقة المرشد. لكن من المعلوم يعني أنه ما كان ما يجري من اتفاق من مشاورات ومن مفاوضات ومن رسائل يتم من دون مصادقة مجلس الأمن القومي والمرشد. يعني كل ما كان يرسله وزير الخارجية أو ما كان يرسله رئيس مجلس الشورى اللي هو رئيس الوفد المفاوض في لجنة بمجلس الأمن القومي على اتصال بمكتب المرشد على مدار الساعة، أصلاً أحد أعضاء اللجنة هو ممثل المرشد في مجلس الأمن القومي، فإذا المصادقة هي مصادقة لا بد منها ليتخذ القرار طبعه الدستوري الكامل، لكن لا توجد خشية من الرفض. يعني في آلية لابد من اتباعها، وإيران بهالمعنى عم بتثبت أيضا منهجية في طريقة التعامل، إنه هي دولة ذات مؤسسات ودولة يعني إلى هيكلية وإلى أطر في آلية اتخاذ القرار. بالتالي لا يوجد ما يقول الآن أننا أمام إرباك على مستوى مرجعية القرار. بأمريكا مبين يعني إنه ترامب، المخابرات، الأمن القومي، العسكر، البنتاغون، الخارجية، كل الهيئات والمؤسسات يعني متحمسة أكثر من ترامب للاتفاق. في مجموعة واضحة على رأس لينسي جراهام بدأت تفتح النار على الاتفاق وتعتبر أنه ومايك بومبيو أنه يقدم لإيران أكثر مما قدم اتفاق أوباما عام 2015 من موقع التمسك بالمصالح الإسرائيلية. لنكون صريحين يعني إنه هولي مش موضوع شي تاني غير إنه إسرائيل هي ومن معها في أمريكا يعتبرون أن الاتفاق خسارة إسرائيلية. على مستوى القدرة على تسويق الاتفاق أمريكيا وإيرانيا واضح إنه في إيران طبعا يوجد تيارات يعني لا تثق بالتفاوض مع أمريكا ومعها، يعني إنه بأي لحظة أنت ما بتعرف أمتى بتبطل أمريكا وما بتعرف أمتى أمريكا بترجع على الحرب. لذلك لما أنت بتقول إنه هذا الاتفاق جدي، هذا لا يعني أنك أنت عم بتقول إنه والله هذا مش محطة تنفس على الأقل بعقل بعض الأمريكيين إنه للترسمل لإعادة ترتيب الأمور، إعادة ترتيب الأوضاع وانتهاز فرصة ثانية بعد سنة بعد سنتين بعد خمس سنين من أجل حرب أخرى. ما هيك صار بالمرات السابقة. فهذا التيار الذي يعني يتعامل مع الاتفاق من منطلق أنه لن يقدم ولن يؤخر وأن المعركة مع أمريكا يجب أن تبقى حاضرة في الذهن حتى لو وقع الاتفاق، الحذر يجب أن يبقى قائما، هذا التيار موجود وسيبقى موجود ويجب أن يبقى موجود. لكن هذا لا يعني أن في إيران من يدعو إلى عدم توقيع الاتفاق أو أن هناك تيار شعبي وسياسي يجعل معركته منع توقيع الاتفاق، هذا غير موجود. فإذا إيران تشعر أو الرأي العام الإيراني أن صمود إيران، ثبات إيران، قيادتها لمحور روما جاءت لها بمكاسب ما كان حدا بيتوقع بأنه هي ممكن الحصول عليها في اتفاق بعد هذه الحرب. أنه أمريكا إجت لإسقاط النظام وإجت لفرض الاستسلام وإجت ل يعني إخضاع إيران. الآن أمريكا بعد 40 يوم من الحرب و60 يوم من الانتظار والمناوشات والتهديدات تأتي إلى اتفاق. أولا على مستوى البرنامج النووي ما في تفكيك برنامج نووي، ما في صفر تخصيب، ما في تسليم اليورانيوم العالي التخصيب لأمريكا، واضحة صارت البنود. يعني تثبيت حق التخصيب مع تعليق لفترة زمنية سيتم التفاوض عليها، معالجة العالي التخصيب فوق الأرض الإيرانية بإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، المنشآت النووية باقية أو على الأقل جزء أساسي منها سيعود للعمل. طيب على مستوى البرنامج الصاروخي نهائيا اللي هو كان القلق الأكبر ولا يزال بالنسبة لإسرائيل ولأمريكا، يعني هني ما عندهم خشية من أنه إيران تمتلك سلاح نووي، عارفين ما راح تمتلك سلاح نووي. هم يريدون من مفردة البرنامج النووي أمرين: الأمر الأول فتح الباب لمنع إيران من التقدم التقني، لأنه هذا أعلى مراتب المجازفة التقنية خليني أقول للدول النامية، ف فاتت في إيران وربحت الجولة، فإذا لم يعد أمامها محرمات في أبواب التكنولوجيا، لا ذكاء صناعي ولا سواه. اثنين، كان بدهم إذلال إيران من باب نزع برنامجها النووي، كسر استقلالها وسيادتها وعنفوانها وكرامتها وهيبتها. وبالتالي الفشل هنا مش خسارة لأمريكا مادية، خسارة منهجية، خسارة في منع إيران من التقدم التكنولوجي، وخسارة في إسقاط قرار إيران المستقل وسيادتها وعنفوانها الوطني. أما البعد المادي اللي كان تسعى أمريكا وإسرائيل إليه بشكل مباشر، فهو البرنامج الصاروخي والعلاقة بحركات المقاومة. وهول مش بس ما تم التقرب إلهم، مش بس تم تحييدهم، العكس أيضا. بموضوع حركات المقاومة إيران تفرض، يعني أنتوا سمعتوا ترامب هو عم يحكي عن موضوع حساب بنتاج أنه إذا هذا سيعتبر خرقا للاتفاق مع إيران. يعني ثبت وحسم أمر علاقة إيران بقوى المقاومة أنه أمر ليس موضوعا للتفاوض، التخلي الإيراني عن قوامة كما كان يروج كل المطبلين والمزمرين لنهاية زمن المقاومة، وأمريكا جيت على الدق ويا الله قوموا تضبضبوا وضبوا شنتكم وخلصت القصة. وهذا لذلك نرى مندبة، نرى يعني مأتم عزاء عند كل أعداء المقاومة، لأنه واضح أن إيران فرضت إرادتها، وهذا الشعب الإيراني يتلمسه، يعني يتلمس حجم الإنجاز بالمفردات التقليدية للتفاوض اللي كانت معروفة. أربع بنود، بند له علاقة بالنووي، واضح أنه في تسوية حوله، لكن مقابله في برمجة لرفع العقوبات، وهذا الإيرانيين بحاجته، الشعب الإيراني سيفرح به كثيرا ويعتبره إنجازا للقيادة الإيرانية. اثنين، تحييد البرنامج الصاروخي، وهذا عزة وطنية. ثلاثة، التمسك بحركات لما، وهذا مبين أنه بالميادين التي نراها في شوارع إيران بدأ مزاج إيراني جديد الحقيقة، عنوانه الافتخار بالانتماء لمقامة وقيادته، والشعور بأن هذا مجلبة عز وكرامة بالنسبة لإيران. لذلك نرى الهتاف للبنان ولفلسطين ولقوى المقامة على كل منصات الشوارع الإيرانية. فهذه إنجازات، لكن بالإضافة إليها أن إيران استطاعت أن تصنع أوراق جديدة لم تكن موجودة قبل الاتفاق ولا قبل الحرب، مثل هرمز مثلا، أنه اليوم الإيرانيين بيشعروا بأنه هم قوة عالمية، يعني أنه إيران واحدة من الدول القليلة في العالم المعنية في رسم أمن مستقبل الطاقة. وبالتالي أي بحث، أي تداول، أي نقاش بده يأخذ بعين الاعتبار أن إيران قادرة ساعة تشاء على إقفال مضيق هرمز، بغض النظر عن شو الصيغة اللي بدها تصير، في رسوم ما في رسوم، على العبور لا على الخدمات، في إدارة تعال سجل وخليك ماشي، بس أنه بالآخر في حضور سيادي إيراني في الحركة عبر مضيق هرمز ما عاد ممكن تجاهلها. بالتالي إذن على مستوى الشعب الإيراني في تلقف إيجابي للاتفاق كإنجاز وطني قومي إسلامي عظيم. على المستوى الأمريكي صحيح أنه الاتفاق فشل أمريكي ذريع، لكن هو يأتي في الحقيقة بعد ما تسببت الحرب بقلق عميق لدى الرأي العام الأمريكي من التورط في حرب استنزاف طويلة، وربما من حماقة يرتكبها ترامب ويذهب إلى التورط البري ويفوتهم بفيتنام تاني، فبدهم مضطرين الرأي العام الأمريكي المناهض للحرب والقلق من الحرب يطبطب له لترامب، مش يعارضه، يعني مش يدفعوا ثمن أن هذا الاتفاق، لا يحب يدفعوا الثمن بعدين، لكن في الاتفاق يشجعه على الاتفاق.
2: وبحسب تصريح قائد فيلق القدس في حرس الثورة اللواء إسماعيل قائد، من مضيق هرمز إلى باب المندب ومن الخليج الفارسي إلى البحر الأحمر سيكون هناك حزام أمني جديد للمقاومة. وهون نحن أمام سلسلة من الانهيار الاقتصادي، ووقت خلينا نتفرج برميل النفط وأسعاره كيف رح يجن جنونه.
0: وفي ظل استمرار المفاوضات والاتصالات السياسية تبدو معادلة الردع التي رسختها إيران ومحور المقاومة حاضرة بقوة في خلفية أي تفاهمات أو ترتيبات مستقبلية، حيث تنتزع طهران الحقوق بقوة الردع وسط تأكيدات متزايدة أن موازين القوى على الأرض باتت عاملا حاسما في رسم مسارات السياسة والتفاوض. في هذا السياق يشير الباحث في الشؤون الإقليمية نجاح محمد علي أن إيران تعتبر المفاوضات جزءا من الحرب، وأيضا تبني سياسة ردع على أساس سيناريو يوم القيامة.
4: في الحقيقة إيران منذ البداية، يعني منذ أن خاضت المفاوضات الأخيرة قبل اندلاع الحربين الأخيرتين في حزيران يونيو والحرب الأخيرة الماضية التي استمرت 40 يوما، كانت تعرف جيدا أن هذا العدو لا يمكن الوثوق به، خصوصا وأنه هو نفس هذه الإدارة الأمريكية برئاسة ترامب هي التي انسحبت من الاتفاق النووي الذي أبرم عام 2015. طبعا حصلت هنالك بعض الأخطاء فيما يتعلق بالمفاوضات السابقة، بالرغم من أنه الوسطاء الذين كانوا يتوسطون للمفاوضات بين إيران وأمريكا كانوا يقدمون بعض التنازلات أو التعهدات أو يعتمدون على منزلتهم وموقعهم لدى الجمهورية الإسلامية من جهة ولدى الولايات المتحدة الأمريكية من جهة أخرى، لكن بعد أن وقعت الحرب وتمت يعني تم الغدر بإيران وقصفت وهي على مائدة المفاوضات، الآن إيران تخوض وخصوصا في المفاوضات التي حتى جرت قبل الحرب الأخيرة، أقول الحرب التي استمرت 40 يوما أو 39 يوما، هي تخوض المفاوضات بلغة الحرب، يعني تعتبر المفاوضات جزءا من الحرب، وعلى هذا الأساس، على هذا السيناريو، على أساس السيناريو الأسوأ، هي تبني موازناتها وتنشئ سياسة الردع التي أفضت بالنتيجة إلى أن يعترف العدو بأن إيران قادرة على مواصلة حرب طويلة الأمد، ليست فقط حرب استنزاف سهلة أو حرب استنزاف منطقية أو إقليمية، لا إيران قادرة الآن على مواصلة حرب طويلة الأمد، طويلة الأمد أقول، بل أطلق عليها سيناريو يوم القيامة. وسيناريو يوم القيامة يعني لديه مفردات، من ضمنها الاستعداد العسكري، القوة العسكرية، الاستفادة أيضا من موقعها الجيوسياسي. إيران في حرب الممرات هي العقد الأساس التي يمكن أن تقوم بدور كبير فيما يتعلق بحرب الممرات عن طريق إيجاد تحالفات أو تفاهمات مع باكستان، مع باكستان نفس هذه الوسيط فيما يتعلق بميناء إكوادور، أو مع الصين، وعموما ما يتعلق بمنظمة بريكس، هذا الأمر الذي يدفع بعض دول المنطقة، بعض دول المنطقة العربية التي كانت تحرض على إيران الآن هي التي تجدها سباقة في الوقت الحاضر لكي توقف هذه الحرب ولكي أصلا تقوم بدور وساطة، ولأنها تعرف جيدا أن إيران بيدها الممرات ليس فقط مضيق هرمز، وهذا الأمر يعني يشكل ضائقة كبيرة، بل يشكل إبعاد كبيرا على دول المنطقة، ويشكل عبئا كبيرا على ترامب نفسه، خصوصا وهو مقبل على الانتخابات النصفية، ولهذا هو بحاجة ماسة جدا للتوصل إلى تفاهمات، مع أنني شخصيا أعتقد ويعتقد الكثير من الإيرانيين وفق هذه الاستراتيجية أنه حتى هذه التفاهمات، حتى مذكرة التفاهم إن أبرمت غدا أو بعد غد، هم يعتبرون أنفسهم في حالة حرب ويتوقعون مشن الحرب عليهم في أي وقت، حتى طوال ممكن 60 يوما.
0: من جهته يرى الكاتب والباحث في الشؤون الاستراتيجية دكتور فوزي العلوي أن الدبلوماسية الإيرانية تتحرك من منطقة السيادة والكرامة وتتبنى نهج الردع الكامل للأعداء.
5: الموقف السياسي الذي تتحرك في دائرته الدبلوماسية الإسلامية الإيرانية إنما هو يعبر عن حكمة وعن منطق وعن موقف، وليس عن هدف تكتيكي أو رهانات دنيوية مادية. المرجعية المتحكمة إذن في القرار هو السيادة والاستقلال والكرامة، وتسند كلها إلى مرجعيات إيمانية قائمة على مقدمات الثقة بالله والتوكل عليه ومواجهة الظلم والمفسدين وإعلان راية الجهاد ضد هؤلاء. إذن علينا أن

0: ولا ومطالبتها أيضا التعويضات على ما لحق البنى التحتية الجمهورية الإسلامية من خسائر جسيمة، إنما هو لا يرتبط بالجانب المادي والمالي فحسب بقدر ما يرتبط بالاسترداد الجانب الحقوقي في أبعاده العملية، وبالتالي فهو شكل من أشكال العقاب للمعتدي. فهذا المعتدي الظالم الأفاك عليه أن يتحمل مسؤولية مفاسده ومظالمه وأن يدفع صاغرا الجزية كما تقوم به اليوم نظام الإمارات الذي دفع جزية ولا زال يدفع جزية للجمهورية الإسلامية، وستذهب بقية هذه الدويلات المؤقتة الوظيفية ستدفع الجزية للجمهورية الإسلامية صاغرة وتعوض عن كل ما أقدمت عليه من تمويل لهذه الحرب ومن مؤامرات على الجمهورية الإسلامية. نحن نعيش إذن في مرحلة الكرامة الوطنية وفي مرحلة إقامة العدل الدبلوماسي مع الجمهورية، مع هذه الدبلوماسية العملية والعاملة والواعية والحكيمة والقادرة على أن تتحرك ضمن دائرة السيادة والرفض وقول لا. نحن أمام دبلوماسية الردع للأعداء وتلقينهم درس في البديل الدبلوماسي الأخلاقي الإنساني السيادي المهدو الأصيل.
1: إيران من اليوم الأول مدت يد الصداقة فأعلنت عليها الحرب، ومدت يد الأخوة فانبرت السيوف لقطع هذه اليد، وتآمر كل العالم عليها خلال 8 سنين. وبعد الحرب عادت إيران لتمد يد الأخوة والصداقة حتى لأولئك الذين قتلوها ودمروها وتآمروا عليها. هاي إيران، عندكم هيك دولة، هيك صديق، هيك حليف، هيك أخ، هيك شقيق. هكذا ثروة إنسانية، هكذا ثروة حضارية وعلمية ومادية. لماذا تديرون لكم لها ظهركم؟ لماذا تعادونها؟ لماذا تحقدون عليها؟ لماذا تتآمرون عليها؟ لماذا تحاربونها؟

60 دقيقة وراء الأحداث. لبنان يفرض معادلة الردع الجيوسياسي، انكسار أوهام التسلل الصهيوني الميداني والسياسي.

0: ما ضعفوا وما وهنوا فهم قمم. ولا تظنن بأن الليث يبتسم. هنا الجنوب حيث الرماد بارود الرصاص، وعلى يد شعبي سيأتي القصاص. دم عباس أشعل الثورة، ودم نصر الله أوقد الجمرة، ودم الخامنئي غيث الزوال.
1: في الوقت الذي يواصل فيه العدو الصهيوني عدوانه على لبنان ومحاولته لاستخدام التهدئة لمواصلة الاستباحة، تتكشف يوما بعد آخر حدود القدرة العسكرية للعدو وعجزه عن ترجمة تفوقه الناري إلى إنجازات استراتيجية ثابتة، حيث تحولت المعركة إلى صراع إرادات ومعادلة جديدة تفرضها المقاومة في الميدان تنعكس على المشهد السياسي والإقليمي بأسره. ومع تسارع التحولات الإقليمية وتقدم مسارات التفاوض المرتبطة بالحرب في المنطقة، يجد الكيان الصهيوني نفسه أمام واقع أكثر تعقيداً، إذا تتداخل الضغوط العسكرية مع المتغيرات السياسية. تتراجع قدرات الاحتلال على فرض شروطه بعدما أخفق في تحقيق أهدافه المعلنة رغم أشهر طويلة من العدوان والتدمير.

0: في قلب هذه التطورات يبرز لبنان بوصف إحدى الساحات الرئيسة للردع، حيث تؤكد المعطيات الميدانية أن المقاومة لا تزال تحتفظ بقدرتها على المبادرة والمواجهة، فيما تتزايد المؤشرات على أن أي تسوية مقبلة لن تستطيع تجاوز معادلة القوة التي فرضتها التضحيات والصمود في الميدان. في هذا السياق يرى الباحث في الشؤون الاستراتيجية الدكتور علي حمية أن أي اتفاق إيراني أمريكي ستكون له انعكاسات مباشرة على لبنان. أقبلت السلطة اللبنانية بذلك أم لم تقبل؟ واعتبر أن السلطة تماهت مع الجولات التفاوضية الاستسلامية إلى حد بدا كأنها تتناغم مع الموقف الصهيوني وتتحدث باسمه.
1: أنا أقول بأن ما يجري حاليا في لبنان وانعكاس المفاوضات الإيرانية الأمريكية على الداخل اللبناني أن هذه السلطة تماهت وتمادت بالجولات التفاوضية، وكأنها تتقاطع لا بل تتكلم باسم العدو الإسرائيلي، وكأنهم جهة واحدة على ضفتي الطاولة، وبالتالي لم يعد لهذه السلطة أي ثقة ولا شعبية لصاحب مسورة الماء ولا لأي من أفراد التفاوض له تاريخ يؤهله لأن يكون في وفد التفاوض، وهذا ما أتى عليه كذلك معالي الوزير السابق وليد جنبلاط والكثيرون أيضا قد أتوا على نفس هذا الموضوع، لكن الموضوع ما زال غامضا ولو قليلا، لأن المتضرر الأكبر من الاتفاق الإيراني الأمريكي هي الأولوية الإسرائيلية وأولوية الداخل الصهيوني المتصهيم في الداخل اللبناني، ولكن الأمريكي قد وضع الأولوية الأمريكية أولا في المنطقة، لأن الثوابت الأمريكية جميعا أو تقريبا معظمها قد تم خسرانها من قبل الأمريكي لصالح العدو من أجل العدو الإسرائيلي، ولكن اليوم نحن نتكلم عن مفاوضات يحاول الأمريكي استرداد ما خسر، والإيراني يحاول التمسك بالمكاسب التي حصل عليها جراء تلك الحرب، أي أن من الناحية الاستراتيجية الإيراني قد ربح هذه الحرب على الرغم من التضحيات الجسام التي حاول العدو الإسرائيلي وكذلك الإسرائيلي وكذلك الأمريكي إن كان في إيران وفي لبنان وفي كل الاتجاهات أن إخضاع الحالة العسكرية للحالة المدنية. فإذا ما يقوله سعادة النائب هو صحيح وصحيح جدا، وأن قد من الآن أقول سياسيا، طبعا أنا لا أتكلم إلا من الناحية السياسية والشعبية، بأن السلطة في لبنان كيفما كانت المفاوضات بين أمريكا وإيران فإن هذه بعين الشعب قد سقطت.
0: من جانبه يؤكد الخبير في الشؤون العسكرية والاستراتيجية العميد علي أبي رعد أن كيان الاحتلال الصهيوني يحاول تحقيق أي إنجاز ميداني قبل تثبيت أي تفاهمات أو اتفاقات سياسية، مستفيدا من معلومات كانت تشير إلى اقتراب التوصل إلى اتفاق إيراني أمريكي بعد الضغوط التي تعرضت لها الولايات المتحدة في المنطقة.
2: لا شك أن ذكر التفاهم حسب ما ورد على لسان الوزير العراقي كما تفضلت وذكرت بأن هو إصرار، هناك إصرار على وقف الحرب، يعني اليوم الخلاف الأساسي على كلمة إيقاف الأعمال العدائية كما لها سابقا كما حصل سابقا باتفاقات السابقة أو على كلمة وقف الحرب. بطبيعة الحال إصرار الإيراني على شمول وقف الحرب كل المنطقة، يعني سواء في الخليج أو حتى وصول إلى الشرق الأوسط في لبنان، وأعتقد أنه سيأتي ذكر أيضا غزة لربما لنرى، لأنه لم تتضح الصورة لغاية الآن، لازال الحديث بدون مردود رسمي أو مصدر رسمي واضح لحين انتظار اكتمال الصورة. لكن بطبيعة الحال الاحتلال الإسرائيلي بعد الغياب عن كل ما يجري من مفاوضات، وكنا رأينا منذ حوالي أسبوع الفضيحة التي فجرتها صحيفة واشنطن بوست وول ستريت جورنال حول موضوع التجسس الإسرائيلي لمعرفة ما يدور في المفاوضات، لأن لم يكن لديها علم بأي شيء، ورفعت جهاز الأمن القومي الأمريكي درجة الخطر من التجسس الإسرائيلي إلى درجة كريتيكال، يعني حرج جدا، مما يعني يدل على الضياع لدى المؤسسة الرسمية لدى الاحتلال الإسرائيلي حول موضوع المفاوضات، وبطبيعة الحال سيبادر إلى أي شيء يمكنه أن يفعل لكي يخرب هذه المفاوضات. وحتى لو أنا هذا رأيي شخصي، وأعتقد أنه حتى بعد توقيع هذه مذكرة التفاهم سيعمل الإسرائيلي على إفشال هذا الموضوع بكل يتوفر له من وسائل. إحدى هذه الأمور التي رأيناها الليلة تحديدا ما يحصل في جنوب لبنان، هناك جنون هستيري من قبل الاحتلال الإسرائيلي يتمثل بغارات جوية هستيرية تطال العمق اللبناني في جنوب لبنان، يعني وصلت الغارات إلى ما بعد بلدة النبطية مثل كالعادة، وحتى إلى أقليم التفاح، مع تركيز على محورين أساسيين الذي يحصل منذ ساعات المساء الأولى، محاولات هستيرية من قبل الاحتلال الإسرائيلي بغية الوصول وتجاوز قلعة شقيف، وصولا هو نحن نعلم أنه يتواجد حول محيط قلعة شقيف، لكنه يعمل جاهدا الليلة تحديدا للوصول إلى تلة علي الطاهر التي تتواجد على الأطراف الشرقية لبلدة النبطية، وهي مقابلة لكعلو، أنا أتكلم لأن المسافة تفصل هناك أكثر من حوالي 8 إلى 9 كيلومتر، لكن هي مقابلة لقلعة شقيف، والاثنتين يعني المكانين يرتفعان عن سطح البحر ما يقارب ما بين 650 إلى 710 متر، مما يعطيهما إمكانية لموقع استراتيجي مهم يشرف بالكامل على القطاع الشرقي وعلى مجرى نهر الليطاني، وأيضا على الجهة الغربية تحديدا على بلدة النبطية الفوقة. يحاول الاحتلال منذ بداية المساء ساعات المساء التقدم من عن طريق أرنون باتجاه الأطراف الشرقية، لأنه لم يقترب من كفر تبنيت، لكن يمارس قصف جوي عنيف على البلدات المذكورة كفر تبنيت وعلى أطراف النبطية، يحاول التسلل للوصول إلى بلدة إلى تلة علي الطاهر. تجري معركة عنيفة على أطراف أرنون مع الاحتلال، يقوم بتأمين التغطية، وهذه للمرة الأولى التي تحصل خلال هذه المعارك التي حصلت في هذه المنطقة، يستعمل طائرات الحوامات العسكرية الطوافات العسكرية وخصوصا من نوع الأباتشي والسيكورسكي، يحاول تأمين تغطية لقوات المشاة التي تحاول التقدم والتسلل. وأعتقد أن التصدي من قبل المقاومة سيأتي جدواه بمنع هذا التقدم، لأن الاحتلال يريد تحقيق إنجاز ولو أخير قبل توقيع مذكرة التفاهم التي ستضطره إلى الالتزام. ونحن كنا سمعنا تسريبات عن لسان الإدارة الأمريكية وتحديدا عن ترامب عندما قيل وسرب أنه اتصل بنتنياهو وأبلغه أنه يجب أن ننتهي من هذه الحرب. المحور الآخر بسرعة سأختم، هو لازال الاحتلال بطبيعة الحال نعلم أنه في يحمر وزوتر لم يستطيع أن يحقق أي تقدم، بل أنه تكبد خسائر كبيرة. المحور الأهم والذي أصبح منذ 4 أيام تدور معارك عنيفة مع الاحتلال الإسرائيلي هو في المحور الغربي، تحديدا في بلدة مجد الزون الذي يحاول الاحتلال الإسرائيلي الوصول إليها من محورين، لأنه بعد أن فشل بالوصول إلى منطقة المنصورة يحاول التسلل عبر طير حرفة باتجاه الأجزاء الشرقية لمجد الزون، وحتى مباشرة من شمع، لأن مجد الزون أيضا مرتفع يعطيه السيطرة النظرية والنارية على كل الساحل باتجاه صور بعد أن فشل في الوصول للمنصوري، وهذا كله سنرى في الساعات القادمة تأزيم وتصعيد من قبل الاحتلال الإسرائيلي مع ممارسات عنفية وغارات بربرية تهدف فقط إلى تحداث تدمير غير عادي في العمق اللبناني.
0: أما الخبير في الشؤون الاستراتيجية محمد مرندي أكد لن ننعم بالسلام حتى يتحرر لبنان من الاحتلال الصهيوني.
3: بالنسبة للوضع الراهن في لبنان، فإيران عازمة تمام العزم على ضرورة خروج النظام الإسرائيلي من لبنان. لن ينتهي هذا النزاع إلى أن يخرج النظام الإسرائيلي من لبنان بشكل كامل، ولن يكون النظام الإسرائيلي قادرا بعد اليوم على أن يقوم بعمليات اغتيال أو قصف. انتهى هذا الأمر وولى هذا السهم، نتنياهو سيفشل لا شك في ذلك. إيران عازمة تماما على ذلك، ورأينا كيف أن إيران كانت أكثر من مستعدة لضرب النظام الإسرائيلي على خلفية مهاجمة الضحية الجنوبية لبيروت. وعندما هاجم النظام الإسرائيلي الضحية ردت إيران الساعة ساعين وفي غضون 24 ساعة. النظام الإسرائيلي هو الذي كان يتلهف للحصول على وقف لإطلاق النار، بالتالي يعرفون اليوم أين تكمن القوة الحقيقية وكيف أن إيران مستعدة لاستخدام هذه القوة وتملك الإرادة المطلوبة لاستخدام هذه القوة. بالتالي القرار الذكي بالنسبة إلى نظام ترامب هو بكل بساطة الضغط أكثر على نتنياهو، فيشد رسنه أكثر ويمنعه عن التبخل أكثر في لبنان. فكما قلت في نهاية المطاف، لن ننعم في السلام إلى أن يتحرر لبنان من الاحتلال الصهيوني.
4: وأقول للعدو، أقول لهم مقالة سيد شهدائنا وقائدنا السيد عباس الموسوي: حتى الآن لقد وعيتم بعض بأسنا، أهلا وسهلا بكم في العملية البوية الواسعة التي سترون فيها كل بأسنا إن شاء الله.
5: هاي أمر أكيد ولا تشعني فيها قول إسرائيلي لضعاف، شفت شعني فيها معش تقدر تتقدم.
4: ولكل مجاهد في المقاومة اليوم، لكل مجاهد ما زال يقاتل، ولكل مجاهد متربص ومنتظر، لكل الأحياء الأبطال الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه ولن يبدلوا إن شاء الله.
5: إن شاء الله راد على غير كل حد يتحرر وحد حيقرب عليها، لا إسرائيل ولا غير إسرائيل. إن شاء الله راد.
4: أقول لهم كلام أميرهم عليه السلام: تد في الأرض قدمك، تزول الجبال ولا تزول، أعو الله جمجمتك، وانظر إلى أقصى القوم، واعلم أن النصر من عند الله سبحانه. يا إخواني، لقد أحسنتم البلاء حتى الآن، واجترحتم المعجزات، وأصبحتم الأسطورة.
5: عند رحلة الاشتباكية قائمة، ومن قدرت حاول تقتل الجرمة الجرافين، ورجعنا لحقنا جرافين رابع فيهم.
4: العالم كله ينظر إليكم، وشرفاء العالم كله ينظرون إليكم، الأمة واللبنانيون يراهنون عليكم. ولكل الذين يرضون بعدوانهم ويراهنون على عدوان هؤلاء الصهاينة المفسدين في الأرض القتلة للأنبياء، وهذه المعركة نحن أهلها ونحن الرجال.
0: ستون دقيقة معكم عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، البرنامج العام وفي المحور. اتفاق شرم الشيخ وتواطؤ الوسطاء، إجرام صهيوني متواصل، ضغوط متصاعدة على سلاح المقاومة.
6: خلال النقاش كان هناك التركيز على نقاط مهمة. النقطة الأولى بأنه الفصائل الفلسطينية ركزت على أن يتم إلزام الاحتلال الإسرائيلي بوقف العدوان أثناء المفاوضات، برفع الحصار أو بإدخال المساعدات بالحد الأدنى، ووقف عمليات الاغتيال وموضوع السفر للمرضى. هذا قوبل، تم نقل هذه الرسالة من الوسطاء إلى الإدارة الأمريكية، والإدارة الأمريكية نقلت إلى الاحتلال الإسرائيلي وقوبل بالرفض. وهنا كان حديث واضح من الفصائل أن لابد من أن يكون هناك بدرة حسنية، سواء كان من الوسطاء أو كان من الإدارة الأمريكية أو حتى من الاحتلال الإسرائيلي، وهذا لم يكن موجود. بمعنى أنه هو الاحتلال كان يريد موقف رافض بشكل كامل لهذه الورقة. الآن الفصائل الفلسطينية والمقاومة الفلسطينية وحركة حماس ردت موقف مسؤول وواضح هذا الرد التجاوب مع الوسطاء، مرونة، وعدم إعطاء الاحتلال الإسرائيلي الذريعة. لأن الاحتلال الإسرائيلي بالتأكيد سيقابل ذلك بالرفض، ولن ينسحب من قطاع غزة، ولن يلتزم بهذه الاستحقاقات. لماذا؟ هو أساسا يرفض هذا الاتفاق من بداية الضغط الأمريكي على الاحتلال الإسرائيلي، رفضه بشكل كامل. وهو أيضا يرفض إدارة اللجنة الوطنية لقطاع غزة، رغم أنها جزء من مجلس السلام وجزء تنفيذي من مجلس السلام اللي هو رئيس ترامب. أيضا يرفض الاحتلال الإسرائيلي إنهاء موضوع عمليات الاغتيال والتحضيرات الموجودة. هو أيضا يرفض عملية أن يكون هناك ربط بموضوع مسار سياسي ودولة فلسطينية وحقوق فلسطينية. هو يريد إنهاء القضية الفلسطينية ويريد الدولة الفلسطينية ويريد إنهاء أي أمل في موضوع تحقيق الحلم الفلسطيني.
0: في الوقت الذي تتواصل فيه معاناة الشعب الفلسطيني تحت وطأة العدوان والحصار والتجويع، يواصل كيان الاحتلال الصهيوني استغلال الظروف السياسية والاتفاقات الدولية الهشة لفرض إملاءات وسياسات استعمارية على الأرض، مستندا إلى تواطئ الوسطاء وحالة الصمت الدولي والعجز عن وقف جرائمه المتواصلة بحق أبناء غزة. ومع استمرار حرب الإبادة بأشكال وأساليب مختلفة، تتكشف أبعاد جديدة للمخطط الصهيوني الرامية إلى تغيير الواقع الديموغرافي وأيضا الجغرافي للقطاع عبر توزيع مناطق السيطرة العسكرية، تضييق الخناق على السكان، إلى جانب دفعهم نحو مزيد من التشريد والمعاناة في إطار مشروع يستهدف تصفية القضية الفلسطينية وفرض حلول تخدم كيان الاحتلال.
7: عالم عربي غريب قوي، لا تدري كيف وصلت به الأمور إلى هذا الشكل، إلا أنه عالم نشأ في صراعات هو لا يعلم بها، على خريطة هو لم يقرأها، مسجلة في وثائق هو لم يطلع عليها، ثم أنها حاكمة في مصائره وفي مقاديره يومها وإلى غد غير منظور.
0: في موازاة كل ذلك، تتزايد الضغوط السياسية الدبلوماسية على المقاومة الفلسطينية، خصوصا فيما يتعلق بملف السلاح، في محاولة الانتزاع أحد أهم عناصر القوى الفلسطينية. بينما يواصل كيان الاحتلال عدوانه، استباحته للأرض والإنسان، وسط اختلال واضح في مواقف الوسطاء والجهات الدولية المعنية بالاتفاقات المعلنة. في هذا السياق، يؤكد الأكاديمي والمحلل السياسي الفلسطيني الدكتور عماد أبو الحسن أن اتفاق شرم الشيخ حقق مصلحة صهيونية واضحة، إذ أتاح لكيان الاحتلال مواصلة سيطرته داخل قطاع غزة دون مواجهة ضغوط أو اعتراضات دولية بالحجم الذي كان قائما قبل الاتفاق. وأشار إلى أن العالم كان قبل وقف إطلاق النار يتحرك ضد كيان الاحتلال بسبب حرب الإبادة، لكن هذا الزخم تراجع بصورة كبيرة بعد الاتفاق.
8: إذا كانت الغاية هي مصلحة إسرائيلية، فأعتقد أن هذا الاتفاق يؤدي هذه الغاية بامتياز، لأنه بات يمكن للجيش الإسرائيلي في غزة ويمنع أي أصوات تعارض الوجود الصهيوني أساساً في غزة. في قبل وقف إطلاق النار كان العالم كله يتحزب ضد الوجود الصهيوني، ضد حرب الإبادة التي يشنها الصهاينة في غزة، ووصل إلى حد إحراج ترامب ومقاطعة الكيان الصهيوني وتجريمه وإبراز وحشيته وجرائمه. لكن بعد هذا الاتفاق تراجع هذا كله، وأصبح الكيان الصهيوني يفعل ما يشاء في داخل غزة دون أن يجد أي اعتراض. حتى الخطوط التي أقامها الكيان الصهيوني بالتوافق مع ما حدده مجلس السلام الاتفاق شرم الشيخ أساسا، أن ينتقل من الخط إلى الخط الأزرق إلى الخط الأصفر إلى الخط الأحمر، الكيان الصهيوني انتقل دفعة واحدة إلى الخط الأصفر. ويومها قال أبو مرزوق بأن الكيان الصهيوني يلتزم بوقف إطلاق النار ولم يطلق على غزة أي قذيفة، حتى إذا تلم الأطراف بدأ أن الكيان الصهيوني غير استراتيجيته، غير تموضعه وراح يقطف غزة ويهدم المنازل ويقدم المكعبات الإسمنتية الصفراء إلى الحد الذي أصبح يسيطر على ما يقارب 60%، ربما أكثر من 60% من قطاع غزة. نتنياهو أعرب قبل عدة أيام بأن الجيش الكيان الصهيوني سيسيطر قريبا على 70%. رد عليه مباشرة روبيو وزير الخارجية الأمريكي بأن أمريكا لن تسمح للجيش الإسرائيلي، لن تسمح لنتنياهو بأن يحتل 70% من غزة. واقع الآن يقول بأن 70% من غزة بات فعليا تحت سيطرة الكيان الصهيوني، وما تبقى معظم ما تبقى هي مناطق مهدمة يصعب الحياة بها، كما أنها تتعرض للقصف باستمرار. 15% فقط مما تبقى، وما تبقى لا يزيد عن 30%، 15% منها فقط تقترب بمليوني فلسطيني، فيما المناطق الأخرى ليس من السهل أن يصل إليها الفلسطينيون، يجدون الموت حين يحاولون الوصول إلى هذه المناطق ربما لجمع الحطب أو ما إلى ذلك. في ما يتعلق بالجانب الفلسطيني بالتأكيد لم يحقق هذا الاتفاق ما كان يأمله، يأمل به الفلسطينيون، ما كان يطمح إليه الفلسطينيون. كان يأملون بأن تكون هناك حياة طبيعية، أو على الأقل أن يعود الفلسطيني إلى بيته حتى لو كان مدمرا، كان يرضيه أن يقيم عليه خيمة وأن يعيش فيه، لكن أن يقصف من جديد مرة وثانية وثالثة، وأن يهجر وأن يشرد، وأن هذا الأمر لم يكن أساسا في ذهن الفلسطيني حين ذهب إلى قبول بهذه الاتفاقية التي أصدرها شرم الشيخ احتفالية دولية أساسا. غابت هذه الاحتفالية، غابت هذه الدول التي رعت هذه الاحتفالية، وتركت الغزاوي، تركت الفلسطيني في غزة لمصيره المحتوم.
0: من جانبه يقول الكاتب والصحفي الفلسطيني صالح أبو عزة، صورة الاحتلال خلال الفترة الممتدة منذ 7 أكتوبر 2023 كانت صورة دولة إبادة جماعية، دولة إبادة جماعية في نظر الرأي العام العالمي، وهو ما أدى إلى خروج ملايين المتظاهرين في الولايات المتحدة وفي العواصم الأوروبية رفضا للعدوان على قطاع غزة. ويضيف، الولايات المتحدة سعت إلى إعادة إدارة الحرب بصورة مختلفة من خلال تقديم صورة توحي بوجود وقف لإطلاق النار وسلام في قطاع غزة، بينما استمرت الحرب بأشكال أخرى.
9: نعم، أعتقد أن فترة السنتين الممتدة من 7 أكتوبر 2023 حتى 10 أكتوبر 2025 كانت صورة إسرائيل في العالم بأنها دولة الإبادة الجماعية، بأنها الدولة التي ترتكب جرائم، بأن الولايات المتحدة تقف إلى جانبها، بأن هنالك تقصيراً من الدول الأوروبية والمجموعة العربية والإسلامية في وقف هذا شلال الدم باتجاه غزة. هذه الصورة باعتقادي حركت أجزاء كبيرة من الشارع العالمي، فلذا رأينا ملايين تخرج في الولايات المتحدة وملايين أخرى تخرج في العواصم الأوروبية. هذا دفع الولايات المتحدة لإعادة إدارة الحرب مجددا، بمعنى إعطاء صورة وقف إطلاق النار، إعطاء صورة أن هنالك سلاما في غزة، ومن ثم إدارة الحرب مجددا بطريقة أخرى. فلذا لاحظ، منذ 10 أكتوبر 2025 حتى الآن نحن نتحدث عن ما يقارب 8 شهور، تقلصت الفعاليات الشعبية المليونية إلى درجة الصفر. نعم، هنالك فعاليات تخرج هنا أو هناك، طبعا إذا استثنينا الحالة اليمنية، الحالة اليمنية بعيدة عن مسألة التأثر بأكاذيب ترامب وإسرائيل، فلذا بين الفينة والأخرى نشهد المليونيات التي تخرج من أجل موضوع مثلا معين ولكنها تشبك القضية الفلسطينية فيها. كان هنالك مسيرة بخصوص القرآن الكريم، فلسطين بالنسبة لديهم آي من آيات القرآن الكريم فلذا تم شبكها فيها. خرجوا من أجل لبنان والجمهورية الإسلامية في إيران، فلسطين على رأس عناوين هذه المسيرة وغيره، ولكن عالميا أنا أتحدث. هذا الانحدار الكبير في مستوى التفاعل الشعبي سببه أن إسرائيل والولايات المتحدة بالإضافة لبعض الدول العربية والإسلامية أشاعوا أجواء أننا خلص أنهينا حرب الإبادة الجماعية، لا يوجد إبادة جماعية في غزة. فلذا لاحظ بأنه يجب علينا أن لا نقول بأن هنالك خروقات للاتفاق، لأن هذا ما يريده الإسرائيلي، هذا ما يريده الأمريكي، أن نتعاطى مع أخبار غزة على أنها خرق لاتفاق أكتوبر، وهذه صيغة مخففة يقبلها الإسرائيلي وتقبلها الولايات المتحدة. ولكن علينا أن نقول بأن هنالك امتدادا لحرب الإبادة الجماعية على غزة تحت وتيرة منخفضة، نعم نتفق في ذلك، أن كانوا يقتلوا منا ويجرحوا منا 1000 في اليوم، الآن يقتلوا ويجرحوا 50، ولكن هذه حيوات وهذه أرقام أناس لهم أحلام ولهم تاريخ ولهم مستقبل قضى عليهم الاحتلال الإسرائيلي. فلذا ما يحصل في قطاع غزة هو استبدال الإبادة الجماعية المكثفة العميقة كبيرة الأعداد بإبادة جماعية مصغرة يقبلها العالم الآن للأسف، بدلا أن تحرك مشاهد الأطفال والنساء والرجال والشباب والعجائز الذين يقتلون ويستمر قصفهم، يحرك العالم مجددا لتصفير القتل الفلسطيني، تصفير استباحة الدم الفلسطيني، بات يقارن بأننا بتنا في وضع أفضل، كان يقتل 1000 الآن يقتل 50، فلذا يعني هذا إنجاز كبير. هكذا ينظر العالم للأسف.
10: المطرقة الإسرائيلية التي تجاوزت حدود الجغرافيا الفلسطينية وأصبحت تطرق في سوريا وفي لبنان وفي السعودية وفي العراق وقصفت الدوحة، تقول للدول العربية وتعيد التنظير الذي نشأ عليه في الأجيال في الستينات والخمسينات والسبعينات بأن هذا مشروع صهيوني احتلالي للمنطقة برمتها والسيطرة على المنطقة برمتها بدعم من غربي، لأن هذا مشروع استعماري غربي. هذا الآن إسرائيل تعيد هذا التفكير الذي نسيته الأجيال، واللي أصبحت تظن بأن الأزمة بين إسرائيل والفلسطينيين هي أزمة محصورة بين هؤلاء الفلسطينيين وهؤلاء الإسرائيليين. ما لنا
11: يا أستاذ
10: الآن إسرائيل هي التي تذهب إلى هذه الدول وتقول أنا أهددكم في أرضكم.
0: انتهت دقائقنا، أجمل التحايا منا. في الإعداد سميح عز الدين دقي، وفي الإخراج جميل الورافي. 60 دقيقة.
12: 60 دقيقة في عالم كبير
13: تتشعب أحداثه
12: وتتنوع قضاياه،
13: نجمع لكم الخبر
12: والحدث
13: والقصة،
12: نقرأها
13: ونحللها
12: في
13: 60 دقيقة.
12: 60 دقيقة

0: الخامسة مساء في استديوهاتنا في إذاعة الجمهورية اليمنية في صنعاء البرنامج العام. لكم التحية، وهذا موجز بأهم الأنباء. دان مركز نداء الكرامة للحقوق والتنمية الانتهاكات الخطيرة التي يتعرض لها المواطنون المحتجون سلميا في المحافظات الجنوبية المحتلة في مقدمة عدن وحضرموت نتيجة استمرار تردي وانقطاع الخدمة الأساسية، على رأسها خدمة الكهرباء والمياه. ودعا المجتمع الدولي والمنظمات الأممية والهيئات الحقوقية إلى التحرك العاجل لتوثيق الانتهاكات وإحالتها إلى الجهات الدولية المختصة بما يضمن عدم إفلات مرتكبيها من العقاب. استشهد 5 من المواطنين الفلسطينيين جراء استهداف كيان العدو الصهيوني بعدة غارات لمحيط مستشفى اليمن السعيد في مخيم جبل يشمال قطاع غزة. ارتفع عدد ضحايا غارة كيان العدو الصهيوني التي استهدفت منطقة الغبيري في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت إلى 3 شهداء و15 جريح. استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان تجمعا لجنود وآلية كيان العدو الصهيوني في مجدل زون وتموضعا له في بلدة حولة في الجنوب المحتل. كشف المستشار الاستراتيجي لرئيس الفريق المفاوض الإيراني مهدي محمدي عن تفاصيل مذكرة التفاهم المتداولة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. أشار إلى أن المذكرة تتضمن في المرحلة الأولى وقفا كاملا للعمليات العسكرية ضد إيران ولبنان ومنع أي تحركات عسكرية جديدة، كما يفترض أن يقدم الجانب الأمريكي ضمانات كافية تحول دون تكرار توترات مستقبلا. من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام، قدمنا موجزا لأهم الأنباء.
1: وقفة إعلانية. أخي التاجر، أخي المستورد، عند فتح البيان الجمركي احرص على تقديم إقرارك بشكل سليم ومكتمل ومطابق فعليا لمحتويات الشحنة، تجنبا لأي غرامات أو تأخير في سير الإجراءات الجمركية.
2: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
3: أخي السائق، احرص على عمل صيانة دورية لسيارتك وتغيير الزيت في الوقت المناسب، لأن ذلك يقلل من استهلاك الوقود ويجعل السيارة تعمل بكفاءة عالية. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
4: نص المادة 41 من قانون الزكاة: تتولى الهيئة الإشراف على شؤون الزكاة والقيام بتحصيلها وصرفها وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية في مصارفها الثمانية، وكذا تلقي الهبات والتبرعات والصدقات لدعم موارد الزكاة، ويكون لها مكاتب في أمانة العاصمة وكافة محافظات الجمهورية ومديرياتها. الهيئة العامة للزكاة.
5: كل مساحة عامة نظيفة تعني مجتمعا أكثر وعيا وصحة واستقرار. الشارع، الحديقة، الطريق، كلها أمانة مشتركة بيننا، فتصرف مسؤول اليوم منك يخفف عبئا بيئيا عنك الغد. سلوكك اليوم يضمن صحة الغد. مع تحيات مركز التوعية البيئية بأمانة العاصمة صنعاء.
3: المنطقة الصناعية في الحديدة بيئة استثمارية آمنة وتقدم العديد من المزايا والحوافز للمستثمرين، معا نحو تشجيع وتسهيل الاستثمار في اليمن. مع تحيات الهيئة العامة للاستثمار.

0: إذاعة صنعاء تقدم تنومة الحقد الدفي. مسلسل درامي كتبه للإذاعة حسن السراجي. تابعتم في الحلقة الماضية.
1: عمي سمعت عمي حسن بيصيح من راس الجبل وبيقول سرق ونهى به، وأنا كنت أرمي مطلع أبجعهم.
2: قولوا لي يا خال، حلم جينا من هذا الطريق بين بسرحة قافرة من الناس.
3: أيوة يا فاطمة، صح إني قافرة وبعيدة ومتعبة، بس إن شاء الله تكون آمنة.
2: محمد يا خال مسكين تحمل مسؤولية وحده صغير يا خال.
3: محمد رجل يا فاطمة.
4: أيوة يا محمد، هكذا الرجال
1: جيتوا في وقت مناسب. أمي نصحت العسكري في راسه
4: ونعم بها صداقات رب ألف رجال.
2: المسلمين والعلماء أينهم والناس أينهم؟
3: متفرقين يا فاطمة، متناحرين، ما عاد بقي إلا اليمن، ما احتلوها الإنجليز، ولا الجزيرة العربية كلها تحت الوصاية الإنجليز.
0: تنومة الحقد الدفين. إخراج محمد شرف. الحلقة 27.
5: استقبل الشريف راجح حاكم مركز بارق الحدودي قرابة 150 حاجا يمانيا، وهم الذين نجوا من المجزرة التي ارتكبها جيش السلطان ابن سعود سلطان نجد، بعد أن تعرضوا للملاحقة من قبل الإخوان البدو والنهب والترويع من اللصوص وقطاع الطرق. ورغم كل هذه المعاناة والأهوال، صمم أغلب الحجاج الناجين على مواصلة رحلة الحج، وعلى رأسهم السيد العلامة محمد ابن عبد الله شرف الدين، في دليل على تمسك اليمانيين بهذه الشعائر المقدسة وتعظيمهم لها إلى حد التضحية بأرواحهم وأموالهم وتجاهل وتناسي كل ما أصابهم.

0: هذا الله وتشكي عم عيضه انقذنا واكلتنا وعدتنا الله يعتقت من النار جزاك الله كل خير.
1: الله المستعان يا خضيف الله، ترى انت اخواننا ومن دمنا ولحمنا.
0: صدقت يا عم عيضه، يعلم الله انك دعم الاخ ونعم المؤمن الخايف من ربه.
1: يا رجال ترى والله ما سوينا معاكم شيء يا ضيف الله.
0: كيف ما فعلنا شيء؟ انقذتنا من الموت من هذا السرق، لاحبونا قتلونا نهبونا، عاد فيك الخير، آويتنا وأكلتنا وشربتنا وما معانا شيء للدلة.
1: إيه يا أخوي، أهل نجد الملاعين الوهابين ترى هم أعدائنا كلنا، ونطلب منكم السموحة والمغفرة، والله يغفر لنا ويسامح، ترى ما قدرنا نساعدكم.
0: بارك الله فيك، الله يجزيك الجنة، عندو جهالة قمتوا بالواجب وزيادة، الله يقدرنا جميلكم وأحسن الله إليكم.
1: الحمد لله ترى وصلنا بالسلام هالحين، وهذا مركز بارك في الحجاز، وفيها الشريف راجح حاكم بارك رجال ما يقصر معه.
0: والله يا عم عيضة أنكم بلا مكلومة، قتلونا نهبونا سلبونا ذبحونا لاحبونا جردونا من ثيابنا، حسبنا الله فيهم ونعم الوكيل.
1: وإحنا قبلكم يا ضيف الله سنة وهم يقتلون قبائل عسير ورجالها وحرقوا الأخضر واليابس، ترى الوهابيين يا ضيف الله متوحشين، ترى ما هم ناس أبد.
0: كان يقولوا يا حتى أيضا نحن مشركين ويقتلونا ويقولون نحن كفار، ملابس الحرام فوقنا والقرآن بيلسان بعضنا والبعض الثاني بيلبي، ولكن نحن مسلمين إلا قالوا مشركين. إنا قلضك الله بالمشرك ولا كافر يحج بيت الله الحرام ويسافر هذا السفر كل يلقى الله في بيته،
1: هذا مذهبهم، الإخوان يكفرون والسلطان يقطع راسك، هذا هو عبد العزيز بن سعود وهذه حقيقته.
0: داني يا عم عيضة الحجة الجرحي بين ماه في تنومة وفي وادي سدوة تأكل الوحوش وطيوا لحومهم مجبورين بين دماهم، ما عاد احترموا حرمة ميت يدفنوا حتى، ولا حتى احنا قدرنا نرجع ندفنهم خايفين منهم لا يقتلونا.
1: والله ما نقدر نقدم لكم شيء يا اخوي يا ضيف الله، ترى الوهابين وحوش على ما قلت لك، واغلب الناس شردوا من قراهم.
0: المعذرة يا عم عيضة، انا ما بين احملك شفوق طاقتك، انا ما بين اشكي لك مما تسارف.
1: ايه الحمد لله على سلامتك.
0: الله يسلمك.
1: ولعنة الله على الظالمين. اسمع، هذا مركز بارك، سامحونا من أي تقصير.
0: أمان الله، الله يحفظك أنت وأولادك ويجزيك عنا خير.
1: أمان الله يا رجال.
0: في أمان الله، مع السلامة، ويجمعنا الله على خير بإذنه سبحانه وتعالى.

0: على السلامة يا حج فاطمة.
1: الحمد لله على سلامة الجميع يا خال، الله يدي لكم العافية.
0: الحمد لله على السلامة يا حج محمد.
2: الحمد لله على سلامتكم يا جاد، قد احنا ميتين من التعب.
0: الله يكتب الأجر يا حج محمد. عادك ناوي تجي معانا وماشي؟
2: ها؟ أنا عتصيروا يا جد.
0: قولي لي يا فاطمة، أبصري مزرع نزيل حج محمد.
1: هاد احنا عنصير نحج يا حج محمد، عنصير مكة والمدينة.
2: أيوة، كان ما جينا نسويانا، أنا معاكم أول واحد.
0: والتعب؟ عاد الطريق صحراء قاحلة، رمال وشمس وعطش.
2: سهل سهل يا جد سهل، كل في سبيل الله، ما دام وانتوا معانا يا جد ما يهمني لو نصير البحر.
0: حظك حالي يا محمد، أن طايع والديك.
2: ما هو يا جد، قولوا لي
0: حنبصر حاجة كانت في نفسك.
2: ها؟ ما هي يا جد، ما هي الحاجة هذا اللي كانت في نفسي؟ قولوا لي أماني يا جد، قولوا لي.
0: قولي لي يا فاطمة.
1: ما هو يا خال، مش أنا داري ما كان في نفسك.
0: أقول لك ولا تدرى من نفسك يا محمد؟
2: قولوا لي يا جد، هيا قوة.
0: حتبصر البحر يا محمد.
2: البحر؟ حق الحديده
0: وهو نفس البحر، هنوصل لجده وتبصر البحر.
1: صدق يا خال؟
0: ايوه يا فاطمه، وازي دوري محمد السفن الكبار والصغار والسماك وكل شيء.
2: وانا اطلع فوق السفينه يا جد، سفينه كبيره
0: ان شاء الله. امورك سابري يا حج محمد.
1: كم انا اجلس هناك يا خال؟
0: نجتمع مع باقي الحجاج الذين نجاهم الله من الوهابيين، ونبصر أمير الحج، قالوا إنه وصل بالسلام ونجاه الله، ونتحرك مع الجميع إن شاء الله.
1: قاتلهم الله الوهابي، قتلوا العلماء والفقراء، وما سلم من شرهم مخلوق.
2: العين بالعين والسن بالسن والجروح قصاص، دماء الشهداء معلق في رقبة ابن سعود.
0: صدقت يا محمد، حكم الله في القتل والمجرمين القصاص.
2: أين سر عمي حسن يا جد؟
0: ساري يبصر أصحابنا الحجاج الذي كان معاهم وهجم عليهم اللصوص مساكين، سرقوا عليهم كل شيء، ما عاد خلوا فوقهم إلا السراوي.
1: غبني عليهم كم قد وقابهم.
0: والله ما يمنعونا من بيت الله لو يفعلوا حوله بحر، لا نخوضه ونحج غصبا عنهم.
2: أي حن عاد سيروا يا جد عند أمير الحج، أشتي أجي معاكم.
0: إن شاء الله يا محمد، إن شاء الله.

0: حي الله ضيف الله. الحمد لله على السلامة.
1: أخي الحج حسن الفدي. حيا بك. قال قد قتلوا فضل الوهابي. الحمد لله حينك بخير. فضل من الله.
0: الحمد لله. هربت منهم في آخر لحظة. خرجني الله.
1: قدمنا الله عمر جديد يا حج أحسان. سرد على هو لقيناه. الحمد لله حين احنا في خير. الحمد لله على السلامة.
0: الله يسلمك يا ضيف. والحمد لله على سلامة من تبقى.
1: بعد ما بتعال أنا أمراعي لحد.
0: منتظر لكم يا حج ضيف الله. والله إنني قلق عليكم من ساعة ما افترق.
1: والله إنك رجل وفي يا حج أحسن. ما دام أنت مراعينا.
0: ما لكم لابسين هكذا؟ إن هذا فراش الذي فوقكم أو ما هو؟
1: إي إي أحسن فراش. خلي على الله ما وقع فينا وما لقينا.
0: وما وقع بكم يا ضيف الله؟ قل لي.
1: قل لي ما وقع. بعد ما هربنا من العسكر حق ابن سعود لاحقونا النحابة وشردونا في كل أرض. الله لا الحكم خير.
0: أيوة.
1: مسكونا وسلبونا كل ما معانا حتى بلابسنا. بس خلونا للسراويل اللي تستر عورتنا.
0: عليهم غضب الله.
1: تبصر على محنة. والله إنه قهر يا حتى حسن.
0: آه آه يا ضيف. وبعده.
1: بعدها طول الطريق من خطي ما عاد فوق إلا سلوى حتى يدي فلت. من عاد زد لفوه من هربوا ولا قعل شيء من هنا ولا من هنا سلبوا زقموا ونهبوا ولا استحوا ولقوا هاللقى. والله ما عاد خلونا يا حج أحسن حتى شربت الماء.
0: أخزاهم الله.
1: بعدها سخر لنا الله رجل صالح من عزيز هو جهاله أدالنا ناكل أدالنا ذا اللي بكل مفارش فوقنا لبسلان. الله يجزي كل خير ويقعدنا عنده وبكرنا صليك.
0: جزاه الله خير. الله ونعم به.
1: وما رافقناه وجهاله لا هان.
0: كان الحمد لله على سلامتكم. الله يكتب عجر الجميع.
1: جبسنا الفارق بين أصحابنا في عزير القعاد اليمنية جمال الأصلي وما قد أثرش عليهم الفكر هذا بين أصحاب لجد هذا الوهابيين القتله.
0: ما عتفعلوا ذا الحين.
1: الحين بعدكم يا حتى أحسن توكل على الله واصل الطريق لامك.
0: أيوة يا ضيف الله هذا الكلام. هذا الحين نتساير ساعة الناس. ما بش فينا من يبلط صاحبه
1: ولا نفترق بإذن الله.
0: إن شاء الله. فالحين هذا المكان قد جهزوا للحجة. ارتاحوا وبعدها يجعل الله طريق.
1: والله صدقك يا حج أحسن. هنا تعبي نرتاح شويه.

0: وبعدها خلينا بعدها.
1: ماشي الشيء دره خيرات. محمد قال لك نوبه للمدرسة. خروا لنا يلا خروا خروا.
2: يا الله اخبرنا يا ارحم الراحمين. اخر اخر يا جاهز كبسر الحصين اكسر ابسر ماذي اسكس كس اسكر رجلك اسكر راسك اسكي يا جهال اسكر من الحوجة. ما وقع بك يا ابني ما وقع بك
1: اقطعت المدرة يا جدو وجعت راسي.
2: يا الله يا الله سلسل خير خير ان شاء الله ان شاء الله خير الله يسمعنا خير باذن الله. كيف لما اقتطعت والسلسلة حديد يا الله اخبرنا يا الله اسمعنا خير يا ارحم الراحمين. كيف لما اقتطعت المدرها والسلسلة حديد يا الله استرها.

0: المدري هو حديد انه شو الله يسمعنا خير. الله يلطف عليك يا يحيى من الطريق ومن كل شر يا ارحم الراحمين وعلى جميع الحجاج.
1: وصاحبي محمد يا جده ابن عمي يحيى ما وقعده يا جده قولوا لي ما وقعده
0: ما يقعد. بمشي يا حبيبي قوم قوم قوم ذحين بسر الفجه وان شاء الله يرجعوا سالمين ولا يقعد في الا خير. اسكب بسر الفجه
1: يا جدي يا سيره سيره
0: سيره يا جدي سهله سهله الله يسمعنا خير. حاضر حاضر نخليها بكره ما يرجع مبير العزب ونخليه يسبرها في سوق المر. هي يلا تقبل يلا هي ونفهم الكلام يلا. يا الله يا الله يا الله تخفيح يا ابو زوجته وجهاله يا ارحم الراحمين وارحم لحاله يا رب لطفك يا رب لطفك يا رب لطفك.
2: هيابهم يا جمال هيا نتوكل على الله. يلا هيا ضحيان ترى اليوم ممطر أمانة ترى بيقطعناها في الطريق ورجع نغرق.
3: حاضر حاضر يا عم حسين شد الأحمال ونتحرك الآن.
2: هيا هيا قطب قطب هيا قطب قطبنا أبوك يوم ترى مطر أمانة.
3: عجلنا يا عم حسين عجلنا يلا
2: ما يملكنا المطر في الطريق قطبنا أبوك هيا
3: عجلنا يا عم حسين يلا. آه يا شوعي الله يلا هذا الجمال راحوا علي كذا بلا المعوض الله رحمك الله يا شوعي.
2: أذكر الله أنا أبوك ما لك تجابر نفسك أتادك أنت خبل.
3: راح الضمار يا عم حسين راح الضمار ثلاثة جمال راحوا كذا بلاش.
2: وإيش راح عليك وين راح أذكر الله أنا أبوك.
3: لا إله إلا الله محمد رسول الله. وصلني الخبر يا عم حسين من الجمالين أصحابنا إن جنود ابن سعود ذا النجدي الوهابيين قتلوا الحجاج حقنا مع أطفالهم بنسان
2: أبوك يلوه
3: سووا بهم جريمة ما يعلم بها إلا الله.
2: وإيش قلت؟
3: ذبحوا وجرحاهم ونهبوهم وسلبوهم.
2: وإيش قلت؟
3: آه يا عم حسين
2: أنت خبل أو أنت صاحي؟
3: أقول لك خبرون أصحابنا الجمالين اللي راحوا مع القافلة.
2: فعل الله ولا فعلك. وإيش ذا المجبر؟
3: وأنا وإيش أسوي لك يا عم حسين؟
2: والله عندي قد أنت خبل ما أنا قالك ذا المجبر يا بابلو.
3: ذا المجبر اللي خبرونا به أصحابنا الجمالين جاي يقول لي تخبل ولا ما أدري وش هو. يعلم الله كيف حالتهم ذا الحين ابنك وحفيده.
2: مالك ذا المجبر؟ صلي على رسول الله منين جالك ذا المجبر؟ يا يا يا يا ذا الاخبل انت مجنون.
3: الله يلطف بهم وبالحجه. جاي يقول لي نتخبل ولا الله يلطف.
4: تتابعون في الحلقه المقبله.
5: لا جده طب بها طريق ثاني يا معاذ.
6: هذا هو الطريق الآمن يا حاج حسن عنسافر لا جدة ومنها لا مكة إن شاء الله. نتوكل على الله نجهز نفوسنا ونسأل الله العون.
7: قلوا لي يا يحي أنا اشتي أكبر بسرعة
8: للمي يا محمد ما تشي تفعل.
7: أقتل الذي قتل بي وقتل الحجاج دم بي خالي والله ما يضيع ما والله ما يضيع.
6: أنا رقوت هانا اليوم وإن شاء الله يومين وإحنا في مكة بإذن الله. هانت يا بنتي أصاب
1: قتلوا قتلوهم يا جدي يا جدي قتلوهم.
0: من هم يا حسين من هم اللي قتلوهم من هم اللي ماتوا؟ ما
1: صاحبي محمد وعمي يحيى وكلهم اللي عندك ماتوا.
0: ما لك يا حسين ما وضع الخبر يا عمري ما وضع الخبر كلهم.
9: بتسمعوا يا ناس بتسمعوا يا صنعاء الحجاج الحجاج قتلوا الحجاج بني سعود هؤلاء والوهابيين قتلوا الحجاج عمي حمادي وكل من
4: كنتم مع تنومة الحقد الدفي. كتبه للإذاعة حسن السراجي روى فصوله عبد الكريم الوشلي مراجعة تاريخية حمود الأهنومي جسد شخصيات المسلسل سليمان داود محمد قاطع حمود شرف آلاء أحمد عمرو خالد

ياسر المطري، يحيى شرف، حسن السراجي، مهاب المتوكل، خالد مطهر، علي المؤيد. شارك في أداء أدواره سميرة الشطواني، علي مجلي، هاشم الدرة، ريان العزعزي، أحمد القمري، سلطان السدح، محمد الهادي، علي عبد القادر، محمد عبد الكريم، إيلاف عبد الكريم، حسين حجر، أمل إبراهيم، أكرم سمير، أمجد الخزان، محمد الفرح، جبران الشيخ، عبد الرحمن المتوكل، خالد حسين، طارق سمير، فردوس الوادعي، رحاب عبد الحفيظ، أمة الله عباس، دعاء الواسعي. الإشراف العام إسماعيل محمد المتوكل. إنتاج شركة سام للبث الإذاعي والتلفزيوني. تنومة الحقد الدفين. للمخرج محمد شرف.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى الأنبياء والمرسلين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المستمعون، وهذا قبس جديد من نور آية من آيات القرآن المجيد، نسأل الله العون والتيسير. سنقبس اليوم من قوله تعالى: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. صدق الله العظيم. هذه هي الآيات 25 إلى 37 من سورة الحاقة، وهي سورة مكية، وهي تصف لنا حال الخاسرين المكذبين بالله وباليوم الآخر، وتصور مصيرهم في هذا اليوم الذي كذبوا به. إنهم أولا يؤتون كتبهم بشمائلهم. هذه الوضعية لهؤلاء في ذلك اليوم المشهود تميزهم عمن أوتي كتابه بيمينه، وتشعرهم باختلاف مصيرهم وسوء مآلهم، ويعرفون بمجرد هذه الحركة أن مصيرهم مظلم خاسر. لهذا نجد كل واحد يقول: يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية. فهو يفضل أن يستمر في موقف الانتظار الذليل الخانق المهين والأبصار الخاشعة والزحام الخانق، على أن يدخل في المرحلة التالية، وهي مرحلة الحساب، لأنه يتوقع الفضيحة والخزي وينتظر الجزاء المناسب. وهكذا، فإنه لا يتمنى أن موتته التي ماتها في الدنيا كانت الموتة الأخيرة القاضية، فلم يبعث بعدها أبدا. ثم إنه لا يتذكر ما كان عليه في الدنيا من اعتماد على المال واغترار بالجاه والسلطان، فيخور ويندم، ويعرف أن آماله التي كان يعلقها على ماله وسلطانه، وأن فخره بنفوذه وجاهه لم يفيده شيئا. فالمال لم يغني ولم ينفع، والجاه والأعوان والنفر والعز والسلطان قد هلك وخسر عليه الرهان، وليس أمامه اليوم إلا حكم الملك الديان الذي آتاه كتابه بشماله، وفيه على ما اقترفه البرهان: اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. نعم، لقد اعتبر المال غاية فألغى العمل لهذه الغاية التي يراها، وآثر العمل في سبيل المال وتحصيله على العمل في سبيل الله وطاعته، وابتغى بالمال ملذات الدنيا ومتاعها وسلطانها، ولم يبتغ به الدار الآخرة. ثم إنه كان يظن أن قدرته على أن يشتري بالمال ولا الناس والنفر والأعوان سيجعله يحيا بهم عزيزا كريما، وسيخلد بهم طويلا، وسيأمن به وبهم من كل هلاك. فإذا به يكتشف أنه قد هلك، وهلك معه السلطان، وها هو يصرخ معلنا هذه الحقيقة: هلك عني سلطانية. إنه يرى نفسه الآن فريدا وحيدا، لا نصير ولا معين ولا سلطان ولا بنين، كلهم تخلى عنه، وكل واحد مشغول بنفسه، لكل امرئ منهم شأن يغنيه. إذن فلا أمل له في نجاه، ولا مفر له مما سيجزاه، ولقد رأى ما في كتابه ودرى ما في حسابه من مخازن تدينه، وليس له من يشفع أو يعين، وأصبح مستسلما لما ينتظره. وهنا يستمع الأمر الحاسم والقرار الملائم، وهو: خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. المهم، إنها أوامر تعني أنه خاسر هالك، ذليل مهان، معذب بعذاب متعدد الحالات والألوان. لماذا؟ وما هي الأسباب التي أدت إلى هذا الحكم؟ ولكننا نعرف أن الله هو أحكم الحاكمين، وهناك سببان اثنان. إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. نعم، لقد عظمت الدنيا ومتاعها في عينيه فأنسته الله العظيم، وعبد المال والسلطان وعظم الثراء، وغفل عن الإيمان بالله العظيم الذي هو أعظم من كل مال وسلطان، وأكبر من كل شيء وشان، وأقوى من كل قوة. ولو أنه آمن بالله وعظمه لاستهان بكل ما سواه، ولهانت عليه الدنيا وكل ما كان يؤتاه فيها. ولو أنه عبد الله وحده وعظمه وحده لما عبد المال، ولا ما عظم في عينيه، ولما اعتمد على قوة السلطان ونسي قوة الله. ولأنه كذلك فقد نتج عنه سلوك سيء مشين، وهو ولا يحض على طعام المسكين. وكيف يحض على طعام المسكين وهو يرى المال إلها يعبد؟ وكيف يعطي المحتاج وهو هلوع منوع، يعظم الثراء أعظم من كل قيمة، ويحرص على الكسب بكل وسيلة حتى ولو أدت إلى ظلم هذا المسكين وسلبه، فأنى له أن يحض على طعامه؟ وهو لا يرى الناس إلا مسخرين في خدمته ولإشباع شهوته، ولا يرى أموالهم إلا نهبا لخزانته، بل ويرى دماءهم حلالا إن كان سفكها يحقق بعض رغبته. وهكذا كل من لا يؤمن بالله العظيم يسلك سلوك الجبارين العتاه، لا يتأثر لحاجة المحتاجين، ولا يسمع أنين المساكين، ولا يأبه أن يدوس في طريق حاجته كل القيم والموازين. فكيف ننتظر منه أن يحض على طعام المسكين؟ لأن الحض على طعام المسكين لا يمكن أن يسمع ولا يصح أن يصدر إلا من رجل يعطي المال ولا يعبده، ليكون قدوة إذا حض غيره على العطاء، وليسمعه ويتبعه الناس فيما إليه دعا. كما أن الحظ على طعام المسكين لا يقتصر على إعطاء الطعام المباشر، بل يعني الحظ على منح الناس فرص العمل وفرص العلم، والحظ على فتح المجال أمامهم للكسب والإنتاج، وعلى تيسير سبل العيش الكريم، وتسهيل وسائل الأرزاق، ومحاربة الغلاء والاحتكار والاستغلال، والاستئثار بالأعمال والثروات، والاستحواذ على الفرص. هذا هو أبسط وأدنى معاني الحظ على طعام المسكين. وعليه فإن أغلب الناس لو استقصينا يتصف بهذه الصفة. إذن فالنضال من أجل أن يصان الناس من ذل الحاجة، والدعوة إلى تأمين الناس من القلق والاضطرار وراء القوت اليومي، والعمل على توفير حاجاتهم وضروراتهم لينالوها بسهولة ويسر، كل هذا يعتبر حظا على طعام المسكين. فهل ينتظر ممن لا يؤمن بالله العظيم بل يؤمن بالسلطان ويعظم المال ويعبده، هل ينتظر منه أن يحض على طعام المسكين؟ وهل نتوقع أن يتبعه أحد لو دعا إلى ذلك؟ لا، إنه كاذب مدع معتد أثيم، ولا وعظ إلا من متعظ. ومن كل هذا العرض للآيات نحصل على نتيجة هامة وقبس عظيم جلي، هو أن التسبب في حرمان الناس من قوتهم وطعامهم، والتسبب في أزمات الغذاء وضروريات الحياة، جريمة عظمى وإثم كبير يستحق عليهما صاحبهما عذاب السعير، وأن يؤخذ في الأغلال ويسلك به في السلاسل الطوال. كما أن سد أسباب العيش الكريم والاستحواذ على فرص الكسب والعمل والاستيلاء على مجالات الإنتاج والاستيثار بوسائله، كل هذا خطيئة كبرى لا يقترفها إلا معتد أثيم لا يرعى في الناس عهدا ولا ذمة، وليس في قلبه لأحد ود ولا رحمة. وإذا فعذابه في آخرته لا بد أن يكون من جنس عمله في دنياه. فكما أنكر الحب والرحمة في دنياه، ومنع الطعام عن الناس وأسباب كسبه، ومنع العيش الكريم، يجد نفسه في الآخرة فريدا، وطعامه مؤذ لا يستساغ. فليس له اليوم هاهنا حميم، ولا طعام إلا من غسلين، لا يأكله إلا الخاطئون. وأي خطيئة أعظم من منع الطعام عن الناس واحتكار عيش الناس أجمعين؟ اللهم نجنا من خطايا الخاطئين، واجعلنا من المحسنين. والسلام عليكم ورحمة الله.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المالي.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة. من يتأمل ونحن نتحدث في ذكرى هجرة رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، نتحدث عن معالم الإسلام الأساسية، المعالم التي أراد رسول الله أن يرسخها، ورسخها في حركته، في مواقفه، في أقواله وفي أفعاله. على رأس تلك المعالم والمبادئ الأساسية التحرر من الطواغيت، هذا جسده الرسول صلوات الله عليه وعلى آله. ومن يتأمل يجد أن ما أزعج الطواغيت في مكة من رسول الله هو التحرر وليس الصلاة. كان رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله يختلي أيام طويلة وليال طويلة في غار حراء يصلي فلا ينزعج طواغيت مكة من صلاته، يصوم فلا ينزعجون من صيامه، يسبح تفكر في آلاء الله فلا ينزعجون من ذلك، تكون لديه شعائر عبادية لم ينزعجوا، بل قالوا عنه الصادق الأمين. إذن متى انزعجوا؟ متى قالوا عنه أنه كاذب، أنه ساحر، أنه شاعر، أنما يعلمه بشر؟ حينما أتى بهذا المبدأ، مبدأ يحرر العباد من طواغيت الكفر، من طواغيت الضلال، ويعيدهم إلى الله خالقهم ومالكهم الأساسي، الله سبحانه وتعالى. ولو فهمت الأمة هذا المبدأ لخرجت من تحت عباءة أمريكا، لخرجت من تحت هيمنة أمريكا، لو فهمت أن الله لن يقبلها ولا يرضى بهذه الذلة والإهانة والهيمنة الطاغوتية عليها من قبل الطغاة، لا يرضاها الله، لا يرضى الله سبحانه وتعالى أن تخضع الدول العربية والمجتمعات والشعوب العربية لأمريكا ولإسرائيل ولبريطانيا ولفرنسا ولغيرهم، لا يرضى الله لك أن تصلي وتصوم وتسبح ثم أنت ذلك الذي توالي أمريكا وترضى بما تفعله أمريكا وتسكت عما تفعله أمريكا، لا يرضى الله سبحانه وتعالى بذلك، لأن رسول الله لم يفعل كذلك. ولذا كما قلنا سابقا، لو فهمت الأمة هذا المبدأ لاكتسبت طاقة معنوية عالية تساعدها على الصبر والتحمل، وتوفر لها الاندفاع الكافي والهائل والعظيم والحافز الكبير لتتحرك في طريق الحرية، في طريق العزة، في طريق تحظى فيه برعاية عظيمة من الله سبحانه وتعالى، رعاية شاملة، رحمة، هداية، رعاية إلهية حسب وعوده سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، الرعاية في كافة جوانب الحياة. اليوم نجد الحال سيء للغاية في واقع الأمة، نجد بعض من يسمون أنفسهم علماء الدين، علماء وهم علماء سوء، علماء السلطان، علماء الدينار والدرهم، نجد أنهم يقدمون أنفسهم باعتبار أنهم ورثة الأنبياء، كحال العلماء في السعودية. لكن كيف أصبحوا في واقع علاقتهم بالطواغيت؟ أصبحوا هم لسان الطاغوت، وأصبحوا هم قلم الطاغوت، هم من يفتون للطاغوت بما يريده، هم من يحللون ما يريد الطاغوت ويحرمون ما يريد الطاغوت ويفعلون كما يريد الطاغوت. دينهم أقلموه مع نوازع الطغاة، مع دوافع الطغاة، مع رغبات الطغاة، ليس كما يريد الله سبحانه وتعالى. يأتي زعيم وحاكم من حكام الأمة الذين يخضعون لترامب لأمريكا بما هو عليه من طغيان، من فساد، من ظلم، من هوى نفس، يأتي هؤلاء العلماء ليقدم له ختم الفتوى الشرعية، يسوغون له ما يفعل من طغيان. إذن من هم هؤلاء؟ هل فعلا هؤلاء هم ورثوا الأنبياء؟ لا، هؤلاء من ورثوا السوء ورثوا الشرعنة والانحراف الذي كان في بني إسرائيل، التحريف الذي جاء على لسان رهبانهم وأحبارهم وحاخاماتهم بالطواغيت والمجرمين، لأن دين الله ليس فيه تدجيل للأمة للطواغيت كما يفعل هؤلاء. رسول الله لم يفعل ذلك أبدا، لقد كان على درجة عالية عظيمة لا يصل إليها أي بشر آخر فيما عليه من صلابة، من ثبات، من قوة موقف، من استقامة على الموقف، من تحمل في مواجهة كل الصعاب وكل التحديات، ثبات على الموقف حتى في أحلك الظروف. كان يقدم رسول الله للأمة درس أن تفعل هكذا، يواجه كل قوى الطاغوت، يواجه حملات دعائية كبيرة مكثفة، مؤامرات متنوعة، مكائد متعددة، فإذا هو ذلك الثابت والشامخ الذي لا يتزعزع أبدا ولا يتراجع نهائيا، ولا تحنيه العواصف مهما كانت، ولا تدفعه التحديات مهما كبرت للاستسلام أبدا، إذن ماذا يفعل هؤلاء؟ بعض يقول أنه يخاف من الملك، يخاف من الرئيس، يخاف من فلان وفلان، فيضطر إلى أن يسايره ويحل له ما حرم الله ويحرم له ما أحل الله سبحانه وتعالى. هل هذا هو منهج محمد بن عبد الله؟ هل هذا يقتدي برسول الله صلوات الله عليه وعلى آله؟ عندما يقال أن العالم الفلاني يخاف على نفسه فيفتي لذلك الطاغوت الطاغية من طواغيت هذه الأمة الخاضعين للطغيان أمريكا، يفتي له بما يريد، هل هذا يقتدي برسول الله؟ لم يكن رسول الله هكذا، كان على درجة عالية من الثبات، من التماسك، إلى درجة أن قال الله عن ذلك المجتمع الذي كانوا عبارة عن قوم خصمين، سموهم الله لدة، لدة لا يفهمون، شرسين، قساد قلوب، سيئين، ماذا قال الله عنهم؟ هل خضع لهم محمد صلوات الله عليه وعلى آله رغم كل ما هم عليه من عناد ومن محاولة بكل وسيلة إلى أن يخضعوا رسول الله؟ ودوا لو تدهنوا فيدهنون، هكذا قال الله، معنى لشدة ثبات رسول الله على موقفه كانوا يتمنون، يودون أن لو يتقبل رسول الله أن يدخل معهم في مداهنة، أجواء من مجاملات نحو من ذلك، فيتغاضى عن بعض باطلهم ويتغاضون له عن بعض ما هو عليه من الحق، يتمنوا أن يخضع، أن يلين رسول الله ولو قليل. أما هذا فلا يلين، بل ينحني تماما للباطل، للمنكر، فيحول الحق إلى باطل. المسألة ليست هكذا، الدين ليس هكذا، المبادئ والقيم والتعليمات الإلهية ليست للمقايضة بها، ليست للتنازل عنها مع الطواغيت حتى يتمكن هذا الطرف أو ذاك من التأقلم مع الطاغوت، لأنهم تركوا له شيئا، والشيء الذي يتركونه عادة هو الشيء الذي انفصل أو بتر عن سياقه، عن جذوره، عن أساسه، عن مبدأه، عن ثمرته، لم يعد له جدوى وله مهمة في واقع الحياة. لا، هذا ليس دين الله. دين الله لا يرضى أن تتنازل عن مبادئك وقيمك ومبادئ الإسلام. الله سبحانه وتعالى يريد أن يكون موقفك من الكفر القوي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، لا انفصام لها. لماذا هؤلاء الذين يسمون أنفسهم علماء وهم علماء سوء لا يكفرون بأمريكا وبطغيان أمريكا إن كانوا يريدون أن ينسجموا مع القرآن؟ القرآن يأمرهم أن يكفروا بالطواغيت، أم أنهم يرون أن ترامب ليس طاغوت، ليس كافرا، ليس ضارا ومؤثرا على الإسلام، ليس عدوا للقرآن ولا عدوا لمحمد ولا عدوا للمقدسات؟ هكذا ينظرون، وهو ألد وأشد الأعداء. فالإسلام ركز على هذا المعلم الأساسي من معالمه، مبدأ أساسي من مبادئه أكد عليه القرآن، وهو من أول مضامين الشهادة الرئيسية. عندما يقول الإسلام، الإنسان حينما يدخل الإسلام أشهد أن لا إله إلا الله، ما معناها؟ معناها أشهد أن لا إله، هذا كفر بكل من يدعي الألوهية غير الله. أشهد أن لا إله معناها فمن يكفر بالطاغوت إلا الله، إثبات الألوهية الله سبحانه وتعالى. هذا ما تجلى وتجسد في ممارسة وسلوك محمد صلوات الله عليه وعلى آله، في حركته بالإسلام، هذا المبدأ، الكفر بالطاغوت، التحرر من سيطرة الطاغوت، الاستقلال بكل ما تعنيه الكلمة من الطاغوت، استقلال ثقافي، فكري، عملي، استقلال في مسيرة الحياة فيما تقوم عليه، المبادئ والقيم والأخلاق والتشريعات، استقلال كلي عن التبعية لكل قوى الطاغوت وقوى الاستكبار والقوى الظلامية التي تسير على اتجاهات باطلة في هذه الحياة. لهذا من أهم وأعظم ما نحتاجه وتحتاجه الأمة الإسلامية اليوم، تحتاج إلى ترسيخه بشكل كبير، الحديث الواسع، أن يتحدث كل إنسان وكل من له قدرة في هذه الأمة، من إنسان في جانب ثقافي أو في جانب أكاديمي أو في جانب تربوي تعليمي أو في جانب إعلامي، يجب أن يتحدث كل إنسان، أن يكون هناك معرفة بين أبناء هذه الأمة، معرفة مترسخة منتشرة قوية، أن دين الله لا يقبل بالذلة ولا بالخضوع للطواغيت، وهذا ليس من دين الله وليس منهج محمد بن عبد الله صلوات الله عليه وعلى آله، لا يقبل بالتبعية ولا يقبل بسيطرة الطاغوت، لأن مبدأ الإسلام يقوم على الحرية والانتصار، القيم والمبادئ الإلهية ضد الطواغيت. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
0: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسبحوه بكرة وأصيلاً.

0: أيها الإخوة والأخوات، نرفع لكم الآن أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: الله

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن

حي على خير العمل، الله أكبر، الله.

0: رفعنا لحضراتكم أيها الإخوة والأخوات أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أما الآن إخوة الإيمان فننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء

فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة

تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم.

منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت

أصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما.

تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم.
2: صدق الله العظيم، ونحن على ذلك من الشاهدين. سامعين الأفاضل، الساعة الآن تمام 7 في استديوهات إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، البرنامج العام.

0: نحييكم سامعين الكرام ونقرأ لحضراتكم نشرتنا المحلية لهذا المساء، نبدأها بسم الله الرحمن الرحيم. اطلع نائب وزير التربية والتعليم والبحث العلمي الدكتور حاتم الدعيس ووكيل قطاع التعليم العالي الدكتور إبراهيم لقمان على سير اختبارات المفاضلة للمنافسة على المقاعد المجانية بالجامعات اليمنية في يومها الثاني للتخصصات الهندسية والحاسوبية والإدارية والإنسانية، مستمعين من القائمين على المركز الاختباري بجامعة صنعاء إلى إيضاح حول التدابير الفنية المتبعة لتنظيم الاختبارات التي تقدم لها اليوم 3653 طالبا وطالبة وبأحدث التقنيات لضمان الشفافية والعناية بل والعدالة. ترأس محافظ البيضاء عبد الله إدريس اجتماعا لمناقشة الاستعدادات للعام الدراسي الجديد واستعراضا لتقرير مسؤول قطاع التربية سرحان سواد حول الترتيبات الفنية المقررة. وخلال الاجتماع الذي حضره وكيلا المحافظة عبد الله الجمالي وناصر العجي حث المحافظ على حشد الجهود لتجاوز تداعيات الحصار، كما ترأس المحافظ إدريس اجتماعا آخر بحضور مسؤولي قطاع الأشغال وهيئة الأراضي لمناقشة تنظيم الرؤية الاستراتيجية للتخطيط الحضري وتحديث 52 وحدة من الجوار بمديريات رداع والعرش والقريشة وولد الربيع، موجها بسرعة استكمال المخططات للحد من البناء العشوائي. وفي سياق آخر اطمأن المحافظ إدريس على صحة مسؤول القطاع الزراعي المهندس محمد الحيدري ومرافقي إثر تعرضهم لحادث مروري أثناء عودتهم من مهمة تفقدية لعدد من السدود بمديرية ردمان. ناقش اجتماع بصنعاء ضم وكيلي وزارة الاقتصاد لقطاع الصناعة المهندس سامي مقبولي ومحافظة صنعاء لقطاع الاستثمار يحيى جمعان التحديات والصعوبات التي تواجه مصانع المعادن والأدوات المنزلية المحلية، واستعرض اللقاء المعالجات الكفيلة بإعادة تنشيط الإنتاج ومواجهة سياسات الإغراق السعري والارتفاع غير المبرر لأسعار الخردة، مؤكدا اهتمام الوزارة والسلطة المحلية بضبط الأسواق وحماية الصناعة الوطنية واعتماد التسعيرة الرسمية. دشن وكيل هيئة الأوقاف لقطاع المساجد والمبرات أحمد مجلي ووكيل محافظة صنعاء محسن أبو هادي ومدير مديرية أرحب خالد العقيدة حملة توعوية ميدانية لتفعيل النهوض بعمل الوقف وأهمية إيتاء الزكاة تحت شعار الوقف مسؤولية الجميع والزكاة زكاة للأنفس والأموال، وتهدف الحملة إلى تعزيز الوعي والحد من أي تهاون بأموال الوقف لضمان صرفها في مصاريفها الشرعية وتحقيق التكافل الاجتماعي وتوسيع مشاريع الإحسان. نظمت المكاتب التنفيذية والقطاعات الخدمية بمحافظة إب اليوم فعاليات خطابية متعددة إحياء لذكرى يوم الولاية والذكرى السنوية لرحيل العالم الرباني السيد بدر الدين الحوثي، حيث شهدت الفعالية المركزية لمكاتب المالية والضرائب والثقافة والوحدات الضريبية بحضور وكيل المحافظة قاسم المساوى ومديري المالية صالح الرصاص والضرائب معين الشليف. استعرض الدلالات الدينية لذكرى الغدير ومحورية الدور العلمي والفكري للعلامة الراحل في ترسيخ الثقافة القرآنية، وأيضا كذلك ترسيخ الثقافة القرآنية والهوية الإيمانية بالمجتمع بالتزامن مع فعاليات مماثلة للسلطات المحلية والتعبئة العامة في مديريات الظهار والشعر وجبلة، ركزت كلماتها على استلهام قيم التضحية والصمود والفداء وتأكيد قيادات المديريات فضل زيد وأشرف الصلاحي وسلطان الشاجع على أهمية التمسك بولاية الله وأعلام الهدى لتعزيز عوامل القوة في مواجهة مشاريع الهيمنة والاستكبار. وفي محافظة تعز نظم قطاع التربية وجامعة تعز وقطاعات التعليم الفني والثقافة والسياحة والشباب والرياضة والمعهد التقني وجهاز محو الأمية فعالية ثقافية وخطابية مشتركة أحياء لذكرى يوم الولاية. وأشار مسؤول قطاع الثقافة الدكتور غمدان الزبيبة بحضور حشد من الأكاديميين والتربويين إلى أن أحياء هذه المناسبة يمثل تجديدا للولاء وتحصينا منيعا للأمة والجبهة الداخلية من محاولات الاختراق الخارجي ومؤامرات الأعداء، مؤكدا ضرورة التسلح بالوعي والبناء على هذا المبدأ الإسلامي لتحقيق النصر والعزة. دشن وكيل محافظة الحديدة لشؤون الخدمات محمد حليصي ومدير عام إدارة المخيمات الطبية بوزارة الصحة الدكتور عبدالله العماد ومجلس إدارة مستشفى 21 سبتمبر العام الجديد مخيما جراحيا مجانيا يستهدف إجراء 275 عملية جراحية للفئات الأشد فقرا بمختلف التخصصات الطبية بتمويل من جمعية العون المباشر. وفي سياق منفصل أشرف مدير فرع شركة النفط بالحديدة عدنان الجرموزي ونائبه محمد السنيدار على عملية الاقتراع لتمليك 90 قطعة أرض لأسر شهداء منتسبي الشركة وفاء لتضحياتهم وبإشراف من وزارة النفط والسلطة المحلية بالمحافظة. استقبل وكيلا محافظة حجة أحمد الأخفش ومحمد القاضي ومسؤول التعبئة العامة حمود المغربي الرحالة الراجلة القادمة من محافظة الحديدة والتي ضمت زكريا بريج وعبدالله جبلي ومشتاق جمالي بعد رحلة مشي على الأقدام استمرت 20 يوما وشملت محافظة إب وذمار وصنعاء والمحويت وحجة تحت شعار عزيمة تأبى الهزيمة، حيث أكد قيادات حجة أهمية المبادرة لتعزيز الروابط المجتمعية والوطنية. هكذا سمعنا الأفاضل قرأنا على مسامعكم نشرتنا المحلية من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وقفة إعلانية.
2: يعلن المستشفى العربي الدولي عن استضافة البروفيسور وليد علي شانع استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية جامعة ليستر بريطانيا لمعاينة وعلاج الحالة التالية: مناظير الجهاز البولي وجراحة المسالك بالمنظار، تشخيص وعلاج أمراض البروستاتا وجراحتها، تشخيص وعلاج أورام الجهاز البولي، علاج العقم وتأخر الإنجاب عند الرجال، جراحة الاضطرابات الجنسية والذكورة، جراحة تشوهات المسالك البولية الخلقية لدى الأطفال، حصوات الكلى والحالب والمثانة. الاستشارة التخصصية في جميع أمراض المسالك البولية، وذلك ابتداء من 21 من يوليو حتى 25 من يوليو 2026. المستشفى العربي الدولي، صنعاء، شارع 60 الشمالي، شرق جولة عمران، جوال 775-59-59-59 أو 01-59-59-59. المستشفى العربي الدولي، لأنك تستحق الرعاية الكاملة.
3: نص المادة 41 من قانون الزكاة، الفقرة جيم: لا يجوز لأي شخص أو جهة غير الهيئة جمع وتحصيل وتوزيع وصرف الزكاة في الجمهورية. الهيئة العامة للزكاة.
4: أخي السائق، حاول استخدام نظام التكييف بشكل معتدل، تجنب تشغيله بأقصى قوة عندما لا يكون ذلك ضروريا، لأن تشغيل التكييف يستهلك الكثير من الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
5: كلام في محله.
6: حجاب الله وياسين على جو اليمن، خصوصا في موسم الأمطار، أجواء تشرح الصدر وتفتح النفس للخروج والتنزه.
7: فعلا جو اليمن ثاني، خصوصا في موسم الأمطار، لكن الخرجة والتنزه أحيانا بتكون مستحيلة.
6: للمها كذا؟
7: لأن السيول بتجوب الشوارع، وبعض الأحياء قد تجمعت فيها المياه والسيول وقد دخلت للبيوت والمحلات التجارية والبدرومات.
6: وليش تجمعت المياه؟ وليش ما نزلت من مجاري وقنوات تصريف مياه الأمطار والسيول؟
7: لأنها مسدودة، مسدودة بالمخلفات والنفايات، والذي سدها هو شخص مستهتر ومدعمم بيرمي هذا المخلفات في مجاري تصريف السيول، وكسل وغير ملتزم برمي المخلفات في براميل القمامة أو إخراجها عند مرور سيارات الجمع المباشر.
6: الله يهديهم، يعني حرمونا من الخرجة. والحل؟
7: الحل هو التزام الجميع برمي المخلفات في الأماكن المخصصة،
6: وأهم شيء تكون الرسالة قد وصلت إلى كل من تسبب في هذه المشكلة، وعرف إنه بتصرفه هذا قد تضرروا ناس وغرقت بيوتهم ومحلاتهم. وبالنسبة لي شدخل جمعية لمدة 100 عام عشان أشتري طيارة هيليكوبتر أو غواصة وأخرج أتمشى، والسبب دعممته وتصرفها اللامسؤول.
7: إن شاء الله يكون المدعمم الذي بيرمي المخلفات في مجاري السيول قد سمعنا ويخاف الله من هذا التصرف.
6: وصلاتي على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
4: كلام في محله،
8: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
9: أخي التاجر، أخي المستورد، التلاعب في القيمة الجمركية للبضائع يعرضك للمساءلة القانونية وإدراجك في القائمة السوداء.
10: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
11: في زمن تتكالب فيه قوى الاستكبار على أمتنا وتشن فيه أبشع الحروب على غزة، يطل خطاب السيد القائد ليكون صوتا للحق ومنبرا للمقاومة في وجه الطغيان. وهنا إذاعة صنعاء تقدم قراءة في خطاب المرحلة، إعداد وتقديم عبد الرزاق الباشا.
12: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائنا المستمعين، ومرحبا بكم مع قراءة في خطاب المرحلة. وسنناقش اليوم قراءة اليوم عن آخر التطورات والمستجدات على الساحة المحلية والعربية والدولية، وسيكون معنا الآن على الهواء مباشرة المحلل السياسي الدكتور حمود الأهنومي. مرحبا بك دكتور حمود.
13: أهلا وسهلا بكم، حياكم الله وحيا الله المستمعين لإذاعتكم الكريمة.
12: حياك الله دكتور. نبدأ أولا بالشأن المحلي من البيان الهام الصادر عن القوات المسلحة اليمنية يوم الاثنين المنصرم، قيامها بإطلاق دفعة صاروخية استهدفت منطقة يافا المحتلة، وأعلنت حظر الملاحة البحرية بشكل كامل على العدو الإسرائيلي في البحر الأحمر، وأكدت أنها ستواجه التصعيد بالتصعيد بما يواكب الأحداث والمعركة والاشتراك مع محور المقاومة والجهاد في فلسطين وغزة وإيران ولبنان والعراق. طيب دكتور حمود، ما الذي يعنيه إعلان صنعاء حظر الملاحة الكاملة على العدو الإسرائيلي في البحر الأحمر وربطه بمواجهة التصعيد بالتصعيد في مع محور المقاومة من غزة فلسطين وإيران ولبنان والعراق في رسم ملامح المرحلة القادمة من المعركة؟
13: بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الإعلان السريع والفوري الذي أعلنته القوات المسلحة اليمنية بمجرد حدوث العدوان على بيروت وعلى الضاحية الجنوبية، ثم أيضا الرد الإيراني الكبير والمهم والمؤثر والفاعل والاستثنائي طبعا على تل أبيب على الكيان الصهيوني.
12: نعم.
13: يعني وتنسجم أو تسابق اليمن، هذا يعني يشير إلى أن هناك أولا تنسيقا مهما جدا وكبيرا بين دول محور الجهاد والمقاومة
12: في وحدة الساحة،
13: هذا الرد السريع والفوري والمؤثر والفاعل. والخطوة اليمنية التي أعلنت ضمن خطوات تصعيدية لاحقة كانت أيضا خطوة لافتة وكبيرة، لن تشتمل فقط على مجرد صواريخ وطائرات مسيرة، بل الخطوة الأكثر أهمية أيضا وهي استراتيجية إغلاق البحر الأحمر أو إعادة إغلاقه مرة أخرى أمام الملاحة الصهيونية.
12: نعم.
13: هذا أمر لافت جدا، يعني أن اليمن تعد نفسها لمعركة كبيرة جدا، وتريد أن تنخرط في هذه المعركة الإسلامية، معركة الأمة الواحدة، بشكل كبير جدا وبشكل مؤثر وفاعل. وهذه أول دفعة.
12: نعم.
13: يعني هذه أول دفعة في الانخراط في التضامن الإيماني الأخوي في وحدة الساعات، التعبير عن هذه الوحدة، التعبير عن الامتثال للأمر القرآني في قول الله عز وجل: قاتل المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. فبهذا الشكل صواريخ وطائرة مسيرة تضرب العدو الصهيوني في كيانه اللقيط، وفي نفس الوقت إغلاق الملاحة الصهيونية. يعني وأيضا في ظل خطوات أعلنها متحدث باسم القوات المسلحة، خطوات تصعيدية لاحقة.
12: نعم.
13: لولا أنه انتهت الموجة من العدوان والرد عليه.
12: نعم.
13: طبعا إذا جئنا لنوصف هذا المسألة نجد أن هذا هو ما نادى به شهيد القرآن في ملازم مديح القرآن، وهذه أدبيات المسيرة القرآنية، أدبيات الشعب اليمني المسلم صاحب الهوية الإيمانية. مثلا نتذكر في هذا المقام الشهيد القرآن رضوان عليه في ملازم مديح القرآن، عندما استغرب أن تأخذ أمريكا لنفسها مشروعية لأن تهاجم من تريده وأن تسيطر على العالم كله في بأساطيلها، في الوقت الذي لا يجوز لنا نحن المسلمين أن نتجاوز حدودنا السياسية التي وضعها الاستعمار نفسه، يعني اتفاقية ساكس بيكو.
12: نعم.
13: التي عقبت الحرب العالمية الأولى. وهذا أمر مثير وغريب ويتعارض مع القرآن الكريم. القرآن الكريم يقول يظهره على الدين كله، القرآن الكريم يعطينا شرعية للرد: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم. هذا يؤسس كله أن مراحل الملامح المرحلة القادمة تتجاوز فكرة ما يسمى بالحدود الوطنية الضيقة التي لا تنسجم مع أدبيات الأمة ولا مع القرآن الكريم، التي تجعل حدود الأمة في القرآن الكريم هي العالم كله.
12: نعم.
13: يظهره على الدين كله.
12: نعم.
13: وهذا يؤسس مرحلة جديدة من التحرير الكامل للبحار والمقدسات، كما فعل اليمن طبعا في البحر الأحمر، حيث أعاده إلى ومضيق باب المندب أعاده إلى الملكية الإسلامية. كذلك أيضا فعلت إيران في التحكم وفي السيطرة على مضيق هرمز.
12: نعم.
13: هذا يفرض واقعا جيوسياسيا جديدا.
12: نعم.
13: تكون في صنعاء، طهران، كل يعني كل أضلعة هذا المحور هي الرافعة الاستراتيجية لشيء لم يكن موجودا. يعني
12: نعم.
13: ما عدا مقبولا أبدا الاستفراد مثلا بفصيل مقاوم أو ببلد واحد، بل يجب أن يكون هذا ما تؤمن به اليمن طبعا إيمانا كبيرا جدا، وإن شاء الله قريبا سنصل إلى مرحلة أنه كل المناطق كل ما فيها غزة طبعا واليمن طبقها هذه من أول يوم.
12: نعم.
13: أنه يجب أن لا تكون هناك معادلة الاستباحة، أن تمكن هذه المعادلة التي يفرضها الإسرائيلي ويريد أن يستمر فيها.
12: نعم.
13: أن لا يسمح لها مرة أخرى بالاستمرار.
12: نعم. طيب دكتور حمود، على ذكرك يعني أن هناك جو سياسي جديد ومشترك في هذه الفترة، عضو المكتب السياسي لأنصار الله الأستاذ محمد الفرح على صفحته في منصة إكس قال إن إغلاق باب المندب أمام الملاحة المرتبطة بالعدو الإسرائيلي ليس إجراء عابرا أو تكتيكا مؤقتا، بل تعبيرا عن إرادة سياسية واستراتيجية تؤكد أن اليمن حاضرة في معركة الدفاع عن الأمة، وأنه قادر على تحويل موقعه الجغرافي وثقله الاستراتيجي إلى عنصر ضغط مؤثر في مواجهة مشاريع الهيمنة والاحتلال. طيب دكتور، حين يتحول موقع اليمن الجغرافي إلى عنصر ضغط مؤثر، ما سقف التنازلات التي يمكن أن تفرضها معركة باب المندب على مشروع الهيمنة الصهيونية على المنطقة؟
13: نقول سقف الحقوق التي يجب أن ننتزعها كأمة ولا يتنازل، التنازل قد يكون الأمريكي الغربي التنازل عن ماذا؟ ليس له حق أصلا. إذا نحن نتحدث عن سكس حقوق يجب أن تفرضها هذه المعركة.
12: يعني الانتزاع انتزاع انتزاع الحق. يعني انتزاع الحق.
13: نعم. نعم. انتزاع الحق أحسنت.
12: نعم.
13: هذا يفسره إنه اليمن بنظرته القرآنية وهويته الإيمانية ضمن محور الجهاد والمقاومة ترى في أن هذه الجغرافيا هي نعمة من الله عز وجل. والله عز وجل عندما هيئ لهذه الأمة دينها القويم وكتابها القرآني الخالد وأعطاها أيضا حتى الجغرافيا القابلة لأن تسود العالم كله، عندما يقول الله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. هذه الآية التي يمر عليها البعض ويفسرها بأنها ظهور حجية وأن الدين الإسلامي ظاهر على العالم ظهور حجية، لا لا، ليس الأمر على هذا النحو، بل ظهور قيومية، ظهور يعني سيادة، ظهور قيومية وسيادة كما قال ذلك الشهيد القرآن رضوان الله عليه. فنحن نرى في هذه الجغرافيا التي أعطانا الله عز وجل إياها جغرافيا مهمة جدا يجب تسخيرها في معركة المستضعفين ضد المستكبرين.
12: نعم.
13: هذه الجغرافيا اليابسة، هذه البحار، هي جند من جنود الله ولله جنود السماوات والأرض التي يجب أن تستثمر في الحصول على الحقوق.
12: نعم.
13: حقوق هذه الأمة وحقوق. نعم. هذه الشعوب.
12: نعم.
13: وطرد هؤلاء المستغلين المحتلين المهيمنين من بلداننا. فبالتالي عندما معركة باب المندب تبدأ من الاعتراف القطري بالسيادة الكاملة اليمن على مياهه الإقليمية، على إلغاء مفهوم الوصاية الدولية التي سادت العبود.
12: نعم.
13: هذا يعني تفكيك ما يمكن تسميته بالحصار الاستعماري الطويل طويل العمر الذي استمر فترة طويلة. الحق الذي كانت أو هو ليس حقا، الاغتصاب الذي كانت تمارسه القوة الغربية بقيادة أمريكا وبريطانيا وأوروبا بشكل عام، ويعني كيانهم اللبيب إسرائيل. إذن هنا اليمن ضمن محور الجهاد المقاومة يتحركون بهذا الطريق، أنه يجب أن ننتزع الحقوق وبالتالي أن نسود على بحارنا، وهذا أمر طبيعي جدا، بما يضمن أن لا نظلم، أن لا نضطهد، أن لا ننهك، ألا يكون هناك إبادة جماعية. يعني يمكن القول بأن زمن الشيكات المفتوحة لإسرائيل في المنطقة هذا ذهب انتهى.
12: نعم.
13: يعني وأثبت اليوم تحرك اليمن وضمن محور الجهاد المقاومة وإيران وغيرها.
12: نعم.
13: أن المستضعفين قادرون يعني في نهاية المطاف على خنق هذه المنظومة الرأسمالية الاستعمارية منذ التحكم جغرافيا واحدة. إذا كانت إيران استطاعت أن تدوخ بالعالم كله، يعني بمضيق هرمز الذي يمر منه طبعا خمس الطاقة العالمية
12: 20%. نعم. وباب المندب 15%
13: بالضبط.
12: نعم.
13: إذا كان فما بالك عندما مثلا لو تم استخدام هذا وتفعيل
12: المضيقين
13: وباب المندب ونهر السويس مضيق.
12: نعم.
13: جبل طارق في البحار
12: يتوقف.
13: ثم أيضا لو تم تفعيل الأجواء بأن الله مكننا من منطقة جغرافية وسطية تتحكم في العالم، يعني أهل الشرق وأهل الغرب إذا أرادوا التواصل مع بعضهم وأهل الشمال والجنوب لا يستطيعون إلا بالمرور من أجوائنا. لو تم تفعيل هذه المقدرات التي منحنا الله عز وجل، ماذا سيكون يعني وضع إسرائيل وأمريكا؟ ماذا لو أغلقت هذه في وجهها؟ هل سيبقى شيء اسمه إسرائيل؟ هل ستبقى هيمنة لأمريكا في المنطقة؟ هذا مستحيل. لكن المشكلة الغباء والعمى الاستراتيجي الذي جعل شعوب ودول كثير من أبناء أمتنا لا يدركون هذه الميزات، أو ربما هم يدركونها ولكنهم يجبنون لأنهم لا يثقون بالله سبحانه وتعالى ولا يمتلكون الإرادة الإيمانية لتحويل هذه المقدرات وهذه الإمكانات إلى واقع مهم جدا.
12: نعم. ولهذا يا دكتور لأول مرة منذ الحرب

0: نعم سيد العزيز، اليمن الشجاع ضمن محور الجهاد والمقاومة، أيضا البطل والمجاهد من وحي الثقافة القرآنية، من وحي التحرك القرآني والمسار القرآني والهوية الإيمانية التي تفرض الأخوة الإيمانية. استطاع طبعا خلال معركة الفتح المعهود والجهاد المقدس التي أسندت غزة ولبنان أن يثبت قواعد عديدة في المعركة، منها أن القاعدة الأولى أن هذه البحار لم تعد حكرا على حاملات الطائرات الأمريكية والأساطيل الكبرى كما كان حاصلا. أمريكا تهيمن على العالم كله وتفرض نظامها وتنهب ثروات الشعوب بحكم هيمنتها المالية وهيمنتها أيضا العسكرية، يعني الهيمنة العسكرية هي التي توفر الحماية للهيمنة المالية. فصارت الإرادة والموقع والتقنيات غير المتماثلة في اليمن وفي إيران وفي محور الجهاد المقاومة، إضافة إلى الجراح السياسي الصلب والإرادة الإيمانية القوية قادرة على كسر هذه السيطرة المطلقة التي مرت يعني استمرت قرونا. القاعدة الثانية أن الأمن البحري لم يعد مفهوما أمريكيا خالصا بحسب التفسير الأمريكي، بل صار أمنا مشروطا بعدم العدوان. لا عدوان، لا تعتدي على هذه الأمة، عليك أن تعترف أو أن تقر بحقوق لهذه الأمة. فإيران الآن نجحت نجاح كبير جدا أيضا في تثبيت هذا المفهوم، يعني إذا كنت تريد فوضى، وهذه تصريحات حتى قبل قليل سمعناها من المسؤول الإيرانيين، تريد فوضى في المنطقة فيجب أن تتحمل، أن يتحمل هذا العالم كله هذه الفوضى وليس فقط إيران أو اليمن أو العراق أو أي دولة. فإما أن نكون كلنا في مركب الأمن والأمان يعني تقاسم الثروات بالشكل العادل، أو فلتكون فوضى على الجميع،
1: يعني يتم توزيع الفوضى على كل أنحاء العالم.
0: من هنا من هذه المضائق البحرية التي تتحكم بهذا الجانب. واليمن كتب درس مهم جدا في هذا في هذه فلسفة القوة التي يجب أن يدرك حجمها الآخرين، يعني ليس في حجم الدولة فقط بل في وضوع القضية، استعداد الأمة للتضحية، في القدرة على تحويل هذه النقطة الجغرافية التي لا ربما كان لا يأبها لها الكثير من أبناء أمتنا إلى قرار حضاري. ثم أيضا شيء مهم جدا أثبته اليمن واستفادت من إيران والعالم الآن سيبني عليه، أن أمريكا هذه التي هيمنت منذ الحرب العالمية الثانية كما تفضلت على العالم كله عسكريا وماليا، وهذا نقطة لابد من شرحها بشكل أكثر.
1: تفضل.
0: ماليا أن هذه قشة وأن اليمن قدمت النموذج. هذه اليمن بمقدراتها الغير متماثلة مع أمريكا استطاعت أن تجعل الأمريكي يفر ولا يلوي على أحد، يعني تجعل الأساطيل البريطانية تأخذ الإذن من حكومة صنعاء، هل تسمحون لنا بالمرور في البحر الأحمر؟ وهذه قاعدة وهذه حادثة ما كان يتخيل أحد أن نصل إليها.
1: نعم يا دكتور. دكتور، نتكلم عن وحدة الساحات التي شهدتها مساء أمس من صنعاء إلى طهران الحضور الجماهيري الكبير. أولا نستمع دكتور إلى هذا التسجيل للسيد القائد عن وحدة الساحات، من ثم نعود اللقاء بكم أعزائنا المستمعين.
2: إيجابية جبهات المحور ومبدأ وحدة الساحات والتعاون فيما بينها إيجابية كبيرة جدا، ومواجهة العدو في إطار موقف قوي، يعني ليست الجبهات التي تقف الآن وقفة واحدة في مواجهة عدو واحد والعدو الإسرائيلي والأمريكي، ليست هي التي تدعم إيران، هي تستفيد من الموقف الإيراني القوي في مواجهة عدو للجميع لا بد من مواجهته. هو سيعتدي على اليمن، سيعتدي على بقية البلدان، سيعتدي على لبنان، سيعتدي على أي جبهة من هذه الجبهات من غير الموقف الإيراني. أنت تقاتله في إطار موقف قوي وفعال وتستفيد من ذلك، لأنه عدو للجميع وعدو يعتدي على الجميع ويستهدف الجميع، لذلك هذا الاتجاه هو الاتجاه الصحيح والإيجابي، لأن يعني الخيار الأخير في بديل عن المواجهة والاستسلام، وكلفة الاستسلام هي خسارة كل شيء، الدنيا والآخرة، الحرية والكرامة، الأوطان والأعراب، الأمن والاستقرار، خسارة لكل شيء.
1: مرحبا بك دكتور مرة أخرى، وكما استمعنا سويا إلى ما قاله السيد القائد عن وحدة الساحات. طيب دكتور، وحدة الساحات هي واجب ديني وأخلاقي وإنساني لردع الطغاة والمستكبرين وصون حرمات الأمة، وليست مجرد تحالف عسكري لحماية مصالح سياسية مشتركة كما يحاول الإعلام العربي المتصهين تصويرها واختزالها في هذا

0: الإطار الضيق. لكن حين تخرج وحدة الساحات من إطار المصالح إلى دائرة دائرة الواجب الديني والإنساني، ما شكل المعادلات الجديدة التي تكتب في مواجهة الطغيان والمستكبرين؟
1: نعم، حين تخرج وحدة الساحات كما تفضلت من إطار المصالح إلى دائرة الواجب الديني الإنساني الأخلاقي القرآني
0: الوطني،
1: تتحول هذه المسألة إلى إلى إلى مبدأ، بحيث أنه يعني يعتبر مبدأ ينطلق من الأمانة.
0: نعم.
1: أمانة الواجب القرآني الأخلاقي الشرعي الديني، لأن التحالفات السياسية هي تنتهي بتغيير المصالح، أو مثلا تحالفت عدة دول في قضية معينة يجمعها مصلحة سياسية معينة، حققت هذه المصلحة لطرف من أطراف هذا التحالف، خلاص انتهى الموضوع. لكن الواجب القرآني يثبت يستمر ما ينتهي أبدا. يعني والله عز وجل يقول ما لكم لا تقاتلون في سبيل الله المستضعفين. إذا كان اليمن مثلا دخل في إسنادا لغزة انطلاقا من هذا الأمر والتوجيه القرآني وغيره، فهل عندما عرض على اليمن احنا بنعطيكم كذا ونعطيكم كذا ترغيب وترهيب أيضا، هل تراجع اليمن حتى من قبل ذلك عندما عرض على المسيرة القرآنية في جولات الحروب عليها الأولى بأنه نعطيكم جزء كبير جدا من السلطة والدولة ووظائفها ووزاراتها رفضت، لأن القضية مبدأ وليست مصلحة البحث عنها. فهنا لا تصبح مثلا غزة ولا لبنان ولا الأقصى ولا الضفة الغربية ملف تفاوضي، بل يعتبر معيار لإيمان الأمة وضميرها. فورأينا كما قلت كيف يعني مورس على اليمن ضغوط بالترهيب والترغيب في كل هذه الفترات الماضية، لكن كانت اليمن تنجح في هذا الاختبار، لأن المسألة كما قلت أمانة وواجب قرآني. المعادلة الجديدة هي أن هذا المستكبر الأمريكي والصهيوني لم يعد يواجه جبهة عسكرية فقط، وهذا مسألة طبيعية جدا، يعني يفترض أن الناس يعملون عليها، والله عز وجل أمرنا بها، قاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. المنطق الإنساني أنه بيقول هكذا، أنه عندما نجتمع جميعا وضد عدو يستهدفنا كلنا أكيد هذا هو المنطق. يعني اعتدى معتدي على قرية، إذا ما أخرجت أبناء هذه القرية كلهم يدافعوا عن أنفسهم فإن هذا المعتدي سيستفرد بكل، وهذا ما بكل شخص على حدة.
0: نعم.
1: وهذا ما تفعله الصهيونية أو الكيان الصهيوني. عندما تتوحد الساحات تسقط سياسة العدل، ويسقط معها وهم أن كل شعب يمكن أن يذبح منفردا. فاليمن ثبتت هذا المفهوم منذ إسناد غزة في معركة طوفان الأقصى، معركة العمرول.
0: نعم.
1: وفي وحدة الساحات طبعا هذا المبدا اعلنه سماحة شهيد الاسلام والانسانيه سماحة السيد القائد حسن نصر الله الشهيد شهيد الامه، واليمن مرت ثبتت فيه. وطبعا شهيد الاسلام والانسانيه ثبت هذا المبدا ليس فقط باعلانه فقط، بل باستشهاده، ولاول مره في تاريخ المسلمين ان استشهد قائد كبير جدا محسوب طبعا بين قوسين على الشيعة دفاعا بين قوسين عن السنه. هذا شيء ما حدث في التاريخ مثله إلا في حالات نادرة جدا، حالات نادرة. وهذا يؤكد مفهوم الأمة الواحدة التي ننطلق على أساسها من خلال القرآن الكريم.
0: نعم.
1: طبعا إيران يعني كانت تعتقد تقريبا من حسابات سياسية ومن حسابات بعض القائمين في النظام الإيراني من المسلمين الإصلاحيين إنه لا ممكن تكون هذا جبهات احنا ندعمها من بعيد لكن ان ننخرط فيها، لكن تبين لهم عدم صوابيه هذا المسار. الكل الان ايران عادت الى الراي الذي يسقط بين مجاهديها.
0: نعم.
1: وبين امامها الشهيد الذي كان موجود، يعني انه يجب ان نثبت هذا المبدا، مبدا وحده الساحات. لذلك عندما اعلنت انه قصف بيروت الضاحيه الجنوبيه يعتبر خرق كبير للهدنة يستوجب العودة إلى القتال، وأدبت الكيان الصهيوني بشكل استثنائي طبعا لأول مرة في تاريخ الصراع.
0: نعم يا دكتور، سنأتي إلى هذا إلى هذه الجزئية. طيب يا دكتور، ما الذي يدفع الإعلام العربي المتصهين إلى حبس وحدة الساحات في خانة المصالح السياسية وهربها المتعمد من إدراكها كواجب إنساني لرد على المستكبرين الصهاينة؟
1: سيد العزيز، عندما نشاهد فلسطين وحولها الأردن ومصر وسوريا ولبنان والسعودية أيضا من الخلف، العراق، الدول المشرق العربي والمغرب العربي، دول إسلامية محيطة وكبيرة، تركيا إلى باكستان إلى يعني يفترض، والإسلام يناديهم والقرآن يأمرهم بأنه يا أخي هؤلاء إخوتكم دافعوا عنهم، فيسكتون ويتوارون وبل يقول التعاون. يعني المصري عندما يشتري غاز 35 مليار دولار ماذا يعني هذا؟
0: دعم الإسرائيل. نعم.
1: هذا دعم للصهيونية.
0: نعم.
1: طيب عندما يفعل هذا في ظل وجود أمة تتبلور من محور الجهاد والمقاومة، شباب حزب الله في لبنان، المجاهدين غزة ومجاهدوها في حماس والجهاد الإسلامي والحركات الفلسطينية، اليمن الإيماني العزيز، العراق أيضا في الحشد الشعبي، الجمهورية الإسلامية في إيران، يقومون بهذا الواجب كواجب ديني وإنساني. ماذا ستنتظر من السعودية؟ ماذا ستقول يقول إعلامها المتصهين أو إعلام المتصهين في دول أخرى؟ لأنه ببساطة يعني إذا اعترفوا بأن هذا الإعلام العربي هذا المتصهين والإسلامي المتصهين طبعا، إذا اعترف بأن هذا واجب ديني وإنساني، مع أنهم يدينون ذاتهم، يدينون موقفهم، أن موقفهم غير صحيح، فلذلك هم يقولون هؤلاء يتحركوا لأجندات سياسية، هؤلاء أذرعة إيران. لأنه لو قالوا هذا هؤلاء الناس، اليمن تقوم بواجبها الديني والأخلاقي، لقال لهم الناس طيب وأنتم لماذا لا تقومون بهذا الواجب؟ أين أنتم من واجب نصرة المظلوم؟ فهم يهربون من المعنى القرآني إلى أنه هذا يعني يختزلون وحدة الساحات، أنه هذا مصالح إيران، هذه أذرع إيران، هذا هؤلاء وكلاء إيران، حتى لا تظهر الحقيقة أن الأمة حين تتحرك بمنطلق إيماني تصبح أكبر من خرائط تكبيكو وأكبر من إعلام الخوف وأكبر من أنظمة التطبيع التي يمارسونها. ولهذا يزيفون الوعي بشكل كبير جدا، ثقافيوهم وعلماؤهم وبلاطهم وإعلامهم، بحد يعني يهدفون بتبسيط سياسي لأنه حماية هذه الأنظمة وتبرير قعودها عن نصرة قضايا الأمة، فلسطين، الأقصى، لبنان. فإذا أقر هذا الإعلام بأن مواجهة أمريكا وإسرائيل هي واجب إنساني وأخلاقي وإيماني، فإنهم يدينون أنفسهم. ولهذا أيضا هذا نقطة. النقطة الثانية أن هؤلاء يتحركون من خلال فلسفة مادية، يعني يفسرون كل شيء تفسير مادي، والله هؤلاء يعني بمنطقة الخسارة والمكاسب المادية، يعني حتى يقولوا ماذا جنيتم، ما ربحتم، ماذا ربحتم، أنت هؤلاء هي مصالحكم تضرب. يعني ينسون أن الله عز وجل أوجب علينا وأننا عندما لا ننصرهم سنخسر رضا الله عز وجل وأننا سنذهب إلى النار. هؤلاء يستبعدون هذه المفاهيم، وبالتالي يريدون أن يقيسونا ويقيسون المتحركين بهذه المقاييس التي لا يمكن تطبيقها على هذه الحالة الإيمانية.
0: نعم. يعني يهربون
1: من بأن هناك واجبا شرعي الله عز وجل سيسألنا عنه، الله يأمرنا به، وهم لا يعترفون بهذا، ولهذا هم بعيدون كل البعد عن مثل هذا، فإعلامهم يعكس ما هم عليه.
0: يعني يهربون إلى تبرير مواقفهم.
1: نعم.
0: طيب الدكتور، نذهب إلى آخر الأحداث والمستجدات من العدوان الأمريكي على جمهورية إيران الإسلامية. القيادة المركزية للعدو الأمريكي أعلنت أمس في وقت متأخر من بعد منتصف الليل عدوان وضرب أهداف متعددة في إيران. في نفس الوقت كان الرد الإيراني متواجد، وأعلنت إيران عن استهداف سفن أمريكية قرب مضيق هرمز بصواريخ ومسيرات إيرانية. ومقر خاتم الأنبياء أعلن عن إغلاق مضيق هرمز أمام جميع السفن. طيب يا دكتور، من ضرب وعدوان أمريكي على مواقع في إيران إلى مضيق هرمز، ما ملامح المعادلة الجديدة التي فرضتها أو فرضها الرد الإيراني على سياسة الضربات العدوانية الأمريكية؟
1: جيد، السؤال مهم جدا، ولكن لو سمحت لي أخي عبد الرزاق دعني أذهب لماذا أمريكا مستميتة في فتح مضيق هرمز، وهي وترامب نفسه يكرر كل يوم تصريح أنه إحنا مكتفين بالدولار بالبترول وعندنا غاز وعندنا بنصدر للعالم وندعو الشركات تأتي إلى أمريكا فنزويلا ونفط فنزويلا، ليش لماذا؟ طبعا البعض يقول لأنه أحس ترامب والإدارة الأمريكية بالعار أنه مضيق هرمز كان مفتوحا قبل العدوان على إيران، ثم لما اعتدوا على إيران وادعوا أنهم انتصروا عليها استطاعت إيران أن تغلقه.
0: نعم.
1: أو أنه أمريكا لا القضية ليس شعار، يعني ليس لديهم هذا التوجه الأخلاقي، ولا أيضا هي حريصة على الاقتصاد العالمي، أنه والله بيجوع ناس هناك أو بينقص نفط على أوروبا أو على أفريقيا أو على أي دولة أخرى. لا، القضية مش بهذا الأخلاق ولا بهذه القضية التي يجب أن نفهمها جميعا ويفهمها المستمعون. أمريكا تدافع عن ما يسمى بالاقتصاد العالمي. ما حقيقة هذا الاقتصاد العالمي؟ الاقتصاد العالمي معناه بشكل صريح وواضح، وهذا نقطة يجب فهمها، أنه أي ناتج محلي لأي بلد عربي أو مسلم أو أي دولة عالمية هو في الواقع يصب في مصلحة الاقتصاد الأمريكي، وهذا نتيجة العقودية النقدية والقرصنة الهيكلية التي درجت عليها الولايات المتحدة الأمريكية منذ وقت مبكر، وتقوم على مسألة مهمة جدا يجب أن يعيها الناس. يعني مش ترامب هكذا حريص على أنه يفتح مضيق هرمز ولا أنه ماشي يروح لو بتكمل هذا، لا، لأنه كما قلت الناتج الذي ينتجه مثلا السعودي أو الإماراتي أو العراقي أو الشيشاني أو أي كان هو في الواقع يعني يصب في مصلحة الاقتصاد الأمريكي. كيف؟ لأنه يعني من خلال ما يسمى دورة الاستنزاف النقدي الأمريكي أو طباعة الأوراق النقدية بلا غطاء، أمريكا تطبع الآن دولار بلا غطاء، تطبع ما تريد، ما الذي يضمن بتكلفة صفرية لا تخسر شيئا، فقط أوراق
0: بدون غطاء
1: يعني بهذا الدولار،
0: يعني بدون غطاء اقتصادي،
1: بدون غطاء
0: نعم.
1: تجبر. ثم النقطة الثانية أنها تجبر هذه الدول على بيع ثرواتها بالدولار. النقطة الثالثة إعادة تدوير الأموال في السندات الأمريكية نفسها، ثم تصدر التضخم لامتصاص المدخرات العالمية من الاقتصادات العالمية الأخرى. إذن بشكل بسيط جدا أمريكا تستفيد من الاقتصاد العالمي. عندما خرجت إيران هذا الاقتصاد العالمي، هي خرجت في الواقع الاقتصاد الأمريكي المزيف الذي ليس له حقيقة واقعية. فعندما تنتج مثلا أي دولة سلعا حقيقية، نفط، غاز، زراعة، تكنولوجيا، وتبذل شعوبها عرقها وجودها لرفع هذا الناتج القومي ثم تبيع هذه المنتجات بالدولار، فإنها عمليا تستبدل ثروات مادية ملموسة بأوراق نقدية مزيفة ليس لها واقع اقتصادي.
0: يعني واقع خيالي.
1: واقع خيالي. عندما تدور فائض الأرباح هذا في سندات الخزائن الأمريكية، الخزانة الأمريكية وأسواق المال في نيويورك، هذا معناه بيتحول عرق هذه الشعوب الأخرى إلى سيولة وقروض رخيصة تمول بها الإدارة الأمريكية عجز موازناتها والنتائج الحربي على حروبها التي تجنها شرقا وغربا. عندما تصدر أيضا هذا التضخم لامتصاص المدخرات، عندما يطبع مثلا البنك الفدرالي الأمريكي الدولار بشكل مفرط وتنخفض القوة الشرائية للعملة عالميا، هذا يعني أن أمريكا تقوم بسرقة مجننة لمدخرات الدول رواتجها القومية المتراكمة على شكل احتياطات نقدية.
0: يعني سرقة باسم القانون.
1: تأتي إلى النقطة الأخيرة هي سلاح العقوبات. يعني أي دولة تريد أن تعاقبها تستخدم واشنطن حق الفيتو على الناتج القومي لأي دولة إذا لم تلتزم هذه الدولة بالسياسات الاستعمارية الأمريكية، فيتم تجميد أموالها ومصادرتها. وهذا يثبت أن الملكية الحقيقية والنهائية لهذه الأموال مش السعودية ولا اليمن ولا العراق ولا مصر، هي واشنطن. هذا وضع سيء جدا طبعا، قد بدأ من مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية 1944 عندما التقت 44 دولة وثبتت نظام مالي جديد هيمن عليه اليهود طبعا، واستغلت أمريكا خروج أوروبا مدمرة في ذلك الحين وفرضت ما يسمى بالدولار كعملة الاحتياط العالمية الوحيدة. عندما فرض هذا النظام كانت كل 35 دولار يقابل أنصة من الذهب الفعلي، وخلى الناس يستمروا في هذا الاقتصاد، قالوا خلاص يعني أنت تأخذ هذا 35 دولار وتأخذ الأنصة من أي بلد آخر لأنه مضمنة. تأتي صدمة نيكسون في 1971 ليعلن أنه خلاص أمريكا ما عتدي ولا ذهب، لا يعني هكذا بلطجة على العالم كله، ولأن أمريكا ما عاد عندها طبعة دولارات أكثر من الاحتياطي الذهب، فأصبح الدولار من ذلك اليوم عملة ورقية إلزامية لا تستند إلى أي اقتصاد واقعي وإنما إلى القوة العسكرية والسياسة الأمريكية وهذه الأساطيل وهذه البوارج الحربية التي تخوض غمار العالم كله.
0: بالاقتصاد العالمي بالاقتصاد العالمي الموجود عندنا. نعم.
1: لحظة لو سمحت.
0: تفضل.
1: عندما يقوم السعوديون ودول أوبك يعني لا سيما دول الخليج يرتبطون باتفاقية خطيرة جدا هي كبرت العالم. عندما اتفقوا بأن تباع كل مبيعات النفط العالمي بالدولار الأمريكي حصرا، وهنا نشأ نظام ما يسمى بالبترودولار، وهذا الذي أوقع العالم الآن في هذه. إذن أمريكا عندما تتحرك في هذا الحماس في هرمز أو في البحر الأحمر مشوا على أساس أنها بتحب شعوب العالم، لا، على أساس أنها تحافظ على سرقتها وعلى بلطجتها الاقتصادية العالمية ونهبها المعلن الواضح المدعوم
0: واضح
1: لكل ثروات العالم.
0: نعم اتضحت. دكتور، أثناء العدوان الأمريكي على جمهورية إيران الإسلامية أمس قابله رد إيراني مباشرة، لكن هيئة البث للعدو الإسرائيلي عن مصادر أمنية للكيان الصهيوني أعلنت أنها ليست ضالعة في الهجمات على جمهورة إيران في الوقت الحالي. طيب دكتور، ما دلالة إعلان الكيان الإسرائيلي عبر هيئة البث عدم ضلوعها في الهجمات على إيران أثناء العدوان الأمريكي المباشر ورد طهران الفوري في لحظة توحد فيها ساحات مضيق هرمز مع البحر الأحمر؟
1: هذا مؤشر مهم جدا أخي العزيز، أنه ميزان القوة الآن لم يعد لصالح أمريكا والإسرائيل. صحيح أنه هؤلاء يمتلكون تقنيات وأسلحة وقوة هائلة ومذهلة وكبيرة، لكن بسبب الصمود الإيراني وصمود محور الجهاد والمقاومة وثبات الإرادة الإيمانية، تصور بينما شعوب محور الجهاد والمقاومة تنادي بضرورة وحدة الساحات وأنه لا بد منها، وتعلن طهران وصنعاء وبيروت وبغداد وفي موقف واحد، يأتي الأمريكي ليتنصل من اعتداءات إسرائيل في بيروت، ثم يأتي الإسرائيلي عندما يعتدي الأمريكي، يأتي الإسرائيلي يقول أنا أيضا لا دخل لي.
0: نعم واضح، يعني تلاعب يتلاعبوا بالألفاظ،
1: يتلاعبون بالألفاظ. لكن وأيضا هذا يعبر عن أنه أمريكا يعني تقول، أو إسرائيل بالأحرى عندما تدخل هذه المعركة، أنا شوفوا إذا تشي تردوا أنا ما دخلت في هذا الحرب، هي أمريكا الذي دخلت في هذه الحملة في هذا الموجة من القصف. فإسرائيل تريد أن تقول أنا لا علاقة لي بهذه الضربات، ولهذا لا تردوا علي، لا تدخلوا لي في أي رد، غريمكم هو الأمريكي. وهذا شيء عجيب،
0: وهم الاثنين مشتركان في اللعبة وإذا
1: مشتركون. نعم. أكيد طب ما عادوا يصرحون طبعا. نعم. لأنهم في تلك الضربة بحد ذاتها.
0: نعم. طيب دكتور،
1: هذا بقدر ما يفسر الضعف أن إسرائيل لا يمكن أن تخوض معركة بمفردها، هذا قاعدة وأثبتها الواقع وأثبتها. نعم. أيضا على مدى 47 عام ما جروا على مواجهة على مهاجمة إيران.
0: نعم.
1: حتى جاء هذا النزغ الأمريكي الصهيوني، طبعا وهي تربية صهيونية ترامب، وقام لهم فالرعب من وحدة الساحات الشاملة. نعم. هذه اللحظة التي توحد فيها النيران في مضيق هرمز في البحر الأحمر. نعم. هذا جعل الكيان الصهيوني يعيش حالة ذعر ويعبر عنه بهذه التعبيرات، وهذا يعني انكسار الاستراتيجية التي مضى عليها الأمريكان والصهاينة في وقت
0: انه. نعم. دكتور سؤال واحد حلقة. دكتور في سؤال واحد. نعم. فقط ونختم بها الحلقة، وأتمنى الإجابة باختصار لأن المخرج بيشير لنا الوقت بيدهمنا. ترامب لقناة فوكس نيوز أمس يقول الإيرانيون طلبوا مني التوقف على عن القصف، وقد تحدثت مباشرة مع مسؤولين إيرانيين، والقصف على إيران سيتوقف قريبا. طيب يا دكتور، هل تتوقف إيران عن الرد إذا توقفت أمريكا، أم ستواصل الضربات حتى من دون اعتداء؟ لأن الكثير من المحللين السياسيين يرون أن مواصلة التصعيد أفضل حتى تعلن أمريكا رسميا وقف الحرب وتستجيب لكل الشروط الإيرانية المطروحة وتنتهي الحرب بفوز جمهورية إيران الإسلامية، لأن إيقاف الحرب يعني استمرار العدوان على جنوب لبنان من قبل الكيان الصهيوني وأيضا وغزة وفلسطين بشكل عام.
1: هناك ألفاظ وعبارات كررها ترامب قبل هذا، أنه ستقف الحرب بعد يومين، سيوقع الإيرانيين بعد يوم، قد ذاكها في فمه النجس أكثر من مئات المرات، يعني مئات المرات ستتوقع والإيرانيين اتصلوا به، وهذا كذب يعني، وهذا تجربة أيضا معنا نحن اليمنيين عندما خضنا معركة معه.
0: نعم.
1: قال أنه إحنا يعني طلبنا منه، وهذا أمر نفاس لقائك في حين، قال لا يمكن لنا أن نطلب، من المستحيلات أن نطلب يعني من هذا المجرم العتل أنه يوقف الحرب.
0: نعم.
1: لكن السؤال كما تفضلتم، ما هو الموقف الذي سيكون؟ طبعا أنا أرى أن المنطقة مستمرة في ما يمكن أن نسميه الفوضى، ولكنها فوضى في مصلحة الشعوب الحرة والثابتة وذات الإرادة. سيستمر هؤلاء في هذا الطريق، أنه بهذا التبجح أنه وقعوا ولا إحنا بنقصفكم. أي حر يقبل مثل هذا المنطق؟ لا يمكن أبدا. وبالتالي أنا أتصور أنه الموضوع سيستمر، وهذه حالة الفوضى أو التأرجح ستكون مستمرة. ورأينا الردود الإيرانية كيف كانت جبارة وقوية في الليلة الماضية وفي الليلة اللي قبلها، وبشكل فوري جدا تضرب إيران في كل مكان.
0: نعم.
1: وقد دفعت وقد نجحت إيران في تدبيع العالم كله.
0: نعم.
1: ثمن عدوان أمريكا إذا كنتم أيها العالم، وقد وعى العالم يعني، إذا كانت غزة استطاعت أن تحول إسرائيل عبء على العالم كله، فإن إيران أيضا استطاعت أن تحول أمريكا نفسها وعدوانها على المنطقة وعلى إيران إلى عبء على العالم كله وعلى الاقتصاد العالمي. فهنا تتأكد معادلة أنه المعركة لا يمكن تجزيئها، صار طهران وصنعاء ومحور جهاز المقاومة على ربط الاستقرار الإقليمي بوقف العدوان الصهيوني على لبنان وكذلك على غزة، وهذا إن شاء الله ما سنصل إليه كمعادلة أيضا وليس مجرد أيضا أمنيات
0: إن شاء الله.
1: هذا هو ما سيكون
0: إن شاء الله.
1: أي هدوء لن يكتب له الدوام ما دام هناك شبر من جغرافيا الأمة الإسلامية
0: وهذا
1: أو تحت الفوضى
0: وهذا
1: أو تحت الحصار.
0: نعم، وهذا ما تتمناه الأمة العربية والإسلامية وكل الوطنيين والمقاومين لهذا الكيان الصهيوني اللقيط في المنطقة. شكرا جزيلا لك دكتور حمود الأهنومي، وهكذا وصلنا عزيزي المستمعين إلى ختام حلقة اليوم من برنامج قراءة في خطاب المرحلة التي ناقشنا فيها آخر التطورات والمستجدات على الساحة المحلية والعربية والأقليمية مع ضيفنا الكريم المحلل السياسي الدكتور حمود الأهنومي. لكم عزيزنا مستمعين أجمل التحية من الزملاء عبد الكريم العوام، مأمون الدرواني، أحمد الوتاري، محمد سنهب، وأجمل التحية من الأستاذ عبد الرحمن الحمران والأستاذ نيازي الرزحي، وهي لكم مني إعدادا وتقديما عبد الرزاق الباشا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: كنتم مع قراءة في خطاب المرحلة للسيد القائد، مع تحيات عبد الرزاق الباشا.
3: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات، الاستبيانات والمسوحات الميدانية عبر المواقع والتطبيقات الربحية الإلكترونية لجمع معلومات ظاهرها شخصي يتعلق بمستوى الدخل والبرامج الغذائية، وصولاً إلى استبيانات واتصالات مباشرة مع المستهدفين لجمع المعلومات حول الجوانب الاقتصادية والأمنية والخدمية والسياسية، وصولاً إلى المعلومات الحساسة المتعلقة بالجوانب الأمنية والعسكرية بما يمس الأمن القومي للبلاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99،

طابت أمسياتكم بكل الخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه نشرة الأخبار الرابعة لهذا اليوم، يقرأها على حضراتكم أسعد عبد الله الشعبي، وأبدأها بالعناوين الرئيسة. تدشين الأعمال التحضيرية للمؤتمر الدولي الرابع للرسول الأعظم في صنعاء. حماس تؤكد تسليم رد الفصائل الموحد لخارطة الطريق بالقاهرة. المقاومة اللبنانية تدك مرابض وتجمعات العدو الإسرائيلي. وطهران تؤكد استمرار دراسة مقترحات التفاهم وفق المصلحة الوطنية. من عناوين النشرة إلى التفاصيل، أستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. بعث عضو المجلس السياسي الأعلى دكتور عبد العزيز صالح بن حبتور برقية عزاء ومواساة في وفاة يحيى محمد الغفاري، مشيدا بمناقب الفقيد وأعماله القيمة في مجال التوثيق ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال المناصب التي تقلدها. وعبر بن حبتور في البرقية التي وجهها إلى نجل الفقيد وإخوانه وآل الغفاري عن خالص التعازي والمواساة، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الراحل بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته. دشن القائم بأعمال رئيس الوزراء العلامة محمد مفتاح اليوم الأحد في العاصمة صنعاء الأعمال التحضيرية للمؤتمر الدولي الرابع للرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الذي تقيمه الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم. وفي حفل التدشين أكد العلامة مفتاح أن الأمة بحاجة ماسة إلى مشروع رباني يواجه المنظومة الصهيونية الشيطانية التي تسعى إلى إفساد الفطرة البشرية، وشدد على وجوب كسر هيمنة الأعداء على تقنية المعلومات وتوجيه الأبحاث العلمية لحماية الأجيال بروحية مواجهة الطوفان الإجرامي الخبيث في شتى مجالات الحياة. من جانبه، أوضح نائب وزير التربية والتعليم والبحث العلمي دكتور حاتم الدعيس أن المؤتمر يعد محطة استراتيجية لترسيخ النهج النبوي القرآني ولبناء وطن عزيز واقتصاد مستقل. فيما دعا رئيس المؤتمر الدكتور القاسم عباس الباحثين في داخل اليمن وخارج اليمن إلى تقديم نتاجهم العلمي ضمن محاور المؤتمر السبعة المتمثلة في المجالات الاقتصادية، الثقافية، السياسية، الإعلامية، التربوية، التصنيعية والعسكرية. في السياق، حث رئيس جامعة صنعاء دكتور محمد البخيتي الأكاديميين على تقديم أبحاث نوعية تشكل ردا قويا على إساءات شذاذ الآفاق للرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. بعث رئيس مجلس الشورى محمد العيدروس برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ سنان مقبل حمود الجبوب بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة المجتمع، مشيدا في البرقية التي وجهها إلى شقيق الفقيد عضو مجلس الشورى الشيخ أحمد مقبل الجبوب وأبناء الراحل وكافة آل الجبوب بمحافظة ريمة بمناقب الفقيد وأدواره الوطنية والاجتماعية البارزة في إصلاح ذات البين، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن العدوان الإسرائيلي على بيروت دليل على خطر الكيان الغاصب على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، لافتا إلى أن استهداف العاصمة اللبنانية يهدف إلى فرض معادلة الاستباحة التي انتهجها العدو في غزة عقب اتفاق وقف إطلاق النار بضوء أخضر أمريكي. بيان الوزارة أوضح أن التصعيد الصهيوني الأخير يمتد ليشمل غزة والضفة وسوريا وسط عجز دولي يشجع الاحتلال في التمادي. وجدد البيان وقوف اليمن الثابت مع المقاومة اللبنانية بكل الوسائل المتاحة في مواجهة هذا الصلف، ومؤكدا أن محور المقاومة لن يسمح بتمرير هذه المعادلة الإجرامية. نفى أبناء ووجهاء قرية الأكمة بعزلة بني الضبيبي في مديرية الجبين بمحافظة ريمة مزاعم وسائل إعلام تحالف العدوان بشأن تنفيذ الأجهزة الأمنية مداهمات في المنطقة، مؤكدين في بيان لهم بأنها ادعاءات عارية عن الصحة وتأتي ضمن مسلسل تزييف الوعي والعجز عن النيل من تماسك الجبهة الداخلية. البيان أكد أن المنطقة تنعم بالأمن وبالسكينة العامة بتكامل وثيق مع الأجهزة الأمنية. وأهاب في البيان بوسائل الأعلام والناشطين استقصاء الحقائق واستقائها ضرورة استقائها من مصادرها الميدانية وعدم الانجرار وراء فبركات غرف صناعة الزور التي لن تزيد المجتمع إلا وعيا وثباتا. أعلنت حركة المقاومة الإسلامية حماس أنها سلمت للوسطاء في القاهرة الرد الموحد للفصائل الفلسطينية على خطة خارطة الطريق الخاصة بتطبيق المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، حيث أكدت الحركة في إيضاح صحفي تعامل الفصائل بإيجابية وبمسؤولية عالية مع الخارطة. وشددت الحركة على وجوب التنفيذ الكامل للمرحلة الأولى بما يشمل البروتوكول الإنساني والانسحاب الصهيوني الشامل وإعادة الإعمار وتمكين اللجنة الإدارية من مهامها وصولا إلى نيل الشعب الفلسطيني حقه في تقرير المصير. وأشارت إلى استمرار اللقاءات مع الأطراف الضامنة مصر، قطر وتركيا للمضي قدما في التنفيذ.

سياسيا أدانت حركة حماس بأشد العبارات زيارة رئيس ما يسمى بإقليم أرض الصومال الانفصالي إلى الكيان الصهيوني والتقاءه بقادته الفاشيين، وصفة عزم الإقليم افتتاح سفارة له في القدس المحتلة بالخطيئة السياسية الكبرى والتجاوز الخطير لكافة الأعراف والمواقف العربية والإسلامية. وطالبت الحركة جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي بالتحرك الفوري على كافة الأصعدة لمنع هذا السلوك الانفصالي والحيلولة دون فتح أي علاقات تكسر الموقف الإجماعي الموحد تجاه القضية الفلسطينية. ارتفعت الحصيلة التراكمية لضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان إلى 3783 شهيداً وأحد عشر ألف وستمائة وتسعة وتسعين جريحا منذ مطلع مارس الماضي. وردا على خروقات وجرائم الصهيونية، نفذت المقاومة الإسلامية في لبنان سلسلة عمليات مسددة ضمن معركة العصف المأكول، استهدفت خلالها بمسيرات انقضاضية وبصليات صاروخية ثقيلة مربضي مدفعية مستحدثين تابعين لجيش العدو في بلدة العديسة وسردة، وتجمعات لآليات الاحتلال وجنوده في تلة الصلعة ببلدة القنطرة وأطراف يحمر الشقيف ومجد الزون. كما تصدى مجاهدو المقاومة بأسلحة الدفاع الجوي لثلاث طائرات مسيرة مسلحة من طراز هرمز 450 زيك بأجواء منطقتي صيدا وإقليم التفاح وبصواريخ أرض جو، ما أجبرها على التراجع والفرار بعد استباحتها الأجواء اللبنانية. سياسيا أكد نائب قائد مقر خاتم الأنبياء المركزي لشؤون التفتيش بالقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد جعفر أسدي أن الجرائم والمجازر التي يرتكبها الكيان الصهيوني الفاشي في الضاحية الجنوبية لبيروت وفي المناطق اللبنانية لن تمر دون عقاب، وشدد على أن قوى المقاومة ستحاسب حتما نظام الكيان على اعتداءاته السافرة التي تسببت في سفك دماء المدنيين الأبرياء وتدمير الممتلكات، مؤكدا ثبات موقف محور المقاومة في التصدي لعربدة الاحتلال. في صعيد آخر، أعلن مصدر مطلع قريب من فريق التفاوض الإيراني اليوم أن إيران لم تتخذ بعد قرارها النهائي بشأن مذكرة التفاهم المقترحة المعروضة في المفاوضات. المصدر أوضح أن دراسة الجوانب السياسية والقانونية والفنية للمقترحات ما تزال جارية بعناية على مستوى الخبراء وصانعي القرار، وشدد على أن أي قرار بشأن اتفاق محتمل سيتم اتخاذه حصرا على أساس تأمين المصالح الوطنية والحفاظ على الخطوط الحمراء والحصول على الضمانات اللازمة دون التأثر بالضجيج الإعلامي. في السياق ذاته، أكد النائب الأول للرئيس الإيراني محمد رضا عارف أن الجمهورية الإسلامية نجحت للمرة الأولى في كسر هيبة أمريكا والكيان الصهيوني أمام العالم كله بفضل صمود شعبها وتوجيهات القيادة الحكيمة. وأشار خلال اجتماع أمانة لجنة تشييع جثمان الإمام الشهيد إلى أن طهران تمكنت عقب الحرب التي استمرت 12 يوما من تعويض الأضرار وتحقيق قفزات تكنولوجية وعلمية تصاعدية تجلت آثارها في حرب رمضان، داعيا إلى حشد كافة إمكانات الدولة والمؤسسات التنفيذية
لضمان تنظيم مراسم تشييع مهيبة تليق بمقام الشهيد آية الله السيد مجتبى الخامنئي. كان ذلكم سامعين الأكارم النبأ الأخير في هذه النشرة، في نهايتها هذا تذكير بالعناوين: تدشين الأعمال التحضيرية للمؤتمر الدولي الرابع للرسول الأعظم في صنعاء، والتأكيد على بلورة الأبحاث لمواجهة المنظومة الصهيونية الشيطانية. حماس تؤكد تسليم رد الفصائل الموحد لخارطة الطريق في القاهرة، وتدين زيارة رئيس أرض الصومال للكيان. المقاومة اللبنانية تدك مرابض العدو وتجمعاته، وتطرد مسيرات هرمز من الأجواء. طهران تؤكد استمرار دراسة مقترحات التفاهم وفق المصلحة الوطنية. إلى هنا سامعين الأكارم تنتهي نشرة الأخبار الرابعة لهذا اليوم. قرأها على حضراتكم أسعد عبدالله الشعبي من صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية، البرنامج العام.

أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام إلى متابعتنا الإخبارية لهذا المساء، وتستمعون فيها فصائل المقاومة الفلسطينية تؤكد أن العدو الصهيوني يعرقل مسار المفاوضات وتدشن بأشد العبارات التقرير الصادر عن ما يسمى بل وتدين بأشد العبارات التقرير الصادرة عن ما يسمى باللجنة الدولية التابعة لحقوق الإنسان. كما نتناول في متابعتنا الإخبارية لهذا المساء، وزير الخارجية الإيراني يؤكد أن صمود الشعب الإيراني أذهل العالم، فأهلا بالجميع.

أكد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس محمود مردادي أن العدو الصهيوني يعرقل مسار المفاوضات من خلال استمرار خروقات وقف إطلاق النار وعدم التزامه ببنود الاتفاق باستثناء ما يتعلق بإعادة بعض جنوده وفق ما تم التفاهم عليه. وقال أن العدو الصهيوني تتصل بل تنصل من مجمل التفاهمات عقب توقيع الاتفاق بما في ذلك البروتوكول الإنساني المتعلق بفتح المعابر وإدخال الأدوية والوقود ودعم القطاع الصحي إضافة إلى ما يرتبط بالحياة اليومية للسكان. وأضاف أن عمليات إعادة تأهيل البنية التحتية بما في ذلك الطرق وشبكات الصرف الصحي والكهرباء لا تزال متعثرة نتيجة لموقف الكيان الإسرائيلي، مشيرا إلى أن إدخال الخيام والكرفانات ومستلزمات الإيواء وإعادة الإعمار ما زال مقيدا بشكل كبير. ولفت كذلك إلى استمرار التوسع الصهيوني في السيطرة على الأراضي داخل قطاع غزة، موضحا أن نسبة المناطق التي تخضع لسيطرة العدو الإسرائيلي ارتفعت مقارنة ببداية الاتفاق، محذرا من نوايا التوسع في هذه المساحات على حساب المناطق الأخرى، وشدد على أن الاتفاق يجب أن ينفذ من طرفين، مؤكدا أن الجانب الفلسطيني التزم بما تم التوقيع عليه في حين لم يلتزم العدو الإسرائيلي ببنود الاتفاق. وأشار إلى أن استمرار التصعيد والمجازر وعمليات الاغتيال والتي أسفرت عن استشهاد أكثر من 1000 شخص معظمهم من النساء والأطفال يؤثر بشكل مباشر على مسار المفاوضات ويعرقل الانتقال إلى المرحلة التالية من الاتفاق. من جهتها أكدت لجان المقاومة في فلسطين اليوم أن التقرير الصادر عن ما يسمى باللجنة الدولية المستقلة التابعة لمجلس حقوق الإنسان يعكس انحيازا واضحا للسردية الصهيونية والأمريكية. وقالت اللجان في تصريح لها اليوم تعقيبا على الوثيقة الدورية الصادرة عن ما يسمى باللجنة الدولية المستقلة التابعة لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في دورته 62، إن التقرير تعمد تجاهل هوية المعتدي في محاولة لتزييف الواقع ولترويج صورة مضللة في محاولة الحماية للعدو الصهيوني وإقادته من المحاسبة والعقاب، واستمراراً لسياسة مساواة الضحية والجلاد التي تنتهجها مؤسسات المجتمع الدولي بضغط أمريكي وغربي واضح. وأوضحت أن التقرير تجاهل الجرائم الوحشية والدموية المروعة والكارثة الإنسانية التي نفذها الكيان الصهيوني في غزة والضفة الغربية، حيث تغافل عمدا عن ذكر معاناة الأسرى والأسيرات في السجون الصهيونية وتجاهل آلاف المفقودين والمختفيين قسرا ودفن المئات من أبناء الشعب الفلسطيني أحياء في مقابر جماعية وتدمير عشرات المؤسسات الإنسانية والخدماتية والمستشفيات ومؤسسات الأمم المتحدة التي تم تدميرها وقتل آلاف بداخلها من الأطفال والنساء والنازحين والمدنيين والعزل. وأضافت لجان المقاومة أن الجرائم الصهيونية ليست أحداثا طارئة بل عقيدة صهيونية راسخة تتوارث الحكومات الصهيونية باعتبارها جزءا من استراتيجية هذا الكيان الفاشي، لا مجرد تجاوزات فردية أو أخطاء ميدانية أو أحداثا معزولة.

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عرفجي أن الحضور الشعبي والتلاحم الوطني شكل الركيزة الأساسية في إفشال أهداف الأعداء في إيران خلال الحرب الأخيرة، مشددا على أن قوة الدبلوماسية الإيرانية تستند إلى صمود الشعب ووحدته إلى جانب القدرات الدفاعية للبلاد. وأوضح عرفجي خلال لقائه بناشطي التجمعات الشعبية المخصصة للخطباء والمتحدثين أن ما أظهر الصورة الحقيقية لفترة بل لقوة إيران أمام العالم لم يكن القوة العسكرية فحسب، بل تماسك المجتمع الإيراني وحضور المواطنين الواعي في مختلف الساحات، معتبرا أن هذا الرصيد الشعبي أصبح اليوم أحد أهم عناصر القوة الإيرانية على الصعيد الدولي. وأشار إلى أن الحرب الأخيرة وما سبقها من مواجهات استمرت 12 يوما لم تقتصر نتائجها على المكاسب الميدانية، بل أفرزت نتائج استراتيجية انعكست على المستويين الإقليمي والدولي، أبرزها انهيار الصورة التي سعت أطرافا معادية إلى ترسيخها عن إيران باعتبارها دولة ضعيفة ومعزولة وغير قادرة على الصمود تحت وطأة العقوبات والضغوطات. وأضاف أن العديد من المسؤولين والمراقبين السياسيين في المنطقة والعالم باتوا يرون أن إيران خرجت من الحرب أكثر قوة وتماسكا، مؤكدا أن هذا التحول في النظرة الدولية يعود بدرجة كبيرة إلى صمود الشعب الإيراني ووحدته خلال فترة المواجهة. وقال عرفجي إن الهدف الأساسي من الحرب كان كسر إرادة الإيرانيين وإجبار البلاد على الرذوخ، إلى أن الحضور الشعبي الواسع ومظاهر الوحدة الوطنية أحبطت تلك المساعي ووجهت رسالة واضحة مفادها أن الشعب الإيراني سيواصل التمسك بمواقفه في مواجهة الضغوط والتهديدات. وفي الشأن الإقليمي شدد وزير الخارجية الإيراني على أن التجربة الأخيرة أظهرت أن أمن المنطقة لا يمكن أن يتحقق عبر تجاهل إيران أو إقصائها، معتبرا أن تحقيق الاستقرار والتنمية الاقتصادية والأمن

إلى هنا نأتي وإياكم مستمعين الكرام إلى نهاية متابعتنا الإخبارية لهذا اليوم والتي استمعتم فيها. فصائل المقاومة الفلسطينية تؤكد أن العدو الصهيوني يعرقل مسار المفاوضات، وتدين بأشد العبارات التقرير الصادر عن ما يسمى باللجنة الدولية التابعة لحقوق الإنسان. كما تناولنا في متابعتنا الإخبارية لهذا المساء وزير الخارجية الإيراني يؤكد أن صمود الشعب الإيراني أذهل العالم. إذن لكم التحايا من الإعداد محمد عوض الضبري، الطباعة والإنترنت سيما إبراهيم، وهي لكم من منفذة على الهواء مباشرة الزميل المهندس أيمن محمد الشرفي. تحيتي أنا أفرح العزب، وأسعد الله مساكم بكل خير.

0: وقفة إعلانية.
1: أخي السائق، إن استخدام نظام التحكم بالسرعة المتوفر في بعض السيارات للحفاظ على سرعة ثابتة على الطرق السريعة يساعد على التقليل من استهلاك الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
2: في هذا الشارع وغيره تم وضع سلة مهملات أمام كل محل، وهذا لا يعني بأنها لصاحب المحل وزبائنه فقط، بل هي للجميع. وإذا ما لقيت سلة أنت متحضر، خليها في يدك لما تحصل سلة. شفت كيف الأمر بسيط؟
3: أخي التاجر، أخي المستورد، التلاعب في القيمة الجمركية للبضائع يعرضك للمساءلة القانونية وإدراجك في القائمة السوداء.
4: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
5: أخي المستهلك، عند شراء المواد الغذائية بالوزن تأكد أن الميزان يحمل علامة وملصق التحقق والمعايرة من قبل الهيئة. خط الدفاع الأول، الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة.
6: يعلن المستشفى العربي الدولي عن استضافة البروفيسور وليد علي شانع، استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، جامعة ليستر بريطانيا، لمعاينة وعلاج الحالة التالية: مناظير الجهاز البولي وجراحة المسالك بالمنظار، تشخيص وعلاج أمراض البروستاتا وجراحتها، تشخيص وعلاج أورام الجهاز البولي، علاج العقم وتأخر الإنجاب عند الرجال، جراحة الاضطرابات الجنسية والذكورة، جراحة تشوهات المسالك البولية الخلقية لدى الأطفال، حصوات الكلى والحالب والمثانة. الاستشارة التخصصية في جميع أمراض المسالك البولية، وذلك ابتداء من 21 من يوليو حتى 25 من يوليو 2026. المستشفى العربي الدولي، صنعاء، شارع 60 الشمالي، شرق جولة عمران، جوال 775-59-59-59 أو 01-59-59-59. المستشفى العربي الدولي، لأنك تستحق الرعاية الكاملة.
7: احذر التطبيقات والمواقع الربحية التي تطلب بياناتك الشخصية أو تفاصيل حياتك، ليست آمنة. قد تستخدم هذه المعلومات للإضرار بأمنك ووطنك. المواطن

بكم إلى لبنان وإلى جنوب لبنان. لن تعانوا من نقص في الدبابات لأنه لن تبقى لكم دبابات.

لن نقبل أن يكون لبنان ملحقا بإسرائيل. والله لو تجتمع الدنيا كلها من أولها لآخرها، والله لو منروح من أولنا لآخرنا، والله لو منقتل وما بيبقى ولا واحد منا، لن تستطيع إسرائيل أن تهزمنا، ولن تستطيع إسرائيل أن تأخذ لبنان رهينة ما دام فينا نفس حي.

0: وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر استدراج الباحثين عن وظائف شاغرة عبر إعلانات مواقع وشركات متخصصة عبر الإنترنت، وبعد دراسة السيرة الذاتية والتواصل مع المستهدفين وإخضاعهم لاختبارات قبول يتم فيها التدرج حتى الوصول إلى طلبات معلومات ذات طابع أمني. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.
1: إذاعة صنعاء تقدم في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشد.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام. وإن بلغ منسوب توحش المحتل الصهيوني وراعيه الأمريكي أعلى الذرة، ووصل الدم المراق في أرض الإسراء ومرتع النبوات إلى الركب، وإن تمدد العدو القاتل في زحفه الاحتلالي الورمي الأخطبوطي على 70% من أرض غزة القطاع الصغير مساحة، الكبير اجتراحا لأعظم ملاحم الصمود والانتماء الأسطوري للأرض والقيمة والمبدأ، وإن تاخم المكر القاتل الأسود في طرازه الترامبي المطعم بخيانات الأعراب والمطبعين حدود القهر الكاسح لحقائق التاريخ ومنطق الحق الذي لا يتلجلج والجغرافيا التي لا لبس يشوبها، وإن على موج التواطؤات واتسع وفي صدره مواقف الأقربين وحلق عاليا بأجنحة الخداع المفضوح ومجالس السلام المأفوك المكذوب، لن يصل برابرة العصر إلى مبتغاهم، ولن تكون غزة مضغة سهلة بين شدقي الذئب المستبيح لكل الحرمات، كما لن تكون فلسطين أندلسا أخرى معاصرة. بعد 3 سنوات من الإبادة المجنونة وطوفان الأقصى الذي يهدأ عنفوانه لحين لكنه قطعا لا يموت، ما علينا إلا أن نشحذ قليلا شفرة الذاكرة ونصغي مجددا لترددات صوت ذلك الغزي وهو يخاطب هول الإبادة التي لا شبيه لها قائلا: قبر في غزة ولا قصر في سواها. نعم، قبر في غزة ولا قصر في سيناء، قالها مواطن فلسطيني من أبناء غزة الجهاد والصمود والمقاومة التي لا تنكسر أبدا مهما كانت قوة العدو وبشاعة مجازره ومذابحه التي لا سابق لها ولا نظير. قالها من على أطلال منزله المدمر، وكان ذلك على كل وسائل الإعلام المختلفة على المستوى العالمي، حيث نقل مشهد ذلك المواطن الفلسطيني المعفر بغبار حطام منزله الذي كان قد تعرض لتوه لإحدى غارات الجنون الصهيوني الفاشي والمتناهي في سعاره وحقده وإجرامه، حيث كانت تلك الجملة القصيرة الملأة بالتحدي والإيمان والثبات والتشبث بالأرض والوطن أشبه بقنبلة معنى وروح تفوق في قوتها وشدتها قنابل القتل والإبادة الصهيونية الأمريكية التي حاولت تدمير الحلم الفلسطيني مع المنازل والمنشآت والمدارس والمشافي وكل مقومات الحياة، وكما فعلت في السياق ذاته بما يناهز 300,000 من الشهداء والمصابين والجرحى والمفقودين من المدنيين سكان القطاع المكتظ وغالبيتهم كما هو معلوم للجميع من الأطفال والنساء. وفي ذلك الموقف الكثير مما يقرأ نفسيا ومعنويا وإيمانيا وجهاديا وثقافيا، وأيضا يجدر بالعدو الصهيوني السفاح القاتل ومن يقف خلفه خصوصا الأمريكي، وكذلك من يقف معه وأمامه من الخونة وأعراب التطبيع، أن يقفوا أمامها ويلتقطوا خلاصة مضمونها، لعل ذلك يفيدهم في توفير ما تبقى من مذخور حقدهم ودمويتهم وقنابلهم الأشد فتكا وتدميرا، وخصوصا قنابل الخداع وسياسة الذئب التي لا تتوقف، قنابل المناورات والالتفاف على الحقائق واستغفال العقول والاستخفاف بكل متعلقات حقوق شعوب هذه الأمة، وفي طليعتها الشعب الفلسطيني المظلوم. تلك القنابل المصبوبة حقدا ونارا وبآلاف الأطنان على الواقع الذي يعيشه أبناء شعب فلسطين الجريحة، بمن فيهم سكان القطاع المحاصر، بما فيه من علائم وبصمة للإجرام في كل شيء وفي بنيته التحتية المدنية والإنسانية. ويتعين على أولئك الحفاظ على البقية الباقية من ماء وجوههم، أو بالأصح النار الشيطانية المتأججة في عروقهم وسحناتهم وغرائز الإجرام التي تعصف بهم. إن في أمثال ذلك الموقف الفلسطيني أو تلك المقولة الدالة ما يقول بكل وضوح لكل المجرمين الضالعين في جريمة العصر، إن الأهداف والغايات الخبيثة التي يسعون إليها من خلال هذا التوحش والدموية لن تتحقق، وإن الإبادة وسياسة الرعب وإن تطورت أشكالها وتنوعت وتراوحت ما بين الميدان الناري العسكري وما بين المفاوضات وأروقة الخداع ومجالس السلام الزائفة، كل ذلك لن يحقق تلك الأهداف التي يسعى إليها العدو وأعوانه والمتمالئون معه، لأن الشعب الفلسطيني كما أثبت دائما متشبث بأرضه، متجذر في الانتماء إليها، وإيمانه يصل إلى المناسيب التي تفوق فهم أولئك المجرمين والقتلة والسفاحين.
1: في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
3: وقفة إعلانية.
4: نص المادة العاشرة من قانون الزكاة: تجب الزكاة في الأراضي والعقارات المعدة للبيع أو التجارة كل حول، سواء كانت معروضة للتجارة كل وقت أو محتكرة ينتظر فيها المالك ارتفاع الأسعار في المستقبل، وذلك بحسب قيمتها السوقية وقت وجوب الزكاة. الهيئة العامة للزكاة.
5: أخي السائق، احترس من التدخين أو استخدام أي مصدر للهب في محطة تعبئة الوقود، تجنبا لاشتعال الوقود ونشوب حريق. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
6: هو هنا صنعاء. مستمعي الكرام، نبقى الآن وإياكم مع بوديكاست صنعاء والزميل سند الكوميم.
7: تجد الواحد معه جنسية قطرية وإماراتية ومثلا وبحرينية ويمنية، قال بنشكي على الغشمي من الوضع الذي احنا فيه يعني، والتضييق الذي ضيق علينا الحمدي وعلى كذا كذا، قال الفرج كريم. وللأسف الشديد إن عندما دخلوا في الحكم الثلاثة كان كل منهم ينتظر متى يقضي على الآخر من داخل الدولة. تدرجت الأمور إلى أن وصل علي عبد الله صالح قد يحكم اليمن بنفسه وعياله وعيال أخوه محمد. يعني هل تصدق أن سطعام لو استمر الخفجي أنه كان عسك ضمن النظام السعودي وعسك ضمن المنطقة الشرقية؟ إحنا عندما وصلتنا هذه المعلومة شعرنا بالخوف. يعني أستطيع أقول لك بصدق يعني أني كان بقاعد مع علي عبد الله صالح وعمه وبقاعد مع نسمه.
8: ما هي المخاطر التي رآها منفذو هذا الاغتيال؟
7: إحنا مش غير السعوديين، إحنا عم بالدول الخليج كلها. والله لو أطلقوا طلقة لا دخلوا مع استفزاء أنا وأنت الراشمي والناس كلهم وقام الثورة من جديد. إذا وقع لكم سيدي مجد الدين، السيد مجد الدين المؤيدي والسيد بلد الدين الحوثي، بقيت على ما صعب اعتبرهم. قال الملك عبد الله خلوه نجلس علي عبد الله صالح، وكان الأمير سلطان ما يعرف كذا، دخلوا واحد ما خرج إلا وقد اتفقوا وخلاص. هل صدق إن الناس سجدوا لله شكرا الحمد لله؟ قال بينك والله ما لقيت أكثر من علي عبد الله صالح إلا علي محسن.
8: يستخدم الإصلاح ضد المؤتمر.
7: النظام التوريث كان بدأ يطل برأسه. من الداعم له؟ كان المطبخ في الأردن بقيادة الملك حسين، كان الشيخ عبد الله وعلي محسن يقولون علي عبد الله صالح تشتي يمن، يعني يمن كامل بدون الحزب الاشتراكي يدي لنا 6 ساعات. ما بش ما من الأئمة يبقى من وقع حكم اليمن فهذا يسمى لا علي عبد الله صالح. لهذا كان أهم بند في بنود اتفاقية الوحدة التعددية السياسية والحزبية والتداول السلمي للصدمة. كان يشعر الحزب الاشتراكي أن هذا هو الضامن الوحيد لمستقبل الوحدة ومستقبلها السياسي. يقول لهم ضروري علي عبد الله صالح يصير جمهورية، هذا رجلنا في اليمن وهو الذي قتل الحمد، وبالتالي حسمت المعركة في 94 لصالح الوحدة. لكن علي عبد الله صالح خرج منها ملك، ما عاد شايس جمهورية. الإذاعة والتلفزيون بيحاكمهم والتوجيهات عندنا تسيئة أوضاعهم وترقيتهم.
8: لا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأعزاء، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من بودكاست صنعاء مع سند الكميمة. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأعزاء، ضيفنا في هذه الحلقة هو الكاتب والمفكر والباحث والعالم الأستاذ عبد الله هاشم السياني، عضو المكتب السياسي لأنصار الله، رئيس المركز الوطني للوثائق وعضو رابطة علماء اليمن. أستاذ عبد الله، نرحب بكم مجددا في هذه الحلقة الثالثة ونحن بمعيتكم نغوص في أعماق التاريخ. أهلا ومرحبا بكم.
7: حياكم الله.
8: أستاذ عبد الله، تكملة للحلقة السابقة ونحن لازلنا نتحدث عن تاريخ اليمن الجمهوري، وكنا قد وصلنا إلى عهد الحمدي الشهيد إبراهيم الحمدي. أستاذ عبد الله، كيف تقرؤون أن الوعي الجمعي اليمني دائما ما يلوذ إلى عهد الشهيد إبراهيم الحمدي كمنقذ ومخلص في أي منعطف سياسي أو أي أزمة تمر بها البلاد رغم قصر فترة الحكم التي حكم فيها إبراهيم الحمدي؟
7: المشروع الوطني الذي جاء به إبراهيم الحمدي كان يرتكز في الأساس على إقامة الدولة، لأنه كان ينظر إلى ما مضى من فترة الثورة اليمنية أنها تحولت، ما كنا نريد أن نبني دولة بنينا سلطة ولم نبني دولة. فجاء إبراهيم الحمدي وعنده هذه الرؤية. طيب، عندما أي شخصية وطنية تفكر في بناء الدولة، عندما تفكر أنت وتقول بناء الدولة وليس بناء السلطة، ينعكس هذا المفهوم تماما على ما الوعي الجمعي، لأن الدولة تمثل مجموع الأمة يعني بكل أطيافها بكل فئاتها من العامل البسيط إلى التاجر الكبير. يعني عندما تتكلم عن الدولة، بينما عندما تتحدث عن السلطة هناك انقضاء ما بين السلطة وما بين الأمة، لأن السلطة تفكر في كيفية استخدام مؤسسات الدولة لترسيخ سلطتها، بينما في الدولة لا، الدولة عادة تبني مشروع وطني، يعني مؤسسات الدولة كلها تتجه ليس لبناء سلطة القائمين بل لبناء يعني مشروع وطني ينهض بالأمة. هذا هو الفارق بين الأنظمة التي سبقت مثلا النظام الحمدي. لهذا السبب انعكست فكرة بناء الدولة على شخصية إبراهيم الحمدي التي كانت أقصى طموحه. طبعا عندما يريد شخص مثل الرئيس الحمدي أن يبني دولة، لابد أنه قد تكونت في الفترات الماضية مراكز قوى، ولابد أن يكون هنالك سياسة إقليمية أو دولية لا تريد لليمن أن يبني دولة. هذا ما واجه إبراهيم الحمدي. إبراهيم الحمدي عندما قام عنده كل هو مستوعب لكل يعني تقول العوائق التي يمكن أن يواجهها في بناء الدولة، كما كان يستبطن وعنده فهم وإدراك لكل ما الخطوات التي يبنى على أساس الدولة. فلهذا إبراهيم الحمدي تحول إلى شخص ورمز شعبي، تصور حتى على مستوى المغتربين في خارج اليمن، وليس على مستوى اليمن فقط، في مستوى الشعب اليمني في الداخل. يعني مثلا أضرب لك مثال، يعني إبراهيم الحمدي بعد أن تولى السلطة دعا كل المغتربين في الخارج، قال هذا بلادكم أودوا لبنائها، وقدم صورة فيها يعني من الوطنية من القوة، يعني مثل دولة. التالي رجعوا لنا ناس من الفلبين، يعني من كل مناطق دول العالم رجعوا اليمن ليعيشوا في ظل هذه الدولة. يعني كان يقال كان العامل في السعودية عندما يذهب يريد أن يعمل ويقول لصاحب العمل يعني عاد اشتغل عندي باليوم بكذا وكذا، قال قل الحمد لله. يعني كان من نوع كان عند الناس نوع من الاعتزاز، كان الحمد يعني يتنقل بين الناس يعني وحياتهم كواحد منهم. كان الحمد عندما يصدر قرار يبدأ بتطبيقه على نفسه. هذا المنحى في سلوكه الشخصي وفي بناء الدولة وفي اهتمامه بما يهم أمر الإنسان، هذا حول إلى ذاكرة جمعية. الحمد يتحول إلى رمز، بالرغم لم لا يوجد هناك آلية إعلامية يعني رسخت وجود الداخل المجتمع، لكن أعماله سلوكه تصرفاته يعني قصدي لأنه حمل مشروع وطني.
8: طيب أستاذ عبد الله، من وجهة نظر تاريخية، المؤرخون أو حتى المواطن اليمني يرى أنه في اغتيال الشهيد إبراهيم الحمدي بأنه أو يصفه بأنه اغتيال وطن، اغتيال مشروع حداثي يمني يعني قبل اكتماله. ما هي التحولات، ما هي التداعيات، ما هي الأسباب، ما هي الأحداث، ما هي المخاطر التي رآها منفذو هذا الاغتيال؟ أين تم اتخاذ القرار؟ من الذي اتخذ القرار؟ من الذي نفذ وساهم في عملية اغتيال الشهيد إبراهيم الحمدي؟
7: عادة يعني عندما تكون هنالك أي أهداف عامة يقوم بها أي رئيس مثلا لصالح مجموعة الأمة، لصالح المساكن مثلا، لصالح سيادة القانون، لصالح المساواة مثلا، لصالح المحافظة على المال العام، لابد أن تكون هنالك مجموعة من الناس في المجتمع يعني ترى أن هذا يتعارض مع مصالحها أو يقضي على مصالحها. هذا يعني في التاريخ كله، حتى في تاريخ الأنبياء مثلا، يا أستاذ سند، لو أنت عندما واحد يرجع إلى القرآن الكريم يجد أنه أول من يتحدث يعني في مواجهة الأنبياء يعني كما جاء في القرآن الكريم، وقال الملأ
8: أيوه،
7: هؤلاء الملأ هم المجموعة المحيطة بالملك أو بالرئيس أو بالكذا، التي تتصور وتعلم أنه مجيء المصلح في أي فترة من فترات سيكون على حسابه، فتكون هي التي تتقدم لمواجهته. إبراهيم الحمدي عندما عاش مع الناس ونزل إلى الناس تكونت لهذا الشخصية. طيب الذي تضرر من هذا من؟ مجموعة من المشايخ مثلا، مجموعة من الضباط، مجموعة من المحافظين، كل المسؤول أي مسؤول قد يكون تجار لا أعرف مثلا تمام، لكن هذا الملأ في التاريخ هؤلاء لابد أن يتأثروا. طيب هذا في الجانب الداخلي، بينما الشعب وضك يعني مع قلب وقالب. في الجانب الثاني مثلا إحنا دولة كتب علينا وكتب عليهم أن نكون دولة مجاورة للنظام السعودي، يعني إحنا الجمهورية اليمن بشكل إحنا سعمال تقول ما بش معها حدود مع دول مدريكة، أكثر الدول مع 7 دول مع 9 دول مع 5 دول، لكن إحنا معنا حدود برية مع دولتين والباقي بحار
8: عمان والسعودية.
7: طيب والسعودية يعني علاقتنا بالحجاز التاريخي، علاقتنا بمكة، علاقتنا بالأوصال الحجر، علاقتنا تمام، علاقتنا بعسير، علاقتنا بنجران كذا كذا، جعلت هذا أمتين متداخلين. فالسعوديين أصبحنا هم اعتبرونا يعني ما تقول الخلفية، مثل ما قال ذلك الحكم المسؤول الخلفية الحديقي
8: البركاني
7: سلطان عندما قال لك يعني قصي ما أيوة سرسال، لكن قصي عندما قال إحنا الحديقة الخلفية،
8: الحديقة الخلفية لكم،
7: يعني إحنا عمق استراتيجي وهم عمق استراتيجي لنا. يجب أن نحن الذي بنحميه من البحر، يعني في أحد الأتراك المصوغ الذي جعلهم يحتلوا اليمن هذه الفترة كلها للم، قالوا خايف من البرتغال وخايف من المدني خايف من الأسبان أن يحتلوا مكة. طيب من أين سيحتلوا مكة؟ ما بش معهم طريق غير اليمن، فجاءوا اليمن سيطروا على اليمن، قالوا من أجل أن إحنا باسم حتى أن الأتراك يعني كما فهمت وسمعت أن كثير من الأتراك الذي قتلوا في اليمن كان بيقول نحن كنا ندافع عن مكة والمدينة
8: اللي هم
7: الأتراك. فإحنا عمق مش غير السعودية، إحنا عمق الدول الخليج كلها. يعني أنا أعطي لك يعني قديس على المجابرة، يعني مش معنا ربع الخالي
8: إيه؟
7: الذي زادوا علينا السعوديين فيه
8: وشلوه
7: في معاهدة الحدود حتى سنة 2000 تمام،
8: على جدة.
7: أيوة يعني إحنا لو تجي دبسل للقبائل الذي هي جزء من مثل ما حدثني الأخوة في هذا الموت، تجد الواحد معه جنسي قطري وإماراتية ومثلا وبحريني وهو يمني
8: للحضرموت أو لا،
7: أيوة من القبائل الكرب والسيعار والكذا،
8: أيوة.
7: القبائل الذي للم لأنهم هم بيستروا يعني بيسافروا بسيارتهم لهذا الدول كلها، يعني نحن عم دول الخليج.
8: نعم
7: يعني قصدي احنا يعني احنا الحامي، احنا الجبل، احنا الغصن لهذه الدول الخليج تمام، واحنا العمق التاريخي لها سواء يعني في كل شيء في كل ما يخطر في بالك. فلكن للاسف الشديد السعوديه شعرت انه هذا العمق التاريخي لانه صاحب حضاره صاحب كذا، يعني بلد مستقل، بلد ما خضعش للاستعمار، عنده ثروات كبيره، عنده مساحه من السواحل الكبيره، يعني احتمال كبير جدا جدا وجود نفط، كيف لو أصبح ذات قوة كبيرة كيف عيقوع موقعنا وكيف عيقوع موقفنا وكيف عيقوع حالنا. فالسعوديين عندما شعروا أن إبراهيم الحمد يريد أن يبني دولة قالوا لا هذا خط أحمر، كيف تبني في اليمن دولة؟ يعني زيادة الدولة ستحدد، وخاصة أن إبراهيم الحمد بدأ مثلا يعني يستورد مثلا انفتح على فرنسا واستورد مثلا أسلحة فرنسية، بدأ يعني مثل ما قلنا يرتب أمر الخليج، بدأ يتكلم عن لبنان، بدأ يعني يكون للدور إقليمي ودولي.
8: إيه؟
7: هذا أزعج السعوديين، كيف إحنا للأمس إحنا إذا عينوا وزير أو عينوا كذا يجوا يستشيرونا، واليوم قد ذا إبراهيم الحمدي يشيف علم مثلا
8: قرار سيادي،
7: يعني يعمل لليمن امتداد ودور وقرار وسيادة، هذا ما يمكنش. وعندما زد مثلا إبراهيم الحمدي عندما التقى بسالم ربيع مثلا اتفقوا على ان يعملوا طريق بيننا وبين المحافظة الجنوبية وان يعلنوا عن الوحدة في العيد القادم سبتمبر مثلا، واتفقوا على كل الخطوات، يعني قصي يعني هل هل هل يعني تتصور أن إبراهيم الحمدي قتل قبل يوم من ذهابه إلى الجنوب لعمان وحده؟ يعني اليوم كم أظن عبد الله السلام الحكيمي قال أنا كنت في القيادة وبعدها بين عدة البيانات الذي أنا فعلها لبيان الوحدة غضوة.
8: إعلان الوحدة.
7: إعلان الوحدة. في هذا اليوم قتل إبراهيم الحمدي. يعني أنت عندما تربط الأحداث من قتله؟ قتل الغاشمي صح؟ من هو الغاشمي؟ هذا كان يعني كان إبراهيم الحمدي يقولوا له يا فندم يا فندم جعل ذيك زيد الكبسي جعل فلان الفلاني جعل يعني كثير.
8: إلى الحمدي.
7: الغشمي هذا بيرتب هذا الغشمي رئيس الأركان طبعا رئيس الأركان عندما أنت رئيس الأركان هو أهم من وزير الدفاع رئيس الأركان هو هو القاعدة الحقيقي للجيش تمام فكان يقولوا له قال لا لا لا لا لا لا لا لا ما كان شيء يعني يرضى يصدق إنه بمؤامرة عليه وإنه ممكن الغشمي يحاول اغتياله طبعا بهذه الطريقة المأساوية اللا إنسانية
8: القرار قرار الغشمي
7: تصور أنت هو أداة الغشمي لأنه عندما أنت
8: أيوه هو يعني أيضا من ضمن سؤال من وأين ومن
7: لا شوف إحنا كان الحديث عن هذا عن هذا الحادث كان
8: السعودية
7: عن استنتاجات في الماضي كان استنتاجات لكن بعد ما بعد صدور كتاب اسمه فتنة ديسمبر هذا فتنة ديسمبر كان أول وظيفة من هذا الكتاب هذا بالمناسبة من أهم الكتب الذي يجب أن يرجع إليها الناس هذا كلها عبارة عن مجموعة من الوثائق من قصور صالح حكى اسم فتنة ديسمبر وثائق من قصور صالح أصدرها التوجيه المعنوي هذا الكتاب من أهم الكتاب الذي لم يعطى حقه لا في النشر ولا في الإعلان يعني ولا في التسويق يعني وعفوا من الأخوة القائمين علي يعني نحن حكى عليه ما كذا لكن هذا هو الرئيس
8: ما أخذش حقه
7: ما أخذش حقه رغم أنهم بذلوا فيه جهد كبيرة يعني وعمل عظيم يعتبر هذا في أول أو أول وثيقة فيه كمان عبارة عن رسالة من صالح الهديها
8: الديوان العسكري
7: الملحق العسكري
8: السعودي نعم
7: يقول لهم ضروري يقع علي عبد الصالح رئيس الجمهورية هذا رجلنا في اليمن وهو الذي قتل الحمدي
8: هذا في أول وثيقة
7: في أول وثيقة
8: في كتاب مثل ديسمبر
7: يعني أصرح وثيقة هذه لقيها في بيت علي عبد الله الصالح الذي في قرية الدجاج قال لي أحدهم يعني كنا بنبحث يعني بنجمع وثائق الذي في البيت وكم في يعني ما تقول عند البردات عند ما يسموها هذا عند النافذة يعني مجموعة من الأوراق المتناثرة جرينا بين جرب لقيت هذه الوثيقة أراد الله سبحانه وتعالى أن تبقى لماذا نسيها علي عبد الله الصالح لماذا لم يتم إتلافها لماذا لا ندري
8: والتي تقول
7: أن هذا رجلنا
8: الملحق العسكري
7: هذا رجلنا هذا رجلنا الذي يجب أن يكون رئيس الجمهورية وهو الذي قتل الحمدي ما بشبه هذا صالح الهديان وبعدها كل الإجراءات التي تمت فيما بعد يمكن نصل إلى في عند قبل ما ضل علي عبد الله صالح تؤكد هذا فبل أقول لك يمكن كلام ما يعني ما قد أحد قاله كان يعني صح كان الشيخ عبد الله مثلا من البسمة من الذي قال انا مرق لي الشيخ عبد الله قال انا ارتكبت خطا في حياتي تاريخي
8: هذا الكلام من الشيخ عبد الله
7: لكم انتم يقول لي انا في يوم من الايام احنا متقين بهذيك الايام بعد تاسيس حزب الحق بيقول قال اهم اعظم قرار اتخذته أو خطأ تاريخي في حياتي أو كذا يعني ولا أغفر لنفسي فيه هو أنني سلمت السلطة المدنية للسلطة العسكرية يعني إبراهيم الحمدي تمام فمثلا في الشيخ عبد الله هو كان أول من نستهدف مثلا يعني من إبراهيم الحمدي باعتبار أنه يعني قوى المشايخ أراد أن يحيدهم وتواصلوا مع السعوديين شوف العجيب في إبراهيم الحمدي أنه فكر في مشروع وطني وفي بناء دولة وفي نفس الوقت حافظ على علاقته مع السعودي إلى درجة كبيرة لا يتصورها أحد يعني بل أنا أتصور يعني أنا قرأت في بعض الكتب يعني في كتاب الوهابي وخطرها على مستقبل اليمن السياسي يعني أنه خدع السعودية إبراهيم الحمدي كان يقول ما أريد تشوف أفعل أنا شفعل ما أفعل ولا كم المشايخ أنا شفعل ما تشوف كذا تستعرض عليكم الوزارات تشوف أفعل كذا أنا تحت أمركم ولا يهمكم فخدعهم لكن عندما بدأ في اتخاذ خطوات جادة على الأرض ما بتعبرش عن طبيعة الكلام أو الاستشارات يعني. فشعروا أن هذا مناور من الحمدي فقرروا قتله. هذا ما بش يعني هذا أمر لا يعني قصي لا لا أحد يستطيع إنكاره. حتى الأخ باسمه آخر كتاب كتبه الأخ سلطان عبد العزيز سلطان أو كذا من الناصرين كتبه هذا السنة وكتب عن اغتيال الحمدي وكيف عاش تنظيم الناصرين يوم اغتيال الحمدي. كل يعني طرح مجموعة من تقول المعلومات التي لا ما عاد تقبلش الشك مع هذه الوثيقة. وبالمناسبة حتى التوجيه المعنوي وفعل مؤتمر صحفي ونشر كل الوثائق الذي لديه عن اغتيال الحمدي وقال هذا السعوديين هم الذي اختاروا الحمدي. فموضوع اغتيال الحمدي واغتيال الوطن اغتيال الأمة اغتيال لبناء دولة اغتيال مشروع الوحدة يعني اغتيال المستقبل ومن بعدها ما زلت قامت لديش قائمة.
8: طيب سعد الله يعني بعد هذا الحمدي مرحلة الغشمي فترة قصيرة حدثونا عنها بشكل عام ومختصر.
7: يعني بمناسبة الغشمي أذكر أنه التقيت بأحد قادة الإخوان. هذا كل يوم يعني كنت أنا مع الإخوان وهل تصدق أن الناس سجدوا لله شكرا الحمد وقتل
8: الإخوان
7: الحمد الإخوان يعني الإخوان يعني اعتبروا هذا
8: سجدوا لله
7: شكرا لأنه الحمد وقتل. تمام. أنا هذه الأيام لقيت واحد من قادة الإخوان بين يقول له هذا الوضع كيف وكذا. قال والله أنا عاد التقيت شفت خزنت عند الغشمي قبلها بأسبوع يمكن يعني هذا الكلام أقول الأول مرة. قال بأن أشكي على الغشمي من الوضع الذي إحنا فيه يعني والتضييق الذي ضيق علينا الحمدي وعلى كذا كذا. قال الفرج قريب. قال لي الفرج قريب. قال الغشمي ذي الأخ مالذي نوع قال الفرج قريب
8: يعني القرار كان قد اتخذ.
7: طبعا لا أدري ما دور الإخوان. الإخوان كان مضطري ما هو دورهم هل كان لهم علاقة هل كان لا أدري أنا يعني. لكن عادة عندما المحللين السياسيين عندما يحللوا في الحدث يقولوا من المستفيد طبعا بدون قراءة يعني بدون أدلة يعني بدون قراءة ما هذه. فلا شك أنه من أهم أكثر
8: يعني
7: الناس استفادة
8: من القراءة التحليلية يعني
7: من أكثر الناس استفادة من قتل الغشمي هم المشايخ يعني شيخ عبد الله ومن معه والذي كانوا مستفيدين يعني من قبل مجيء الحمدي والذي كانوا يمثلوا الذي جاء الحمدي في عملية التصحيح الإداري والمالي لاستبعادهم وتضييق مصالحهم. مجرد ما قتل إبراهيم الحمدي قام الذين رتبوا يعني وكانوا مرتبين ترتيب صح يعني أصدروا بيان وشكلوا لجنة وغذيوا وقالوا للشعب ان هذا رجل عظيم وفقدنا يعني المخلص وفقدنا
8: وبيان
7: في كذا وبيان ناعم وكذا وحداد يعني. وبعد اذكر هذه الكلام عاد احنا في الانداد يعني الشعب كله هاج. وانا اذكر للغشمي حكمه نعم
8: وهي
7: انه عندما هذاك اليوم تشيع الحمدي كانوا الناس في حالة غيلان واستفزاز وغضب لا يمكن يتخيل الإنسان
8: أثناء يوم التشيع. أيوة.
7: تمام. أنا أذكر أنهم كانوا وبعدها جاء الغشيم مع سالم ربيع علي جاء من عدن. أنا أذكر يعني ولا زال هذا المنظر فيها يعني بين عيوني والناس بياخذوا شباشب ما قدش تناضل.
8: ايوه
7: على الناس يرحموا يعني
8: بيجموا السيارة
7: بيجروا هذا ويقولوا أين القاتل يا غشمي أين القاتل يا غشمي. الناس أنت تصور هذا الرجل ما هي بردة الأعصاب عنده. أعظم قرار اتخذه هذيك الأيام أنه موجه الشرطة العسكرية التي تواجدت بشكل كثير مثلا المكان أنه مهما كان استفزاز الناس لا تستفزوا ولا تطلقوا طلقة
8: مهما كان.
7: والله لو أطلقوا طلقة لا دخلوا مع استفزاز أنه انتهى الغشمي والناس كلهم وقام الثورة من جديد.
8: رغم أنهم كانوا بيهتفوا أنت القاتل يا غشمي أين القاتل يا غشمي
7: أنا كنت أسمع هكذا.
8: أنا أيضا هذا سمعتها من أحد الشخصيات.
7: أنا الذي أذكر وأنا كنت أين القاتل الغاشمي وهم بيرجموا بلعب. ولهذا عندما دخلوا مثلا يقبروا داخل المقبرة الغاشمي ما استخرج من الباب الذي دخل منه، يعني فتحوا الجدار الخلفي خربوا يعني جزء الذي يخرج منه وخرج من هذا الجهة على أساس ما كيف يزيد يواجهوا الناس ما عاد أستروا.
8: هل كان سالم ربيع علي؟
7: سالم ربيع علي سالم ربيع علي كان حاضر وكان حريص وكان يعني وكان الغشمي ومن معه ما كانش يريدون أن يأتي سالم ربيع علي أصر لابد أن يحضر. ولهذا كان هو كبش الفداء فيما بعد سالم ربيع علي الشخص الوطني أدرت أن يبني، هو الذي أراد أن يقيم دولة مثلا مع الشمال، هو الذي التقى مع إبراهيم الحمدي في قعدة.

0: الغشيم قتل الفضول ما ما يقول بمثل بيقول
1: بيقول الفضول قتل الغشيم
0: الفضول قتل الغشيم يعني.
1: أيوه.
0: يعني شوف مقتل الغشمي تحول إلى أمذاء يعني صار مقتل
1: الغشمي.
0: الغشمي يعني مثال يتردد على أذهان الناس. يقال أنه الذي ضلعه يقال أنه عملية اغتيال الغشمي كانت انتقام لاغتيال الحمدي. من الذي بعضهم بيقولوا أنه الحقيب التمت تشيزها بالناس بيقول أنه في مدار عدن غيروا الشنطة الناس اللي هم ضد سالم ربيع علي غيروا الشنطة حق الشخص والناس بيقول لا هو كان حتى الشخص نفس الداري وأنه قدوا يعني مضحي بنفسه من أجل يعني انتقاما للحمدي. في كل الأحوال هو جاء هذا الشخص وأظن كان محمد خميس كان مسؤول الأمن السياسي هذيك الأيام محمد العماد مدير مكتب الغشمي وكلهم قالوا يا فندم خلينا نفتح الشنطة يا بندم خلينا قال أبدا قال والفضول قتل الغشمي طلع الشنطة عند في المكتب في هذا في القيادة في المبنى
1: أعطاهم أوامر بعدم التفتيش نهائيا
0: حكمة الله لا يعني لا يعني لا يعتقد يعني إذا جاء أجل لا يستقدم ولا ساعة
1: ولا يستأخر
0: ولا يستأخر وكان أظن 16 فقط يعني بشوف الغشمي هو كان رجل مش عادي يعني صلب مر قالوا له بعد ما ضلع هم كانوا في عهد الحمدي هو ضيق على الشيوعي جاء الغشمي ضيق على الناس البعدي الناظري الكذا قال هذا الأحزاب والحزبيين يعني
1: الحمدي ولا الغشمي
0: الغشمي وبعدها كان يقولوا له المناطق الوسطى قال يبقى يمن بغير مناطق وسطى ما فيش قصة يعني مرها أحد أصدقائنا يعني صديق جدا بيحكي علي عبد الله صالح بيقول الله يرحم الغشمي لو كان حي مدري ما وضعك بيحكي علي عبد الله صالح قال ما هو يا عم اسمي عم فلا ما هو يا عم فلا والله لو الغشمي جالس لا حد موجود ولا حد أنا موجود قال هذا بيقول كان هذا الغشمي كان يعني أي معارض هذا أنت ما بش فيه كلام فربما أنه السعوديين عرفوا بهذا النفسية عرفوا بهذا الكذا فغذوا هذا الجانب يعلم الله كيف لا ما هي الأفكار التي ضرحت والتي كانت الدوافع والأسباب هل هو الوصول إلى الرئاسة مثلا أو مجموعة من العوامل المختلفة ما لا يعني ما
1: هنا السؤال بيطرح نفسه هل كان مرحاز الغشمي مقدمة لمرحاز علي عبد الله صالح يعني كتهيئة أم أنها يعني أحداث جرت
0: يعني هذا الأيام إحنا بالنسبة لنا إحنا كنا نشتغل بالعمل السياسي من وقت مبكر كان هذا كلام يطلع علي عبد الله صالح وهو قائد الواتحز أنا طبعا من سلحان ونعرف المسؤولين كلهم يعني لكن علي عبد الله صالح ما كنا نشتغل به ولا نعرفه يعني لو تقول أحمد فرج مثلا من سنحان لو تقول
1: معروف
0: فلان فلان الفلاني لو تقول هادي الحشيشي لو تقول دريمان كنا يعني شخصيات معروف لكن علي عبد الله صالح ما كش معروف عند الناس مغمور لكن عندما كان يطلع في أحد الغشمي مثلا أنا مثلا كنت أسمع يقولوا قالوا هو بواحد قاعد الواتعز يجي لا واحد قدم له يعني بيصرف ساعة الغشمي مرة ثلاث كنت أنا أقول في نفسي يعني كيف هذا الرجل بيصرف أكثر من رئيس الجمهورية والغشمي وساعة ما أقول ما في ذهنش من لها الزلط يعني من هو هذا الشخص يعني تارين علي عبد الله صالح عندما عبد الله صنعه وقع رئيس ما كان بيش معين بايت يعني بيت يعني كم عبت في الصافي وميت بدني مواضك ما عاد الشي شدي تفاصيل أكثر في هذا الموضوع لكن أذكر أنه كان واحد من أخوتي هو في وجلس مع علي عبد الله صالح كمسؤول أمني في هذاك أول ما طلع كان قفاه اسمه أخي يحيى بعدها بيجي يقول لنا ما لك يا قال بندور علي عبد الله صالح بيت قلت كيف بتدور علي عبد الله صالح ما عندش أنت ولا بيت ودور هذا كلام بدل ما لقوا ذي حق الذي في قرية الدجاج وشروا لذيك البيت على يعني رئيس جمهوري يعني وبعدها من الـ الـ الـ الـ الـ الأشياء الجميلة ما دل علي عبد الله صالح ما كان يشتري بشيء مثلا وكان عنده مثل ما هذا ما حدثني أخي يعني وكان مسؤول أمني كذا قال كان يجون مسؤولين الكبار قال كنت أفتجع عبد الله أخي هو درس في مصر قال إحنا كنا نفتجع من ذلك الصلاة عندما جاء الإرياني عندما جاء المكي عندما أولا قال هؤلاء السياسيين المعتقين كنا نفتجع ونقول كيف حاكم علي عبد الله صالح

0: مش فهم قل له قال والله نجي وقدحنا يعني قصب ما تقول بنعرق لا يشري لا يشري الفندم يتحكى كلام مش سوي لا يشري دي كذا قال بعد لقى بعد لقى ولا هذا الكلمة ذكرتها لك قبل شوي قال بعد لقى وبعد لقى فين جوا المسؤولين الكبار ورجالات الدولة جاء عند علي عبد الله صالح وقال واسمعوه بدي كلام مش سوي ويقول تام يا بنت ما ذا كلام صحيح رأيكم سديد قال علي عبد الله صالح اكتسب الثقب بنفسه من خلال هؤلاء الناس الذي كانوا يقولون هذا صح هذا كلامكم سديد هذا كذا قال بعد هذه الأيام كان يحول من 10,000 هذه الأيام
1: مبلغ
0: قال بيقول لنا قال ما نشتري واحد يشتري أكبر مضاقف وأذكر سياسي في هذا البلد 10,000 الملأ الذين يحكمون هذا البلد مع كل رئيس ومع يعني الذي قال عنهم الإمام علي يعني يحذر الأشتر قال لي لا تولي من تولى قبلك من كان عونا للظلمة ومن كان أدى في أيديهم فعندما أنت تأتي نفس الجوق الذي حكموا الذي كانوا حول البدر هم بعد جاءوا حول السلال والذي حول السلال هم الذي وهكذا بمجموعة من الإنتاجيين أصحاب المصالح يغير لونه يمكن يجي لك مع أنصار الله يفعل لك الشاء بل يتحمس أعطي لك مع أعظام بالناس أول ما دخلوا أنصار الله وهم كانوا مع علي عبد الله صالح قال من أنصر أنا ما أعرفهم كذا كانوا يتولوا القوافل الذين أولا ولا الأنصار الله ويتولوا الماء ويتحولوا إلى منفقي ويتولوا الشعار هكذا يعني فأنت تصور هذه المجموعات علي عبد الله صالح أكتسب يعني ثقه بنفسه وكان عنده ويمكن هذا الرجل الذي ما كانش ضابط خريج كلية تمام لكن هو ذكاء الفضري الذي مثلا مع الأمة الخانعة يعني مع الطموح الشخصي
1: كلها ظروف هيئات
0: يعني بقى تفاصيل كثير في حياته على النص وكيف طلع وكيف لما فعل حق التوقيع خليها على الله
1: بندخل فيهم كلها قال
0: لأنه غير أقول لك
1: سنحاول أن نذكر كل هذا التفاصيل لأنها مرحلة حرجة ومرحلة مهمة في تاريخ اليمن
0: يعني المعاصر قالوا أعظم من ما بش من الأمة يقع من وقع حكم اليمن 30 سنة لا يعني عبد الله صالح
1: طيب يعني نظام صالح أو صالح كيف استطاع بناء نظام سياسي يجمع بين القبيلة كقوة تقليدية وبين الحزب المؤتمر الشعبي العام كواجهة يعني حديثة ومن كان يخدم الآخر في هذه المعادلة القبيلة أم الحزب
0: شوف ذا هنا علي عبد الله صالح هذه الأيام أنا في صنعاء كنا عاد إحنا مع الإخوان مثلا ما دريت لو قد طلع اسمي أضف المؤتمر الشعبي المؤسس ألف
1: أيام
0: أول ما أسس المؤتمر
1: الشعبي العام
0: حتى يعني حتى أذكر لك مثال يعني وله أول ما طلع علي عبد الله صالح أرسل لي واحد للبيت قال ما بيجي إلا عنده تمام وبعدها التقيت واحد وكان بعدها وقع يعني قاعد الحرس المهم عندنا مثلها أنا ما جاوبت ولا سرت لكن بعدها دعني واحد ثاني من الحرس بيقول لي يا أخي عبد الله وهذا كلام إحنا يعني قصي أنا متدين قوي ومن عيال صنعاء يقول لي أنت من قبيلة سنهان وإحنا كذا وإحنا كذا وإحنا أول ما أدلعني عبد الله صالح وإحنا تشي معنا يا أخي أنا من حارة موسى وأنت أري والله لا للملاب الحزبية ولا كذا ولا القبيلة ولا كذا فعلي عبد الله صالح من أول فترة يعني هو يعلم مثل ما قال ابن خلدون أن العصبية هي التي تحمي الإنسان فركني على قبيلة سنهان لو أنتم بتذكروا يعني ارتكز على قبيلة سنهان كقبيلة تمام وعلى حاشد كداعي مقابل بكي وبعدها على المؤسسة العسكرية الذي هو جزء منها فعلي عبد الله صالح استخدم القبيلة لكن كيف شوف أنا أقول لك علي عبد الله صالح شوف كان ما فعل قام أشرككم في الماء بشكل عام فتح لهم أبواب التجارة أدخلهم في مجلس النواب تمام لكن في القرار يعني يمكن تقول انه الوحيد الذي أشرك في القرار هو الشيخ عبد الله بن حسين الحمر. فهذا القبيلة فاعتمد على القبيلة أساسا، لكن القبيلة التي تبدأ بسنحة، الدائرة الثانية حاشد تمام. وكلنا نذكر أنه كل المسؤولين في بداية عهد علي عبد الله صالح كنت الناس كلهم يقولوا دولة سنحة دولة سنحة دولة سنحة صح يعني. وبعد عندما تكون يعني الحرس الجمهوري بالرغم أنه كان من كل المحافظات، لكن الأساس سنحة يعني القوات الخاصة حسنان قوات يعني الأمن المركزي يعني مثلا يا أما يكونوا يعني أنت بس عندما المسؤول مثلا عندما كانت الفرقة كان محسن سريع، لكن بعد التعليم محسن عندما كان مثلا في الأمن المركزي كان فلان الفلان الطيب بعد التا كذا المرح يعني هكذا تدرج علي عبد الله الصالح. وبعدها يعني المؤسسة العسكرية يعني دمج ما بين المؤسسة السياسية المؤسسة العسكرية والمؤسسة القبلية. ثم استخدم المؤتمر الشعبي ليخدم المؤسسة العسكرية والمؤسسة القبلية. يعني هذا كان الغذاء المؤتمر الشعبي. يعني المؤتمر الشعبي
1: يعني كما ظل
0: كما كغذاء سياسي، لكن ما بشكل قرار. يعني إلى أن ذهب علي عبد الله صالح يعني ما كان لهم شكرا يعني القرار الأسيم يعني للمؤسسة العسكرية كان علي محسن يعني قصيتي توجيهات والأحمد علي، لكن من هو نائب رئيس المؤتمر ولا من هو عضو اللجنة العامة ولا من هو الوزير الثاني ولا من هو نائب رئيس الوزراء ولا من هو رئيس المالة. فكان التأصل بيد المؤسسة العسكرية مع شراكة مع من؟ مع القبيلة. علي عبد الله صالح استخدم المؤتمر كغضاء سياسي، لكن عندما استخدم كغضاء سياسي ضم كل القوى السياسية فيه البعض الناصري، وكان الدور الأكبر للإخوان المسلمين في تأسيسه.
1: طيب هنا سؤال اللي بطرح نفسه أيضا، وكيف استطاع يعني نظام صالح أو ما هي الوسائل التي استخدمها لتجديد دماءه عبر العقود؟ هل كان مثلا هل كانت سياسة الاحتواء للمعارضين اللي استخدمها تهدف لبناء إجماع وطني أم لإضعاف القوى السياسية عبر استقطاب الرموز؟
0: شوف، أولا من المهم أن حنا نذكر النقطة يمكن ما عشرناش إليها. عندما ضل علي عبد الله الصالح للنظام، كثير من الناس يظنوا أو لا يعرفوا أنه كان بيش ثلاث شركاء في النظام. يعني النظام السعودي عندما اختار علي عبد الله الصالح اختار جنبه الشيخ عبد الله واختار الإخوان المسلمين. يعني كم بالثلاثة يعني كم بالثلاث الشركاء في النظام؟
1: القبيلة.
0: شوف علي عبد الله الصالح هو بيمثل التوجه العلماني. شوف علي عبد الله الصالح كان يحتوي القبيلة والمؤسسة العسكرية.
1: علي عبد الله الصالح.
0: وعلي محسن كان يمثل الإخوان.
1: والشيخ عبد الله
0: يمثل القبيلة. لكن في النهاية علي عبد الله صالح استطاع أن يجعل قبيلة سنحة يكون دوره أكبر من قبيلة حاشد الذي حق الشيخ عبد الله. يعني بإدارة معقدة هو كان. فعندما قام النظام، ولهذا تلاحظ علي محسن بعد مسك ما يسمى بالفرقة العسكرية، وبعدها كان الأمن السياسي معهم، بعدها كان يعني أنت تشعر أنهم كانوا شركاء وحلفاء ثلاثة. الشيخ عبد الله يمثل حاشد، علي محسن بيمثل الإخوان في الدولة. ولهذا كان كثير من الناس بيقولوا إنه ما دور علي محسن كيف لا ما هو لهذا يعني هو قائد في القوة يعني هو أعظم النائب رئيس الجمهورية ما كل تمام. وبعد الشيخ عبد الله هو أضعفهم يعني من حيث عند علي عبد الله صالح. فتبصر أنه هؤلاء الثلاثة حكموا. وللأسف الشديد أن عندما دخلوا في الحكم الثلاثة كان كل منهم ينتظر متى يقضي على الآخر من داخل الدولة ليكون هو المسيطر على الدولة. يعني كان علي عبد الله صالح من البداية يسعى للتخلص من هذا الشريك الذي يبني معه الدولة. والإخوان وعلي محسن والشيخ عبد الله اتفقوا متى يأتي اليوم الذي يتخلص فيه من علي عبد الله صالح؟
1: عبد الله صالح.
0: والذي يريد أن يقرأ تاريخ نظام علي عبد الله صالح من أول ما طلع لا يعني 2011 إذا ما ربطش إنه به يعني صراع على السلطة بين داخلية من يسيطر على القراء يعني من يسيطر على المؤسسات. ولهذا تلاحظ أنه عندما شعر علي عبد الله صالح مثلا أن الأمن السياسي قد مسيطر عليه الإخوان قال فعلا الأمن القومي أسس يعني وهكذا يعني كان كل واحد منهم يعمل على السيطرة على المؤسسات
1: مقابل الفرقة الحرس
0: مثلا مقابل الفرقة مثلا كان الحرس. فكثير من الناس كنت عندما نلقاهم ولا يقولوا علي محسن هو ابن عم علي عبد الله صالح لا هذاك من بيت عفاش هذاك من بيت القاضي
1: مش ابن عم احنا جلسنا فترة طويلة
0: وبعضهم كان يقول انه اخوه
1: اخوه
0: اي
1: يعني انتم من سنحان عارفين
0: بس هم الذي يعني وبعدها كم هذا الصراع الدائر يعني كان الله يفتح على بعض الاخوان قلت له الله يرحمه كان يقول لي يا عبد الله دحين الصراع الذي بين احمد علي وبين علي محسن علي عبد الله صالح لو يعني ندخل نتوسط نفعل كذا نسوي كذا قلت له انت شديد انت يعني هذا الطائر الخاص حق بيت الاحمر الذي يشتي يدخل فيها مفقود يعني خلي لك حالك بعد لك من هذا الدخول في هذا الدائره الضيقه. ولهذا كان كثير من الناس لا يعرفون بان هنالك صراع في هذه الدائره الضيقه. فعلي عبد الله صالح بنى دوله على اساس الجيش الامن العلاقه الوطيده مع السعوديه يعني اعتماد على القبيله يعني وبعدها تدور يعني تدرج بعدها بدل ما كانت تحكم سنحان كان واحد يقول لي دحني سنحان سعماد يقول اظن خمسه خمسه وكذا خمس يعني قصدي الشرقي والغربي ودار الحمدي يعني سعماد يقول كان يقول لي واحد ما يقول لي انتوا الحاكمين انتوا يا عبد الله الربع الشرقي يعني كان اول يقولوا سنحان هي الحاكمه وبعدهم قد اهل سنحان بيقولوا داخل بينهم الذي بيحكم الربع الشرقي لما جاء الربع الشرقي عند شيعان وسيان قالوا الذي بيحكم بيت الاحمر يعني تدرجت الامور الى ان وصل علي عبد الله صالح قد يحكم اليمن بنفسه وعياله وعيال اخوه محمد.
1: طيب طالما أثير هذا الجدل فعلا حول عائلية المؤسسة العسكرية وطبعا في عهد صالح كيف استطاع أنه يوفق بين بناء جيش وطني حديث وبين ضمان الولاء المطلق للمؤسسة العسكرية عبر تعيين العائلة في مفاصل القوة؟
0: يعني علي عبد الله صالح يعني كثير من الناس يظنون أنه رجل عادي أنا عرفت يعني عن قرب مثل ما عرفت بقية المسؤولين. علي عبد الله صالح كان عنده طموح شخصي لا يتصور أي إنسان يريد أن يبني دولة أو سلطة بالأصح هذه السلطة تجعل في مصاف آل سعود وآل صباح وآل نهيان وآل كذا كان هذا عنده الطموح وكان يعمل مع كل الفئات بعمل تكتيكي كان عنده رؤية استراتيجية أنه يصل إلى الحكم ويوجد حكم باسمه وكان الناس يتعاملوا مع قراراته التكتيكية وكأنها قرارات استراتيجية فينخدعوا يعني إذا الذين لا يعرفون ماذا كان يريد علي عبد الله صالح يعني كانوا يقعون في الفخ يعني علي عبد الله صالح يعني كان يتخذ قرارات هذه القرارات في ظهرها أني تختم الفئة الفلانية أو الشراكة مع الفلان أو مثلا تختم الوطن لكنه في داخل الله هو يعني عندما اتخذها كان من أجل تحقيق هدفه الاستراتيجي الذي هو في النهاية يصل إلى حكم عائلي باسم نظام الجمهوري. ولهذا للذين يتساءلون مثلا علي عبد الله صالح مش أقام الوحدة يعني طيب أقام الوحدة والسعوديين شعروا أنه خدعهم هذا رجلنا كيف قيم الوحدة علي عبد الله صالح أقام علاقة مع عنجيلها ولا بتفصيل مع الأمريكيين وكان محظور عليه أن يقيم على قمة مع الأمريكيين
1: محظور عليه من قبل السعودية
0: من السعودية يعني هذا حا يعني قصير بأي شيء يتم في علاقة أمريكا مع اليمن يتم عبر السعودية هو عمل اختراقات بهذا الجانب اللي كان له هدف بعيد، تمام. وعندما ما جاء عند حق الوحدة، يعني كان القمة في سياسة هذا عندما تنازل آل سعود في معاهدة جدة مقابل أن يعني أن يكون هناك حكم وراثي في اليمن باسم الجمهورية اليمنية. هل تصدق إنه أنا أذكر إحنا كنا متابعين هذا الخط عندما بعدوا الدبابة الذي في التحرير لو أنت تذكر؟
1: أيوة.
0: كثير من الناس ما كانش دارين للمه.
1: ليش؟
0: كان بدأ يفكر كيف يقلل من قيمة 26 سبتمبر ويشيلها من الذاكرة. علي عبد الله الصالح تمهيد لفكرة التوريث. عندما علي عبد الله الصالح اتخذ قرار قال ما يقول الله يعلق الرؤساء الماضيين كلهم بالقصر الجمهوري، وبدأ من عند الإمام يحيى والإمام محمد علقوا، يعني كان هذا نفس عندما طلب منهم أنهم يفعلوا يعني يعيدوا قراءة ثورة 21 سبتمبر ومدري ما وضعه 48
1: 21 ولا 26
0: عفوا 26 سبتمبر وكذا، يعني في مركز الدراسات وفي التوجيه المعنوي كم يعمل مجموعة من الخطوات. عندما علي عبد الله صالح مشير سلفنا أولي عبادي إلى أمريكا يدرس، درس في أمريكا، وبعدها جاء هنا وقال لي ترشح في البرلمان. كان الهدف من ترشح في البرلمان أنه عندما يصل إلى سن 40 يرشح رئيس جمهوري، تمام. لكن أذكر أنه عادوا في البرلمان بدأ علي محسن يشعر بأن علي عبد الله صالح بدأ يخون الاتفاق الذي بينهم وبينه، يعني كان يقولوا هو الإخوان كان يقول إحنا رضينا بعلي عبد الله صالح رئيس لكن يورثها لعياله ونبقى هذا ماشي هذا ما ستين شهر. فحصلت يعني كان على أحمد علي يصير مثلا في المناسبات مع 20-30 وعلي محسن يصير مثلهم مرتين وهكذا، ونقد بالتنافس من يقدم نفسه. وأذكر ويقال يعني قصدي هذا أنا ما سمعنا إحنا إنه أحمد علي تقلب في طريق سيء، يعني ما بين سيان يمكن ومقولة أو كذا تقلبت السيارة. هذيك الأيام كان هناك إشاعة أن علي محسن هو وراء هذا ونجا منها، تمام. علي عبد الله صالح بدأ يفكر إنه ما ينفعش أحمد علي يطلع كرئيس مدني، ما ينفعش في هذا البلد ما بلاقوا عسكري. ارسل إلى الأردن عند الملك حسين وربى يعني قصي مع أولاد حتى تخرج ضابط، وعندما ضابط بعدها دخل في القوات الخاصة في الحرس الجمهوري، وهو الذي أنشأ الحرس الجمهوري بمساعدة الخبراء الأردنيين والبريطانيين. المهم يعني فعلي عبد الله الصالح كان عنده رؤية استراتيجية أنه يصل في يوم من الأيام كحاكم مثل دول الخليج، تمام. وبعد موضوع الديمقراطية موضوع الجمهورية موضوع هذا كله يعني من أجل أن يسوق هذه الأمة إلى هذه اللحظة.
1: طيب تحالف صالح مع الإخوان المسلمين والقوى القبلية وذلك لضرب الخصوم الاشتراكيين في السبعينيات والتسعينيات، بعدها انقلبت العلاقة فيما بعد، هل كانت هذه التحالفات ضرورات مرحلية أم أنها تعكس رؤية برغماتية بحتة للسلطة آنذاك؟
0: وشوف أنا يعني به يسموها البرغماتية صح في العمل السياسي، ما هي البرغماتية؟
1: القول والفعل يعني أنت بعيد عن المبادئ.
0: يعني شوف الحين أنت البرغماتية أنه مثلا أنك تظهر بشيء يخالف حقيقتك أو تبدي الحقيقي وأنت يعني تريد أن توظف هذا الشيء مش لما أبديت تالي. يعني البرغماتي هم الذي يعني إنسان يستطيع أنه يلقى هذا الطرف فيشعرك أنه معه، يعني إلى درجة تخرج قدك مصدق ويجي ينضقي الذي بعدك ويجابره ويحاكي ويخرج قدو على أنه مع هذا لا معانا ويخرج الطرفين. هذا البرغماتية التي فيها خدع الناس والكذب على الناس. طبعا أنا مر قبلك صالح حبري على الله مر علي صالح حبري هذا الكلام دخلوا بعض الشباب الذين هم حق سموهم شباب المهم محمد سالم عزان و الله يرحمه عبد الكريم جدبان وصالح حبره. بعد ذلك الأيام جو قال علي عبد الله صالح الشيعة الزيدية المعتدلي، فقابلوا علي عبد الله صالح. وبعد ما قابلوا علي عبد الله صالح قابلوا علي محسن. لقيت صالح حبر، قلت يا صالح حبر أشي يعني أمان وجهة نظرك، أشي انطباعك عن الشخصيتين؟ قال بيني وبينك والله ما لقيت أكذب من علي عبد الله صالح إلا علي محسن.
1: أوف،
0: يقول لي
1: ما لقيت أكذب من علي عبد الله صالح إلا علي محسن.
0: لا علي محسن أنا صالح حبر أبك يعني هذا واحد ما عاد سدي هو الخبرة. شوف علي عبد الله صالح يعني مثلا إذا ألقي واحد من السادة، يعني أضرب لك مثال، يوم أنا ألقيته بينه أقول له، قلت له ما جالس بتهاجم لك السادة أول كذا بتهاجم إيران بتهاجم كذا كذا، أنا كنت معارض يعني بشكل عام، لكن الله يقول الحق أنه حتى عندما يعني كان يطلع علي عبد الله صالح واسير بالبضاقة ما رشحتي يوما ما، كنت أخاف أن يأتي يوم القيامة فيسألني الله سبحانه وتعالى عن هذا الترشيح، لكنني كنت صادق يعني في نصيحتهم، يعني كنت أنصح لهم أنه ما هو الذي يصلح هذا البلد. فكنت أقول للمبتعدية الزيدية المبتعدية العشميين المبتقف مع إيران يعني أنت شايف تحكم البلاد، يعني
1: كلام موجه يعني عبد الله صالح.
0: فكان يقول لي لا، وذا شوف حقي قائد الحرس من العشميين فلان الخطيب، وحقي الكاتب فلان كذا وكذا، ويدي لك يعني يدي لك كلام يعني قصديمي يعني. ويخرج ويجي لقى واحد ثاني يقول له عاد خرج من عندي مثلا فلان فلان هذا الأمير محمد الأمير بن محمد بن الحسين، قال الأمير ما قال عبد الله شيء مش شاعر، وقال يرجع يقع أمير ويقع كذا ويقع كذا يعني
1: أها
0: تمام يعني. فعلي عبد الله صالح كان يعني كان يتعامل مع الناس بالخداع بالتوازنات، يعني هذا يعني يعني مع هذا وضد هذا، يعني العمل السياسي الذي ليس فيه ما بش في مبادئ ما بش أخلاق وش منطلق من دين. يعني ما أذكر لك مرة قال لي قال أنتاري ما هو الذي أعجبنا في الإصلاح، يقول أنتاري ما هو الذي استفدنا من الإصلاح، ما استفدنا من الإصلاح، قال السر على الطويل، ونحن قد إحنا بنتوضى للصلاة للخمسة صلاة بصلاة واحدة، هذا اللي استفدنا منهم،
1: وضوء
0: واحد أي وضوء واحد. يعني فهذا الرجل يعني حكم اليمن وخدع الناس جميعا، لكن للأسف الشديد لا تقول ليش مثلا الإخوان المسلمين، لا الإخوان صاحب حركة يعني ما تقول بيقولوا ليش تون يعيدوا الخلافة الإسلامية، يشتوا يقوموا الحكام الحكومة الإسلامية ينطلقوا من القرآن الكريم والسنة النبوية، يقول إنهم يعني إنهم ناس مبدئيين إنهم ناس على أخلاق عالية، لكن تحالفوا مع علي عبد الله صالح يعني بل للأسف الشديد أنهم عندما تحالفوا مع علي عبد الله صالح كانوا صادقين معه، إلى درجة إنه أذكر إنه عندما كانت الجبهة اللي سموها الجبهة الوطنية بيقاتلوا في اسمه في المناطق الوسطى، واحد اسمه مشرف عبد الكريم اللي قد توفى عنه كرسمه، صلى عند علي عبد الله صالح ومقادة الهون قال له ما يهمك إحنا باسمه يعني نقاتل ونقف معك. أول ما ضل علي عبد الله صالح صاروا قدموا أنفسهم على أساس إن ممكن يعني ندعم وجودك ويعني قصي ونظامك، يعني لأنهم كانوا في الأصل سعمات مثل ما قلنا كانوا سعمات قل شيء واحد، يعني عندما شعروا أن هذا النظام يمكن الجبهة الوطنية تأثر عليه قدموا أنفسهم ليكونوا بديل للجيش، قالوا ما علي عبد الله صالح خلاص تمام، وشكلوا مثلا الجبهة الإسلامية كان يعني الأساس علي محسن في الأسلحة. والمهم تمام الإخوان حتى عندما يعني فكانوا معا علي عبد الله صالح الإخوان ويمثلوا علي محسن، بعدها يعني أصبحت العلاقة بين علي عبد الله صالح ومحمد يدومي علاقة مباشرة، ومع الشيخ عبد الله يعني ما تقول الثلاثي.
1: يعني ونحن بنتحدث عن هذه التحالفات والتناقضات، النظام آنذاك دائما متهم بممارسة سياسة الإدارة بالأزمات، هذه سياسة الإدارة بالأزمات كي يضمن بقائه، يعني هذا ما
0: صحيح.
1: ما متهم به النظام، وهذه بتكون حاجة ملحة للاستقرار المحلي والدولي. كيف تردون على هذه الطروحات وبموضوعية تامة؟
0: شوف مرة التقينا مع أجانب زمان. نقول لهم ليش بتدعموا علي عبد الله الصالح؟ أذكر قالوا لأن هذا الرئيس بيحكم اليمن بالقبيلة وماسك كل مفاصل الدولة. يعني ما معنى؟ يعني الدول الذي سواء أمريكا سمي من شئت هذه الدول إذا لقيت لا يهم أن تكون ملكي أو جمهوري صالح أو طالح مصلي أو غير سالم إخوان أن تمسك بمفاصل الدولة وتحقق أهدافهم خلاص تمام. علي عبد الله الصالح كان ينطلق هذه الأيام في عهد علي عبد الله الصالح سمح يعني شوف بحجز ما مراكز نفوذ كيف تتكون مراكز النفوذ. أنا بين أفعل القائد مثلا هذا القائد يبدأ يستخدم نفوذه في استقطاب مثلا ويجند مجموعة من الناس يعني من أهل قريته من أهل كذا يبدأ يستثمر في تلميع شخصيته يبدأ يستثمر في إيجاد كتلة تقف معه سواء قبلية أو عسكرية أو شعبية لحظة ما أدرى لقد مركز من مراكز النفوذ حتى الرئيس ما عاد يصير شيء بعده نتيجة ما طبيعة النظام الذي يعتمد على التوازنات لابد أن يفرز مراكز نفوذ يعني لكل عمل جانب سلبي وجانب إيجابي. علي عبد الله صالح أراد أن يحكم مش باسم دولة سلطة فلابد أن يعمل توازنات قبيلة بكيل وحاجد سنحان وخولاء الشرقي والغربي القائد يدي له نائب مش ستي هو تمام يعني وهكذا. ولهذا قال كان يقول أنا بين رؤوس على
1: رؤوس الثعابين
0: الثعابين هذا كان يعبر عن هذا المعنى كان يعتبر نفسه أنه ذكي جدا وأن هذا مجموعة من الثعابين التي تريد يعني قصدي تلدع تمام يعني ثعابين وأنا بين رؤوس فوقها يعني هذا الرأس ماذا يعني قصدي أن أنا في يعني قوة خطرة يعني قوة خطرة ممكن أي تساهي أو تساهل أو عدم يعني هذا إذا ما شغلت هذه الثعابين ببعضها البعض تمام إذا ما فرقت بينها إذا ما خليت كل واحدة تستهدف غيرها فما يشترش أنا يعني أحكم اليمن فأنا بين يعني أحكم اليمن يعني مثل ما كان أنا أرقص على يعني على رؤوس الثعابين علي عبد الله الصالح يعني هذا جانب يعني بعد التوازنات الحزبية يستخدم المؤتمر ضد الإصلاح والمؤتمر حقه ويستخدم الإصلاح ضد المؤتمر والمؤتمر حزبه
1: يستخدم الإصلاح ضد المؤتمر
0: في في خيرات من الفترات تمام يستخدم القاضي عبد الرحمن مثلا أرمين عام الرياني ضد الإخوان ويستخدم الإخوان ضد الرياني يعني في قضية التوازنات يعني أنه الأم تشغل بنفسها وبعدها القبيلة التاية معاه مشكلة مع تايك القبيلة يرسل ناس مع تايك القبيلة مثلا ويتيلهم سلاح ويتصل بالقبيلة الثانية عن طريق شخص آخر يقول ما لكم غرب لك مثال إحنا في سنحان إحنا سادوك بعد وإحنا يعني وكانت سيئة هذه الأيام يعني تعتبر هي محافظة على الزي يعني على الزيدي القوي رحمة عبد الملك السياني يعني بشكل عام سنحان كانت ترفض الوهابية.
2: نحييكم سامعين الكرام ونقرأ لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن محور الجهاد والمقاومة والقدس لن يسمح بتمرير معادلة الاستباحة في لبنان مهما كانت التحديات ومستوى تطور الأحداث. وفي بيان لها تعقيبا على الاعتداءات الصهيونية التي طالت العاصمة اللبنانية بيروت عقب اتفاق التهدئة نوهت وزارة الخارجية إلى أن مجرم الحرب نتنياهو لا يمكن أن يقدم على ارتكاب أي حماقة بدون ضوء أخضر أمريكي. وجددت وزارة الخارجية التأكيد على وقوف اليمن مع المقاومة اللبنانية في مواجهة العدوان الصهيوني الغاشم بكل الوسائل المتاحة. استشهد 4 مدنيين فلسطينيين وأصيب آخرون مساء اليوم إثر قصف لقوات العدو الإسرائيلي على مخيم جباليا شمال قطاع غزة، كما استشهد مواطن متأثرا بإصابته بنيران قوات العدو في مدينة غزة. اقتحمت قوات العدو الإسرائيلي مساء اليوم بلدة سلواد وقرية بوردود شرق رام الله، كما اعتقلت شابا من مكان عمله في بلدة الصورة غرب نابلس ومواطنين من بلدة الظاهرية، واستولت على صهاريج مياه في بلدة أذنى بمحافظة الخليل. أعلنت حركة المقاومة الإسلامية حماس عن إدانتها ورفضها قيام رئيس ما يسمى إقليم أرض الصومال الانفصالي صومالي لاند بزيارة كيان الاحتلال الصهيوني والالتقاء بقيادته المعروفة بالسجل الإجرامي بحق شعبنا الفلسطيني والشعوب العربية والذين يحتلون أرض فلسطين وسوريا ولبنان ويدنسون مقدسات الأمة ويعملون ليل نهار على تهويد مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك قبلة المسلمين الأولى. ارتفع عدد ضحايا غارات العدو الإسرائيلية التي استهدفت منطقة الغيري في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت اليوم إلى 3 شهداء و15 جريحا. أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان أنها تصدت خلال أوقات متفرقة من اليوم لثلاث طائرات مسيرة من نوع هرمز 450 تابعة لجيش العدو الإسرائيلي في الأجواء اللبنانية، كما استهدفت تجمعات جنود وآليات تموضع للعدو الإسرائيلي. أكد نائب قائد مقر خاتم الأنبياء المركزي لشؤون التفتيش التابع للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد جعفر اليوم أن جرائم الكيان الصهيوني في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت لن تمر دون عقاب، في إشارة إلى العدوان الذي شنها الكيان الصهيوني اليوم شنه على الضاحية الجنوبية. ختاما أكد وزير الخارجية الإيراني سيد عباس عرافجي أن الحضور الشعبي والتلاحم الوطني شكل الركيزة الأساسية في إفشال أهداف الأعداء في إيران خلال الحرب الأخيرة، مشددا على أن قوة الدبلوماسية الإيرانية تستند إلى صمود الشعب ووحدته إلى جانب القدرات الدفاعية للبلاد. هكذا سمعنا الأفاضل، قرأنا على مسامعكم موجزا لأهم الأنباء من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وقفة إعلانية.
4: لأجلهم إلى الفقراء إلى المساكين إلى الغارمين إلى ابن السبيل إلى كل المستحقين نحث الخطى إليكم بأمر الله الذي جعل في الزكاة نجاتكم إغاثتكم مواساتكم وحياتكم. الهيئة العامة للزكاة.
2: مستمعين الأعزاء، نواصل وإياكم بودكاست صنعاء مع الزميل سند الكميم.
0: يعني في قضية التوازنات، يعني أنه الأم تشغل بنفسها وبعدها القبيلة التاية معاه مشكل مع تلك القبيلة يرسل ناس مع تلك القبيلة مثلا ويتيلهم سلاح ويتصل بالقبيلة الثانية عن طريق شخص آخر يقول ما لكم غرب لكم. احنا في صنحاء احنا سادوك بعد احنا يعني، وكانت سيئة هذه الأيام يعني تعتبر هي محافظة على يعني على الزيدي قوي رحمة عبد الملك السياني، يعني بشكل عام صنحاء كانت ترفض الوهابية، صنحاء كانت متمسكة بالزيدي بشكل كبير، وكانوا وكان علي محسن وعلي عبد الله صالح يختاروا صنحاء
1: بالوهابية.
0: بالوهابية مر علي عبد الله صالح قال أنت يا عبد الله أنني صليت في مسعود. قلت طيب. قال بعدها وصلت أظن قدم بيبسوني يدخلك أنني يهودي.
1: لا أساس أنه حاجة غريبة.
0: يعني أنتوا يعني بيقول لي كم لكم وجود عندي؟ أنا داري أن أنتوا يساعد في 14 بسمة في 14 قريب في سنحة بيقول لي وأنا داري أن أنتوا كله أن كلهم زيود معاكم. يعني يعني عبد الله صالح كان يشعر أنه القبيلة سنحة مشي معه في جانب قضية ولهذا حاول يخترقوا سنحة ما اخترقوا الله بيت الأحمر بقيت سنحة كلها
1: زيدية
0: يعني زيدي. فأنت عندما يعني تجي تبصر علي عبد الله صالح عندما كان يعيش في التناقضات مرة قال لي قال يعني سو واحد شخصي من القيادات الكبيرة عنده يعني من أخلص الناس له دعني بعدها بيقول قال أنتوا يا السادة بتبيعوا حقكم الأموال الفلان الفلاني. قلت له تلك الله عمد الله بأن السادة الآن ما عبش معهم زلهد إذا مات واحد باعوا أرض إذا عرسوا باعوا أرض إذا مرض عليهم باعوا أرض والذي بيشترهم القادة قادة الألوية
1: قال
0: هذه معك اليوم معك وأصحابك. قالوا كيف بتسمعوا لهم يعني قال بيقول لي قال والله انقدسوا لا يعني لا جبل, لا جبل يفعن قد اشتروا وأنا مع الأرض في, في تحت يفعن أنا حكيكم وهذا الشخص قد اشترى جزء يعني المهم. فقال ما رأك يا عبد الله شتي لك زلد ودرجع أموال السادة كلها اي تصور علي عبد الله صالح ما يقول لك انا في تكرار هذا قول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم هذا الادم ايش تخلينا نتقاتل بين بيناتنا حتى على مستوى القريه. هكذا بنى علي عبد الله صالح نظام بالتوازنات بالتفرقه بالكذب على الجميع
1: بالازمات هكذا
0: ايوه يعني وهكذا يعني.
1: طيب
0: واحيانا بالمبادرات اليوم ديمقراطية اليوم تصحيح اليوم نفعل يعني وهكذا كل يوم مبادرة جديدة.
1: طيب لو تحدثنا أستاذ عبد الله عن أزمة الخليج عام 1990 وترحيل المغتربين آنذاك والذي يعني رأى الكثير من المحللين والمؤرخين والخبراء أيضا أنه كان موقف اليمن يعتبر انتحار دبلوماسي آنذاك. هل الحسابات التي دفعت صالح لهذا الموقف ما هي هذه الحسابات وهل كان انحيازا لصدام حسين أم أنه في محاولة للحفاظ على توازن القوى الإقليمية؟
0: شوف أصلا عندما الوحدة في حد ذات
1: قبل أن أدخل إلى الوحدة الوحدة طيب. سيكون محور
0: ما أعدل ذكر لكن في هذا الموقف بالذات علي عبد الله صالح كان علاقة شخصية مع سطام حسين كان يرسل له وفود خاصة حتى عندما وقعت الحرب بين إيران وسطام الدولة الوحيدة التي أرسلت ألوية يعني أرسلت ألوية للقتال مع سطام حسين هذا ما حدث. وعلي عبد الله صالح الشيطان بسر قادة الألوية من البعث والذي لهم توجهت بعده كانوا يصير قاتلوا في شوف هذا شوف من يعني من حركات علي
1: أساليبه
0: ومن أساليبه قالوا يصيروا قاتلوا مع سطام. سطام كان يشعر إنه الدولة الوحيدة العربية أصل العرب يعني جاءت لتقاتل عن البوابة الشرق هو اليمن وتا جيش وتا عدة ألوية وقاتلوا معنا ما حد فعلها كذا صح. الشيء الثاني علي عبد الله كان يا كان معجب بالبناء العسكري للجيش العراقي الذي فعل السلطة حتى قال لي بعض الإخوان العسكريين قال حتى التحول الذي حدث في الجيش والمسميات قال كلها من التجربة العراقي حتى حاول أن يحاكي كثير من البناء العسكري للجيش اليمني يحاكي نفسيات الهيكلي والتنظيم الذي في الجيش العراقي. فعلي عبد الله صالح يعني هذا واحد من الأسباب. الأشياء الثانية وكان يعني مشي وما يعني كان يفكر إنه أن سطام يعني هل تصدق إن سطام لو استمر الخفجي إنه كان عسكر النظام السعودي وعسكر المنطقة الشرقية يعني يعني كاد أن دول الخليج تنتهي يعني بحركة صدام هذا. فلا شك أنه كان جزء من حساباته العلاقة الشخصية معه دعم النظامين لبعضهم البعض. والشيء الثاني أنه ربما عند علي عبد الله صالح ما يعني جانب، وبعضهم كان يقال أنه كان قريب إلى البعث يعني إلى البعثيين، وسطم بعثي ربما أنه كان بيفكر أنه ربما يعني النظام القومي يسيطر على الخليج يقضي على هذه الدويلات ربما، لكنه ما حسبش حساب طبعا الشعب اليمني، ما حسبش العلاقة الذي مع السعودية، ما حسبش ردة الفاء هكذا السعوديين، ما حسبش حساب أكثر من 2 مليون مثلا مغترب في السعودية وهكذا يعني.
1: ما كانش ضمن حساباته
0: أي، وما ولم يكن أحد يتوقع أن أمريكا هتقوم قامتها وتشكل حلف من 60 دولة. ما كانش أحد يتصور أبدا أن العراق الذي بنى يعني المدفع العملاق وصم يعني وقاتل إيران 8 سنوات وأصبح أقوى جيش في المنطقة العربية، ما كان أحد يتصور أبدا أنه سيهزم في أيام ويقضى عليه.
1: أستاذ عبد الله، الحديث عن الوحدة اليمنية عام 1990 للميلاد، هل كانت الوحدة اليمنية وحدة اندماجية بشكل مدروس يعني، أم أنها كانت هروب إلى الأمام من الأزمات اللي كانت بتواجه شطرين؟
0: يعني في الواقع موضوع الوحدة اليمنية هي ما كانتش إنتاج يومها أصلا، لأنه علي عبد الله صالح ما كان قادر مطلقا مثلا أن يتجه نحو الوحدة بدون موافقة السعودية. لكن مثلا يلاحظ الواحد أنه أن علي عبد الله الصالح من 1986 عندما استخرج النفط كانت هذا أول خطوة حررته من قيد النظام السعودي في التحرك. عندما جاء جورج، عندما جاء جورج الأب هو نائب الرئيس وجيت شركة هند الذي
1: من مارب
0: أيوة نعم. الذي وخضب في جورج بوش في مارب وبشر اليمنيين بمستقبل رفاهي كورة مثل الخليج بعد ما
1: وقع جورج بوش
0: أيوة بعد ما وقع شيء. المهم لكن نستطيع أن نقول أنه من تلك الأيام بدأ علي عبد الله صالح يفكر مثلا في الهروب نحو الوحدة.
1: الهروب من إيش؟ من السعودية؟
0: لا شوف، شوف مثلا النظامين، لو جي أنت الآن أي حادث أو أي مثلا تطور في أي بلد أو حدث تاريخي ما يمكنش يأتي ابن يومه لا يعني. فالوحدة ما أصلا هي ما جاءت في يوم وليلة، هنالك مجموعة من الأحداث التي سبقت هيئت النظامين، الحزب الحاكم في الجنوب والحزب الحاكم في الشمال، هيئتهم يعني سياسيا نظام اقتصاديا هيئتهم أنهم يتجهون نحو الوحدة. فعلي عبد الله صالح مثلا كان قد وصل إلى طريق مسدود في موضوع نظام الحكم، وفي الشمال كنا قد إحنا بنشعر قد الفساد وصل إلى على درجات لا بد من مخرج. علي عبد الله صالح كان يرى أنه الوحدة أتفتح على آفاق جديدة، وهو عنده طموح أصلاً أنه يحكم اليمن علي عبد الله صالح. فعندما أتجه إلى الوحدة كان هو يريد أن يخرج من دائرة المعارضة الذي في الداخل والأفق المسدود الذي وصل إليه. من الجانب الآخر مثلاً بسر الحزب الاشتراكي كان قد الاتحاد السوفيتي بدأ ينهار، فبالتالي قد فقد يعني فقد الدعم الدولي، فقد الدعم المالي، فقد الدعم العسكري، يعني أصبح الحزب الاشتراكي يعني بلا مستقبل سياسي. فلا بد أن يعمل على إنقاذ نفسه، إلى جانب أنه فكرة الحزب الاشتراكي في قضية التأميم وقضية الحزب الواحد وقضية البوريلاتيريا ومدريش والاشتراكي نفس الشيء وصلت إلى طريق مسدود، يعني موضوع التأميم يعني للأراضي ما حقق شهدفه، كثير من الأشياء. فكان النظامين كل منهم يريد أن ينقذ نفسه بالوحدة، طبعا مع أن الوحدة متأصلة في نفوس الشعب اليمني، هذا لا يلغي أن الوحدة متأصل فيه، سواء كانوا سياسيين أو أحزاب أو قبائل
1: أو عامة الشعب
0: أو مجتمع عامة الناس. أنا أمر ما بش في النقاش، لكن بعوامل. حتى مثلا عندما تذكر عندما في 1986 وقع الصراع التامي داخل الحزب الاشتراكي، أين ذهبوا الجزء الأكبر من الحزب الاشتراكي؟
1: إلى الشمال.
0: ذهبوا إلى الشمال. يعني كان الشعور بوحدة الشعبين، بوحدة الأمة، بوحدة موجودة. التاريخ موجود. وبالتالي عندما زاد الضيق على الشمال وعلى الجنوب، ما هو المخرج إلى أن ينتجوا إلى الوحدة؟ فكان يعني الضغط، وكان في حتى كنا في الشمال مثلا، نذكر كنا في الشمال نشعر أنه في الجنوب الدولة نظام وقانون وإنما بش فساد. في الجنوب كانوا يشعروا أن في الشمال رفاهية ومفتاح وحريات وسفر إلى الخارج وكذا. هؤلاء كانوا يريدون أن يخرجوا من النظام الشمولي، تمام، والمجتمع الذي في مثلا في الشمال يريد أن يتخلص. طيب أنا أذكر لك شيء آخر. إحنا مثلا يعني كنا مثلا في الشمال، كان به نوع من التشديد على أي نشاط مثلا للناشطين أو للعلماء أو كذا في الزيدي مثلا، سواء في مدارس العلمية أو في عند العلماء أو في قضية إصدار الكتب. يعني كان هذيك الأيام الإصلاح يعني يضع في رأس علي عبد الله الصالح أنه هؤلاء الزيوت، هؤلاء الهاشميين، هؤلاء ما همش يعني ما يؤمنوش بشرعية ذاك، هؤلاء لو أتحت لهم فرصة الشعب عيقوم معهم يعني وينقلب عليك
1: هذا الإصلاح.
0: أيوة. فكان مثلا النشاط الزيدي ملاحق محجم، وكان كثير يعني من الهاشميين يشعروا بنوع من الاضطهاد، وحصل لديهم ناشطين أو شخصيات اجتماعية أو كذا أو كذا. يعني هذا الجو كان موجود. طبعا هو امتداد ما بعد ثورة 26 سبتمبر يعني قصدي. ولهذا أنت تلاحظ أنه حتى علي عبد الله صالح طوال خطاباته ما انتقلش من الخطاب، من خطاب الدولة إلى خطاب يعني من الخطاب شرعية الثورة إلى خطاب شرعية الدولة. يعني ظل علي عبد الله صالح قبل ما يموت وبيذكر ثورة 26 سبتمبر ولا ثورة 24 أكتوبر يستمد منها الشرعية. المفترض أنه ما عاد يتكلمش عن هذه الثورات كشرعية ثورية، المفترض أنه يتكلم عن شرعية الدولة. فلكن الخوف الذي داخل النظام مثلا في صنعاء كان يجعل يتذكر دائما ويلجأ إلى الشرعية الثورية ولا يلجأ إلى مثلا شرعية الدولة. ففي هذه اليوم مثلا احنا مجموعة من الناشطين مثلا السياسيين هذيك اشتغلنا في العمل السياسي والحزبي والكذا، عندما بدأت مفاوضات الوحدة كنا نتابعها يمكن إذا قلت لك يعني كل يوم بيوم يعني كل خبر كل كذا، سواء من الصحافة أو من وراء الكواليس أو من الناس الذي كان يحضر الاجتماعات بين مثلا فريق مثلا الجنوب وفريق الشمال. أذكر مرة أنه التقى علي عبد الله الصالح وباسمه وعلي سالم البيض، التقوا في تعز، فطرح علي سالم البيض على علي عبد الله الصالح قال له يعني احنا نشتي ضمانات، مجموعة من الضمانات. قال ما من الضمانات؟ قال الإخوان المسلمين والإسلاميين من يضمن لنا حياتنا؟ ودلا بيخرجوا في مظاهرات، ودلا بيواجهوا الوحدة، ودلا بيعملوا معسكرات عندكم في الشمال يعني المنع الوحدة
1: رافضين كانوا أصلا.
0: أيوة. يعني طرح على المخاوف على علي عبد الله صالح. إحنا عندما وصلتنا هذه المعلومة شعرنا بالخوف للمل، إنه كان الأستاذ عبد المجيد الزنداني قد جاء من السعودية وعمل ستة أشرطة كلها تدعو الشعب اليمني للوقوف ضد الدولة الاشتراكية. أيوة. يعني كان يصوروا للناس
1: يعني باعتبار الوحده،
0: عدت هي الحكم الاشتراكي وعنت هي الاسلام،
1: عنت هي الاسلام
0: ورفعوا شعار القران والحاكمي، ويعني من هذا الشعارات يعني نذكرها جميعا. وكان استاذ عبد المجيد يجمعوا لمجامع كبيره ويخطب فيهم. يعني هذا الجو العام جعلنا نخاف ان يتراجع علي عبد الله الصالح او علي سالم البيض عن الوحده. قمنا احنا مجموعه يعني متابعه او اربعه او خمسه تقريبا، قلنا لابد يعني يكون لنا دور في هذا الموضوع. يعني احنا اذا جاءت الوحده ستاتي بتعدد، ستاتي بالديمقراطيه. اذا جاءت الوحده سينتهي النظام الشمولي الأمني في الجنوب والشمال، يعني ستتعزز قوة الشعبين، ستتعزز قوة المجتمعين، سنستطيع أن نشارك في العمل السياسي، أتخف وضعة يعني الحالة الأمني والتحجيم ويعني والمراقبة وسمي ما شئت تمام والسجون وكذا، يعني هذا أتخف. ففكرنا أن احنا نعمل رسالة تأييد للوحدة ويوقع فيها كبار علماء اليمن.
1: رسالة يعني موجهة لمن؟
0: موجهة أنه بدون ما يعني بدون أي موجهة أنه نحن نبارك للشعب اليمني والقيادة السياسية الوحدة،
1: تأييد الوحدة،
0: تأييد الوحدة من المنظور ديني. هذه الأيام يعني جمعنا يعني صور توقيعات من زبيد، توقيعات من لب، توقيعات من تعز، توقيعات من صعدة، توقيعات
1: علماء
0: من حج كبار علماء اليمن تمام. يعني توزعنا كل واحد سر محافظة، ويعني وأذكر بالذات سافرت أنا والأخ علي الذاري يعني حفظ الله يعني كم يعني من الناس العاملين والمجاهدين فعلا. الأخ سافرنا هو إلى باسمه إلى صعدة، وكانت هذا أصعب مهمة لنا بالنسبة. يعني كيف نخليك
1: في صعدة،
0: في صعدة إن إحنا نخليهم يوقعوا لنا العلماء الكبار على موضوع الوحدة. وصلنا سنة لعند القاضي صالح فليتي رحمه الله، كان كنا نعرف من قبل. والقاضي صالح كان نشيط جدا في العمل الإسلامي يعني، وكان معه مدرسة وطلاب ونشيد ومتحرك وخضيب، يعني القاضي صالح كان نشيط. فذهبنا ذيك اليوم إلى بيت في بني معاد، وصلنا يمكن أشياء مكان خارج البيت، يمكن انتظرنا لساعة 11 في الليل الله. وإحنا في الباب فوق السيارة، وصل ولقينا دخلنا عند في البيت بنطرح عليه الموضوع، تفاعل جدا وقال لنا شوفوا إذا وقع لكم سيدي مجد الدين، السيد مجد الدين المؤيدي والسيد بلد الدين الحوثي بقيت على ما صعد اتبعوهم. قلنا له طيب إحنا كيف ما يوصلنا لهم، يعني ما بش معنا معرفة شخصي بهم كبيرة. قلنا يا قاضي أنت عليك سيدي مجد الدين. قال علي، قالوا أنتوا سيروا سيدي بدر الدين الحوثي. قلنا تمام، ما نعرفش. وإحنا مسافري طبعا هذا العشير، رجعنا رقدنا في صعدة، وبعدها سافرنا الصباح إلى ضحية. لا هم كان في ضحية،
1: هم في ضحية نعم،
0: يعني شرق ضحية. وإحنا ماشيين لقينا محمد سالم أحد طلاب سيدي بدر الدين، محمد سالم عزام، كنا نعرف قوي من قبل يعني كان بيننا وبين على كل. فلقينا قلنا كيف يا محمد، كيف حوالكم، كيف الكذا، ما بتسووا؟ قال والله ما احنا بنجمع باسمه سلاح وباسمه ذخيره وبنشتري ذخيره. قلت ليش؟ قال بيقول يمكن الوحده هذا تبع اشتراكيه. قلت له معقول؟
1: هيا
0: قال ما أقول شيء، مش ما أقول يعني إحنا كزيدي وكعلماء وأنتم يا صعدة نجاتنا وأمننا في مربوط بمستقبل الوحدة وقيامها، ما عند خلص يعني من هذا الوضع الأمني يعني والشمولي إلا بالوحدة. قال والله هذا توجيهات العلماء وسيدي بدر الدين وكذا. قلنا وين سيدي بدر الدين؟ قال في آل الصيفي في ضحية. سنة لعند سيد بدتين، وصلنا وحيا بكم وأهلا وسهلا وكم في الطابق الأسفل. بدأنا من جابر في الموضوع، كان ذكي جدا بالمناسبة الله يرحمه. بدأنا من جابر في الموضوع، وكان عنده يعني بعض أولاده وناس آخرين، قال نطلع ضالع وحدنا، طلعنا فوق.
1: طيب تذكروا من كان من أولاده يعني؟
0: ما عاد أذكر بالضبط يعني.
1: أيه.
0: فضلعنا في مكان صغير هكذا ضالع، وبدأت أشرح له ما أهمية الوحدة وكيف تخفف علينا وعلى الزيدي وعلى الأمة كلها، وكيف أن النظام الشمولي عندما يبدأ الدمج من جديد حيتكلم نظام جديد، وحتكون في حريات، وحتكون في التنقل، حريات كذا، حريات الناشر، حريات حريات حريات. قلت هذا الذي نريد، يمكن جابرنا يجي ساعة. طبعا كان سيدي بدرين قد كان للرأي آخر مثل ما قلت لك 180 درجة. هل تصدق انه كملنا نجابره وكم حبه هنا؟
1: اها
0: قال بينتوا لنا ووضحتوا لنا بهذا المعنى، الله ينور قلوبكم. أين الورق الذي شون نوقع لكم فيه البيع؟ على طول
1: وقع
0: فيه. يعني وكان هذا بالنسبة لأخذه كبير، أن سيدي بدر الدين الحوثي وقع فيها معنى جزء كبير من العلماء عايد به، ورحنا لنا وكانت هذه المرة
1: وتوقيع سيدي مجد الدين
0: يعني. وبعدها كملت صور، بعدها فلتنا بدر الدين ووصلنا

0: أنا أكبر عدد ممكن، ما أذكر هل سيدي مجدد وقع أو ما وقع يعني، لكن مثلا القاضي صلاح وقع، سيدي بدين وقع. المهم في هذا الموضوع أنه إحنا أسرعنا في هذا التوقيع، كنا يعني بنسابق ما أذكر الزمن للمه، لأنه كان يوم الجمعة القادم التقى علي عبد الله صالح وعلي سالم البيض من جديد في تعز.
1: في تعز
0: كنا نريد أن ننشرك قبل ما يلقوا على الاجتماع،
1: على الاجتماع به هيا
0: على ما نعزز من دورة الوحدة، ونخلي مثلا علي سالم المخاوف الذي عنده يعني أنه ما
1: بيشتتلاشى
0: أن المتدينين عندكم والإخوان يعني هم ضد الوحدة وكذا، يعني نزيلها وندفع بالوحدة. قال الأخ علي الداري قلنا ما ننزل دحين نشتين، شوف كان عنده رضا مش عادي، قلنا نشتي تنزل في صحيفة الجمهورية في نفس اليوم. الأخ علي الداري نزل ذيك اليوم، نزل لا تعز، هو أصلا تربى في تعز وكان معارف وكذا، ونزل تصور أنه استطعنا بفضل الله أن ننشرها بدون تعاون من أحد، لما بينه أقول لك بدون تعاون من أحد، لأن بالناس بعد ما فعلنا هذا البيان وأدى دوره الكبير،
1: كان له دور كبير
0: يعني، وفعل ضج وضرب للإصلاح ما كانوا يتوقعوا على الإطلاق،
1: يعني رجع الصدى،
0: يعني جعلت الوحدة مطلب إسلامي
1: يا سلام،
0: يعني بدعوة من كبار علماء اليمن يعني من كل المحافظات يعني شاركوا فيه. فكانت هذا يعني الإصلاح شعر بها نظر بالسياسي مثلا قوية. بعض الناس حبين أقول لك أنه يعني كانت كلها بجهود شخصي، بعض الناس وبعدها أراد أنه يعني في المؤتمر الشعبي يقول على إحنا شاركنا في هذا العمل، وإحنا فإننا مثل الإنتاجين، كثير من الإنتاجين إذا وجدوا أي عمل كبير يصيروا يتقربوا إلى مثلا إلى نظام يعني. والله يقول الحق أنه لم يكن هذا مسؤول على الإطلاق في هذا العمل، بل أنا يعني هم عندما فعلنا البيان في بيتنا ذي كلام جريت الأصول وعلى ميد ولفيت الفرش ذي كلام، قلت عمد لا يجيش يوما ما أحد يدعي أنه هو الذي فعلن المسودة
1: المسودة الأصلية،
0: أي والأصل، قلت عمد لا يأتي اليوم. فكان هذا من يعني ما تقول من أبرز المحطات التي لم يعني لن يذكرها أحد، وأنا لازم أحتفظ بصحيفة الجمهورية وبهذا البيان معي في البيت من ضمن الوثائق الخاصة.
1: الوصول عادية عادية موجودة عندكم يعني؟
0: أيوة عادية عندي. ولهذا تلاحظ أنه بعد هذا يعني كانت المفاوضات أخذت وعد أفضل يعني، وشعر الحزب الاشتراكي بنوع من الأمان، وتراجع عن يعني يمكن تقول من اشتراطاته. وفي نفس الوقت
1: هذا في 89 ولا في بداية 90؟
0: قدوا في 90،
1: قدوا في بداية 90،
0: قدوا مع بلا علمون، قدوا في الأوقات الحرجة جدا
1: يعني قبلها بشهرين ثلاثة،
0: قدوا يعني في الأوقات. من جانب آخر السعوديين مثلا عملوا بطريقة في مواجهة الوعد، فاتصلوا هذا كما حدثني بعض القيادات الاشتراكية، اتصلوا باسمه الحزب الاشتراكي أثناء المفاوضات وأرسلوا لهم وقالوا لهم إحنا مستعدين نأتي لكم 12 مليار دولار ونفعل لكم مستشفيات نعمل كذا وأنتم توقفوا عن الوعد. طبعا الحزب الاشتراكي قيادة الحزب الاشتراكي طبعا هي وحدوية في الأصل أصلا، وفي نفس الوقت قدوا الخيار الشعبي والخيار السياسي والخيار الاقتصادي وخيار المستقبل هو الوحدة، وكان أمل الشعب اليمني كله، فرفضوا. وبالتالي نجحت الوحدة بدعم شعبي وتوجه سياسي، دعم شعبي حقيقي تمام، ودعم حزبي. يمكن أقول لك لا يوجد أحد في اليمن، في اليمن لا شيخ ولا مسؤول ولا قبيلي ولا مواطن ولا تاجر ولا أي إنسان إلا هو كان مع الوحدة، لأنه كلنا وكنا كانت الوحدة أمل في الدولة القوية،
1: كانت حلم لكل اليمني،
0: إلى جانب أنه في العالم العربي مع مفاوضة الوحدة وتباشير عادة الوحدة اليمني أعدنا الأمل للأمة العربية والشعوب العربية في الوحدة العربية. فلاحظوا مثلا القذافي، سطام حسين، الأحزاب السياسية، المثقفين، الأحزاب الاشتهارية، القومي، كلها

0: يعني دفعت بالوحدة اليمنية ويعني يبشرت بها ورحبت بها
1: أنه ممكن أن
0: أيوة أنه وحدة. يعني أعدنا للناس الأمل أنه ممكن هذا التمسك هذا التمسك هذا القائم والأنظمة الشمولية ممكن أن نعيد الوحدة اليمنية أعدت إلى الناس الأمل. أقول كذا.
1: طيب السعودية كانت معارضة يعني وعلي عبد الله صالح مثل ما قلت خرج عن يعني
0: عن العباءة السعودية عن القرار السعودي.
1: هل استطاع فعلا أم أن هناك كان دعم أيضا دولي؟
0: لا يعني شوف أولا كان الدعم العربي بشكل عام. الشيء الثاني يعني علي عبد الله صالح وزار أمريكا تقريبا مرة أو مرتين. الأمريكيين كان عندهم نظرة أخرى. الأمريكيون يعني عن أجندتهم على مستوى العالم، السعودية أجندتها على مستوى المنطقة. الأمريكيين كانوا يريدون أن يتخلصوا من كل الأنظمة التي كانت لها أي علاقة أو امتداد
1: للاتحاد
0: السوفيتي. يعني كان الأمريكيين يعملون على تبويض الأنظمة الجمهورية في العراق، في السودان، في مصر، في ليبيا. لا يريدون أن يبقى أي نظام جمهوري لكي لا يبقى الامتداد والارتباط بالمعسكر يعني مثلا بالاتحاد السوفيتي. ولهذا يمكن أن تلاحظ أن هذا الأنظمة الجمهورية كلها اتجهت نحو النظام الوراثي. من صاحب المطبخ في هذا؟ أمريكا. أمريكا هي التي دفعت بالتوريث في مثلا في العراق، في سوريا، حتى مصر جمال، حتى يعني العراق، حتى العراق. النظام التوريث كان بدأ يطل برأسه. من الداعم له؟ كان المطبخ في الأردن بقيادة الملك حسين، وإحنا بعد إحنا كنا بعد فيما بعد ضمن هذا الجو. لكن بعد الدول يعني أمريكا تخلصت من الأنظمة الجمهورية في ما يسمى بالربيع العربي. فأمريكا كانت تريد أن تقضي هذه البؤر في الجزيرة العرب، لأنه كانت دولة اشتراكية وكانت تمثل تهديد لكل دول الخليج. وما أدراك ما دول الخليج، ما أدراك ما نفط الخليج، وما أدراك
1: ما أموال
0: الخليج، وما أدراك يعني كمستهلكين. وبالتالي كانت حرص فدفعت يعني فدفعت بالوحدة، ولا ما كان يمكن أبدا أن تقوم الوحدة وأمريكا رافضة يعني رافضة لها.
1: طيب أقيمت الوحدة وتحققت في 22 من مايو عام 1990 للميلاد، وصلنا إلى 94 صيف 94 وحرب 94. كيف أثرت هذه الحرب على العقد الاجتماعي يعني للوحدة، وهل تغيرت طبيعة النظام السياسي بعد هذا المنعطف؟
0: شوف أولا 94 يعني أستطيع أقول لك أنه بدأ التخطيط لها من وقت مبكر. يعني أنا أذكر مرة التقينا بعلي محسن، إحنا بعد تأسيس حزب الحق كنت رئيس الدائرة السياسية طبعاً، وأنا مسلحة وعلي محسن يعرفنا يعني المهم. فدعاني هو الأخ علي الداري وصلنا لعنده، وبعدها وصلنا لعنده لا مكتب في الفرقة، قال أنتم وضعتم أنفسكم ذيك اليوم قال هكذا في كورنر يعني ساعه ما تقول في
1: زاويه.
0: قلنا للموضعنا انفسنا في كورنر يا فندم علي. قال انتم الان تقفون مع الاشتراكي والاشتراكي، وبدا يشرح لنا خطه القضاء على الاشتراكي قبل سنه من قيام 94
1: في 93
0: في 93، وبدا يشرح لنا خطواته وكذا، وانه هذا الحزب الاشتراكي سينتهي، وأنا بريء يعني أبرأ إلى الله من يعني قصة إن أنتوا تجلسوا راضين أنفسكم به، وأنه إذا جلستوا فعقبكم ما وقع به يعني بهذا المعنى. قلت يعني ذيك الأمر التين على قلنا ما لك يا فندم علي، يعني من بيدي لكم هذا الخبيرات، هذا من بيضحك عليكم قصكم عندما الحزب الاشتراكي بيقول أنتوا معكم الإصلاح حزب ديني، ترجعوا تقولوا والاشتراكي مع حزب ديني وحزب الحق. احنا اصحاب قرار مستقل يعني، وانت داري وعلي عبد الله صالح داري والحزب الاشتراكي داري، وبدات اعدد له القرارات التي بنتخذها، والكثير منها ما يتفقش مع مثلا مع ما يريدها الحزب الاشتراكي او سياسه الاشتراكي. من يومها انا شعرت ان هنالك مؤامره، بل استطيع اقول لك انه كان كان الشيخ عبد الله وعلي محسن يقولون علي عبد الله صالح تشتي يمن، يعني يمن كامل بدون الحزب الاشتراكي يدي لنا 6 ساعات فقط.
1: 6 ساعات.
0: 6 ساعات كانوا بيفكروا في أبين أنه ممكن يعني عن طريق العمارقة أو كذا يسيطروا على عدن، وعن طريق التكفيريين الذي كانوا هولك الجماعات الإسلامية يعني قصي السلفية الكذا الذي كانت متواجدة في أبين، وجاءوا من السعودية وجاءوا من أفغانستان وجاءوا من أفغانستان، وهؤلاء كان لهم الدور الكبير في موضوع 94. هم الذي قادوا بعد المعركة، وهو الذي دخلوا إلى قرب عدن، هم أصحاب أفغانستان والسلفيين الذي كانوا مع علي محسن، هم الذي بعدها فجروا يعني قصة هذه الحرب. فالإصلاح وعلي محسن وكذا كانوا يدفعوا علي عبد الله صالح أن يتخلص من الاشتباك وحكم اليمن
1: تمام وحدك.
0: ولهذا أشوف الاشتراكي بي دائما ساعة ما تقول في أدبياتي يشير إلى موضوعين: موضوع الاغتيالات التي تمت قبل 94 إلى أكثر من 180 قيادي ميداني للحزب الاشتراكي،
1: إلى 180
0: 180 أيوة. أو أكثر في كل المناطق. وهذا كلام كنا يعني كنا نتابع يعني من وراء هذا، فكان بمجموعة من الناس الذين مرتبطين بالدولة والسعودية وبالإصلاح وعلي محسن، يعني معروفة حتى أسماءهم، مرضي كانوا ينفذوا هذا الاغتيال. فالحزب الاشتراكي يذكر دائما أنه إحنا استهدفنا في قيادتنا، وبعدها مع بداية الحرب فتوى الأستاذ عبد المجيد الزنداني المشهورة هذا، ويعني وموضوع الغنائم وتوزيعها
1: السباحة
0: يعني هذا الذي حدث. لكن السعودية في حق 94 يعني عادت الكرة يعني من جديد وحاولت تدعم
1: الإمصار،
0: وكان اشترت لهم أذكر 12 دائرة يعني قصي 129 استخدموا 6 بقيت 6 في الصناديق، حتى بعد ما دخلنا يمكن الذي كان معنا بقي منهن 2 هن الذي اشتروهن من أوكرانيا السعودية، وبعد السعودية دفعت تذكرت تجار حضرموت الكبار قدم سعوديين، وهم الذي يعني طبعا تجار حضرموت اليمنيين، شوف
1: اليمنيين نعم
0: كان لهم دور كبير في تأسيس النظام السعودي، لأنهم كانوا يمدوا عبد العزيز آل سعود بالأموال يعني عندما أقام الدولة الثالثة، فكان لهم فضل كبير على السعودي، بل أن علماء السعود يعني حضرموت كانوا يمثلوا المرجعية للحجاز كلها في المدينة والمنورة في مكة والمدينة المنورة. فالسعوديين طلبوا من التجار الحضارمة أنهم يتبرعوا للإمصاليين والعلي سالم يدعمهم، كانت تعد بواخر ويرسلوها إلى هناك. لكن رغبة الشعب اليمني يعني حرص الشعب اليمني على الوحدة هو الذي حسم مشي قوة الجيش اليمني ولا ضعف مثلا الجيش، لأنه الجيش ما قد كانش دمج لو أنت بتلاحظ كانت عدد الفترة الانتقالية، وبالتالي حسمت المعركة في 94 لصالح الوحدة، لكن علي عبد الله صالح خرج منها ملك، ما عاد في رئيس جمهوري،
1: ملك
0: وبدأ يشعر أنه ملك
1: بعد 94،
0: بل أيوه بدأ يشعر ملك. وفي هذه الأيام الإصلاح هم شاركوا يعني كانوا يعني حليف، مثلا كانوا يعني شركاء مع علي عبد الله صالح مثلا وحلفاء استراتيجيين، لكن بعد الوحدة قالوا قد إحنا شركاء في النظام، ما عباش إحنا الذي كان لنا دور يعني تمام. فبدأ علي عبد الله صالح شوف الإصلاح أراد من القضاء على الحزب الاشتراكي ليسيطر على الدولة ويقيم الدولة الإسلامية تمام. النتيجة جاءت إن علي عبد الله صالح مجرد ما شعر أنه قضاء على الحزب الاشتراكي قال إذا نقضي على الإصلاح، ما الإصلاح بدأ ما يعمل، بدأ يفعل لجان في تعز وعفوا في عدن وفي بعض المناطق، يعني يقول له ما هي بضاقتك لابسر بغير محرم، بدأوا ما يعني سعم يقول يفكروا في تطبيق الشريعة الإسلامية
1: الخلافة الدولة الخلافة
0: هذا أزعج علي عبد الله صالح، بدأ أن قد مستوي فرضوا يعني دورهم كشركاء في الدولة على الواقع، فبدأ يفكر في القضاء عليهم. وفعلا بدأ علي عبد الله صالح يعني
1: في التآمر
0: عليهم لإقصائهم من المشاركة معه في الحكم. حتى جاء عبد الكريم الإيراني قال ما بشي تشين خرج من المعارضة، نحصل على الأغلبية في البرلمان
1: وخلص.
0: ودخلوا الأبناء يعني، وأذكر هذه الأيام نزلوا الإصلاح في هذه الانتخابات، مثلا نزل عبد الوهاب الآنسي قيادة الإخوان الكبار على أساس لا يعني قص يمنعوا خطوة المؤتمر في الحصول على الأغلبية في البرلمان. أذكر أن عبد الوهاب سقط يعني عندما توجه النظام السياسي لعلي عبد الله صالح لإسقاط النظام، لأنه كان هذه الأيام كان علي عبد الله صالح مثلا وهو متفق مع الإصلاح حتى يتقاسم والجيش، هذا لك جرى لك ألفين في تلك
1: المكان
0: أيوة يعني قصي الدائرة، ولك 3000 حسب الحاجة، وقسموهم وضرعوا كلهم. لكن في هذا المرة لا يعني قصي
1: منافسة
0: أيوة يعني قصي، فخرجوا الإصلاح وإذا الإصلاح كذب في المعارضة. وهكذا بدأت يعني الإصلاح اتجهنا المعارضة إلى 2011
1: سبتمبر 2001. بعد هذه الأحداث كيف استثمر صالح يعني القاعدة لتعزيز علاقته مع واشنطن، وهل نجح أن يضع اليمن شريك دولي أم أنه يعني رهن القرار السيادي تحت ضغوط الخارجية؟
0: شوف أنا أدي لك قناعتي الخاصة من خلال متابعتي قضية القاعدة. هذا القاعدة أنا ما أتصور أن كان بالقاعد بالمعنى الصحيح يعني حتى ابن لادن يعني
1: أسامة بن لادن
0: في أول أبدوا عادوا مطلبة في السعودية، وكانوا هذيك الأيام الذي أثر عليهم ودخلهم تنظيم الإخوان المسلمين في السعودية والسيد عبد المجيد
1: أيوة.
0: وبعدها في السودان عندما هرب كان بمؤتمر، وكنت هذا كلام في حزب الحق رئيس الدائرة السياسي ورئيس صحيفة الأمة، وعندما سنحضرنا المؤتمر كان هو موجود أسامة بن لادن. فأسامة بن لادن في النهاية هو كان إخواني أصلا يعني، صح عندما سافر إلى أفغانستان كان بترتيب مع المباحث يعني ومع الدولة السعودية، يعني هذا في ضمن الصراع الإسلامي داخل الإخوان يعني فيما بينهم. فأنا أرجع لك للقعدة. القعدة مثلا عندما كانوا بدأوا يقولوا لنا قالوا قتلوا فلان الفلاني في مارب من القاعدة، أنا ألتقي بعض الأخوة في القاعدة يعني في مارب وأسألهم طيب من فلان الفلاني اللي قتل عندكم جو قتلوا كذا أو الطائر أو كذا، قالوا فلان الفلاني من أينه، قالوا صلاحي. وأنا كيف عجيب أن إذا الإعلام بيقول قاعدة وأهل البلد بيقولوا هذا إصلاحي، يعني إذا الأمر في أن يعني أستطيع أقول لك بصدق يعني أني كان بقاعد مع علي عبد الله صالح وعمه وبقاعد مع الإصلاح.
1: أها قاعدة مع علي عبد الله صالح
0: وقاعدة يعني تقاسموا يعني كأنهم قسموا القاعدة.
1: هل كانت بعبع يعني فقط أم أنهم فعلا كانت هناك؟
0: بعدها كان تواجد عسكري حقيقي ونشاط عسكري حقيقي ولهم رؤيتهم الخاصة، لكن قيادتهم كانت مرتبطة إما بالإصلاح أو مرتبطة علي عبد الله صالح
1: أو علي عبد الله
0: حتى علي عبد الله صالح كان يوصل معهم إلى اتفاقات مثلا ويقول افعلوا ما اشتيتوا لكن قولوا لنا، يعني أهم شيء ما تبسوش النظام لكن لا تمسوش النظام منسك. وكانوا على اتصال بالأمن القومي، يعني عندما مثلا تقع مشكلة مثلا من القاعدة على طول قيادة الأمن القومي عمار وكذا يتصل بالقاعدة من هم هؤلاء للمفعل هذا الحدث، هؤلاء بدوا يشرحوا له تمام. أقول لك أعظم مرة مسكوا ظن 11 واحد من القاعدة
1: أيوة
0: إحنا بنشاهد محاكمتهم، هل أتصدق هذا الكلام؟ أيوة. لقيت ناس طبعا احنا كان علاقتنا بالدول والمسؤولين المهم لقيت ناس بين اسالهم قلت انا يعني هم في الخدمه المدنيه او المهم في جهات في الدوله، قلنا اذا احنا بتحاكموا القاعده يعني على 11 شخص هذا بنتكلم في الموضوع، قال يا اخي ما اصلي على رسول الله، انت الإذاعة والتلفزيون بيحاكمهم والتوجيهات عندنا بتسوية أوضاعهم وترقيتهم.
1: لا
0: بعد ما يخرجوا لنا ما يسووا أوضاعهم ويخرجون بطريقة أو أخرى، قال إحنا بنعمل تسوية أوضاعهم
1: الخدمة
0: والشعب المدنية. اليمني والخارج تذكر أنت حق الأمن السياسي اللي هربوا.
1: أيوة أيوة
0: كان بعض الشباب يعني رعاه الله الأخر الكبار مش يعني لأنه سجن. قال يا أستاذ عبد الله كنت أسمع طوال الليل ما نرقج وأنا أسمع دق دق دق دق دق يعني كس. تقول ما هو هذا يعني؟ قال هل تصدق أنه عندما أنه مخرج التراب أنزار التراب الذي
1: أيوة
0: أنزار التراب لزنزان اليوم فيها لما وصلت ما عاد يشوف رجوع من الطاقة إلا خروج كذية يعني العسكر ما كان مش داري
1: حتى دق دق ما بيسمعوها للسجان لما العسكر ما بيسمعوها
0: مثلا ولما خرجوا وهربهم. هل كانت هذه فكرة علي عبد الله الصالح مع علي محسن لأنه باسم الأمن السياسي كان مسيطر على غالب القمش
1: غالب القمش وعلي محسن. علي محسن
0: علي محسن وعلي محسن وغالب القمش تبع الإخوان المسلمين
1: أيه.
0: فعندما دبسر بعدك خرجوا والحمام الذي ضلعوا منه والمسافة الذي قطعوها يعني على بدونهم صعب صعب وهؤلاء كانوا هم الذي بعدها قاعد يعني كانوا أهم قيادات القاعدة فيما بعد والذي بعدها تم اغتيالهم واحد بعد واحد بعد. فهذا اللعب السياسي بالشعب اليمني وبأبناء يعني احنا أصبحنا أعظم من يعني محل للتجارب السياسية محل للاستغلال السياسي الجشع يعني محل للخيانة يعني السياسية العليا لدماء هذه الأمة يعني للأسف الشديد أن الجميع كانوا ضحايا للسلطات السياسية يعني والأحزاب.
1: طيب أستاذ عبد الله الأحداث طبعا كثيرة في عهد الرئيس صالح الأسبق لكن يعني تنوعنا فيها حاولنا أن نختصر طبعا بعض المواضيع وبعض الأحداث. إذا يعني أردنا أن نتحدث عن اتفاقية 2000 اتفاقية جدة اتفاقية الحدود يعني ماذا ستحدثنا عن هذه الاتفاقية؟
0: شوف اتفاقية 2000 أولا كانت اتفاقية الطائف في كل 20 سنة قمرية يتم تجديدها يعني مثلا من 34 بعدها في 50 أظن في 53 وبعدها في 72 وبعدها جاءت 90 فجاء هذا الاستحقاق فبعدها فعلنا مذكرة تفاهم في عام 95 مذكرة التفاهم أعطت يعني سعمة تقول إنه قالت إنه العمل باتفاقية مثلا الطائف فكان اتفاقية الطائف بتشكل مشكلة للنظام السعودي لأكثر من سبب من بين هذه الأسباب إنه عندما عملنا معاهدة الطائف إحنا فعلناها مثلا من رأس المعوج يعني من قرب البحر إلى جبل فأر وما عملناش ترسيم الحدود البحرية في أبقات الطائف وبعدها عندما وصلوا إلى جبل فأر كان بخلاف بين قبيلتين وقبيلة الثانية وكانت بقيت 204 ويمكن 244 كيلو تصور في الحدود اليمنية هذه موازي الربع الخالي بينما هذا يمكن أظن 200 هكذا 150 أو كذا حق الطائفة الذي لعن جبل ذار فبقيت هذا بدون ترسي وهذا كثير من الناس ما حد مدرك أنه عندما رسمنا الحدود في 34 يمكن ترسيما كاملا موضوع الربع الخالي وهو كان الأهم
1: أيوة.
0: الذي يمكن أحصل فيها التلاعب تمام؟
1: الربع الخالي
0: ما تمشي الترسم فيه فالسعودية كانت تشعر بأنه لا الحدود البحرية ولا بقية الحدود مع الشمال ترسمت والآن اليمن أصبح يمن واحد والحدود التي ما بين المحافظة الجنوبية التي كانت تحت الاستعمار مثلا البريداني كانت الحدود ويسموها والخطوط كانت فعلتها إما البريطانيا وباسمه والعثمانيين أو فعلتها بريطانيا يعني مع اقتراح السعوديين يعني لم يكن اليمنيين دور. والسعودية تريد كدولة ناشئة أن تستكمل بناءها. يعني تصور الحدود السعودية كلها الذي حددت لهم هم بريطانيا. حدود السعودية مع كل الدول من أنشأها هي ما بين بريطانيا والسعودية، ما بين بريطانيا والسعودية كلها. تمام، اليمن كانت دولة مستقلة، وهذا كانت في مستعصي جدا ماشي في يد البريطاني. تمام، وعندما جو كانوا يشتوي يعملوا الحدود ما بيننا وبين مثلا الحدود الجنوبية ما بيننا وبين السعودية، ما بين بريطانيا والسعودية بلا صح، كان العثمانيين يتدخلوا، كان البريطانيين يعني مر ما يوافقوش البريطانيين ومر ما يوافقوش السعودي، وكانت السعودية تضمع إلى ما هو أكثر. المهمني مات باسمه، مات للسمج. هذا كان هاجس في النظام السعودي كدولة ناشئة. إذا لم تستكمل هذه الدولة الناشئة حدودها فيك من ترجع على نجد.
1: أها.
0: لأن ما استكملتش ترسيم هذا الحدود.
1: ترسيم.
0: ولهذا عندما قال الإمام يحيى وهو في حالة مثلا، عندما قال الإمام يحيى يعني في البند يعني في المادة يمكن الثاني 22 من الحدود حق في معاهدة الطائف، قال لهم يجب أن تجدد كل 20 عام، كان المفروض السعودية ما يقبلوش يعني هم في هذا الموقف. لكنهم
1: لماذا قبلوا؟
0: قبلوا لأنه يريدوا أن يستكملوا يعني بناء هذا الدولة بأي طريقة،
1: بأي طريقة
0: يعني، ويعطوها الشرعية الكاملة. فوافقوا مثلا للإمام يحيى بهذا. معاهدة 2000 كانت السعودية تسعى لاستكمال الحدود في ظل ماذا؟ ظل الجمهورية اليمنية الموحدة، البرلمان المنتخب، لتكسب حدود دائمة. تمام؟ يعني البرلمان بيمثل الشعب،
1: الشعب
0: والقيادة السيادية والشمال والجنوب.
1: إذن
0: فكانت السعودية تسعى. طيب، السعودية كانت تسعى لهذا، وعلي عبد الله صالح هو كان قد خرج عن الطوق السعودي، لكن قد بدأ يعمل مثلا يسعى لعملية التوريث. كان علي عبد الله صالح يطمح أنه يحكم اليمن كأسر مثل آل صباح، آل سعود، آل مهيان.
1: أيوه.
0: تمام؟
1: خاصة بعد حرب 94
0: بعد أن أصبح ملك.
1: بعد أن أصبح ملك، نعم.
0: طيب، فبدأ يساوم السعودية ويتواصل معهم، والسعودية رحبوا بفكرة التواصل لموضوع الحدود، وبدأوا يتواصلوا ويلتقوا كلجان يعني في إيطاليا هان المهم يعني بالتفاصيل خيرت في هذا الموضوع. لا سنة 2000 علي عبد الله صالح كان يريد أن يدعم سلطته الوراثية كحاكم لليمن أبدي، وهو أقدم لهم هذا الخدمة. عندما جاءوا طبعا إلى باسمه إلى جدة وتفاوضوا، السعوديين قالوا بشرط أن تكون هذه دائمة، يفعلوا بند بيان شرطة، بما معنى أن يلغوا اتفاقية الطائف ما يخص بالتجديد، وهذا أكسب أعظم مكسب
1: للسعودية.
0: طبعا السعودية حصلت على مكاسب سواء في لأنه عندما جينا مثلا في حق الطائف، وهذا يمكن نجيل في المستقبل نشين نتكلم عنه بتفصيل قوي.
1: أيوة. ستكون هناك حلقة أيضا للعلاقات. أيوة. السعودية.
0: أيوة. على أساس أنه عندما جاءوا لأحداثيات الحدود أكثرها قديم عاد حتى رأينا. المهم في سنة 2000 اختلفنا على رأس المعوج وعلى جبل ثار، حتى السعوديين كانوا يتوا جبل ويقول هذا جبل ثار ومش جبل ثار. بعد جاءت المشايخ كلهم، يعني هذا قصة إن شاء الله نجي نتحدث عنها بالتفصيل. لكن المهم أنه في آخر المشاورات قال الملك عبد الله خلوه نجلس على عبد الله صالح وعثيم، وكان الأمير سلطان والأمير نايف والأمير كذا، دخلوا واحد ما خرج إلا وقد اتفقوا وخلاص وفعلوا ذي الاتفاق. ما الذي جرى؟ ما هي الوعود؟ ماذا قدم؟ الله أعلم. لكن اليمن قدمت للسعودية أكبر خدمة، وكنا نتصور أنه بعد اتفاقية 2000 ستعود أقل شيء العلاقة السعودية على ضوء اتفاقية الطائف، لأنه من المهم جدا أنا أن نقول أنه اتفاقية جدة نصت على أن اتفاقية الطائف جزء لا يتجزأ من اتفاقية جدة. طبعا هنا في نوع من التناقض، لأنه بند في اتفاقية جتب بيقول أنها دائمة، وبند بيقول أن اتفاقية الطائف جزء لا يتجزأ. المهم هذا الموضوع يحتاج نقاش قانوني يعني وسياسي ومشروعي،
1: سنتحدث عنه إن شاء الله في حلقة منفردة عن العلاقات اليمنية السعودية بإذن الله. أستاذ عبد الله، في عهد الرئيس صالح ما هو يعني ما هي الحدود أو ما هو حدود الحد الفاصل ما بين مالية الدولة وخزينة الرئيس، وكيف استخدم أو تم استخدام الاقتصاد الريعي والمكاسب الشخصية يعني كأدوات للترويض السياسي؟
0: شوف يعني عبد الله، صار هذا الموضوع يمكن كنت تحدثنا عنه، أنه ما يسمى بتجنين الفساد، يعني كون أن الفساد يعني ما معنى كون أن الفساد أن تكون جزء من سياسة الدولة. يعني أنا مثلا كون أن الفساد ما معنى أنني لا أستخدم القوانين النافذة في مكافحة الفساد، لا أستخدم القوانين النافذة في لكن إذا أنا الشيء أستخدمه أستخدمه في المعارضة، فما كان بش حتى فاصل. هذا من يعني ساعة ما أقول من يعني ساعة ما تقول من فضائل علي عبد الله صالح إنه ما جعلش حد فاصل بين حقك وحق الدولة. ما بيش فرق حقك وحق الدولة، ولا هذا يعني تستغرب. أنا أذكر مرة عندما جاء الحزب الاشتراكي بعد الوحدة استغربوا، واحد منهم صرف له مثلا علي عبد الله صالح مدري 3000 معاد في الحديدة بعد وقع رئيس الوزراء. يعني كان ساعة الخيال، يعني قضية أنه المال لحرمة أو بفاصل بينه وبين حقك. ولهذا عندما تبصر ما بيقول طيب المليارات الذي مع علي عبد الله صالح حقنا المسؤولين، يعني النزيه فيهم كان يبقى على أقل شيء 10 مليون ريال حق بدل إدارة، بدل مدري موضع زيارات مجلس إدارة كذا، لجان أي لجنة تشكل في الوزارة الوزير، وبعدها يعني مكافأة فكان يخرج الوزير النزيه جدا، وأنا أعرف النزيه جدا ب10 مليون ريال، هذا النزيه الذي معه. طيب أما تصور أنه مرة يعني عندما قالوا يضموا بعض الألوية حق الفرقة فيما بعد، قالوا هي 3 ألوية يعني مكتوبة في هذه 3 ألوية، طبعا الوهو 3000.
1: أيوه.
0: عندما جوا الأفراد قال لي أحد الإخوان المسلمين الله يرحمه من سلحان، قال أنت داري كم لقينا أفراد مع فلان القائد الفلاني كم في الساحل؟ 27000.
1: 27000 فرار. أوف.
0: أسمع، يأخذ مستحقات.
1: أوف.
0: يعني تصور أنه أنت كقائد مثلا الغائبين الفرار، يعني الذي في المعسكر هم 10000 والذي موجود 1500 مثلا، والباقي في بيوت بيسافر وبكذا إعلام. هذا يعني كان الفساد بشكل يمكن يعني مثلا أدخل أنا يعني كان الفساد في موضوع النفط والخدمات النفطية.
1: إذن مستمعينا الكرام، نكتفي بهذا القدر من بودكاست صنعاء، وساعتنا تشير إلى تمام 11 ليلا موعد نشرة الأخبار.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سامعين الكرام، تحية لكم أينما كنتم، ونوفي حضراتكم بخمس نشراتنا الإخبارية والأخيرة لهذا اليوم. البداية بأبرز العناوين. وزارة الخارجية تؤكد أن محور الجهاد والمقاومة والقدس لن يسمح بتمرير معادلة الاستباحة، وتدين زيارة ما يسمى برئيس إقليم أرض الصومال إلى كيان العدو الإسرائيلي. شهداء وجرحى جراء القصف الصهيوني المستمر على فلسطين ولبنان، وحزب الله ينفذ عمليات نوعية وينكل بالعدو وآلياته. قائد مقر خاتم الأنبياء يشير إلى أن قدرات إيران القتالية والدفاعية أصبحت أقوى من أي وقت مضى. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها يقرأها على حضراتكم سند عبد الكميم، أستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. شارك القائم بأعمال رئيس الوزراء العلامة محمد مفتاح في فعالية تدشين الأعمال التحضيرية للمؤتمر الدولي الرابع للرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، التي أقامتها اليوم الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم. وفي التدشين اعتبر القائم بأعمال رئيس الوزراء المؤتمر الدولي الرابع مبادرة ومناسبة مهمة وملتقى له أثر كبير سيتوسع صداه وأفقه وسينتشر نوره عاما إثر عام. وأكد العلامة مفتاح أن الأمة بأمس الحاجة إلى ملتقيات مستمرة للنهل من ينبوع الرحمة كتاب الله ونهج رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم وجميع الأنبياء والمرسلين، لأن في نهجهم وقصصهم عبرة وخير للأمة والبشرية كافة. وقال إن أعداء البشرية المنظومة الصهيونية يريدون أن يخرجون من الفطرة السليمة والمنهج الرباني إلى منهج الإضلال والشيطان والإفساد في الأرض، مؤكدا أن الأمة بحاجة ماسة إلى منهج ومشروع يواجه المشروع الإجرامي الخبيث الذي يقوم على تحويل الإنسان إلى سلعة للثراء والتسلط وتابع وخاضع لأهوائهم الشيطانية. وحث القائم بأعمال رئيس الوزراء الباحثين في مختلف المجالات على بذل أقصى جهودهم للخروج بأبحاث مثمرة ذات نتائج عملية تخدم توجه البناء والتطوير للمجتمع والبلاد، مؤكدا أنه بالرغم من كل التحديات إلا أن الأوضاع تسير نحو الأفضل والمنجزات تتراكم في ظل قيادة ربانية تسعى إلى خير وتطوير هذا البلد. كما ألقيت عدد من الكلمات أكدت في مجملها أهمية الفعالية في الوقوف على أعتاب مرحلة جديدة من العطاء الفكري والبحثي بتدشين الأعمال التحضيرية للمؤتمر الدولي الرابع للرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. أدانت وزارة الخارجية والمغتربين زيارة ما يسمى برئيس إقليم أرض الصومال إلى كيان العدو الإسرائيلي. وأكدت وزارة الخارجية في بيان صادر عنها أن على من يزور ويصافح ويعترف بمجرمي الحرب الصهاينة الملطخة أيديهم بدماء الأشقاء العرب في فلسطين ولبنان وإيران واليمن، ومن يكنون العداء للأمة الإسلامية ومقدساتها، أن يشعر بالعار والخجل. وأشارت إلى أن قرب هرجيسة من كيان العدو الإسرائيلي المحتل لن يزيدها إلا بعدا عن محيطها العربي وأمتها الإسلامية، ولن يحقق لها هدفا أو يلبي لها غاية. وبينت أن الموقف العربي ينبغي أن يتجاوز مربع الإدانة وأن يتخذ مواقف ملموسة لوقف هذه الخطوات المشينة الصادرة عن هرجيسة. وشدد البيان على أن كيان العدو الإسرائيلي لن يتمكن من تحقيق مخططاته الخبيثة في الصومال والقرن الأفريقي، مؤكدا أن اليمن سيكون له بالمرصاد. وأعلنت وزارة الخارجية وقوف الجمهورية اليمنية الكامل إلى جانب الأشقاء في جمهورية الصومال الفيدرالية لمواجهة المشروع الصهيوني الخبيث الذي يستهدف الصومال والقرن الأفريقي والمنطقة برمتها. أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن محور الجهاد والمقاومة والقدس لن يسمح بتمرير معادلة الاستباحة في لبنان مهما كانت التحديات ومستوى تطور الأحداث. وفي بيان لها تعقيبا على الاعتداءات الصهيونية التي طالت العاصمة اللبنانية بيروت عقب اتفاق التهدئة، نوهت وزارة الخارجية إلى أن مجرم الحرب نتنياهو لا يمكن أن يقدم على ارتكاب أي حماقة بدون ضوء أخضر أمريكي. وقال البيان إن العدوان الإسرائيلي اليوم على بيروت دليل جديد على أن الكيان الغاصب يشكل خطرا حقيقيا على الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، ويسعى إلى إدامة الفوضى فيها. وأضاف في الوقت الذي يتحدث فيه العدو عن توقيع مذكرة تفاهم تشمل جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، أقدم كيان العدو على استهداف العاصمة بيروت لفرض معادلة الاستباحة التي انتهجها في غزة بعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار. وهذه المنهجية التي يتحرك بها الكيان المجرم في تبادل أدوار واضح ومكشوف. وجددت الخارجية التأكيد على وقوف اليمن مع المقاومة اللبنانية في مواجهة العدوان الصهيوني الغاشم بكل الوسائل المتاحة، مشددة على أن التصعيد العسكري الصهيوني في الآونة الأخيرة لا يقتصر على لبنان فحسب، بل يمتد ليشمل غزة والضفة الغربية وسوريا، ما يكشف حقيقة التوجه العدائي والإجرامي للكيان. في ذات السياق أكد نائب قائد مقر خاتم الأنبياء المركزي لشؤون التفتيش التابع للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد جعفر أسد اليوم أن جرائم الكيان الصهيوني في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت لن تمر دون عقاب، في إشارة إلى العدوان الذي شنه الكيان الصهيوني اليوم على الضاحية. بدوره أشار رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر غاليباف إلى أن الأعداء لن يتمكنوا أبدا من الاستفراد بأي جزء من محور الجهاد والمقاومة، وقال جهاد مقاتلي لبنان ودبلوماسية إيران يضمنان سيادة لبنان ووحدة أراضيه، وسيطويان بساط الجنون الصهيوني وإشعاله للحروب. هذا وكان طيران العدو الإسرائيلي قد استهدف في وقت سابق منطقة الغبيري في الضاحية الجنوبية لبيروت، ما أسفر عن استشهاد 3 أشخاص بينهم امرأتان وإصابة 16 آخرين بينهم 3 نساء، واستشهد مواطنان في غارة شنتها مسيرة للعدو الصهيوني مساء اليوم استهدفت أحد بساتين الحوش جنوب لبنان. وقام جيش العدو الإسرائيلي بإحراق منازل في بلدة القنطرة قضاء مرجعيون، كما شن طيران العدو المسير غارات على أطراف الغسانية وبلدة تبنين وبلدة المجادل في قضاء صور. أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان أنها تصدت خلال أوقات متفرقة من اليوم لثلاث طائرات مسيرة من نوع هرمز 450 زيك تابعة لجيش العدو الإسرائيلي في الأجواء اللبنانية. وأكدت المقاومة بأن مجاهديها استهدفوا تجمعات لآليات وجنود جيش العدو الإسرائيلي على طريق صف الهوى في مدينة بنت جبيل وفي ساحة بلدة الطيبة وفي بلدة رشاف، وكذلك عند أطراف بلدة يحمر الشقيف بصليات صاروخية. كما استهدف المجاهدون تجمعات أخرى في بلدة النقورة وقوة صهيونية تموضعت في مبنى في بلدة شمع بمسيرات انقضاضية، كما دمروا آلية نميرة في بلدة مجدل زون ودبابة مركافة عند أطراف بلدة يحمر الشقيف بمسيرات أبابيل الانقضاضية وحققوا إصابة مؤكدة. استشهد 4 مدنيين فلسطينيين وأصيب آخرون مساء اليوم إثر قصف لقوات العدو الإسرائيلي على مخيم جباليا شمال قطاع غزة، كما استشهد مواطن متأثرا بإصابته بنيران قوات العدو في مدينة غزة. سياسيا اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية حماس اليوم أن استهداف طيران جيش العدو الصهيوني الإرهابي محيط مستشفى اليمن الصعيد شمال قطاع غزة ما أسفر عن استشهاد 5 مواطنين وإصابة عدد آخر أنه يمثل استمرارا لجرائم العدو بحق شعبنا وإمعانا في انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار. وفي الضفة المحتلة اقتحمت قوات العدو الإسرائيلي مساء اليوم بلدة سلواد وقرية يبرود شرق رام الله، كما اعتقلت شابا من مكان عمله في بلدة سرة غرب نابلس ومواطنين من بلدة الظاهرية، واستولت على صهري جمياه في بلدة إذنة بمحافظة الخليل. أعلنت حركة المقاومة الإسلامية حماس أنها سلمت للوسطاء في القاهرة الرد الموحد للفصائل الفلسطينية على خطة خارطة الطريق الخاصة بتطبيق المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار. وأكدت الحركة في إيضاح صحفي تعامل الفصائل بإيجابية ومسؤولية عالية مع الخارطة، مشددة على وجوب التنفيذ الكامل للمرحلة الأولى بما يشمل البروتوكول الإنساني والانسحاب الصهيوني الشامل وإعادة الإعمار وتمكين اللجنة الإدارية من مهامها وصولا إلى نيل الشعب الفلسطيني حقه في تقرير المصير، مشيرة إلى استمرار اللقاءات مع الأطراف الضامنة مصر وقطر وتركيا للمضي قدما في التنفيذ. توغلت قوات العدو الإسرائيلية اليوم على أطراف منطقة وادي الرقات في ريف درع الغربي جنوب سوريا، وقامت بإطلاق النار باتجاه الأراضي الزراعية. وأفاد مركز السجل السوري إلى أن هذه الانتهاكات تأتي في سياق تكرار التوغلات الصهيونية في المناطق الحدودية الجنوبية وسط صمت السلطات الحالية. أكد الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان أن التفاوض لا يعني التخلي عن المبادئ، مشددا على أن بلاده لن ترضخ لأي قوة وأنها تتحمل مسؤوليتها أمام الشعب. وفي ذات السياق أكد قائد مقر خاتم الأنبياء المركزي اللواء علي عبد الله اليوم أن القدرات القتالية والدفاعية للقوات المسلحة الإيرانية بما في ذلك القدرات الصاروخية والبحرية والجوية والطائرات المسيرة أصبحت أقوى وأكثر تطورا من أي وقت مضى، مشددا على أنها تعززت بتوجيهات القائد الأعلى للقوات المسلحة الإيرانية السيد مجتبى حسين خامنئي. وأوضح عبد الله أن القوات المسلحة الإيرانية في أعلى درجات الجاهزية والاستعداد، مؤكدا أن أفرادها أيديهم على الزناد وعلى أهبة الاستعداد لضرب قلب العدو. إلى ذلك أكد النائب الأول للرئيس الإيراني محمد رضا عارف أن إيران حققت بعد الحرب التي استمرت 12 يوما تكنولوجيا بفضل توجيهات الشهيد الخامنئي، مشيرا إلى أن إيران نجحت في كسر هيبة أمريكا والكيان الصهيوني. كان ذلك مستمعينا الكرام هو الخبر الأخير في هذه النشرة، وفي ختامها هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. وزارة الخارجية تؤكد أن محور الجهاد والمقاومة والقدس لن يسمح بتمرير معادلة الاستباحة، وتدين زيارة ما يسمى برئيس إقليم أرض الصومال إلى كيان العدو الإسرائيلي. شهداء وجرحى جراء القصف الصهيوني المستمر على فلسطين ولبنان، وحزب الله ينفذ عمليات نوعية وينكل بالعدو وآلياته. قائد مقر خاتم الأنبياء يشير إلى أن قدرات إيران القتالية والدفاعية أصبحت أقوى من أي وقت مضى. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام، وفينكم مستمعينا الكرام بخامس نشرتنا الإخبارية والأخيرة لهذا اليوم. نشكركم على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
1: وقفة إعلانية.
2: أخي السائق، إذا كنت ستتوقف لفترة طويلة مثل الانتظار في المواقف أو في زحمة المرور، فقم بإيقاف تشغيل المحرك، لأن تشغيل المحرك بلا ضرورة يستهلك الوقود بلا فائدة. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
3: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. العلاقات الشخصية عبر منصات التواصل الاجتماعي مع عناصر مدربة ومجيدة للهجات العربية المتنوعة لإقامة علاقات مع المستهدفين تحت عناوين جذابة توحي بأنهم منخرطون في دعم مناصرة القضية الفلسطينية وموقف اليمن من قضايا الأمة. وفي بعض الحالات تم استخدام أجانب غير عرب لاستدراج البعض للسفر إلى الخارج، ومن ثم تجنيدهم بشكل مباشر.
4: أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99.

0: يا شعب الانصار سطر ملحمة كبرى
1: عود محمد وعاد
0: يا شعب الانصار سطر ملحمة كبرى عود محمد وعاد قصبة

يا من الصمود معكم بكل جديد بمواكبة مستمرة لكل الأحداث والمستجدات ولكل الأخبار وبالنبأ اليقين أولا بأول.

بمعنويات عالية فوق السحاب، بالتوكل والثقة على الله وبالله، بتأييده ووعده الحق، مستمرون في الثبات والصمود ومواجهة الطاغوت حتى النصر الأكبر.

والبداية قبل التحايا. مستشار قائد الثورة الإسلامية علي أكبر ولايتي: الخطأ في الحسابات في بيروت أنهى الصبر وصدر الأمر، لقد حانت ساعة الصفر والمنصات تستعد. مستشار قائد الثورة الإسلامية علي أكبر ولايتي للأعداء: حزب الله جزء لا يتجزأ من محور المقاومة، إذا لم تخمد نار العبث في لبنان فإن مضيقا هرمز وباب المندب سيخنقان شرايينكم الاقتصادية.

قبل التحايا. أمين المجلس الأعلى للأمن القومي محمد باقر ذو القدر: رد مقاتلي الإسلام آت، الوعد وفاء، ولبنان روحنا، ولن يسمح بانتهاك الخطوط الحمراء للجمهورية الإسلامية.

قبل التحايا، حشود غفيرة في ساحات طهران والمحافظات الإيرانية دعما للقيادة والقوات المسلحة والمقاومة في لبنان.

0: قبل التحايا.
1: رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف: لن يتمكن الأعداء أبدا من الاستفراد بأي جزء من محور الجهاد والمقاومة، وجهاد مقاتلي لبنان ودبلوماسية إيران يضمنان سيادة لبنان ووحدة أراضيه، وسيطويان بساط الجنون الصهيوني وإشعاله للحروب. الخارجية الإيرانية: ندين بشدة العمل الإرهابي الذي أقدم عليه الكيان الصهيوني بالعدوان على منطقة سكنية في ضاحية بيروت الجنوبية، والجريمة الإرهابية تمثل خرقا صارخا للسيادة اللبنانية ولتفاهم وقف إطلاق النار بين إيران وأمريكا. الخارجية الإيرانية: أمريكا تتحمل المسؤولية المباشرة عن جرائم الكيان الصهيوني وانتهاكاته المتكررة لوقف إطلاق النار ضد لبنان وإيران.

قبل التحايا. مستشار قائد الثورة الإسلامية محمد مخبر: تقسيم الأدوار بين التفاهم والعدوان بين أمريكا والكيان الصهيوني أمر مكرر وغير مقبول. محمد مخبر: لا الابتسامة الدبلوماسية الأمريكية جديرة بالثقة، ولا التوحش الصهيوني قابل للتحمل. محمد مخبر: في الدفاع عن لبنان لا نجامل أحد، وسنلقن المعتدين درسا يجعلهم يندمون.

قائد قوة القدس في حرس الثورة اللواء إسماعيل قاني: انتصار حزب الله على الصهاينة آت، وشعوب العالم تعرف استقلال لبنان بتضحيات المقاومة لا بتبعية الحكام.

مساعد شؤون التفتيش في مقر خاتم الأنبياء العميد محمد جعفر أسدي: جرائم الصهاينة في الضاحية الجنوبية لن تبقى دون رد.

قبل التحايا. مساعد قائد حرس الثورة للشؤون السياسية العميد يد الله جواني: القوات المسلحة الإيرانية على أهبة الاستعداد للرد على أي عدوان بحزم، وسلاح الشعب الإيراني الأقوى ليس الصواريخ ولا الطائرات المقاتلة بل إيمانه وعقيدته. العميد جواني: الدبلوماسية والميدان يعملان معا لضمان حقوق الشعب الإيراني.

قبل التحايا، المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم رضا يقول: يجب ألا نرتكب خطأ في حساباتنا، حتى لو أردنا اتفاقا أو تفاهما فإن السبيل إلى ذلك هو تأديب الكيان الإسرائيلي، وإذا لم يكبح جماعة

إقصاء إيران أو تجاهلها، ودول المنطقة أدركت تدريجيا أن الأمن المستدام والتنمية والاستقرار الإقليمي لا يتحقق إلا من خلال التعاون. والهيكل الأمني الجديد للمنطقة يتطلب مشاركة جميع دول المنطقة وتعاونها، والشعب الإيراني أحبط مخططات الأعداء ووجه رسالة واضحة للعالم بصموده في وجه الضغوط والتهديدات. وزير خارجية إيران: التماسك الوطني في إيران ومقاومة الشعب وحضوره في الساحات هو الركيزة الأساسية لقوة إيران في مجال الدبلوماسية، والشعب الإيراني نجح بتحقيق إنجازات استراتيجية قيمة تتجلى آثارها في المعادلات الإقليمية والعالمية. صمود إيران أظهر حقيقة قوتها وحطم روايات الأعداء عن تراجع قوتها. ويختم وزير خارجية إيران ويقول: إيران خرجت من الحرب أكثر قوة وتماسك بسبب صمود الشعب وتضامنه إلى جانب قدراتها الدفاعية.

قبل التحايا، رئيس مجلس الشورى محمد باقر قليباف. العدوان الإسرائيلي على ضاحية بيروت يؤكد مرة أخرى أن واشنطن إما تفتقر إلى الإرادة أو غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها، ولا يمكن تحقيق مكاسب سياسية بإعطاء الكيان الإسرائيلي الضوء الأخضر. ولقد ولى زمن لعبة الشرطي الطيب والشرطي السيء. قليباف، إذا لم تكن لديكم الإرادة والقدرة على الوفاء بالتزاماتكم فلا مجال للحديث عن التقدم في المفاوضات.

قبل التحايا. مصدر مقرب من الوفد التفاوضي لوكالة فارس: حتى في حال تطبيق جميع وجهات النظر الإيرانية فإنه لن يتم بالتأكيد توقيع أي اتفاق في الموعد الذي أعلنه ترامب. أما المجرم والمدروس ترامب ففي تصريحاته: الهجوم على بيروت ما كان يجب أن يحصل. ترامب: قريبون جدا من التوصل إلى اتفاق من شأنه أن يحقق السلام في المنطقة بما يشمل لبنان، وينبغي لإسرائيل عدم شن هجمات أخرى على أي مكان في لبنان أو من أي طرف آخر مثل حزب الله على إسرائيل. ترامب: الهجوم الذي وقع على بيروت ما كان يجب أن يحدث، خصوصا في يوم مميز كهذا ونحن على بعد خطوات من التوصل لاتفاق سلام مع إيران. ترامب: قد تكون هذه بداية سلام طويل وجميل، فلا تفسدوا، أتوسل إليكم، الله يرحم والديكم، كود بالله وصلنا للاتفاق.

قبل التحايا. قائد قوات حرس الحدود الإيراني تم ضبط شحنة من الأسلحة والذخائر قبل إدخالها بطريقة غير قانونية إلى البلاد.

قبل التحايا، رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي يقول: رد جبهة المقاومة الموحدة حتمي، وجريمة الكيان الصهيوني اليوم في الضاحية أثبتت مجددا أن أمريكا ضعيفة وعديمة المصداقية، وأمريكا ضعيفة إلى حد أنها لا تملك حتى القدرة للسيطرة على هذا الكيان الزائف.

قبل التحايا. إلى قنوات ومواقع العدو الصهيوني، وفيها القناة 12 الصهيونية: ترامب أهان نتنياهو خلال الأسبوع الأخير، ومن المرجح أن يكون لذلك تأثير على الانتخابات. فوكس نيوز عن مسؤول أمريكي: سيتم رفع العقوبات عن إيران بالتزامن مع فتح مضيق هرمز، وسنركز على إزالة الألغام من المضيق لاحقا. صحيفة معاريف العبرية: الاتفاق المرتقب بين واشنطن وطهران يظهر أن إيران هي المنتصرة الكبرى بلا منازع. صحيفة معاريف: إيران هي المنتصرة الكبرى بلا منازع، والولايات المتحدة وإسرائيل تجران أذيال الخيبة والهزيمة. صحيفة معاريف: الإيرانيون أذكى من نخبة القيادة الإسرائيلية، وهم أذكى من نتنياهو وكاتس ومن سائر أعضاء الحكومة والائتلاف، وعلى نتنياهو أن يقف أمام الجمهور ويقول برأس منحن: لقد فشلت، وحتى صديقي المفضل لا يقيم لنا لو لا يقيم لي وزنا. قبل التحايا، رئيس حكومة الاحتلال الأسبق إيهود باراك: إيران خرجت أقوى من الحرب، بينما إسرائيل خرجت أضعف. قبل التحايا، من وسائل إعلام العدو الصهيوني وعبر القناة 12 العبرية: الاتفاق الأمريكي مع إيران يترك إسرائيل على الهامش ويعزز موقع طهران. وسائل أعلام إسرائيلية: إسرائيل تستعد لاحتمال رد إيران أو رد إيران بوابل من الصواريخ، ورفعت حالة التأهب في مختلف تشكيلاتها.

0: قبل التحايا. وسائل أعلام صهيونية: إصابة جندي إسرائيلي في مرج اليوت من جراء انفجار طائرة من دون طيارة. المجرم والمدلول ترامب للقناة الثانية عشر العبرية يتساءل: لماذا قام نتنياهو بالهجوم على بيروت؟ لماذا؟ لقد أغضبني كثيرا ولم أصدق ما يحدث، ليس لديه تقدير للأمور. الله العاقل عاقل. القناة الرابعة عشر الصهيونية: إصابة جنديين إسرائيليين بنيران حزب الله في جنوب لبنان. وسائل أعلام إسرائيلية: المجلس الوزاري المصغر يعقد اجتماعا في ملجأ تحت الأرض. عبر وسائل أعلام إسرائيلية: وزراء في الكابينت يحترفون للقناة اي 24 نيوز: محاولة منع الربط بين إيران ولبنان قد فشلت. وسائل أعلام إسرائيلية تعلن أن سبب حركة الطيران والمروحيات في سماء الشمال هو عدة حوادث لطائرات من دون طيار مفخخة في جنوب لبنان. وسائل أعلام إسرائيلية تعلن أن عددا من جنود الجيش أصيبوا بحوادث محلقات مفخخة في جنوب لبنان. صحيفة دعوت أحرنوت العبرية: في ظل التهديدات الإيرانية باحتمال الرد، تم فرض قيود على التجمعات وإلغاء الحفلات الجماهيرية.
1: جاك الرد وهدك هدك.

قبل التحايا. عبر وسائل إعلام العدو الصهيوني القناة 13 العبرية، ترامب هاجم نتنياهو بكلمات قاسية بما في ذلك بعض الشتائم. أما القناة 12 العبرية فتقول مواجهة نتنياهو مع ترامب قد تكون الأصعب في مسيرته السياسية. إلى القناة آي 24 نيوز الإسرائيلية، ترامب غاضب من الهجوم في الضاحية، والذي يجب القول إنه كان منسقا مع الأمريكيين لما يطلب إذن، ولكنه كان منسقا بالفعل، ولذلك فإن مفاجأته هذا ليست مفهومة تماما. كيف يتفاجأهم مدارين وتم إبلاغهم وأعطونا الضوء الأخضر، يعني بيتفاضحوا فيما بينهم. وسائل إعلام إسرائيلية، مروحيات عسكرية تنفذ عمليتي إجلال جرحى من جنوب لبنان خلال الساعات الماضية. وسائل إعلام إسرائيلية، تشويش جي بي أس في كل إسرائيل قبل التحايا. عبر وسائل إعلام العدو الصهيوني ومن إسرائيل هيوم، ترامب يستمتع بالتنكيل بنتنياهو، وترامب يدرس اتخاذ خطوة ضد معارضي الاتفاق مع إيران، وترامب تبنى رواية معادية لنتنياهو مفادها أن رئيس الوزراء يحاول إفشال الاتفاق. أما يدعوت أحرنوت العبرية عن مسؤول أمني يقول نتنياهو اعتقد أن المفاوضات الأمريكية الإيرانية ستنهار إذا هاجم الضاحية. وسائل إعلام إسرائيلية عبر القناة 14، اتهام موظف في الكنيست الإسرائيلي بالتجسس لصالح إيران.

قبل التحايا. أضعكم في هذه الفقرة أيضا حول كيف يقرأ الإعلام العبري اتفاق ترامب مع طهران تحت عنوان إسرائيل خارج غرفة القرار. تتصاعد في الإعلام العبري نبرة القلق عن أو من اقتراب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من توقيع تفاهمات مع طهران في مشهد تقدمه الصحافة الإسرائيلية بوصفه لحظة تهميش سياسي حاد لتل أبيب وعزلا لها عن صياغة القرار الأمني الإقليمي بعد أشهر من التصعيد العسكري ومحاولات الضغط على إيران. وتعكس التغطيات الإسرائيلية من اليمين إلى الوسط واليسار شعورا متزايدا بأن واشنطن تمضي في مسار تفاوضي لا يضع المصالح الإسرائيلية في مركز الحسابات، بل يتعامل معها كطرف متأثر لا كشريك مقرر. وفي هذا السياق تحدثت وسائل إعلام عبرية عن صدمة داخل الدوائر السياسية والأمنية وعن مخاوف من أن تتحول التفاهمات الأمريكية الإيرانية إلى نقطة انعطاف تقيد هامش الحركة العسكرية الإسرائيلية وتمنح طهران فرصة سياسية واقتصادية جديدة. نقل موقع تايمز أوف إسرائيل عن مسؤولين إسرائيليين وصفهم للتفاهمات بأنها فشل استراتيجي، معتبرين أنها تتجاهل المخاوف الأمنية لتل أبيب وقد تؤدي إلى عزل إسرائيل سياسيا وتقويض أهداف حربها في المنطقة. وبحسب هذا الطرح فإن الخطر لا يكمن فقط في نص الاتفاق المحتمل، بل في الطريقة التي جرى بها تجاوز إسرائيل عند صياغته، بما يوحي بأن العلاقة مع واشنطن لم تعد كافية لضمان إدراج المطالب الإسرائيلية في كل تفاهم إقليمي كبير.

قبل التحايا. أما يدعوت أحرنوت فقد ذهبت إلى توصيف أكثر حدة، إذ قدمت الاتفاق بوصفه كارثة مقلقة قد تطيح بالمصالح الإسرائيلية، محذرة من أن تل أبيب قد تجد نفسها مضطرة إلى تقديم تنازلات كبيرة في ملف لبنان، وربما سحب قواتها من مواقع ميدانية في مقابل تفاهمات تمنح إيران مكاسب سياسية. ونقلت الصحيفة عن مسؤول إيراني تعبيره عن خيبة أمل عميقة من موقف البيت الأبيض بقوله: لقد خدعنا ترامب، في إشارة إلى شعور داخل بعض الأوساط الإسرائيلية بأن الدعم الأمريكي للعمل العسكري لم يترجم إلى مكاسب سياسية عند لحظة التفاوض.

من جهتها ركز صحيفة هائرتس على البعد السياسي الأوسع، معتبرة أن حكومة إسرائيل تواجه تراجعا واضحا في قدرتها على التأثير في القرار الاستراتيجي الأمريكي. وحذرت الصحيفة من أن مهلة 60 يوما المقترحة للمفاوضات النهائية قد تمنح طهران فرصة للمماطلة والمناورة الدبلوماسية ومن دون قيود نووية حقيقية أو ضمانات كافية تحد من نفوذها الإقليمي. وفي السياق ذاته قالت القناة 12 الإسرائيلية إن التفاهمات تضمنت قبولا أمريكيا بعدد من الشروط الإيرانية الرئيسية، الأمر الذي رأت فيه تآكلا للتهديد العسكري الحقيقي ضد طهران. وانتقدت القناة 12 خلو المسودة وفق ما أوردت من بند واضح يلزم إيران بوقف دعم حلفائها في المنطقة، معتبرة أن ذلك يضر بالأهداف الاستراتيجية للحرب ويمنح إيران هامشا واسعا للاحتفاظ بأدوات نفوذها خارج الملف النووي المباشر.

0: العيش المهزوم بعيدا إن عاد الكرة لن يرجع.
1: قبل التحايا نذهب إلى صحيفة إسرائيل اليوم والقريبة من خطاب اليمين الإسرائيلي، فقد عكست خيبة أمل واضحة داخل المعسكر اليميني من موقف ترامب. وكتب المحلل أمنون الرب أن الولايات المتحدة صارت إلى جانب إسرائيل كحليف قوي طوال فترة العمليات العسكرية غير المسبوقة، لكنها عند لحظة صياغة التفاهمات خضعت لحسابات أصحاب المصالح الاقتصادية والراغبين في إنهاء التصعيد وفتح المسار التفاوضي. القناة 13 الإسرائيلية العبرية ركزت على ما وصفته بكواليس صدمة الكابينت الأمني والمؤسسة العسكرية، مشيرة إلى قلق من أن يؤدي الاتفاق إلى تقويض قدرة إسرائيل على تنفيذ هجمات مستقبلية ضد إيران أو حلفائها. كما توقفت القناة عند احتمال تحرير مليارات الدولارات المجمدة لإيران، معتبرة أن ذلك قد يسمح لطهران بترميم قدراتها الاقتصادية والعسكرية بعد فترة الاستنزاف.

في صحيفة معاريف العبرية حضر الخطاب ذاته بصيغة أو بصيغة قلق عميق من أن تحصل طهران على مزايا مجانية من دون قيود حقيقية على برنامجها النووي أو نفوذها الإقليمي. ورأت الصحيفة أن جوهر الأزمة بالنسبة لإسرائيل لا يتمثل فقط في أي بند محدد داخل الاتفاق، بل في أن التفاهمات قد تعيد إيران إلى موقع الفاعل الإقليمي المعترف به أمريكياً، بينما تجد تل أبيب نفسها أمام واقع سياسي جديد لا تستطيع التحكم بإيقاعه. وتكشف هذه القراءة المتقاطعة في الإعلام العبري الصهيوني عن مزاج صهيوني مأزوم تجاه التحول الأمريكي المحتمل إلى منطق التسوية السياسية، فبينما ترى واشنطن في الاتفاق فرصة لخفض التصعيد وإعادة ضبط التوازن الإقليمي، تنظر قطاعات واسعة في إسرائيل إليه باعتباره مسارا يبدد نتائج العمليات العسكرية ويمنح إيران وقتا ومساحة للمناورة، ويضع تل أبيب أمام سؤال ثقيل: هل ما زالت إسرائيل قادرة على فرض أولوياتها على القرار الأمريكي، أم أن لحظة التفاوض مع طهران كشفت حدود نفوذها الفعلي في الإقليم؟

لأجل السلام حملنا السلاح ولله ثرنا بعزم الأباء ومن موتنا قد صنعنا الحياة لنرسم للكون نهج الأباء.

قبل التحايا. المجرم والمدلوز ترامب، وعاجل أيضا، عاجل في قبل التحايا. المجرم والمدلوز ترامب، لست مهتما بتغيير النظام في إيران. المهم وقعوا اتفاقية ويشلوهم الجن. ترامب: إيران لم تؤكد بعد الاتفاق. إعلام العدو الصهيوني: واشنطن تسعى لتوقيع اتفاق مع إيران يمنعها من الرد على هجوم الضاحية، ولو بفتح الحصار كلي وفوري ويحل ما يشتو إيران، أهم شيء إنها لا تردش على إسرائيل. إعلام العدو الصهيوني: القطريون يضغطون لإتمام الصفقة الليلة.

قبل التحايا. سلام الله عليكم أيها اليمنيون، سلام الله على كل الصامدين والصامدات، وألف ألف سلام على رجال الله، على كل المرابطين في كل الثغور والجبهات، في كل وحدات الجيش ورجال الأمن. حفظكم الله، نصركم الله، أيدكم الله، أعانكم الله، وسدد الله رمياتكم. أهلا ومرحبا بالجميع في هذه الليلة من ليالي الصمود عبر أثير إذاعة صنعاء ويمن الصمود.

وهذه أجمل تحايا طاقم هذه الليلة، أحمد هائل، بسام الحمامي، أحمد عامر، عبد الدعوس، محمد عزيز، محمد عبد الكريم الوشري، هدهد الصمود بالنبأ اليقين، أيمن محمد علي الشرفي.

يمن الصمود إخراجا إذاعيا للمخرج حفظ الله علي الحرزي. وهذه أجمل تحية أخوكم سند عبد الكميم، أهلا ومرحبا بالجميع.

في لحظة ترقب عالمي لتوقيع مذكرة تفاهم بين واشنطن وطهران، المجرم الصهيوني يشن عدوانا جديدا على ضاحية بيروت الجنوبية وعلى جهود الوسطاء الصاعية لاحتواء التصعيد. في محاولة من المجرم نتنياهو لإجهاض وإفساد أي تقدم نحو أي تفاهم في ظل تفاقم نبرة الإحباط لدى الأوساط الصهيونية من أي اتفاق، وتصاعد حدة النقد لحكومة نتنياهو وإدارة ترامب على حد سواء. ورغم أن حكومة المجرم نتنياهو تضع العدوان الجديد في إطار التنسيق المشترك أمريكياً وإسرائيلياً، يبرز مجرم البيت الأسود ترامب متظاهراً بالحياد، مبدياً تفاؤله بالاقتراب من اتفاق سيجلب سلاماً للمنطقة بما فيها لبنان، مطالباً بعدم إفساد الاتفاق، واضعاً كيان العدو المؤقت والمعتدي والغاصب والمحتل في إطار المدافع عن النفس. فعن أي سلام يتحدث ترامب؟ على أنقاض الدمار واستمرار العدوان ونزيف الدم في الضاحية كما في غزة؟ أم أن السلام المقصود أمريكياً والمنشود إسرائيلياً يعني أن تبقى المنطقة مستباحة ويد العدوان الصهيوني مطلقة من دون حراك لأي مجاهد أو دفع من أي مقاوم، شأنهم شأن دنبوع أرض الصومال الذي يتفاخر بزيارته للكيان بهدف تهيئة الساحة لمشروع إسرائيل الكبرى؟ الجواب واضح والشواهد مثلة، وما تصريح ترامب سوى محاولة خبيثة لكبح الرد الإيراني المحتمل وتحميل إيران مسؤولية أي انهيار لجهود الوسطاء في توقيع مذكرة تفاهم نصت صراحة على لبنان وشملته بوقف العمليات العسكرية ومنع أي تحركات جديدة، على أن تحركات الأعداء خارج النص لمحاولة كسر معادلة وحدة الساحات ومنح الكيان فرصة تعديل المعادلات فاشلة لن تمرر، ولن تجني واشنطن مكاسب سياسية بإعطاء الكيان الإسرائيلي الضوء الأخضر، تؤكد طهران، مضيفة ألا تقدم في الدبلوماسية من دون إرادة أو قدرة أمريكية على الوفاء بالتزاماتها، والتزاما بوعدها الصادق وتحذيراتها المتجددة بأن أي مساس بالضاحية سيقابل بالرد، فإن الكيان برمته في حالة خوف وترقب من رد إيراني وشيك، فارتقب إنهم مرتقبون، صدق الله العظيم.

عاجل عاجل عاجل. رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف: التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران عقب محادثات مكثفة. رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف: التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران عقب محادثات مكثفة. عاجل. رئيس الوزراء الباكستاني: الاتفاق ينص على الإنهاء الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما فيها لبنان. عاجل. رئيس الوزراء الباكستاني: مراسم التوقيع الرسمية على الاتفاق ستقام في سويسرا يوم 19 من يونيو الجاري.

عاجل عاجل المدلوز والمجرم ترامب لا حاجة ملحة لإخراج المواد النووية من إيران وذلك قد يحدث لاحقا. صابر. الملف النووي مأجل مش وقت عادي أي وقت بعد سنتين ثلاث أربع سنين خمس سنين

عاجل عاجل. وزير خارجية أو رئيس الوزراء الباكستاني: مع دخول الاتفاق حيز التنفيذ سيعمل الوسطاء على تسهيل سلسلة من الاجتماعات هذا الأسبوع.

وول ستريت جورنال. ترامب أبدى عدم وجود حاجة مريحة لإخراج المواد النووية من إيران قائلا إن ذلك قد يحدث لاحقا. وول ستريت جورنال عن ترامب: الاتفاق سيشمل تعهدا من إيران بعدم حيازة أسلحة نووية وإعادة فتح مضيق هرمز على الفور.

ولو ترامب حيوقع أولا الملفات حيخرجين عدم ملفات كبار النتن مجهزها الله قال لك سيح فوقه قال لك شتمه ملفات لهانك

إيران ما قد على النشر صح الوسيط الباكستاني اللي أعلن، أما إيران ما قد على النشر. أنا متوقع خلال ساعة يصرح تصريح عجيب وغريب ترامب تجي منه، لأني جيت منه أصلا بيتقلب خلال 5 دقائق مش فينا في التصريحات.

ترامب يعيش في فقاعة وردية عندما تصبح الهزيمة الاستراتيجية نصرا في رأس ترامب، والعالم يدرك في كوكب ترامب يسمى الانسحاب من الاتفاقيات الدولية دبلوماسية حكيمة، وإثارة الأزمات مع العالم بأكمله تصنف خطوات لنشر السلام العالمي. الغبي يمتلك موهبة فريدة لا ينافسه فيها أحد، يمكنه إشعال النيران في كل زاوية ثم يرتدي خوذة الإطفاء ويقف أمام الكاميرات ليتساءل بنرجسية مفرطة: لماذا لا يمنحوني جائزة نوبل للسلام حتى الآن؟ المفارقة الكبرى ليست في كراهية العالم لسياسته، بل في أنه نجح بالفعل في تحقيق أمر استراتيجي غير مسبوق. لقد جعل حلفاء أمريكا يهربون منها، وأعدائها مثل إيران يزدادون نفوذاً وتحدياً، ليثبت للجميع أن شعار أمريكا أولاً كان يعني في الحقيقة عزل أمريكا أولاً وإضعاف مكانتها الدولية أكثر من أي وقت مضى. لكن مهلاً مهلاً، لا تحاولوا إيقاظه من هذه الفقاعة الوردية، فالنرجسية القيادية لديها مناعة كاملة ضد الحقائق. إذا خسر حربا استراتيجية سيقول إنها خطة عبقرية للانسحاب، وإذا انقلب ضده شعبه سيعتبر ذلك مؤامرة من الكارهين. في النهاية سيبقى مقتنعا بأنه صانع السلام الوحيد في التاريخ، حتى لو اضطر لتدمير السلام لإثبات ذلك.

منذ 7 أكتوبر وضعت إسرائيل تعريفا جديدا لأي وقف إطلاق نار على أي جبهة، أن يضمن حقها الكامل بحرية الحركة أمام ما تصفه بتهديد أو ما تطلق عليه خرقا. وهذا لا يعني أن إسرائيل كانت ملتزمة بكل اتفاق وقعت قبل هذا التاريخ، على العكس تماما، كانت هي الطرف الدائم الذي يخرقه، إلا أنه لم يكن بالمستوى الذي وصلت إليه في الاتفاقات التي وقعتها بعدها. لا يمكن النظر إلى ما حققته إسرائيل من حرية الحركة في المنطقة إلا أنه إنجاز يتيح لها ضرب خصومها متى شاءت. الكارثة والتي تحاول إسرائيل تجنبها منذ بدء المسار الدبلوماسي الإيراني الأمريكي لإنهاء الحرب على كافة الجبهات هو عدم تعطيل منجز حرية الحركة، وما تقوم به إيران وحزب الله هو محاولة كسر هذا المنجز وهدمه لبنة لبنة عبر مسار يحتاج إلى مزيد من الوقت ومزيد من رفع الأكلاف على إسرائيل مع كل خرق وعدوان.

0: قبل قليل تكلمنا عن نرجسية هذا المدلوز المجرم ترامب، والذي إذا خسر حربا استراتيجية خسارة مدوية وهزيمة يدركها كل العالم سيقول إنها خطة عبقرية للانسحاب. الآن في هذه اللحظة ترامب بيصرح وبيقول إلى سفن العالم شغلوا محركاتكم وليتدفق النفط. ترامب يقول أصدرت أوامر برفع الحصار البحري الأمريكي على إيران فورا، وسفن العالم يمكنها استئناف الحركة عبر مضيق هرمز. مدلوز ولا مش مدلوز؟ أمانة عليكم قوي. على سفن العالم تشغل محركات، حموهن دفوهن، قتلهن فترة وهن طافية. يلا ترامب يعطيكم الأوامر، انتصر المدلوز، انتصر.
1: لا عجب طالما احنا في زمان العجايب،
0: كل تغيير النظام. تمام، عشان نتذكر بس أهداف الحرب، تغيير النظام بالكامل في إيران، إنهاء الملف النووي بالكامل، تمام، إنهاء الملف الصاروخي بالكامل، إنهاء التحالف مع إيران ضمن الإقليم بالكامل. واليوم ما هو؟ افتحوا مضيق هرمز بالكامل، وشغلوا سفنكم ويرجع النفط ويفتح مضيق هرمز، انتصار عظيم. أما الملف النووي مش وقت عادي، في أي وقت ممكن. الملف البالستي والصاروخي ما قدرنا، ليش؟ خلاص عادي، عدوها. أما تفكيك محور الجهاد، لا والله، الاتفاق ضمن وقف إطلاق النار في كل الجبهات بما فيها جبهة لبنان. أما تغيير النظام فحصل بس في أمريكا مش في إيران.

عاجل عاجل عاجل. حزب الله يعلن تنفيذ 28 عملية ضد مواقع وقوات العدو الإسرائيلي خلال 24 ساعة. يا قوة الله، 28 عملية قام بها حزب الله خلال 24 ساعة الماضية ضد العدو الإسرائيلي.

عاجل عاجل، المسؤولون الإيرانيون سيتحدثون عن الاتفاق مع أمريكا خلال دقائق. المسؤولون الإيرانيون سيتحدثون عن الاتفاق مع أمريكا خلال دقائق. ما كان قدور قد خلاص أعلن نبه اتفاق، وصلوا إلى اتفاق عيوقعه هو ولا دي جي فانس النائب حق يوم الجمعة، وقال لهم خلاص يلا شغلوا سفنكم تحركوا في المضيق، النفط يتدفق، انتصرنا ورقد.

في رجع صدى الأخبار. زكريا الشرعبي قبل 36 دقيقة يقول: ليس هناك في تاريخ البشرية من هم أكثر جحودا من اليهود. قدم لهم ترامب ما لم يقدمه رئيس قبله، وقامر بمصالح أمريكا وأضر بهيمنتها ومكانتها، ومع ذلك يشتمونه اليوم ويقولون لماذا يريد توقيع اتفاق مع إيران. هؤلاء جحدوا الله وآياته وأنبياءه وعبدوا العجل، وهم يشاهدون إغراق الله لفرعون. هؤلاء هم اليهود.

الفندم عبد الغني الزبيدي قبل 13 دقيقة يقول: انشروا هذا الخبر والعنوا جوزيف عونة. رئيس الوزراء الباكستاني: الاتفاق ينص على الإنهاء الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما فيها لبنان.

في رجع صدى الأخبار. الأستاذ محمد الفرح يقول: لماذا يسعى العدو الإسرائيلي إلى إفشال أي اتفاق؟ يسعى العدو الإسرائيلي إلى إفشال أي اتفاق أو تسوية، لأنه يريد إبقاء المنطقة في حالة لا سلم ولا حرب، وتثبيت معادلة الاستباحة الدائمة، بحيث تبقى يده مطلقة في الاغتيال والقصف والتدمير والاعتداء دون قيود أو التزامات أو مساءلة، وبما يخدم مشروعه لتغيير وجه المنطقة وتحقيق أهدافه بأقل كلفة ودون الانجرار إلى حرب شاملة غير مضمونة النتائج. وتقوم هذه السياسة على استنزاف قوى المقاومة عسكريا واقتصاديا ونفسيا، والحفاظ على التفوق والمبادرة، ومنع أي استقرار يسمح ببناء القوة وتراكم الخبرات لدى دول المنطقة، حيث يستهدف ويقتال علماءها دون رادع. كما يتجنب العدو حربا واسعة بسبب أزماته الداخلية وإرهاق جيشه، بينما يوظف حالة التهديد المستمر لتبرير عسكرة الدولة وتوحيد الداخل والتغطية على أزماته وفشله في إدارة الكيان. كذلك تخدم هذه الحالة مشروع الهيمنة الأمريكية والغربية عبر استمرار بيع السلاح والتدخلات العسكرية والسياسية، وتساهم في التمهيد للتطبيع وإعادة تشكيل الوعي العربي عبر جعل الاحتلال والقتل والاستباحة أمرا مألوفا، ونشر اليأس من إمكانية التغيير وخلق حالة عداء وتذمر ضد سلاح المقاومة باعتباره سبب الإشكال كما يصوره العدو. غير أن هذه الاستراتيجية تحمل تناقضا داخليا، فهي وإن أخرت الانفجار فإنها تساهم في بناء القدرات وتطوير الخبرات وإعداد قادة جدد في محور الجهاد والمقاومة، كما أن تراكم الجرائم يولد مزيدا من الغضب والوعي بحقيقة هذا العدو داخل شعوب أمتنا، ويعزز قناعة الشعوب بأن الجهاد والمقاومة هما الخيار الأقدر على مواجهة مشروعه.

في رجع صدى الأخبار. أحد المغردين اس ام بيقول أمريكا خضعت هي وحلفائها. الدكتور بن سعيد بيقول انتهت الحرب، لا يوجد حل للقضية النووية ولا يوجد حل للصواريخ الباليستية، والإيرانيون سيطروا على العالم عبر مضيق هرمز، والنظام الإيراني لم يسقط.

رجع صدى الأخبار. انهيار مدون في استديوهات فوكس نيوز. مذيعو الدولة العميقة الإعلامية ينهارون على الهواء وهم يحاولون تلميع استسلام ترامب لإيران. جمهور ماجا يصدم بما رأى. أين النصر الذي وعدتمونا به؟ ما حدث داخل فوكس نيوز لم يكن تغطية إعلامية بل لحظة ارتباك علني تكشف عمق الأزمة. الوعود السابقة استسلام إيراني، تغيير نظام، نصر سريع وحاسم. الواقع الذي فرض نفسه اتفاق مرتبك بلا تفاصيل، تنازلات غير معلنة، حليف إسرائيل حليف يضرب خارج الإيقاع. النتيجة على الهواء مباشرة. مسؤولون يتحدثون عن نصر كامل دون تقديم دليل واحد. دعوات للجمهور لا تنظروا للتفاصيل، فقط ثقوا. تبرير متكرر لأي نتيجة مهما كانت متناقضة. الأخطر من ذلك عندما عجز الخطاب عن الإقناع تم الهروب إلى إثارة الانقسام الداخلي، ضخ قضايا جانبية لصرف الانتباه، صناعة أعداء جدد لملء فراغ الفشل. الرسالة الحقيقية: الإعلام هنا لا ينقل الواقع بل يحاول إعادة تشكيله بعد أن فشل القرار في فرضه. حين تتحول المنصات الكبرى إلى أدوات تبرير فذلك يعني أن الأزمة تجاوزت السياسة إلى فقدان السيطرة على الرواية نفسها، والمعركة لم تعد فقط في الميدان بل في من يقنع العالم بشكل النهاية حتى لو لم تتحقق على الأرض.

عاجل عاجل. التلفزيون الإيراني، التلفزيون الإيراني، إدلال أمريكا والنظام الصهيوني من إيران من خلال فرض إرادته على العدو. أجبر أمريكا على قبول نهاية الحرب على جميع الجبهات. التلفزيون الإيراني، إذلال أمريكا والنظام الصهيوني من إيران من خلال فرض إرادته على العدو. أجبر أمريكا على قبول نهاية الحرب على جميع الجبهات. نائب وزير الخارجية الإيراني، الإعلان عن إنهاء فوري ودائم للحرب والعمليات العسكرية على مختلف الجبهات بما فيها لبنان اعتبارا من الليلة. بدء إنهاء الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران اعتبارا من الليلة. عاجل عاجل. الرأي العام العبري الصهيوني ينتفض، لا يوجد حل للقضية النووية ولا للصواريخ الباليستية، والنظام الإيراني لم يسقط، ولبنان وحزب الله تم حمايتهما وتعزيز قوتهما بالاتفاق، وإيران سيطرت على مضيق هرمز.

0: أمريكا مضطرة للاتفاق إرغاماً لرغبة، لأن موازين القوى تغيرت وانكشفت هشاشتها بعد أن فشلت القوة العسكرية الصلبة بأعلى مستوياتها في تحقيق أي نتائج. هذا ما تحدث عنه زكريا الشرعبي مدير مركز المعلومات بدائرة التوجيه المعنوية.
1: الفترة فذلك بعيدا عن الإرادة الصهيونية، ولكن إرغاما للإرادة الأمريكية. يعني ليس أن الولايات المتحدة الأمريكية يعني تسعى إلى هذا الاتفاق وهي حبا فيه أو رغبة، ولكن لأن موازين القوى تغيرت تماما، ولأن الولايات المتحدة الأمريكية انكشفت هشاشتها أكثر خلال هذه الفترة، فذلك لأنها قربت كل يعني استخدمت القوة العسكرية الصلبة بأعلى مستوياتها، لكنها لم تحقق في هذه القوة أي نتائج. وجهت برد إيراني متعدد المستويات ومتعدد الجبهات، بما في ذلك استخدام الموقع الجيوسياسي لإيران والتحكم بمضيق هرمز، مما جعل الولايات المتحدة الأمريكية أمام أزمة عالمية، أمام أزمة في أسعار النفط، أمام أزمة في السوق العالمي. هذا سينعكس على الأسواق الأمريكية. ولذلك اليوم من أبرز مطالب ترامب في هذا الاتفاق أنه يريد مضيق هرمز. في مفاوضات جنيف قبل العدوان على الجمهورية الإسلامية كان الحديث حول البرنامج النووي، ومن ثم البرنامج الصاروخي للجمهورية الإسلامية، ومن ثم علاقة إيران بحلفائها في المنطقة. اليوم يتم ترحيل هذه الملفات وبعضها يتم استبعادها.
2: التركيز على مضيق هرمز،
1: وعلى مضيق
2: يعني رغم أن ترامب يقول أنه مضيق هرمز مفتوح، القيادة المركزية الأمريكية تقول أن السفن تخرج عبر المضيق دون أن يعترض.

0: أحد. تلك هي من المغالطات الأمريكية المعهودة، ذلك لأن الولايات المتحدة الأمريكية كما قلنا تريد إعادة ترميم صورة الردع وحتى بالكذب
1: والتأثير على الأسعار أسعار النفط
0: وأيضا التأثير على الأسعار، ولكن حتى أيضا مسألة الصورة، أن البحرية الأمريكية ب 298 سفينة ب 11 سفينة حاملة طائرات لا تستطيع إخراج سفينة من مضيق هرمز، وهي التي قامت سيطرتها وهيمنتها على السيطرة على البحار العالمية، فتلك فضيحة للقوة البحرية الغربية بشكل عام وفي مقدمتها قوة الولايات المتحدة الأمريكية. بالتالي هم الآن يسعون عن طريق الأكاذيب، لكن ما هي السفن التي تخرج؟ من هي الشركة الملاحة التي
1: كل التقارير التي رصدت خروج السفن تقول إنها قليلة جدا ولا ترقى لما يحاول ترامب والقيادة المركزية
0: المتصورة. في مراحل سابقة شركات الملاحة تجنبت الممرات حتى التي يتواجد فيها القراصنة، وهم ليسوا بقوة الجمهورية الإسلامية ولا بتأثيرها ولا يمتلكون المضائق، يعني المضيق الذي تمتلكه الجمهورية الإسلامية 30 كيلومتر حجم سيطرة نارية بتستطيع أن تضربه من أي مكان في الداخل الإيراني. وبالتالي اليوم الولايات المتحدة الأمريكية إنما تنقل هذا كما قلنا إعادة رسم صورة الهيمنة أو
1: إنكار تجميل.
0: سياسة الإنكار أنها تعرضت لهزيمة وأنها غير قادرة على فتح مضيق هرمز، وإلا لماذا لم ترتفع لم تنخفض أسعار النفط؟ ما زالت عند مستويات عالية. كل الانخفاض الذي انخفضته هو عندما تم إعلان وقف إطلاق النار فقط. نعم
1: نعم، وهي اليوم هي تلامس

0: بركة.
1: بعض الرسائل من المستمعين التي وصلتنا بيذكروا فيها أنه لا ثقة أبدا بأمريكا ولا بإسرائيل أو بالتزام أمريكا وإسرائيل ببنود الاتفاق. بالتأكيد وإيران تدرك ذلك تماما، لكن إيران هي في موقع القوة، لديها من الضمانات ما تجبر أمريكا على الالتزام بالبنود، ولن تخسر شيء إيران إن قامت أمريكا بخرق هذا الاتفاق، لأن أمريكا يعني واضح حتى بإعلان ترامب أنها بالكاد حصلت على هذا الاتفاق ووقف الحرب. يعني مثل ما استمعنا إلى الأستاذ زكريا الشرعبي، كانت المحادثات قبل الحرب الأولى 12 يوم بين أمريكا وإيران عبر الوسيط العماني، وصلت إلى اتفاقات أكثر بكثير من ما وصلوا إليها اليوم. كان يعني الحديث والمفاوضات تدور حول الملف النووي والملف الصاروخي، وأيضا دعم إيران لحلفائها في المنطقة. يعني كان هناك تنازلات كثيرة وكبيرة من إيران مقابل الوصول إلى اتفاق مع أمريكا. اليوم أمريكا أكبر إنجاز لها بأنها فتحت مضيق هرمز اللي كان مفتوح قبل. يعني عارفين ما معنى هزيمة مدوية، العالم يدرك ذلك تماما، الداخل الأمريكي يدرك ذلك تماما، البيت الأبيض، الكونغرس، الصهاينة، كل العالم يدرك بأن أمريكا وإسرائيل نالتا هزيمة مدوية من إيران. دخلوا وشنوا عدوان على إيران وأهدافهم واضحة: تغيير النظام، إنهاء الملف النووي، الملف الصاروخي، تفكيك وحدة الساحات فيما بين إيران والمحور الجهاد والمقاومة. كل هذا لم يحدث، أجلوا هذه الملفات اللي هي كانت من أهدافهم، تم تأجيلها، والبعض مثل ما ذكر الأستاذ زكريا تم استبعاده. يعني الملف الصاروخي انسوا، ان انتوا وعد ان احنا بنوصل انا وانتوا الى اتفاق بحيث ان احنا نحدد مديات الصواريخ او عدد الصواريخ. الملف النووي انسوا، بنتفق على بعد فتره، بعد 60 يوم. المهم الان الذي مفرح لترامب وفارح به وبيزقع به انه فتح مضيق هرمز وفك الحصار، ويلا والنفط عيدفق والسفن عتخرج. بينما كان قبل الاتفاق بيقول انه تخيل امريكا المسيطره على بحار العالم ما قدرتش تفتح مضيق هرمز الا باتفاق مع ايران. الهزيمه المدويه الاعظم لكيان العدو الصهيوني اليوم انه مجبر رغما عن انفه بالتزام هذا البند، وقف الجبهات في كل الجبهات، يعني وقف العمليات في كل الجبهات بما فيها لبنان. أصبح اليوم لبنان ضمن المعادلة، أي استهداف للبنان سيتم استهدافك. أين الربح؟ أين النصر؟ العدو الصهيوني بيعترف أني هزيمة مدوية، أما المدلول ترامب مزقرع، مدري هو من الصدق أو لا، بيغالط أو لا، ما تعرفهش.

الرد على أسئلة المستمعين جاء من نائب وزير الخارجية الإيراني عاجل قبل قليل. نائب وزير الخارجية الإيراني: مذكرة التفاهم لا تعني الثقة بالولايات المتحدة، بل صيغت في ظل استمرار انعدام الثقة بين الطرفين. إيران ستراقب تنفيذ واشنطن لالتزاماتها الواردة في الاتفاق، وستتابع متى التزامها ببنوده. يعني هذا الاتفاق وقعت إيران في ظل استمرار انعدام الثقة بين الطرفين، يعني وهي تعرف بأن أمريكا لا ثقة لها وليست واثقة في التزام أمريكا بهذا الاتفاق، وستتابع مدى التزام أمريكا ببنود الاتفاق.

إذن في بيان هام لنائب وزير الخارجية الإيراني غريب أباد، يقول: تم الانتهاء من نص مذكرة تفاهم إسلام أباد، وسيجري توقيعها أو توقيعها يوم الجمعة في جنيف. ونائب وزير الخارجية الإيراني غريب أبادي: اعتبارا من الليلة ستتوقف الحرب بشكل فوري ودائم في جميع الجبهات ومن بينها لبنان، وإنهاء الحصار على الجمهورية الإسلامية، وستكون أيدي القوات المسلحة الإيرانية دائما على الزناد لمواجهة مؤامرات الأعداء. نائب وزير الخارجية الإيرانية غريب أبادي: مذكرة التفاهم لم تكن نتيجة للدبلوماسية وحدها، بل أيضا نتيجة للإنجازات العسكرية وصمود الشعب. غريب أبادي: أدرجنا في مذكرة التفاهم جميع مواقفنا الأساسية والمهمة، وسيتم نشر النص الكامل للمذكرة بعد التوقيع الرسمي عليها.

عاجل عاجل وسائل إعلام العدو الصهيونية عبر قناة آي 24 نيوز: ترامب يمنح الإيرانيين الكثير ولا يحصل في المقابل على أي شيء. القناة 14 العبرية: ما فعله ترامب بنا هو حدث سيء لدرجة أنه من الصعب حتى تفسيره. قلنا لكم الكيان ما اعترف أنه هزيمة، لا ترامب معلن أنه نصر.

في آخر الأخبار، عاجل عاجل، سعر خام برنت يهبط 4% ليصل إلى 83 دولار و96 سنت للبرميل.

نائب وزير الخارجية الإيراني غريب أبادي: ستجرى المفاوضات للتوصل إلى اتفاق نهائي خلال فترة 60 يوما. أما نائب المدلوز ترامب دي جي فانس فيعلن أنه سيذهب إلى جنيف للمشاركة في التوقيع على الاتفاق مع إيران. لا هو إلكتروني يجلس من البيض الأبيض وقع من عندك فارحين مزقرعين. قوة الباري على قوة أمريكا تفوق يا من إسرائيل والغاية. عاجل عاجل بيان هام بعد قليل لمجلس الأمن القومي الإيراني. بيان هام بعد قليل لمجلس الأمن القومي الإيراني.

عاجل عاجل. نائب وزير الخارجية الإيراني غريب أبادي: التهديدات التي أطلقتها إيران هذه الليلة أسهمت في دفع المفاوضات إلى الأمام بشأن بعض القضايا الواردة في نص الاتفاق، وقواتنا المسلحة كانت على أهبة الاستعداد لتوجيه رد حاسم. نتنياهو كان بيتمنى أنه يكون رد إيراني، يعني بيحلم حلم علشان هو يرد ويفشل المفاوضات. ضربة يلا من الليلة، ممنوع يطلق ولا رصاصة

نائب وزير خارجية إيران غريب أبادي: الدخول في المفاوضات التي ستستمر 60 يوما مشروط بتنفيذ الالتزامات الأمريكية المتعلقة بإنهاء الحرب ورفع الحصار والعقوبات. عاجل نائب وزير الخارجية الإيراني غريب أبادي: هزمنا أمريكا في الحرب العسكرية، وقد تعهدوا في مذكرة التفاهم بإنهاء الحرب. قوة. غريب أبادي: سينشر نص مذكرة التفاهم قريبا، وسيتمكن الناس من رؤية إنجازات إيران والتزامتها. نائب وزير الخارجية الإيراني: سنشارك في المفاوضات بعد الإفراج عن الأصول المجمدة ورفع الحصار وإنهاء الحرب. قوة.

0: الفور الارتباط.
1: يعني 60 يوم، شهرين وترنب على رجل ونص هو نتنياهو. أي حركة، أي نفس. شوف لما يكون مدرس صارم في الفصل يقول لك لو تنفس نفس لرفعك فلكة. وهذا 60 يوم، لو يلتفت يمين ولا شمال ترامب ولا نتنياهو علغوا الاتفاق. واضح منو اللي بيسعى للاتفاق، واضح منو اللي بيجنن على الاتفاق، واضح منو اللي زقرع على الاتفاق ووصلوا إلى أنهم يفتحوا لهم مضيق هرمز. فأي حركة، أي نفس، أي جنان، أي دلزة، 60 يوم أنت عاقل ولا الله شلك الله حطك. لا، و60 يوم ما مش ساكت بس، مؤدب، بتعمل واجباتك، ترفع العقوبات وتفك عن الأموال المجمدة، الأصول المجمدة، وعدة أمور يعملها وهو ما عدنا قايل. 60 يوم نختبر فيه إذاك عاقل ولا ما، مثلا مصحة هيدخلوا مصحة 60 يوم، يا يخرج عاقل يا عيمكنوها علاجات إبر

نائب وزير الخارجية الإيراني بيقول الإنجازات العسكرية الإيرانية هي السبب وراء التوصل إلى مذكرة التفاهم، وأضيفت تنازلات مهمة إلى مذكرة التفاهم بعد أن هددت إيران بعمل عسكري ضد إسرائيل.

أجل. إيران وسلطنة عمان ستنظمان حركة المرور في مضيق هرمز بموجب اتفاقية السلام. غبني عن دنيا اليوم. ما ترامب عايش لحاله في كوكب آخر.

طالب الحسني بيقول: أعلن ترامب خسارة الحرب في 7 و8 من إبريل الماضي، واليوم 15 يونيو يتم الإعلان عن خروج أمريكا الحرب. استغرقت محاولة الخروج نحو 2 شهر. تم فتح مضيق هرمز الذي كان مفتوح قبل الحرب.

في خبر عاجل، ترامب يعلن وقف الحرب مع إيران والإعلان عن اتفاق مع الجمهورية الإسلامية بوساطة باكستانية وعربية فيها قطر والمملكة العربية السعودية وتركيا ودول أخرى. النهاردة الأحد 14 يونيو 2026 الساعة دلوقتي تقريبا 11 مساء بتوقيت جرينتش بتوقيت لندن، يعني بدأنا يوم جديد في مصر لكن لسه في الولايات المتحدة 14 يونيو 2026. حرب امتدت لأكثر من 100 يوم، حرب بدأها بنيامين نتنياهو وترامب في 28 فبراير، بيعلن الرئيس الأمريكي منذ 8 دقائق تقريبا على حسابه الرسمي في منصته الخاصة تروث سوشيال أن الاتفاق تم توقيعه مع إيران بوساطة باكستانية عربية فيها المملكة العربية السعودية ودولة قطر وأيضا تركيا، وأنه الآن سيجري فتح مضيق هرمز بالكامل. وقال ترامب أنه الحصار البحري الأمريكي سيتم رفعه بالكامل، وقال أن على السفن الآن أن تقوم بتشغيل محركتها وليتدفق النفط إلى العالم عبر مضيق هرمز. رئيس الوزراء الباكستاني شاباز شريف كتب أيضا منذ نصف ساعة تغريدة مطولة أعلن فيها عن إعلان الاتفاق بين أو توقيع الاتفاق بين أمريكا وإيران بوساطة باكستانية، وجه الشكر إلى قطر، وجه الشكر إلى المملكة العربية السعودية، ووجه الشكر إلى تركيا، وقال إن الأعمال العدائية كلها تتوقف، وقال إنه كل الأعمال العدائية في كل الجبهات بما فيها لبنان أيضا ستتوقف، وإنه هيكون في سلسلة من الاجتماعات في الأيام القادمة هيتم مناقشة كل البنود العالقة أو كل البنود اللي محتاجين يناقشوها ما بين أمريكا وإيران. لا حديث الآن لا عن برنامج نووي ولا صواريخ باليستية ولا تغيير نظام في إيران ولا أي شيء، الحديث الآن فقط عن فتح مضيق هرمز زي ما كان يوم 27 فبراير 2026 قبل الحرب، وإنه ما فيش حصار أمريكي زي ما كان الوضع في يوم 27 فبراير 2026 قبل بداية الحرب. هناك سرادق عزاء كبير في إسرائيل، هناك سرادق عزاء كبير عند أتباع اللوبي الإسرائيلي في أمريكا على رأسهم لينسي جراهام ومارك ليفين وبن شابيرو وكل هذه الشرذمة الإسرائيلية اللي صدعتنا بتحريض على استخدام سلاح نووي طيلة الأشهر القليلة الماضية. هناك تغليب لصوت العقل والحكمة في الخليج، انتصر معسكر خليجي بقيادة السعودية وقطر وعمان على معسكر خليجي آخر كان رافع شعار التحريض هو الشعار منذ اليوم الأول للقضاء على إيران وتدميرها وحل الأمر من جذوره، وعلى رأس هذا المعسكر الإمارات وتتبعه الكويت بنسبة أقل والبحرين. هذا المعسكر كان شايف أنه القضاء على إيران وخدمة المصالح الإسرائيلية هو خدمة للأمن القوم الخليجي، لكن هذا المعسكر خسر الرهان في نهاية الأمر وانتصرت الدبلوماسية، انتصر صوت العقل أن المنطقة ليست بحاجة إلى حرب، وأنه إيران زي ما هي أخطأت في حق الخليج في الاعتداءات وفقا للرواية الخليجية، فالآن ده وقت الحساب ووقت المحادثات ووقت التفاوض ووقف إيجاد حل للتعامل بين الجيران سواء في الخليج العربي أو الخليج الفارسي. على مستوى الأهداف العسكرية لم يحقق ترامب أي هدف عسكري في هذه الحرب، لا غير النظام، لا دمر البرنامج النووي، لا قضى على الصواريخ الباليستية، ولا أوقف أذرع إيران في المنطقة. على المستوى الاقتصادي هو آذى إيران كثيرا، حقق الحقيقة ضربات كبيرة جدا في صادرات النفط، في موضوع مضيق هرمز، في حصاره البحري، في حركة الشحن، في حركة الناقلات، في فرض العقوبات. لا، ترامب قدر إن هو يخنق إيران بشكل كبير اقتصاديا. على الجانب الآخر إيران صمدت أمام أمريكا ولم أو حرمتها في تحقيق أهدافها هي وإسرائيل، وبالتالي البقاء في هذه الحرب أمام أمريكا وإسرائيل تعتبر إيران انتصار كبير للغاية. دول الخليج عليها الآن أن تعيد تقييم علاقتها مع طرفين، مع الولايات المتحدة الأمريكية، وأن ينتهي مشروع التطبيع تماما لأن إسرائيل شر على هذه المنطقة، وأن تعيد أيضا تقييم علاقتها مع إيران ووضع ضوابط ل يعني التعامل مع إيران بشكل مختلف بعد هذه الحرب، وتكون هذه الضوابط هي حاكمة للعلاقة في جيرة لكن ما فيش اعتداءات. لكن الدرس المستفاد الأكبر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو تابع لإسرائيل، إسرائيل كادت أن تغرقه وتطيح به من انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر المقبل. ترامب سيدفع ثمن إقدامه على هذه الحرب نتيجة تحريض إسرائيلي، لكن زي ما قلت سرادق العزاء الآن موجود في تل أبيب. المعارضة الإسرائيلية لن ترحم نتنياهو.
نتنياهو، مصير نتنياهو السياسي الآن أصبح في مهب الريح، وربما يخسر الانتخابات وينتهي به الأمر في زنزانة ضيقة، يحاكم على جرائم كثيرة داخل إسرائيل، حتى يأتي وقت يحاكم فيه على جرائم أكبر في حق شعوبنا العربية والإسلامية.

قيادة مقر خاتم الأنبياء، شعبنا وقواته المسلحة وجبهة المقاومة فرضوا بفضل الله على الأعداء الأمريكيين والصهاينة الأدلاء القبول بالهزيمة والاستسلام.

في آخر الأخبار، نائب وزير خارجية إيران غريب أبادي: حجم الالتزامات التي قبلناها لا يقارن بحجم المكاسب والإنجازات التي حققناها. وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن: نرحب بالتوصل إلى اتفاق حول مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، ونتطلع إلى انخراط كل الأطراف في المفاوضات المقبلة بروح إيجابية وبناءة تسهم في ترسيخ التقدم والبناء عليه.

أيضا في تصريحات للمدلوز ترامب لول ستريت جورنال يقول: لم أهتم يوما بتغيير نظام إيران، ونتعامل حاليا مع المجموعة الثالثة وهي الأكثر عقلانية، وإيران لن تحصل على أموال في الاتفاق، لكن من المحتمل رفع العقوبات عنها، وسنرى كيف سيتصرفون. وبيقول نتنياهو لول ستريت جورنال: نتنياهو يدعم الاتفاق وهو جيد له، لأنه لا يمكن لإيران من امتلاك لا يمكن إيران من امتلاك سلاح نووي تحت أي ظرف، والحصار البحري المفروض على إيران ناجح وهو أقوى من الضربات. في تفنيد لهذه التصريحات، الدكتور صالح العمدي يقول: تصريح ترامب الأول أنه لم يهتم يوما بتغيير نظام إيران، وأنه يتعامل حاليا مع المجموعة الثالثة وهي الأكثر عقلانية، الرد: هي كذبة مفضوحة، فكل عقوباتكم ومؤامراتكم كانت تهدف لإسقاط نظام، لكن صمودهم أجبركم على الرضوخ والبحث عن أعذار ومسميات.

وهمية لحفظ ماء الوجه. أما المجموعة الثالثة، هذا من عندي، المجموعة الثالثة أكثر عقلانية، هي أكثر من صفعتكم. أما تصريح ترامب إيران لن تحصل على أموال في الاتفاق، لكن من المحتمل رفع العقوبات عنها، وسنرى كيف سيتصرفون في الرد، بيقول الدكتور صالح العمدي. رفع العقوبات بحد ذاته هو إقرار أمريكي رسمي بفشل سياسة الضغوط القصوى واعتراف بالهزيمة الاقتصادية أمام طهران. أما تصريح ترامب أن نتنياهو يدعم الاتفاق وهو جيد له، لأنه لا يمكن إيران من امتلاك سلاح نووي تحت أي ظرف، فالرد والتفنيد. نتنياهو يوافق مرغما وهو يبتلع لسانه رعبا، بعد أن أدركتم جميعا أن أي حماقة عسكرية ستعني زوال كيانه الهش بالكامل. وتصريح ترامب الأخير، الحصار البحري المفروض على إيران ناجح وهو أقوى من الضربات، فالتفنيد نكتة سمجة تعكس وهمكم، فالسفن الإيرانية تكسر حصاركم علنا وتجوب بحار العالم وصولا إلى فنزويلا دون أن تجرؤوا على إطلاق رصاصة واحدة نحوها.

الأستاذ نصر الدين عامر بيقول: الحمد والشكر والثناء والفضل هو لله سبحانه وتعالى الذي أعزنا بالإسلام وهزم الأعداء الكفار المجرمين وجيوشهم وقواتهم الغاشمة شر هزيمة، إن ينصركم الله فلا غالب لكم. هاشتاغ وانتصرت إيران والمحور. ويقول: إلى كل من انتظر هزيمتنا وموتنا، ها هم أسيادكم الأمريكان وجيشهم الأكبر والأقوى في العالم يعودون بالهزيمة والخسارة والبوارة ودون أن يحققوا أي هدف من أهدافهم، وكل ذلك بفضل الله وعونه وكرمه ونصره لعباده المجاهدين الأحرار. الجمهورية الإسلامية الإيرانية أقوى، ومحور الجهاد والمقاومة والقدس أقوى وأكثر تماسكا وأخوة وعزم وإصرار، وتبقى قاعدتنا دائما وأبدا كما علمنا الله: وإن عدتم عدنا وأيدينا على الزناد. ونعد ونستعد لأي جولة قادمة من الصراع الأزلي مع الصهيونية حتى تطهير الأرض من رجسها.

في تغريدة قبل نصف ساعة لليهودي موشي جرادي يقول: النظام الإيراني انتصر على أمريكا، هذه هي الحقيقة، ومن يقول غير ذلك كذاب. هذه هي أمريكا المهزومة في العراق وأفغانستان وفيتنام. أمريكا تستقوي فقط على الجمناء، ولكن لن ينتصر النظام الإيراني على إسرائيل، والحرب لن تنتهي. موشي جرادي. كل كبف عروض أمريكا وقد قدمت لهم كل حاجة.

جلال الطيب يقول في تغريدة له قبل 5 دقائق: تم إعلان التوصل إلى الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة على أن يتم توقيعه في 19 من يونيو الجاري. الصيغة النهائية لا تزال مجهولة، لكن باكستان أكدت نهاية الحرب في جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، وترامب أعلن رفع الحصار البحري على إيران. من الواضح أن الوسطاء نجحوا في إقناع إيران بعدم الرد على استهداف الضاحية، إما بناء على تنازلات وضمانات أمريكية أو من خلال أشياء أخرى. ستكون الأيام المقبلة حافلة بالتسريبات والتصريحات والتطورات، وسيتضح ما إذا كان هناك التزام إسرائيلي بالصفقة أم لا. من المتوقع أن يكون هناك تفسيرات متباينة للاتفاق، وسيظل احتمال تدهور الأمور قائما. إيران خرجت منتصرة بلا شك، ونجح ترامب كما يبدو في فتح مسار لمخرج غامض تترسخ فيه فكرة أن الحرب انتهت نظريا بشكل يطمئن الأسواق ويخفف الضغوط بدون حاجة إلى ترسيخ استقرار حقيقي. الكثير قد يحدث من الآن وحتى 19 من يونيو الجاري.

نطمئن أمتنا جميعا على أن حزب الله هو في تماسك تام، وأنه في واقعه أقوى من أي زمن مضى، هو في الموقف الفاعل والمؤثر والذي يحقق النصر بإذن الله تعالى.

لأن هذه المعركة الجديدة كانت في أوجه خفية. دعوني اليوم غير الأسلوب، اتركوا الموضوع والخبر هو ما ترون لما تسمعون.

أنتم فخر. في آخر الأخبار، إعلام العدو الصهيوني: نتنياهو توقع أن يؤدي قصف بيروت إلى انهيار المفاوضات، لكن ما حدث العكس تماما، عجل بالتوصل للاتفاق. أبناء الجنوب اللبناني يحتفلون بفرحة التوصل إلى وقف إطلاق النار. بيان مقر خاتم الأنبياء: إن شعب إيران الصامد وأبناء الوطن البواسل في القوات المسلحة القوية وجبهة المقاومة بعون الله تعالى وبتوجيه من القائد الأعلى للقوات المسلحة، قد فرضوا إرادتهم الإلهية القوية على العدوين الأمريكي والصهيوني، مثبتين أن لا خيار أمامهم سوى قبول الهزيمة والاستسلام أمام شعب الله وجنوده. في آخر الأخبار، مستشار فريق التفاوض الإيراني السيد محمد مرندي: أدى غباء نتنياهو إلى كسر الجمود على طاولة المفاوضات، وخلافا لبعض التكهنات لم يكن هناك نص نهائي حتى أجبر هجومه الإجرامي أجبر ترامب على قبول مطالب إيران، وخاصة فيما يتعلق بلبنان. في آخر الأخبار، المدلول ترامب: هذه الاتفاقية العظيمة ستجلب السلام والأمن للمنطقة بأسرها، ولقد حاول العديد من الرؤساء إحلال السلام مع إيران وفشلوا جميعا قبلي. هو الوحيد اللي عمل السلام مع إيران. ولقد وجد قادة المنطقة ولأول مرة رئيسا قادرا على مساعدتهم في تحقيق سلام حقيقي مع فتح المضيق بتوقيع الاتفاقية يوم الجمعة لأغراض إزالة الألغام. سيتدفق النفط من كلا الجانبين مجددا إلى المنطقة والعالم. يحسك المضيق هرمز مغلق لك 50 سنة ولا رئيس أمريكا قدر يفتح له. باقي أخبار يا عبد الله، باقي أخبار. نائب وزير الخارجية الإيراني: سنناقش عدة قضايا خلال محادثات الستين يوما. أولا، إنهاء جميع العقوبات وقرارات مجلس الأمن. ثانيا، الملف النووي. ثالثا، تحديد الآلية النهائية لإعادة إعمار إيران. رابعا، تحديد آلية تنفيذية لمراقبة التزامات الأطراف. في آخر الأخبار، أحد شروط إيران لعدم الرد على الهجوم على الضاحية: ما توقع أحد الله، انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان. تفاصيل جديدة حول مسودة تفاهم من 14 مادة بين إيران والولايات المتحدة. أولا، وقف دائم وفوري للحرب في جميع الجبهات بما فيها لبنان. التزام الولايات المتحدة بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لإيران واحترام سيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية. رفع الحصار البحري بالكامل خلال 30 يوما. التزام أمريكا بسحب قواتها من محيط إيران. إعادة فتح مضيق هرمز خلال 30 يوما وفق ترتيبات إيرانية. تعليق عقوبات بيع النفط والمنتجات البتروكيميائية ومشتقاتها ومنح إيران وصولا كاملا إلى عائداتها المالية. التزام أمريكا وحلفائها بتقديم خطط لإعادة إعمار إيران بقيمة لا تقل عن 300 مليار دولار. مفاوضات لمدة 60 يوم للتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن الملف النووي وإلغاء كامل للعقوبات الأمريكية والأممية وقرارات مجلس الأمن ومجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية. تاسعا، تأكيد التزام إيران بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية بعدم إنتاج سلاح نووي. عاشرا، خلال فترة التفاوض تتعهد أمريكا بعدم زيادة قواتها في المنطقة وعدم فرض عقوبات جديدة. 11، الإفراج عن 24 مليار دولار من الأموال الإيرانية المجمدة خلال فترة التفاوض ويتاح نصفها قبل بدء المفاوضات. 12، تشكيل آلية رقابة لتنفيذ الاتفاق. 13، المصادقة على الاتفاق النهائي عبر قرار من مجلس الأمن الدولي.
المادة الأخيرة لا تبدأ المفاوضات النهائية قبل تنفيذ بعض البنود المتعلقة بالأموال المجمدة ورفع الحصارة، ويحصر التفاوض النهائي بملف تخصيب المواد النووية ورفع العقوبات مع استبعاد ملف البرنامج الصاروخي ودعم جبهة المقاومة بشكل نهائي من التفاوض. أتي بها وفارح ترامب مزقرع

في آخر الأخبار، نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس لفوكس نيوز: ننسق الجوانب اللوجستية حول من سيحضر مراسم التوقيع، ويمكن أن يحضر الرئيس. مزقري عين مالك، عايزير بكل يوقع إلكترونياً.

أيضا في آخر الأخبار تفاصيل مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية. تؤكد تفاصيل مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية على رفع العقوبات المفروضة على إيران بحسب باكستانها، سيتراوح مبلغ الإفراج عن جزء من الأصول الإيرانية المجمدة والبالغة 28 مليار دولار بين 10 و 14 مليار دولار. فقد أعلن عن وقف إطلاق نار شامل في جميع المناطق وانسحاب القوات الصهيونية المحتلة من جنوب لبنان. كما تتطرق المذكرة إلى قضية اليورانيوم المخصب، وتنص على أن اليورانيوم والمنشآت النووية الإيرانية ستبقى في إيران. وبناء على هذه التفاصيل سيتم إنشاء صندوق تعويضات لإيران بقيمة 300 مليار دولار، وسيتم رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران. بناء على تفاصيل هذه المذكرة ستتولى إيران إدارة مضيق هرمز وستحصل على رسوم في وقت لاحق.

بالقوي بالقوي نقلب موازين القوى، نحصر أحلاف القوى، نحصر أحلاف الغوى في زاوية، أوشك الميعاد والمحور نوى، والفصايل والسرايا ناوية، الإرادة عجيبة والصلابة رهيبة، والثقة مطلقة جوف الصدور الرحيبة، كل مؤمن كتيبة في الظروف العصيبة، كيف يحسب حساب الكون والله حسيبة، على خطوط النزال على خطوط النزال رجال مثل الجبال، ما حد تراجع ومال وما حد يتخلى على الآليات الثقال، نعال تحت النعال وراية أهل الضلال الراية السفلى، فيلك الإسلام ثابت الأقدام، لا وهن لا خوف لا ضعف لا استسلام، محور الإسلام ثابت الأقدام، لا وهن لا خوف لا ضعف لا استسلام، منهجيتنا على أرقى مستوى، والقضية قدسية مكاوية، من يعارض سنة الباري هوى وانحدر من هاوية لهاوية، الشواهد غريبة يا العقول اللبيبة، رب الأرباب ملجأ كل من يلتجيبه، الجيوش المهيبة في مواقف صعيبة، والسفن والبوارج في تخبط وخيبة، مضيق هرمز نكال والبحر الأحمر وبال، ما لليهود مجال من بعد ما استعلى، الضاحية ما تزال سريعة الاشتعال، وفي خضم القتال الحشد ما ولا خلد التاريخ والراوي روى، يا رجال الغزوة الغزاوية، لا سواكم لا سواكم لا سوى، خير أمة يوم الأمة غاوية، العزوم المذيبة للحيود الصليبة، أجبرتهم على دفع الثمن والضريبة، من بداية كئيبة لا نهاية كئيبة، الكيان المؤقت نال ضربة مصيبة، النصر منذ الجلال يقين ليس احتمال، من حسبها الله نال الغاية المثلى، ما ليس يخطر ببال خطر على كل حال، خيال هذا خيال في الواقع تجلى، وحدة الساحات جديد عيسى الليث من كلمات وضاح الحميصي.

عاجل عاجل بيان المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني. بيان المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني: أنهينا نص مذكرة التفاهم الخاصة بمفاوضات إنهاء الحرب، واعتبارا من هذه الليلة تم إنهاء الحرب والعمليات العسكرية بشكل فوري ودائم في جميع الجبهات بما في ذلك لبنان. واعتبارا من هذه الليلة يرفع الحصار البحري المفروض على إيران فورا وبشكل كامل، وسيتم التوقيع الرسمي على مذكرة التفاهم يوم الجمعة المقبل، وتعرب الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن تقديرها لجهود جمهورية باكستان الإسلامية ودولة قطر.

في آخر الأخبار، رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يرحب بالاتفاق الذي توصلت إليه الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب بينهما، وبيان مشترك لقادة بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا مستعدون لرفع العقوبات ردا على خطوات واضحة من جانب إيران في الشأن النووي. ما عبش لكم أي كلمة. الأمين العام للأمم المتحدة يرحب بالاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران ويصفه بخطوة حاسمة نحو السلام. قوموهم للنوم قدريش صرح ورجع رجل وكالعادة.

نافذة التواصل. سنفتح نافذة التواصل مع الصامدين والصامدات ورجال الله في كل الجبهات على رقم البرنامج 01-282-005. بنفتح هذه النافذة نصف ساعة، ستكون بدون مذيع، وستكون حوار بين المستمع والمخرج. اتفقنا؟ مجرد ما يفتح الخط معك على طول اسمك ومن فين اتصالك ومشاركتك حول هذا النصر العظيم والمؤزر من الله سبحانه وتعالى لإيران ومحور الجهاد والمقاومة على هؤلاء الطغاة أمريكا وإسرائيل ومن دار في فلكهم.

واحد من المستمعين قبل ما نفتح نبض التواصل، واحد من المستمعين بندور اسمه والله، يمكن أبو عبد الله العنوة، أبو عبد الله العنوة بيقول بالله عليك ما دخل أمها الأمين العام بهذا الموضوع، ما يخصه هو عليه يقلق ويرقد، أما أنه يعبر عن سعادته أو عن مشو عليه يرجع يرقد، قد رجع يرقد يا أبو عبد الله.

الو الو مساء الخير.

عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم عبد الله محمد عبدو سياح مدني. الله يعني الله للعرب كلهم ان شاء الله ينصر ايران وينصر عبد الملك ينصرهم كامل. نحن منصورين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

صباح الخير حسين حجر العاصمة صنعاء. نبارك ونهنئ كل اللي كل حر في محور المقاومة. هذا النصر العظيم، هذا النصر الذي وعد به الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه. هذا النصر صنعه رجال الرجال، تضحيات الشهداء، صبر الأمهات والزوجات والأبناء على فقد شهدائهم. هذا النصر أخذ كل المطبعين الأمراض ماذا سيقولون، ما قالت لهم أمريكا، ما فعلت لهم، باعوا دينهم، دفعوا مالهم، حتقوا أعراضهم، أهانوهم وهزموا في الأخير، لأن الله سبحانه وتعالى قال فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة. لا إله إلا الله. لا نضيل، لكن نؤكد على البقية، على المنافقين، على المنبكبكين يغلقوا القاسهم على كسر القاس. ماذا الحين؟ لأن المحور ضحى وجاهد وراهن بالله سبحانه وتعالى، وهم راهنوا بالأمريكان، خلوا الأمريكان ينفعوهم. أما ذي قدرتش من الذي قوم من النوم، من هو مكسور الناموس الذي قوم يقوم يتحاكي، خلوه يرقد لا تغسلش وتصبر على خير.

ياك الخير يا صباح الاستشارات قيمة. كيف أنت يا أخي سنة؟ أنتم يا سامع إذاعة المستطيع، إذاعة الصمود، إذاعة سنغام، عاكم أخوكم أحمد نشار. أولا أهدي النصر كبر هذا كل أحضر العالم، كما أهدي عشر الشهداء في محور المجتمع. نحمد الله ونشكرك على هذا النصر، كما بلقوا كالتسجين المناسبين عندما كان أول ما صدر عدوان على أخوتنا في إيران. قلون ودعيرا إيران تصل اليوم، إيران تصل وارجلكم وارجل أنبيساء وقيامها. نحمد الله ونشكرك هذا المحور المحورة كما أحمد على جميع الشهداء وعلى رأسهم الإمام السيد علي خامنئي، كل الشهداء محور المقاومة في اليمن وفي فلسطين وفي وفي الحرق وفي إيران ومن إيران. هذا النص بالإذاعة أنعى في البرنامج ولمدعو والله بالنصر وهو أكبر الموت. النصر.

صباح الخير. كانت منازلة بين حق وباطل، بين إسلام وكفر، بين أنصار الله أنصار رسول الله وأنصار الإمام علي، فكانت النتيجة معروفة، النص للحق. والله سبحانه وتعالى قد استبدل إيراء زعيما للإسلام والمسلمين المستضعفين بديلا على الأعراب، ونحمد الله على هذا النص ونشكره، وهذه نعمة من الله، لله الحمد والشكر. وقريبا إن شاء الله فتح الأقصى. حياتي واحترامي. حيدر.

السلام الله عليكم. أبو مضان الشرابي من جبهة الضالة، نهدي تحياتنا لكل الأخوة المستمعين ولك أخي سند والمخرج. وبفضل الله سبحانه وتعالى نحمد الله سبحانه وتعالى، الحمد في الأول والأخير لله سبحانه وتعالى على هذا النصر. وهذه هي الجولة والنصر الذي حققته الجمهورية الإسلامية بمشاركة وحدة الساحات، هو النصر الذي وعد الله سبحانه وتعالى به. يقول الله سبحانه وتعالى: إن الذين كفروا سينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. هذه آيات الله سبحانه وتعالى تتجلى. وإذا كان الأعداء صبدوا في نهاية الحرب بإذن الله سبحانه وتعالى فهي ليست نهاية، إنما بداية لإعداد للجولة التي ستأتي بإذن الله سبحانه وتعالى. فالنصر الأكبر ولا نصر إلا بتحرير المسجد الأقصى والأراضي الفلسطينية. لذلك نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يحفظ السيد القائد. والعدو الأمريكي يعني أصبح مضحكة أمام العالم كله، وعشان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. العالم بدرأ وشاهد العدو الأمريكي والعدو الإسرائيلي، مثلما هزم العدو الأمريكي في اليمن تم هزيمته في يعني مضيق هرمز ومن الجمهورية الإسلامية في إيران. وهذه نعمة عظيمة من أجل يعني درس للجمهورية الإسلامية في إيران، أن مسألة المفاوضات من دون قوة وتبعا للسياسة لا تقدي. فالسياسة هي سياسة النار قولا وفعل. وبإذن الله سبحانه وتعالى ما الذي حققه العدو الأمريكي من هذه الحرب؟ إذا كان يعني استهداف القيادات واستشهاد القادة هذا فضل من الله سبحانه وتعالى وشهاده،

السلام عليكم ورحمة الله. أبو الليث العنسي من الأمانة. أولا نحمد الله ونشكره على نعمة هذا النصر العظيم الكبير الإلهي، وهذا النصر يعطينا درس للفرق بين الحقائق القرآنية والمقاييس البشرية. الصهاينة الملاعين والكفرة ومن معهم من المنافقين أخذوا بالمقاييس البشرية، عددهم كبير، أموالهم كثيرة، سلاحهم أقوى، بينما أخذ المؤمنون المجاهدون ومحور الجهاد والمقاومة بالحقائق القرآنية التي تقول كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والتي تقول لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون، والتي تقول فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. كل هذه الحقائق القرآنية اعتمد المؤمنون على الله سبحانه وتعالى ووثقوا بها وأخذوا بها، فكانت هي الغالبة وهي المتحققة وهي التي صدقت اليوم، بينما سقطت المقاييس البشرية بأكملها، لأن الله غالب على أمره. هذا درس لنا جميعا، أن نأخذ بالحقائق القرآنية وأن نجعلها هي المترس الأكبر الذي نتترس به، وهي الحصن العظيم الذي نتمسك به، لأنها متصلة بالله سبحانه وتعالى، بينما المقاييس البشرية متصلة بالبشر. وأغلب البشر اليوم مع الصهيونية، والله سبحانه وتعالى قد أخبرنا أن كيدهم ضعيف، فقال فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا، وهذه حقيقة قرآنية والواقع اليوم أثبتها. فنحمد الله ونشكره، وتحياتي لكم جميعا، وبارك الله فيكم.

يا صباح العز والثبات والانصارات، نهني ونبارك أخواننا في إيران ولبنان على الانصارات العظيمة. أما اليهودي لا له انتصار ولا له عهد ولا ميثاق، سباك وصاص الدماء قاتل دابخ الأطفال، يحفظكم ربي وينصركم ويثبت أقدامكم. إيش استفدنا؟ لا قاموا على، لا حركهم ضمير غزة ولا حركهم ضمير أطفالها. واليوم شفته كيف بيسوي هذا اليهودي، ابن اليهودي كيف بيصور الكنيسة وبيصور الكعبة. سلام الله عليكم وثبت أقدامكم ونصركم. ونقول لأخواننا أضربوا أضربوا، وإحنا على جانبكم، محور واحد وجهاد واحد، وإخواننا في الجنوب إحنا معاهم قلبا وقالب. لكم التحية والسلام والإجلال والأكرام، ولكل مجاهد حر أرض يستشعر مسؤوليته. أما اليهودي من اليهودي لا انتصار ولا عهد ولا ميثاق، أحرقوا القراء، ذبحوا الأطفال، اغتصبوا القواصد. أش عندك أش منتظر من العدو؟ ربها الله ما يفهم إلا لغة السلاح هو هذا المرقص، هذا اليهودي من اليهود الزايمر. ولكم التحية أم أمين، يحفظكم ربي وسيدي وقائدي وقدوتي، هو الأساس يجعلنا فداء له. وهذا اليهود ابن اليهود والله ما انتصر ولا قتل بيادي إلا ومع خاين في لبنان وفي إيران الخونة، وعندنا الخونة والله ما انتصر في دقة، انتصر في شرب الخمر، في سفك الدم. هذا لكم التحية، عليكم.

السلام عليكم، معكم أبو علي الدينمي. نحمد الله ونشكره على هذه الصلاة العظيمة. قال تعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، وما النصر إلا من عند الله عز وجل. نهنئ ونبارك أخواننا في إيران سلام الله عليهم، الرجال المؤمنين الصادقين وجميع محور الجهاد والمقاومة على هذه الصلاة العظيمة. وما النصر إلا من عند الله. والخزي والعار والذل والهوان الأعراب اليهود المنافقي. وشكرا لكم. وفي الأخير نقول الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر الإسلام. معكم أبو علي التلمي صنعاء، وشكرا لكم. السلام عليكم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله سند وجميع المسلمين عني ونبارك لأخواننا في إيران على هذا الانتصار العظيم. أسأل الله سبحانه وتعالى النصر الكبير حينما أن ننتصر في الأقصى المبارك. وأنت ذكرت أستاذ سند قلت لي أن هناك تم إيقاف في كل الجبهات، هل بما فيها غزة؟ أرجو التوضيح معك أخوك أبو صفوان من المغرب.

يا صباح الخير والرضا والنعيم. حرمنا ناقمت من زكمه لا يعلم بها الا الله. لك الحمد يا رب، آية من آيات الله، مرحمة الجزيرة وخواتها القنوات الأخرى، ميت على الميتين، لا إله إلا الله، هذه لها، ولو أنهم أهل الكتاب، ناقضين للعهود، معروفين، وأيدينا على الزناد، وأقول لك أخ أبو صفوان، غزة الأولى، ها، في وقت يخرج لا بلا اصفر ولا خط احمر ومن جنوب لبنان وهو مدعوم ماشي الزناد الاصابع على الزناد اصلا خرج من السنة هذه ايران نفس الرحمن ورجال الله ودر ابو الناس واقول للي في الساحل والصحراء اعزبوا بلي وقعوا رجال لأنه بس بيجي يستخدمهم الآن هم الدواعش أيوة الموسى الشغال الأبستين وأهدي كامل سلمة يد إيران لكل الأحرار على رأس الدلد الكمين ويمن الصمود والأخ أبو خالد الماري إلى ألف تحية الله أكبر علمة أمريكا علمة إسرائيل علمة اليهود ولا أبسيني ولا من أبسيني فعلاسة أبو عبد السلام الأسفل الزهبان

عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله على هذا النصر. هو الله الذي عيد، هو الله الذي ثبت الأقدام، هو الله الذي نصر الجنود. أنا المحور المقاومة سلام الله عليهم في إيران واليمن وفي العراق، في محور المقاومة المجاهد الحق بأسباب نصر الله، وهو الله الذي نصر. الحمد لله الذي خيب

قالوا ما هم في حبناه في غير حس حفاك الله معهم طرح الحاس كلاب كبا حول آلهم ظل بلا شيء. القول للمؤمنين في محور المقاومة والقدس هي القضية، أزالت القضية حتى تتحرر فلسطين كامل وكل الشعوب المستضعفة. قال السيد سلام الله عليه لابد من زوال إسرائيل ولابد، وإن شاء الله قريب بإذن الله. تحياتي لك يا حسنة. كل حين قلت لك عيد ربو فاجر الأسبوع الأول ربو فاجر أك عبد الملك من الأمانة. تحياتي لكم يا مؤمنين كلكم، ومن يسمع عن المؤمنين فلا تحيي لكل عميل خائن ولا نح ولا شيء. يلا بعد عطاء في بطاني حمراء. تحياتي لكم جميعا يا مؤمنين في أمان الله.

ألو، السلام عليكم، معكم يوسف حيدري من محافظة عمرة. نهني إيران على الانتصار العظيم على أمريكا. الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.

السلام الله عليكم، معاذ نجيب مهدي من محافظة صنعاء، ونبارك لمعبر المقاومة عن النصر الكبير، ونقول لمن كانوا مؤمنين واليوم أصبحوا مفسدين بإرسالهم بإرسال العدو لهم من هؤلاء الحثالة الزغار، ودوروهم في المصالح وضعوهم في الكرازي، نقول لهم والله إن الثورة مستمرة وإن يومكم جاي تكون من كنت، ونقول الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسماء. مبروك يا رجال الله على تضحياتكم وثباتكم أيها المضحين، في أمان الله.

ورحمة الله وبركاته. معنا مجاهد أبو واحد من جبال الطالع. نحمد الله ونشكر على هذه الانتصارات، وهذه آيات الله بتجلى مع الله، يعني في قلوبهم مرض طبع الله على قلوبهم، ما يشوفوا شيء انتصارات والتمكين. وعن الأمة العربية الإسلامية جميعا ومحور المقاومة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: جانا بفا كل ذي خان بيت الله وخان الجواب كل من فاد حدود سكت.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن نحيي الجيش واللجان الشعبية والجيش ونحيي قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي قائدي وسيدي وتاج راسي يحفظه الله، ولكم يا أستاذ عبد الله كل التحية والتقدير والاحترام وشكرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم هاني علي حزام العباسي محافظة العمران مديرية العزيز بن عطاء. شكرا.

طبعا مدى القصير من عباد السلام صباح الخير. انا شفت التغريده حق تلم حق امس عندما رسم الكعبه والقمامه جنب هذا الكعبه هي كلمه الله العليا بعد انتصرت الله كلمه الله العليا والعرب زي ما تقول قمامه جنبها فتروح انت سعى القمامه. هذا التغريده يعني اليوم جانا بشاره فتح مبين وخط المقاومه طبعا منتصر انتصر والعرب المنافقين الاعمال راح تابهم الذي خربوا البلاد والعباد للحين يعملوا ما تخرب في كران وهم جزمة وباقي معنا الفلسطينيين بدل ما كانوا يقتلوا 1000 باليوم الحين عايزين يقتلوا 10 15 ما بالله نشتي ولا يقتل فلسطيني والا من 7 الصبح يا فتاح الفلسطينيين وقفوا مع الفلسطين لشيكم تنتظروا يا عرب من البداية هي القضية المحور الأساسية فلسطين والقتلى اللي عليها وليذا سكر المندب حصلنا الكل ولا ما يخرج واحد بتحياتي ولا من انتصار قبل وانتصرنا غصبا عنه هو النصر من عند الله سبحانه وتعالى كان الاقتصاد حيقرح جو حق العالم الله انقع انقذ الكل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم أبو أحمد الحيمي من جبت القوبة. يقول الله سبحانه وتعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله فواجه فسبح بحمد ربه واستغفر إنه كان توابا. الواجب علينا أمام الانتصار التاب أن احنا نحمد الله ونشكره ونكثر من التسبيح والاستغفاء. وباقي معي رسالة قصيرة أريدان أرسلها لجميع المستمعين بمناسبة دخول السنة الجديدة. يعني الواحد يكون يراجع نفسه، إذا نجدد فيها التوبة ندور من إيماننا، ما شو يكون يمر يوم يوم بعد يوم، شهر بعد شهر، سنة بعد سنة من أعمالنا وما نستشعر إن عمرنا بيمضي وإن عمرنا يكمل، وبعد العمر هذا إحساء وجزاء على كل عمل نفعله. والسلام عليكم.

مساك الله بالخير. أستاذ سند من جاد عمك عبد العاطف، يحفظك الله ويحفظ السيد القائد يا رب. والتحية لك ولعبد الله الحيفي ولحمود شرف، والكعبة لها ربي يحميها ولها رجالها، بعد احموها رجال أبو جبريل الله يحفظه ويطول بعمره من تحت أيدي النصارى والخنازير واللصوص. وانت حضرت له ما فساد المرتزق قال ابن ابو 11 الذي يدعمه بين المسوك داخل عصمه صنعاء هذا الضعفاء والمساكين. والله يحفظك ويحفظ السيد القائد ويحفظ ايران اللي لقيت لنا العدو الامريكي والاسرائيلي دعس الدعس. والتحيه لمحور المقاومه ان كانوا مجاهدي والقوات المسلحه اليمنيه لهم التحيه والشكر. ويحفظك الله ويحفظ الطاقم ويحفظ السيد القائد. اصبح على خير من عمك عبد العاطف مديريه بني الحارث.

السلام عليكم. محمد عبد الكريم المهاجري من أبناء محافظة تعز مديرية ماوي. نهنئ ونبارك للسيد القائد هذا الانتصار العظيم والجبار، ونقول الإخوة في محور المقاومة وبالذات في الجمهورية الإسلامية في إيران، عاشت سواعدكم وعاشت أيها الأبطال أيها المناضلون، وإن دماء غزة لن تذهب هدرا. وما هذه الانتصارات وهي أمريكا ذليلة صاغرة وقعت توقيع إذلال في يوم ميلاده، وتخيلوا أن اليوم هو ميلاد الملعون والمجلوس سيرم، ها هو يوقع اليوم. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمني ولكل أحرار الأمة. وتحية لك أستاذ سند وللمخرجين والأستاذ عبد الله الحيفي وكافة الطاقم الذين أنتم الجبهة الإعلامية وأنتم فرسان الإعلام، تحدث اللسان عن وصفكم. سلام ربي عليكم.

أشكر عبد الله الحيفي وجميع الطاقم بتاع إذاعة صنعاء، نشكر الإنصارات حق إيران، وشكراً.

إذا الشكر لكل المستمعين والمشاركين، كما هو الشكر أيضا للمخرج حفظ الله الحرازي الذي قاد هذه الفقرة بامتياز. استقبلنا 20 مكالمة من الصامدين والصامدات وجعل الله في كل الجبهات، سلام الله عليهم جميعا وبلا استثناء.

يمن الصمود عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. في آخر الأخبار، الوضع في الكيان الصهيوني غير مسبوق. الصحفي المقرب من المجرم نتنياهو ينون مجال يلخص الوضع ويقول: أولا، ترامب خسر خسارة فادحة وهو لوزر. ثانيا، اليهوديان الخائنان كوشنر وويتكوف باعا إخوتهم في إسرائيل مقابل الأموال القطرية، ووجه ترامب لهذا الاتفاق. لاحظوا الآن كيف يرد العتب على أكثر من دعمهم. نائب الرئيس جي دي فانس المعادي للسامية ساهم في هذا الاتفاق، كذلك بمساعدة دول الخليج الجبناء والإمعات الذين يخافون حتى من ظلهم، دفعوا المليارات لإيران مقابل عودة الهدوء. كلهم الآن أعداء، كلهم أمريكا والخليج وكل من كان تحت أقدامهم. خامسا، بقينا وحدنا وسننتصر وحدنا لأن انتصار إسرائيل حق لا كذب. سادسا، في هذه الأثناء سنبقى في لبنان ولن نخرج وسنساهم من يهاجمنا. سابعا، ندعم الحكومة ومن يقف على رأسها والذي هو الشخص الصحيح في الزمن الصحيح. موجوعين، والله موجوعين، يا ربي لك الحمد. أما مراسل آي 24 نيوز أميشاي شتاين يقول: لماذا تعد هذه الاتفاقية كارثة استراتيجية؟ الأمريكيون يعطون الإيرانيين الكثير ولا يحصلون على شيء في المقابل. الشيء الأكثر إثارة للسخرية هو أن هذه الحرب تنتهي بتخفيف العقوبات على مبيعات النفط، وهو أمر لم يكن موجودا قبل الحرب. وماذا يحصل الأمريكيون عليه؟ لا شيء، لا الأسلحة النووية ولا الصواريخ البالستية ولا وكلاء إيران.

آخر الأخبار، المدلوز والمجرم ترامب يصرح التعامل مع نتنياهو صعب للغاية. نتنياهو صعب المراس للغاية، وعليه أن يكون ممتنا جدا لنا، لأنه لو كانت إيران تمتلك سلاحا نوويا لما بقيت إسرائيل موجودة. وكالة أسوشيتد بريس، من المرجح أن يعيد التفاهم المنطقة إلى وضع ما قبل الحرب، لكن مع فارق مهم يتمثل في أن إيران أصبحت تمتلك الآن أداة ضغط جديدة عبر قدرتها على التأثير في حركة الملاحة في مضيق هرمز. أما المستشار الألماني فيقول الاتفاق سيمهد الطريق نحو اقتصاد عالمي أكثر حيوية وشرق أوسط أكثر أماناً، ومن المهم تنفيذه بعزم وإصرار. شفتوا المنافقين؟ ما هو اللي حدث؟ ولا حدث شيء. هرمز اللي كان مفتوح غلقت إيران والآن عتفتحه، بس مع اكتساب نقاط مهمة لإيران. ورغم ذلك بيقول لك الاتفاق سيمهد الطريق نحو اقتصاد عالمي أكثر حيوية. الصميم

ترامب لصحيفة نيويورك تايمز: ستستأنف الضربات العسكرية إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق نووي. صحيفة معاريف: نتنياهو أبلغ ترامب في المكالمة بينهما أن إسرائيل غير ملزمة بالبند المتعلق بلبنان في الاتفاق. يلا قرعوا الاتفاق معه من جديد. في آخر الأخبار: أمريكا، ترامب نفسه من يعلن الاتفاق، وإيران، نائب وزير الخارجية يعلن الاتفاق. يا قوة الله. ترامب في آخر الأخبار: إذا كان لدى إيران سلاحا نوويا فلن تبقى إسرائيل على قيد الحياة لساعتين.

وزير خارجية تركيا: نرحب بترحيب بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بهدف إنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، ويشكل هذا الاتفاق مرحلة مهمة في طريق إقامة السلام والاستقرار الدائم في المنطقة، ونأمل أن تستمر المحادثات التكميلية بموقف بناء. الأمور كانت صابرة، من هو الذي اعتدى أولا علشان تعود الأمور والمنطقة إلى حالة أمن واستقرار؟ من هو سبب اللا استقرار واللا أمن؟ يلا في آخر الأخبار، ترامب: أنقذت إسرائيل من إبادة نووية. قواه. وأنقذ العالم من قنابل ذرية من إيران. أنا مو بس غجل بس لهانك لهانك.

في هذا المحور نتناول الإساءة المجددة من المجرم والمدروس ترامب للكعبة المشرفة. دونالد ترامب قرر أن يضرب غريمه السياسي باراك أوباما كالعادة، فنزل بوست على حسابه الشخصي في موقع سوشيال تروث استخدم فيه صورة متعدلة للمكتبة الرئاسية لأوباما. الصورة كانت عبارة عن المبنى وفوقه كيس زبالة أسود ضخم، أشار إلى أنه أو قال إن مكتبة أوباما بعد 10 سنين من الآن ستكون بمثابة مكة لكل الناس اللي بتكره أمريكا، ونزل الصورة مزبلة. ترامب يهين الإسلام والمسلمين ويشبه مكة المكرمة بمكب النفايات، حيث كتب عبر حسابه الرسمي بمنصة تروث سوشيال: ستصبح مكتبة أوباما بعد 10 سنوات من الآن مكة لأولئك الذين يكرهون أمريكا. ترامب يتخطى كل الحدود وينشر منشور مسيء على منصته عن مكة المكرمة. مكة المكرمة هي أقدس بقاع الأرض، وقدستها خط أحمر لا يصح الزج بها في سياقات مسيئة أو تافهة، وكان يمكن ببساطة استخدام كلمة أخرى بدلا من مكة. على العموم، من سكت عن إهانة أولى القبلتين لا يستغرب منه أن يسكت اليوم عن إهانة القبلة المرتضى.

0: لم يكن هناك أي رد من أي دولة إسلامية إلا اليمن.
1: صورة زبائن ترامب يطعن بمكة المكرمة ويقول قريبا ستصبح مكتبة أوباما مزبلة مثل مكة، وحط صورة زبائن ويكتب مكة يا أخواني، فيطعن بأقدس أرض عند المسلمين وإحنا ندفع له تريليونات. هذا اللي قهر. بس وينك أبو الغيرة؟ وينك خادم الحرمين الشريفين؟ ما ترد على ترامب؟ نسيت، قاعد أكفي المؤخرة.

يا مسلمين، ترامب الكافر يشبه مكة المكرمة بالقمامة، والذي لا يغضب لقبلته عليه أن يتحقق من إسلامه. لعنة الله على ترامب وعلى الأعراب الذين استضافوه وأعطوه تريليونات وقتلوا معه إخوتهم المسلمين، وهو الكافر المستكبر الذي لا يخفي حقده وعداوته للإسلام ومقدساته.

مع الأسف أصبحت مكة المكرمة عند آل سعود مجرد مصدر دخل لكسب المال لا غيره. أما أن تقول عنها مقدسات فقد أوشكت أن تكون بدعة، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.

خالد منصور بيقول: أين الجولاني ونخبه وإعلامه من إساءة ترامب لمكة المكرمة؟ عجبي من الشبيحة الجدد وعلماء ونخب سوريا وأيضا نخب عربية كيف كانوا يحاضرون الملثم والمجاهدين في غزة بالعقيدة لسنوات ويشتمون القضية ويتهمون أهلها كذبا بدماء السوريين بسبب بعض الشيعة المعاتي الذين لا علاقة لفلسطين بهم لأنهم يسبون الصحابة، واليوم فضحتهم الأيام أمام أبناء الأمة بصمتهم عن ترامب وهو يشتم دينهم وهم له صاغرون ومتحالفون معه وبحلف معلن. هل عبدوا قضيتهم الجولانية بكرسي الحكم في دمشق وأمريكا من دون الله؟ شاهت الوجوه. وبيقول: مرت 24 ساعة ولم أرى مسؤول عربي واحد سوى من أنصار الله في اليمن من يرد على ترامب وهو يشتم مكة والكعبة ويصير